0: صفا واحدا خلف قيادتهم الشرعية بقيادة سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، مؤكدين تمسكهم بوطنهم ورفضهم للاحتلال. وفي الوقت ذاته قادت القيادة السياسية تحركا دبلوماسيا واسعا على المستويين العربي والدولي لحشد الدعم للقضية الكويتية، حتى أصبحت قضية تحرير الكويت محل إجماع دولي ارتكز على مبادئ الشرعية الدولية ورفض العدوان. وسارع مجلس الأمن الدولي إلى إصدار سلسلة من القرارات التي أدانت الغزو، وفي مقدمتها القرار رقم 660 الذي طالب بانسحاب القوات العراقية فورا ومن دون قيد أو شرط قبل أن تتوالى القرارات الدولية التي عززت الموقف الكويتي ومهدت لتحرير البلاد. ويستذكر الكويتيون في هذه المناسبة الكلمات التاريخية التي وجهها سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه إلى العالم من على منبر الأمم المتحدة دفاعا عن حق الكويت في الحرية والسيادة والاستقلال. وخلال أشهر الاحتلال جسد أبناء الكويت في الداخل والخارج أروع صور الصمود والتضحية، وقدم رجال المقاومة والشهداء مواقف ستظل خالدة في تاريخ الوطن. كما عكس مؤتمر جدة الشعبي الذي عقد في أكتوبر عام 1990 وحدة الكويتيين والتفافهم حول قيادتهم الشرعية وتمسكهم بالدستور ورفضهم أي مساومة على سيادة الكويت واستقلالها وسلامة أراضيها. ومع استمرار تعنت النظام العراقي ورفضه تنفيذ قرارات مجلس الأمن تشكل تحالف دولي واسع لاستعادة الحق، وانطلقت عملية عاصفة الصحراء في 17 من يناير عام 1991 لتنتهي بتحرير دولة الكويت في 26 من فبراير من العام نفسه بعد احتلال دام نحو 7 أشهر لتنتصر الشرعية الدولية ويعود الحق إلى أصحابه. واليوم وبعد 36 عاما لا تزال هذه الذكرى حاضرة في وجدان الكويتيين، يستذكرون فيها شهداءهم الأبرار وتضحيات رجال المقاومة والمواقف المشرفة للدول الشقيقة والصديقة التي أسهمت في تحرير الكويت واستعادة سيادتها. كما تبقى هذه المناسبة الوطنية رسالة متجددة تؤكد أن وحدة الصف والالتفاف حول القيادة الشرعية والتمسك بالقانون الدولي كانت وستظل الركائز التي حفظت للكويت أمنها واستقلالها ورسخت مكانتها بين الأمم.
1: وحول هذا الموضوع أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مساعد المغنم.
2: أمانة هي ذكريات قد تكون مؤلمة بزواياها، ولكن أيضا أرجع وأكرر مرة ثانية الجميل بالموضوع هو لحمة هذا الشعب تسطير أروع الملاحم. لم نجد هذا البيت يتحدث عن نفسه، وجدنا جميع البيوت تتحدث عن اسم دولة الكويت فقط لا غير. صور حكام دولة الكويت في تلك الحقبة رحمهم الله جميعا كانت ترفع في كل مكان. المقاومة حتى من لم يملك سلاح كان يملك مقاومة الصمود، ومن خرج أيضا ملك مقاومة الوجود وإثبات الوجود لدى الآخرين. فأعتقد أن الجميع سواء اللي كانوا في الداخل أو اللي في الخارج، طلبتنا اللي كانوا أيضا يدرسون في الخارج وفوجئوا بالغزو شكلوا مباشرة اعتصامات ومظاهرات سلمية في العديد من العواصم الغربية والعواصم العربية. لذلك هذا الشعب يستحق الكثير من التقدير. الشعب هذا يقدر نفسه بنفسه. هذا الشعب شعب يعني أنت تحتاج والله، يعني تحتاج، أنا أعتقد أنك تحتاج إلى من يشعر يجدو شعرا بهذا الشعب، من يجدو شعرا بهذا الوطن، من يجدو شعرا بهذه القيادة حتى على مستوى يعني سبحان الله، يعني حتى الشعب نفسه عندما في كثير منهم من خرج لم يكن لاجئا، بل على العكس كانت هناك مساعدات حكومية بشتى يعني للجميع بشتى المجالات. أضف على ذلك أيضا الوقفة الخليجية التي أيضا لم نحس يوما أننا

0: يعني لاجئين، بالعكس ولم نكن ضيوف، كنا من نفس البيت الواحد من غرفة إلى غرفة. فأعتقد أن يعني هي ملحمة كويتية خالصة، خليجية لها رونقها، عربية دولية. شاهدنا ماذا تعني كلمة الكويت لدى المجتمع الدولي، شاهدنا ماذا تعني دولة الكويت لدى الشارع، ليس فقط الشارع الخليجي والشارع العربي. شاهدنا المساعدات الكويتية تتحدث عن نفسها في أروقة الأمم المتحدة وأيضا مجلس الأمن. شاهدنا سياسة دولة الكويت الناعمة وتأثيرها على الآخرين. إذن الحديث هنا يطول يعني جمالا ويطول بالتعبير ويطول، ولكن أمانة يعني هي قصص تروى وتحكى لجيل بعد جيل. نسأل الله أن يحفظ هذا الوطن ويحفظ الشعب ويحفظ قيادته. وأيضا دور وزارة الإعلام مشكورة، إذاعة دولة الكويت لها بطولات وملاحم كثيرة خلال فترة الغزو، وكل الإعلاميين الكويتيين آنذاك وبث الإذاعات السرية، وهذا أيضا يعني أحد زوايا الجمال لهذا المجتمع وزوايا المقاومة. أرجع أكرر مرة ثانية، كل قاوم من مكانه، من في الخارج قاوم ومن في الداخل قاوم ومن في وزارة الإعلام كان يقاوم. الرسالة الإعلامية لم تنقطع عن الكويت، صوت الكويت لم ينقطع عن مستمعي، صوت الكويت مضى يعني بكل الترددات يشدو لأن يكون يعني خير واصل وتواصل أيضا مع الشعب الكويتي في الداخل وفي الخارج. لذلك دور وزارة الإعلام كان كبير ومشهود في تلك الحقبة، لا يقل وزنا ولا قيمة ولا بطولة مع القوات المسلحة في الجيش الكويتي وأيضا وزارة الخارجية وأيضا وزارة الصحة وغيرها وغيرها من الجهات الحكومية التي تحترم، يعني وكل الجهات الحكومية تحترم والكل قام بدوره على أكمل وجه بل وأكثر من الوجه الكامل. عمل إضافي جبار، عمل من أجل هذا الوطن، عمل من أجل شعب هذا الوطن، عمل من أجل قيادة هذا الوطن. تفضل.
1: نعم أستاذ مساعد، دعنا نتحدث عن دور القيادة، يعني كيف أسهمت القيادة السياسية والدبلوماسية الكويتية في حشد الموقف العربي والدولي دعما للقضية الكويتية، خصوصا تونا استمعنا لكلمة المرحوم لها بإذن الله صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد في الأمم المتحدة.
0: يمكن أشرنا لها قبل شوي لما قلنا المساعدات الإنسانية. هذا واحد. سياسات الكويت سياسات دائما ما تكون على وفاق وتوفيق ما بين الدول، والسعي للملمة يعني أي خلافات أي صراعات، تسعى دولة الكويت إلى حلها، مما أكسب دولة الكويت رصيد كبير دبلوماسي وأيضا رصيد كبير مع المجتمع الدولي. القصة لا تكمن فقط برغبة الولايات المتحدة ومن هذا الحديث، أنت اليوم جمعت حتى الفرقاء اللي ضد الولايات المتحدة وسياسات الولايات المتحدة آنذاك في تلك الحقبة، يعني جمعتهم جميعا بصوت واحد وهو الحق الكويتي. إذا نتحدث عن المجتمع الدولي، نتحدث أيضا عن المبادرات الكويتية يعني ترميم العلاقات والخلافات ما بين الدول بالفترة اللي كانت قبل فترة الغزو. نتحدث هنا على سبيل المثال وليس الحصر، على سبيل المثال نتحدث عن العلاقات التركية البلغارية والتصادم ما بين الأتراك والبلغار، وكلا الدولتين دولتين صديقتين وعزيزتين وتربطنا فيهم علاقات مميزة، علاقات صداقة مميزة. ولكن أيضا كانت هناك في تلك الحقبة فترة خلاف، ومع ذلك سعت دولة الكويت إلى تقريب وجهات النظر، الوساطة البنغلاديشية مع الباكستان وغيرها وغيرها. هذا كله أكسب دولة الكويت رصيد يعني كبير جدا. احنا نتحدث اليوم عن مجتمع دولي يسمن هذه المبادرات، نتحدث عن المساعدات الإنسانية والجسور الإغاثية، نتحدث أيضا عن مساهمات الكويت الثقافية في تنمية المجتمعات. فأعتقد يعني الحديث عن دولة الكويت حديث يطول وذو شجون أيضا، ولكن أيضا سياسة دولة الكويت وحكومة دولة الكويت تعاملت مع الملف بواقعية وبراغماتية بحتة. أضف على ذلك الدعم الخليجي أيضا كان مظلة يعني قوية جدا للانطلاق. لا تنسى من اليوم أنا أتحدث اليوم عن 2026، دول الخليج هي دول الخليج اللي كانت سنة 1990 وهي التي تأسس مجلس التعاون الخليجي عام 1981، ولكن هي دول الخليج القادرة على أن

0: يكون لها ثقل ليس ثقلا اقليميا انما ثقلا دوليا، سواء كانت على دول منفرده او دول مجتمعه. لهذا السبب احنا نقول هذه الدول الجميع عمل. لا ننسى ان الكويت ساهمت قبل فتره الغزو بانهاء الحرب الاهليه اللبنانيه على سبيل المثال ايضا، وهذا مثال اخر. لذلك وجدنا الصوت اللبناني من اول الاصوات الذي يشاطر اشقاء في دوله الكويت. فاعتقد يعني هذه المواقف كلها تخلد بنهايه المطاف الى دور السياسه الكويتيه ونظرتها للمجتمع السياسي والدولي، وهو ما اكسبها هذا الثقل واللي استطاعت من خلاله حشد هذا العدد من الدول.
1: في الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشمي على دولة الكويت، يستذكر الكويتيون بكل فخر واعتزاز تضحية رجال المقاومة وشهداء الوطن الذين سطروا أروع صور الصمود والفداء وأسهموا إلى جانب التحرك السياسي والدبلوماسي للقيادة الشرعية في الحفاظ على هوية الكويت وترسيخ حقها في الحرية والسيادة حتى تحقق التحرير. المزيد في سياق التقرير التالي.
2: في أحلك الظروف تصنع المواقف التي تبقى خالدة في ذاكرة الأوطان. وخلال الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت سطر أبناء دولة الكويت صفحات مشرقة من الصمود والتضحية، مؤكدين أن قوة الأوطان لا تقاس بما تملكه من سلاح فحسب، بل بإرادة شعوبها وتمسكها بوطنها وشرعيتها. ومع الساعات الأولى للاحتلال لم تستسلم دولة الكويت للأمر الواقع، بل انطلقت المقاومة الكويتية بصورة عفوية مدفوعة بروح وطنية خالصة لتجسد وحدة الشعب في مواجهة العدوان. وفي الوقت الذي كانت فيه القيادة السياسية تتحرك على الساحة الدولية لحشد التأييد للحق الكويتي، كان رجال ونساء الكويت في الداخل يخوضون معركة الصمود والمقاومة في صورة عكست تكامل العمل الوطني بين الداخل والخارج. وبرزت منذ الأيام الأولى مواقف بطولية سجلها منتسبو القوات المسلحة وقوات الأمن، كما بقى بيت الجرين رمزا خالدا للمقاومة الشعبية بعدما خاض عدد من رجال المقاومة مواجهة بطولية غير متكافئة مع قوات الاحتلال، مقدمين مثالا راسخا في الشجاعة والفداء. ولم تقتصر المقاومة على المواجهات المسلحة، بل اتخذت صورا متعددة شملت جمع المعلومات وتأمين الاتصالات وإخفاء المطلوبين وتوزيع المنشورات ورفض التعاون مع قوات الاحتلال، إلى جانب تنفيذ عمليات استهدفت إرباك تحركات المحتل وإثبات أن إرادة الكويتيين لم تنكسر رغم قسوة الظروف. ودعا أبناء الكويت ثمنا باهظا لمواقفهم الوطنية، إذ تعرض المئات للاعتقال والتعذيب والإعدام، وارتقى شهداء قدموا أرواحهم دفاعا عن وطنهم وسيادته. وستظل تضحياتهم علامة مضيئة في تاريخ الكويت ورمزا للفداء الذي حفظ للوطن كرامته ورسخ في وجدان الأجيال معاني التضحية والانتماء. ولم تكن تلك التضحيات معزولة عن الجهد السياسي والدبلوماسي الذي قادته القيادة الشرعية في الخارج، بل شكلت معا جبهة وطنية واحدة مقاومة على الأرض وتحركا سياسيا على الساحة الدولية، حتى توحدت الإرادة الوطنية مع الإرادة الدولية، وانتهى الاحتلال بتحرير دولة الكويت في 26 من فبراير عام 1991. واليوم وفي الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم تستذكر دولة الكويت بكل الفخر شهداءها الأبرار ورجال مقاومتها البواسل الذين أثبتوا أن الدفاع عن الوطن مسؤولية لا تعرف المستحيل، وأن دولة الكويت ستبقى بفضل وحدة شعبها ووفائه لقيادته وشرعيتها وطنا عزيزا حرا عصيا على الانكسار.
1: وحول هذا الموضوع أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ غانم السليماني. في البداية أستاذ غانم، كيف بدأت المقاومة الكويتية في الأيام الأولى للغزو العراقي الغاشم، وما أبرز العوامل التي

0: أسهمت في انتشارها.
1: بلا شك تشكل اليوم ذكرى هذه من أهم المحطات في تاريخ دولة الكويت، وحاول المعتدي عبثا أن يسلب

واعتزاز ملحمة الحرس الوطني في مقاومة العدوان العراقي في 2 أغسطس، رغم يعني عدم تكافؤ القوتين في المعسكر الحرس الوطني آنذاك، أبلت قوات الحرس الوطني بلاء حسنا في الدفاع عن المعسكر الذي حولته إلى جحيم للغزاة بعد أن نفذت الذخيرة، ويعني تحولت هذا المعسكر إلى أشلاء من الدماء والتضحيات والبطولات، ملحمة تاريخية في حقيقة الأمر. بالفعل هو معسكر الصمود، كانت معركة ملحمية تدرس للتاريخ، حيث قدم أبناء الكويت فيها مئات الشهداء من رجال الحرس الوطني الذين حوصروا في المعسكر فتحصنوا وجعلوا من المعسكر يعني مذبحة ومقتلة لجنود الغزاة. هذه المعركة البطولية التي تدرس لأبنائنا وتكون يعني ملحمة وطنية تاريخية. وأيضا لا ننسى حتى القيادة الحكومية عندما انتقلت إلى مدينة الطائف وقادت أيضا شؤون الدولة وحاشدة الدعم الدولي والعربي، وتحولت الدبلوماسية الكويتية إلى يعني محطات كبيرة. وأيضا نستذكر الخطاب التاريخي أمام الأمم المتحدة لسمو الشيخ جابر الأحمد رحمه الله عندما شرح أمام العالم عدالة القضية، فحظية هذا الخطاب التاريخي بتأييد عالم، حتى أن العالم وقف يعني وصفق طويلا، وبفضل الله تحققت التحرير وعادة الكويت وتم إعادة ما دمره الغزاة. ونستذكر أيضا كلمات سمو الشيخ جابر الأحمد عندما قال أن خروج الغزاة لا ريب فيه بإذن الله العلي القدير، وعادة الكويت دار أمن وأمان. واليوم في هذه الأيام نحن نستذكر هذه الملحمة التاريخية، ونحن نعيش أجواء يعني صعبة في ظل هذه الاستهدافات الإيرانية، ودائما نقول أن الكويت دائما عصية على الغزاة، عصية على الاعتداءات، ومبدأنا المحبة والنضال والكفاح، وستعود إن شاء الله الكويت يعني دار أمن وأمان. ومحطات الغزو العراقي بلا شك يعني جسدت وحدة وطنية، والتقت أيضا في مؤتمر جدة الشعبي من أهم يعني المؤتمرات في تاريخ دولة الكويت في أكتوبر 1990، حيث التقت القيادة السياسية بأطياف الشعب الكويتي كافة، وأكد الجميع التمسك بهذه الشرعية والقيادة الحكيمة، ووجهوا رسالة إلى العالم بأسره. وأيضا نجدد الدبلوماسية الكويتية في إصدار قرارات حاسمة في مجلس الأمن، ومعالجة الأبعاد الإنسانية لأبناء الشعب الكويتي في كافة الدول. وأيضا هناك العديد من القضايا التي مورست، ونجحت الكويت في العودة بتكاتف الدول، دول أولا دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأس المملكة العربية السعودية والدول الخليجية والدول العربية والدول الصديقة. وشهدت هذه الفترة من أهم الفترات في التاريخ الحديث، وجسدت حجم التحدي الذي واجهته الكويت. وأستذكر يعني شخصيا مرارة تلك المرحلة والدروس المستفادة، وتحولت الكويت يعني إلى رجل واحد في عقلتهم، وكان التلاحم غير مسبوق، وتحول هذا المجتمع إلى حصن واحد في مسألة الأمن، في مسألة يعني التكافل الاجتماعي، وأيضا التعزيز النهج الكويتي الدبلوماسي القائم على الدبلوماسية، وعادة الكويت بفضل الله، وعادة الشراكات الاستراتيجية، وأيضا عادة يعني الوجه المشرق للكويت من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية لدول العالم. حتى مع دولة العراق نذكر أن الكويت قامت بأكثر من مؤتمر لدعم إعادة إعمار العراق ومساعدة الدول، حتى أن هناك يعني في دول وقفت يعني ضد دولة الكويت، وبعد التحرير كانت هناك مساعدات تقدم لهذه الدول، وأصرت الكويت أن تستمر في دعم الجامعات والمناطق الصحية في الدول التي كان لها موقف سلبي تجاه دولة الكويت. وهذا يعني موقف يدرس في حقيقة الأمر، يعني أنك تمد يد العون للدول التي وقفت ضدك في أمس الحاجة، كنت في أمس الحاجة لموقفها. لذلك أن الكويت دولة إنسانية، دولة تنموية، دولة تستحق في حقيقة الأمر أن نستلهم منها العطاء، وأن يكون الأجيال من المهم الأجيال الحالية
أن يتعلم

0: في الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم، لا تزال الكويت تستذكر بكل الوفاء المواقف المشرفة للدول الشقيقة والصديقة التي وقفت إلى جانبها في أصعب الظروف، وقدمت الدعم السياسي والعسكري والإنساني في موقف جسد معاني التضامن والمسؤولية الدولية، وأكد أن احترام سيادة الدول ورفض العدوان يمثلان ركيزة أساسية في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين. معا إلى هذا التقرير.
1: منذ اللحظات الأولى للغزو العراقي الغاشم على البلاد في 8 أغسطس عام 1990، سارعت معظم دول العالم الشقيقة والصديقة إلى إدانة هذا الغزو الهمجي والتنديد بما تضمنه من أباطيل وادعاءات زائفة، لا سيما أنه يتنافى مع كل مواثيق المنظمات العالمية. ولم تتوانى القيادة الحكيمة للبلاد حينها، وعلى رأسها سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح طيب الله ثراهما، في بذل كل الجهود من أجل حشد التأييد العربي والدولي للوقوف مع قضية الكويت العادلة، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحرير البلاد وسيادتها وعودة الأمن والأمان إلى ربوعها. وسجل الأشقاء الخليجيون ومن معظم الدول العربية والأصدقاء في العالم صفحة ناصعة البياض ستظل أبد الدهر محفورة في ذاكرة التاريخ الإنساني، شاهدة على تباري القوى العالمية لنصرة الشرعية الكويتية ودعمها في وجه المحتل، ما أثمر تحالفا دوليا قوامه أكثر من 30 دولة انخرطت في حرب تحرير الكويت، حتى تقهقر المحتل صاغرا موسوما بعار انتهاك عرى الأخوة والجيرة. وبرز الدور البطولي للأخوة الخليجيين في دعم واحتضان الكويتيين والعمل سياسيا وعسكريا وغيره لعودة الحق الكويتي إلى أهله. فعلى الجانب العسكري عقد رؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعا لهم في الرياض في 11 أغسطس عام 1990 لإقرار خطط موحدة للقوات المسلحة الخليجية في مواجهة التطورات المحتملة والتنسيق بشأن استقبال القوات الشقيقة والصديقة. كما عقد وزراء الدفاع في دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعا استثنائيا في الرياض في 22 أغسطس من العام ذاته، نوقش فيه الوضع العسكري في المنطقة إضافة إلى توصيات رؤساء الأركان. وتم القرار في نهاية الاجتماع بدعم الكويت ومساندتها وتخليصها من الاحتلال العراقي ضمن الإطار الدولي، والاستفادة القصوى من التسهيلات الموجودة في منطقة الخليج لتحرير الكويت. وانطلاقا من نصرة الحق والوقوف في وجه قوى الظلام، أعلنت معظم الدول العربية تأييدها التدخل العسكري لوقف آلة الحرب العراقية وإرغامها على الانسحاب، ليصدح صوت العرب بقيادة المملكة العربية السعودية ومعها شقيقاتها دول مجلس التعاون الخليجي ومصر وسوريا ولبنان وغيرها، لدعم الحق الكويتي وتوسيع دائرة الإدانة الدولية للغزو ورفض كل ما يترتب عليه من نتائج وإعادة الشرعية الكويتية. ووقفت الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن موقفا موحدا إزاء العدوان العراقي على أرض الكويت، وظهر ذلك بعيد وصول أنبائه إلى أروقة مجلس الأمن الذي اجتمع وأصدر بالإجماع القرار رقم 660 الذي دان فيه الغزو وطالب بانسحاب جميع القوات العراقية الغازية من الكويت فورا ومن دون أي شروط. وأعلنت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق تنديدهما بالغزو وطالبا العراق بسحب قواته فورا، كما أصدرت الدورة 19 لوزراء خارجية الدول الإسلامية خلال انعقادها

0: بالقاهرة بيانا طالبت فيه بانسحاب القوات العراقية من الأراضي الكويتية، في حين أجمع سفراء مجموعة دول عدم الانحياز خلال اجتماعهم في نيويورك على إدانة الغزو ومطالبة العراق بالانسحاب الفوري. هذا وقد توالت قرارات مجلس الأمن المنددة بالجريمة حتى صدر القرار رقم 678 الذي يقضي باستخدام القوة العسكرية ضد العراق. وفي فجر 17 يناير 1991 بدأت قوات التحالف هجومها الكبير على مواقع عسكرية واستراتيجية عراقية في الكويت والعراق تمهيدا لتحرير الكويت. وتطبيقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، توافدت قوات عربية ودولية إلى الأراضي السعودية لتشكل التحالف الدولي لتحرير الكويت من القوات الغازية، حتى تم ذلك في فبراير عام 1991 بعملية عاصفة الصحراء. ولا تزال الكويت تستذكر بكل الوفاء المواقف المشرفة للدول الشقيقة والصديقة التي وقفت إلى جانبها في أصعب الظروف وقدمت الدعم السياسي والعسكري والإنساني في موقف جسد معاني التضامن والمسؤولية الدولية، وأكد أن احترام سيادة الدول ورفض العدوان يمثلان ركيزة أساسية في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين.
1: مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية برنامجنا جولة إخبارية، نشكركم على طيب المتابعة، في أمان الله.

شكل الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت منعطفا مهما في تاريخ العمل العربي المشترك، إذ سارعت دول عربية إلى إعلان موقفها الرافض للعدوان، مؤكدة أن احترام سيادة الدول واستقلالها يمثل مبدأ لا يمكن التهاون فيها. ويستذكر الكويتيون بكل الوفاء المواقف العربية المشرفة التي ساندت دولة الكويت، مؤكدة بأن الدفاع عن سيادة الكويت هو دفاع عن الأمن القومي العربي، وأن احتلال دولة عربية بالقوة يمثل سابقة خطيرة لا يمكن القبول بها. فإلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي، سارعت معظم الدول العربية وغيرهما إلى إعلان رفضها القاطع للغزو، ووقفت بكل إمكانياتها السياسية والدبلوماسية والعسكرية دعما للشرعية الكويتية، وسعت إلى توحيد الموقف العربي في مواجهة العدوان. وشملت القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة في 10 أغسطس 1990 محطة مفصلية، إذ أدانت الغزو العراقي الغاشم، وأكدت سيادة دولة الكويت واستقلالها وسلامة أراضيها، ورفضت جميع الآثار المترتبة على الاحتلال، كما أيدت كل الإجراءات الرامية إلى تحرير الكويت وعودة حكومتها الشرعية. لقد سجلت تلك الدول مواقف ستظل محفورة في ذاكرة الكويتيين، لأنها انطلقت من الإيمان بأن الحق لا يتجزأ، وأن نصرة الأشقاء واجب تمليه الأخوة والمسؤولية المشتركة. وتبقى تلك الوقفة العربية المشرفة صفحة مضيئة في تاريخ الأمة، تؤكد أن التضامن الصادق في أوقات الشدائد هو الذي يصنع الفارق، وأن المواقف النبيلة تبقى خالدة في ذاكرة الشعوب جيلا بعد جيل.

0: في الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم تبقى الذاكرة الوطنية حاضرة. وحول هذه المناسبة كان لميكروفون الإذاعة لقاء مع سعادة السفير عزيز الديحاني مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لإذاعة الكويت على هذه الاستضافة. وفي البداية ونحن نستذكر 2 أغسطس علينا أن ندعو الله عز وجل أن يحفظ الكويت ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يرحم شهداء الوطن الذين واجهوا بصدور عارية قوات الاحتلال للدفاع عن وطنهم وأرضهم وسيادتهم وشرعيتهم. 2 أغسطس تاريخا ثابتا في ذاكرة الكويت، وهو اليوم الذي جعل أبناء وبنات الكويت يواجهوا الاحتلال البغيض للدفاع عن وطنهم، ليصبح الموقف الشعبي الكويتي عنوانا صادقا في سماء العالم بعد أن أكدوا المعنى الصادق للولاء والوفاء والتضحية من أجل الوطن والتمسك بالشرعية الكويتية. في هذه الذكرى سيبقى الشعب الكويتي يستذكر بكثير من الاحترام والتقدير والوفاء لمواقف الأشقاء في دول مجلس التعاون والدول العربية الشقيقة وأصدقاء الكويت الذين دعموا وساندوا الحق الكويتي لتعود الكويت ثابتة في مواقفها وداعمة من مبادراتها الإنسانية ورغما مهما في العلاقات الدولية. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السفير عزيز الديحاني مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية.

0: الثاني من أغسطس لعام 1990، الغزو العراقي الغاشم. سنظل ككويتيين نستذكر بكل إجلال وإكبار وقفة أشقائنا الخليجيين التاريخية مع الحق الكويتي.
1: فإذا كان المملكة العربية السعودية بذلت ما استطاعت من مجهود، الحقيقة أن الحياة والموت تساوت عندنا واحد واحد. بعد ما احتلت الكويت وبعد ما شفت بعيني وش اللي عمل في الشعب الكويتي، ما في الكويت ولا في السعودية، في بلد واحد، يا نعيش سوا يا ننتهي سوا، يا تبدأ الكويت والسعودية يا تنتهي الكويت والسعودية.
0: ونستذكر وقوف إخواننا من العرب والمسلمين.
2: وأكرر ندائي وأطلب من الأمة العربية أن تستجيب لعقد قمة عربية في مدة لا تتجاوز 24 ساعة.
0: إضافة إلى وقوف أصدقائنا في العالم مع قضيتنا العادلة.
3: Iraq must withdraw from Kuwait completely, immediately, and without condition. We will stand by our friends. One way or another, the leader of Iraq must learn this.
4: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. الله

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون. كانت عباقرة الدنيا وقادتها تأتي المورقة في أقصى الدكاكين، تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

ملخص لكتاب قوانين النجاح المستدام لريوهو أوكاوا. أهلا بكم. كتاب قوانين النجاح المستدام، كيف تستمر في النجاح، للمؤلف ريوهو أوكاوا. يعد هذا الكتاب من أبرز كتب التطوير، قد حقق شهرة واسعة وبيع منه أكثر من 1,000,000 نسخة حول العالم. أوكاوا ياباني كرس حياته لاكتشاف أسرار السعادة والنجاح. يقدم في هذا الكتاب فلسفة متكاملة لتحقيق النجاح المستدام في الحياة والعمل، أي النجاح الذي يدوم ولا يكون مجرد ومضة عابرة. يؤكد المؤلف منذ البداية أن حالة تفكيرنا هي التي تحدد مصيرنا. يرجو بصدق أن يحقق جميع الناس السعادة الحقيقية التي تدوم من خلال تطبيق مبادئ النجاح التي يطرحها في هذا الكتاب. 7 قوانين أساسية للنجاح المستمر، لنتناولها معا مع شرح مبسط لكل منها وكيفية تطبيقها عمليا في حياتنا اليومية. المبدأ الأول، الطموح. كن فاضلا في طموحك. يحدد أوكاوا الطموح كأول قانون للنجاح المستدام، لكنه يشدد على ضرورة أن يكون طموحا نبيلا وفاضلا. ليس المطلوب أي طموح فحسب، بل طموح يسمو بصاحبه ويرتبط بهدف أسمى يتجاوز المصلحة الذاتية الضيقة. يقول المؤلف إن علينا التطلع إلى نوع النجاح الذي لا يحقق لك الأفضل في حياتك فحسب، وإنما يساعد الآخرين أيضا ويقدم مساهمة جيدة في العالم. أي أن النجاح الحقيقي في نظره هو ذلك الذي يفيد الآخرين والمجتمع إلى جانب إفادة المرء نفسه. فإذا تمسكت بهذا الطموح النبيل فستأتي المساعدة من المحيطين ومن السماء أيضا. اجعل لطموحاتك بعدا أخلاقيا وإنسانيا. على سبيل المثال، إذا كنت صاحب مشروع ناشئ فلا يكن هدفك الربح فقط، الربح المادي، إنما تقديم خدمة تحسن حياة الناس من حولك. وإذا كنت تطمح لمنصب وظيفي عال فليكن بدافع تحقيق تغيير إيجابي في مؤسستك ومجتمعك. عندما يشعر الآخرون بأن طموحك يصب في مصلحتهم أيضا، سيقفون إلى جانبك ويدعمون مسيرتك. تذكر نصيحة أوكاوا، لا تركز على مصلحتك الخاصة فقط عندما تواجه تحديات، فكر في الآخرين، انتظر التوقيت المناسب، استعن بفريقك وأحبائك لتحقيق نجاح بدل الاعتماد على قدراتك الفردية. هكذا يصبح طموحك قوة مستدامة تزودك بالدعم المعنوي والاجتماعي المستمر نحو أهدافك. المبدأ الثاني، الاستراتيجية والتكتيك. هو وضع الاستراتيجية واضحة ووضع مجموعة من التكتيكات لتحقيق طموحاتك. فبعد تحديد الطموح السامي تحتاج إلى خطة مدروسة ترسم طريق الوصول إليه. يؤكد ريوهو أوكاوا أن النجاح المستدام يتطلب رؤية بعيدة المدى، أي استراتيجية، إلى جانب التحرك العملي السريع، تكتيكات لتجاوز العقبات واستثمار الفرص. الاستراتيجية هي خريطتك الشاملة نحو الهدف، والتكتيكات هي الخطوات والأساليب العملية التي تتبعها يوما بيوم لتحقيق تلك الاستراتيجية. من خلال التخطيط السليم يمكنك توقع التحديات والاستعداد لها بدلا أن تفاجئك وتثني عزيمتك. خذ وقتا لرسم خطة واضحة لكل هدف رئيسي في حياتك أو عملك. مثلا إذا كان هدفك تأسيس مشروع ناجح، ضع استراتيجية تتضمن دراسة السوق، تحديد ميزة مشروعك التنافسية، ثم اعمل على تكتيكات تنفيذية كجدول زمني لتطوير والتسويق خطوة بخطوة. راجع استراتيجيتك باستمرار، عدل تكتيكاتك بحسب المستجدات. كن مرنا في الأسلوب وثابتا في الهدف. التخطيط قد يشمل أيضا تطوير مهاراتك الشخصية والمهنية كجزء من استراتيجيتك للنجاح. وتذكر أن وجود خطة لا يكفي، بل يجب التنفيذ بإصرار وانتهاز الفرص المناسبة كما سيأتي في المبادئ التي سنذكرها. هكذا تمزج بين النظرة الكلية والتحرك الآني لتحقيق نجاح يستمر ويتجدد. المبدأ الثالث، التوجيه. يرى أوكاوا أن التوجيه الروحي عنصر لا غنى عنه لضمان نجاح مستدام متوازن. والمقصود بالتوجيه هو الاستعانة بالقيم والمبادئ الروحية والأخلاقية وبالبوصلة الداخلية للإنسان في مسيرة النجاح. يذكرنا المؤلف بأن السعي وراء النجاح المادي وحده قد يتركنا فارغين أو مضطربين من الداخل، في عميق يعطي للنجاح معنى وقيمة أبعد من المكاسب الظاهرية.

ليس كل ما يغلق في وجهك نهاية، فرب باب أوصد ليفتح أمامك أفق أوسع. وها نحن نواصل رحلتنا، فثمة ضوء ينتظر من يحسن النظر. الأفكار هي التي تقود الإنسان، فإذا صلحت استقامت الخطوات، وإذا استقامت الخطوات اقترب الوصول. وما زلنا معكم نقرأ ضوء الكلمة. بين اليأس والأمل ليست هناك مسافة بعيدة، بل قرار صغير يغير اتجاه الحياة كلها. قد تكون العقبة التي تؤلمك اليوم هي الدرس الذي سيصنع منك غدا إنسانا أقوى. فلنكمل الرحلة. ليست السعادة في أن تملك كل شيء، بل في أن تدرك قيمة ما بين يديك وأن تحمد الله عليه.

الورقون. المبدأ الرابع: القيادة وتطوير القدرات مفتاح القيادة الناجحة. يركز القانون الرابع على تنمية مهارات القيادة لديك، تطوير قدراتك الشخصية، لأن النجاح الكبير غالباً ما يكون نتاج عمل جماعي وجهد فريق متكامل. يؤكد في هذا الفصل أن تحقيق النجاح ليس جهداً فردياً منعزلاً، بل يتطلب الاستفادة من مواهب الآخرين والتعاون معهم. يقول: لا غنى عن مساعدة العديد من الأشخاص لتحقيق النجاح، لذا فإن مفتاح القيادة الناجحة هو أن تبني فريقاً قوياً حولك وتوجهه نحو الهدف المشترك. يوضح المؤلف ضرورة أن يطور القائد قدرته على تمييز الأفراد الاستثنائيين أصحاب المهارات العالية، ثم تفويض المهام لهم بثقة. فمن خلال تفويض الأعمال للآخرين يتاح للقائد وقت كافي للتركيز على الأعمال الأهم التي لا يقوم بها سواه. كذلك يشدد على أهمية أن يخصص المرء وقته للمهام ذات القيمة العالية، أي الأكثر تأثيرا على تحقيق أهدافه، بدلا من أن ينشغل بتفاصيل ثانوية يمكن لغيره إنجازها. بهذه الطريقة ينمو النجاح عبر توزيع الأدوار وتحفيز الطاقات الجماعية. المبدأ الخامس في هذا الكتاب: السرعة في انتهاز الفرص. السرعة في انتهاز الفرص هي القانون الخامس لتحقيق النجاح المستدام. العالم من حولنا يتغير بسرعة، والفرص تمر مر السحاب، لذا يشجعك على المبادرة السريعة وعدم التردد. يقول: انتهز الفرص على الفور، اترك القديم وتمسك بالجديد، أي أن عليك أن تكون مستعدا لاقتناص الفرصة حالما تظهر، وأن تتحلى بشجاعة لترك ما بات قديما أو غير فعال لصالح ما هو جديد ومثمر. التأخير في اقتناص الفرص قد يعني ضياعها إلى الأبد أو سبق الآخرين إليك. كذلك فإن التمسك بالطرق أو الأفكار القديمة بدافع الراحة والعادة يمكن أن يعيق تقدمك، فالنجاح المستمر يتطلب الانفتاح على كل ما هو جديد ومفيد. هذا المبدأ يرتبط بالمرونة وسرعة الاستجابة، وهما صفات أساسية لمن يريد البقاء في مقدمة الركب.

الوقت لا ينتظر أحدا، والعمر لا يعود إلى الوراء، فلنمضي معا نستكشف كيف يصنع الإنسان أثره في الحياة. لعل أجمل ما نخرج به من هذه الرحلة أن التغيير لا يبدأ من الخارج، بل من داخل الإنسان، من فكره وإرادته وإيمانه بأن الغد أفضل من اليوم. وهكذا نصدل الستار على رحلة مع كتاب لم يكن يطلب منا أن نقرأه فقط، بل أن نعيد قراءة أنفسنا. فإذا ضاقت بك الدنيا يوما فلا تنسى أن تفتح النافذة فثم تظهر.

الرابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يدرس ضربات جديدة ضد إيران، وواشنطن ترفع حالة التأهب. رئيس الوزراء العراقي يوجه بمنع أي تهديد ينطلق من الأراضي العراقية ضد دول الجوار. استشهاد 5 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. روسيا تجدد قصفها لكييف بالصواريخ، والرئيس الأوكراني يحذر من نفاذ مخزون أوكرانيا من الصواريخ الاعتراضية. منظمة الصحة العالمية تقول إن تفشي أيبولا في الكونغو الديمقراطية يخرج عن السيطرة. الشرطة الأمريكية تعلن عن مقتل عدة أشخاص وإصابة آخرين في حادث إطلاق نار وقع في سلسلة مطاعم للوجبات السريعة بجنوب ولاية أيداهو الأمريكية. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: فكان في صعوبة نوعا ما، فأنا ما أقدر أقول كفعاليات كثر ما أن أنا كنت يعني كثيرة التنقل، وايد قعدنا في أماكن وفي بيوت في الغزو، فهي كذكريات ما في كذكريات طفلة كثر ما كانت فيها خوف، فيها خوف.
1: يعني أنا المشاهد اللي أذكرها كلها كانت الكهرباء طافية، أغلبها كان شموع يعني وكشافات، لأن أغلب الوقت كان في يعني ما في كهرباء، وكان في ماكينة يعني أذكر جيراننا الله يذكرهم بالخير كان عندهم مثل ماكينة كهرباء يشغلونها حقنا وحقهم، فكانت الأوقات يعني قليل ما يكون اللي ما عندنا كهرباء يعني الله يعافيهم.
2: بداية الغزو أذكر أنا كان في بعض البسطات لبيع الأغراض، أعتقد بيع حتى المنتجات. الجمعيات التعاونية بالمناسبة كانت أيضا متوفر فيها بعض المواد الغذائية لفترة يعني ما هي قصيرة، بالإضافة إلى المطاحن، وكلها كانت في محيطنا يعني ما هي بعيدة عن البيت في مشرف. لكن بعدين بلشنا نحس بالشح، يعني لما نشوف الوجبات الغذائية قامت الغداء قام يتغير، قام يتحول إلى عدس في لفترات طويلة، أوكي بلشنا نحس. الأشياء اللي كانت مثلا كتكات وما كتكات حق الأطفال بلشنا نشوف أنه مو موجودة. كان أذكر كان في شخص عراقي أظن كان يبيع هذا منتجات أو حلويات عراقية، إنتاج عراقي أو شيء كذي، أذكر كان هذا أقصى الحلويات اللي ممكن نحصلها بذاك الوقت. هذا يمكن مع دخول الشتاء، يعني أتكلم عن شهر 12 شهر 1، فبس قبلها ما حسينا بهذا كل شيء كان شبه متوفر يعني، ويعني حتى الشح هذا وأكلنا قليل بحكم أن احنا أطفال أساساً أكلنا محدود وقليل، فما نحس بالنقص هذا. المعلبات كانت وايد، أذكر هذا الأمر جيداً بحكم أن جارنا أيضاً كان عنده شركة مواد غذائية، فمن المخازن أيضاً ياب كميات كبيرة من المعلبات، وأعتقد سدت احتياج الفريج وأكثر من فريج يعني.
3: يعني الغزو ما خلى لا عندنا لا ليل ولا نهار، الدنيا كلها داركنس طبعاً، والحرب اللي صارت كل شيء تحس انه تدمر. الاشياء اللي كنا نلعب فيها اكيد منتزه الخيران، حديقه الشعب، شوبيز، هذه الاماكن الحلوه المعروفه.
4: شوبيز يعني من احنا صغار نعرف انه هو كان المكان الوحيد حق الوناسه، يعني ما كان في اماكن وايد ذيك الايام بالكويت. فانا ما اذكره قبل الغزو للامانه، بس اذكره بعد الغزو، يعني كنا نمر يما اشوفه شلون مهدوم، ويعني اثار الغزو كانت واضحه على المكان.
5: اما بالنسبه يعني خاصه تجربتي كطفل في الغزو، ما كانت تجربه فقط هدمت اشياء معنويه داخلنا مثل الشعور بالامان او فقد الاهل او هالامور، لا، حتى الاشياء الماديه مثل البيوت مثل المدارس، يعني حتى حديقه الحيوان ما استمت منهم، يعني حتى حديقه الحيوان اللي احنا قبل نستانس نروح لها مع علاقتهم مع الرحله المدرسيه ولا مع الاهل نشوف فيها الحيوانات، شوف كلها تدمرت انحرقت، الحيوانات انقتلت، حتى الساحل مالنا الماي نفس الوقت، حتى بعدين الفترة اللي بعد نهاية التحرير لما بدأوا يصبون البترول داخل البحر للطيور البحرية والبيئة البحرية كلها، حرق الآبار والدخان اللي صار. يعني أنا يمكن طلعت في الغزو بعد 3 شهور، لكن بعد ما رديت بيتنا احنا على طول ردينا بعد التحرير على طول، يعني تقريبا أول أسبوع وصلت البيت للحين الأرض العمدان اللي بالبيت فيها هذا الغبار مال الحرق الآبار، فهذا أصلاً بروحه التحطيم هذا اللي سووه المادي أو المعنوي كان صعب إنه يعني يزول من طفل عمره 10 سنوات فجأة فقد كل شيء.
6: طبعاً سمعنا عن الكيماوي، سمعنا عن في صواريخ راح تطب في، فلازم تديرون بالكم. طبعاً وايد في كلام بين الأهل وكل من يقول شغلة الكل يصدقها، إنزين. ففترة من الفترات طبعا كل جامات البيت لزقناهم بالتيب، سوينا الاكس، لان الأمانة كان في ذخيرة وكان في يعني كان في صواريخ وكان في ارتداد وهز بالبيت كنا نحس فيه. كنا بالليل كنا ننخش نقعد تحت طاولة الطعام لانها كانت كبيرة، فيقولون هذا أأمن مكان لا قدر الله هي صاروخ صوب البيت. وفعلا ترى يعني انا اذكر كان في صاروخ طب بيت جيراننا، كان عندهم حديقه كبيره وبالغلط، يعني تقول كنا هزه ارضيه وكانت شيء مخيف بالنسبه لنا. داخل البيت اذكر الوالد وزع علينا كمامات، ما ادري من وين جايبهم، كانوا كمامات بيولوجيه حتى فيها مثل صمام لونها أخضر، عرفت؟ فهذه قالوا إن ضربنا الكيماوي الكل لازم يلبسها. هي شكلها بروحها كان مخيف يعني، الحمد لله ما لبسناها. كانوا يقولون لازم تكسر فحم والتيب، الكمامات كانت موجودة. أذكر كانوا يقولون لازم نلبس الماسك اللي الحين موجود، بس لازم تكب عليه شوية ماي وتحطه على حلجك. فوايد كان في ناس يتكلمون عن أمور شلون تتفادى إذا كان في ضربة من الصواريخ الكيماوية اللي كانت مفروض تصير.
7: السيفتي عندنا على مراحل، كان عندنا أول شيء الله يغفر ليدي شارة دياي، قالوا لأن كان عندنا ككويتين هاجس بهذيك الأيام اللي هو الكيماوي، فقالوا لما يكون عندك حيوانات تكرمون فالحيوان راح يتأثر بالكيماوي قبل البني آدم، فإذا شفت أنت حيواناتك ماتوا فاعرف أن خلاص يعني أن أنت راح تموت أو أن هذا انطق كيماوي أو شيء شيء. زاد أن احنا كنا نجهز عق الكيماوي، كنا أتذكر أنا فحم وأتذكر ماسكات، بس ماسكات يا أن أنت تسويها حريم هذيك الأيام كانوا هم يخيطون الماسكات، فأتذكر أنا يدتي وعماتي كانوا يخيطون الماسكات بالبيت يعني يدويا أو عن طريق آلة الخياطة. وأذكر كنا نلصق على هذه قبل الضربة الجوية، كنا نلصق على الجامات إكس لزاق عشان من قوة الضربات كانت الجامات تنكسر. هذه أنا من الشغلات اللي تعلمتها من الغزو، تعلمت مولوتوف أول مرة أسمع كلمة مولوتوف، ما كنت أدري شنو معناتها بصراحة.
8: فإحنا وقتها ما ندري شو نسوي، شو قالوا لنا؟ قالوا يبوا الفحم وخيطوا لكم قطن أبيض. فشنو كنا نسوي؟ طبعا ما في خامات وقتها، كان رحمة الله عليه الوالد عنده دشاديش ما يبيهم، فيابوا الدشاديش وقصيناهم وخيطناهم سويناهم كمامات عشان نحط داخلهم الفحم. مو كل البيوت كان فيها سراديب، فظل اضطرينا نسوي مكان بقعة بالنص عشان ليه سبحان الله صار صاروخ ولا شيء إلا في مكان في سيفتي إنه ما يحوشنا شيء أو ما يطيح علينا شيء.
1: أذكر حزتها أيام الحرب الجوية، قالوا إن كل بيت لازم يحط التيب على الزجاج الجامات، فأذكر كل بيوت يابت التيب هذا العريض وحطت على الجامات مالت البيت.
2: التيب كان إجرائين، أول شيء تحط علامة إكس على الجام بحكم إنه لا ينكسر من القوة، وتسكر الألمنيوم فتحات الألمنيوم على أساس إنه إذا كان في غاز سام أو يعني كيماوي فإنه يحميك. هذا أمر. الأمر الثاني اللي هي طريقة الفحم مع الكمام، هذه كلها يعني نسمعها ونشوفها ما مارسناها، ويمكن شخصها عبد الحسين عبد الرضا في الله يرحمه في سيف العرب إنه أوكي في فحم وكمام، بس ما نعرف. إحنا نسمع إنه غاز كيماوي غاز كيماوي، نسمع بهذا الأمر وفي تهديد ونسكر التكييف، بس ما نقدر نسكر التكييف في فترة الصيف. أيضا أعتقد مع بداية الشتاء وتحسن الجو تم تسكير أيضا السنترال في النايلون على أساس إن إذا صار في ضربة كيماوية إن تحمينا. بس أتذكر جيدا بل إن الجام ظل عليه التيب يمكن لغاية 98-99 ما يروح، فأذكر لغاية ما غيرنا الجام يعني غيرنا الشبابيك كلها، بس إنه ظلت كعلامة موجودة على معظم شبابيك البيت.
9: قول أحضر فحماً، عندنا فحم عبد الله، جهز الفحم يبوه، وبعدين تسكير الشبابك.
10: يا شبابيك شبابيك
9: دو دهترة سكر شبابيك يا أبو خالد،
10: معناها رحنا
9: صارت
10: صارت.
9: أحضر طشتاً ممنوعاً بالماء،
10: عطونا طشتاً خالد عطى ماءً. بعد بعد
9: وبصل وسكين للقص السريع،
10: وبصل وسكين بتسوي مرق لحم.
9: ونكرر تبليل الخوطة بالماء، ودائما نفحص وضعنا. افحص وضعك يا عبد الله، افحص وضعك يا خالد، وخالد افحص وضعك.
10: خلاص
9: خلاص سوي ديروا بالكم يلا يلا نكسر علينا يلا يلا يلا شو حلو
10: زيد الهواء
9: عاشوا
10: لزاقة
9: عاشوا
10: حط لزاقة ناسمد حط وسط تحت
9: يلا
10: رحنا
9: يلا يلا
10: رحنا
9: يا منجم يا منجم من مهالك يلا
10: اعطوني مالي هاي
9: يا منجم من مهالك يلا.
11: انا كل اللي ابي اعرفه بس منو اللي كان معطيهم طريقه الكمام والفحم؟ يعني رحمه الله عليه ابو عدنان فنان القدير عبد الحسين عبد الرضا اللي سواه في مسرحيه سيف العرب كان مشابه نوعا ما حق اللي كان يصير بالبيوت الكويتيه. يعني انت اليوم شلون تسوي كمام وتحط فيه فحم كفلتر؟ وهذا ما كنا عارفين. ويطري علي البيوت اللي كانوا شوي مرتاحين انزين بالغزو وعندهم ادوات تنظيف وايد، كانوا يغطون الدرايش بكياس مكرم السامع، كياس الزباله، الكياس السوداء، والتيب كان على شكل اكس، والحواف كلها كان فيها تيب. والبيوت العاديه لا، كانوا يغطون الدرايش او يحاولون يسوون سيفتي على الدرايش بحرف الاكس بالتيب، ويغطون مداخل الهواء او الاماكن اللي ممكن يدش فيها هواء بالتيب هذا. فبعد الغزو لفترة طويلة البيوت الكويتية كنت تشوف الدرايش مالتها كلها كان عليها اكس اللي هو التيب هذا.
3: اول غزو ما كانت في اخبار يعني اخبار وايد نقدر نحصل عليها، كل الناس كانوا يحاولون انه يشبكون على الراديو انزين عشان يعرفون الاخبار، وكانوا يقولون صح بيطقون كيماوي وكذي وخرعونا. اي كل الناس سوت احتياطات اللي هي تغليف الشبابيك والابواب، اكيد كان خوف، بس ان احنا يمكن لان عمرنا صغير فيعني خوفنا غير الكبار، الكبار كانوا وايد خايفين، احنا يعني صغار فناخذ الحياه بسهاله.
12: هني كنا نسمع الراديو، كان تلفزيونات ما في، اقرب تلفزيون لانه كان نظام اريل قبل، فكان اقرب تلفزيون تشوفه اذا الجو زين هو العراق، اذا الجو رطوبه ممكن تصيد السعوديه والبحرين، بس هذا الوقت اللي كنا نسمع دائما انه قربت التحالف اجتماع بوش كذا، وهذا جهزنا هني اللزق، سوينا اللزق وحطينا جلكم الله كياس زباله وصكيناها علشان لا تنسم او اذا انكسر الجام لا يعبر علينا. هناك سبحان الله صرنا بين بيتين فيهم مقاومة ما كنا ندري، وبعد التحرير درينا أن واحد من اللي في البيت معانا كان من ضمن المقاومة ولا كنا ندري، سبحان الله. درينا بعد ما صار التحرير اللي هو عنده مسدسات في البيت وطلعها وقام يرمي، سبحان الله.
4: حرق الآبار بالنسبة لي لوحة حزينة، تلوث البيئي اللي صار والتبعات اللي صارت بالكويت بسبب حرق الآبار مو شوية.
0: مشهد بعد أو موقف ما أقدر أنساه، ليلة اللي تم حرق آبار النفط، هذا مشهد مستحيل أنا أفهمه وأنا طفلة، أنا بس كنت أسمع أمي تصرخ وتقول حق جدتي الله يرحمها ترى حرق النفط، ترى حرق النفط، طفل عمره 7 سنين وشنو يفهم، بس أسمع صراخ وأسمع يعني عويل مو صراخ عادي، وأسمع يدتي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي، ولما الحين أنا ما أدري شنو الشيء أو التصرف أو الحدث اللي معطي ردة الفعل الكبيرة هذه. بعدين لما كبرت ولما عرفت ولما درست هني اكتشفت أن هذه أكبر كارثة بيئية مرت على التاريخ، وما زالت لما اليوم حرق آبار النفط الكويتية أكبر كارثة بيئية مرت على التاريخ. كل الأحداث اللي مرت على البيئة ما صنفت مثل خطورة هذا الحدث. وأنا طفلة شفت هذا الحدث، لكن استيعابي لحجمه وأبعاده صارت وأنا كبيرة. فكثير من المواقف يعني اللي مريت فيها ما فنتها في طفولتي، فارتداداتها ظلت وياي حتى لما صرت كبيرة يعني.

0: يمكن هذا أيضا من الأحداث. يوم 17/1 بداية الحرب الجوية كان في برنامج اسمه رسالة الكويت يقدم على قناة السعودية، وقناة السعودية كانت تطلع عندنا، أعتقد كان في تقوية للبث وعبر الأريال ما تطلع بوضوح. فيوم 6 هو كان التحذير ينتهي يوم 15/1 أنه لازم ينسحب الطاغية، لكن ما انسحب وما صار شيء يوم 15/1. فيوم 16/1 المساء رسالة الكويت هذا البرنامج الساعة 9 أظن أو 10، فقلت حق الوالدة سد لي هالحلقة، هذه حلقة البداية. ما أدري ليش طفل ترى عمري 10 سنوات، بس أحيانا نيك هذا الإحساس إنه بيصير هذا الشيء، وأعتقد الحلقة ما زالت موجودة ومسجلة بس عم ندور شريط الفيديو. فسجلت الحلقة فعليا يوم 17 على طول. أذكر ليحين بشرى يا أهل الكويت، بشرى يا أهل الكويت، بلشت الحرب الجوية.
1: أذكر بالتحديد ساعة 3 الفجر صوت التكبير بصوت عامر العجمي ويتكلم عن الشهداء.
2: الله أكبر الله أكبر والحمد لله. أيها الكويتيون الصامدون على ترى الكويت، أيها الكويتيون في كل مكان، لقد آن يوم الانتقام من طاغية بغداد وحزبه. إن دماء شهدائنا لم تذهب هباء، إن العذاب الذي ذاقه أبطالنا في معتقلاتهم لم يذهب هباء، إن أرواح أبطالنا الذين ألقوا من حاضناتهم عجلت في غضب الله عليهم فجاء الانتقام مريرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. الله أكبر الله أكبر والعزة للكويتيين بإذن الله.
0: يوم التحرير أو ليلة التحرير كنا نسمع أصوات دبابات بشكل وايد عالي، اللي أذكر الوالد كان يسولف في عمي يقول أعتقد قاعد يهدمون الجسور، كان عنده هذا التصور يعني من صوت القوي العالي، بحكم أنه تقريبا خط في حيحيل سريع تقريبا قريب من فريدنا يعني، فنسمع الصوت عالي، فأنه قاعد يهدمون الجسور، إذن خلاص هم بينسحبون بس بيخربون قبل الله يهدمون. فكان في بوادر يعني، كان في إحساس من بداية الحرب الجوية أنا خلاص يعني الموضوع انتهى، بس ما في إدراك متى، خاصة لما طالت المدة يعني.
3: في فترة يعني أنا أشبهها ب

0: حال ذاك من ذاك من تحصل لك بطارية وغيره من الأمور والكهرباء. وتدرون أيامها قبل كان الكهرباء ترى شيء يعني ثقيل إذا كانت موجودة وساعات تنقطع. طبعا غير الناس اللي تدري إنها كانت شلون تطبخ، طبعا الغاز ما كان فيه موجود. من هالأمور هذه كانت جدا صعبة. بس اليوم اللي صار فيه التحرير قمنا نشوف أشياء غريبة، سيائر تمشي، ناس قاعد تنحاش. اللي كانوا دائما في طبعا من الجيش العراقي في بعضهم ترى ما كان لهم يعني اي داعي اصلا، ما يدرون ليش جايين الكويت. فلما كانوا موجودين هم طبعا اول ناس اختفوا من الوجود، لان كان بيتنا احنا بالروضه فعندنا سيطره، ماكو عند الباب، عند الباب قريبه يعني ماكو تطلع دش، عارفين انت شنو اللي من اللي يطلع ومن اللي يدش من البيت. فكانت يعني كان احساس وايد حلو، احساس جميل. كان ودي اني اطلع بس اقعد اشوف شو اللي قاعد يصير، ودي اعرف منو اللي بدش شلون بدش. يعني احساس حتى الحين لما اذكره اقدر، وانا قاعد اتكلم الحين قاعد احاول اني اذكر بالضبط اللي صار، يعني كشعر ينبي صراحه.
1: ليله التحرير اللي هي فجر 26 فبراير، هذه الليله تحديدا ما اعتقد في احد في الكويت نام في ذيك الليلة. القصف اللي كان موجود في ذيك الليلة اللي احنا كلنا كنا متوقعين انها هي النهاية، الكل كان عامل حسابه، لان يعني احنا كنا نسمع القصف طول فترة الغزو، ونسمع يعني دوي الدبابات والقنابل وغيرها والقذائف وغيرها، حتى السلاح يعني والرشاشات وهذا. لكن الليلة ذيك كان شيء عجيب. أصلاً إحنا كنا بعد الكارثة البيئية اللي هي حرق الآبار، فكنا ما تعرف الليل من النهار، يعني تفتح الدريشة لو ما الساعة أنت ما تدري أنت بليل ولا بنهار. واللي عاشوا هذه الفترة يدرون أنه ما في مبالغة في هذه الكلمة. يعني هذه الليلة كان كأن الدنيا منورة من قوة القصف اللي كان موجود فيها. على ما صار النهار، وطبعاً كانت البيوت تهتز، يعني على ما صار النهار بدينا نسمع بالفريج، وإحنا يعني عايشين في فريج كله بيوت عمية من بعض، فبديت نسمع يعني بالفريج مثل ما يقولون يباب والتباشير وغيرها. أمي مثل اللي مو مستوعبة أو مو مصدقة، فماسكتنا ما تبينا نطلع برا بالحوش أو برا بالشارع. يعني أخوي طلع وشاف الموضوع ورجع كان يقولها تحررنا تحررنا، طلعوا من البلد طلعوا، لما الحين في حالة عدم تصديق وهم فرحة ناقصة. يعني ما تقدر تفرح، ما تقدر تيبب، ما تقدر تركض، ما تقدر تغني، أبونا مو موجود. Tonight, Kuwait is free.
2: Tonight, ليلة التحرير أذكر أن جيراننا يونا وقالوا لنا ترى الكويت حاليا تحررت. فالناس مو مصدقة شنو يعني تحررت، صار لنا أشهر قاعدين على نفس الروتين وخوف وهلع ما ندري ايش قاعد نسوي. أذكر كنت بصباح سالم طلعت مع أهل الفريج، رحنا على خط السريع، احنا بيتنا قريب على خط السريع والملك فهد. أذكر كان في القوات الأمريكية وقوات التحالف موجودة، كانوا قاعدين قالوا الكويت تحررت. فاحنا كنا مو مصدقين، كنا نوقف ويسلمون علينا ونسلم عليهم ونسوي لهم البيس، ويعني كان شيء يعني مو واقعي بالنسبة لنا. شنو يعني تحررت؟ أنا كنت صغير، أوكي تحررت الكويت يعني خلاص ما في دبابات، ما في رشاشات، ما في قصف. للأمانة يعني كنت أشوف أهلي الفرحة اللي كانوا قاعد يفرحونها شيء لا يوصف. يعني بالنسبة لنا التحرير كان حياة جديدة حق كل كويتي.
3: شو ذيك الليلة أنا قاعدة على دكة الدريشة وقاعدة أطالع الدنيا، وكانت الدنيا غيم ومطر، وكان شهر 2 عموما حلو الجو والطقس خيال. أسمع من الدرايش يباب، الناس تيبب وناس تصرخ، وطبعا الوالدة سيارتها كانت مرسيدس، وقتها المرسيدس عندهم يعني ما أقول لكم، شال التواير الوالد عشان ما يسحبونها وعشان ما نغير الرقم، كنا راضين نغير الرقم. الحين في صراخ وفي باب وفي أناسة وبيوت قاعد تطلع، ناسها مبروك مبروك الكويت تحررت.

0: أنا كذي وقفت عند الدريشة أبي أستوعب اللي قاعدة أسمعه، أركض أقول لهم ولا أظل أسمع وأشوف بعيني؟ في شيء من الذهول، لأن إحنا كنا قاعدين في فترة كأن الواحد قاعد في كهف وما ندري راح نطلع من هالغم ولا لا، مغارة متاهة. لكن في هاليوم، اليوم كان جميل جدا. أسمع هذا الذباب، أبي أطلب من الدريشة صراحة ماني قادرة، وأبي أروح حق أهلي أركض لهم بقول لهم تعالوا سمعوا أنا بحلم، أنا بعلم، لأن أنا طولت 7 أشهر بحلم. فرحت ركضت للوالدة تعال أقولها يما الكويت حررت، سمعي صراخ اليران. ونطلع كلنا برا مندهلين، كل واحد يبارك للثاني. قام الوالد رحمة الله عليه ركبت واير السيارة، تخيلوا بنطلع الشارع نشوف شوارعنا اللي فقدناها.
1: بالتحرير، أول التحرير على طول ردينا، لأن الوالد شارك بالمسعفين اللي ردوا الكويت، بعدين سحبنا رجعنا معه. أنا الوالد مسعف، كان يعني قبل الغزو، فلما طلبوا المشاركة راح شارك ورد معاهم بالتحرير، فهني دش هو أول شيء بعدين يابنا على طول. بس شوف، هو بصراحة كان شعور غريب، يعني أنا الحين قاعد أحاول أتذكره، بس وقتها قلت لك وقتها كان طاغي علي إن أنا رديت الكويت.
2: التحرير أحلى اللحظات، يعني التحرير كان وقتها إحنا يعني ورانا الخط السريع، فشفنا الانسحاب الجيش العراقي والناس اللي قاعد تطق هرنات وتحتفل، مع أنه كان الموضوع خطر يعني، بس في ناس احتفلت، فلحظات ما تنسي. أنا ما أذكر كل تفاصيل كون عمري 8 سنوات، لكن اللي أذكره أن إحنا يعني قمنا نصلي ونحمد الله، ويعني كانت فرحة عارمة مثل ما يقولون.
3: احنا اخترعنا السوشيال ميديا اللي قلت لك، بس بطرق بدائيه. انا اذكر اللي خبرنا بالتحرير الصبح حسين مولى علي، هو ابن اخت جدي الله يغفر لهم اثنيناتهم، فيانا بقاري ما راح انسى شكله انا، واحنا كلنا طلعنا بالحوش يعني، وقلت لك الناس وقتها ما في الناس تسهر، فكلنا ننام مبكر، كلنا نقوم مبكر، فيانا بقاري الله يغفر له وشرينبه، وبشر يدي قال لهم صار تحرير. احنا حتى يعني ما كنا يعني على قولتهم نفهم المصطلحات هذه، تحرير وغزو وسيطره، في كانت شغلات غريبه علينا بامانه بهذيك الايام. فاحنا كانت عندنا مشكله، عمي رائد اصغر عمامي كان ناخذ اسير، ناسر في اخر ايام الغزو اللي هو في وقت الضربه الجويه، فاحنا كان التحرير بالنسبه لنا تحرير، ولكن عائله فيها عضو ناقص اللي هو عمي رائد، فكان التحرير بالنسبة لنا ناقص. أوكي، إحنا رجعت لنا البلد الحمد لله والأمور زينة، وإحنا ما شاء الله عائلة كبيرة، في عندنا ناس داخل الكويت، في عندنا ناس برا الكويت، ولكن يعني غصة كانت في قلوبنا اللي هو أسر عمي رائد.
4: لما صار التحرير كنا بالكويت، المطر الأسود والغيم الأسود، طلعنا بالشارع لبسنا أعلام الكويت، كانت فرحة جنود، كنا نشوف دبابات، كل أعلام العالم شفناها. كانت هوايتنا أنا وإخواني نلقط الرصاص الشلز، بعدين أخذنا السيارة رحنا على طريق السعودية للبحرين عشان نتلاقى مع أبوي، وبس بعد التحرير طلعنا من الكويت.
5: أنا أخلو سبيلي في البيت، كنت أسير في البيت يعني، صراحة صارحك يعني أسر في البيت، أخلو سبيلي يمكن بالتحرير بعد أسبوع، لأن قاموا نشوف الناس، لا قامت تطلع بالشارع، الوالدة كانت خايفة أن في عراقيين للحين بالديرة، فكنا نسمع قبل، طبعا قبل لما تسمع خبر أنت الخبر يصير عندك يعني شنو الخبر اللي تسمعه، يعني كنا نسمع ان في مثلا عراقيين ذبحوا ناس بالبيت الفلاني، خلاص البيت يصير ينهار، نسمع والله مثلا خطفوا ناس من صوب الفرع، لا البيت ينهار، يعني الاخبار كانت اغلبها ترى كان فيها اشاعات. وقمت اروح مع الوالد والوالده بالسياره، طبعا طلعنا ونشوف، وطبعا تطلع وياهم لا تجيس هذا، لانه كان في الغام، فلا تجيس هذا الشيء وهذا الشيء لا تجيسه. فقاعد أقول لك بالنسبة لي أنا كنت صغير ما أدري شنو قاعد يدور حوالي، قلت لك الشغله الوحيده اللي حبيتها انه كان في اجازه ما في مدرسه بس.
6: يعني الحين احنا الليل هذا قاعد نسمع هذه الاصوات وتحليل الوالد وعمي انه تفجير للجسور او تدمير للجسور، فاحنا نمنا اساسا متاخر، يعني احنا نايمين يمكن الفجر، يعني نايمين من صوت ومن النقاشات والحديث. يوم التحرير نفسه احنا قمنا متاخر اساسا، يعني لان نايمين متاخر فقايمين متاخر، فالحاله حاله بالبيت مبين وضع فرح، يعني وضع لكن فرح حذر ان لا حد يطلع، ان في ممكن انه يكون في بقايا من الالغام ولا الجيوش ولا غيره. بس طلعنا بالفريج، احنا طلعنا وقاعد نلعب، وهني بلشنا نطلع الاعلام المتبقيه، اعلام الكويت اللي والله ما تم، يعني اللي تم كنا خاشينها وغيره، فحتى بالدراجات بس في نطاق الفريج، في نطاق الامان، يعني اللي نكون احنا عارفين انه امان. الى غايه طبعا بلشت هني نسمع القصص ان في بقايا للجيش، في محاولات الاغتيال، في الغام، في يعني كان في بعض الامور يمكن يومين ثلاث ايام. بعدها إيه بلشنا نطلع، بلشنا أن نشوف، خلاص نروح نشوف، بس كان السواد يمكن حرق الآبار، كان السواد هو الطاغي، بس خلاص صار في الانفراجة هذه ونبي نرد المدرسة. زين إحنا لما رحنا المدرسة ما كنا نبي نداوم، بس نبي نرد المدرسة، ويمكن نطرنا خمس شهور تقريبا لشهر ثمانية اللي ردينا المدرسة.
7: يوم التحرير اللي هو يوم دخول القوات التحالف إلى الكويت، تحرير الكويت، أذكر طبعا خلاص في تقريبا على أواخر الأيام، يعني مثل ما نقول قبل دخول قوات التحالف، كنا كل أهلنا بالسرداب، ما كان كل البيوت فيها سرداب، فبيت خالتي وبنات خالتي وأزواجهم كلها بالسرداب، قلنا ننام خلاص عشان ننطر هذا اليوم يعني. وفعلا هذا اليوم بدأ نسمع الأصوات، المدافع، القنابل، القصف، بدأ نسمعهم. فأذكر لحين أذكر أشكال خوالي و أهلي قاعدين جاي يسولفون، أنا أذكر صغير، فعلى الأصوات هذه شوي بديت أنام. صحيت الصبح لقيت السرداب فاضي جدا، ما في أي أحد غيري أنا، فخفت. فلما صعدت فوق لقيت الصالة، باب الصالة مبطل كلهم بالحوش، والجيران برا، ولقيت أذكر حتى جارنا برفع العلم الكويتي فوق على السطح، والناس برا بالشارع قاعد تحضن بعض وتسلم على بعض، والكل جاي يبارك حق بعض. لحين أذكرها اللقطة ببالي عدل يعني.
8: طبعا كنا نسمع في الرادو، من طبعا أسمعها عن طريق أهلي، هم اللي كانوا يسمعون الروادو سواء من الوالد أو من الوالدة أو من جيراننا، فكانوا يتجمعون هم كل يوم تقريبا بالفريج، حاطينهم خيمة وكانوا يسولفون بهالأمر. طبعا سمعنا أن قربت عاصفة الصحراء اللي هي تحرير الكويت والقصف الجوي، وبعدين اشتد القصف علينا، وعرفنا ان هذه بدايه التحرير. ومن ذاك اليوم او يوم التحرير بالذات طق علينا واحد من جيراننا الباب حيل بقوه، وقام يصارخ وهو مستانس، قوموا تحرير الكويت. طلعنا فتحنا البيبان، الناس فعلا كلها شايله اعلام الكويت، شايله صور الشيخ جابر والشيخ سعد الله يرحمهم، وعرفنا ان هذا فعلا تحرير الكويت.
9: اذكر المسيرات لما طلعنا، اذكر حزتها استقبال الشيخ سعد لما اول ما صار في موكب الناس كلها طلعت برا، وبالاعلام وباللافتات يرحبون فيه، وحتى استقبال الشيخ جابر بعد هم نفس الشيء، الناس طلعت انها تبي تشوفه وتطلع بالاعلام.
10: الفرحه، الدموع، جمال المنظر، الوحده اللي صارت كلها، يعني شيء عظيم التحرير. يعني شو اقول لك، يعني شيء ان شاء الله عسى الله لا يعودها من ايام يعني، وكله نعيش بفرح وتحرير يا رب.
11: ليله التحرير كان الضرب اكثر، كنا نسمع الارض تهتز طوال الليل، لثاني يوم الدنيا صخ ما في شيء، بعدها سمعنا هرنات سيارات دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي، طلعنا ولا يا جماعة مبروك كذا. هني أنا فهد أخوي، بعد فهد كان أعتقد إذا ما خاب ظني كان قاعد في الجابرية، يا أنا من الجابرية، قال ترى الحمد لله. طبعا نسيت أنا أقول فهد في ذاك الوقت يوم طلع، شون طلع بعد من المعسكر، هني قال لنا إن صار التحرير، وطلعنا عشان نتأكد، رحنا مستوصف صباح السالم ولم يمعن العراقيين كلهم داخل مستوصف، رحنا شفناهم ولا كلهم داخل شيء على يمعينهم، مقاومة شباب ماسكين أسلحة، وأي واحد يشوف عراقي كان يودي. طبعا هم جيش شعبي، وفي هذا الوقت لما كنا نطلع أي عراقي نشوفه كان رافع فنيلة يركب، بس توصلوني قدام والله سلموني، والله ما أسوي شيء، ما عندي شيء، نركبهم نوديهم. إحنا وايد شعب رحوم أكثر من ما تتصور، مو علشان أنا كويتي، بس إحنا فعلا شعب نسينا سبحان الله اللي حصل في ذاك الوقت. خذناهم نوديهم، قاموا يعطونهم الكويتيين أكل، كله يقولون إحنا مالنا ذنب، بس لحين أتذكر عكس تماما ما حصل معانا، الكويتيين يظلون ناس ما أقدر أقول، ما أقدر أوفيهم، ناس وايد طيبين.
12: آخر موعد للضربة الجوية كان 15/1 سنة 91، يمكن بعدها بيومين ابتدت قوات التحالف بتنفيذ القرار بتحرير الكويت، وابتدت قصف مناطق الجنود العراقيين. يمكن احنا بهذيك اللحظات حسينا باختلاف المواقف وإحساسنا أن التحرير كان أقرب من أي وقت ثاني. قبل تحرير الكويت تقريبا 4-5 أيام كان يمكن الخوف زايد، وكان عندنا إحساس أن يعني الفرج قريب جدا. صارت أحداث معينة للحين أذكرها، أن كلنا تجمعنا في بيتنا وكنا نتناوب على من اللي ينام، من اللي يقعد، من اللي يحرس البيت. يمكن بحكم وجود سرداب في بيتنا كانت الأهالي أو أهالينا كلها تتجمع في هذا البيت، هالشيء قربنا من بعض. وصار التحرير كان إحساس جدا مختلف. من الكلمات اللي أثرت فينا خلال فترة الاحتلال كلمة صاحب السمو الراحل الشيخ جابر في الأمم المتحدة، وأيضا كلمات الرئيس الأمريكي الراحل جورج بوش قدام السفير الكويتي الراحل الشيخ سعود الناصر، لحظات ما ننساها طول عمرنا، وهالشيء يخلينا نهتم بالحفاظ على بلدنا.
13: هنا الكويت يا أمة العرب.
14: الكويت

الثاني من أغسطس، ذكرى التضحيات والفداء. قدمت الكويت أبناءها دفاعاً عن الأرض، ورسمت بدمهم طريق النصر، حتى عاد الوطن حراً وانهزم الغزاة أمام صلابة الإرادة. الثاني من أغسطس عام 1990، ذكرى لا تغيب عن ذاكرة الوطن. غزو غاشم واجهته الكويت بثبات قيادتها ووحدة شعبها، فبقي الوطن شامخا واندحر المعتدي، ورفرف عالم الكويت عالياً.

0: 2008 شكل الغزو الصدامي أكبر تحدي يمكن أن تواجهه الإذاعة، بحيث احتلت القوات العراقية الغاشمة الدولة بأكملها، إلى أن ذلك لم يوقف البث، حيث صدحت إذاعة دولة الكويت من الداخل في البداية لتستنهض همم الناس وتستنصر بالأشقاء والأصدقاء من هذا الغزو الغاشم.
1: هنا الكويت، هنا الكويت، هنا الكويت، أيها المواطنون الكويتيون الأحرار، الكويت تنتهك أراضيها، الكويت تتعرض لأبشع عدوان عرفه التاريخ. شوف أنا يعني أنا أتكلم الحقيقة وعيني تدمع، لأن لا زالت هي ماثلة أمامي، أنا شخصيا لا زالت هي ماثلة أمامي. فلم يكن يوما سهلا، لم يكن يوما سهلا أبدا. هذا شعور يمكن لا يشعر فيه إلا من شاهد وعاصر ورأى كيف تم اغتيال هذا الوطن المسالم الآمن في ليلة مظلمة من قبل من كنا نعتقد بأنه أخ وجار ومسلم. ولم نقصر في يوم من الأيام في نصرته، والكل يعلم هذا الشيء، لكن حدث ما حدث، وكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون هذا الوطن عزيزا بأهله، شامخا بقيادته وبأسرة آل الصباح الكريمة، والحمد لله. وأتذكر أيها المواطنون الكويتيون، الكويت تناديكم، الكويت تستصرخكم، هبوا لنجدتها، توجهوا إلى مراكز القتال، لا تتأخروا عن الكويت، الكويت لم تقصر معكم في يوم من الأيام. لحظات تبكي قلبي قبل أن تبكي عيني.
2: إذاعة الكويت 2-8، هذا الصوت لك الحمد ما طاح إلى يومنا. يمكن كان هناك لقاء مع الأستاذ يوسف مصطفى من هذا الجيل، اللي مع الأستاذ سلوى حسين، مع الأستاذ علي حسن، مع أسماء رائعة يمكن ما تذكرها، لكن أسماء كبيرة قدمت في أول يوم في 2-8. أنا دارس الحالة كلها في 2-8. يكلموني الشباب اللي موجودين، يعني وسويت وثقت هذا الجانب في الكتاب، عندي كتاب الإذاعة تاريخ وأحلام. فيقول لي أبو عبد الوهاب الأستاذ محمود صقر مذيع، يقول كانت عندي نشرة الساعة 5، يقول عندي أنا نشرة الساعة 5، فخلصت نشرة الساعة 5، في هذه اللحظة قاعد أقول وهناك مناوشات على الحدود الكويتية، يقول بعدها بدقائق ولا دشوا علينا العراقيين. والله أذكر بالخير أخوي صلاح الزام اللي حد الآن موجود ويانا في هندسة الإذاعة، من الشباب كان يعني صغير شباب، يقول أنا تفاجأت دشوا علينا، شنو هذول، تعال سكروا الإذاعة يلا.
0: ثم ذهبت الإذاعة لتبث من مدينة الخفجي في السعودية، لتواصل البث من هناك بواسطة جهاز إرسال صغير، ثم انتقلت لتبث من مدينة الدمام في شرق السعودية من محطة إرسال قوتها 100 كيلو واط. وحين بدأت الحرب الجوية أخذت الإذاعة تبث رسائلها وأخبارها بالتعاون مع إذاعة صوت الخليج التابعة للقيادة العسكرية للقوات المتحالفة، وفي يناير 1991 بثت برامجها على إحدى موجات إذاعة صوت العرب لمدة 3 ساعات، ثم زيدت إلى 5 ساعات تزامنا مع بدء العمليات ضد قوات الاحتلال.
2: هذه الإذاعة السرية، وفيما بعد انتقلت هذه الإذاعة إلى المملكة العربية السعودية، وافتحوا هناك إذاعة إذاعة الدمام وإذاعة الخفجي، وصارت يعني. لكن العجيب في الأسماء أيضا اللي قدمت في هذه الإذاعة اللي هي إذاعة الخفجي، كانت على الحدود هناك في إرسال. فلذلك تشوف الإذاعة ما يعني لسهولتها وحلاوتها، والناس كانت تسمعها. وأيضا الأهمية يوم طلع المركز الإعلامي في القاهرة كان له حضوره، الإخوان المصريين ما قصروا وعطونا في ماسبيرو استديو خاص للكويت، وكان يبثون في البرامج. وتذكر منهم أساتذة كبار يعني في تقديم، الأستاذ حصة الملة، منقذ شريع، مؤيد شريع، الأستاذ خليل إبراهيم كان المدير، في جانب الأغنية الأستاذ أحمد عبد الكريم، وأسماء كبيرة ما يحضرني أساميهم، لكن كانوا يقدمون شغلة مهمة كنا احنا ننطرها من خلال الإذاعة، اللي هي الأسماء اللي ما نعرف قبل، تعرف مو متوفر التلفون، فأي واحد يطلع يأخذون لقاء معاه يقول أنا يبشر هلا، ترى يا جماعة ما يدرون الناس يعني، الله لا يرد ذيك الأيام، لأن الناس تشتتت، ناس في البحرين، ناس في السعودية، ناس في مصر، ناس في لندن، ما يدرون. أول ما يطلع يقول أنا الآن على الحدود وأسلم على خالتي وبشر أني أنا طلعت، يبشر حق أهل الكويت اللي داخل أني أنا طلعت بأمان، والآن أنا موجود في الموقع الفلاني، عشان يستدل على أي حد يروح له. وهذا حصل معانا مواقف كثيرة. أيضا في مصر يوميا كانت هناك رسالة للتعرف على الناس، وين ساكنة، وين رايحة، أنا موجود في المكان الفلاني وأسلم على خالي ولا أسلم على أمي وبشرها ترى إحنا بأمور صحة. واستدليت أنا أتذكر وايد يعني من الأسماء، قال له والله يقول لي أنا في إرماح، ولا واحد يقول لي أنا في الصرار، ولا واحد يقول لي أنا. ربعنا عارف من خلال ما يعني الإذاعة الكويتية، سواء في المركز الإعلامي في القاهرة أو في المملكة العربية السعودية. وأيضا هذه الإذاعة أخذت حظوة الصراحة في السماع، ويعل يعني إن شاء الله ما يخفت صوت إذاعة الكويت.
0: هنا إذاعة دولة الكويت الحرة المحررة، هكذا بدأ البث في 28 من فبراير 1991، ومع بدء عملية التحرير، وكان هذه المرة بصوت المذيع حسين ملا علي ليعلن أن الكويت حرة وستبقى حرة للأبد، عبر أثير إذاعتها التي كانت مدمرة بالكامل فيما سرقت القوات العراقية الغاشمة الأجهزة والمعدات التقنية قبل اندحارها.
1: أما بالنسبة للكويت المحررة، فكنت أتمنى الحقيقة أني يعني أكون معاهم لكي بالفعل، لكن أنا قلتها بالسعودية وقلت العبارة الخالدة، الآن فليخسئ الخاسئون الحقيقيون، لأن كانت هذه العبارة موجودة على لسان أبواق أزلام النظام العراقي البائد، إن وليخسئ الخاسئون، ولا فرديتها لهم، الآن فليخسئ الخاسئون الحقيقيون. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى أن أخزاهم أخزى الظالمين. نحن نتحدث عن عهد بائد، نتحدث عن يعني مجرمين اعتدوا على الكويت المسالمة، لا نتحدث عن شعوب. اليوم الحمد لله الوضع مختلف تماما، ونسأل الله دائما أن يعم السلام والأمن الأهل الخليج العربي والأمة العربية، لأن في النهاية إنما المؤمنون أخوة. فكنت أتمنى أني أكون موجود معهم، ولكن أيضا كانت رسالتي لا تقل أهمية عن أني أنا أكون موجود في بداية الكويت المحررة، لأن كانت عندي رسالة أهم بعودة أهل الكويت كلهم إلى وطنهم الغالي الكويت، وهم بسعادة غامرة.
0: وتوافد الإذاعيون الذين عملوا خارج الكويت أو الصامدون في الداخل لاستمرار بث صوت الكويت عبر الأثير، واهتمت الإذاعة في محطاتها المختلفة، العام، الثاني، القرآن الكريم، والبرنامج الإنجليزي، ببث البرامج تناسب مع ما مرت به الكويت منذ اللحظة الأولى لتحريرها.
1: شوف الإرادة الحقيقية كانت عندنا أكبر من أي تحدي. رجعنا الكل، استديوهاتنا مدمرة مكسرة، أرشيفنا سرق، ولذلك لي الشرف بأن أكون أول من يتسلم الأرشيف الإعلامي الكويتي الإذاعي والتلفزيوني هو أنا شخصياً، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. عندما أتت الشاحنات محملة بالإرشيف، لأنهم سرقوا الإرشيف، وإرشيف إذاعة الكويت من أغنى وأكبر أراشيف الإذاعات العربية جميعها، يعني من يأتي يمكن بالتوازي مع إن لم نفق عليهم إذاعة بغداد، إذاعة أيضا مربوقة، إذاعة القاهرة، صوت العرب من القاهرة، إذاعة الرياض كلها. لكن الأرشيف الوطني الإذاعي خاصة الإذاعي من الخمسينيات، لأن كل الفنانين، كل من كان مشهورا في الزمن الماضي والزمن الحاضر انطلق من الكويت. كانت أيضا من ضمن التحديات أننا كيف نبدأ ومن أين نبدأ. حاولنا نستجمع من كان مذيعا مقتدرا في ذلك الزمن حتى نبدأ رحلتنا في البرامج. بدأنا بساعات قليلة، ثم بدأ الإرسال باللي مدة 24 ساعة، ولله الحمد نجحنا بفضل الإرادة الحقيقية، بفضل النيات الخالصة لكي نقدم عطاء دون مقابل لهذا الوطن، نجحنا.
0: وفي عام 1993 أعيد تنظيم قطاع الإذاعة الذي يتبع للوكيل المساعد لشؤون الإذاعة، ويتضمن إدارة إذاعة البرنامج العام، إدارة إذاعة البرنامج الثاني، إدارة الإذاعات الأجنبية، إذاعة القرآن الكريم، محطة الغناء العربي الحديث، محطة الغناء العربي القديم، إذاعات موجهة مثل الأوردو والفارسي والفلبيني.
2: أنا قيسها حياة للبلد، حياة. أنت شلون تعرف البلد في استقرار وأمان وأن الأمور طيبة؟ أول ما يصير شيء على طول بطل الإذاعة. إذا شفت البرامج في انسيابية، إذا شفت الأمور طيبة تعرف أنك أن البلد بخير. لكن إذا صارت ربكة تعرف أن هناك مشكلة. والدليل على ذلك أول يوم الغزو في 2008، أول شيء استقصاد الإذاعة. أول ما دخل الجند العراقي سكر الإذاعة، عرفوا أن في مشكلة. على طول طبعا طلعت الإذاعة السرية، رحمة الله عليه منصور المنصور، الأستاذ عبد العزيز المنصور، حسين المنصور، أستاذ سلوى حسين، يوسف مصطفى، وبدأوا يتواكبون مجموعة من الإذاعيين اللي يعرفون وين المكان الآخر للإذاعة، يعني الإذاعة الثانية. يعني عاد وصارت الرحلة اللي ما بين مسجد الدولة كان هناك جهاز، ما بين بعض الأشخاص الهواة اللي عندهم بعض الأجهزة، وبدأوا يتنقلون بحيث إنه ما يطيح صوت، ويعرفون الأخبار شو اللي صار. وكان طبعا أغلبها استنكار وشجب ومنادات للأمة العربية والعالم الغزو. فهذه الأسماء يعني الله يعطيهم الصحة العافية، هناك من توفاهم الله، لكن لحد الآن خالدين في تاريخ هذه الإذاعة السرية.
0: أثناء غزو الكويت عام 1990 تعطلت العمليات العادية لإذاعة الكويت، ومع ذلك ظهرت محطة إذاعية سرية يقودها فريق متخصص مصمم على إبقاء صوت الكويت حياً وسط الدمار. أقام هذا الفريق بقيادة الراحل منصور المنصور استديو مؤقت للبث في منطقة الدسمة.
1: الحديث عن إذاعة دولة الكويت في فترة الاحتلال الغاشم هذا يحتاج إلى إلى إلى ساعات طويلة من البث ومجلد وأكثر من مجلد الحديث عما جرى يوم أو صبيحة أو فجر يوم الثاني من أغسطس عام 1990. أنا أعتقد بأن أهل الكويت كان الشريان والرئة اللي يتنفسون من خلالها كانت إذاعة دولة الكويت. لذلك لما انقطع الإرسال فجر يوم الجمعة مساء، أعتقد أهل الكويت كلهم يعني اختلف الحال عندهم عن يوم 2/8.
0: بدأ البث السري في 2 أغسطس عام 1990، حيث قام المذيعون علي حسن وسلوى حسين ويوسف مصطفى بإيصال أخبار ورسائل المقاومة الكويتية، وعلى الرغم من التهديد المستمر من قبل الغزاة إلا أنهم استمروا في البث الإذاعي طوال الليل، فيما توقف البث التلفزيوني بعد نشرة منتصف الليل الإخبارية.
1: الإذاعة كانت المصدر الوحيد لبقاء الدولة، فلذلك حرصنا على ألا ينقطع هذا الصوت عن أهل الكويت، فاستمرينا في البث من خلال سيارة متنقلة، نحن الفريق الإعلامي الأول، وحاولنا قدر المستطاع ألا ينقطع، والحمد لله لم ينقطع شعار هنا الكويت، حتى أن محطات عالمية ومنها البي بي سي ومونت كارلو وصوت أمريكا كانوا يقولون ونسمع منها عبر الموجات البث الموجات القصيرة والطويلة والمتوسطة بأنه لا زالت هناك إذاعة موالية للنظام، إذاعة رسمية تحمل شعار هنا الكويت مستمرة في الأراضي الكويتية المحتلة. هذه كانت يعني نوع من التحدي، إن كيف يمكن أن نجعل من هذا الصوت لا ينقطع، وبالفعل استمرت المحاولات.
0: واجهت محطة الإذاعة السرية العديد من التحديات، بما في ذلك سيطرت قوات الغزو على محطة إذاعة فيلتشا ومحطة إرسال تشبت، إلى أن صمود الفريق وعزمه دفعهم إلى البث من منزل الشيخ محمد اليوسف في منطقة سلوى، وذلك باستخدام الموجات اللاسلكية لنقل رسالتهم. وعلى الرغم من محاولات العدو لتتبع تردداته، وجد الفريق باستمرار طرقا جديدة للبث. عادوا إلى الدسمة وانتقلوا بعد ذلك إلى الحضرية، حيث انضم إليهم عمال فنيون إضافيون، وتوسع الفريق وضم محمد القحطاني وأعضاء آخرين في المقاومة الكويتية، وذلك لضمان استمرار بث إذاعة الكويت.
1: خرجنا بسيارة النقل يومين متكاملين، عملنا محطات سرية في منازل إعلاميين كويتيين، لكن النظام العراقي البائد وآلياته وخبرته الطويلة من

0: إلى ترصد الإشارات اللاسلكية، لأن لديه خبرة طويلة بالحرب العراقية الإيرانية، وكنا نراهم رؤية العين كيف يترصدون الإشارات ومن خلال سيارات الجيب اللي فيها الأجهزة اللي تترصد وتتعقب بما يعرف اليوم تراكينج ذا سيجنالز. ولذلك باءت جهودنا كلها الحقيقة بالفشل، لأن كنا محتاجين إلى أجهزة، محتاجين إلى محطات إرسال، كلها تم احتلالها، وكانت آخر محطة في جزيرة فيلكة عندما تم إنزال عليها يوم الجمعة 3/8. أتتنا إخبارية بأن أخلوا الموقع السري الذي أنتم فيه لأنهم استطاعوا أن يكشفوا مكانكم.
1: ومع ذلك نظرا للمخاطر التي يواجهها الفريق وبناء على طلب الحكومة الكويتية، تم توجيههم في النهاية لمغادرة الكويت. غادر الفريق يوم 7 أغسطس، واستقبلته الحكومة الكويتية في معبر الخفجي الحدودي. استمروا في البث من المملكة العربية السعودية، وأنشأوا محطة إرسال مؤقتة في رأس الزور، قبل أن ينتقلوا في النهاية إلى الدمام في أكتوبر 1990.
0: وفي اليوم 5 من الاحتلال جاءتنا الأوامر من الحكومة الكويتية آنذاك بقيادة المرحوم الشيخ سعد العبد الله سمو الأمير الوالد رحمه الله، بأن هذا الفريق الإعلامي الكويتي عليه أن يخرج من قبل المقاومة الكويتية عبر الأراضي الكويتية السعودية بطريقة سرية، وكانت محفوفة بالمخاطر. ووصلنا إلى منطقة الخفجي، المملكة العربية السعودية لم تقصر، هذه شهادة للتاريخ، سخرت كل إمكانياتها المادية والبشرية والتقنية في سبيل ألا يتوقف شعار هنا الكويت ولا يتوقف إرسال هنا الكويت. وانطلقنا من الخفجي بمحطة صغيرة، بشاليه صغير، بمحطة إرسال صغيرة، بقوة واط أيضا متواضعة، ومن ثم انتقلنا إلى منطقة الدمام وبوحدرية، توسعت الإرسالية، أعيدت الأمور إلى نصابها. استفاق العالم، استفاق دول مجلس التعاون الخليجي من الصدمة، لأن احنا أول 3-4 أيام كنا في صدمة. دول مجلس التعاون الخليجي، العالم العربي بصفة خاصة، العالم الدولي بصفة عامة، لم يكن يستوعب ما حدث يوم 2/8. ولكن عندما يعني استفقنا من هول الصدمة، بدأنا بترتيب أنفسنا، وبدأنا بترتيب وضعنا الإذاعي كمحطة رسمية تنطلق من الأراضي السعودية وتنتشر عبر دول مجلس التعاون الخليجي، والحمد لله كانت مسموعة في دولة الكويت أثناء الاحتلال، بالرغم من محاولات التشويش بالصوت المزعج للإذن من قبل قوات النظام العراقي البائد، لكن نجحنا في أن نشحذ الهمم وأن نشد من عزم الكويتيين المتواجدين والصامدين في الوطن المحتل.
1: تعكس قصة الإذاعة السرية أثناء غزو الكويت الروح التي لا تقهر، وتصميم أعضاء فريقها على الحفاظ على صوت الكويت حتى في أصعب الظروف. لقد ضمنت شجاعتهم وتفانيهم أن تظل إذاعة الكويت منارة للأمل والمقاومة خلال تلك الفترة التي لا تنسى.
2: الآن نأتي إلى الإذاعة، الإذاعة تعال شوف الاستديوهات، الاستديوهات قبل قدامنا مايك، الحين وين وصلنا مايك؟ الحين لازم الاستديو فيه كاميرات في كل مكان علشان أنا أصل. الحين دائما الهندسة أو المهندسين اللي هو الدعم اللوجستي علشان أعرف هو اللي يدع، يعني تقول له الآن أبي أشوف نفس هالاستديو، أبي نفس هالكاميرا، أبي نفس هالكاميرا هذه، أبي الكاميرات، حتى الكاميرات ونقل الكاميرات. مخرجنا تمساقع نسولف وياه عن شلون أطلع لك من هالطوفة هذه فرجة. في واحد الحين الدش استديو يقول لك ما احتاج هذا الديكور كله، الحين دقمة واحدة سوالك الرؤية كلها، دقمة واحدة سوالك الرؤية. الدليل على ذلك قبل كل المخرجين يستخدمون كمية من الخشب، الحين مو بحثنا عن الخشب، الحين بحثنا عن الإضاءة وفن الإضاءة. نفس الشيء الإذاعة، الإذاعة يوم الأيام المايك كان موجود تحت، الحين المايك لازم فوق، الحين المايك لا، الحين تشوف الشباب لازم مايك وحاط السماعة ومشغل التلفزيون أو مشغل الكاميرا بودكاست، وصار شيء جديد. الآن يقول لك لا يا حبيبي أنا إذا ما أطلع الضيف الحين يقول لك إذا ما أطلع أنا على الهواء تلفزيونيا ما أبي ما أجيكم. دائما في تطور. الآن هناك حداثة تقريبا في الإذاعة أن كثير من الاستديوهات الحين الشقالين عليه أن الكاميرا موجودة. أيضا وزارة الإعلام فكرت في مشروع اللي هو الإعلام الجديد. الإعلام الجديد وين الشكل أول ما بدأ والآن ما شاء الله تطور بقيادات جميلة تعرف تواكب الحدث.
1: وعلى مر السنين أحدثت التطورات في معدات البث وتقنيات الإرسال وتقنيات الإنتاج ثورة في طريقة إنشاء البرامج الإذاعية وتقديمها في إذاعة الكويت.
2: الآن إحنا نشوف التطور مثل ما قلت. الآن إحنا وصلنا التطور البث الحي عن طريق السوشيال ميديا. قبل من هو اللي تكلم عن السوشيال ميديا؟ قبل فقط تلفزيون إذاعة. الآن دخلنا ما في برنامج الآن اللي تشوف حاط سواء التويتر البث التويتر أو بث الانستغرام أو بث الحين المنصات اللي الكل يطالعها وده يشوف المذيع اللي قاعد يقدم. ولذلك تشوف يوميا تطور. إحنا يوم من الأيام كنا نبي أن كل المواد الغنائية والمواد الأرشيفية للإذاعة مسلسلات أنها تكون على الكمبيوتر والاستدعاء من الكمبيوتر، لكن يجب أن يكون الإدخال صح. يعني أغنية مثلا لي خليل حسين المطرب شاد الخليج، كلمات أحمد العدواني، ألحان أحمد باقر، سجلت هذه الأغنية في عام 1961. تبي حيثيات أكثر تكتب الملاحظات، سجلت هذه على مسرح الأندلس في يوم فلاني في يوم في المسر زين. أنا اليوم الأيام أبي أستدعي فقط ملحن أحمد باقر، بس أحمد باقر دقمة واحدة أحمد باقر طلع لي كل أغاني أحمد باقر. لا، أبي أحمد باقر ماذا قدم في عام 1967 والأولين. الصراحة لما تبطل أشرطتهم مكتوبة كل الحيثيات، كيفية أخذ هذه الأشرطة ونقلها من الشكل القديم إلى الشكل الحديث. هذا الآن وصلنا فيه عن طريق السوشيال ميديا.
3: أولا استراتيجية وزارة الإعلام جاءت داعمة لفئة الشباب، وهذا تماما ما يأتي من خلال رؤية التنمية، خاصة من خلال ركيزة رأس مال بشري إبداعي الهادفة لدعم الشباب. أنا أول من شاف هذا الدعم من خلال الإذاعة واجهته، وبعد ذلك طبقته. واجهته اليوم لما أنا دخلت الإذاعة خلال عام واحد أن يكون هناك أحد البرامج وهو أحد أعمدة إذاعة دولة الكويت يطلبون مني تقديم هذا البرنامج، وأن يكون هذا البرنامج من تقديم سعود فياض، فكان هذا تشريف لي وهو برنامج ثاني على الخط. وبعدها فتحت لي أبواب، لاحظت الدخول للبرامج كان هناك اهتمام بشريحة الشباب، وبالمناسبة يشكلون نسبة 72%. فوزارة الإعلام اليوم عن طريق كل البرامج هناك اهتمام بشريحة الشباب. قد لا يكون البرنامج شبابي بشكل خاص، لكن له بعض الفقرات يكون له بعض الفقرات الخاصة بفئة الشباب، أن يكون هناك تسليط ضوء على المبتكرين، على المبدعين، على الطلاب، على المشاريع الطلابية، المسؤولين من فئة الشباب، قضايا الشباب، أن تكون كلها في محل اهتمام إذاعة دولة الكويت، بل وتكون إذاعة دولة الكويت هي صوت الشباب، حتى من خلال أيضا مطالباتهم، صوتهم، رؤية الشباب، مشاريعهم أن تقدم من خلال إذاعة دولة الكويت، وهذا في جميع البرامج. وأيضا هناك بعض البرامج الخاصة لهذه الفئة. نحن نتحدث عن هذا الأمر تماشيا مع رؤية التنمية من خلال ركيزة رأس مال بشري إبداعي، وأيضا من خلال استراتيجية وزارة الإعلام اللي جاءت داعمة لهذا الأمر. وإذاعة دولة الكويت تترجم دعم الشباب من خلال هذه الإذاعة على أرض الواقع، دعم الكوادر الشبابية في إذاعة دولة الكويت ومنحهم الثقة، سواء كانوا من المذيعين، سواء كانوا من المعدين، من المخرجين وغيرهم. واليوم نشوف الشباب هم واجهة في الإذاعة، إذاعة دولة الكويت، وكذلك أيضا دعم الشباب في المجتمع الكويتي، سواء كانوا من الطلبة أو من أصحاب المشاريع أو غيرهم.
1: أحد التطورات التكنولوجية الملحوظة هو التحول من البث التناظري إلى البث الرقمي. يوفر الراديو الرقمي جودة صوت محسنة واستقبالاً أوضح والقدرة على إرسال بيانات إضافية إلى جانب المحتوى الصوتي. في الكويت أدى هذا الانتقال إلى البث الرقمي إلى تعزيز تجربة الاستماع الشاملة للجماهير وتزويدهم بمجموعة واسعة من خيارات البرامج والوصول إلى محتوى أكثر تنوعاً.
4: أنا عرفت إذاعة الكويت سنة 94 مثل ما ذكرت قبل شوي، وكانت من الناحية التقنية والتكنولوجية بمستوى معين. بال 2001 لما اشتغلت في الإذاعة كموظف رسمي، صدف أنه كان الوقت اللي كل البرامج وكل الإذاعات راح تنتقل إلى نظام الديجيتال، فأنا شاهدت هذه الفترة وكانت فترة جداً ما راح أقول صعبة بس فيها تحدي كبير، لأن أنت قاعد تتكلمين عن فئات مختلفة من الموظفين، في أنا اللي عمري مثلاً 20 سنة وفي غيري اللي من كبار وأهم عمالقة إذاعة الكويت اللي أعمارهم بالخمسين والستين والسبعين سنة، سواء كانوا مشغلين أو عاملين بالبرامج الهواء أو أياً كانت البرامج، فكان بالنسبة لهم تحدي إن إحنا متعودين على هذه الطريقة ونجحنا في هذه الطريقة، ليش الحين لازم ننتقل؟ فمن ناحية التقنية صح شهدت تطورات كبيرة وما زالت تشهد هذا الشيء، يعني آخرها يمكن هو نقل كل المواد والمحتوى على الديجيتال، سواء كان على اليوتيوب أو على موقع الإذاعة والتلفزيون عن طريق موقع وزارة الإعلام، وبنفس الوقت التطور اللي شهدته بعض المحطات تغير اسمها مواكبة لأن صار أسامي المحطات يمكن كان طويلة شوي، صارت أقصر، صارت يعني مثلا إذاعة السوبر ستيشن كان اسمها سوبر ستيشن FM 99.7 راديو كويت، اختصارها صار RKFM. محطة الغناء العربي الحديث صارت كويت FM. فهذه كلها يعني تساهم بشكل أو بآخر بالتطور. احنا يمكن بالسنوات الاثنين أو ثلاثة اللي فاتت شفنا قفزة السوشيال ميديا من ناحية التيك توك والريلز والمقاطع الصغيرة هي اللي قامت تسيطر بشكل كبير. إذاعة الكويت ووجودها على السوشيال ميديا أيضا يساهم بشكل كبير، وهذا هو اللي صاير. فهي قاعدة تواكب هذا التطور لهدف واحد، لأن الشغف هذا ما لازم يوقف عند حد واحد.
1: ولا بد هنا من التنويه بالجهد الجبار التي تقوم به الإذاعة على مستوى البث والمحتوى في مجال البث الرقمي، حيث تتوفر حالياً خدمة البث الإذاعي الرقمي لدولة الكويت 24 ساعة على مدار أيام الأسبوع، ويتضمن النظام 15 محطة إذاعية رقمية، ويمكن استقبالها عن طريق مستقبلات خاصة وتسمى كويت ديجيتال راديو برودكاستينج.
3: اليوم في تطور تكنولوجي، نلاحظ دخول العالم الرقمي، نلاحظ دخول التطبيقات مثل تطبيق وزارة الإعلام. اليوم المستمع بكل سهولة يقدر خلال ثواني عن طريق جهاز النقال يدخل إلى تطبيق وزارة الإعلام، يختار إذاعة وبعدها إذاعة البرنامج العام أو الثاني أو أي محطة من محطات الإذاعة. في السابق لا، المسألة كانت تقتصر على الراديو أو على وجودك في السيارة، لكن اليوم بإمكان أي مستمع يسمع إذاعة دولة الكويت وين ما كان ومتى ما أحب.
4: أتذكر سمعتها من واحد من الأشخاص العريقين في الإذاعة وبالكويت في سنة 99، قال ترى الإذاعة خصوصا الأف أم هذه خلاص ميتة، أعطها سنة سنتين لقدام وخلاص ينتهي هذا الموضوع. طبعا ليش هو قال هذا الكلام؟ لانه قاعد يشوف ان التكنولوجيا قاعد تتطور. وقتها الاف ام كان ممكن احدث شيء، صار بعدها الدي اي بي اللي هو الديجيتال اوديو برودكاست اللي هو البث الرقمي عن طريق الساتلايت، البث اوضح افضل، محطات اكثر، ولكن بنفس الوقت ما تحققت امنيه هذا الشخص. ليش؟ لان احنا قاعد نتكلم عن تجدد من ناحيه، لو الاذاعه بتظل مثل ما هي اي، واحيانا انا ترى اقرا بالسوشيال ميديا منو الحين يسمع او منو هذيل الناس الفاضيين اللي يتصلون على الاذاعه، اللي قاعد يقول هذه الجمله هو نفسه شخص قاعد يسمع الاذاعه بس ما له خلق يشارك فينتقد الاخرين. الاذاعه كونها متجدده من ناحيه طرحها للمواضيع، من ناحيه تنوع الامور ومواكبتها للسوشيال ميديا راح تظل دائما. واحنا ممكن قاعد نتكلم عن تكنولوجيا او وسيله اعلام في احد الدول اللي هي ما هي يعني مثلا احنا بالكويت او منطقه الوطن العربي، ما احنا مو احنا اللي نحدد شلون التكنولوجيا تمشي، ولكن انا قاعد اتكلم عن اوروبا او امريكا. اذاعه تاسست في الستينات اللي هي بي بي سي راديو 1، ما زالت واحده من اعرق واقوى واكثر المحطات استماعا في اوروبا، وهي منشاها طبعا في لندن، إذاعات أمريكية نفس زي 100 ولا كيس أف أم، هذه كلهم إذاعات وايد قوية وبدت في الثمانينات وما زالت مكملة. لو كانت ما راح تطلع فلوس أو تكون طريقة تجذب المستمعين كان سكروها من زمان، ولكن هي مكملة. ليش؟ لأنها متجددة.
1: أيضا كان لظهور خدمات الراديو والبث عبر الإنترنت تأثيرا عميق على البث الإذاعي في دولة الكويت. سمحت المنصات عبر الإنترنت بإنشاء محطة إذاعية متخصصة وبرامج حسب الطلب تلبي اهتمامات معينة وجماهير متخصصة، مما وفر للمستمعين المزيد من الخيارات بخلاف البث الأرضي التقليدي.
4: أنا قبل لأن برامج منوعة راح أسولف عن شنو أقوى الأفلام في أمريكا للويكند اللي فات، هذه الأغنية لهذا الفنان الخليجي المشهور، وشوية معلومات عامة. أنا هني سويت لي طلعة على الهواء مدتها 15 دقائق. الحين عشان أكون أكثر تأثيرا وأوصل لعدد أكبر من المتابعين، لازم أتكلم عن هذا المقطع اللي انشهر في السوشيال ميديا، أو هذا المذيع اللي التقى في هذا الشخص اللي في السوشيال ميديا مشهور وسوى هذه الفقرة. فأنا بشكل أو بآخر قاعد أدخل السوشيال ميديا بوضع يعني ما كان مسبوق لسبب واحد، عشان أكلم اللي قاعد يتابعون السوشيال ميديا. فأنا قاعد أخذ شوية من هنا وشوية من هنا عشان أسوي محتوى أكبر. فبشكل أو بآخر نعم فرضت وبشكل كبير مقاطع مشهورة. إحنا حتى لو بالإذاعة صوتيا قاعد نشغل هذا المقطع اللي انشهر لشخص قاعد يطلب مثلا قهوته بس قالها بطريقة معينة والناس ضحكت عليه، فالمذيع راح يحس إنه أوكي أنا قاعد أكلم فئة جديدة، والمستمع راح يحس إنه هذا المذيع كول قاعد يسمع ويشوف السوشيال ميديا اللي حوله.
1: كذلك أتاحت التطورات في تكنولوجيا الهاتف المحمول انتشار الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة، مما سمح للناس بالاستماع إلى الراديو أثناء التنقل. سهلت تطبيقات الأجهزة المحمولة ومنصات البث على الجماهير الوصول إلى المحتوى الإذاعي في أي وقت وفي أي مكان، مما أدى إلى توسيع نطاق البث الإذاعي في الكويت.
2: اليوم نبحث عن الدقيقتين وعشرين ثانية في التويتر، اليوم نبحث عن الدقيقة في الانستغرام. أنا أبي حدث، أنت طلعت يوم الأيام كلمة واحدة ويا ضيف مدتها دقيقة هزت الكويت، يطلع لك واحد في كل الكلام. يمكن كلامي أنا كله الحين كله اللي قلته يمكن ساعة الحين أو ساعة ونص، أنا بطلع منه بس دقيقتين ونص اللي أخلي العالم تشوف الحلقة. كل الناس الآن تبحث عن الدقيقتين والدقيقة. هذا السوشيال ميديا شيء خطير.
4: بالسوشيال ميديا أنا الحين أطرش مقطع لصديق لي، إذا شاف طبعا يبين مدة المقطع، صديقي إذا شاف المقطع مدته 10 دقائق راح يقول لا أشوفه وقت ثاني وراح ينساه. لو أطرش له مقطع مدته 9 ثواني راح يشوفه. فسرعة الإيقاع ضرورية جدا، وحتمت علينا سواء كانت بالفيديوهات في اليوتيوب أو حتى بفقراتنا في الإذاعة أو في التلفزيون. الإعلام التقليدي بشكل عام حتمت علينا بشكل وايد واضح وصريح أنه لازم إيقاعنا يكون سريع. الحين المذيع اللي يقدم برنامجه بالبداية ما راح يعطيك المقدمة التقليدية اللي هي مرحبا وأهلا وسهلا فيكم وحياكم الله معنا ونورتوا وشكرا للي قاعد يسمعنا. هذا كله يقدر يختصره بحياكم الله معنا في برنامج كذي كذي معكم فلان الفلاني، اليوم راح نسولف عن 1 2 3، بعد هالغنية راح نرجع لكم بهذه الفقرة. هني المستمع راح ينشد لسبب واحد، لأنه عرف شنو اللي جاي، عارف شلون؟ ولأن هذا كله صار عن طريق التليفون، الحين أنا قاعد أسمع الإذاعة بالسيارة على موجة معينة، بعدين أنزل أشغل تليفوني على الأبليكيشن أكمل باقي البرنامج، عارف شلون؟ وفي تقنيات أحدث إن أنا إذا وقفت راح أقدر أكمل أو حتى أرجع في المقاطع اللي فاتت. هذه كلها أشياء بشكل أو بآخر خلت يعني الطرفين يخدمون بعض، اللي هو التكنولوجيا والإعلام التقليدي.
1: حالياً تستخدم إذاعة الكويت منصات التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام وتويتر كوسيلة للتواصل المباشر مع الجمهور. تنشر الإذاعة محتوى متنوع وشيق عبر هذه المنصات، بما في ذلك أخبار البرامج ومقابلات مثيرة وصور خلف الكواليس وفعاليات خاصة ومسابقات وجوائز والعديد من المحتويات الأخرى التي تهم المستمعين والمتابعين. يتم تحديث المحتوى بانتظام وباستمرار لضمان البقاء على اتصال وثقة المستمعين والمتابعين.
4: السوشيال ميديا بالبداية يمكن احنا عرفناه كتويتر، بعدين دخل انستغرام قام يراوينا صور، عشان انستغرام يتطور قام يدخل فيديوهات، تويتر رد عليه قام ينزل صور وفيديوهات ايضا، بعدين يا تيك توك وفتحها بشكل يعني الاثنين قاعد يحاولون انه يلحقون عليه. عشان اي مشروع ينجح خلاص السمع نوعا ما يعني صار شيء متوقع، فلازم يصير بالعين، البصر والعين اثنين والاذن اثنيناتهم مع بعض لما يدخلون يعطونا تجربه افضل. عشان كذي صار في افلام مو

0: أنا أقدر أشوف. ودي أعرف هذا المذيع اللي أنا وايد أحب سوالفه وأحب خفة دمه، منو هذا؟ شكله هو ما راح يذكر الناس كل شوي كذي، لا هذا قبل الناس كانت تحب أن تعرف بعض المعلومات أو تسأل أن هذا المذيع شلون شكله أو هذه المذيعة متزوجة ولا لا، نحب نعرف حياتهم الخاصة. ولكن الحين وجودهم على المنصات بصوت وصورة وبنفس الوقت قدرتنا أن احنا نتابعهم على السوشيال ميديا، هذا كله يسهم بشكل كبير بحبنا وللتلقي المعلومة بشكل أفضل.
1: وبالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، يعتبر الموقع الرسمي لوزارة الأعلام منصة أساسية للبث المباشر لبرامج الإذاعة الكويتية. يمكن للمستمعين الدخول إلى الموقع من خلال مختلف الوسائط الإلكترونية والاستماع إلى البث المباشر للبرامج المفضلة لديهم في أي وقت وفي أي مكان، كما يتم تحديث المحتوى بشكل مستمر على الموقع الرسمي، مما يضمن وصول المستمعين إلى آخر الأخبار والبرامج والفعاليات.
2: نعم، أنا دخلت إلى الإذاعة، بدأت التدريب في عام 2017 وانضميت رسميا في عام 2018، وكان هناك اهتمام أيضا في مجال التدريب والتطوير في هذه الفترة. بالنسبة للإعلام الحديث، لاحظت منذ البداية أن هناك نوع من الاهتمام في مواقع التواصل الاجتماعي، وأن يكون هناك حسابات للوزارة للإذاعة تقدم للمستمع الكريم وللمشاهد الكريم، تختص بوزارة الإعلام بشكل عام، ومنها ما يتعلق في الإذاعة وبرامج الإذاعة وبشكل يومي. لكن على مدى هذه السنوات زاد اهتمام المواطن أو المتابع في وسائل التواصل الاجتماعي، زاد تعلقه في هذه المواقع هذا بشكل عام. فبالتالي وزارة الإعلام واكبت هذا الأمر من خلال توفير الحسابات الرسمية، من خلال توفير الموقع الإلكتروني، ومن خلال أيضا توفير التطبيق، تطبيق البث المباشر. واليوم نلاحظ هذا التطور الكبير أيضا في هذا التطبيق، فصار بإمكانك الوصول لأي محطة وفي أي وقت ووين ما كنت، بإمكانك أن تستمع لبرامج إذاعة دولة الكويت. فتأتي هذه الخطوة بشكل جدا إيجابي، تصب في مصلحة المتابع الكريم، وهذا الأمر واقعي جدا. اليوم نلاحظ بأن معظم القنوات العربية على سبيل المثال يكون لديها حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي وفي المواقع، وحتى تصل هذه البرامج للمستمع الكريم. ووزارة الإعلام تواكب هذا الأمر، بل أيضا تحاول أن تصل إلى الريادة في هذا الأمر أيضا، كما هي تتصدر هذه الريادة في برامجها وفي المحتوى المقدم للمستمع الكريم.
1: تتميز هذه الاستراتيجية المتعددة للتواصل بقدرتها على جذب جمهور واسع ومتنوع، حيث يمكن للمستمعين والمتابعين اتباع الإذاعة والتفاعل معها والتعرف على كل جديد وعلى كل مبادرة تقوم بها. بفضل وجود إذاعة الكويت على هذه المنصات والموقع الرسمي، يتم تعزيز التواصل بين الإذاعة وجمهورها وتعزيز التفاعل والمشاركة المستمرة.
0: أنا أحس أن إذاعة الكويت بتنوع محطاتها وبث المحطات هذه على مدى 24 ساعة بشكل كبير تساهم أنها تسمع وتغذي آذان مستمعين من فئات مختلفة، سواء كانوا رجال أو نساء أو أعمار مختلفة أو من فئات واهتمامات مختلفة من الناس. ولكن الأساس في أي عمل، سواء كان المسلسلات شلون تغيرت، صارت مثلا محطات والمنصات تعرضنا إياها مو كل أسبوع حلقة، قامت تعطينا الحلقات مرة واحدة. الطمع في حب و طريقة الاستيعاب للعمل الفني تغيرت، مو مثل قبل. قبل المنصة هي اللي تلزم أو المحطة هي اللي تلزم، الحين صار الإذاعة لها جانبها اللي هي تسمعنا أغاني وغيره وغيره وغيره، مثل ما المحطات الثانية تسمعنا، أو في مثلا بالأبل ميوزك أو سبوتيفاي أو أيا كانت المنصات المختلفة تسمعنا أغاني. الإذاعة تسوي نفس الشيء، ولكن الإذاعة عندها جانب مختلف تماما اللي هو عدم معرفة شنو ممكن تكون الأغنية الجاية، طريقة عرض هذه الأغنية، المذيع شلون يقدمها، هذه كلها أشياء وايد ضرورية وتخلي المستمع يحس أنه يا أخي أنا وايد حاب هذا الشيء، مع أنه أقدر أسمع الأغنية حتى لو أبطلها بيوتيوب وأسمعها، بس المذيع شلون قدمها، المعلومة اللي أعطاني إياها. فإذا في شيء ضروري أي إذاعة ممكن تقدر تسويه هو دائما سرعة الإيقاع، والأهم من هذا كله التنوع. البث الإذاعي

0: في الكويت هو مزيج من البث الأرضي التقليدي وظهور المنصات الرقمية. لا تزال المحطات الإذاعية التقليدية مصدراً شائعاً للأخبار والترفيه والبرامج الثقافية لمجموعة واسعة من المستمعين.
1: كان هناك نوع من التخوف عند ظهور وسائل إعلام جديدة أن تكون هي بمنافسة كبيرة مع الإعلام التقليدي متمثل بالإذاعة والتلفزيون وكذلك الصحف، لكن اللي لاحظنا بأن الإذاعة والتلفزيون استمروا بجهودهم. نتحدث عن الإذاعة بأن كان هناك توقع بأن بعد سنوات بسيطة لن يكون هناك مستمعين للإذاعة، لكن اللي لاحظنا بأن أصبح الإعلام الحديث هو مساند للإعلام التقليدي، والعكس أيضا صحيح، بأن يكون هناك تعاون ما بين الإعلام التقليدي والتعاون أيضا. هذا أمر جدا جميل كذلك بالنسبة للجانبين، أن يكون هناك حلقة وصل ما بين الإعلام التقليدي والإعلام الحديث. أنا بإمكاني أن أصل إلى المستمع التقليدي اللي يستمع لمحطات الإذاعة، وأيضا للمستمع الحديث، خاصة نتحدث عن فئة الشباب، وهذا أمر جدا طبيعي بأن أنا أوفر مواقع أو أوفر حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن عن هذه البرامج أو أضع هذا المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي يكون هناك إمكانية وصول من جميع المتلقين، سواء الذي يفضل الإعلام التقليدي أو الذي يفضل الإعلام الحديث. فأنا أرى أن المسألة تكمل بعضها الآخر، ونحن دائما نشجع على مواكبة هذا الإعلام الحديث.
0: تقدم هذه المحطات مجموعة متنوعة من البرامج، بما في ذلك البرامج الحوارية والبرامج الموسيقية والنشرات الإخبارية والبرامج الشبابية والرياضية كذلك.
1: حرصت وزارة الإعلام على خلق نوع من التنوع يناسب جميع الأذواق، يناسب جميع الفئات. اليوم لدينا فئات في المجتمع، لدينا كبار السن، لدينا المواطن، لدينا المقيم، لدينا أيضا ما يتعلق بفئة الشباب وهي الشريحة الأكبر في المجتمع، لدينا أيضا أذواق مختلفة. هناك من يفضل البرامج المجتمعية، هناك من يفضل برامج شبابية، هناك أيضا شريحة النساء يفضلون البرامج التي تتعلق بقضايا المرأة، كذلك الطفل. فحرصت وزارة الإعلام من خلال محطاتها المختلفة أن يكون هناك نوع من البرامج يناسب جميع فئات المجتمع من خلال تخصيص عدد البرامج، وهذا الأمر يأتي أيضا من خلال حتى استراتيجية الوزارة ووضع خطة بأن يكون هناك نصيب لجميع فئات المجتمع. قد تكون الإذاعة نوعا ما إذاعة البرنامج العام لها طابع رسمي أكثر، وهي الإذاعة الرسمية في الدولة، فيها تبث نشرات الأخبار والمواجيز والبرامج السياسية، وكذلك أيضا البرامج المجتمعية وما يتعلق بفئة الشباب. أيضا هناك قضايا أخرى تناقش في هذه البرامج، وكذلك أيضا هناك بعض المحطات الأخرى. ونحب أذكر إذاعة البرنامج الثاني قد يكون لها النصيب الأكبر من دوري في القطاع الإذاعة، نظرا لأن معظم البرامج التي قدمت في إذاعة البرنامج الثاني. إذاعة البرنامج الثاني جاءت محلية الشكل والمضمون، نتحدث بكل بساطة إلى المواطن الكويتي بلهجتنا الكويتية، حول عاداتنا، حول تقاليدنا، حول حياتنا اليومية، آخر المستجدات نقدمها بطابع كويتي بنسبة 100%، وأن تقدم للمواطن الكريم بجانب محلي. من يرغب في النظر إلى الجانب التراثي ومن يرغب في الجانب إلى الجانب الكويتي التقليدي والحياة العامة يتابع إذاعة البرنامج الثاني، وأيضا في جميع البرامج، لكن قد تكون إذاعة البرنامج الثاني اختصت بهذا الأمر بشكل خاص. هناك أيضا إذاعة القرآن الكريم، وهي بالمناسبة من أكثر إذاعات استماعا في دولة الكويت، وتقدم برامج جدا جميلة، المحتوى الديني والتلاوات والختمات وغيرها، أن تقدم للمستمع الكريم. فاليوم نحن في إذاعة دولة الكويت قادرين على الوصول لجميع الأذواق، أذواق المستمعين الكرام، بل وأيضا التميز في هذه البرامج بمختلف أنواعها ولجميع الفئات.
0: نذكر من هذه البرامج على سبيل المثال على إذاعة البرنامج العام برنامج أمسيتنا، تقديم عبد المحسن البرقاوي وفي الشرقاوي، برنامج مراحب من تقديم يوسف جوهر. أما على إذاعة البرنامج الثاني فهنالك العديد من البرامج المميزة، مثل برنامج ضحاوي تقديم أمل محمد وانتصار الطواري، برنامج واحة الثاني من تقديم يوسف عبد الرسول وفهد دوحان، وعلى إذاعة كويت اف ام برنامج هلا مورنينج من تقديم أماني البلوشي، فجر الشطي وأحمد الرفاعي. أما على إذاعة سوبر ستيشن برنامج The Breakfast Show من تقديم محمد المبارك.
1: البرنامج لما نتكلم عن الثاني على الخط احنا قاعد نتكلم عن واحد من أعمدة إذاعة دولة الكويت. فهذا البرنامج يعني واحد من أعمدتها لأنه كان دائما هو الواجهة والاتصال مع المستمع الكريم ومع المواطن والمسؤول، يكون المواطن يتبع هذه الإذاعة ويستمع لهذه الإذاعة والإذاعة تطبق استراتيجية الباب المفتوح. اليوم بابنا احنا مفتوح، نتلقى اتصالاتكم، نتلقى رسائلكم، إن كانت اقتراحات، شكاوى، وجهات نظر، بل أيضا برنامج الثاني على الخط يستضيف المسؤولين، ومن خلال هذا البرنامج بإمكانك عن طريق اتصال هاتفي تقدم استفسارك أو ملاحظتك إن كانت وجهة نظر أو غيرها. والجميل جدا هو تعاون مؤسسات الدولة برحابة صدر على مدى كل هالسنوات، قدموا مقامات إعلامية كبيرة، أستذكر منهم بالتأكيد بالدرجة الأولى الإعلامي الراحل حسين ملا علي رحمة الله عليه، وكنا نسمعه وإحنا صغار، وقدموا عدد يعني كبير من الإعلاميين. أنا تشرفت بتقديم هذا البرنامج خاصة خلال فترة فيروس كورونا، وكان قدامنا تحدي بأن نسلط الضوء على جهود مؤسسات الدولة، وكان أيضا يعني معي عدد كبير من المذيعين، أستذكر منهم بالتأكيد مشعل الزمنان، ريم إبراهيم، عبد الله العمار، وأيضا كان هناك عدد من الزملاء في هذا البرنامج. ولو تلاحظ كان هناك دائما أسماء شبابية في مختلف البرامج، واليوم أيضا نقدم برنامج جولة المساء كذلك يمتد لمسيرة طويلة لعقود طويلة، ونضع دائما المستمع الكريم في جولات على آخر مستجدات سواء في الساحة الدولية أو المحلية. كذلك أيضا في برنامج مساء الخير يا كويت، هذا البرنامج غني عن التعريف للجميع، أيضا شرفت بتقديمه، يقدم رسائل. اليوم كل مؤسسة من مؤسسات الدولة تبذل جهود جدا واسعة، هذا البرنامج قاعد يقدم هذه الرسائل حول هذه المستجدات للمواطن الكريم، فيكون في الصورة على مدى الساعة وبشكل يومي على آخر المستجدات والجهود المقدمة، بل حتى أنه يأخذ آخر الأخبار.
0: ومع ذلك كما هو الحال في العديد من البلدان، تتكيف صناعة البث الإذاعي في الكويت أيضا مع العصر الرقمي، اكتسبت خدمات البث المباشر ومحطات الراديو عبر الإنترنت شعبية كبيرة. قامت العديد من المحطات الإذاعية في الكويت بتوسيع وجودها عبر الإنترنت، حيث تقدم البث المباشر والبودكاست والمحتوى حسب الطلب لتلبية تفضيلات الجمهور المتغيرة.
2: هو الموضوع نسبة وتناسب بشكل يعني لو في خلطة واضحة له، ويعني تعرفين لما نبي نسوي مثلا طبق معين لازم يكون فيه وصفة، إذا مشينا على الوصفة 100% راح يطلع الطبق صح. لو كان فيه وصفة حق هذا الموضوع بشكل واضح، أتوقع كل مذيع كان راح يصير وايد مشهور، وكل مؤثر في السوشيال ميديا راح يصير مذيع مشهور. أوكي، لأن اثنيناتهم يعني إذا بنشوفهم من بعيد نقول هذا شخص مشهور هني وهذا شخص مشهور هني، واثنيناتهم يتكلمون ويبرزون أمور معينة بشخصيتهم وطبيعة حياتهم وتكسبهم محبة الناس. ولكن إذا بتكلم عني أنا شخصياً، بالبداية كان عبالي أن إذا أنا كنت مذيع ناجح ومشهور معناته الناس كلها راح تكون مهتمة بحياتي في السوشيال ميديا. ولكن لما نعرف منه الأغلبية والديموغرافيك اللي يتابع السوشيال ميديا ونقارنه باللي يتابع الإذاعة كونها وسيلة إعلام تقليدية نوعاً ما، سواء نحن قاعد نتكلم عن FM أو حتى لو كانت أونلاين أو غيره، راح نشوف بشكل كبير اختلاف بنوعيات الناس اللي يتابع. فصح راح يكون في اهتمام من هذه الناحية إذا كان طلال مشهور في الإذاعة، ولكن راح السوشيال ميديا لازم يؤدي دبل الشغل أو بشكل مختلف أو يبرز جوانب مختلفة من حياته يمكن ما يبرزها بإذاعة عشان يأخذ هذه الشهرة اللي ممكن تكون عن طريق السوشيال ميديا. أنا كتجربة شخصية أحس أن أنا ركزت على الإذاعة وايد أكثر من ما أنا ركزت على السوشيال ميديا، أني أحاول أسوي تحديات السوشيال ميديا أو أبين جوانب معينة أو أصور بطريقة معينة عشان أخذ الاهتمام والشهرة اللي موجودة في السوشيال ميديا.
0: تشمل التحديات التي يواجهها البث الإذاعي في العصر الرقمي المنافسة المتزايدة من أشكال أخرى من الوسائط والمنصات، وتغيير عادات المستمع، والحاجة إلى التكيف مع التكنولوجيا سريعة التطور. ومع ذلك فإن هذه التحديات توفر أيضا فرصا للابتكار والنمو والتميز، تتمتع المحطات الإذاعية في الكويت بفرصة الوصول إلى جمهور عالمي من خلال منصات الإنترنت والتفاعل مع المستمعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتجربة تنسيقات محتوى جديدة وميزات تفاعلية.
3: الحين خلصنا من السوشيال ميديا، الحين دخلنا في الذكاء الاصطناعي. يعني أنا أتوقع بعد فترة ما في مذيع نشرات، ما في مذيع نشرة، ما أعتقد في مذيع نشرة. خلاص أسوي الشكل اللي أبيه، أحط الخبر، أطق الدقمة، أخلي المذيع هو يتكلم. وهذه حصلت ولا ما حصلت؟ الحين بعض المحطات حصلت، يوم الأيام ما أدري شو بيصير صراحة.
4: هذا قاهرني بصراحة أخوي ناصر الأمانة. يعني أنا أول ما شفت المذيع الاصطناعي بداية من وكالة الأنباء الكويتية كونا، وتكلمت معاهم، يعني قلت أنتوا تبون يعني تحاربونا في عملنا يعني. لكن أتكلم عن مذيعين إذاعة دولة الكويت، إحنا نتحدى الذكاء الاصطناعي في الثقافة وفي التقديم وفي الأداء وفي الانفعال مع الخبر أو المعايشة الخبر اللي نقرأ أو النص اللي نقرأ. يبقى الشيء الطبيعي أجمل من الشيء الصناعي.
0: يحمل مستقبل البث الإذاعي في الكويت إمكانات هائلة في الحفاظ على الثقافة والتراث. لعبت الإذاعة منذ فترة طويلة دورا حيويا وفعالا في عرض التقاليد والموسيقى ورواية القصص الكويتية، ومع استمرار تقدم التكنولوجيا يمكن للإذاعة تعمل كوسيط قوي للحفاظ على التراث الثقافي الغني في دولة الكويت وتعزيزه.
1: جهد المسؤولين في وزارة الإعلام وخصوصا في الإذاعة جدا كبير، والأمانة يعني الكل يرحب بكل الأفكار وبكل يمكن الشيء اللي يساعد على يمكن نهضة الإذاعة أو على استمرارية الإذاعة. طبعا كل المسؤولين، كل الناس اللي في الإذاعة، احنا عندنا يمكن في الكويت حب للإذاعة بشكل جدا كبير، بعكس في في في دول ما عندها يمكن أهمية للإذاعة. الناس قاعدة تطور، يمكن مثل ما قلت لك السوشيال ميديا قاعد ياخذ يمكن الحيز الأكبر. في خطط صراحة قاعد نشس ان نواكب ما بين سوشيال ميديا وإذاعة، من ناحية أفكار، من ناحية إن شنو اللي يكون على وجه المثل، خصوص اليوم اللي مثلا يكون ترند في السوشيال ميديا انه يكون نفسه في الإذاعة، وانه يكون صورة مكملة للسوشيال ميديا.
0: ويمكن ان يساهم البث الإذاعي في الحفاظ على التراث اللغوي لدولة الكويت، وذلك من خلال تعزيز اللهجة الكويتية. يمكن للإذاعة أن تكون بمثابة منصة لجهود تنشيط اللغة والحفاظ على اللهجة المحلية حية في عصر العولمة.
4: أول شيء الجمهور هم يعني بالنسبة لنا هم رأس المال، يعني اللي احنا دائما نهدف إلى الفائدة لجمهورنا. دائما نبحث عن ما يرضي المستمعين، عن ما يفيدهم في حياتهم، عما يوجههم التوجيه الصحيح، سواء في البرامج الأسرة، في برامج الثقافية، في الأخبار السياسية، في البرامج الرياضية، بكل البرامج. يسعدنا أيضا أن نستمع إلى توجيهاتهم ونصائحهم. إحنا أخوانهم في إذاعة دولة الكويت، وجهونا إذا عندكم ملاحظات، عندكم مواضيع معينة ودكم نتكلم فيها، مشاكل اجتماعية، أي شيء يحدث في دولة الكويت ودكم نطرح الموضوع هذا في إذاعة دولة الكويت، إحنا نتقبل عن طريق فريق الإعداد مثلا أو عن طريق المذيعين أو حتى المخرج. دائما تسعدنا ردود الأفعال والانطباعات الإيجابية، وتسعدنا ردود الأفعال السلبية، لأن كلها تفيدنا الأمانة في عملنا.
0: وفي الختام، يوفر العصر الرقمي فرصا للبرامج الإذاعية التفاعلية والمجتمعية، ويمكن لإذاعة الكويت بمختلف برامجها التواصل مع المستمعين، وذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والمكالمات المباشرة والمنتديات عبر الإنترنت. ويمكن أن تصبح الإذاعة منصة تعاونية تعكس الأصوات والتجارب المتنوعة للمجتمع الكويتي.

في 2 أغسطس استهدفت يد العدوان أرض الكويت، لكنها اصطدمت بإرادة شعب لا ينكسر وولاء لا يتبدل، فصمد الوطن بشعبه وانتصر الحق وعادت الكويت حرة أبيًا.

36 عاما، والثاني من أغسطس، شاهد على جريمة الغزو العراقي الغاشم. يوم أراد فيه المعتدي كسر إرادة وطن، فواجهه شعب مؤمن بحقه متمسك بأرضه، فكان الصمود طريق التحرير، وكانت الكويت المنتصرة.

لم يكن الثاني من أغسطس مجرد تاريخ عابر، بل محطة كشفت عن معدن أهل الكويت. صبروا، تمسكوا بوطنهم، وخرجوا من الأزمة أكثر قوة وعزة، فبقي الوطن ثابتا يحمل الذكرى فخرا في كل عام.

0: صدام حسين راح يخوض خلطة كبيرة بحياته.
1: احنا جايين نقتلكم اصلا، عندنا اوامر قتلكم.
2: كنا نقلب بطارياتنا حتى ما تستهلك البطاريات كلها مرات الساعات حتى نعرف الوقت.
3: وجود كاميرا عند شخص معين عدام، يعني ما في اي تردد.
4: واحد من الضباط كان من كثرة التعذيب ما يقدر يحرك ايده،
2: وانا خايف كله يصيدوني لان اذا صادوني اعدام.
0: 2/8 تاريخ ينحفر بالقلب وبالمخ وبكل جوارحنا.
3: الحقيقة كلمة أسير ما كانت موجودة في قاموس حياتي.
5: الفير سمعت صوت انفجارات، وصعدت فوق سطح وشفت برج الاتصالات اللي بالصباحية انضرب، وطيارات وصواريخ. فاتصلت في عمليات، كنت ذاك الوقت أنا برتبة نقيب، فاتصلت على عمليات إدارة حماية المنشآت النفطية وبلغونا فعلا صار غزو ودخلوا من العبدلي. يعني
0: عرفنا ان العراق هجم على الكويت رسميا، وان قواته داخل مدينة الكويت.
4: بدينا ندارس من يعني القيادة اللي في قاعدة احمد الجابر، ويسوون اتصالات مع القيادة الرئيسية رئاسة الاركان او قيادة القوة الجوية. فأنا كان دوري مساعد يعني حق مركز العمليات. من هناك جو كثير من الضباط، وكل واحد يقول أوكي أنت روح المكان الفلاني، أنت روح المكان الفلاني، لأن أنا من الصيانة بورشة الإلكترونات. وطبعا في ذاك الوقت فضلت أني أروح حق مركز العمليات أساس أن نباشر إذا في أي تعليمات.
5: ذاك الوقت أنا كنت نقيب

0: رئيس قسم مباحث حماية المنشآت النفطية. فقعدنا بالإدارة أنا ومدير الإدارة كان ذاك الوقت الله يذكره بخير سليمان الفهد وعبد الله مهنا ومجموعة من الضباط الحقيقة ومجموعة من الأفراد، حتى أذكر الأفراد اللي كانوا بإجازة سنوية وغير اللي يسمع على طول كان يلتحق من نفسه كان يجينا لمقر العمل.
1: وصلنا القاعدة دشينا داخل سيدر احنا القيادة بالعمليات، وقفتنا عند العمليات ولا طيارات ثنتين ميراج، ميراج الكويت عندها طيارات ميراج والعراق عندها طيارات ميراج أصلا ثنتين مروا لو ليفل كلش على على على على على القاعدة وغلوا فلير مو قنابل، فلير اللي هي بس صوتية، غلوا احنا على بالنا قنابل طبعا، نزلنا حتى ما سكرنا بباب السيارة نزلنا سيدا نزلنا العمليات تحت السرداب ولا خبص العالم كلها موجودة داخل ناس مختبصة يعني.
2: وصلت قاعدة مطار دولي شفت طائرة سي 130 واقفة وأمامها مدرعة عراقية فيها جندي عراقي وموجه السلاح نحو الطائرة، وشفت طائرة ثانية دي سي 9 النقل فيها إصابات وينزل منها الكيروسين أو الوقود. تمنى على هذا الوضع ليلة العصر بلغنا القيادة الانسحاب وتوجه إلى قاعدة أحمد الجابر الجوية في منطقة كب. توجهنا فشفنا تجمع ضباط وعسكريين في القاعدة وحالة غير طبيعية، وصار وقت اللي أنا كنت موجود مع وصولي غارة جوية عراقية، أربع طائرات سوهوي على ارتفاع منخفض وتبع صاروخ كويتي واعتقد أنه أصابه.
0: اتخذنا قرار احنا اللي موجودين أنا وسليمان الفهد وعبد الله مهنا ومجموعة من الضباط أن احنا نقعد دعم معنوي لزملائنا وموظفين قطاع النفط حتى على ما يسكرون المنشآت النفطية وبعدين هم يمشوا احنا نمشي، وما كنا ندري وضعنا هل راح نؤسر نقتل ما ندري. وتمينا
1: قلت المعلومة اللي عندي ولحسب خبروني الجماعة ان الكويت احتلت، احنا اخر ناس اللي ظلينا احمد اليابر بس، كل الكويت احتلت ترى. فانتوا اللي انا اشرح عليكم لبسوا فسخوا ثيابكم ولبسوا جهاديش وكل يروح حق أهله. أنتوا أنا الأوامر مني أنا أعطيكم إياها، طلع روحوا حق أهلكم. قالوا يا سيدي ما نقدر نخليكم. قلت يبا ما راح نسوي شيء، الديرة احتلت.
0: كنت أنا أتواصل مع الدوريات بحكم أني أنا رئيس قسم المباحث، فكنت أتواصل مع الدوريات المباحث الاستطلاعية ويقولوا لي، فكنت أكلم العسكري اللي مستلم أول ندخل مدخل المقوع، فكان يكلمني يقول لي كانوا وصلوا الرتل فعلا او اشوف اوله ما اشوف اخره، ودخلوا وطقوا وانقطع الخط ودخلوا طريق المقوع باتجاه مدينه الاحمدي، حاوطوا الاداره بدبابات مدفعيه جميع الاسلحه حاوطوا، ونحن شرطه اسلحتنا مسدسات وكم بدقيه عندنا، بالميكروفونات كانوا ينادون علينا ارفعوا ايدينكم واستسلموا. ما قاومنا لان شرط قاوم، احنا شرطه يعني نقاوم جيش يعني ما كان في هناك مقارنه او معيار اللي احنا نواجههم يعني. فاتخذنا ايضا قرار نفس المجموعه ان احنا نشوف الحل يعني، واستسلمنا ما اطلقنا النار، استسلمنا قلنا نامن المجموعه اللي معانا من الضباط ومن الشرطه.
3: طبعا الوضع كان مربك صراحه ومخيف كان، لان مو عارفين ايش نسوي. بس اللي طمننا احنا وخلانا شوية نرتاح أن القيادة السياسية الشيخ جابر والشيخ سعد رحمة الله عليهم طلعوا برا الكويت، هني ارتحنا صراحة.
2: يوم الجمعة القوات العراقية حوطت القاعدة وعطونا كلام إما الاستسلام أما القتل أو الرماية. فالقيادة عندنا بالقاعدة قالوا خلاص بلغوهم الاستسلام، لأن فرق بالعدة والعدد بينه وبينهم لا يمكن أن أنت تتصدى لهم.
4: ما كان عندنا طبعا ضد الدبابات أي آليات أو أي سلاح، فاضطرنا استسلمنا وخذونا إلى مركز إطفاء المطاف اللي هو اللي تابع للنفط، وهذا كان أقرب مكان يعني حق القاعدة، فأخذونا هناك بآليات أغلبها آلياتنا إحنا باصات وآليات اللي هو شاحن اللي هو الكارجو، ودونا إلى مركز الإطفاء ومن هناك بتنا الليل، والفجر خذونا ودونا طبعا خذوا اول شيء كبار الضباط، ويانا كان عميد اسمه غازي الرزاقه يانا من المطار كان موجود. وهذه يعني صراحه انا ودي اذكره بالخير، انه رفض انه يروح السعوديه بالهليكوبترات، لانه يقول انا يعني ضابط كبير المفروض اخر من يطلع، او انه يعني حق مو اخلي يعني باقي الضباط والافراد اهدهم وامشي عنهم، لازم انا اقعد وياهم. وهذا فعلا اللي وصراحه يعني كبر في عين الكثير من الضباط وضباط الصف.
1: الصبح يابونا الباصات هذه نفسها، الباصات المعرمات هذه الباصات والكارجوات اللي باقوهم ملوتنا اللي بالقاعده يابوهم لنا، فيهم سواقين الهنود مساكين ملوت الشركه بعد الباصات موجودين، والباقي السيارات ركبونا كل 40 نفر بسياره، يعني انا مع مجموعه كنا تقريبا حلوه 40 كنا راكبين بكارجو واحد، ناس قاعدين تحت وناس قاعدين فوق، وحارسين معانا حراس اثنين كل واحد مع سلاحه. احنا وين بدونا؟ بدونا العراق.
0: حاولنا ان احنا يعني ان وقفنا عند محطه بنزين وعبينا كانوا يعبون الباصات بنزين، حاولت انا وسوان فد قلنا يعني هل احنا يعني نسوي انقلاب عليهم وننحاش نحش الشرطه، بقينا نسوي الخطوه هذه ونقدر، بس تفاجئنا ان الدبابات ورا الرتل، يعني رتل الباصات اللي احنا فيه تقريبا ما اذكر يمكن 4-5 باصات او 6 باصات او اكثر ما اذكر ورانا اشونا، ما طبقنا ما نفذنا ان احنا نقلب عليهم، كان ممكن يكون دمرونا كلنا. وكملوا فينا ودونا الى المعسكر اسمه معسكر الرشيد.
2: وصلنا معسكر الحمزه، معسكر الحمزه بين العراق بين البصره وبين الزبير، وكان متروس من الأسرى الكويتيين وغير الكويتيين، لأن في عندنا أجانب باكستانيين بنغال وكذا، وطبعا معسكر تعيس من كل ناحية. قعدنا ليلة، يوم ثاني ركبونا الشاحنات وتوجهوا فينا إلى محطة قطار البصرة. ركبنا القطار ووزعوا على كل غرفة 4 أشخاص، بدأت يتحرك القطار وإحنا بدينا نفسر ونحلل شنو اللي قاعد يصير، يعني كأنه حلم لحتى هذه اللحظة، يعني صدمة حاشتنا إن إحنا بالأسر ومن وين؟ من العراق.
4: خذونا في آلياتهم ودونا محطة قطار البصرة، ومن محطة البصرة ودونا إلى بغداد، وخذونا إلى معسكر الرشيد. معسكر الرشيد هذا طبعا معسكر كبير، بس هو يعني معسكر الشرطة العسكرية والسجن في منطقة الرشيد، ونزلونا هناك وبدأوا طبعا يفرزوننا، فرتبة مقدم فما فوق حطونا في مكان منفصل، رتبة رائد فما دون حطونا حطوهم مكان ثاني.
3: قعدونا بالارض نفس الطريقه قعدوا فيها الاسرى الايرانيين، وكل معسكر سماعات واناشيد وطنيه، وكل المعسكر لافتات كبيره اساس هم شنو خذوا ان المعارضه الكويتيه هي اللي ثارت على جابر.
4: مكان ما يعني مو مهيئ، ف ان كل واحد يعني مثل المعسكر لكن عليه حراسه. وبعدين سمعنا ان كان في اسرى ايرانيين في المكان هذا
1: في الرشيد. ما صار في احداث، يعني امورنا عاديه، نقوم الصبح كل واحد عند المال الشاي قوطي سفناب او قوطي بيبسي مقصوص حق الشاي، يصب في الشاي هذا قراصات الشاي عندنا، ويبون عيش الله يجزي الدنيا الحمد لله، يعني لأجل البقاء، أجل البقاء خان هو عيش لكنه مو عيش، عبارة عن دخن على شعير على تبن على ما شنو ويا شوية عيش، والمرق ماله فرقاعة مو فرقاعة بعد مرق بصل، بس مرق بصل مكتوت عليه، يعني ما في إذا ما في مرق بصل، مرق بصل وتم بصلة ويا ماي كذي، ولكن الحمد لله بنعيشنا بنعيشنا. بالليل يبون مرق يعني يكون فيه لحم، بس العجوبة عظام صغار

0: الواحد يقول حق الثاني هذا عظم صغير يعني توقع يعني مثلا هالعظم صغير يعني طيله صغير مستحيل قدره صغير. فواحد يعني كلنا نضحك مع بعضنا يقول اكيد هذا لحم قطاوه. واحد يقول واحد احمد شنو كنا ناكل نبي ناكل يعني بس نضحك لا نسوي شكل.
1: ثالث يوم يبون السفنجات. السفنج هذا حق 6 اشخاص. شلون يعني تحطه بالزرع الحشيش 3 مني و3 مني يحطوا رؤوسهم بس على السفنج ماكو شيء. واحد من ربع اذكره الله يرحمه كان وايد سمين خلال اسبوع صار اضعف مني وايد من شدة اليوع. كنا يبون القنشة حق 10 اشخاص ويحدد كم في 5 على كل لقمتين 3 بس ناكل شوية على الأقل. وتعود نتكيفنا هذه الريوب يبوا لك جلاس بلاستيك نصة شاي بدون شكر نصة بعد يا ريت كامل. وصلنا حالة إن لما نقوم إحنا قاعدين نقوم ندوخ.
2: بدأوا يسألون عن استعداد كبار الضباط إنهم يستلمون قيادة الكويت. فطبعا إحنا تفاجأنا شنو قيادة الكويت. قال أنتم راح تصيرون ضباط أحرار وأنتوا يعني. فالجميع طبعا رفض وبعضهم هددوهم يعني أن راح تنعدمون بس الجميع رفض.
3: تمينا كملنا شهر ما تم إخلاء سبيلنا وبعدين تفاجأنا يابا وباصات ما ندري أيضا وين بنروح مكان مجهول. أكثر ما يعذب الأسير النقل. أنت يدوب لما يودونك مكان تتأقلم على مكان وبعدين ينقلونك كأنه قاعد يعدمونك. فأكثر ما كان يعذبنا النقل لأن ناقلينك إلى مكان مجهول. هل أنت يعني رايح حق إعدام أو أنت رايح حق سجن ثاني ما كنا ندري وين ودونا يعني.
0: شالونا بعدين باصات ودونا محطة القطار ثاني مرة وبهم الأعدام يشوننا بالليل ما يحركونا بالنهار يحركونا بالليل. ركبونا القطار ودونا الموصل. الظاهر أن صارت اتفاقية بينهم وبين إيران هم يخلون القلاع اللي في الموصل. الموصل عندهم 6-7 قلاع اللي هي محل الأسر الإيرانيين. فالظاهر مفضينهم في اتفاقية مع الإيرانيين وفضوا الأسر الإيرانيين رجعوهم إلى بلادهم.
4: الموصل يسمونه القفص يسمونه القلعة يسمونه في كذا تسمية. يعني ما تشوف إلا السماء ما تشوف أطراف المنطقة بس تشوف السماء ومنعزل عن الناس يعني قطعة بر وانت عايش فيها.
1: 3 قلاع قلاع كبيرة من حجر الجبال نفس قلاع كنا أفلام أول شو مسلسلات روبن هود.
3: يوم وصلنا الموصل المكان اللي وقفنا عنده المحطة الباصات ودونا بالقطار وبعدين ودونا بالباصات وقفنا عند قلعة وقفنا برا. فالقلعة هذه هي سجن حق الأسر الإيرانيين. فتمينا احنا برا وطلعوا الأسر الإيرانيين كلهم وبعدين احنا دخلونا باصات داخل السجن. انا كنت في القلعة هذه القلعة رقم 3 كنا خصصوا القلعة 3 حق الضباط ضباط الجيش والشرطة والحرس الوطني كانوا معنا مختلف الرتب من ملازم الى اعتقد عقيد او عميد يمكن كان على رتبة وكنا مع بعض وحاولنا احنا نتأقلم. يعني المأساة كانت ان المكان هذا في أسرى إيرانيين والمكان كان قذر قذر قذر يعني حتى كرمكم الله يعني يواخير الغنم كانت أنظف.
2: الموصل هناك طبعا في معسكرات أسر وليست معسكرات الجيش فصايرة مثل قلعة حوشها داخل بس ما تشوف برا. يعني الأسوار اللي برا طوفها مرتفع تقريبا 12 متر أو أكثر وداخل في دورين فقسمونا حسب الرتب وبدأنا نعيش هناك. لقينا بعض الملابس أو بعض الأغراض الإيرانيين هم كانوا إيرانيين هناك. فمثلا خيوط حق يعني مثلا إذا واحد انقطع الزر عنده أو شيء في مخاد في بس من داخل كان الظاهر الإيرانيين زارعين شوية خضروات من مثل كوسة مثل خيار.
5: هنا هنا الكويت والساعة فيها الآن 6:00 صباحا.

أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. هذه أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، يقرأها ماجد الشطي، وفيها: الرئيس الأمريكي يعلن تعليق الهجوم على إيران مؤقتا مقابل التوصل سريعا إلى اتفاق نهائي. رئيس الوزراء العراقي يوجه بمنع أي تهديد ينطلق من الأراضي العراقية ضد دول الجوار. استشهاد 5 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. روسيا تجدد قصفها لكييف بالصواريخ، والرئيس الأوكراني يحذر من نفاذ مخزون أوكرانيا من الصواريخ الاعتراضية. ومنظمة الصحة العالمية تقول أن تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية يخرج عن السيطرة. تفصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. تحل اليوم الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت الذي وقع في 2 أغسطس لعام 1990 في مناسبة وطنية يستذكر فيها الكويتيون ما تعرضت له بلادهم من احتلال دام 7 أشهر وما رافقه من تضحيات وصمود شعبي قبل أن تحرر الكويت في 26 من فبراير لعام 1991 وتستعيد سيادتها. وتعد هذه الذكرى محطة وطنية يستحضر خلالها الكويتيون تضحيات الشهداء والأسرى والمفقودين والدور الذي اضطلعت به المقاومة الكويتية إلى جانب الدعم العربي والدولي الذي أسهم في تحرير البلاد، فيما تظل المناسبة شاهدا على أهمية التمسك بالوحدة الوطنية وصون أمن الكويت واستقرارها. وفي تطورات التصعيد العسكري بالمنطقة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح اليوم إلغاء هجوم كان مقررا ضد إيران، مشيرا إلى أن القرار جاء بعد طلب من طهران وعدد من دول الشرق الأوسط لإرجاء العملية العسكرية في ظل التوصل إلى ملامح اتفاق بين الأطراف. وقال ترامب أن الاتفاق المقترح يتضمن الفتح الفوري والكامل لمضيق هرمز وإنهاء التهديد الفوري النووي الإيراني، مؤكدا أنه وافق على إلغاء الهجوم من أجل مصلحة العالم ومستقبل إيران شريطة التوصل سريعا إلى اتفاق نهائي، مضيفا أن دولة الكيان الإسرائيلي تشاركه هذا الالتزام، وداعيا جميع الأطراف إلى العمل لإنجاز الاتفاق. وفي بغداد، وجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بصفته القائد العام للقوات المسلحة وجه بمنع أي تجاوز أو تهديد ينطلق من الأراضي العراقية تجاه دول الجوار وتشكيل لجنة أمنية مشتركة لوضع آليات رادعة تحول دون تكرار أي خروقات. وأكد الزيدي خلال ترأسه اجتماعا طارئا لبحث التطورات الأمنية في المنطقة جاهزية القوات المسلحة لإحباط أي محاولة تستهدف دول الجوار، مشددا على عدم السماح باستخدام الأراضي العراقية منطلقا أو ممرا للاعتداء على الدول الشقيقة والصديقة، مع توجيه الأجهزة الأمنية بإنفاذ القانون وتعزيز الأمن والاستقرار وحماية السيادة
واحترام مبادئ حسن الجوار والقانون الدولي. وفي الشأن اللبناني، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الجيش يمثل الضامن الوحيد لوحدة لبنان وسيادته واستقلاله، مشددا على أنه لا شرعية لأي سلاح خارج إطار الدولة، فيما دعا رئيس الوزراء نواف إسلام إلى بسط سلطة الدولة وانتشار الجيش على كامل الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن تحقيق السيادة والاستقرار يتطلب تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية. ومن جهة أخرى، تتجه الأنظار إلى استئناف المفاوضات الثنائية مع الكيان الإسرائيلي اللبنانية والكيان الإسرائيلي في العاصمة الإيطالية روما بعد غد الثلاثاء للمقبل، وذلك برعاية أمريكية، وسط توقعات ببحث توسيع بالمناطق التجريبية لتشمل منت جبيل أو لخيام ضمن خطة إعادة الانتشار. وفي قطاع غزة، استشهد 5 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح يوم أمس جراء غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة وسط وشمال قطاع غزة. وبذلك بلغ عدد الشهداء منذ فجر أمس 12 شهيدا، فضلا عن عشرات المصابين جراء الغارات الجوية وإطلاق النار من قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة من قطاع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. وأعلن نادي الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة 6 فلسطينيين بينهم طفل واعتقال عشرات آخرين خلال مداهمات طالت منازل بمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها على بلدتي أولوفوغا في خاركيف وليونس تيكريه في زاباروجيا، مؤكدة تنفيذ ضربات دقيقة استهدفت مصانع صواريخ ومعدات حرب إلكترونية ورادارات في كييف وضواحيها، إلى جانب تدمير سفينتي شحن أوكرانيتين في البحر الأسود وإسقاط 743 مسيرة أوكرانية. ومن جانب آخر، أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي مقتل 10 أشخاص في الهجوم الروسي على كييف، محذرا من نفاذ مخزون بلاده من الصواريخ الاعتراضية لمنظومة الباتريوت، في وقت قالت فيه السلطات الأوكرانية أن روسيا أطلقت 35 صاروخا و185 مسيرة على العاصمة. وعلى صعيد آخر، قالت وزارة الداخلية الروسية أن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 21 بانفجار وقع بمقهى في وسط العاصمة موسكو مساء أمس، مشيرة إلى أن المصابين تعرضوا لإصابات متفاوتة الخطورة. وقالت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة، موضحة أن امرأة مجهولة الهوية أدخلت العبوة الناسفة للمقهى حيث انفجرت بعد أن اعترضها حارس المقهى. وفي إسبانيا،
بدأت السلطات بتركيب حاجز عائم بطول 500 متر على حدود سبتة مع المغرب بعد توقف موجة العبور الجماعي للمهاجرين والتي أودت بحياة 67 شخصا، فيما أكدت السلطات عودة أكثر من 48 ألف مهاجر. ومن جهته أعرب العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس عن قلقه إزاء أزمة الهجرة التي شهدتها مدينة سبتة، داعيا إلى اتخاذ إجراءات لضمان أمن المدينة وتمتع وبمنع تكرار الأحداث التي أودت بحياة عشرات الأشخاص. هذا ومن المقرر أن يعقد وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي اجتماعا طارئا بعد غد الثلاثاء لبحث الأزمة وتنسيق استجابة أوروبية مشتركة، فيما انتقد رئيس الوزراء بيدرو شانسيج مواقف بعض الحكومات الأوروبية معتبرا أنها استندت إلى أحكام مسبقة وأخبار مضللة. وفي جديد تفشي فيروس إيبولا، حيث حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يزال خارج السيطرة، مؤكدة أن الوباء يواصل التوسع مع تزايد خطر انتقاله إلى الدول المجاورة، داعية إلى تعزيز جهود الاستجابة للاحتواء المرض. وأضافت المنظمة أن عدد الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 3605 حالات، بينها 1587 وفاة، فيما سجل خلال الأسبوع الماضي وحده 567 إصابة و 296 وفاة، وهو أعلى معدل أسبوعي منذ بداية التفشي، مشيرة إلى أن اتساع انتشار المرض يعود إلى استمرار انتقال العدوى رغم تحسن عمليات الرصد والفحوصات. وفيما يتعلق بحرائق الأحد التي تجتاح أوروبا، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان إيكورنو أن حرائق الغابات التي اجتاحت بلاده باتت تحت السيطرة بعد أكثر من أسبوع على اندلاع أكبر حريق تشهده فرنسا منذ عام 1949، والذي أتى على نحو 42 ألف هكتار من الغابات ودمر نحو 240 منزلا. ومن جهة أخرى، تواصل اليونان مكافحة حرائق واسعة قرب العاصمة أثينا وفق مناطق أخرى وفي مناطق أخرى وسط رياح قوية أعاقت جهود الإطفاء وأجبرت السلطات على إجلاء عدد من السكان. ختاما لهذه النشرة، إلى حضراتكم أيها الإخوة أبرز ما ورد فيها من أنباء. الرئيس الأمريكي يعلن تعليق الهجوم على إيران مؤقتا مقابل التوصل سريعا إلى اتفاق نهائي. رئيس الوزراء العراقي يوجه بمنع أي تهديد ينطلق من الأراضي العراقية ضد دول الجوار. استشهاد 5 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. روسيا تجدد قصفها لكييف بالصواريخ، والرئيس الأوكراني يحذر من نفاذ مخزون أوكرانيا من الصواريخ الاعتراضية. ومنظمة الصحة العالمية تقول
أن تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية يخرج عن السيطرة. وبهذا أيها الإخوة تنتهي أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، قدمت إلى حضراتكم من إذاعة دولة الكويت.

0: دولة الكويت. برامج منوعة، أخبار محلية، خليجية، عربية ودولية.
1: هنا الكويت،
0: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان. هنا الكويت،
2: أخبار جهينة
3: نافذة على التاريخ.
0: هنا الكويت،
4: مرحب.
5: برنامج على المكشوف،
4: برنامج الثاني على الخط.
6: مسايم،
7: إضاءات ثقافية،
8: استراحة طهيرة.
9: أبي من الخبر،
0: صباح الخير،
10: مساء الخير يا كويت.
0: إذاعة دولة الكويت.
1: هنا الكويت، إذاعة دولة الكويت،
0: مسيرة إعلامية
1: لها بداية وليست لها نهاية.
0: هنا الكويت،
1: انطلاقة نحو التطوير والإبداع.
0: هنا الكويت،
1: عطاء متجدد في إذاعة تسعى للمزيد من التنمية والابتكار.
11: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج شجاع.

القيم ليست كلمات تقال، بل معان تعاش وتفاصيل صغيرة تصنع الفرق في حياة الإنسان. من هنا تأتيكم شذرات، مساحة إذاعية هادية نقترب فيها من قيمة واحدة نتأملها ونلتمس أثرها في حياتنا اليومية، دينيا وثقافيا واجتماعيا. شذرات من إعداد وتقديم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأخوة والأخوات الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم شذرة، حيث نلتقي معكم في وقفات تربوية وإيمانية نقتطف فيها من المعاني ما يعين على إصلاح البيوت وبناء الأجيال وتحقيق التوازن في تربية الأبناء على القيم والسلوكيات السليمة. وفي هذه الحلقة نستمع إلى توجيهات نافعة يقدمها فضيلة الشيخ الدكتور محمد ضاوي العصيمي حول أهمية الاعتدال في الإنفاق على الأبناء وتربيتهم على تحمل المسؤولية وأثر ذلك في بناء شخصية متوازنة قادرة على مواجهة الحياة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا ومرحبا بكم أخواني وأخواتي مع هذه الحلقة الجديدة من شذرات، والذي نقف وإياكم فيه حول بعض الهمسات والتوجيهات والنصائح التي ينبغي أن يأخذ بها الوالدين إذا أرادوا أن يصلحوا أولادهم وأن ينتجوا أولاد برة وأبناءه. من هذه التوجيهات أن الأب عليه أن يكون جوادا على أولاده، أعني بالجود هنا الكرم، وهذا الكرم يجب أن يكون أيضا بواقعية، فلا إسراف ولا تقتير، ولا تجعل يدك مغلولة.

0: وفسادهم وانحرافهم ووقوعهم في الجريمة، وبعضهم أيضا يعتقد أن المنع والتقتير هو السبب في الإصلاح، وهذا أيضا غلط آخر. لذلك خير الكلام كلام الله كما قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. فلا شك أن الأب عليه أن يكون واقعيا، لا يسرف ولا يقتر، بل يقدر الشيء بقدره ويعطي الابن بحسب ما هو متوافق مع عمره. هذا أمر مهم جدا، وليس من الصواب أن يحمل الإنسان نفسه الديون الكبيرة ولأجل أن بزعم أن لا ينفر أولاده ولا يمنعهم من شيء يريدونه، لكنه يشعر بعد ذلك بشيء من الضيق والعجز عن السداد، فيمنعهم ما كان قادرا على أن يعطيهم إياه في بداية أمره قبل أن يحمل نفسه هذا الدين. وهذا نتيجة الخلل في فهم قضية الإنفاق والتوسط فيها. أيضا من التوجيهات المهمة أن الأب عليه أن يعلم أولاده على حب العمل والنشاط وعدم الخمول، وهذا يكون من خلال تحميلهم المسؤوليات المناسبة لهم. فلا ينبغي أن يعود الابن على الترف والدلال وأن كل شيء يأتي إليه ويبسط بين يديه. ربما بلغ مبلغا كبيرا وأصبح في سن المراهقين وأكبر من ذلك، وهو لم يكلف نفسه في يوم الأيام أن يتحمل مسؤولية ولو قليلة. هذا يتحملها الأب بلا شك، لأن إشغال الأب إشغاله لأوقات أولاده فيه منافع عظيمة. أول هذه المنافع طرد العجز والكسل عنهم. ثاني هذه المنافع أن هذا هو بوابة النجاح والتفوق، يعني تحميل المسؤولية. الأمر الثالث أيضا لا ينخرج ابن اليوم يتكفف ويسأل الناس وربما غدا يتزوج وهو لم يتحمل في حياته مسؤولية، فعند أول مسؤولية تقف في طريقه من متطلبات البيت والأسرة والزوجة والأولاد تجده يتخلى مباشرة. وهذا من أعظم الخلل الذي يقع من هؤلاء الآباء تجاه أولادهم. ولذلك أيضا حتى المسؤوليات ينبغي أن يتدرج الأب حقيقة في إعطاء أولاده هذه المسؤوليات، بمعنى يعطيهم شيئا فشيئا، فلا يحملهم ما لا يطيقون ولا يتخلى كذلك عن إعطائهم أدنى مسؤولية. فخير الأمور الوسط. فهذه بعض الشذرات والنصائح والتوجيهات. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وفي ختام هذه الحلقة من برنامج شذرات نشكر الله تعالى على ما استمعنا إليه من توجيهات قيمة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد ضاوي العصيمي، والتي أكد على أهمية الاعتدال في تربية الأبناء والبعد عن الإفراط والتفريط في الإنفاق، مع غرس قيم العمل وتحمل المسؤولية في أنفسهم منذ الصغر، لما لذلك من أثر كبير في بناء شخصية قوية متزنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أبناءنا وبناتنا، وأن يرزقنا الحكمة في تربيتهم، وأن يجعل بيوتنا بيوت إصلاح واستقرار وهدى. نشكركم على حسن المتابعة، ونلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج شذرات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: برنامج شذرات، كانت هذه شذرة من شذرات القيم، توقفنا عند معناها وتأملنا أثرها حين تتحول من فكرة إلى سلوك. نلتقيكم في حلقة قادمة مع شذرة جديدة ومعنى أعمق من معاني الحياة. تقبلوا تحيات الإعداد والتقديم محمد الشمري، والمخرج مشعل سعود العتيبي.

0: شهيبة.
1: وهذه الانطلاقة اليومية إن شاء الله لبرنامج مراحب، ويسعدنا دائما.
2: مساء الخير يا كويت.
3: يا هلا ومرحبا مستمعين برنامج أمانة.
0: لن ابتدأ المشوار، اربط الحزام، أنت تستمع لإذاعة عن الهواء.
4: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم. على مدار الساعة نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت على 89.5 FM.

0: 1540 AM إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
1: السادسة وخمس وعشرون دقيقة ساعتنا الآن في إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم

0: صباح الخير، عالم جديد
1: نسعى فيه إلى طرق السعادة والنجاح.
0: صباح الخير،
1: عالمنا الأجمل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الصمود يا كويت، صباح الوفاء للأرض التي نبتنا في أحضانها وسقيناها بالانتماء. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة في بداية هذا الأسبوع من برنامج صباح الخير، في يوم ليس كباقي الأيام، يوم نستحضر فيه صفحات من التاريخ صغناها بالدم والصبر والكرم. اليوم هو 2 أغسطس، نقف تأملا في الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم، تلك المحنة التي تحولت بمفزع شعبنا ووحدة صفوفنا إلى ملحمة صمود وإباء. في بداية هذا الأسبوع لكم منا أحلى تحية من أسرة الإعداد محمد القحطاني ثامر الدحاني.

نستذكر اليوم من استشهدوا لتحيا الكويت ومن صمدوا لتبقى الراية مرفوعة خفاقة. نفتح معكم من خلال برنامجنا كتاب الذاكرة الوطنية لنستلهم من العبر ما يحمي حاضرنا ويبني مستقبلنا. فمرحبا بكم جميعا، تحيات في الجيران من التنسيق والمتابعة.

0: إذن مستمعينا الكرام، نبدأ معكم هذه الرحلة الصباحية بكل فخر بهذه الأرض وصمود أهلها. لكم أحلى وأجمل تحية من بدر المروان.
1: في 2 أغسطس نرفع أعلام العز في وطن لا يليق به إلا الفخر والاعتزاز.

اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد. اللهم إني أسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك.

نور على نور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

في كل شبر من أرضك يا كويت حكاية بطل ودم زكي ساق التراب لتورق الحرية.

الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم للكويت، ملحمة صمود ووفاء.

0: الثاني من أغسطس لعام 1990، الغزو العراقي الغاشم. إن اللحمة الوطنية ستظل خط الدفاع الأول عن بلدنا الحبيب الكويت، وسورها الواقي تجاه التقلبات والتطورات والتحديات الإقليمية.
1: وطني
0: مع تحيات وزارة الإعلام.
2: صباح الخير.
3: للصباح طقوس جميلة، فما أروع أن يكون طقس اليوم دافعاً لنهار سعيد بأمل جديد.

0: وبالانتقال إلى أحوال الطقس والأرصاد الجوية لهذا اليوم، يتوقع أن يكون الطقس نهارا شديد الحرارة ورطبا نسبيا، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 48 درجة مئوية، وتكون الرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 38 كيلومترا في الساعة مع ظهور بعض السحب المتفرقة. أما ليلا فيكون الطقس حارا إلى مائل للحرارة رطبا نسبيا مع تراجع درجة الحرارة الصغرى لتسجل 30 درجة مئوية، وتستمر الرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة مع استمرار ظهور بعض السحب المتفرقة.
1: الثاني من أغسطس لعام 1990، الغزو العراقي الغاشم.
2: قعدونا بالقاع، قلت بيعطونا الأمانات،
3: صار صوت في أقسام قامت تنسحب. كان يرمي أول واحد، رمى أول واحد، أنا الحين رافع راسي شفت هذا طاح راسه قدامي، نزلت راسي رمى، طيحت نفسي نفس أول واحد، رمى الثالث طاح يمي، فكوا الرباطات على عيوننا، فكوا الكلبشات، ربعي ماتوا وأنا ما مت.
1: إنما سطره أبناء الكويت طوال فترة الاحتلال يعد ملحمة تاريخية قلما تسجل في تاريخ الشعوب والإنسانية جمعا، من أخلاص وتفان من أجل استعادة حرية الكويت.
4: في الذكرى 36 للغزو العراقي للكويت، ملحمة صمود ووفاء.
5: ستذكر الكويت اليوم الأحد إحدى أهم الفترات في تاريخها، وهي ذكرى الغزو العراقي الغاشم الذي وقع قبل 36 عاما، والذي لم يكن مجرد اعتداء عسكري بل كارثة إنسانية لم تشهد المنطقة لها مثيلا، وكانت بداية محنة وطنية هزت وجدان كل مواطن وتركت في النفوس جرحا لا ينسى، وخلفت أثرا مأساويا في الذاكرة الوطنية والعربية والدولية. وقد كانت تلك الذكرى شاهدة على صمود أبناء الكويت وتلاحمهم وتضحياتهم خلال الغزو الذي مثل انتهاكا صارخا للشرعية الدولية ولجميع المواثيق الإنسانية والدبلوماسية. وستظل ذكرى ذلك اليوم الأسود في تاريخ البلاد حية في نفوس أبناء الكويت الذين عاشوا مرارة الغزو، كما تظل حية في نفوس أبناء الجيل الجديد الذين لم يعيشوا تلك الفترة التي مرت على وطنهم، لكنهم يعيشون أحداثها من خلال ذكريات الآباء والأجداد.
0: فأبناء هذا الجيل من الكويتيين تختلجهم مشاعر مختلطة مع ذكرى الغزو العراقي الغاشم، بين مشاعر الحزن والألم مع بدء فصل الاحتلال والدمار في بداية رواية القصة عليهم، وبين مشاعر الفرح والاعتزاز والفخر مع هبوب رياح التحرير ودحر الطغيان في نهايتها. ولطالما آمن الكويتيون أن الوطن لا يقاس بمساحته بل بقيمة شعبه، وإيمانه أن وحدة الصف والوفاء للقيادة الحكيمة والثقة بعدالة القضية هي السلاح الحقيقي في مواجهة الظلم والطغيان. ففي ساعات من الفجر الأولى في 2 أغسطس عام 1990 اجتاحت القوات العراقية أراضي الكويت في عدوان غادر استهدف احتلال البلاد بالقوة وسلبها حريتها ومحاولة القضاء على الشرعية فيها، متبعة أبشع أساليب القتل والاعتقال والتعذيب بحق المدنيين وقصف المواقع المدنية والعسكرية ونهب الممتلكات وترويع الآمنين.

0: ورغم قساوة الحدث، فإن الشعب الكويتي أثبت للعالم أجمع أن حب الوطن لا يهزم، وأن الإيمان بالشرعية والوحدة الوطنية أقوى من كل قوة غاشمة، فالوطن لا يمحى، وصوت الكويتيين لم يخفت بل دوى في كل مكان يطالب بالحق ويستصرخ العالم لنجدة أرض سلام. وقد تجلت أروع صور التضحية والبطولة في مقاومة الاحتلال وفي وقوف الشعب خلف قيادته الشرعية، فيما بزغ نور المقاومة الكويتية لتوجيه ضربات موجعة للقوات الغازية وبث الذعر والرعب في نفوس عناصرها، ورفع معنويات الشعب الكويتي وحمايته، وتوجيه رسالة للخارج مفادها أن الشعب الكويتي يرفض الاحتلال العراقي ويقاوم وجوده فيها ويقاتل من أجل حريته وسيادة أرضه مهما كان الثمن. وأظهر الكويتيون قيادة وشعبا شجاعة منقطعة النظير، وأثبتوا أن حب الوطن لا يقاس بالكلمات بل بالأفعال والتضحيات، من خلال معركة الصبر والثبات، وسطروا صفحات مشرقة في تاريخ الوطن.
1: وسعى أبناء الشعب الكويتي إلى تشكيل فصائل ومجموعات عسكرية خاصة لمقاومة المحتل وإلحاق أكبر ضرر ممكن به، في وقت كانت فيه مجموعات أخرى تتولى أمورا مهمة أيضا كالإعلام والتغذية والنظافة والصحة والدعم اللوجستي والشعبي. ولا ينسى التاريخ الدور المهم والفاعل للمرأة الكويتية في التصدي للمحتل العراقي، إذ سجلت المرأة الكويتية ملحمة تاريخية في الذود عن تراب الوطن، وشاركت في المقاومة بكل صورها وتوصيل المؤن والأسلحة لرجال المقاومة، شاركت في العمليات العسكرية وأسري جنود العدو وصولا إلى تحرير البلاد. وبذلت القيادة الحكيمة للبلاد حينئذ جهودا جبارة من أجل حشد التأييد العربي والدولي للوقوف مع قضية الكويت العادلة، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحرير البلاد وسيادتها وعودة الأمن والأمان إلى ربوعها.

0: اللي استشهدوا اليوم مثل اللي سبقوه أبطال ما يخافون الموت مثل أحمد وإسرار ووفاء ومبارك النوت اللي بسنة 90 دشوا عليه جنود وقالوا له نزل صورة الأمير ولا تموت قال لهم أموت وما تنزل الصورة وأنا مبارك النوت تدرون ليش نضحي بأرواحنا
1: لأنها عزيزة

0: الثاني من أغسطس لعام 1990، الغزو العراقي الهاشم. إنما سطره أبناء الكويت طوال فترة الاحتلال يعد ملحمة تاريخية قلما تسجل في تاريخ الشعوب والإنسانية جمعا، من إخلاص وتفان من أجل استعادة حرية الكويت. مع تحيات وزارة الأعلام.
1: وإلى أبرز الأخبار المحلية، أعلنت وزارة التربية أمس السبت عن انطلاق الأندية الثقافية التعليمية في 12 مقراً موزعاً على مختلف المناطق التعليمية بمشاركة نحو 7560 متعلماً من المرحلة الابتدائية حتى الصف التاسع، وذلك ضمن برنامج تعليمي مجاني يبدأ من اليوم الأحد وحتى 19 من أغسطس الجاري. وقالت الوزارة في بيان لها أنها استكملت استعداداتها لانطلاق الأندية واستقبال المتعلمين المسجلين من خلال تجهيز المقر وتخصيص الكوادر التعليمية والإدارية اللازمة للعمل فيها، إلى جانب الاستعداد لافتتاح الفصول التعليمية في كل مقر وفقاً لأعداد المتعلمين المسجلين واحتياجاتهم التعليمية. وأضافت أن الأندية تقدم برامج تعليمية وتأسيسية مجانية في 3 مواد أساسية هي اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات، بهدف تعزيز المهارات الأساسية لدى المتعلمين ومعالجة جوانب الضعف ودعم قدراتهم في القراءة والكتابة والفهم والاستيعاب، بما يسهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي وتهيئتهم للعام الدراسي الجديد. وأوضحت أن البرنامج ينفذ خلال الفترة المسائية لمدة 4 أيام أسبوعياً من خلال كوادر تربوية تعليمية تم تخصيصها للعمل في جميع المقار، بما يضمن انتظام البرامج وتوفير الدعم التعليمي اللازم للمتعلمين. وأشارت إلى أن الجداول التعليمية ستنظم من قبل مدير كل ناد وفق أعداد المتعلمين المسجلين في المقر والمواد التي تم اختيارها أثناء التسجيل، بما يراعي الاحتياجات الفعلية للمتعلمين والطاقة الاستيعابية للفصول، ويحقق أفضل استفادة ممكنة من البرنامج. وذكرت الوزارة أن أعداد المسجلين وصل إلى نحو 7560 متعلماً، ما يعكس اهتمام أولياء الأمور بالاستفادة من البرامج التعليمية الداعمة خلال العطلة الصيفية، ويعزز توجه الوزارة نحو توفير فرص تعليمية إضافية تسهم في تنمية المهارات

0: أساسية للمتعلمين.
1: أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان أن القوات المسلحة رصدت منذ فجر أمس السبت طائرات مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وقد تم التعامل معها وتدميرها. وأضاف العطوان في بيان صحفي أن العدوان الإيراني الآثم استهدف عددا من المنشآت الحيوية، حيث استهدف منشأة حكومية شمال البلاد، كما طال آليات مدنية تابعة لإحدى الشركات المدنية في جزيرة بوبيان، وأسفر عن ذلك أضرار مادية نتيجة سقوط الشظايا دون تسجيل أي إصابات بشرية ولله الحمد. وأضاف أن القوات المسلحة تؤكد استمرارها في تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءة عالية في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادة الوطن وصون أمنه واستقراره، بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.
2: الثاني من أغسطس لعام 1990، الغزو العراقي الغاشم.
3: لما قعدنا الصبح على صوت الضرب، لقيت أمي بالصالة مو عارفة شلون تقول لي إن العراق غزت الكويت وإن الكويت راح.
2: إنما سطره أبناء الكويت طوال فترة الاحتلال يعد ملحمة تاريخية.
3: عشان أصور هذا الفيلم كنت أخلي عيالي تطلع من المخبأ بالخفة. الأم كويتية خافت على بيتها وأولادها ودافعت عن هويتها بالكلمة والصورة، حتى لو كانت تهمة هذا التصوير لإعدام.
2: قلما تسجل في تاريخ الشعوب والإنسانية جمعاء من أخلاص وتفان من أجل استعادة حرية الكويت. الثاني من أغسطس عام 1990، مع تحيات وزارة الإعلام.

السابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. أهلا بكم سيداتي وسادتي لأهم وآخر الأخبار. الرئيس الأمريكي يعلن تعليق الهجوم على إيران مؤقتا مقابل التوصل سريعا إلى اتفاق نهائي. رئيس الوزراء العراقي يوجه بمنع أي

0: تهديد ينطلق من الأراضي العراقية ضد دول الجوار. استشهاد 5 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. روسيا تجدد قصفها لكييف بالصواريخ، والرئيس الأوكراني يحذر من نفاذ مخزون أوكرانيا من الصواريخ الاعتراضية. ومنظمة الصحة العالمية تقول أن تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية يخرج عن السيطرة. سيداتي وسادتي، عند الساعة 8 تماما نوافيكم بجولة إخبارية مفصلة للأنباء. أملا فنعود بكم إلى الزملاء في استوديو. صباح الخير.
1: شكرا للزملاء في استوديو الأخبار. نعود بكم أيها السادة لنعيش صدى الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم.

0: إن اللحمة الوطنية ستظل خط الدفاع الأول عن بلدنا الحبيب الكويت وسورها الواقي تجاه التقلبات والتطورات والتحديات الإقليمية.
1: وطني
0: مع تحيات وزارة الإعلام.
2: المرأة الكويتية في الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم، بطولة تاريخية بمجابهة المحتل العراقي والذود عن تراب الوطن. لا ينسى التاريخ الدور المهم والفاعل للمرأة الكويتية في التصدي للمحتل العراقي الذي تسلل في فجر الثاني من أغسطس عام 1990 وصمودها بوجهه حتى نيلها الشهادة، وهي أعلى درجة التضحية في سبيل الوطن. فما أن وقع الغزو العراقي للكويت الذي تحل ذكراه الأليمة 36 اليوم، ومع لحظات الغدر الأولى حتى سجلت المرأة الكويتية ملحمة تاريخية في الذود عن تراب الوطن ومقاومة المحتل وصولا لتحرير البلاد من رجسه. تتزاحم أمثلة البطولة والتضحيات التي قدمتها أخت الرجال وتصديها بكل بسالة لغدر الجار لتبقى ماثلة في ذاكرة الكويتيين ووجدانهم.
3: وقالت والدة الشهيدة سعاد الحسن إن ابنتها سطرت بطولات كثيرة أثناء محنة الغزو الغاشم، رغم أنها كانت في 19 من العمر حينئذ، إذ وقفت في وجه العدو دفاعا عن الوطن الغالي. وأوضحت أن الشهيدة الحسن انضمت إلى صفوف المقاومة منذ اللحظات الأولى للغزو، وكانت صديقة للشهيدتين أسرار القبندي ووفاء العامر، واشتركنا معا في مساعدة المقاومة إذ كانت تعمل على تفخيخ السيارات وتفجيرها مع الشهيدة العامر وتنقل الأسلحة إلى عناصر المقاومة. وأفادت بأن ابنتها كانت تشارك في كل المواقف والبطولات ضد المحتل، فمثلا في فندق الشيراتون وفي منطقة كيفان كانت تضع موادا سامة في الطعام وتقوم بتوزيعه على أفراد الجيش العراقي، كما كانت تقوم بإيصال المال إلى المقاومة الكويتية. ولفتت إلى أن ابنتها أسرت في شهر يناير لتستشهد قبل تحرير البلاد الذي تحقق في فبراير عام 1991 بنحو 20 يوماً.

0: من جانبها قالت شقيقة الشهيدة وفاء العامر إن شقيقتها التي كانت تبلغ آنذاك 23 عام سجلت بطولات كثيرة مبينة أن نبأ احتلال الكويت شكل فجعة كبيرة لها، ولم تتقبل ذلك أبدا، وخططت لتكون جزء من المقاومة، وفعلا خاضت الكفاح المسلح حبا في الكويت. وأضافت أن الشهيد العامر انضمت في البداية إلى مجموعة من الشباب الكويتيين قوة 25 فبراير، إذ اطلعت في البداية بعملية نقل الأخبار والمنشورات وما يحتاجه أفراد المجموعة من مواد للتفجير، وبسبب جراءتها تم تكليفها برئاسة خلية من شباب المقاومة. وأفادت بأن شهيدة الوطن قامت بتفجير في منطقة الحساوي التي كانت تسكنها قوات الاحتلال، ومن ثم تفجير مطعم في منطقة الصليبخات تتمركز عنده القوات العراقية، وكذلك تفجير الدور 12 من فندق الهيلتون حيث كانت تتمركز فيه قوات الاحتلال.
1: واستطردت أن شقيقتها كانت سعيدة بتلك العمليات، لكن بعدها تم اعتقال الشهيدة سعاد الحسن والتعرف على وفاء العامر واعتقالها في شهر يناير لمدة 20 يوما، ليتم إعدامها في شهر فبراير قبل التحرير بأسبوعين، ولترتقي شهيدة إلى بارئها بإذن الله. وبينت أنه تم إعدام شقيقتها شنقا مع آثار للتعذيب على جسدها والوجه، وألقي بجثمانها الطاهر أمام منزلها الكائن في منطقة العديلية، وأعربت عن فخرها بشهادتها في سبيل الوطن وسعادتها بأن على مدى هذه الأعوام ما زال الناس يستذكرون الشهيدة وفاء العامر وبطولتها، والتي لولاها ولولا بطولتها وبصمات دمائها ودماء أبناء الوطن لما تحررت الكويت.

من جهتها قالت أستاذة العلوم السياسية الدكتورة هيلال نشيمي إن المرأة الكويتية أدت خلال الغزو العراقي دورا فاعلا، إذ شاركت في المقاومة بكافة صورها، بدءا من الصمود إلى العصيان المدني وتقديم الشهادة، وكانت في كل أدوارها الأم والأخت والابنة المساندة للرجل. وأضافت المشيمي أن المرأة الكويتية قدمت أجمل صور التضحية التي تمثلت في كوكبة من الشهيدات نتذكرهن حتى اليوم، مثل أسرار القبندي، سعاد الحسن، وسميرة معرفي وغيرهن، للتأكيد على رفض المجتمع الكويتي الغزو والإخلاص لوطنه. وذكرت أن هناك مشهدا لا ينسى يخترق أعلى أجواء الكويت ويصل إلى أشهر برنامج أمريكي للإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري، حيث تحدثت لها أسرار القبندي ونقلت لها ما يحدث بالضبط من جنود الاحتلال، من هتك أعراض وقتل الأطفال وتدمير وحرق آبار وتخريب وتدمير، فهو كان صوت امرأة وليس رجلا، وهكذا هي المرأة الكويتية حاضرة وتوصل صوتها للعالم أجمع، فدورها بارز وكبير ومؤثر جداً.

0: كان للدبلوماسية الكويتية دور بارز في الدفاع عن قضية دولة الكويت خلال الغزو العراقي الغاشم، إذ نجحت في نقل صوت الحق إلى العالم وحشد التأييد العربي والدولي لرفض الاحتلال واستعادة الشرعية. وتولى قيادة هذا الحراك الدبلوماسي سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه.
1: ولا فكرت بأن تهديد عسكري أو شيء، إنما دائما تهديدات بين الدول العربية تحصل، لكن لم يصل التهديد إلى اجتياح، فلذلك حصل ما حصل، وللأسف ما حصل قد أضر في الأمة العربية ككل.
0: فقاد جهودا دبلوماسية مكثفة متنقلا بين العواصم العربية والعالمية، ناقلا رسالة دولة الكويت إلى قادة الدول والمنظمات الدولية، ومؤكدا عدالة القضية الكويتية وحقها المشروع في استعادة سيادتها وإنهاء الاحتلال. اعتمد طيب الله ثراه على ما امتلكه من خبرة دبلوماسية طويلة وعلاقات وثيقة مع قادة العالم، فنجح في حشد تأييد دولي واسع للشرعية الكويتية، وأثمرت تلك الجهود صدور سلسلة من قرارات مجلس الأمن التي أدانت العدوان وطالبت بانسحاب القوات العراقية قبل أن تفضي إلى تشكيل التحالف الدولي الذي أسهم في تحرير الكويت. وهكذا برهنت الدبلوماسية الكويتية على متانتها وكفاءتها وقدرتها على بناء جسور الثقة مع المجتمع الدولي، مستندة إلى عدالة القضية واحترام القانون الدولي، لتبقى نموذجا
2: الحكمة السياسية وحسن إدارة الأزمات.
3: الثاني من أغسطس لعام 1990،
2: الغزو العراقي الغاشم.
3: إنما

أطره أبناء الكويت طوال فترة الاحتلال يعد ملحمة تاريخية قلما تسجل في تاريخ الشعوب والإنسانية جمعا، من أخلاص وتفان من أجل استعادة حرية الكويت. مع تحيات وزارة الإعلام.

0: فقد جسدت عبر التاريخ أسمى معاني التلاحم بين القيادة والشعب، خاصة في الأوقات الصعبة، كما أسهمت في تعزيز روح الانتماء والتكاتف، وجعلت من المجتمع الكويتي نموذجاً في التضامن والعمل المشترك من أجل حماية الوطن وصون مكتسباته. الزميل ناصر المطيري أعد هذا التقرير مع الدكتور خالد سلطان السلطان الإمام والخطيب بوزارة الشؤون الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخوكم الدكتور خالد سلطان السلطان الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف. هذه في الحقيقة الذكرى لغزو الكويت، وهذا الحادث الذي حمل الألم من جهة، ولكن أيضا هذه الذكرى تعطينا معنى النصر. ألم أن المعتدي اللي اعتدى عليك هو جار ومسلم وبينك وبينه منافع مشتركة، ولعل الجانب الكويتي وهذا في التاريخ مذكور هو الأكثر في العطاء وأكثر في تقديم المنافع لجيرانه، وكان في الكويت تسوي هذا الشيء من غير منه ولا مردود، ومع ذلك كان جزاء الكويت أنه يغزى وتنتهك حرمة البلاد ومن فيها من قيادة وشعب. ولكن بفضل الله عز وجل، بالتمسك بقيمة الوحدة الوطنية اللي تربى عليها أهل الكويت كابرا عن كابر، والتداخل الفريد من نوعه ما بين الحاكم والمحكوم كان له الأثر الكبير في هذا الانتصار، وكذلك بالصبر وتحمل المسؤولية في جميع الأحوال كان وراء هذا النصر. كل واحد من جانبه، سواء كانت القيادة السياسية أو الحكومة أو الشعب، كل واحد من جانبه كان يقوم بالدور العظيم ليحقق الهدف الأكبر، وهو استرجاع الحق المغتصب وتحرير الكويت من براثن الغزو العراقي الصدامي الغاشم. فحقق الله سبحانه وتعالى بفضله النصر، وتحررت الكويت وعادت لها قيادتها وعاد لها شعبها، بل أغناها الله سبحانه وتعالى من فضله، وكذلك عادت الكويت كعادتها لتستمر بالدور الشرعي والخلق الإسلامي والجانب الإنساني حتى حققت العالمية، فأصبحت الكويت المركز الإنساني للعالم، وأمراء الكويت هم زعماء العمل الإنساني العالمي، والشعب الكويتي هو شعب الرحمة والإنسانية. توحيدنا لله عز وجل واتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم، تحكيمنا لشرع الله عز وجل والرجوع إلى هذا الشرع في سن القوانين في الكويت، كان وراء هذه الوحدة واللحمة التي حققت الانتصارات. أنا أقول لازم يدرس أبنائنا هذا التاريخ حتى يعرفون قيمة الوطن من جهة، وقيمة الفداء لهذا الوطن، وأهمية الالتفاف حول القيادة أميرا وولي عهد وحكومة، والالتزام بما يعود على البلاد بالمصالح ودرء المفاسد. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد بعمر الكويت وقيادتها وحكومتها وشعبها، وأن يجعلهم على الخير دوما، وأن يكفيها الله عز وجل شر كل ذي شر هو أخذ بناصيته، فإن الله عز وجل هو سميع قريب مجيب الدعاء هذا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الثاني من أغسطس لعام 1990، الغزو العراقي الغاشم.
3: قعدونا بالقاع، قلت بيعطونا الأمانات،
4: صار صوت في أقسام قامت تنسحب، كان يرمي أول واحد، رمى أول واحد، أنا الحين رافع راسي شفت هذا طاح راسه قدامي، نزلت راسي رمى، طيحت نفسي نفس أول واحد، رمى الثالث طاح يمي، فكوا الرباطات على عيوننا، فكوا الكلبشات، ربعي ماتوا وأنا ما مت.
2: إنما سطره أبناء الكويت طوال فترة الاحتلال يعد ملحمة تاريخية قلما تسجل في تاريخ الشعوب والإنسانية جمعا، من إخلاص وتفان من أجل استعادة حرية الكويت. الثاني من أغسطس عام 1990،

0: مع تحيات وزارة الإعلام.
1: في الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم، هذا الاعتداء السافر الذي حاول طمس الهوية الوطنية ومحو وجود الدولة. تحل اليوم الأحد الذكرى الأليمة 36 للغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت، حين اجتاحت قوات النظام العراقي السابق الأراضي الكويتية في 2 أغسطس عام 1990 في اعتداء سافر استهدف الكيان والسيادة، محاولا طمس الهوية الوطنية ومحو وجود دولة مستقلة وعضو فاعل في المجتمع الدولي. وإزاء هذا العدوان الغاشم، سطر الكويتيون منذ اللحظات الأولى أروع صور التلاحم والصلابة الوطنية، فوقفوا في الداخل والخارج صفا واحدا خلف قيادتهم الشرعية، متمسكين بالحق والسيادة، رافضين الخضوع لواقع الاحتلال، ومجسدين وحدة وطنية نادرة رسمت ملامح ملحمة تاريخية انتهت بتحرير البلاد وعودة الشرعية في 26 من فبراير عام 1991. ومع تعنت النظام العراقي السابق وتماديه في طغيانه، لجأ إلى سياسة الأرض المحروقة، إذ عمد إلى إحراق 752 بئرا نفطية وتخريب المنشآت الحيوية، كما زرع الأرض بالألغام وحفر الخنادق النفطية في محاولة لعرقلة جهود التحرير والتسبب بأكبر ضرر ممكن للبيئة والبنية التحتية الكويتية.
0: الثاني من أغسطس لعام 1990، الغزو العراقي الغاشم. رغم مرارته ومأساويته، إلا أنه شكل اختباراً حقيقياً كشف من خلاله المعدن الأصيل للكويتيين بمختلف أطيافهم وتمسكهم بوطنهم وشرعيته وهويته الجامعة. الثاني من أغسطس عام 1990، مع تحيات وزارة الإعلام.
2: الصحافة، صحافتنا اليوم أخبار محلية، أخبار عربية، أخبار إقليمية، وأخبار عالمية، أخبار اقتصادية، أبرز المواضيع تطالعنا بها صحافتنا اليوم.
3: في صحافتنا هذا الصباح،
4: الكويت تحيي اليوم الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم. وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي آخر التطورات الإقليمية. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت لاستمرار العدوان الإيراني الآثم على البلاد. الداخلية، ضبط 1253 مطلوبا ومخالفا ضمن الحملة الأمنية المستمرة في جليب الشيوخ. وزارة التربية تطلق اليوم الأندية الثقافية التعليمية. وزارة الصحة تحتفي بأسبوع سلامة التصوير بالرنين المغناطيسي. بلدية الكويت حملة ميدانية مشتركة لإزالة التعديات بمحافظة حولي بالتعاون مع الكهرباء والبيئة. الأنشطة الثقافية في جامعة الكويت منظومة إثراء ومهارية متكاملة لصقل المواهب وتعزيز الهوية. صناعة الأمل بأياد كويتية، مشاريع نوعية تضم الجراح في اليمن وتشاد ومخيمات السودانيين.

إيرانية على المنشآت المدنية والحيوية في دولة الكويت. أمين مجلس التعاون يدين الهجمات الإيرانية الآثمة على جزيرة بوبيان الكويتية. الإمارات ترحب بالاتفاق بشأن نزع السلاح في قطاع غزة. السفارة الأمريكية في بغداد تحذر رعاياها وتدعوهم إلى التفكير في مغادرة العراق. ارتفاع أعداد الشهداء إلى 5 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات للاحتلال على غزة. الرئيس اللبناني لا شرعية لأي سلاح خارج نطاق الدولة. مصر وفرنسا تدعوان إلى التنسيق السياسي لتعزيز السلم في الشرق الأوسط. مقتل 12 مسلحاً وجندي في عمليتين أمنيتين شمال غربي باكستان وجنوب غربيها. الصين تجري تدريبات بحرية وجوية حول جزيرة متنازع عليها مع الفلبين ببحر الصين الجنوبي.

0: ونقرأ معكم في أبرز العناوين الاقتصادية. تقرير اقتصادي: أداء إيجابي رغم انخفاض معدل التداول اليومي ببورصة الكويت في يوليو. سلطنة عمان 198 مليون برميل صادرة النفط حتى نهاية يونيو بنمو 10.6%. رئيس الوزراء العراقي يصف اتفاقية تصدير النفط عبر تركيا بالإنجاز الاستراتيجي. صندوق النقد الدولي يقر صرف شريحة جديدة لمصر بقيمة 1.77 مليار دولار أمريكي. ارتفاع معدل التضخم السنوي بمنطقة اليورو إلى 2.9% في يوليو. بنك إنجلترا يثبت أسعار الفائدة عند 3.7% ويحذر من تطورات الشرق الأوسط. الصين تدين فرض الولايات المتحدة عقوبات على 43 شركة صينية بدعوى العمل القسري. تباطئ نمو الاقتصاد الأمريكي بالربع الثاني من 2026. انخفض سعر برميل النفط الكويتي $1.41 ليبلغ $85.28 للبرميل في تداولاته الأخيرة مقابل $86.69 في تداولات يوم الخميس الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت $1.07 لتبلغ $90.12 للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي $1.09 ليبلغ $84.67. بهذا أيها الأخوة تنتهي جولتنا مع صحافتنا هذا الصباح.
1: الثاني من أغسطس لعام 1990، الغزو العراقي الغاشم.
2: قعدونا بالقاع قلت بيعطونا الأمانات،
3: صار صوت في أقسام قامت تنسحب. عشان يرمي أول واحد رمى أول واحد، أنا حين رافع راسي شفت هذا طاح راسه قدامي، نزلت راسي رمى، طيحت نفسي نفس أول واحد، رمى الثالث طاح يمي، فكوا الرباطات على عيوننا، فكوا الكلبشات، ربعي ماتوا وأنا ما مت.
1: إنما سطره أبناء الكويت طوال فترة الاحتلال يعد ملحمة تاريخية قلما تسجل في تاريخ الشعوب والإنسانية جمعا، من إخلاص وتفان من أجل استعادة حرية الكويت. الثاني من أغسطس عام 1990، مع تحيات وزارة الإعلام.
4: اللحمة الوطنية الكويتية كانت ولا تزال مصدر قوة المجتمع الكويتي في مواجهة التحديات، إذ تجسدت في تلاحم أبناء الوطن وتكاتفهم وتمسكهم بوحدتهم الوطنية. وقد أثبتت هذه الروح أن التضامن والولاء للكويت يشكلان الأساس في حماية الوطن وتعزيز أمنه واستقراره وترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية بين جميع أفراد المجتمع. الزميل ناصر المطيري أعد هذا التقرير مع المحلل السياسي والكاتب بالشأن الخليجي والعربي الدكتور عيسى العميري.
5: لم يشهد ذاكرة التاريخ الإنساني حالة من الإجماع منقطع النظير مثلما تعاطت دول العالم الحرة مع الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت الحبيبة في 2 أغسطس عام 1990. هذه الجريمة النكراء التي قام بها من غدر وتسلل إلى دولة الكويت من قبل العراق، وهذا يعني اعتداء سافر وقاشم كل المواثيق والعلاقات الدولية بين العراق والكويت، وبالتالي أتى إجماع دولي على نصرة الشرعية وإرجاع الدولة الذي أراد النظام البائد الغاشم ضمها إلى دولته. وكانت يعني جهود دول مجلس التعاون الخليجي بقيادة المملكة العربية السعودية وشقاها في دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى الدول العربية والإسلامية والعالم أجمع، سطرت أروع الأمثلة والتلاحم والأمور حتى نصرت دولة الكويت من براثم العدوان العراقي القاشم، وكذلك مبادرات مجلس التعاون الخليجي. ويأتي هذا يعني من جهود كبيرة حتى قرار رقم 660 تقدمت به الولايات المتحدة بمشروع قرار جديد إلى مجلس الأمن يقضي بفرض عقوبات اقتصادية وعسكرية على العراق حتى يندحر من دولة الكويت. وبالتالي أتت قوات عربية ودولية للوصول إلى الأراضي السعودية، ومن ثم تشكيل تحالف دولي لتحرير دولة الكويت وفقا للقرار رقم 684، وجدد تأكيده ببطلان ضم الكويت إلى العراق. أصدر مجلس الأمن قرار رقم 674 ضد العراق، واتفقت الدول الخمس الكبرى على صيغة مشروع قرار يسمح باستخدام القوة العسكرية ضد العراق في تحرير دولة الكويت. وبالتالي رسائل مهمة إلى الشعب الكويتي في هذه الذكرى 36، اللحمة والوحدة الوطنية تجاه يعني القيادة الحكيمة ممثلة بأسرة آل الصباح الذي جبلنا على حبها واحترامها ورعايتها، وكانت لها مقاليد الحكم، وبالتالي أعطتنا رسالة مهمة للشباب الكويتي في اللحمة والوحدة الوطنية تجاه القيادة الحكيمة وتجاه دولة الكويت، والاحترام اللامتناهي بالشهداء الذين ضحوا في سبيل نصرة الكويت، والتلاحم ومزيج من الطوائف كلها اجتمعت في حب القيادة الحكيمة وحب دولة الكويت حتى اندحر النظام العراقي الصدام القاشم على دولة الكويت. ويعطينا بأن الشعب الكويتي شعب مثال يحتذى به على كل الصعد، سطر أروع أروع الأمثلة في الملاحم الوطنية.
1: الثاني من أغسطس لعام 1990، الغزو العراقي الغاشم. سنظل ككويتيين نستذكر بكل إجلال وإكبار وقفة أشقائنا الخليجيين التاريخية مع الحق الكويتي.
6: فإذا كان المملكة العربية السعودية بذلت ما استطاعت من مجهود، الحقيقة أن الحياة والموت تساوت عندنا واحد واحد بعد ما احتلت الكويت، وبعد ما شفت بعيني وش اللي عمل في الشعب الكويتي. ما عاد في الكويت ولا في السعودية، في بلد واحد، يا نعيش سوا يا ننتهي سوا، يا تبقى الكويت والسعودية يا تنتهي الكويت والسعودية.
1: ونستذكر وقوف إخواننا من العرب والمسلمين.
7: وأكرر ندائي وأطلب من الأمة العربية أن تستجيب لعقد قمة عربية في مدة لا تتجاوز

0: إضافة إلى وفوف أصدقائنا في العالم مع قضيتنا العادلة.
1: Iraq must withdraw from Kuwait completely, immediately, and without condition. We will stand by our friends. One way or another, the leader of Iraq must learn this fundamental truth.
0: الثاني من أغسطس عام 1990 مع تحيات وزارة الإعلام.
2: في إذاعة الكويت لا نزال نعيش في الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم. في ذلك اليوم أظهرت القيادة السياسية الكويتية آنذاك قدرا عاليا من الحكمة والبصيرة، تمثلت في الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح والأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبدالله سالم الصباح طيب الله ثراهما، إلى جانب الدور التاريخي لسمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، الذي كان يشغل حينها منصب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وكان له بصمات بارزة في حشد التأييد العربي والدولي لقضية الكويت العادلة. وأمام فظاعة الغزو لم يتأخر المجتمع الدولي في اتخاذ موقف حازم، إذ أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 660 الذي أدان العدوان وطلب بانسحاب القوات العراقية فورا ودون قيد أو شرط، وتوالت بعده القرارات الأممية الصارمة تحت الفصل السابع، ما شكل غطاء قانونيا لتحرير الكويت عبر تحالف دولي واسع النطاق.
3: وفي ضوء هذه المتغيرات شكلت الجهود الدبلوماسية الكويتية بقيادة سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حجر الأساس في كسب المواقف الدولية المساندة، إذ استطاع عبر شبكة علاقته الممتدة أن يوصل صوت الكويت إلى كل المحافل ويفضح الجريمة بحق السيادة والقانون الدولي، ويؤسس لاجتماع غير مسبوق على ضرورة إنهاء الاحتلال وإعادة الحق إلى أهله. وعقب التحرير ثبتت الكويت سياسة خارجية قائمة على التمييز بين النظام العراقي البائد والشعب العراقي الشقيق، مؤكدة أنها لا تحمل ضغينة لشعب مغلوب على أمره، بل وقفت إلى جانبه إنسانيا وقدمت له الدعم والمساعدات منذ العام 1993 حتى اليوم، في صورة تعكس أصالة القيم الكويتية ومبادئها الثابتة.
4: ومنذ أبريل عام 1995 بدأت جمعية الهلال الأحمر الكويتي وبتوجيهات من القيادة السياسية بإرسال المساعدات إلى اللاجئين العراقيين في إيران. وواصلت الكويت جهودها بعد تحرير العراق في 2003 لتصبح من أكبر الدول المانحة له، حيث دعمت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والنازحين العراقيين بملايين الدولارات. كما تبرعت الكويت في يوليو عام 2014 ب3 ملايين دولار لدعم العمليات الإنسانية في العراق، ثم تبعتها في العام 2015 مساهمة غير مسبوقة بقيمة 200 مليون دولار لإغاثة النازحين. وشملت المساعدات الغذائية أكثر من 50,000 سلة موزعة في إقليم كردستان ومدن أخرى متضررة.
0: الثاني من أغسطس لعام

0: 1990 في ذلك اليوم الأسود في تاريخ الكويت الحزين، ومع دخول القوات العراقية أرض الكويت الطيبة، أعلن المواطنون رفضهم للعدوان السافر، ووقف أبناء الكويت في الداخل والخارج إلى جانب قيادتهم الشرعية صفاً واحداً للدفاع عن الوطن وسيادته وحريته. 2 أغسطس 1990 مع تحيات وزارة الأعلام.
1: في الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت، يستذكر الكويتيون بكل الفخر والاعتزاز الدور التاريخي الذي قام به بطل التحرير سمو أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح.
2: أخاطب أهلي وعشيرتي أبناء الكويت الأوفياء، أخاطبهم من على هذا المنبر العريق، منبر الحق والعدل، منبر الإشاء والأمل، مؤكدا لهم إن الله سبحانه وتعالى ناصرنا بفضل سواعدهم وعزيمتهم وبفضل منظمة الأمم المتحدة وبناصرة الأشقاء والأصدقاء وجميع الخيرين والشرفاء في العالم، وأن خروج الغزاء آت لا ريب فيه بإذن الله العلي القدير.
1: وسمو الأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح ولي العهد آنذاك.
3: بعد أن دخلتم الكويت طلنتم أو من نقل معكم معلومات تفيد بأن الكويت سوف يفرشون لكم الطرق بالورود والرياحين، ولكن خابت أعمالكم. هذا شعبي،
1: طيب الله ثراهما في قيادة الجهود السياسية لاستعادة الوطن وتحريره. فمنذ الساعات الأولى للغزو بدأ عملا متواصلا وتحركات دؤوبة ارتكزت على رؤية حكيمة وخطة واضحة لنقل صوت الكويت إلى العالم وكشف حقيقة العدوان والدفاع عن الحق في استعادة سيادتها. وامتدت جهودها إلى مختلف الميادين، كما أوفد المبعوثين الكويتيين إلى مختلف دول العالم حاملين رسالة الحق وعدالة القضية الكويتية. ويستذكر الكويتيون على وجه الخصوص ذلك الموقف التاريخي الخالد عندما اعتلى أمير القلوب الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه منبر الأمم المتحدة في 27 سبتمبر 1990 ليخاطب العالم بكلمة أصبحت من أبرز المحطات في تاريخ الدبلوماسية الكويتية، مستهلا خطابه بقوله: جئت إليكم حاملا رسالة شعب أحب السلام وعمل من أجله. لقد كان خطابا مؤثرا لامس ضمير العالم، وأكد أن الكويت كانت ولا تزال دولة سلام، وأن قضيتها قضية حق وعدالة. فوقف ممثلو الدول احتراما وتبجيلا في مشهد جسد التفاف المجتمع الدولي حول الحق الكويتي، ومهد الطريق نحو تحرير الوطن وعودة الشرعية.
0: الغزو العراقي الغاشم، يا بعد رغم مرارته ومأساويته، إلا أنه شكل اختبارا حقيقيا كشف من خلاله المعدن الأصيل للكويتيين. بمختلف أطيافهم وتمسكهم بوطنهم وشرعيته وهويته الجامعة.
4: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب.
0: مع تحيات وزارة الأعلام.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في جولتنا الأخبارية. تؤدي الأنشطة الثقافية في المؤسسات الجامعية دورا محوريا في إثراء تجربة الطالب الجامعية، إذ لا تقتصر على كونها فعاليات وترفيه أو برامج موازية للدراسة، بل أصبحت مساحة لاكتشاف المواهب وصقل المهارات وتعزيز قيم الحوار والانتماء، فضلا عن دورها في بناء شخصية الطالب وتوسيع مداركه الفكرية والثقافية. وتحرص جامعة الكويت على تعزيز هذا الجانب بمنظومة متكاملة من الأنشطة والبرامج الثقافية والفنية تستهدف الطلبة، وتسعى إلى توفير بيئة جامعية محفزة للإبداع والابتكار بما يسهم في تنمية قدراتهم وإبراز طاقتهم في مجالات متنوعة. وقال القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة في جامعة الكويت الدكتور سالم الشمري إن الأنشطة الثقافية جزء أساسي من التجربة الجامعية، وتسهم في دمج الطلبة في البيئة الجامعية وتعزيز انتمائهم للجامعة، ولها دور في اكتشاف المواهب وتنمية المهارات وصناعة هوية جامعية مشتركة بين الطلبة. وأوضح الشمري أن جامعة الكويت تولي اهتماما خاصا بالأنشطة الثقافية والفنية، إذ أنشأت ضمن عمادة شؤون الطلبة إدارة متخصصة تعنى بهذا الجانب، تضم أقساما متعددة تشمل النشاط الثقافي والفني والمسرحي والأدبي، وتحرص العمادة على تغطية مختلف الأنشطة في الكليات للكليات الستة عشر من خلال برامج ومشاريع متنوعة مدعومة بميزانية سنوية. وأضاف أن الجامعة تسعى إلى توفير بيئة آمنة ومحفزة للطلبة خصوصا المستجدين منهم، عبر إتاحة الفرص لهم للاندماج في الأنشطة التي تتناسب مع اهتماماتهم وهوياتهم، بما يسهم في بناء علاقات اجتماعية إيجابية وتعزيز شعورهم بالانتماء للحياة الجامعية.
6: تجسيدا لرسالتها الأخلاقية الممتدة عبر العقود، تواصل دولة الكويت صياغة فصول جديدة من بث الأمل في حياة الآلاف من المحتاجين والنازحين واللاجئين، عبر إطلاق حزمة من المشاريع النوعية والمستدامة التي تتجاوز حدود المساعدات التقليدية المؤقتة لتتحول إلى ركائز للتنمية والاستقرار. تأتي هذه المبادرات الحيوية في توقيت تتزايد فيه وطأة الأزمات الإنسانية، لتقدم حلول جذرية في قطاعات الصحة والمياه والأمن الغذائي، مستهدفة تضميد الجراح الغائرة للمحتاجين والمتضررين في اليمن وتشاد ومخيمات السودانيين، ومن خلال شراكات استراتيجية فاعلة وتحركات ميدانية دؤوبة لأذرعها الإغاثية، نجحت الأيادي البيضاء الكويتية في مد شريان الحياة إلى عمق البيئات الهشة والمخيمات المكتظة، محولة الالتزام الدبلوماسي الإنساني إلى واقع ملموس يعيد بناء الإنسان ويصون كرامته.

سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية الصباحية لهذا اليوم، يصحبكم فيها ماجد الشطري.

0: في جولتنا هذا الصباح، الرئيس الأمريكي يعلن تعليق الهجوم على إيران مؤقتا مقابل التوصل سريعا إلى اتفاق نهائي. الحكومة العراقية تتعهد بمنع أي هجمات تنطلق من أراضيها وتؤكد جاهزية قواتها لإحباط أي خروقات. شهداء وجرحى في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمناطق متفرقة بقطاع غزة. روسيا تجدد قصفها لكييف بالصواريخ، والرئيس الأوكراني يحذر من نفاذ مخزون أوكرانيا من الصواريخ الاعتراضية. ومنظمة الصحة العالمية تقول إن تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية يخرج عن السيطرة. أهلا بكم من جديد، ونستهل جولتنا هذا الصباح بأخبارنا المحلية، حيث تحل اليوم الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت، وهي مناسبة وطنية يستذكر فيها الكويتيون واحدة من أبرز المحطات في تاريخ بلادهم بما حملته من تحديات جسام وما جسدته من وحدة وطنية ودعم عربي ودولي انتهى بتحرير الكويت واستعادة سيادتها.
1: في ذاكرة الأوطان محطات لا يمحوها الزمن، لأنها صنعت تاريخا من الصمود والإرادة، ورسخت معاني الوحدة والولاء والانتماء، وتبقى ذكرى الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت واحدة من أبرز تلك المحطات بما حملته من تحديات جسام وما أظهرته من تلاحم وطني وإجماع دولي أعاد الحق إلى أصحابه. وفي هذا اليوم تحل الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت، ذلك العدوان الذي وقع فجر 2 أغسطس عام 1990 في انتهاك صارخ لسيادة دولة مستقلة وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في محاولة فاشلة لطمس هوية الكويت وإلغاء شرعيتها. ومنذ اللحظات الأولى للغزو وقف الكويتيون صفا واحدا خلف قيادتهم الشرعية بقيادة سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، مؤكدين تمسكهم بوطنهم ورفضهم للاحتلال. وفي الوقت ذاته قادت القيادة السياسية تحركا دبلوماسيا واسعا على المستويين العربي والدولي لحشد الدعم للقضية الكويتية، حتى أصبحت قضية تحرير الكويت محل إجماع دولي ارتكز على مبادئ الشرعية الدولية ورفض العدوان. وسارع مجلس الأمن الدولي إلى إصدار سلسلة من القرارات التي أدانت الغزو، وفي مقدمتها القرار رقم 660 الذي طالب بانسحاب القوات العراقية فورا ومن دون قيد أو شرط قبل أن تتوالى القرارات الدولية التي عززت الموقف الكويتي ومهدت لتحرير البلاد. ويستذكر الكويتيون في هذه المناسبة الكلمات التاريخية التي وجهها سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه إلى العالم من على منبر الأمم المتحدة دفاعا عن حق الكويت في الحرية والسيادة والاستقلال. وخلال أشهر الاحتلال جسد أبناء الكويت في الداخل والخارج أروع صور الصمود والتضحية، وقدم رجال المقاومة والشهداء مواقف ستظل خالدة في تاريخ الوطن. كما عكس مؤتمر جدة الشعبي الذي عقد في أكتوبر عام 1990 وحدة الكويتيين والتفافهم حول قيادتهم الشرعية وتمسكهم بالدستور ورفضهم أي مساومة على سيادة الكويت واستقلالها وسلامة أراضيها. ومع استمرار تعنت النظام العراقي ورفضه تنفيذ قرارات مجلس الأمن تشكل تحالف دولي واسع لاستعادة الحق، وانطلقت عملية عاصفة الصحراء في 17 يناير عام 1991 لتنتهي بتحرير دولة الكويت في 26 من فبراير من العام نفسه بعد احتلال دام نحو 7 أشهر، لتنتصر الشرعية الدولية ويعود الحق إلى أصحابه. واليوم وبعد 36 عاما، لا تزال هذه الذكرى حاضرة في وجدان الكويتيين، يستذكرون فيها شهداءهم الأبرار وتضحيات رجال المقاومة والمواقف المشرفة للدول الشقيقة والصديقة التي أسهمت في تحرير الكويت واستعادة سيادتها. كما تبقى هذه المناسبة الوطنية رسالة متجددة تؤكد أن وحدة الصف والالتفاف حول القيادة الشرعية والتمسك بالقانون الدولي كانت وستظل الركائز التي حفظت للكويت أمنها واستقلالها ورسخت مكانتها بين الأمم.
0: في الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت، يستذكر الكويتيون بكل فخر واعتزاز تضحيات رجال المقاومة وشهداء الوطن الذين سطروا أروع صور الصمود والفداء، وأسهموا إلى جانب التحرك السياسي والدبلوماسي للقيادة الشرعية في الحفاظ على هوية الكويت وترسيخ حقها في الحرية والسيادة حتى تحقق التحرير.
2: في أحلك الظروف تصنع المواقف التي تبقى خالدة في ذاكرة الأوطان. وخلال الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت، سطر أبناء دولة الكويت صفحات مشرقة من الصمود والتضحية، مؤكدين أن قوة الأوطان لا تقاس بما تملكه من سلاح فحسب، بل بإرادة شعوبها وتمسكها بوطنها وشرعيتها. ومع الساعات الأولى للاحتلال لم تستسلم دولة الكويت للأمر الواقع، بل انطلقت المقاومة الكويتية بصورة عفوية مدفوعة بروح وطنية خالصة لتجسد وحدة الشعب في مواجهة العدوان. وفي الوقت الذي كانت فيه القيادة السياسية تتحرك على الساحة الدولية لحشد التأييد للحق الكويتي، كان رجال ونساء الكويت في الداخل يخوضون معركة الصمود والمقاومة في صورة عكست تكامل العمل الوطني بين الداخل والخارج. وبرزت منذ الأيام الأولى مواقف بطولية سجلها منتسبو القوات المسلحة وقوات الأمن، كما بقى بيت الجرين رمزا خالدا للمقاومة الشعبية بعدما خاض عدد من رجال المقاومة مواجهة بطولية غير متكافئة مع قوات الاحتلال، مقدمين مثالا راسخا في الشجاعة والفداء. ولم تقتصر المقاومة على المواجهات المسلحة، بل اتخذت صورا متعددة شملت جمع المعلومات وتأمين الاتصالات وإخفاء المطلوبين وتوزيع المنشورات ورفض التعاون مع قوات الاحتلال، إلى جانب تنفيذ عمليات استهدفت إرباك تحركات المحتل وإثبات أن إرادة الكويتيين لم تنكسر رغم قسوة الظروف. ودعا أبناء الكويت ثمنا باهظا لمواقفهم الوطنية، إذ تعرض المئات للاعتقال والتعذيب والإعدام، وارتقى شهداء قدموا أرواحهم دفاعا عن وطنهم وسيادته. وستظل تضحياتهم علامة مضيئة في تاريخ الكويت ورمزا للفداء الذي حفظ للوطن كرامته ورسخ في وجدان الأجيال معاني التضحية والانتماء. ولم تكن تلك التضحيات معزولة عن الجهد السياسي والدبلوماسي الذي قادته القيادة الشرعية في الخارج، بل شكلت معا جبهة وطنية واحدة مقاومة على الأرض وتحركا سياسيا على الساحة الدولية، حتى توحدت الإرادة الوطنية مع الإرادة الدولية، وانتهى الاحتلال بتحرير دولة الكويت في 26 فبراير عام 1991. واليوم وفي الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم، تستذكر دولة الكويت بكل الفخر شهداءها الأبرار ورجال مقاومتها البواسل الذين أثبتوا أن الدفاع عن الوطن مسؤولية لا تعرف المستحيل، وأن دولة الكويت ستبقى بفضل وحدة شعبها ووفائه لقيادته وشرعيتها وطنا عزيزا حرا عصيا على الانكسار.
0: في الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم، لا تزال الكويت تستذكر بكل الوفاء المواقف المشرفة للدول الشقيقة والصديقة التي وقفت إلى جانبها في أصعب الظروف وقدمت الدعم السياسي والعسكري والإنساني في موقف جسد معاني التضامن والمسؤولية الدولية، وأكد أن احترام سيادة الدول ورفض العدوان يمثلان ركيزة أساسية في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين.
1: منذ اللحظات الأولى للغزو العراقي الغاشم على البلاد في 2 أغسطس عام 1990، سارعت معظم دول العالم الشقيقة والصديقة إلى إدانة هذا الغزو الهمجي والتنديد بما تضمنه من أباطيل وادعاءات زائفة، لا سيما أنه يتنافى مع كل القوانين الدولية ومواثيق المنظمات العالمية. ولم تتوانى القيادة الحكيمة للبلاد حينها وعلى رأسها سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح طيب الله ثراهما في بذل كل الجهود من أجل حشد التأييد العربي والدولي للوقوف مع قضية الكويت العادلة، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحرير البلاد وسيادتها وعودة الأمن والأمان إلى ربوعها. وسجل الأشقاء الخليجيون ومن معظم الدول العربية والأصدقاء في العالم صفحة ناصعة البياض ستظل أبد الدهر محفورة في ذاكرة التاريخ الإنساني، شاهدة على تباري القوى العالمية لنصرة الشرعية الكويتية ودعمها في وجه المحتل، ما أثمر تحالفا دوليا قوامه أكثر من 30 دولة انخرطت في حرب تحرير الكويت حتى تقهقر المحتل صاغرا موسوما بعار انتهاك عرى الأخوة والجيرة. وبرز الدور البطولي للأخوة الخليجيين في دعم واحتضان الكويتيين والعمل سياسيا وعسكريا وغيره لعودة الحق الكويتي إلى أهله. فعلى الجانب العسكري عقد رؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعا لهم في الرياض في 11 أغسطس عام 1990 لإقرار خطط موحدة للقوات المسلحة الخليجية في مواجهة التطورات المحتملة والتنسيق بشأن استقبال القوات الشقيقة والصديقة. كما عقد وزراء الدفاع في دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعا استثنائيا في الرياض في 22 أغسطس من العام ذاته نوقش فيه الوضع العسكري في المنطقة، إضافة إلى توصيات رؤساء الأركان. وتم القرار في نهاية الاجتماع بدعم الكويت ومساندتها وتخليصها من الاحتلال العراقي ضمن الإطار الدولي والاستفادة القصوى من التسهيلات الموجودة في منطقة الخليج لتحرير الكويت. وانطلاقا من نصرة الحق والوقوف في وجه قوى الظلام، أعلنت معظم الدول العربية تأييدها التدخل العسكري لوقف آلة الحرب العراقية وإرغامها على الانسحاب ليصدح صوت العرب بقيادة المملكة العربية السعودية ومعها شقيقاتها دول مجلس التعاون الخليجي ومصر وسوريا ولبنان وغيرها لدعم الحق الكويتي وتوسيع دائرة الإدانة الدولية للغزو ورفض كل ما يترتب عليه من نتائج وإعادة الشرعية الكويتية. ووقفت الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن موقفا موحدا إزاء العدوان العراقي على أرض الكويت، وظهر ذلك بعيد وصول أنبائه إلى أروقة مجلس الأمن الذي اجتمع وأصدر بالإجماع القرار رقم 660 الذي دان فيه الغزو وطالب بانسحاب جميع القوات العراقية الغازية من الكويت فورا ومن دون أي شروط. وأعلنت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق تنديدهما بالغزو وطالبا العراق بسحب قواته فورا، كما أصدرت الدورة 19 لوزراء خارجية الدول الإسلامية خلال انعقادها بالقاهرة بيانا طالبت فيه بانسحاب القوات العراقية من الأراضي الكويتية، في حين أجمع سفراء مجموعة دول عدم الانحياز خلال اجتماعهم في نيويورك على إدانة الغزو ومطالبة العراق بالانسحاب الفوري. هذا وقد توالت قرارات مجلس الأمن المنددة بالجريمة حتى صدر القرار رقم 678 الذي يقضي باستخدام القوة العسكرية ضد العراق. وفي فجر 17 من يناير عام 1991 بدأت قوات التحالف هجومها الكبير على مواقع عسكرية واستراتيجية عراقية في الكويت والعراق تمهيدا لتحرير الكويت. وتطبيقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، توافدت قوات عربية ودولية إلى الأراضي السعودية لتشكل التحالف الدولي لتحرير

0: الكويت من القوات الغازية، حتى تم ذلك في فبراير عام 1991 بعملية عاصفة الصحراء. ولا تزال الكويت تستذكر بكل الوفاء المواقف المشرفة للدول الشقيقة والصديقة التي وقفت إلى جانبها في أصعب الظروف، وقدمت الدعم السياسي والعسكري والإنساني في موقف جسم والمسؤولية الدولية، وأكد أن احترام سيادة الدول ورفض العدوان يمثلان ركيزة أساسية في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين.
1: ونتحول إلى تطورات التصعيد العسكري في المنطقة، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح اليوم إلغاء هجوم كان مقررا ضد إيران، مشيرا إلى أن القرار جاء بعد طلب من طهران وعدد من الدول الشرق الأوسط لإرجاء العملية العسكرية في التوصل إلى ملامح اتفاق بين الأطراف. وقال ترامب أن الاتفاق المقترح يتضمن الفتح الفوري والكامل لمضيق هرمز وإنهاء التهديد الفوري النووي الإيراني، مؤكدا أنه وافق على إلغاء الهجوم من أجل مصلحة العالم ومستقبل إيران، شريطة التوصل سريعا إلى اتفاق نهائي، مضيفا أن الكيان الإسرائيلي يشاركه هذا الالتزام وداعيا جميع الأطراف إلى العمل لإنجاز الاتفاق. عزيز فهمي والتفاصيل.
2: أعلن الرئيس ترامب أنه وافق على إلغاء هجوم عسكري كان مخطط له الأحد ضد أهداف البنية التحتية الإيرانية بعدما تلقى طلبا من طهران ودول أخرى في الشرق الأوسط لتأجيل العملية. وقال الرئيس ترامب في منشور على تروث سوشيال إن الولايات المتحدة كانت جاهزة ومسلحة بالكامل لمهاجمة إيران بقوة عسكرية غير مسبوقة، وأوضح أن إيران إلى جانب عدد من دول الشرق الأوسط طلبت من واشنطن تعليق الهجوم بعد التوصل إلى ما وصفه بمعالم اتفاق يمكن أن يفتح الباب أمام تسوية للأزمة. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن النظام الإيراني يجب أن يغير سلوكه، موضحا أن إيران لم تواجه من قبل رئيسا أمريكيا مثل ترامب الذي انتهج بحسب وصفه سياسة مختلفة قائمة على ممارسة ضغوط عسكرية واقتصادية غير مسبوقة. وأوضح روبيو في مقابلة مع فوكس نيوز أن الإدارات الأمريكية السابقة اعتمدت على تهديدات فارغة واتفاقات لم تنفذ، وأضاف أن إدارة ترامب غيرت هذه المعادلة. عزيز فهمي، إذاعة دولة الكويت، واشنطن.
1: وفي هذا السياق، كشفت شبكة CNN نقلا عن 4 مصادر مطلعة أن مسؤولين من دول وسيطة من بينها قطر وباكستان يجرون تحركات واتصالات عاجلة مع الولايات المتحدة وإيران في محاولة لتجنب تصعيد جديد في الأزمة، تشمل مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف. وأضافت الشبكة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى مساء أمس اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي أكد رغبة المملكة في خفض التصعيد، كما أعرب عن مخاوفه بشأن خطط محتملة لشن ضربات عسكرية ضد إيران. وفي بغداد، تعهدت الحكومة العراقية بمنع أي اعتداء ينطلق من أراضيها باتجاه الدول الجوار وسط تصاعد التوتر الإقليمي ومخاوف من انخراط الفصائل العراقية الموالية لإيران في أي تصعيد عسكري بالمنطقة. ووجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بتشكيل لجنة أمنية مشتركة لمنع أي خروقات، مؤكدا جاهزية القوات المسلحة لإحباط أي اعتداء وعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية منطلقا أو ممرا لتهديد دول الجوار، مع التشديد على تطبيق القانون وحماية السيادة. وفي الشأن اللبناني، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الجيش يمثل الضامن الوحيد لوحدة لبنان وسيادته واستقلاله، مشددا على أنه لا شرعية لأي سلاح

دعا رئيس الوزراء نواف إسلام إلى بسط سلطة الدولة وانتشار الجيش على كامل الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن تحقيق السيادة والاستقرار يتطلب تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية. ومن جهة أخرى، تنطلق الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان والكيان الإسرائيلي في العاصمة الإيطالية روما بعد غد الثلاثاء، وتستمر 3 أيام. ويعتزم لبنان طرح الانتقال إلى المرحلة الثانية من المناطق التجريبية، مع المطالبة بضم مدينة بنت جبيل إليها، وفي حال رفض المقترح سيطلب بضم بلدة الخيام، كما يتمسك بعدم تولي الكيان الإسرائيلي لتحقيق من تنفيذ المرحلة الأولى، داعيا إلى إسناد هذه المهمة إلى أطراف أخرى. وفي قطاع غزة، استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون جراء غارات وقصف شنه الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، رغم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بشأن نزع سلاح حركة حماس وانسحاب الاحتلال من القطاع. وأفاد الدفاع المدني في غزة فجر اليوم بأن قصفا استهدف مباني سكنية، فيما كان قد أعلن في وقت سابق عن استهداف مستودع للأدوية والمستلزمات الطبية تابعا لمستشفى شهداء الأقصى، ما أسفر عن سقوط الشهداء وإصابات. ومن جانب آخر، قال رئيس تيار الإصلاح الديمقراطي محمد دحلان أن المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر أبلغه بأنه يعمل مع الكيان الإسرائيلي لوقف الهجمات على قطاع غزة عقب موافقة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى على خارطة الطريق المكونة من 15 نقطة. وأضاف دحلان أن نجاح الاتفاق مرهون بوقف هجمات الكيان الإسرائيلي، مؤكدا استمرار الاتصالات مع الجانب الأمريكي لضمان تنفيذ الاتفاق، وداعيا الفصائل الفلسطينية إلى الالتزام به. وإلى جديد الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها على بلدتين جديدتين، مؤكدة تنفيذ ضربات استهدفت مصانع صواريخ ومعدات حرب إلكترونية ورادارات في كييف وضواحيها. وأضافت الوزارة أنها دمرت 2 سفينة شحن أوكرانيتين في البحر الأسود، وأسقطت 743 طائرة مسيرة أوكرانية. ومن جانب آخر، أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي مقتل 10 أشخاص في الهجوم الروسي على كييف، الذي قالت السلطات الأوكرانية إن موسكو نفذته باستخدام 35 صاروخا و185 طائرة مسيرة، محذرا في الوقت نفسه من اقتراب نفادي مخزون بلاده من الصواريخ الاعتراضية لمنظومة باتريوت. وعلى صعيد آخر، قتل 3 أشخاص وأصيب 21 آخرون بانفجار استهدف مقهى وسط موسكو يوم أمس السبت. وقالت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية إن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة أدخلتها امرأة مجهولة إلى المقهى وانفجرت بعدما اعترضها أحد الحراس. ونتحول إلى إسبانيا، حيث بدأت السلطات المحلية تركيب حاجز عائم بطول 500 متر على حدود سبتة بعد توقف موجة العبور الجماعي للمهاجرين التي

التي أودت بحياة 67 شخصا، فيما أكدت السلطات عودة أكثر من 48,000 مهاجر. ومن جهته أعرب العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس عن قلقه إزاء أزمة الهجرة التي شهدتها المدينة، داعيا إلى اتخاذ إجراءات تضمن تكرار الأحداث التي أودت بحياة عشرات الأشخاص. هذا ومن المقرر أن يعقد وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي اجتماعا طارئا بعد غد الثلاثاء لبحث الأزمة وتنسيق استجابة أوروبية مشتركة. وعودة إلى الولايات المتحدة، ولكن إلى موضوع آخر، حيث أعلنت الشرطة الأمريكية عن مقتل عدة أشخاص وإصابة آخرين في حادث إطلاق نار وقع في سلسلة مطاعم للوجبات السريعة بجنوب ولاية إيداهو الأمريكية. وذكرت السلطات المحلية أن مطلق النار قد قتل أيضا. وإلى جديد تفشي فيروس إيبولا، حيث حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يزال خارج السيطرة مع تزايد خطر انتقاله إلى الدول المجاورة، داعية إلى تعزيز جهود احتواء الوباء. وأضافت المنظمة أن عدد الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 3,605 حالات، بينها 1,587 وفاة، مشيرا إلى تسجيل 567 إصابة و 296 وفاة خلال الأسبوع الماضي، وهو أعلى معدل أسبوعي منذ بدء التفشي. وفيما يتعلق بالحرائق التي تجتاح أوروبا، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لاكورنو أن حرائق الغابات باتت تحت السيطرة بعد أكثر من أسبوع على اندلاع أكبر حريق تشهده فرنسا منذ عام 1949، والذي أتى على نحو 42,000 هكتار من الغابات. ومن جهة أخرى، تواصل اليونان مكافحة حرائق واسعة قرب العاصمة أثينا وفي مناطق أخرى وسط رياح قوية أعاقت جهود الإطفاء وأجبرت السلطات على إجلاء عدد من السكان. ونتحول إلى أخبارنا الاقتصادية في جولتنا هذا الصباح، حيث يعقد تحالف أوبك بلس اليوم اجتماعا لبحث زيادة إنتاج النفط لشهر سبتمبر بنحو 188 ألف برميل يوميا، في إطار مواصلة الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج الطوعية. وتشير توقعات إلى أن تأثير الزيادة على الأسعار سيظل محدودا في ظل استمرار المخاطر الجيوسياسية واضطرابات حركة الشحن في المنطقة.

0: ونصل إلى حالة الطقس ونشرة الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة، والزميل عبد العزيز القراوي.
1: أسعد الله صباحكم أعزائي المستمعين. الطقس متوقع خلال اليوم بمشيئة الله طقس شديد الحرارة ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية، مع رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 10 إلى 32 كيلومتر في الساعة. يكون الطقس في المساء طقس مائل للحرارة إلى حار ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية، مع رياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم بمشيئة الله في مدينة الكويت 44، مدينة الجهرة 49، شمالا في العبدري 48، غرب البلاد منطقتي شقاية والسالمي 47، جنوبا بالوفرة 48، جزرنا الشمالية في الشاور وبوبيان 45، جزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 39 درجة مئوية. حالة البحر أعزائي المستمعين بشكل عام إلى نهار الغد خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى 3 قدم. التيارات المائية لا تزال قوية في فترات الحمل. أعلى مد سوف يكون الساعة 2:10 مساء، أدنى جزر الساعة 8:40 مساء، موعد أذان المغرب الساعة 6:40. عبد العزيز القراوي.

وختاما لجولتنا هذا الصباح إلى حضراتكم أيها الإخوة أبرز ما ورد فيها من أنباء. الرئيس الأمريكي يعلن تعليق الهجوم على إيران مؤقتا مقابل التوصل سريعا إلى اتفاق نهائي. الحكومة العراقية تتعهد بمنع أي هجمات تنطلق من أراضيها وتؤكد جاهزية قواتها لإحباط أي خروقات. شهداء وجرحى في قصف للاحتلال الإسرائيلي لمناطق متفرقة في قطاع غزة. روسيا تجدد قصفها لكييف بالصواريخ، والرئيس الأوكراني يحذر من نفاذ مخزون أوكرانيا من الصواريخ الاعتراضية. ومنظمة الصحة العالمية تقول أن تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية يخرج عن السيطرة. وبهذا والإخوة نأتي إلى ختام هذه الجولة الإخبارية الصباحية لهذا اليوم. لقاؤنا يتجدد معكم في جولة الغد بمشيئة الله تعالى. لحظات، وأعود بكم مرة أخرى إلى الزملاء في استوديو صباح الخير والمخرج بدر المروان. أما أنا وزميلي مخرج ومنفذ جولة هذا الصباح محمد الحريص، فنستودعكم الله ولكم أطيب المنى، وإلى اللقاء.

0: شكرا للزملاء في استديو الأخبار والبرامج السياسية، وهذه دعوة لنعود بكم نواصل برنامجنا الخاص بمناسبة حلول الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم.
1: 2 أغسطس 1990، الغزو العراقي الغاشم.
2: لما قعدنا الصبح على صوت الضرب، لقيت أمي بالصالة مو عارفة شلون تقول لي إن العراق غزت الكويت وإن الكويت راح.
1: إنما سطره أبناء الكويت طوال فترة الاحتلال يعد ملحمة تاريخية.
2: عشان أصور هذا الفيلم كنت أخلي عيالي تطلع من المخبأ بالخفة. الأم كويتية خافت على بيتها وأولادها ودافعت عن هويتها بالكلمة بالصورة، حتى لو كانت تهمة هذا التصوير لإعدام.
1: قلما تسجل في تاريخ الشعوب والإنسانية جمعاء من أخلاص وتفان من أجل استعادة حرية الكويت. الثاني من أغسطس عام 1990، مع تحيات وزارة الأعلام.
0: بالمناسبة عد زميل ناصر المطيري هذا التقرير، ودكتور خالد شجاع العتيبي عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا شك أن المسلم العاقل هو الذي يستفيد من تلك الأحداث التي تمر به، يستفيد منها الدروس والعبر والمواعظ التي تفيده في مستقبله. فإن الذي يريد أن يستشرف المستقبل لا بد أن يعرف ماضيه وأن يعيش حاضره، ومن ذلك تلك الأزمة وتلك القضية وتلك المحنة التي أصابت الكويت في 2 أغسطس لعام 1990 من الميلاد، حيث اعتدى الجار على جاره، وحصل ما حصل من العراق حين اعتدى عدوانا غاشما على الكويت الحبيبة. فهناك دروس مستفادة من هذه المحنة، ولا شك أن الجميع يتعرض لها من زاويته أو من منظوره. ومن هذه الدروس وأهمها أهمية الرابطة الإيمانية وعلاقتها بالوحدة الوطنية. فإن أهل الكويت بفضل الله و من رحمته بهذه البلدة الطيبة أنهم جميعا اتحدوا وكانوا يدا واحدة ضد عدوهم، فلم يختلف اثنان على أهمية وجود الشرعية والالتفاف حول القيادة، وأيضا الحرص على عودة الوطن مستقلا محررا بإذن الله تعالى. فهذا من الدروس المهمة التي تدلنا على أهمية ارتباط الإيمان بسلامة الأوطان، وأن الجميع كان يؤمن بهذا الحق، وهو أن العراق قد اعتدى على الكويت وأن عدوانه غاشم وأن مطلب التحرير أمر يفتدى بالأرواح. أيضا من هذه الدروس ما عرفناه من دور العلماء عند المحن، فمن الدروس العظيمة في هذه النازلة أن للعلماء دورا عظيما في واقع الأمة، ولا سيما في النوازل والمحن التي تمر بها. ولذلك لا ننسى دور العلماء في تلك الحقبة أو تلك المحنة التي أصابت الكويت، فكان رأي العلماء واضحا بفضل الله جل وعلا، واطمأنت الأمة إلى صواب رأيهم ورجعت إلى قولهم، وكان في مقدمتهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، الذي كان موقفه فارقا في هذه القضية الذي تعلق بالجهاد في سبيل الله جل وعلا، وهذا دليل على دقة الوعي والفهم. وكذلك الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله الذي أكد ما ذهب إليه الشيخ بن باز رحمه الله، وكذلك هيئة كبار العلماء. أيضا من هذه الدروس العظيمة الوقوف مع الحق، أن صاحب الحق عندما يعلم أنه على حق ويدافع عنه بقوة وبشراسة سيجد أن الجميع يدين له بذلك ويقر له بحقه ويرجع إلى الصواب معه، وكذلك يجد من ينصره. فسخر الله عز وجل الأمم، أمم الأرض، حتى تكون مع صاحب الحق وهو الكويت وشعب الكويت، فكان ضد ذلك الظالم والمعتدي. فحري بالمسلم أن يعي مثل هذه الدروس وأن يحرص عليها، وأن تكون نبراسا له يستضيء به في أيامه القادمة، حتى يكون دائما مع وحدة شعبه ومع اجتماع كلمته والرجوع إلى علمائه والالتفاف حول قيادته. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بهذه المعاني، وأن يحفظ علينا أمننا وقيادتنا، وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: الثاني من أغسطس لعام 1990، الغزو العراقي الغاشم. إنما سطره أبناء الكويت طوال فترة الاحتلال يعد ملحمة تاريخية قلما تسجل في تاريخ الشعوب والإنسانية جمعا، من إخلاص وتفان من أجل استعادة حرية الكويت. مع تحيات وزارة الأعلام.
4: الإعلام الكويتي أثناء الغزو صوت الحقيقة الذي فضح ممارسات الاحتلال.
5: بذكريات وأحداث عاصرها الكثيرون بدءا من الساعات الأولى لمحنة الغزو التي دفعت بأهل هذا البلد إلى التصدي له بجميع الوسائل المتاحة. وفي هذا الجانب لعب الإعلام الكويتي دورا كبيرا وفاعلا في تلك الفترة، فكان صوت الحقيقة الذي فضح قوات الاحتلال وكشف ممارساته، وساهم في دعم صمود المواطنين على مدى 7 أشهر حتى نيل الحرية وتحرير البلاد في 26 فبراير عام 1991. ومنذ اللحظات الأولى للغزو في 2 أغسطس عام 1990، جعلت قوات الاحتلال العراقي من الإعلام الكويتي وخاصة إذاعة وتلفزيون الكويت ووكالة الأنباء الكويتية كونا هدفا رئيسيا لها في محاولة منها لطمس حقيقة ما يجري آنذاك. فبعد بث الخبر الأول عن دخول قوات الغزو أرض الكويت، سارع الاحتلال إلى قصف مبنى وزارة الإعلام وخاصة المرسلات الإذاعية التي تربط البث مع محطات الإرسال في جزيرة فيلتشا.
4: إلا أن الإرادة الكويتية كانت قوية وصامدة، فبعد مرور وقت قليل على وقف البث الرسمي من مبنى الإذاعة والتلفزيون، سارع الإعلاميون إلى نقل البث الإذاعي لمعسكر الجيون، ومنه انطلقت عبارة هنا الكويت مرة أخرى. ومع بدء قوات الغزو اقتحام مبنى الجيون الذي احتضن البث الإذاعي، شرع الفنيون الكويتيون في تجهيز مكان بديل، فبدأوا التجمع في استوديو الدسمة حيث أمضوا ساعات من العمل إلى أن نجحوا مرة أخرى في إعادة البث إذاعيا وربطه بالموجة التلفزيونية. وفي تلك اللحظات استمع الكويتيون للمذيعين يوسف مصطوى وسلوى حسين يذيعان أهم الأخبار، وكان أبرزها وصول أمير البلاد الراحل المغفور له بإذن الله الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، والأمير الوالد ولي العهد حينها المغفور له الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح إلى الأراضي السعودية، كما تم بث تسجيل هاتفي للشيخ سعد يحث أهل الكويت على
1: الثاني من أغسطس لعام 1990 الغزو العراقي الغاشم. إن اللحمة الوطنية ستظل خط الدفاع الأول عن بلدنا الحبيب الكويت وسورها الواقي تجاه التقلبات والتطورات والتحديات الأقليمية.
6: وطني
1: مع تحيات وزارة الأعلام.
5: تلعب مناهج وزارة التربية دورا محوريا في ترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن لدى الطلبة من خلال غرس المبادئ الوطنية وتعزيز الهوية الكويتية والتعريف بتاريخ الكويت وإنجازاتها ورموزها الوطنية، كما تسهم في إعداد جيل واع بمسؤولياته يؤمن بأهمية المحافظة على وطنه والمشاركة في بنائه وتقدمه. الزميل ناصر المطيري عد هذا التقرير مع الكاتب الصحفي الدكتور غانم السليماني.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم الكاتب الصحفي الدكتور غانم سليماني. بلا شك نستذكر في هذه الأيام صمود الشعب

0: كويتي واللحظات الصعبة التي عاشتها البشرية في هذا الغزو العراقي الغاشم، ونعيد ونستحضر مرحلة شكلت بلا شك علامة فارقة في تاريخ وطننا الكويت، ليس فقط بما حملته من معاناة وكفاح ومقاومة، بل ما أظهرته هذه الوطنية من تلاحم وطني وإصرار كبير غير مسبوق على إعادة البناء، وإعادة البناء من خلال التنمية البشرية وإعادة التعليم قبل كل شيء. ونستذكر أيضا المؤسسات التعليمية والمدارس، كان له دور فاعل ووطني ورائد بعد عملية التحرير، فلم تقتصر أيضا رسالتها على استئناف الدراسة. ونستذكر أيضا فصول الدمج من خلال التعليم وتعويض الطلبة عما فاتهم، وأيضا المبادرات التربوية آنذاك مثل فصول التعمير. وأستذكر شخصيا عندما كنا في تلك الفصول كيف نقوم بعمليات إعادة البناء والترميم والصبغ المدارس، وهذا يهدف إلى بناء شخصية الطالب وتعزيز الأمل وروح العمل والمشاركة الفاعلة في إعادة التعمير وبناء الوطن، إلى جانب عملية التعليم التي لم تتوقف. حتى أستذكر عندما في فترة الغزو كانت هناك مدارس أيضا في المملكة العربية السعودية وفي دول خليجية استقبلت الطلبة الكويتيين لاستيعابهم في هذه الظروف الصعبة المختلفة داخل مدارس الدول الشقيقة. لذلك يعني هذه المرحلة مهمة، وأيضا كان للتعليم والتربية دور في ترسيخ قيم التآلف والوحدة الوطنية والمواطنة، وكانت المدرسة شريك أساسي في إعادة بناء المجتمع الكويتي. واليوم بعد هذه السنوات الطويلة تواصل المؤسسات التربوية التعليمية في تعزيز التجربة الوطنية، لا سيما في الفترة الأخيرة لاحظنا هناك تطور وإعادة إنتاج المناهج الدراسية بما يعزز الوحدة الوطنية الكويتية ويغرس قيم الولاء والانتماء. ونؤكد أن الأمن والاستقرار يعني اليوم ننعم فيه بفضل هذه القيادة الكريمة وثمرة التضحيات الطويلة العظيمة التي قدمها الشهداء خلال الفترة السابقة. وفي الختام نسأل الله أن يحفظ الكويت قيادة وشعبا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يرحم شهداء الوطن ويجزي كل من ساهم في تحريره والدفاع عنه خير جزاء.
1: الثاني من أغسطس لعام 1990، في ذلك اليوم الأسود في تاريخ الكويت الحزين، ومع دخول القوات العراقية أرض الكويت الطيبة، أعلن المواطنون رفضهم للعدوان السافر، ووقف أبناء الكويت في الداخل والخارج إلى جانب قيادتهم الشرعية صفاً واحداً للدفاع عن الوطن وسيادته وحريته. الثاني من أغسطس عام 1990، مع تحيات وزارة الإعلام.
2: لعب اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية دورا وطنيا بارزا خلال فترة الغزو العراقي للكويت، إذ أسهم في المحافظة على الأمن الغذائي من خلال دعم استمرارية توفير المواد الغذائية والسلع الأساسية للمواطنين، والتنسيق مع الجمعيات التعاونية لتلبية احتياجاتهم رغم الظروف الاستثنائية. وقد جسد هذا الدور روح التكافل والتعاون، وأسهم في تعزيز صمود المجتمع الكويتي. الزميل ناصر المطيري أعد هذا التقرير مع السيدة مريم العوض رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبي الأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. معكم أختكم مريم العوض، المدير المعين لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، بمناسبة الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت، نستذكر بكل فخر واعتزاز الدور الوطني البارز للجمعيات التعاونية الأعضاء خلال الغزو العراقي الغاشم في تحقيق الأمن الغذائي، حيث أن ما شهدته دولة الكويت خلال الغزو العراقي الغاشم يعد من أصعب المحطات في تاريخها الحديث، حيث واجه الشعب الكويتي ظروفاً استثنائية جسد خلالها أروع صور الصمود والتكاتف. فقد كان الجمعيات التعاونية كما ذكرت سابقاً دور وطني بارز في المحافظة على الأمن الغذائي وتوفير كافة الاحتياجات من السلع الأساسية للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض، وذلك دون أي زيادة مصطنعة في الأسعار. كذلك كان هناك دور لأبناء الحركة التعاونية، حيث قاموا بتشكيل فرق تطوعية عملت على توزيع الغذاء والمؤونة في مختلف مناطق دولة الكويت، مؤكدين أسمى معاني المسؤولية الوطنية. كما أنه بفضل تكاتف العاملين في الجمعيات التعاونية والتجار الوطنيين والشعب الكويتي الأبي، استطاعت المحافظة على تدفق السلع الأساسية رغم إغلاق المنافذ وتعطل الإمدادات، الأمر الذي أسهم بالتبعية في تحقيق الأمن الغذائي ومنع حدوث أي نقص في المواد الغذائية، في صورة عكست تلاحم أبناء الكويت في مواجهة المحنة. كذلك نستذكر أن الشعب الكويتي التف مجسدا أسمى معاني الوحدة الوطنية خلف القيادة السياسية الحكيمة. كذلك كان هناك دور مشهود لإدارة الاتحاد آنذاك في التواصل مع الحكومة الشرعية الكويتية خارج دولة الكويت. ويعني ختاما نستذكر دور الشهيد البطل مبارك النوت، والذي كان عاملا في جمعية العرضية التعاونية، حيث أنه رفض الانصياع لأوامر جنود الاحتلال، فقد أبى أن ينزل صورة صاحب السمو المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ جابر الأحمد الصباح، ليتم قتله شهيدا في سبيل الوطن مسطرا أروع أمثلة التضحية والفداء. رحم الله الشهيد مبارك النوت وجميع شهداء دولة الكويت الأبرار، وجعل مثواهم الفردوس الأعلى. ختاما نسأل الله العلي القدير أن يجعل بلادنا آمنة مطمئنة سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: الثاني من أغسطس ذكرى تظل عالقة في ذاكرة الكويت وشعبها، لتعكس مرارة غدر ووحدة شعب أبهر العالم بصموده لاستعادة الوطن. 7 شهور بين قصف مدفعية وانفجار وألغام، لم تهدأ الكلمة ولا البندقية ولا الدعاء، ورغم فظاعة الغزو العراقي كان الولاء للوطن أكبر ليوثق تاريخ ملحمة وطنية شهدت عليها العالم بأسره. اليوم وفي كل ذكرى للغزو الغاشم يجدد الكويتيون عهد الوفاء، مؤكدين أن الإرادة ووحدة الصف درع حصين لوطن لا يحمل ضغينة وعنوانه الأمن والسلام. رحم الله الشهداء وحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.
2: نسأل الله العلي القدير أن يحفظ الكويت شعبا وقيادة، وأن يديم علينا أمننا وأماننا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار ويسكنهم فسيح جناته.

الضيق حنا لها بالسيوف اللي تقص العظام. الصباح اللي حمو جالها ساحرين يوم كل ينام.

إلى هنا مستمعينا الكرام نصل معكم إلى ختام هذه الجولة الصباحية التي أخذناكم من خلالها إلى الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم. ليست مجرد استرجاع للألم، بل هي تجديد للعهد والوفاء. إن أعظم الدروس التي تركها لنا الشهداء والصامدون هي أن الوحدة الوطنية هي درعنا الحصين، وأن قوة الكويت تكمن في تمسك أبنائها بأرضهم وقيادتهم. فلنصن هذه الأمانة ولنبني المسيرة بالعمل والإخلاص كي تبقى الكويت شامخة غالية. لكم منا أحلى وأجمل تحية. كان معكم من الإعداد محمد القحطاني ثامر الدحاني، من التقديم فيحاء السعيد، عبد الرحمن العنزي وزينب القلاف. تحيات صباحية من في الجيران، التنسيق والمتابعة. يودعكم عبد العزيز الصقعبي من الهندسة الإذاعية. عنود الرجيب تتمنى لكم يوما موفقا، ومخرج صباح الخير يتمنى لكم يوما مليء بالإنجازات، بالأمل وبالتفاؤل وحب هذه الأرض والولاء لها. لكم تحيات بادر المروان، إلى اللقاء.

9 صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجزنا لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تذكر اليوم حلول الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم وما سطرته من بطولات ووحدة أبناء الوطن. الرئيس الأمريكي يعلن تعليق هجوم غير مسبوق على إيران مؤقتا مقابل التوصل إلى اتفاق نهائي بشكل سريع. رئيس الوزراء العراقي يتعهد بعدم استخدام أراضي بلاده للاعتداء على دول الجوار. الجولة 7 من المفاوضات المباشرة بين لبنان والكيان الإسرائيلي.

0: أو لبنت بحب أيام الغزو الآثم وانتقلت جيلا بعد جيل.
1: نعم، أشكركم على إتاحة الفرصة لنا اليوم في هذه المناسبة الحديث عن الغزو العراقي، غزو النظام العراقي الغاشم على دولة الكويت في 2/8/1990، لما اجتاح الجيش المحتل الكويت واحتلها. وإحنا فعلا اليوم مثل ما ذكرت أخوي طلال، نبي نبين لشبابنا والجيل هذا اللي ما لحق على عام 1990 يعرفش اللي صار بالضبط،
0: صحيح،
1: من تلاحم ومن صمود ومن بسالة ومن أعمال خيرية وإنسانية سواء داخل أو خارج الكويت، حتى يواصلون هذه المسيرة اللي صارت عليها الكويت. هذه الحادثة، الغزو الغاشم على الكويت في 2/8/1990، هي ضمن سجل الاعتداءات اللي مرت فيها الكويت عبر تاريخها الممتد لأربعة قرون من الزمن. الكويت في 400 سنة هي دولة مستقلة، يعيش حكامها وشعبها متعاونين متحابين، يفعلون الخير، يساعدون المحتاجين، يفزعون لنجدة المنكوبين. هذه الأعمال الخيرية الإنسانية اللي يقوم فيها أهل الكويت عبر التاريخ كفيلة بأن الله سبحانه وتعالى يسخر لأهل الكويت من يحميهم ومن يصد عنهم كل أذى. وعبر التاريخ كل من أراد سوء بأهل الكويت كانت عاقبته وخيمة
0: أحسنت.
1: ذليلة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. والله عز وجل يقول: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأهل الكويت أهل إحسان، والله سبحانه وتعالى دائما يقف معاهم. ورسولنا عليه الصلاة والسلام يقول: صنائع المعروف تقي مصاريع السوء والآفات والهلكات. شوفوا إخواني، عبر تاريخ الكويت اللي هو شاهد على أعمال الخير الكويتية وعلى دفاع الله عنها وخذلانه لأعدائها، لا تزال الكويت تقوم بأعمال الخير اللي تقيمها، وهذه التي تقي الكويت كل مصارع السوء بأعمال الخير وأفعال الخير. احنا يوم الجمعة الماضية أول أمس أقامت نماء الخيرية حملة جمع تبرعات اسمها خيركم يرويهم، هدفها حفر 700 بير في 7 دول
0: ما شاء الله
1: لمساعدة وسقاية 500,000 إنسان.
0: ما شاء الله،
1: هذه جمعية واحدة فقط.
0: نعم،
1: هذه الحملة ضمن آلاف الحملات اللي يقيمها أهل الكويت عشان يساعدون المحتاجين في دول العالم. وهذا هو صمام الأمان للكويت بإذن الله عز وجل. وإحنا في مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني فنار، إحنا شاهد على أعمال الخير الكويتية عبر التاريخ، مؤلفاتنا وإصداراتنا. أما أيام الغزو النظام العراقي الغاشم على الكويت في 1990 في 2/8، كانت أيادي الخير الكويتية أثناء الغزو تجوب دول العالم. أنا شايف صور وأعرف مجموعة من رواد الأعمال الخيرية لما الكويت أرسلت وفود للدول للترتيب حول يعني الوقوف مع الكويت، كان ضمن الوفود رجالات الخير في الكويت،
0: نعم،
1: كانوا يزورون الدول زيارات رسمية ودبلوماسية، وبعد ما يخلصون الزيارة الدبلوماسية الرسمية مع الرؤساء والبرلمانات والوزراء يروحون يتفقدون المشاريع الخيرية الكويتية في بنغلاديش والسيلان والفلبين والهند، في كثير من الدول يعني هم رايحين لعمل
0: الله
1: دبلوماسي سياسي، ومع
0: وخيري.
1: هذا كانت لهم أعمال خيرية.
0: وظلت مستمرة دكتور هذه الأعمال حتى أثناء فترة الغزو.
1: أحسنت. الأيتام المكفولين أكثر من 30,000 يتيم في 30 دولة، الكويت كانت محتلة، كانت الأعمال الخيرية والمساعدات الشهرية للأيتام المكفولين في دول العالم مستمرة، كان عن طريق مكتب الكويتي لبيت الزكاة في القاهرة، خذوا قرض من البنك الإسلامي للتنمية عشان لا يوقفون الأيتام،
0: نعم،
1: وراحوا مجموعة من تجار الكويت الكبار، وأذكر منهم الله يرحمه محمد عبد المحسن الغرافي،
0: رحمة
1: قابل
0: الله عليه.
1: الدكتور عبد الرحمن السميط رئيس لجنة مسلمي أفريقيا، قال له: دكتور عبد الرحمن السميط، أيتامك في أفريقيا ما توقف كفالتهم، إحنا مستعدين ندفع لك لما تتحرر الكويت،
0: الله
1: بيتعيش
0: أكبر.
1: بخير. فظل الدكتور عبد الرحمن السميط بأيتام يمكن عنده كان 10,000 يتيم في دول أفريقيا.
0: نعم،
1: تصور الأيتام كانوا مكفولين وتستمر. أنا زرت الأيتام بعد التحرير مباشرة
0: نعم
1: في كينيا
0: نعم
1: وفي غانا
0: ماذا
1: وفي
0: وجدت
1: جمهورية
0: دكتور من
1: مالي.
0: حب للكويت وتواصل، ماذا وجدت؟
1: وجدت قالوا لي: إن طبعا الأيتام في دور الأيتام

0: مكفولين، اليتيم عنده سرير في فراش وفي مخده وفي لحاف، وعنده كبت خزانه يحط فيها اغراضه، يقوم الصبح يغسل وجهه يصلي الفير يروح يتريق، وبعدين يروح يدرس، وبعدين يرد ينام الظهر يتغدى، ينام الظهر يقوم العصر يحفظ قرآن ويسوي لهم أنشطة رياضية. كانت الفروض الخمس، الصلوات الخمس، في كل فرض يصلي فيهم إمام أحد الأيتام.
1: ما شاء الله.
0: يقول لي مشرف الدار، هذا في كينيا في نيروبي، يقول لي مشرف الدار، يقول أنا كنت مستغرب إن الأيتام اللي يصلون في آخر ركعة صلاة دعاء القنوت اللي احنا نقنت هالأيام احنا
1: نعم.
0: في المساجد، يقول كانوا الأطفال يرفعون إيدهم يقنتون ويبكون يقولون اللهم حرر الكويت.
1: الله أكبر.
0: يقول وأنا متأكد أن هذا هو السبب الرئيس لتحرير الكويت وعودة الكويت لأهلها وحكامها من الله سبحانه وتعالى، ثم بالأعمال الخيرية اللي أنتم كنتوا تقومون فيها. يقول كانت الكويت محتلة وإحنا كنا ندعي يلا أنه يحررها ويعيدها عشان تستمر بعمل الخير، وكانوا الأيتام يدعون لكم وهم يبكون. تصور ايتام، يعني دار الايتام انا اللي مريت فيها هذه كان فيها تقريبا 100 الى 150 يتيم. والله لو تشوف الفرش والملابس وتشوف الكرافي وتشوف طاولات الطعام، يعني احلى عيشه كانوا يعيشونها ايتام محرومين في افريقيا،
1: تبارك
0: كانوا
1: الله.
0: على كفاله اهل الكويت. كان يعني ال 150 يتيم مكفولين من اهل الكويت، رجال ونساء اللي عندهم رواتب كافله استقطاع شهري بثمان دنانير، كان كفاله اليتيم بثمان دنانير ذاك الوقت في كينيا. وكنت انا مسؤول ليتام في بيت الزكاه، كان عندنا 30,000 يتيم في 30 دوله. تصور هذه الاعمال الخيريه ما وقفت اثناء الغزو، وهذا هو اللي دائما يكون صمام امان للكويت. فالكويت بفضل الله سبحانه وتعالى اياديها البيضاء موجوده في كل دول العالم، والله يسخر لها دول العالم. تصور قوات التحالف اللي قررت تحرر الكويت في اخر ايام الغزو، الله سخر قوات التحالف 32 دولة وقفت بجيوشها بمعداتها بأسلحتها بمواقفها السياسية عشان تحرر الكويت. ما يقارب من مليون جندي يو يحررون الكويت. واحدة أمريكية تقول أنا عندي ولدين قلت لهم روحوا شاركوا في حرب تحرير الكويت. قالوا لها ايش معنى يعني ليش الكويت، وين هاي وين صايرة الكويت؟ قال لا هذول ناس طيبين يحبون الخير يساعدون المحتاجين، فلازم احنا نساهم في تحريرها. شوف امريكية وين واحنا وين، لكن الله سبحانه وتعالى دائما يسخر لاهل الكويت. احنا رأينا اثناء الغزو الغاشم على دولة الكويت الاعمال الانسانية اللي داخل الكويت، الفرق التطوعية، مجموعات المقاومة المدنية والعسكرية داخل الكويت، رأينا صمود اهل الكويت وقوفهم صف واحد، رأينا شلون تجار الكويت افتحوا دكاكينهم وبقالاتهم وموادهم الغذائية مجانا، رأينا شباب الكويت ينظفون شوارع وعمال بلدية وينظفون الكهرباء ويصلحون الكهرباء والماء ويديرون النفط، شركات النفط يديرون المستشفيات. أذكر إحنا كنا ندخل، أنا أذكر بالغزو دخلونا دورة إسعافات أولية في مستوصفنا، مستوصف منطقتنا،
1: نعم.
0: يجمعنا عيال الشعب عشان ندخل دورة في الإسعافات الأولية. ايضا اذكر الاعمال الخيريه اللي قاموا فيها ابناء الكويت خارج الكويت، اللي طلعوا اثناء العالم يبينون للحق الكويتي وزاروا السفراء وزاروا دول العالم. وايضا راينا الاعمال الخيريه اللي قاموا فيها اهل الكويت بين بعضهم البعض. اذكر مجموعه من الناس اللي كانوا يتبرعون لمساعده الاسر، لان كانوا اهل الكويت اغلبهم كانوا مسافرين اثناء الصيف
1: صحيح.
0: مثل الايام.
1: نعم.
0: وكانوا اهل الكويت في الخارج اللي رايح له شهر وبيرجع خلصت فلوسهم. والله اذكر يعني الله يرحمه فهد عبد المحسن، فهد عبد المحسن النفيسي رحمه الله عليه، ابو عبد المحسن، وهو احد رجال الكويت، كانوا في اسبانيا يصيف كل سنه هو مجموعه من اهالي الكويت، يصيفون في فنخرولا وفي بعض المناطق السياحيه في اسبانيا، كانوا مجموعه من الكويتيين جايين سياحه اسبانيا. فلما صار الغزو خلصت فلوسهم بعد شهر شهرين، فيت واحدة من بناته الله يجزيها الخير قالت حق أبوها يبا احنا شكلنا فريق تطوعي من البنات اللي في أسبانيا، نبي نجمع تبرعات عشان نعطي الكويتيين اللي خلصت مخصصاتهم قاعدين في الفنادق ما عندهم يدفعون. فايش قال لها؟ قال لها أنا الحين فلوسي بالكويت، عندي شوية فلوس بأسبانيا صح في بنوك أسبانيا، لكم مني

0: نص فلوسي اللي في اسبانيا اخذوها وزعوها على اهل الكويت.
1: الله
0: شو يعني؟ شوف الشهامه وشوف
1: الله الله
0: الرجوله وشوف الانسانيه. وبعدين نستذكر ترى لما جمعوا جمع تبرعات هذه حق اسبانيا، بداوا يعني بحمله جمع التبرعات. بعد ما جمعوا التبرع كان الامير سلطان بن عبد العزيز رحمه الله عليه كان في اسبانيا بوقتها، هو واسرته مصيفين. فكانوا بنات الكويت لهم علاقة مع بنات المملكة العربية السعودية
1: نعم
0: وبعض
1: نعم
0: الأميرات والأمراء، فسمعوا إنهم قاعدين يجمعون مبالغ لأهل الكويت اللي يعني موجودين في أسبانيا ولازم يدفعون حق الفنادق وإعاشة وسكن وكذا، ما يدرون متى تتحرر الكويت. ففزع أمير سلطان رحمة الله عليه، سلطان بن عبد العزيز آل سعود رحمة الله عليه، وقال لهم ما تدفعون ولا فلس، انا ادفع لكم كل اللي تبونه حق الكويتيين.
1: نعم أحسن دكتور خالد، يعني أكيد الكثير والكثير من القصص الجميلة والرائعة، ولكن قبل لا نختم معاك يعني ملخص الحديث الطيب اليوم، احنا بحاجة إلى رسالة نقدمها لشبابنا لجيلنا القادم، نستذكر فيها يعني بعض الملامح اللي مرينا فيها وعبرنا إلى شاطئ الأمان. شو تقول حق شبابنا اليوم في هذه المناسبة؟
0: احنا نقول حق شباب الكويت، قدر الله عز وجل ان تكون الكويت تتعرض لاعتداءات عبر التاريخ لموقعها الاستراتيجي، لكن اهل الكويت حكام وشعب متعاونين متكافلين يحبون الخير، وهذه صناعة الخير والاعمال الانسانية كفيلة بان يحفظ الله الكويت، وان الكويت عبر التاريخ كل اللي حاولوا يعتدون عليها كانت عاقبتهم وخيمة. واحنا نقول الان للنظام الإيراني اللي قاعد يطقنا بمسيرات أو صواريخ كل يوم، نقول له ستكون نهايتكم مثل نهاية صدام وغير صدام اللي عبر تاريخ الكويت، لأن الكويت لها حوبة، أعمالها الخيرية اللي تقدمها في دول العالم كفيلة بأن الله يحميها ويحفظها. وأقول حق شبابنا عشان تعرفون شو اللي صار في أثناء الغزو على الكويت، احنا في مركز الكويت توثيق العمل الإنساني فنار أصدرنا مجلتنا الدورية فنار في أحد أعدادها عن كل ما يتعلق بالأعمال الخيرية والإنسانية، أصدرنا كتاب اسمه الكويت عبر التاريخ أزمات وفزعات، أصدرنا كتاب العمل التطوع في 4 قرون وثقنا فيه ما حدث في الغزو من صمود وأعمال خيرية، أيضا أصدرنا كتابين، واحد حق الأخ صالح المصباح، المؤلفين اللي ألف الكويتيين اللي ألفوا عن الغزو جمعناهم كلهم في كتاب واحد أسماء الكتب،
1: نعم
0: وأيضا كتاب ثاني عن المؤلفين العرب والكويتيين اللي ألفوا عن الغزو للمؤلف الله يرحمه عبد الرحمن للملة الكندري. فالكويت عبر ويدخلون على موقعنا موقع فنار وعلى موقعنا ويكي خير يجدون الأعمال الخيرية اللي قاموا فيها أهل الكويت عبر التاريخ، وخاصة في الغزو الأعمال الخيرية اللي قاموا فيها الكويت في الغزو، والكويت لا تزال مستمرة في أعمال خير، ولا تخافون الكويت الله حاميها وحافظها بأعمالها الخيرية وبصمودها بتكاتفها وبتلاحمها، وستظل الكويت إن شاء الله بلد رخاء وأمان
1: آمين
0: واستقرار
1: آمين
0: وبلد
1: يا رب
0: خير
1: العالمين.
0: بإذن الله، ولن يضرها شيء، وكل من يحاول أن يعتدي عليها ستكون عاقبته وخيمة بإذن الله عز وجل.
1: نعم عساك على القوة إن شاء الله. كل الشكر والتقدير لك الدكتور خالد الشطي رئيس مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني فنار، شكرا جزيلا.
0: الله يبارك فيكم، مشكورين وما قصرتم.
2: الثاني من أغسطس لعام 1990، الغزو العراقي الغاشم.
3: قعدونا بالقاع قلت بيعطونا الامانات،
4: صار صوت في اقسام قامت تنسحب، عشان يرمي اول واحد رمى اول واحد، انا الحين رافع راسي شفت هذا طاح راسه قدامي، نزلت راسي رمى، طيحت نفسي نفس اول واحد، رمى الثالث طاح يمي، فكوا الرباطات عيوننا فكوا الكلبشات، ربعي ماتوا وانا ما مت.
2: إنما سطره أبناء الكويت طوال فترة الاحتلال يعد ملحمة تاريخية قلما تسجل في تاريخ الشعوب والإنسانية جمعا، من إخلاص وتفان من أجل استعادة حرية الكويت.

0: بالذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم تبقى الذاكرة الوطنية حاضرة. وحول هذه المناسبة كان لميكروفون الإذاعة لقاء مع الشيخ عبد الله سالم العلي الصباح معالي محافظ محافظة العاصمة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. تمر علينا في 2 أغسطس ذكرى مؤلمة، لكنها في الوقت نفسه تذكرنا بقوة هذا الوطن وأهله. في ذلك اليوم عاش الكويتيون ظروفاً صعبة، لكنهم أثبتوا للعالم أن حب الوطن أكبر من كل التحديات. ما رأيناه خلال فترة الغزو كان درساً حقيقياً في الوحدة والتكاتف. الكويتيون كانوا يداً واحدة داخل الكويت وخارجها، ووقفوا خلف قيادتهم الشرعية بإيمان وصبر وإصرار حتى عادت الكويت حرة عزيزة. وفي هذه المناسبة نستذكر بكل فخر شهداء الكويت الذين ضحوا بأرواحهم من أجل وطنهم، وستظل تضحياتهم خالدة في ذاكرة كل كويتي. كما نستذكر بكل تقدير مواقف الأشقاء والأصدقاء الذين وقفوا مع الكويت وآمنوا بعدالة قضيتها، وكان لهم دور مهم في دعم الشرعية واستعادة الحق. اليوم وبعد مرور هذه السنوات تبقى الرسالة الأهم لنا جميعا هي أن نحافظ على وحدتنا، وأن نتمسك بقيم الولاء والانتماء، وأن ننقل للأجيال قصة وطن صمد وشعب لم يفقد الأمل حتى عاد الحق إلى أصحابه. رحم الله شهداء الكويت وحفظ وطننا من كل مكروه وأدام عليه نعمة.

الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، حفظهما الله ورعاهما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطني

0: معكم نتواصل ومرحب عبر أثير إذاعة دولة الكويت في هذه الحلقة الخاصة والاستثنائية بمناسبة الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت 2 أغسطس. وبطبيعة الحال نستذكر أيضا الدور الإعلامي الجميل والرائع اللي قام في أبناء هذا الوطن، مما جعل طبعا الحقيقة تنتشر أكثر وأكثر في كشف ممارسات الاحتلال رغم الظروف اللي عاشها أهل الكويت. واستمرت هذه الرسالة داخل وخارج دولة الكويت، سواء بسواعد الشباب اللي قاموا بتنظيم المنشورات داخل الوطن، وكذلك صحفنا الكويتية الرائدة اللي ساهمت في نشر كل الأخبار عبر أسماء رنانة حملتها دولة الكويت. يسعدنا أن يكون معنا في هذه اللحظة الإعلامي القدير الأستاذ وليد الجاسم، رئيس تحرير صحيفة الرأي الكويتية. حيا الله أستاذ وليد.
1: الله يحييك، صباحكم الله بالخير يا أخوي، وصباح الخير على وطني الجميل وطني الكويت، عسى دائما سالما للمجد يا رب.
0: يصبحك بالنور والسرور، وصح لسانك على هالكلام الطيب في بداية هذا اللقاء. وأمانة يعني نتقدم لك بجزيل الشكر والامتنان على قبولك لهذه الدعوة الكريمة في وجودك معنا في برنامج مراحب، على الرغم من انشغالك ووجودك أيضا خارج دولة الكويت، فهذه بادرة طيبة يعني نعتز فيها جدا ونقدرها ونثمنها. زميلنا القدير الإعلامي وليد الجاسم،
1: الله يحفظكم، بالعكس شرف لي، شرف لي، وما نقدر نتأخر ولا لحظة.
0: أنت شرف، يخليك ويحفظك رب العالمين.
1: واجب وأساس، وإحنا إعلاميين وبالنهاية نقدر دور الإعلام وضرورته وأهميته للبلد ولأهل البلد وللمحيط الخارجي اللي يتعامل مع كل بلد. فعسى الله يوفقكم ويقدركم على إتمام هذه المهمة الجميلة.
0: أجمعين يا رب العالمين.
1: جميلة جدا.
0: الله يخليك ويحفظك. أستاذ وليد، يعني بالتأكيد احنا دائما نتحدث عن النقل التلفزيوني، نتكلم على البرامج التلفزيونية الإذاعة الكويتية وصمودها، وقلما ما يتحدث البعض عن دور الكلمة وأيضا الصحافة الكويتية اللي مشهود لها أمانة بالمصداقية والجمال والعطاء. ويمكن الذكرى هذه تأخذنا إلى ذاك الزمن اللي كان فيه التحدي، كانت مباني الصحافة كلها يعني مجتاحة من القوات الغازية. حتى أذكر كان هناك جريدة النداء طلعت، وعلى الرغم من كل هذا أصريتوا أنتوا في الصحافة الكويتية على تبيان الكلمة موثقة بالصور وموثقة بكل حقيقة تؤكد ممارسات الطغيان اللي قاعد يعيشه أهل الكويت في ذيك الفترة. فياريت تكلمنا عن هذا الدور، دور الإعلام في رفع كلمة الحق إبان الاحتلال الغاشم.
1: بإذن الله، بإذن الله. يعني أعدت الذاكرة معانا إلى سنوات طويلة للوراء، قبل يعني سنة الغزو اللي هي كانت سنة مشؤومة جدا. هذه السنة اللي أنا تخرجت فيها من جامعة الكويت، كان تخصصي علوم سياسية وإدارة عامة، وسبحان الله يعني في تلك الفترة ما كنت بعد بدأت عملي الإعلامي، يعني استلمت الشهادة سبحان الله يوم الأربعاء، الخميس

0: الغزو المشؤوم، وكان غدر يعني غير متوقع من هذا الجار اللي الكويت ساندتها سنين طويلة في حربه. ولكن يعني قدر الكويت دائما أن يعني تواجه المخاطر والصعوبات والتحديات وتنجو دائما، يعني بفضل حسن قيادتها من هذه الأسرة المباركة وطبيعة أهلها اللي الله مبارك لهم وموفقهم دائما وأبدا. في تلك الفترة طبعا في بداية الغزو أنا كنت قارئ محب للصحافة، ومن منتصف الغزو تحولت إلى صحفي. البداية افتقدنا الصحف الكويتية اللي بالفعل أوقفها الطغيان لتقدير حتى أهمية الإعلام. الغزو أول ما دخل واجتاح الكويت وين حاول يسيطر على مبنى الإذاعة والتلفزيون، وكانت إذاعة الكويت يعني من علامات الصمود الإعلامي والتحدي الإعلامي الهامة جدا، وقدرت تظل تطلع مهما واجهت من صعوبات ومخاطر من داخل الكويت ثم من خارج الكويت. وما ننسى قوتها في رفع الروح المعنوية للمواطنين الصامدين في الداخل أو العالقين في الخارج، شبثنا بالأمل عن طريقها. غادرت الكويت سنة الغزو نهايتها بشهر 12، يعني بعد ما شفت كل فظائع الغزو توجهت إلى لندن وانضميت هناك إلى صحيفة صوت الكويت. صحيفة صوت الكويت كانت تجربتي الإعلامية الحقيقية الأولى، وهناك يعني تعرفت على الدكتور محمد الرميحي الله يطول عمره ويحفظه، وعلى مجموعة من الأخوة والزملاء الكويتيين والعرب. كنا جروب واحد نعمل بقلب واحد نشتغل ليل نهار. ما تتصور يعني أنا يعني أداوم مثلا أطلع 8 الصبح عشان أوصل 9 الصبح مقر الصحيفة، أغادر بال5 أرجع بال5 أدور بين الكويتيين أعمل مقابلات صحفية مع أي شخصية كويتية أجدها في لندن. لندن في تلك الفترة كانت من أهم العواصم اللي تنقل وجهة النظر الكويتية، من أهم العواصم اللي تنظم المسيرات والمظاهرات المناهضة للغزو العراقي والصادحة بالحق الكويتي، وتحاول تشرح وجهة نظر الكويت للناس. كنا نعمل كل التغطيات، كل المقابلات، كل التحقيقات الصحفية، نعكس تآلف الكويتيين وتعاضدهم طول الليل، نشتغل وثاني يوم نرجع ونفرغ اللي سويناه عشان ينشر. في تلك الفترة كان عندي إدراك مبكر لقيمة الإعلام خاصة للدول، كل الدول الإعلام هام جدا عندها، ما بالك بالدول يعني المسالمة مثل الكويت اللي ما تقدم الوحشية ولا تقدم العنف في علاقاتها مع الغير، واللي صغيرة الحجم والمساحة والسكان وكبيرة الثروة.
1: نعم.
0: مثل هذه الدول في مطمع، فأنت دائما دائما الإعلام هو اللي ينقل صورتك الجميلة إلى الخارج. الإعلام بمختلف صوره، القوة الناعمة على ما قالوا، يعني صحفك، إذاعتك، تلفزيونك، الرياضة عندك، المسرح، المنتديات الثقافية، حتى صورة من يعني يطلع بمقابلات في الخارج، الإنجازات العلمية، كل هذه الأمور تجتمع مع بعض يعكسها الإعلام بالنهاية، وهي تعكس الصورة الجميلة للبلد، فتعزز موقعه في المنظومة الدولية وتعزز موقعه بين الناس وتسهل الدفاع عنه. لهذا ما كان يعني سهل أن تتوحد الكرة الأرضية كلها في مساندة الحق الكويتي إلا بعض الدول اللي يقودها شذاذ آفاق في ذلك الوقت.
1: نعم.
0: الأرض كلها وقفت مع الكويت، الأمم المتحدة كلها وقفت مع الكويت، صار تشكيل عسكري هائل كبير كله لصالح الكويت. هذا كله لا ما كان يمكن يكون سهل على كل هالدول اللي دزت أبنائها وقواتها وعتادها وسلاحها وثرواتها للمساهمة في التحالف الدولي، لولا أن صورة الكويت في الخارج كانت جميلة، صورة الكويت كانت

0: مميزة. ما زال الإعلام الكويتي يؤدي المهمة بنجاح، ما زال الإعلام الكويتي يعكس الصورة الحقيقية النقية الجميلة لهذا البلد وقيادته وشعبه، واستفدنا كثيرا من تلك التجربة إن كان على صعيد الثقة في الغير، إن كان على صعيد تعزيز قوة البلد بالاتفاقيات الدولية والاتفاقيات الثنائية. ما ننسى في تلك الفترة دور مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية اللي ساندت الحق الكويتي، إعلامهم سخر لصالح الكويت، وهذا ساعدنا كثيرا، هم ساعدنا في أنه يعكس الصورة الخارجية عن الكويت. ما ننسى صحيفة الشرق الأوسط السعودية اللي كانت تصدر في لندن، ولا صحيفة الحياة، وصحيفة صوت الكويت اللي انضمت لهم في لندن وصدرت هناك وتعلمت فيها ألف باء الصحافة كما يجب. تلك الفترة يعني أخذنا دروس بليغة، ما زلنا نعيش على هذه الدروس وندرك. اليوم مع الأسف في مثل يعني هذه الأيام اللي هي شهر أغسطس بما يحمله من ذكريات أليمة للكويتيين، ما زالت الكويت تتعرض لاعتداءات ظالمة من جيران مسلمين مع الأسف. يعني ما ندعي الله إلا بالهداية لهذا الجار، سأل الله يهديه لصالح نفسه أولا، ولصالح شعبه، ولصالح المنطقة واستقرارها، لأن هذه المنطقة تعبت والله من الصراعات صحيح. والحروب وعدم الاستقرار. ونتمنى مثلا لمثل هذه الدول أن يعني بدل ما يسخرون قدراتهم وطاقاتهم وإعلامهم وفلوسهم ونفطهم في الشر، يعني يتعلمون درس من الكويت ومن دول مجلس التعاون الخليجي اللي شلون يعني اهتمت بأبنائها واهتمت بالبنية التحتية لدولها وصنعت يعني دول ينظر لها العالم كله بعين الإعجاب. في سنوات قليلة 30 و40 و50 سنة تغير وجه الأرض في هذه البقعة من العالم، وتلك الدول اللي كانت امبراطوريات وممالك ومع الأسف اللي صار فيهم كله بسبب يعني طبيعة القيادة في تلك البلدان، عسى الله يهديهم ويسخرون مقدراتهم لصالح شعوبهم، وتشهد المنطقة شوية أمن وأمان واستقرار وتقارب، والحمد لله على كل حال. شو نسوي؟
1: الحمد لله رب العالمين. يعني أمانة حديثك الطيب أخذنا إلى ذكريات أليمة وفيها أيضا ما فيها من الأمل اللي كان مرتقب. يمكن أيضا أستاذ وليد الغزو العراقي أو اليد الآثمة استولت على كل المطابع عندنا في دولة الكويت في ذيك الفترة من بعد 2/8/1990، وأصدرت جريدة النداء وكانت تحمل في طياتها طبعا كل ما هو يخص الكذب، الافتراء، الأمور هذه كلها. وفي المقابل كان هناك أيضا إلى جانب دوركم خارج دولة الكويت في صوت الكويت وبقية الصحف اللي ساندت الحق الكويتي، منشورات أيضا طلعت بالكويت. يا ريت تكلمنا عن هذه المنشورات، يمكن نذكر منها صوت الحق، الصمود الشعبي، أذكر أيضا كان هناك صرخة. يعني هذول وين كانوا الشباب الكويتي؟ شلون قدروا أنه يعني يكتبون مثل هذه الأمور، خاصة بأن عقوبتها وجرمها كان الإعدام الفوري؟
0: والله يا أخوي في تلك الفترة كان كل أبناء الكويت، بل حتى بعض الوافدين اللي ولدوا في الكويت وترعرعوا فيها وحبوها، مستعدين يقدمون أرواحهم وعلى يعني بمنتهى الرضا والقبول. يعني فعلا كما كان يقول الشيخ سعد رحمة الله عليه، نموت وتحيا الكويت. يعني فعلا كان هذا شعور حقيقي موجود عندنا. في الفترة اللي أعقبت الغزو، سبحان الله ما زلت أتذكر شلون صار في منظومة إعلامية تنتشر في الكويت كلها بوقت ما عندنا تكنولوجيا، ماكو انترنت، ماكو سوشيال ميديا، لكن سبحان الله فجأة الكويتيين كلهم أخذوا الشبول وشلعوا لافتات أسماء المناطق، وشلعوا لافتات توزيع القطع

0: في المناطق، وشلعوا لافتات أرقام الشوارع، وشلعوا أرقام البيوت. ليش؟ كله لحماية أبناء الكويت العسكريين اللي ممكن يكونون مطلوبين عن طريق العناوين الغزاة يوصلون لهم. شلون الكويت كلها قدرت تسوي مثل هذا العمل في يومين ثلاثة؟ شلون الكويت كلها مارست العصيان المدني على السلطات العراقية الغازية؟ يهددنا بدلة واللوحات ما نبدل، يهددنا بدلة والهويات ما نبدل، يهددنا دشة والمدارس ما ندخل، يهددنا روحة وأعمالكم ما نروح، ما راحة، وفقط إلا اللي الحاجة الإنسانية تتطلب وجودهم، وهذيلا يزاهم الله ألف خير، مثل قطاعات الصحة والكهرباء والماء. هذه القطاعات اللي ما نقدر نعيش بدونها. هذا كله كان عن طريق تقدر تقول يعني صحافة الظل، مثل هذه المنشورات وغيرها من منشورات. في كل منطقة، في كل قطعة، تجد ناس اللي عنده ذيك الساعة كان نادر يكون عندك دش وستلايت، ما كان موجود، تو بعد ينزل الكويت من سنة سنتين الدش العود، والناس تتابع في CNN بدايتها وبعض الجهات مع الإذاعات. فكان في ناس في كل المناطق تسمع الإذاعات وتفرفر إذاعات طول اليوم، جمع أخبار، وصاروا مثل ما تقول يعني يوصلون إلى توجيهات عامة. أحيانا تقرأ علينا مثل هذه المنشورات في المساجد، كنا نروح نحرص نصلي بالمساجد، نتلاقى كأهل منطقة كأهل قطعة، نسأل عن بعض، نشوف بعض، ونستمع إلى النشرة الإعلامية اللي كانت تقريبا يومية. بعض الأخوة في المنطقة هم اللي يتولون إعداد هذه النشرة، ترفع روحنا المعنوية، تحطنا بتصور شو اللي قاعد يصير بالخارج، الأطراف اللي ممكن يكون لها اتصال بالقيادة بشكل أو بآخر قادرين يوصلون لنا رسائل تطمينية.
1: نعم أستاذ وليد، الصوت قام يقطع معانا للأسف الشديد، يعني يا ريت لو يكون الصوت أوضح من كذي. إذن في الختام نقول كل الشكر والتقدير لك أستاذ وليد الجاسم، أستاذنا الفاضل الإعلامي القدير، رئيس تحرير صحيفة الرأي الكويتية. شكرا جزيلا لوجودك معنا في برنامج مراحب في هذه المناسبة.
2: كان للدبلوماسية الكويتية دور بارز في الدفاع عن قضية دولة الكويت خلال الغزو العراقي الغاشم، إذ نجحت في نقل صوت الحق إلى العالم وحشد التأييد العربي والدولي لرفض الاحتلال واستعادة الشرعية. وتولى قيادة هذا الحراك الدبلوماسي سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه.
3: ولا فكرت بأن تهديد عسكري أو شيء، إنما دائما تهديدات بين الدول العربية تحصل، لكن لم يصل التهديد إلى اجتياح، فلذلك حصل ما حصل، وللأسف ما حصل قد أضر في الأمة العربية ككل.
2: فقاد جهودا دبلوماسية مكثفة متنقلا بين العواصم العربية والعالمية، ناقلا رسالة دولة الكويت.
1: إذن يعود الاتصال مع أخونا العزيز الإعلامي القدير وليد الجاسم، رئيس تحرير صحيفة الرأي. نستمحك العذر أستاذ وليد، يعني الصوت قطع شوية فعودنا الاتصال مرة أخرى.
0: أنا اللي أستمحكم العذر، لأني مثل ما قلت لك خارج الكويت.
1: عساك على القوة.
0: خارج الكويت
1: الله يحفظك إن شاء الله أستاذ وليد.
0: أخوي كانت مميزة. نعم. جدا. أي تفضل
1: أستاذ وليد بعجالة لو تسمح لي، أيضا نبي منك رسالة تقدمها لشباب اليوم، يعني أنتوا ناس عشتوا الفترة اللي مضت وكافحتوا من أجل تحرير دولة الكويت بالكلمة. نعم. بالهمة كل ما أوتيتم من قوة، اليوم شنو دورنا لمواجهة كل الأشياء اللي قاعد تصير حوالينا، سواء كانت تعديدات آثمة، سواء كانت ظروف إقليمية، ظروف اقتصادية. نعم. قاعد. نعم. تمر. نعم. وتمخر يعني وحدة هذا الوطن.
0: نعم. أبنائي وإخواني الأعزاء، أبناء هذا البلد الجميل،

0: إياك تفقد الإيمان بهذا البلد أبداً. هذا البلد سبحان ربك، يعني الله حافظه بحسن قيادته وحكمة قيادته وطبيعة أهله الخيرين اللي ربك يوفقهم دائما وأبدا. الكويت بلد واجه على مر التاريخ الكثير من الصعوبات والتحديات اللي كانت تهدد بقائه، ولكن ولله الحمد زالت ممالك كبيرة، زالت دول كبيرة، زالت يعني أسر حكم كبيرة في المنطقة المحيطة، ولكن الكويت ثابتة ثبوت راسخ كبير. في الغزو ما فقدنا إيماننا بهذا الوطن أبدا، ولا فقدنا قدرتنا على العودة بهذا الوطن إلى ما كان عليه وأجمل. اليوم رغم كل التحديات، هذه التحديات هي اللي تصنع القوة، تصنع قوتكم كأبناء وطن رجالا ونساء، هي اللي تزودكم بالإرادة والعزيمة. هذه الإرادة والعزيمة هي الوقود الحقيقي اللي بلد مثل الكويت ينطلق منه. إيانا نفقد الإيمان بهذا البلد، إيانا تهتز ثقتنا بهذا البلد، ثقتنا كاملة بصاحب السمو وسمو ولي العهد حفظهم الله وبأبناء الكويت جميعا، ثقة لا تتزعزع أبدا. ومثل ما مرينا من كل الإخفاقات والمطبات والتحديات الخارجية اللي كنا دائما نواجهها، راح نكمل تحديات، والتحديات والصعاب إيه أجمل شيء في الحياة، متعتك الكبيرة بعد ما تعبر الصعوبات. فالكويت ربي يحفظها ويحفظ أهلها، مثل ما أهالينا ربونا وفرحوا فينا نربى عيالنا ونفرح فيهم وأحفادنا وأحفاد أحفادنا، والكويت بلد دائم بإذن الله.
1: آمين يا رب العالمين. كل الشكر والتقدير لك أخونا الفاضل الإعلامي القدير الأستاذ وليد الجاسم على هذا العطاء الإعلامي المميز، وعلى وجودك معنا على الرغم من سفرك خارج دولة الكويت. يعني بوجودك تم توثيق ذاكرة الوطن، ونقلنا رسالة مهنية رائعة وجميلة تعبر بكل صدق عن حبنا وامتناننا لهذا الوطن، وطننا الكويت. كل الشكر والتقدير لك أستاذ وليد، وإن شاء الله نتمنى لك رحلة طيبة وعودة سالمة غانمة يا رب العالمين.
0: شاكر لك يا أخو، شاكر لك، وحتى الله يحفظكم ويحفظ ديرتي لكم.

0: الغزو العراقي الغاشم. سنظل ككويتيين نستذكر بكل إجلال وإكبار وقفة أشقائنا الخليجيين التاريخية مع الحق الكويتي.
1: فإذا كان المملكة العربية السعودية بذلت ما استطاعت من مجهود، الحقيقة أن الحياة والموت تساوت عندنا واحد واحد بعد ما احتلت الكويت، وبعد ما شفت بعيني وش اللي عمل في الشعب الكويتي. ما في الكويت ولا في السعودية، في بلد واحد، يا نعيش سوا يا ننتهي سوا، يا تبقى الكويت والسعودية يا تنتهي الكويت والسعودية.
0: ونستذكر وقوف إخواننا من العرب والمسلمين.
2: وأكرر ندائي وأطلب من الأمة العربية أن تستجيب لعقد قمة عربية في مدة لا تتجاوز 24 ساعة.
0: إضافة إلى وقوف أصدقائنا في العالم مع قضيتنا العادلة.
3: Iraq must withdraw from Kuwait completely, immediately, and without condition. We will stand by our friends. One way or another, the leader of Iraq must learn this fundamental truth.
0: الثاني من أغسطس عام 1990 مع تحيات وزارة الإعلام.

0: معكم على الهواء مباشرة في هذه الحلقة الخاصة بمناسبة الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت. ولم يكن يوسف الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت مجرد اعتداء عسكري، بل كان كارثة إنسانية لم تشهد المنطقة لها مثيل، وكان بداية لمحنة وطنية هزت وجدان كل مواطن ومقيم، تركت في النفوس جرحا لا ينسى، وخلقت أثرا مأساويا في الذاكرة الوطنية والعربية والدولية.
1: إزاء هذا العدوان الغاشم سطر أبناء هذا الوطن أروع صور التلاحم والصلابة الوطنية، وقفوا في الداخل والخارج صفا واحدا خلف قيادتهم الشرعية.

0: نرجع معاكم لاتصالات احبابنا المستمعين. ام محمد يحياك الله.
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله. ام محمد بيان،
1: هلا بيكم.
0: يا هلا ومرحبا،
1: كل عام وانتم بخير.
0: وانت بألف خير وصحه وسلامه يا رب.
1: هالمناسبه لا تنعاد على امه محمد ان شاء الله.
0: امين امين يا رب.
1: امين يا رب العالمين. يعني احنا نسينا عشان تذكرونا، ايش دعوه احنا ناسين 36 سنه يوميه تقريبا نعيد على روحنا ونعلم احفادنا ايش صار ايش ما صار. انا بناتي يقعدون عندي، ماما اقول ايش سويتي لما يهجمون على البيت وخذوا ابوهم اسير، ايش سويتي ايش ما خفتي من هالسوالف هذه على طول ما ننسى.
0: اكيد اكيد يا ام محمد.
1: 94 سنه 94 رحت امريكا اول مره اروح هناك عند بنتي في ايام التحرير، ايام الغزو والتحرير. ما قدرت اغلي هناك، اغلي انا مو في الكويت ابي اسوي اعبر على شيء. شو اسوي هناك؟ في طلبه يدرسون عندهم مجله تصدر لهم خاص. كتبت فيها المجله، كتبت ان انا برا الكويت ومتضايقه، وكتبت المهم عن الكويت والمجله للحين عندي.
2: الله الله.
1: اي والله المجله طلبه هناك، وكتبت فيها ان انا اول مره اهدي الكويت والديره يبين ان الوطن اغلى من كل شيء.
2: احسنتي يا ام محمد.
1: حتى ابوهم اللي خذوه اسير يوم اللي صار تحرير لحمويي.
2: نعم.
1: بس انا واقفه في وسط الحوش ايبب.
2: الله اكبر.
1: والجيران واطلع الاعلام يوم فتشوا يدورون اعلام، اعلامي انا كله حطيته في وجه مخده وخيطته.
2: نعم.

0: خيبت
1: الله.
0: المخدة اللي أنام عليها
1: الله
0: كلها إعلام الكويت، وأنا أطلع الإعلام أقول مالت عليكم على تفتيشكم، هاي كلها إعلام
1: عساك
0: ما
1: على القوة
0: علي.
1: يا يمه، ما قصرتي وعسى الله يطول بأعماركم. وفعلا الإعلام طلعت يعني يوم التحرير رغم التفتيش ورغم الصعاب ورغم كل شيء، أهل الكويت صورة أميرها
2: وعقوبتها إعدام.
1: فعلا
2: يعني عقوبتها كانت إعدام
1: صحيح
2: بكل فترة، ولكن أهل الكويت ما تخلوا
1: أبد
2: لا عن
1: أبد
2: صور
1: أبد
2: أمير البلاد
1: صحيح
2: وسمو ولي العهد آنذاك، ولا عن أعلام
1: هذا
2: الوطن بكل ألوانها، سواء كان الأحمر كان الملون، أي علم كويتي كنا نحتفظ فيه أمانة وإن كانت عقوبته الإعدام. نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه الوحدة وهذه العطايا يعني السخية من الله سبحانه وتعالى في أن منحنا الصبر على هذا العدوان.
3: الثاني من أغسطس لعام 1990، في ذلك اليوم الأسود في تاريخ الكويت الحزين، ومع دخول القوات العراقية أرض الكويت الطيبة، أعلن المواطنون رفضهم للعدوان السافر، ووقف أبناء الكويت في الداخل والخارج إلى جانب قيادتهم الشرعية صفا واحدا للدفاع عن الوطن وسيادته وحريته. الثاني من أغسطس عام 1990، مع تحيات وزارة الأعلام.
4: الحادية عشر صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجزنا لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تستذكر اليوم حلول الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم ومصادرته من بطولات ووحدة أبناء الوطن. الرئيس الأمريكي يعلن تعليق هجوم غير مسبوق على إيران مؤقتا مقابل التوصل إلى اتفاق نهائي بشكل سريع. هجوم بثلاثة طائرات مسيرة يستهدف مدينتي السليمانية وأربيل في إقليم كردستان العراق دون أن تسفر أي خسائر بشرية. ارتفاع حصيلة الشهداء والمصابين الفلسطينيين جراء استمرار خرق قوات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في مناطق متفرقة من قطاع غزة. منظمات دولية تحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في مدينة الأبيض السودانية مع تفشي وباء الكوليرا وتفاقم نقص الغذاء والمياه النظيفة. الاتحاد الأوروبي يعقد اجتماعا طارئا بعد غد الثلاثاء لمناقشة أزمة العبور الجماعي لمهاجرين إلى مدينة سبتة. روسيا وأوكرانيا تواصلان تبادل الهجمات بالصواريخ والمسيرات، وروسيا تعلن إسقاط 635 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليلة. عملية إجلاء واسعة النطاق إثر امتداد رقعة حرائق الغابات في ولاية واشنطن الأمريكية، واليونان وفرنسا وإسبانيا تستمر في مكافحة النيران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذن وصلنا معاكم إلى ما قبل الختام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذا الوطن من كل شر ومكروه وكل أوطان العالم ودول مجلس التعاون الخليجي. وفي هذه الذكرى الأليمة، ذكرى الغزو العراقي الغاشم، استحضرنا وإياكم صفحة من تاريخ الكويت كتبت بالألم والصبر وسطرت بالثبات والفخر، عادت إلى الوجدان حكاية وطن انجرح وانكسر وغاب عنا الأمن أيام، وعاد أكثر عزا وأمنا مما كان، وتفرق عنه الأحبة لكن جمعهم حب الكويت والوفاء لذرات ترابها.
1: يوسف، كلمات جميلة وعنطرة يعني كتبتها بنور الشيخة أنيسة سالم الحمود الصباح، قصيدة جميلة بعنوان تحيا الكويت، وتقول فيها: سلام الله على أرضك الطيبة يا كويت الحب يا عروس الخليج، كم زرعت من بذور الخير والمحبة وكم أسقيت من ظمآن فجيع، هل جزاء الخير إلا بالخير وهل يرد

0: الإحسان بالوعد والوعيد حشود وجيش غدر وكره ظلم وطغيان شيطان لعين صحونا على فجر غريب كئيب يقول إن زمن السعادة بعيد. يعني كلمات جميلة وأنا قرأت كم بيت منها. شكرا كبيرا للشيخة أنيسة سالم لحمود الصباح على هذه القصيدة الجميلة، ويمكن قرينا جزء منها على الهواء، وكان ودنا تكون معنا الشيخة أنيسة سالم لحمود الصباح وتلقي هذه القصيدة الجميلة المعبرة عن معاناة كبيرة لأهل الكويت أثناء الغزو العراقي الغاشم. عاد الله لنا أياما جميلة إن شاء الله بخير وبركة، أيام التحرير التي لا تنسى يوسف، ودائما نتذكرها من خلال لحمة الشعب وأيضا لحمته وتعاونه مع بعضه البعض. شكرا أيضا كبيرا لأهلنا في الخليج، شكرا للسعودية، لقطر، البحرين، سلطنة عمان، الإمارات الحبيبة، وكل دول مجلس التعاون ودول العالم التي وقفت مع الحق الكويتي، لنرجع ونقول هنا الكويت.
1: وصلنا معكم للختام، لكم أجمل تحية وسلام من فريق العمل من الإعداد هاني المخيال ومحمد شاف الإسبيعي.
0: تقديم لكم تحيات يوسف جوهر، طلال الماجد، التنسيق لغزلان الخلفاني،
1: وأيضا يحييكم من الهندسة الإذاعية مشعل القحطاني،
0: والتنفيذ أنفال العياف.
1: وأخيرا نقول 2/8 ما هو يوم عابر بذاكرة الوطن، وإنما هو درس للأجيال ومعنى للانتماء وعنوان للصمود. أثبت أن الكويت تسكن في صدق الكلمة وفي القلوب المتكاتفة والعزائم الراسخة. رحم الله شهداء الكويت وحفظ الله وطننا عزيزا شامخا، وتبقى رايته إن شاء الله دوم عالية وذكرى خالدة. لكم التحية الأجمل من مخرج هذا العمل عبد الوهاب الصلاحات.
0: إلى اللقاء.

0: حين تنبض القلوب بحب الوطن،
1: بكل لوطان العمر وطن،
0: ويعلو صوت الحقيقة
2: عاليا كما يعلو العلم.
0: إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج صمود ووفاء.
4: كويت العرب تستنجد بكم، وسنرد المعتدين بعون الله ثم بتكاتف شعبنا والتفاف أمته العربية من حوله. والله أكبر على المعتدين.
5: غزو المفزع، أنا ما أعتقد أني صحيت على خبر مفزع مثل ذاك اليوم.
6: الثانية تماما بعد الظهر بتوقيت جرينتش. موعدكم الآن سيداتي سادتي مع نشرة الأخبار، يقرأها محمد الصالح الصيد. احتلت القوات العراقية إثر غزوها للكويت ليلة أمس المنشآت الرئيسية في العاصمة، ومن بينها قصر أمير الكويت، وقد وردت أنباء عن استمرار المقاومة.
3: في ذاكرة الأوطان أيام لا تنقضي بانقضاء ساعاتها ولا تغيب مهما تعاقبت السنوات، لأنها تحفر في وجدان الشعوب وتبقى شاهداً على ما مر بها من محن وما قدمته من تضحيات. وفي ذاكرة الكويت يظل الثاني من أغسطس عام 1990 يوماً مثقلاً بالألم،

0: امتدت يد العدوان إلى وطن آمن، وحاول الغزو العراقي الغاشم أن يطمس هويته وينال من سيادته ويسقط رايته. لكن الكويت لم تغب، ظلت حاضرة في قلوب أبنائها، ثابتة بشرعيتها، قوية بوحدة شعبها، عصية على الخوف والانكسار. ففي قلب الظلام أضاءت مصابيح المقاومة، وتكاتفت البيوت، وتوحدت الصفوف، وحمل الكويتيون في الداخل والخارج وطنهم أمانة في الأعناق وعهدا لا يقبل المساومة.
1: نعم، مشهد التلاحم والتكافل وسقوط الكلفة وسقوط الفوارق، فلا طائفية ولا قبلية ولا فئوية ولا عائلية، الجميع مع الجميع ولله الحمد، مشهد لا يمكن أن ينسى من ذاكرتي.
0: إنها حكاية وطن أراد المحتل أن يسكت صوته، فإذا بصوته يبلغ العالم. وحكاية شعب أريد له أن ينكسر، فإذا به يكتب واحدة من أعظم ملامح الوحدة والوفاء. وحكاية شهداء ومقاومين وأسرى وصامدين، من فجر الغزو إلى أيام المقاومة، ومن ثبات الشرعية إلى مواقف الأشقاء والأصدقاء، ومن مرارة الاحتلال إلى فرحة التحرير. نروي فصول الملحمة، ونستحضر أصوات الذين عاشوها، ونقف إجلالا أمام وطن نهض من بين الجراح أكثر قوة وإيمانا ووحدة.
2: إنني من على هذا المنبر أوجه بالنيابة عنكم وبالإصالة عن نفسي رسالة تحية وتقدير واحترام لأهلنا في الكويت الذين يسطرون منذ بدء الاحتلال أروع آيات الصمود والتحدي للعدو الغاشم، ويحافظون على أرض الوطن بقلوبهم وعيونهم، ويثبتون كل يوم أن الكويت ستبقى حرة عزيزة رغم أنف المعتدي الآثم.
0: صمود ووفاء، برنامج وثائقي في ذكرى وطن لم ينحني وشعب لم يستسلم، وقيادة حملت الحق حتى عادت الكويت حرة أبية. برنامج صمود ووفاء، إعداد فواز المطيري، تقديم أحمد شاكر الشمري. برنامج صمود ووفاء، إخراج فيصل الظفيري. في 2 أغسطس عام 1990 لم تكن الكويت أمام يوم عابر في سجل الأيام، بل أمام جرح وطني عميق ومحطة قاسية اختبرت الإنسان والأرض والشرعية والولاء. وفي هذا العام تحل الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت في عهد حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، لتعود الذاكرة إلى فجر حزين، وإلى شعب لم ينكسر، وقيادة شرعية حملت الحق الكويتي إلى العالم بثبات وإيمان. إنها ذكرى لا تستعاد للبكاء وحده، بل للعبرة والوفاء، ولتجديد العهد مع وطن ظل عصيا على المحو، ومع شهداء ومقاومين وأمهات وآباء وأبناء وبنات كتبوا جميعا صفحة من أنبل صفحات التاريخ. في هذا البرنامج الوثائقي نمضي بين وقائع الغزو وصمود الكويتيين وجهود القيادة الشرعية ومواقف الأشقاء والأصدقاء، وصولا إلى التحرير، ثم إلى رسالة الأجيال أن الكويت باقية بإيمان شعبها ووفائه لقيادته وتمسكه برايته.
3: يا عرب، الكويت تناديكم، تستغيث بكم.
4: أن الذي يتم الآن وعلى مشهد ومسمع من العالم كله صورة مخزية للغدر نفسه.
5: في بداية الساعات الأولى أنا الفجر اتصل فيني أخوي حمد الساعة 6 وشوية، كلمته قال لي أبو خالد الحق.

0: العراق دش الكويت. شلون يا حمد؟ قال العراق دش الكويت وصلونا. طبعا لا شك ان الشعب الكويتي تفاجأ، ما كانوا يتوقعون من هالدولة الشقيقة انها تغزو الكويت، وما كان احد يتصور. وفي الساعات الاولى علما بان الجيش الكويتي ما كان عنده استنفار، ولكن الناس الموجودين كذلك ما عند بعض القادة العسكريين ما كانت عنده تعليمات، هو اخذ تعليمات من نفسه. لان للان الكويت كانت تعمل ان بدخوله ممكن يتراجع. في هالاثناء الجيش الكويتي اسقط تقريبا من 50 الى 52 طائرة في الساعات الاولى. هذا مو كلامنا ولا كلام الجيش الكويتي، هذا كلام القادة العراقيين العسكريين. ومعركة الجسور هم كذلك يشهدون فيها.
1: فجر الثاني من أغسطس حين بدأ الجرح، في الساعات الأولى من فجر الخميس الثاني من أغسطس عام 1990 استيقظت الكويت على حدث لم يكن في حسبان شعب آمن عرف وطنه بالسلام والانفتاح ومد يد العون. دخلت القوات العراقية أراضي دولة الكويت في عدوان غادر، استهدف احتلال البلاد بالقوة وسلب حريتها ومحاولة القضاء على شرعيتها وفرض واقع باطل على دولة مستقلة ذات سيادة. لم يكن ما جرى مجرد تحرك عسكري عابر، بل كان انتهاكا صارخا للشرعية الدولية واعتداء على المواثيق الإنسانية والدبلوماسية، وكارثة إنسانية تركت أثرها العميق في الذاكرة الكويتية والعربية والدولية. في تلك اللحظات الثقيلة لم يكن المشهد فقط دبابات تتحرك، بل أصوات قصف ترتفع، بل كان امتحانا قاسيا لمعنى الوطن ومعنى الانتماء ومعنى أن يقف الإنسان في وجه القوى الغاشمة وهو لا يملك إلا إيمانه بعدالة قضيته.
2: وراء قائدنا حضرة صاحب السمو الأمير البلاد حفظه الله، نرد المعتدين ونحاربهم في كل مكان من كويتنا الحبيبة حتى نطهر أرضنا الطيبة بغدرهم وخيانتهم ونردهم على عقابهم خاسرين. الله معنا وهو القائد في كتابه الكريم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب.
1: حاول الغزو أن يفرض الخوف وأن يطفئ صوت الكويت وأن يحول الأرض الآمنة إلى مساحة من الترويع والاعتقال والنهب والقتل. استهدفت المواقع المدنية والعسكرية، وتعرض المدنيون لأبشع صور الانتهاك، وتبدلت ملامح الحياة اليومية فجأة. البيوت كانت عامرة بالأمان أصبحت محاطة بالقلق، والشوارع التي كانت تعبرها الحياة أصبحت شاهدة على محنة وطنية كبرى. ومع ذلك ومنذ اللحظات الأولى أدرك الكويتيون أن الوطن لا يقاس بمساحته بل بقيمة شعبه وإيمانه. لم تنطفئ الكويت في قلوب أبنائها، ولم يسقط الحق تحت جنازير الدبابات. كان الإيمان بالشرعية والالتفاف حول القيادة ووحدة الصف هي السلاح الأول في مواجهة الاحتلال. ومن رحم ذلك الفجر القاسي بدأت ملحمة صمود ووفاء ستبقى حية في ذاكرة الأجيال.
3: يا عرب، الكويت تناديكم تستغيث بكم.
4: أن الذي يتم الآن وعلى مشهد ومسمع من العالم كله صورة مخزية للغدر نفسه.
5: الكويتيين الذين وقفوا وقفة رجل واحد، وخاصة الكويتيين الذين بقوا تمسكوا في أرضهم ولم يتركوها مع العذاب ومع الإهانة ومع القتل

0: الشرعية الكويتية راية لم تسقط. حين وقع الغزو كان الهدف واضحا: كسر الدولة وإلغاء الشرعية وفرض أمر واقع على شعب ووطن. لكن الكويت بقيادتها وشعبها أثبتت أن الشرعية لا تنتزع بالقوة، وأن الدولة الحقيقية لا تسقط ما دام شعبها مؤمنا بها. وقف الكويتيون خلف قيادتهم الشرعية، وفي مقدمتها أمير دولة الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طياب الله ثرى، وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء آنذاك الأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبد الله سالم الصباح طياب الله ثرى. كانت القيادة الكويتية في تلك المرحلة تدرك أن المعركة ليست عسكرية فقط، بل سياسية ودبلوماسية وإنسانية وإعلامية، وأن الدفاع عن الكويت يبدأ من تثبيت حقها أمام العالم، وإثبات أن ما جرى عدوان صريح لا يمكن قبوله أو التهاون معه.
1: في لقاء كهذا، رسمي الدعوة، شعبي الاستجابة، ليس الهدف أبداً مبايعة آل الصباح، ذلك لأن مبايعة الكويتيين لهم لم تكن يوماً موضع جدل لتؤكد. ولا مجال نقض لتجدد، ولا ارتبطت بموعد لتمدد، بل هي بدأت محبة واتساقا، واستمرت تعاونا واتفاقا، ثم تكرست دستوريا وميثاقا.
0: وفي الخارج تحركت القيادة الكويتية بحكمة وصبر وثبات لحشد التأييد العربي والدولي. لم يكن الخطاب الكويتي خطاب انفعال، بل خطاب دولة تعرف حقها وتعرف مكانتها، وتعرف أن العدالة قد تتأخر لكنها لا تموت. حمل أمير دولة الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طياب الله ثراه رسالة شعب أحب السلام وسعى للخير ومد يد العون للمحتاجين، فإذا به يتعرض لعدوان غاشم حاول أن يمحو وجوده. كما أدى الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طياب الله ثراه، وكان وزيرا للخارجية آنذاك، دورا دبلوماسيا بارزا في حشد التأييد الدولي للحق الكويتي، مستندا إلى خبرته العميقة وعلاقات الكويت المتوازنة مع دول العالم. هكذا بقيت راية الشرعية مرفوعة، وبقى الصوت الكويتي حاضرا في المحافل، يؤكد أن الاحتلال إلى زوال، وأن الكويت ستعود حرة مستقلة إلى أهلها.
2: مخاطبهم من على هذا المنبر العريق، منبر الحق والعدل، منبر الإشاء والأمل، مؤكدا لهم إن الله سبحانه وتعالى ناصرنا بفضل سواعدهم وعزيمتهم، وبفضل منظمة الأمم المتحدة ومناصرة الأشقاء والأصدقاء وجميع الخيرين والشرفاء في العالم، وإن خروج الغزاء آت لا ريب فيه بإذن الله العلي القدير، وسنعود إلى كويتنا كما عهدناها دار أمن وأمان وواحد أصيلة وارفة الظلال، يستظل تحتها كل الطيبين والشرفاء من الكويتيين وإخوانهم المقيمين، يعملون يدا واحدة من أجل الخير والبناء، مصداقا لقوله عز شأنه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: شعب واحد، قلب واحد. لم يكن صمود الكويت في تلك المحنة موقفاً رسمياً فحسب، بل كان موقف شعب كامل. ففي الداخل والخارج تلاحم الكويتيون في صورة نادرة من الوفاء الوطني. الذين بقوا داخل الكويت واجهوا الاحتلال بالخوف والصبر والمقاومة والتمسك بالهوية، والذين خرجوا منها حملوا الوطن في قلوبهم ورفضوا أن يكونوا مجرد لاجئين منسيين، بل أصبحوا سفراء لقضية وطنهم، يتحدثون عنها ويشرحون للعالم حقيقتها، ويؤكدون أن الكويت ليست أرضاً تغتصب ولا شعباً يقبل الإلغاء. في كل بيت كويتي كانت هناك حكاية ألم، وفي كل أسرة قصة انتظار، وفي كل قلب عهد صامت بأن الوطن سيعود وأن رايته سترتفع من جديد. لقد أثبت الكويتيون أن الوحدة الوطنية ليست شعاراً يقال في المناسبات، بل فعل يظهر وقت الشدة. لم يسأل الناس عن اختلافاتهم، ولم يتوقفوا عند مناطقهم أو قبائلهم أو أسرهم أو توجهاتهم، بل اجتمعوا على اسم واحد، الكويت. كانت البيوت مراكز للتكافل، وكانت الأيدي تمتد بالطعام والدواء والمساعدة، وكانت الأخبار تنتقل بحذر بين الناس لتثبيت المعنويات، وكانت كلمة الحق تنتشر رغم الخطر. وفي الوقت الذي حاول فيه الاحتلال بث الرعب وتفكيك المجتمع، كان المجتمع الكويتي يزداد تماسكا. إن هذه الروح هي التي جعلت الغزو يفشل في تحقيق هدفه الأعمق، فلم يستطع أن يغير ولاء الكويتيين، ولم يستطع أن يمحو ذاكرة وطنهم، ولم يستطع أن يصنع شرعية مزيفة فوق أرض رفضته من أول لحظة. لقد كانت الكويت في محنتها أكثر وحدة من أي وقت مضى.
1: أثناء فترة الغزو قام اتحاد الجمعيات وأخوانه أعضاء الجمعيات التعاونية باتخاذ جميع التدابير الرئيسية واللازمة في هذه الحقبة الهامة على دولة الكويت أثناء فترة الغزو، من إقامة اجتماعات تنسيقية على مستوى الأعضاء، وكانت هذه الاجتماعات على مستوى عالي من السرية. قام هذا الاجتماع التنسيقي في جمعية الروضة على مستوى جميع الجمعيات التعاونية، وأسفر هذا الاجتماع عن تشكيل مجلس إدارة مشكل من 7 أعضاء. كان دور المهم بذلك الفترة تنسيق بين الأخوان في جميع مجالس الإدارات في جميع الجمعيات المعنية بذلك الوقت، وتوفير جميع ما يحتاجونه من سلع غذائية والتنسيق ما بين الجمعيات.
0: المقاومة الكويتية صوت الأرض. من داخل الكويت المحتلة ولدت المقاومة الكويتية كصوت صادق للأرض. لم تكن المقاومة مجرد فعل عسكري محدود، بل كانت حالة وطنية شاملة عبرت عن رفض الشعب للاحتلال وتمسكه بالحرية والسيادة. تشكلت مجموعات وفصائل وطنية عملت على إرباك القوات الغازية وإلحاق الضرر بها وبث الرعب في صفوفها ورفع معنويات الكويتيين في الداخل. كانت الرسالة واضحة، الكويت لم تستسلم وشعبها لا يقبل الاحتلال، ووجود القوات الغازية على أرضه وجود مرفوض مهما طال الزمن ومهما كانت التضحيات. إن المقاومة في تلك الأيام لم تكن خيارا سهلا، فقد كان الخطر حاضرا في كل خطوة، والاعتقال أو التعذيب أو الاستشهاد احتمالاً قائماً في كل لحظة.
2: مساعد الهنيدي يصور عند التصوير ويدري ان احنا بنفجر بمكان جليب شيوخ، ويصوره لنا. قال يا جماعة تصوير جليب شيوخ صورته. قلنا يلا على بال ان شاء الله مكان ثاني. بد اول ما فجرنا بالمكان هذا بجليب شيوخ، قالوا مكان ثاني. قالوا دوار عظام يجون من العراق ولا يوقفهم إلا عسكري عشان يوزعهم. دوار عظام كله متروس كارجوات وناس ويبيعون خضرة والدنيا متروسة، كله عسكر يجون من العراق ما يردهم لهالدوار هذا، ويتم توزيعهم هناك. العميد بعدين تعرف علي، من أنا عارفه من زمان، كان مديري هو العميد صالح إسحاق. العميد صالح إسحاق قايل حق فيصل ثويني

0: صيدوا لي ساعة شرار، بس أنا أبي ساعة شرار، هو يدري أني أنا مدد. فيصل ثويني شافني قال لي أبو ناجي ترى العميد صالح إسحاق يبيك. قلت حاضر. قال امشي معي. قلت زين. ركبت أنا طبعا أنا ما أركب ويا أحد، معاي هو بسيارته وأنا بسيارتي. جيت قلت نعم. قال أخ سعد. قلت نعم. تعال تعال تعال أنا أبيك أدورك أدورك. قلت حاضر حاضر آمن. قال أبي سيارات ملغومة. قلت على الخشم حاضر، بس ما أدلك مكاني أو أدلك السيارات تأخذهم وتمشي. قال حاضر. ليش ربع هذولك من يوسف سعودي ومحمد عقيل المسلم والصواب مجموعة إشهاب إشهاب، أنا ما أنسى إشهاب إشهاب، إشهاب إشهاب عسكري بحري ضعيف طويل، الذخاير كلها اللي تفجرت بدور عظام جنوب شيوخ تحت سريرة، ناخذها من تحت سريرة هو يجيبهم لنا وأنا اللي أخذهم وأنا أمدد. هذا إشهاب إشهاب الله يرحمه الله يرحمه، وكانت تجينا ذخاير من الشيخ علي الله يرحمه والشيخ سالم الله يرحمه، كان تجينا ذخاير، وكان مسعود مطيري يلحمهم في سيارة تيوتا أبو شنب، هذا تيوتا أبو شنب، ويخشونهم داخل تي أن تي وسيفور وصاعق ريموت كنترول وساعات تفجير وأسلحة، كان هذا اللي يجيبهم سايق اللي يجيبهم من السعودية ويهربهم تهريب اسمه حميد عقاب العجمي الله يرحمه شهيد الله يرحمه. العميد صالح إسحاق طبعا أخذ مني سيارات ملغومة وقاموا يفجرون خاصة بدوار عظام، دوار عظام على طول حيل يمكن 4-5 سيارات حطوها هناك، بس تفجيره صحيحه داخل. فيصل الثويني ما يخاف يحط داخل بين الجنود وبالضبط ويسلم عليهم بعد الله يساعدكم، هو شكله مربي شوارب وكنا عراقي سلام عليكم عيني هلا والله هلا، ويحط السيارات ويفجر زين. انا قايل على اساس الغيرين يشدهم على كوك ويمشي.
1: وإلى جانب العمل المقاوم المباشر كانت هناك مقاومة أخرى لا تقل أهمية، مقاومة الحياة اليومية، مجموعات تتولى توفير الغذاء وأخرى تسعى إلى تأمين الدواء، وثالثة تعمل على النظافة والصحة، ورابعة تنقل الأخبار وتدعم الأسر وتساعد المحتاجين. كان كل جهد صغير جزءاً من معركة كبيرة، لم يكن المقاوم وحده من يحمل السلاح، بل كان المقاوم هو من أخفى مطلوبة أو أوصل مؤونة أو عالج جريحة أو حفظ وثيقة أو نشر خبراً صادقاً أو رفع علم الكويت في قلب الظلام. وفي تلك الملحمة امتزج الخوف بالشجاعة والألم بالأمل والدم بالوفاء، ومن هنا أصبحت المقاومة الكويتية شاهداً على أن حب الوطن لا يقاس بالكلمات بل بالأفعال والتضحيات، وأن الأرض التي يحبها أبناؤها لا يستطيع محتل أن يمتلكها مهما امتلك من قوة.

المرأة الكويتية بطولة لا تغيب. في ملحمة الغزو لم تكن المرأة الكويتية على هامش المشهد، بل كانت في قلبه. سجلت المرأة الكويتية حضوراً وطنياً مشرفاً في التصدي للمحتل، وقدمت أدواراً متعددة عكست شجاعتها.

0: ووعيها وإيمانها بأن الدفاع عن الوطن مسؤولية الجميع. شاركت في توصيل المؤن ونقل الرسائل وإخفاء المطلوبين ودعم رجال المقاومة ورعاية الأسر ومساعدة الجرحى وحفظ تماسك البيوت في أيام كان الخوف فيها يطرق الأبواب بلا استئذان. لم يكن دورها دوراً عاطفياً فقط، بل كان دوراً عملياً وميدانياً وإنسانياً. أثبتت أن المرأة الكويتية شريكة أصيلة في صون الوطن وحماية كرامته. وقد وصلت مشاركة المرأة الكويتية إلى صور أكثر جرأة وشجاعة، منها المساهمة في العمليات المساندة للمقاومة ونقل الأسلحة والمؤن، بل والمشاركة في مواقف مباشرة ضد جنود الاحتلال. إنها صورة المرأة التي لم تسمح للخوف أن يعزلها عن واجبها، ولم تسمح للقهر أن يكسر صوتها. في تلك الأيام كانت الأم تخفي دمعتها كي تثبت أبناءها، وكانت الزوجة تنتظر ولا تنكسر، وكانت الأخت تساعد وتخاطر، وكانت الفتاة تتعلم مبكراً أن الوطن ليست كلمة في كتاب، بل معنى يدافع عنه الإنسان بكل ما يستطيع. ولهذا فإن ذكرى الغزو لا تكتمل دون استذكار المرأة الكويتية التي جسدت الوفاة في أبهى صوره. إن بطولتها ليست تفصيلاً صغيراً في الحكاية، بل فصل مضيء من فصول الصمود، وشهادة على أن المجتمع الكويتي بكل مكوناته وقف في وجه العدوان، وأن الكويت انتصرت لأنها كانت بيتاً واحداً تقف فيه المرأة والرجل جنباً إلى جنب.
1: ورغم أن سلطات الاحتلال عزلت الكويت عن العالم الخارجي عن طريق قطع الاتصالات منذ بداية الاحتلال، إلا أن صوت سارة محمد مبارك، وهي ذاتها أسرار محمد القبندي، كان أول صوت يخرج من داخل الكويت المحتلة إلى الإعلام العالمي، كاسرة بذلك الحصار الذي فرضه المعتدي. وقامت بالاتصال بقناة ABC حيث أجابت عن أسئلة المذيع عن وضع الكويت والمقاومة والممارسات الوحشية.
2: I just want you to know that they are ripping everything apart in Kuwait, taking it to Baghdad. We don't have any guns, we don't have any arms. A lot of them, they have been killed, and the ones that they captured, they just, you know, they've been taking them, torturing them, and they have been killing them.
0: مجلس الأمن العالم يسمع صوت الكويت. منذ الساعات الأولى للغزو انتقلت قضية الكويت إلى أروقة المجتمع الدولي. كان العدوان واضحا، وكان الموقف الكويتي واضحا كذلك، انسحاب فوري وغير مشروط وعودة الشرعية، ورفض كامل لأي محاولة لطمس هوية الكويت أو ضمها أو تغيير واقعها القانوني والسياسي. اجتمع مجلس الأمن الدولي في 3 أغسطس 1990 وأصدر القرار رقم 660 الذي دان الغزو العراقي، وطالب بانسحاب جميع القوات العراقية من الكويت فوراً ومن دون شروط. كان ذلك القرار بداية مسار دولي واسع أثبت أن العالم لا يستطيع أن يقبل ابتلاع دولة مستقلة بالقوة، وأن العدوان على الكويت لم يكن شأناً إقليمياً محدوداً، بل تهديداً للأمن والسلم الدوليين. وتتابعت بعد ذلك قرارات مجلس الأمن، ومنها القرار رقم 661 الذي فرض عقوبات اقتصادية وعسكرية شاملة، والقرار رقم 662 الذي رفض ضم الكويت واعتبره باطلاً وملغي، ثم قرارات أخرى أكدت حماية المدنيين ورفض تغيير هوية الكويت والتمسك بسيادتها واستقلالها. وفي 29 نوفمبر 1990 صدر القرار رقم 678 الذي أجاز استخدام الوسائل اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومنح العراق مهلة للانسحاب قبل مواجهة القوى الدولية. لقد شكلت هذه القرارات إطاراً قانونياً وسياسياً لتحريم

0: الكويت، ورسخت أن الحق الكويتي لم يكن معزولا بل كان مدعوما بإجماع دولي نادر. ومن خلال هذا المسار بدا واضحا أن السياسة الخارجية الكويتية القائمة على الاعتدال وبناء العلاقات المتوازنة ومد يد العون قد صنعت رصيدا أخلاقيا ودبلوماسيا ظهر أثره في لحظة المحنة حين وقف العالم مع الكويت وقضيتها العادلة. الأشقاء والأصدقاء، موقف لا ينسى في ذاكرة الكويتيين. لا تنفصل ملحمة التحرير عن مواقف الأشقاء والأصدقاء الذين وقفوا مع الكويت في أصعب أيامها. فمنذ اللحظات الأولى تحركت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من منطلق الروابط الأخوية ووحدة المصير، ورفضت العدوان ونتائجه، وطالبت بانسحاب القوات الغازية دون شروط. كما كان للمملكة العربية السعودية موقف تاريخي كبير، إذ فتح خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله بلاده للقيادة الكويتية وأبناء الكويت، وقدم الدعم السياسي والعسكري والمادي لتصبح الأراضي السعودية منطلقا رئيسيا لتشكيل التحالف الدولي لتحرير الكويت. ولم يكن الدعم عربيا فقط، بل امتد إلى دول صديقة عديدة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية التي كان لها دور بارز في قيادة التحالف الدولي، إلى جانب دول عربية وإسلامية وغربية شاركت سياسيا وعسكريا وماديا في دعم الحق الكويتي. وقد جسدت تلك المواقف عمق العلاقات التي بنتها الكويت عبر عقود من السياسة المتزنة والعمل الإنساني والدبلوماسية الهادئة والوفاء بالتزاماتها العربية والدولية. إن الكويتيين وهم يستذكرون الغزو يستذكرون أيضا من وقف معهم ومن فتح لهم الأبواب ومن شاركهم الألم والأمل ومن ضحى من أجل أن تعود الكويت حرة مستقلة. وهذه الذاكرة ليست ذاكرة مجاملة بل ذاكرة وفاء، لأن الشعوب الأصيلة لا تنسى مواقف الشدة. لقد أثبتت تلك الأيام أن الكويت لم تكن وحدها، وأن صوت الحق حين يكون واضحا يجد من يسمعه، وأن العلاقات بين الدول لا تقاس فقط بالبيانات الرسمية بل بالمواقف حين تمتحنها الأزمات. عاصفة الصحراء، الطريق إلى التحرير. بعد أشهر من الاحتلال وبعد أن استنفدت الجهود السياسية والدبلوماسية فرصها، بدأت مرحلة الحسم العسكري ضمن إطار الشرعية الدولية. في 17 يناير عام 1991 انطلقت العمليات العسكرية الواسعة لقوات التحالف مستهدفة المواقع العسكرية والاستراتيجية العراقية ومراكز القيادة والسيطرة تمهيداً لتحرير الكويت. كانت تلك المرحلة إذاناً بأن ساعات الخلاص تقترب، وأن الليل الطويل الذي عاشته الكويت تحت الاحتلال بدأ يتراجع أمام فجر التحرير. ومع كل تطور ميداني كان الأمل يكبر في قلوب الكويتيين داخل الوطن وخارجه، وكان الحلم بالعودة يقترب خطوة بعد أخرى.
1: الله أكبر، والعزة للكويتيين بإذن الله.

0: وفي 24 من فبراير عام 1991 بدأت قوات التحالف الدولي الهجوم البري على القوات العراقية في الكويت، وسرعان ما انهارت القوات الغازية تحت ضربات التحالف، لتعود مدينة الكويت إلى أهلها بعد أشهر قاسية من الاحتلال. وفي 26 من فبراير عام 1991 عادت الكويت حرة أبية، وعاد علمها مرفوعا خفاقا، وعادت الشرعية إلى أرضها وشعبها. لم يكن التحرير نهاية ألم فقط، بل بداية لمرحلة جديدة من البناء والإعمار ولم الجرح واستعادة الحياة.
1: As commander in chief, I can report to you our armed forces fought with honor and valor. And as president, I can report to the nation aggression is defeated, the war is over. For the sake of our principles, for the sake of the Kuwaiti people, we stood our ground because the world would not look the other way. Ambassador El Saba, tonight, Kuwait is free. Where is it?
0: فالكويت التي حاول الغزو كسرها خرجت من المحنة أكثر إصراراً على البقاء، وأكثر تمسكاً بوحدتها، وأكثر إيماناً بأن الأوطان التي تبنى بالوفاء لا تهدمها الأطماع. لقد كان التحرير يوماً تاريخياً، لكنه لم يكن معزولاً عما سبقه، فقد سبقه صمود شعب وثبات قيادة ومقاومة داخلية وجهود دبلوماسية وموقف عربي ودولي. وتضحيات شهداء ستبقى أسماؤهم حاضرة في ضمير الكويت.

بعد التحرير لم تكن الكويت أمام مهمة سهلة، فقد ترك الاحتلال آثاراً قاسية على الإنسان والمكان، من خسائر بشرية ودمار في الممتلكات وآثار بيئية واقتصادية واجتماعية وجراح عميقة في قلوب الأسر التي فقدت أبناءها أو عاشت تجربة الأسر والاعتقال والانتظار. لكن الكويت كعادتها لم تقف عند حدود الألم، بدأت مسيرة البناء والإعمار واستعادة المؤسسات وترميم ما خلفه العدوان وإعادة الحياة إلى طبيعتها. كان التحدي كبيراً لكن الإرادة كانت أكبر، وكما صمد الكويتيون في زمن الاحتلال صمدوا في زمن البناء، مؤكدين أن الوفاء للوطن لا يكون فقط في أيام الحرب بل في أيام العمل والإصلاح والنهوض. واليوم في عهد حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، تأتي الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم لتؤكد أن الكويت لا تنسى تاريخها، لكنها لا تعيش أسيرة له، تستلهم من الماضي دروس الوحدة واليقظة والولاء وتمضي نحو المستقبل بثقة ووعي. إن نقل هذه الذاكرة إلى الأجيال الجديدة ليس طرفاً وطنياً بل واجب تربوي وثقافي وإعلامي، لأن من لم يعش تلك المرحلة يجب أن يعرفها من شهادات الآباء والأجداد ومن وثائق الدولة ومن بطولات الشهداء والمقاومين. إن أبناء الجيل الجديد قد لا يتذكرون صوت القصف ولا ظلام

0: الاحتلال، لكنهم يستطيعون أن يفهموا معنى أن يكون الوطن نعمة كبرى، وأن الأمن مسؤولية، وأن الوحدة الوطنية سور يحمي البلاد في الشدائد. ومن هنا تصبح الذكرى درسا دائما لا مجرد مناسبة سنوية.
1: يحسدوننا العالم، احنا لازم نقوم ونقعد نحمد الله ونتمنى الخير طول العمر حق حكامنا الافاضل على الصباح وعلى راس سمو الامير الله يحفظه ويخليه وولي عهده الامين. ارجع اقول كثر الله خيرهم، واحنا لازم ولاءنا لاهل الوطن لو بلهم، وما عاش اللي يضر الكويت بشعره كلنا ضده وكلنا نحاربه. هذا للعلم، ما في أحد يرضى، ما في كويتي يرضى على الكويت بشعره. يعني هذا خلي يكون علم، العلم هذا عند الكل. الكويتي قلبه ما يطاوعه إنه يؤدي ديرته، يؤدي ربعه، يؤدي أهله. ما يمكن يعني الغرب يمدحون الكويت مو أهل الكويت.
0: في الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت، نقف أمام تاريخ لا يبهت وأمام ملحمة لا تغيب. نقف إجلالا للشهداء الذين بذلوا أرواحهم دفاعا عن الوطن، وتقديرا للمقاومين الذين واجهوا الخطر بإيمان وشجاعة، ووفاء للأسر التي صبرت، وللأمهات اللواتي احتضن الألم بصمت، وللآباء الذين علموا أبنائهم أن الكويت ليست مكانا نعيش فيه فقط، بل كرامة وهوية وراية. نقف أيضا عرفانا للقيادة الشرعية التي حملت الحق الكويتي إلى العالم، وللأشقاء والأصدقاء الذين وقفوا مع الكويت حتى عادت حرة أبية. إن 2 أغسطس ليس تاريخا للحزن وحده، بل تاريخ للوعي، يذكرنا بأن الطغيان مهما على صوته فإن إرادة الشعوب المؤمنة بوطنها أقوى وأبقى. واليوم ونحن نستذكر تلك المحنة، نجدد العهد والولاء للكويت تحت راية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، ونسأل الله أن يحفظ وطننا آمنا مطمئنا، وأن يديم عليه نعمة الأمن والاستقرار، وأن يرحم شهداء الكويت الأبرار، وأن يجزي كل من وقف معها خير الجزاء. ستبقى الكويت كما أرادها أهلها، وطنا حرا أبيا، لا تنكسر عزيمته ولا تطفأ رايته ولا يضيع حقه ما دام في أبنائه وفاء، وفي قيادته حكمة، وفي ذاكرته درس لا ينسى. ومن جيل إلى جيل ستبقى الحكاية حاضرة، غزو غادر وصمود عظيم وتحرير مجيد، ووطن نهض من الجرح ليقول للعالم إن الكويت باقية، وإن الوفاء لها عهد لا ينتهي.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: الثاني من أغسطس لعام 1990، الغزو العراقي الغاشم. سنظل ككويتيين نستذكر بكل إجلال وإكبار وقفة أشقائنا الخليجيين التاريخية مع الحق الكويتي.
2: فإذا كان المملكة العربية السعودية بذلت ما استطاعت من مجهود، الحقيقة أن الحياة والموت تساوت عندنا واحد واحد بعد ما احتلت الكويت، وبعد ما شفت بعيني وش اللي عمل في الشعب الكويتي. ما في الكويت ولا في السعودية، في بلد واحد، يا نعيش سوا يا ننتهي سوا، يا تبدأ الكويت والسعودية يا تنتهي الكويت والسعودية.
1: ونستذكر وقوف إخواننا من العرب والمسلمين.
3: وأكرر ندائي

0: يطلب من الأمة العربية أن تستجيب لعقد قمة عربية في مدة لا تتجاوز 24 ساعة.
1: إضافة إلى وفوف أصدقائنا في العالم مع قضيتنا العادلة.
2: Iraq must withdraw from Kuwait completely, immediately, and without condition. We will stand by our friends. One way or another, the leader of Iraq must learn this fundamental truth.
1: الثاني من أغسطس عام 1999 مع تحيات وزارة الأعلام.
3: كان للدبلوماسية الكويتية دور بارز في الدفاع عن قضية دولة الكويت خلال الغزو العراقي الغاشم، إذ نجحت في نقل صوت الحق إلى العالم وحشد التأييد العربي والدولي لرفض الاحتلال واستعادة الشرعية. وتولى قيادة هذا الحراك الدبلوماسي سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه.
4: ولا فكرت بأن تهديد عسكري أو شيء، إنما دائما تهديدات بين دول عربية تحصل، لكن لم يصل التهديد إلى اجتياح، فلذلك حصل ما حصل، وللأسف ما حصل قد أضر في الأمة العربية ككل.
3: فقاد جهودا دبلوماسية مكثفة متنقلا بين العواصم العربية والعالمية، ناقلا رسالة دولة الكويت إلى قادة الدول والمنظمات الدولية، ومؤكدا عدالة القضية الكويتية وحقها المشروع في استعادة سيادتها وإنهاء الاحتلال. اعتمد طيب الله ثراه على ما امتلكه من خبرة دبلوماسية طويلة وعلاقات وثيقة مع قادة العالم، فنجح في حشد تأييد دولي واسع للشرعية الكويتية. وأثمرت تلك الجهود صدور سلسلة من قرارات مجلس الأمن التي أدانت العدوان وطالبت بانسحاب القوات العراقية قبل أن تفضي إلى تشكيل التحالف الدولي الذي أسهم في تحرير الكويت. وهكذا برهنت الدبلوماسية الكويتية على متانتها وكفاءتها وقدرتها على بناء جسور الثقة مع المجتمع الدولي، مستندة إلى عدالة القضية واحترام القانون الدولي، لتبقى نموذجا راسخا في الحكمة السياسية وحسن إدارة الأزمات.
5: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
6: إذاعة دولة الكويت تقدم حكاية صمود. هنا الكويت، وطن واجه الغزو ولم يعرف الانكسار. في لحظة صعبة وقف شعبها صامدا متمسكا بأرضه وكرامته. حكاية صمود، نروي فيها قصة وطن تألم لكنه انتصر بإرادته. حكاية صمود. إعداد عبد الله المطيري، تقديم أحمد سالم العتيبي، إخراج عبد الله العميري.

0: On the morning of August 2nd, thousands of people in Kuwait City woke up to war.
1: Stay away from the window.
2: هنا الكويت. أيها المواطنون الكويتيون الأحرار. أيها العرب في كل مكان. لقد كثر الغدر عن نابه. وكشف الطغيان عن مخالبه. وأماط اللسان عن مطامعه.

0: أن الذي يتم الآن وعلى مشهد ومسمع من العالم كله صورة مخزية للغدر نفسه. إن غزو الكويت باسم العروبة هو أحد أعاجيب الدنيا، ولكن متى عرف الطغيان الحياء؟
1: وإذا كان المعتدون قد استولوا على مرافقنا ومنشآتنا العامة فإنهم لن يستطيعوا أبدا الاستيلاء على إرادتنا، فهزيمتنا وإرادتنا هما عزيمة وإرادة آبائنا وأجدادنا الذين واجهوا أعدى التحديات فلم تلني لهم قناة ولم يخضعوا لأي عدوان. وكويت اليوم هي كويت الأمس، أرض العزة والكرامة، بلد الرجال ومنبت الأبطال. لم تطأطئ رأسها للغزاة ولا خفضت جبينها للمعتدين.
2: حين تبدل فجر الكويت صباح 2 أغسطس عام 1990، صباح مختلف عن كل صباح عرفته الكويت من قبل. في ساعات الفجر الأولى استيقظ الكويتيون على وقع أصوات الانفجارات وتحركات الآليات العسكرية، ليجدوا وطنهم يواجه عدوانا غير مسبوق استهدف سيادته واستقلاله وأمن شعبه. خلال ساعات قليلة تحولت الشوارع الهادئة إلى مسرح للأحداث، بينما بدأت الأخبار تتوالى معلنة دخول القوات العراقية إلى الأراضي الكويتية في مشهد شكل صدمة للكويتيين وللعالم بأسره.
3: صبح الساعة 6 ادق لي تليفون هلن شماس، كانت تقول لي ترى عزنا راح، الكويت راح. للعراق صاروا بشرتهم.
4: طلعت السطح فجر اشوف قصف على المعسكر اللي جنبنا، نزلت ركبت سيارتي، هم ماني مصدق، شوف تفتيش أبا الكويتيين ولا جماعة، الشكل مو شكل كويتي، اللبس مو لبس كويتي.
5: هليكوبترات قامت تمر على شبابيكنا وعلى بيوتنا وعليها العلم العراقي، وبعد خلال السويعات تشوف الدبابات حوالينا في كل مكان.
6: كنا نبكي على بلادنا، شلون استحلوها بظرف يوم وليلة.

0: لم يكن الغزو مجرد احتلال للأرض، بل كان محاولة لطمس هوية دولة مستقلة وإلغاء شرعيتها ومؤسساتها. تلك اللحظات الصعبة كشفت منذ بدايتها معدن الشعب الكويتي، شعب رفض الاستسلام للواقع المفروض عليه، تمسك بقيادته الشرعية ودستوره ووطنه. منذ الساعات الأولى بدأت تتشكل ملامح قصة ستروى للأجيال، قصة وطن لم ينحني أمام الاحتلال، وشعب آمن بأن الحق لا يمكن أن يهزم مهما اشتدت المحن.
1: فجأة كذي خط 298 انقلب الوضع، صرنا نبي نقفل البيبان، صرنا نبي شنوكل عيالنا، صرنا نبي شنلبسهم. فجأة يعني وين الناس؟ وين اللي كانوا يحمونا؟ وين المفروض كان جارنا؟ منو صديقنا؟ منو عدونا؟ انقلبت الموازين.
0: الكويت وطن لا ينكسر.

0: تهدأ الشوارع وهدوء الشوارع ما في سيارات كان مؤلم بشكل عمرنا ما شفناه. مؤلم مؤلم ألم رأسا تلاقين ولا ناس بالشارع، الكل عايش في وجوم معارف شي يسوي، يعني صاعقة كأن في وضح النهار رأسا صار ليل.
1: أعتقد ما طلعنا حتى من الحوش أول أسبوع، أول أسبوع يمكن ما طلعنا من الحوش، ما أتذكر إحنا حتى بطلنا دريشة.
2: الوضع كل مقاييسه يخوف.
3: كنا خايفين، جدا خايفين، لأن المعلومات اللي توصل لنا بحملة تحرير الكويت كانت معلومات شنيعة ما نقدر نتخيلها لحد ما طلعت الصور.
0: علم الكويت كان تهمة، صورة الشيخ كانت تهمة، النشيد الوطني كانت تهمة، انت تحتاج راسك على المخدة ما تدري من ممكن يقعدك، يعني اكثر من مرة نقعد على صوت ضرب، نقعد على صوت قنابل، نقعد على صوت دبابات، نمشي بالسيارة ينزلونا يرجونك مشي
4: كل يوم، سحبينك مودينك سحبين فلان، عم تحز نفسك عم يقول فلان ذبحوه، فلان سحبوه، فلان مجروح، فلان كذا، فلان مشى.
3: سبعة أشهر الكويتيين عايشين في هالألم، في هال الخوف، مو إلا يكون ألم، مو إلا يكون يوع، مو إلا يكون شرب، كافي إنه يقعد الصف ما يقدر بعيش، ينام بالليل ما يقدر بيكمل نومته، خوف. فإحنا منو إحنا اللي نبكي، اللي جايين عشنا برا وكنا على الأقل ننام مرتاحين.

مع اتساع رقعة الاحتلال لم تنكسر إرادة الكويتيين، بل ازدادت تماسكاً في الداخل. تشكلت مجموعات المقاومة التي واجهت المحتل بإمكانات محدودة وإيمان كبير. قدم رجال ونساء الكويت نماذج خالدة في التضحية والفداء، بينما تكاتف المواطنون في حماية بعضهم البعض والمحافظة على مؤسسات الدولة وتقديم الدعم لكل من احتاج إليه. أصبحت الوحدة الوطنية السلاح الأقوى في مواجهة محاولة فرض الأمر الواقع.

0: احنا كل واحد فينا شعر انه هو المسؤول مباشرة. اذا ما انا اقوم احرك طولي واطلع واجيب رزق عيالي ما راح ياكلوا بنهاية.
1: فما كان متوقع انه هو هذا الشباب ممكن يكون بذاك الصلابة وبذاك الجرأة انه يسوي شيء. لكن اللي حصل داخل القزو انه شاف وضع غير طبيعي، شاف وضع مأساوي، شاف جرحى، شاف قتله، شاف معذبين، شاف تشوهات موجودة، شاف العنف العراقي.
2: وقتها الكويتيين تجمع كلهم سبحان الله، يعني بهالوقت صار كلنا بيت واحد. هنا في الشباب بعضهم انضم للمقاومة، خلاص يعني صار خريج مقاومة. في مناطق من الشباب بعضهم قسموا أنفسهم، يعني اللي يمسك إن شاء الله التنظيف المنطقة، مناطق فيها قطع فقام يقسمهم على كل مجموعة تمسك قطعة قطعة أو قطعتين. الكل يشتغل يعني نكنس، قمنا نغسل، قمنا نخبز. أهل الفريج الواحد كانوا صار سنين موجودين في المنطقة يتجمعوا، فلان محتاج شيء، فلان تبي شيء، وتبي شيء يعني، وكنا على طول من يقول فلان أبي شيء حاضر، فلان تبي شيء يقول حاضر.

0: أزمة الشباب الكويتي يوزع الغذاء على الناس ما خاص شيء تحت الاحتلال وتحت التهديد. يعني اللي يلقونه يوزع أغذية واللي يلقونه يوزع فلوس العراقيين يذبحونه. مع ذلك ما حد ياع، ما خاص الأكل، الكهرباء ما انقطعت عن أماكن معينة يعني أو الجمعيات ومخازن التبريد، كل شيء ماشي تمام كان بهمة الشباب، ما يعني ما ينا أحد من برا.
1: كذي الناس ناس مو عاديين مو عاديين، يعني فجأة أعطيتيهم إبر نشاط وقوة وحب للوطن مو طبيعي.

0: في الخارج، واصلت القيادة الكويتية أداء مسؤولياتها السياسية والدبلوماسية بقيادة الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء آنذاك الأمير الوالد الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح، ووزير الخارجية الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. تحركت الدبلوماسية الكويتية في مختلف العواصم والمنظمات الدولية لنقل حقيقة ما جرى والحفاظ على الاعتراف الدولي بشرعية الدولة الكويتية، حتى تحولت القضية الكويتية إلى قضية رأي عام عالمي تستند إلى مبادئ القانون الدولي ورفض العدوان على الدول ذات السيادة.
1: ها هو الثاني من أغسطس، دولة صغيرة في حجمها، كبيرة في عطائها.
2: الوطن، الوطن ثم الوطن هو الذي يجب أن نحافظ عليه.
3: يا وطن، أحبك يا وطن.
4: مسيرة الإذاعة في 2/8/1990 حقيقة ذكرى أليمة على الإذاعيين، ولكن صوت الكويت حقيقة بقى صداح على مستوى العالم، وأصبحت إذاعة الكويت على يعني في هذه الفترة تزخر بالمحبين لإذاعة الكويت. بدأت الإذاعة السرية، طبعاً الإذاعة السرية تقريباً بدأت من الساعة 7 مساء، وفي الساعة 7 مساء بدأوا الأستاذ يوسف مصطفى، الأستاذ سلوى حسين، الأستاذ منصور منصور، الأستاذ عبد العزيز منصور الوكيل المساعد، أستاذ أزور ياسين، كلهم إذاعيين، الأستاذ حميد خاجة كهندسة، كلهم بدأوا حقيقة في بداية الإذاعة السرية. وهذه الإذاعة السرية تقريبا كانت في الدسمة، طلعوا من وزارة الإعلام هذا الموقع الحالي إلى استديو الدسمة وهي الإذاعة السرية.
5: كلمات ستبقى خالدة.
6: في ختام كلمتي هذه، أنا أختم هذه المناسبة لأخاطب أهلي وعشيرتي أبناء الكويت الأوفياء، أخاطبهم من على هذا المنبر العريض، منبر الحق والعدل، منبر الإشاء والأمل، مؤكدا لهم أن الله سبحانه وتعالى ناصرنا بفضل سواعدهم وعزيمتهم وبفضل منظمة الأمم المتحدة ومناصرة الأشقاء والأصدقاء وجميع الخيرين والشرفاء في العالم، وأن خروج الغزاء آت لا ريب فيه بإذن الله العلي القدير، وسنعود إلى كويتنا كما عهدناها دار أمن وأمان وواحد أصيلة وارفة الظلال يستظل تحتها كل الطيبين والشرفاء.
5: الكويت صغيرة بحجمها، كبيرة بمكانتها، يحصنها بعد الله عز وجل عطاؤها وحكمة قادتها وإخلاص أبناؤها، وهو ما لم يدركه الطغاة الذين انهارت عروشهم على عتبة الكويت على مر التاريخ.

العالم ينتصر للحق. لم يكن التحرك الكويتي مقتصراً على الجهود الدبلوماسية، بل وجد صداً واسعاً لدى المجتمع الدولي الذي أدرك منذ اللحظة الأولى خطورة ما حدث. 3 أغسطس 1990 عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة أصدر خلالها القرار رقم 660 الذي أدان الغزو العراقي وطالب بالانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي الكويتية. توالت بعد ذلك القرارات الدولية، فرضت العقوبات الاقتصادية، أبطلت قرار ضم الكويت، وأكدت أن سيادتها واستقلالها غير قابلين للمساس، لترسم بذلك موقفا قانونيا دوليا موحدا في مواجهة الاحتلال.

كل المحطات التاريخية أثبتت أن الكويت عصية على المتآمرين الذين انتهوا إلى الهلاك وخسروا رهاناتهم أمام تماسك الجبهة الوطنية والتمسك بالشرعية الكويتية.

0: وفي الوقت ذاته تشكل تحالف دولي واسع ضم عشرات الدول مدعوما بمواقف خليجية وعربية راسخة، كان في مقدمتها موقف المملكة العربية السعودية بقيادة الملك الراحل فهد بن عبد العزيز آل سعود الذي احتضن القيادة الكويتية وفتح أراضي المملكة لتكون منطلقاً للجهود السياسية والعسكرية الرامية إلى تحرير الكويت. لعب الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب لعب دوراً محورياً في توحيد المواقف الدولية وتشكيل التحالف ليصبح الدفاع عن الكويت دفاعاً عن مبادئ الشرعية الدولية وسيادة الدول وليس مجرد قضية إقليمية.
1: شعب الكويت سطر أروع الملاحم في حب الوطن والتضحية من أجله في محطات عديدة، لا سيما خلال محنة الغزو. تلك المواقف البطولية أبهرت العالم وجعلته يصطف خلف الحق الكويتي.
0: التحرير فجر الحرية.

بعد انتهاء المهلة التي منحها مجلس الأمن للعراق للانسحاب من الكويت. انطلقت في 17 من يناير عام 1991، انطلقت عملية عاصفة الصحراء، حيث بدأت قوات التحالف الدولي حملة جوية استهدفت المواقع العسكرية ومراكز السيطرة والتحكم تمهيدا للمرحلة الحاسمة. وعلى مدى أسابيع تواصلت العمليات العسكرية وفق خطة دقيقة، حتى انطلقت العملية البرية في 24 من فبراير لتشهد

الشعب الكويتي لن ينسى مواقف الدول التي ساندت الشرعية الكويتية والتي ما زالت ماثلة وتمثل عصب العلاقات الكويتية مع تلك الدول.

في 26 من فبراير عام 91. ارتفع العلم الكويتي مجددا فوق أرضه، معلنا انتهاء 7 أشهر من الاحتلال وعودة الكويت إلى شعبها وقيادتها الشرعية. خرج الكويتيون إلى الشوارع يستقبلون يوم التحرير بمشاعر امتزجت فيها الفرحة بدموع الفقد، وهم يستذكرون الشهداء والأسرى والمفقودين الذين دفعوا أثمانا غالية في سبيل الوطن. قد كان التحرير تتويجا لصمود شعب ووحدة قيادة وتكاتف عربي ودولي عاد الحق إلى أصحابه.

0: إن دماء شهداء الكويت الطاهرة التي اختلطت دفاعاً عن الوطن ما زالت تروي أبناء الكويت بحب الوطن والتمسك به والتضحية من أجله.
1: الغزو، الذاكرة التي لا تغيب. انتهى الاحتلال

لكن أثاره بقيت محفورة في ذاكرة الكويت. خلف الغزو شهداء ومفقودين، وألحق دمارا واسعا بالبنية التحتية والمنشآت في الدولة، كما ترك جروحا إنسانية عميقة في نفوس كل من عايش تلك المرحلة. ورغم حجم التحديات، بدأ الكويتيون فور التحرير، بدأوا رحلة إعادة البناء، فعادت مؤسسات الدولة إلى العمل، وأعيد إعمار ما دمرته الحرب، لتؤكد الكويت مرة أخرى أن إرادة الحياة أقوى من آثار العدوان، وأن الشعوب التي تتكاتف قادرة على تجاوز أصعب المحن. ومع مرور السنوات، لم تجعل الكويت من تلك الذكرى سببا لاستمرار الخصومة، بل انتهجت سياسة تقوم على الحوار والعمل الإنساني وتعزيز الاستقرار في المنطقة. ومنذ عام 1993 قدمت المساعدات الإنسانية للشعب العراقي، واستمرت في دعم جهود إعادة الإعمار بعد عام 2003، انطلاقا من إيمانها بأن العلاقات بين الشعوب تبقى أسمى من النزاعات. كما مثلت زيارة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمة الله عليه إلى العراق عام 2019، مثلت محطة مهمة في مسار بناء الثقة وطي صفحات الماضي، دون أن تنسى الكويت تضحيات شهدائها أو تتخلى عن حقها في حفظ الذاكرة الوطنية. تظل ذكرى الثاني من أغسطس تظل درسا متجددا للأجيال، يؤكد أن وحدة الشعب والقيادة والتمسك بالشرعية والإيمان

0: أنا بالوطن هي الركائز التي تحفظ الأوطان وتصنع مستقبله. هنا الكويت. كويت. كويت.
1: تبقى حكاية الصمود شاهداً على قوة الكويت وأهلها. حكاية وطن لم يهزم وشعب لا ينكسر. كنتم مع حكاية صمود. تقبلوا تحيات فريق العمل: عبد الله المطيري، أحمد سالم العتيبي، والمخرج عبد الله العميري.
2: الثانية عشرة والنصف ظهرا في إذاعة دولة الكويت.
3: مؤشرات وأسواق. برنامج اقتصادي يتابع حركة سوق الكويت والأسواق الخليجية للأوراق المالية وأسعار النفط والمعادن، إضافة إلى تقارير وحوارات اقتصادية على الهواء مباشرةً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعينا أينما كنتم. حلقة جديدة تجمعنا بكم في أولى جلسات هذا الأسبوع من برنامجكم مؤشرات وأسواق. بداية لكم تحيات الزملاء في الأعداد، تحياتي محدثكم نواف النومس، وكذلك التحية للزميلة حنين البدر، ومن التنفيذ على الهواء والتحية الكبرى للمخرج محمد السلطان الذي يدعوكم للمتابعة لنا من الآن وحتى الواحدة ظهرا. مستمعينا، من أهم وأبرز التطورات على الأرض، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق هجوم غير مسبوق على إيران مقابل التوصل إلى اتفاق نهائي لمنع طهران من حيازة سلاح نووي وفتح مضيق هرمز. جاء ذلك بعد جهود وساطة حثيثة إقليميا على رأسها قطر وباكستان، وفي الوقت نفسه تعقد الدول الأعضاء في تحالف أوبك بلس اجتماعا عبر تقنية الفيديو عن بعد اليوم الأحد، يرجح أن يقرر فيه الأعضاء رفع حصص إنتاج النفط لشهر أغسطس، على الرغم من ضغوطات التصعيد العسكري في المنطقة والتوتر المتصاعد في مضيق هرمز. كما من المرجح أن يتم المناقشة خلال الاجتماع والتوصل وتواصل أوبك بلس عن زيادة الإنتاج بالوتيرة نفسها التي اتبعتها أوبك بلس خلال الأشهر الماضية، وسط توقعات بزيادة إنتاج الخام بمقدار 188 ألف برميل يوميا. أما بالعودة إلى تداولات سوق بورصة الكويت في أولى جلساتها لهذا الأسبوع اليوم الأحد، فقد ارتفعت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت جماعيا في مستهل تعاملاتها لهذا اليوم، وسط صعود لسبعة قطاعات وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتأجيل الهجوم على إيران. زاد مؤشر السوق الأول بستة الأجزاء من الأعشار في المئة، والعام بعشر نقطة في المئة. كما ارتفع الرئيسي والرئيسي 50 بثلاثة أعشار نقطة في المئة وثلاثة أعشار نقطة في المئة أيضا على الترتيب. وسجلت البورصة حينها تداولات بلغت قيمتها 30,420,000 دينار، موزعة على 19,660,000 سهم، وبتنفيذ 2020 صفقة. ارتفعت في تلك الأثناء ثمانية قطاعات، يتقدمها قطاع العقار بنقطة وربع النقطة في المئة، بينما تراجعت ثلاثة قطاعات أخرى على رأسها المواد الأساسية بنقطة ونصف النقطة تقريبا في المئة، واستقر قطاعين اثنين. أما الآن مستمعي الكرام، ننتقل بكم مباشرة إلى أبرز وأهم الإعلانات للسوق، حيث أعلنت شركة بورصة

الكويت أن صافي ربح شركة بورصة الكويت الأوراق المالية ارتفع في الربع الثاني من عام 2026 بنسبة بلغت 8.17% سنويا. وبحسب بيان البورصة، حققت شركة بورصة الكويت ربحا بلغ هذا الربح ب7,750,000 دينار في الثلاثة أشهر المنتهية ب30 يونيو السابق، مقارنة ب7,170,000 دينار في الربع الثاني من عام 2025. كذلك أعلنت شركة البورصة أن تقرير نموذج الإفصاح عن المجموعة والهدف من التملك الصادر عن بورصة الكويت كشف اليوم عن ارتفاع مساهمة محمد العرادة في شركة المعدات القابضة. وبحسب بيان البورصة، أشار التقرير إلى أن ملكية المساهم في المعدات ارتفعت من 17.60% بواقع 14,880,000 سهم مقابل حصة سابقة كانت بواقع 15.32%، بما يعادل 12,520,000 سهم. كما أعلنت البورصة أيضا أن شركة كفيك الاستثمار أعلنت التخارج من استثماراتها في 3 شركات وتسوية مبالغ مستحقة في شركتين. وبحسب بيان الشركة للبورصة، أوضحت كفيك إلى أن 3 شركات هي زاد للمقاولات والتجهيزات الكهربائية بقيمة 615,520 دولار، وجبل علي واحد ليمتد أون ليمتد بقيمة 67,370 دينار كويتي، وجالا ليمتد ب 43,790 دينار كويتي. أخيرا مستمعي الكرام، أعلن شركة البورصة أن بنك الكويت الوطني أعلن إتمام التخارج من كامل حصته في البنك التركي، وذلك بعد في أحد البنوك التركية، ذلك بعد استكمال جميع الإجراءات والمتطلبات الرقابية والحصول على الموافقات اللازمة. وأوضح الوطني في بيانه للبورصة أن مجلس إدارته اتخذ قرار التخارج عقب دراسة شاملة للجوانب المالية والاستراتيجية والرقابية ذات الصلة، وخلص إلى أن هذه الخطوة تمثل الخيار الأنسب بما يحقق مصالح البنك ومساهميه.

0: أهلا بكم مستمعي الكرام في الفقرة الحوارية التي نأخذكم فيها إلى شأن خليجي، تحديدا السوق السعودية وأداء السوق لهذا اليوم الأحد، والذي يبدو أنه عند منطقة 10589 0.4 في المئة ارتفاعا. كذلك هناك القيمة المتداولة بأربعة مليار ريال سعودي، ويبدو أن الارتفاع كان أيضا من أسبابه وليس أبرز أسبابه، هو على وقع إيقاف ما كان محتملا من حدوث مرة أخرى مواجهات بين الطرفين الأمريكي والإيراني. خلوني أرحب بضيف الكريم الأستاذ شجاع السلطان من السوق السعودية. أستاذ شجاع مساء الخير.
1: مساء النور، أهلا وسهلا بك وبالسادة المستمعين،
0: حياك الله معنا في هذا اللقاء. على وقع الأخبار الأسواق تتعايش أو تكون هناك بعض الملامح لها، ماذا عن السوق السعودي وكيف كانت بداية الجلسة؟
1: نعم، السوق السعودي الآن يتداول كما تفضلت بارتفاع ملحوظ، نلحظ أيضا سيولة نقدية جيدة جدا، 4 مليار فعلا هي السيولة المستهدفة ربما في هذا اليوم، لكنها الآن 2 مليار و400 مليون تقريبا، 200 شركة أو 205 شركة الآن لون أخضر، انخفاض 56 شركة فقط. أنا اعتقادي أن هذه جميع أرقام ممتازة بالنسبة للسوق السعودي، نتائج كثيرة اليوم، يعني اليوم الصباح شركات كثيرة عن نتائجها المالية، وأيضا بعد إغلاق يوم الخميس أعلنت بعض الشركات عن نتائجها المالية، فبالتالي نحن أمام زخم هائل من الإعلانات للنتائج المالية، وأيضا زخم هائل من إعلانات شركات أخرى عن تطورات إما للمشاريع أو للأرباح أو توزيعات وما إلى ذلك. السوق الآن يرتفع ب 113 نقطة، هو الآن عند مستوى 10700 نقطة، وأيضا أضف إلى ذلك 3 نقاط، فبالتالي تجاوز منطقة 10700 اليوم، والإغلاق فوق هذا المستوى يعتبر أمر فني مهم جدا بالنسبة للمتعاملين بالسوق.
0: هذا ما كنا أيضا نتساءل به في الحوارات السابقة، متى سيعود السوق إلى تلك المنطقة التي كان فيها؟

0: وقد تجاوز أيضا إلى 11,000 ببداية هذه السنة أو حتى بالربع بداية الربع الثاني. هل أيضا وفق اللي تفضلت فيه من أداء يعتبر إيجابي لجلسة اليوم وهذا الزخم الكبير من إعلانات النتائج وأيضا 113 نقطة ارتفاعا ليس برقم عادي، هل تتوقع أن يعود أو تعود المنطقة التي حققها السوق في ما سبق ب 11,000 نقطة؟
1: أتوقع ذلك بانتظار فقط العملاق أرامكو ربما يعلن عن نتائج المالية خلال يومين قادمة، فبالتالي هذه النتائج ستلعب دور مهم جدا في حركة السهم، وبالتالي أرامكو مؤثر بشكل قوي جدا على حركة السوق. أضف إلى ذلك كيف ستستقبل السوق العالمية قرار الرئيس الأمريكي بالعدول عن تصعيد المواجهة مع إيران، ربما إذا كانت هناك أيضا يعني استجابة قوية للأسواق الأمريكية والأسواق العالمية مع افتتاح تعاملات الاثنين هذا أمر إيجابي. أضف إلى ذلك وهذا أمر مهم جدا أسعار البترول كيف سيكون أيضا تجاوب أسعار البترول مع هذه الخطوة، إن كانت الأسعار ستتراجع أو ما إلى ذلك، وبالتالي هناك ترقب حقيقة لمثل هذه التطورات. بالمجمل نحن نتحدث السوق السعودي مرتكز على مستويات 10,700 منذ مدة طويلة جدا، فقط يومي الأربعاء والثلاثاء والأربعاء الماضيين كسر هذا المستوى، والخميس أغلق على اللون الأخضر ب40 نقطة تقريبا، لكن اليوم يعزز اللون الأخضر الآن ب113 نقطة وتجاوز منطقة 10,700 بقليل، لكن ربما أنا أتوقع أن السوق لن يغلق فوق 10,700، ربما يغلق دونها بنقاط محدودة، ولكن سينتظر تطورات الأداء الأسواق العالمية، هو أيضا هذا قد يؤثر على حركة السوق بالإضافة إلى مجموعة شركات قد تعلن نتائج مالية.
0: زخم هائل عن من الإعلانات النتائج المالية كانت في الخميس وأيضا اليوم ويعتبر رقم كبير 200 شركة أو يعني هذا الزخم يضع تساؤلا أستاذ شجاع في هل هناك أثر مباشر أو ممكن هذا الأثر أن يلتمس في الجلسات القادمة؟
1: نعم، تقريبا أكثر من 20 شركة أعلنت صباح هذا اليوم عن نتائجها المالية، حقيقة هذا رقم كبير دفعة واحدة، معظمها شركات أعلنت عن نمو ربح ملحوظ، أيضا أضف إلى ذلك نمو إيراد، بالتالي عزز هذا من حركة الأسهم اليوم. ملاحظ أن السوق يتجاوب مع هذا النمو في الأرباح بالنسبة للشركات، وأضف إلى ذلك يتجاوب بالنسبة للون الأخضر اللي المكاسب التي تحققها. نحن نتحدث عن السوق السعودي اليوم هو بمستويات تعتبر مستويات ممتازة، 10,700 أعتقد أنه فنيا أمر جيد، لكن المجمل السيولة النقدية ربما هذا اليوم تحقق 4 مليار أو أقل من ذلك بقليل. السوق العالمية أيضا عليها يعني عين بما يتعلق بتداولاتها وفتحاتها، أسواق البترول أيضا، فبالتالي السوق اليوم أدي أداء جيد حقيقة، مكاسب قوية، على اعتبار أن يوم الأحد حين اعتدنا أن السيولة النقدية أقل من بقية الأيام باعتبار تتعلق بمستثمرين الأجانب بإجازات نهاية الأسبوع، لكن السوق اليوم حقيقة أداءه جدا ممتاز ومكاسب ملحوظة والسيولة النقدية إلى حد ما تعتبر جيدة مقارنة بتداولات أيام الأحد والأسابيع الماضية.
0: هذا يعطي أيضا انطباعا بأن أحد الأسباب هو قطاع الاتصالات الذي حقق فيه سهمي STC المكاسب التي بلغت بنقطة و19 نقطة، وكذلك سهم زين السعودية بنقطة و18 نقطة. هذا القطاع يبدو أنه ينتعش في مثل هذه الفترة، هل من أسباب، هل هناك الإعلانات كانت سببا أم أن هناك مشاريع أيضا هي تعتبر أحد الأسباب؟
1: أكيد النتائج المالية تلعب دور كبير جدا في حركة الأسهم وتداولات الأسهم. قطاع الاتصالات قطاع مهم حقيقة، لديه محفزات استثمارية، لديه محفزات تشغيلية بما يتعلق بالنمو. زين السعودية أعلنت عن نتائج مالية ممتازة، أضف إلى ذلك STC تعلن عن نتائج أيضا ممتازة في السنوات القليلة الماضية وتوزع أرباح نقدية مجزية. جو أيضا تنشط في قطاع الاتصالات، اتحاد اتصالات موبايلي أيضا تنشط في هذا القطاع. أعتقد أن قطاع الاتصالات يعتبر قطاع رابع أو خامس فيما يتعلق بحركة السوق، ليس القطاع الأول. إحنا لدينا قطاع الصناعات التكموية والبنوك والطاقة، هذه القطاعات الثلاث أكثر تأثيرا على حركة السوق، ومن ثم يأتي بعدها قطاعات أخرى على رأسها قطاع الاتصالات،
0: بدليل أن قطاع المصارف أو المصرف والمالي سجل سهم فيه الراجح ارتفاع يعتبر ارتفاع يعني ممتاز نصف نقطة في المئة، كذلك الإنماء ب17 نقطة في المئة. هذين السهمين، إذا كانت هناك أسهم أخرى للبنوك كانت مرتفعة أو كان لها الحظوة في الارتفاع في

0: جلسة اليوم.
1: نعم، البنوك يعني قطاع قوي جدا، يعني احنا نتحدث عن مستوى ربحية قوي، توزيعات نقدية مستدامة، أيضا مكررات ربحية منخفضة، فالبنوك يعتبر من القطاعات المهمة والواعدة بالنسبة لحركة السوق. لكن نحن نتحدث عن كيفية أن تتجاوب الأسواق مع النتائج المالية، تتجاوب الأسواق مع التطورات، تتجاوب الأسواق مع التوزيعات النقدية، مع المكررات الربحية. هذا التباين بين القطاعات. قطاع البنوك قطاع يعني قطاع استثماري من الدرجة الأولى، عدد أسهم كبير، رأس مال كبير، فبالتالي حركة هذا القطاع حركة يعني بطيئة، لكن يعتبر من القطاعات الداعمة حقيقة لحركة السوق. أضف إلى ذلك قطاع البتروكيماويات وصناعات البتروكيماويات قطاع مهم جدا. شركات صناعات البتروكيماويات تعلن عن نتائج مالية ملحوظة بشكل إيجابي، نمو ربحية ممتاز، اعتبار الربع الثاني كانت الشركات تحقق هذا النمو وهذه الربحية، يعتبر بالمجمل أداء جيد باستثناء بعض الشركات التي أعلنت عن بعض الخسائر أو تراجع في الأرباح. قطاع الطاقة نحن نترقب أرامكو السعودية حقيقة، لأن هي الشركة الأولى المؤثرة على حركة هذا القطاع.
0: ستغير شيئا كثيرا على هذا القطاع ومجمل السوق، لكن أتساءل في المقابل عن 200 شركة في انخفاض، هل كان هذا الانخفاض لل 200 شركة أيضا النتائج، هل كانت النتائج غير جيدة لهذه الشركات التي بلغت أو بلغ رقمها 200؟
1: الآن الشركات الخضراء 200، الحمراء هي فقط 55
0: الحمراء 55، عفوا. طيب خلني أتسأل عن الحمراء التي يعني كانت في المنطقة الحمراء، ما الذي جعلها في هذه المنطقة؟ هل كانت بالأساس يعني في ارتفاعات ومن ثم عادت إلى هذه المنطقة، أم هي شهدت جلسات عدة في تراجعات؟
1: أسباب كثيرة، يعني بما فيها انتهاء حقية أرباح يوم الخميس بعض الشركات، تراجع أرباح بعض الشركات، يعني بعض الشركات تراجع أرباح، وبعض منها أيضا كانت حطت قفزات سعرية ملحوظة في الأسابيع الماضية، فبدأت عملية جني أرباح، يعني أسباب متباينة. لكن بالمجمل نحن نتحدث عن أنه 70 أو 75% من الشركات المدرجة اليوم هي ترتفع تجاوبا مع حركة السوق.
0: عادة بعد هذه الارتفاعات أستاذ شجاع نلحظ بعض الضغوط البيعية أو مكاسب تستحق من قبل كثير من شئت أن تسمي مضاربين أو حتى بعض المستثمرين، هل ممكن هذا يكون قريبا أم أن ممكن أن يطول النفس في السوق السعودي أو في الجلسات حتى تكون هناك بعض الارتفاعات التي يستحق ممكن بين قوسين البيع لأجلها؟
1: أنا أعتقد أن كل شركة تتداول بمحفزاتها وبأخبارها وبنتائجها وما إلى ذلك، لكن حركة السيولة هي حركة نشطة، أحيانا تتحرك بحركة المؤشر، إذا المؤشر إيجابي فالسيولة تتحرك بنطاقها الإيجابي، الضخ يكون إيجابي، لكن يبقى أنه السوق بالمجمل هو يتداول في مناطق أنا أعتقد أنه مسار عرضي، وإن كان حدث فيه بعض الانخفاض يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، لكن عاد وعوض هذا الانخفاض الخميس واليوم، فبالتالي ما زلنا في مستويات 10700، يحوم المؤشر حول هذا المستوى كنقطة ارتكاز، وأعتقد هذا أمر جيد بالنسبة لحركة السوق.
0: نعم، الأستاذ شجاع السلطان من السوق السعودية، شكرا جزيلا لك. مستمعينا الكرام، في فقرتنا للتقرير الاقتصادي لهذا اليوم نستذكر وتستذكر دولة الكويت في 2 أغسطس من كل عام الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم وما توالت معه من أثار لحرق 80% من الآبار النفطية الكويتية، وقد ألحقت أضرارا جسيمة ومدمرة لمختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية والبنية التحتية على مستوى البلاد. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
2: مع حلول الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت اليوم، تعرضت دولة الكويت لأحلك الظروف في تاريخها عندما قام جنود النظام البائد بحرق الآبار النفطية الكويتية، ما ألحق خسائر فادحة ومدمرة طالت مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية والبنية التحتية على مستوى البلاد، وتم حينها إضرام النيران في حوالي 80% من آبار النفط في الكويت، كما تم تدمير 10 مراكز تجميع بالكامل فيما اختلفت معدلات الدمار من مركز لآخر في الوقت الذي أصابت فيه محطات التعزيز وحظائر الخزانات أضرار بدرجات متفاوتة. وتعرض أيضا 13 خزانا في حظائر الخزانات الجنوبية و8 خزانات أخرى في حظائر الخزانات

0: الشمالية لدمار بالغ، كما تدمرت منشآت الجزيرة الاصطناعية بالكامل، بالإضافة إلى الأرصفة الجنوبية والشمالية والتي احتاجت إلى عمليات إصلاح مكثفة. ومع تعرض القطاع النفطي الكويتي لأكبر مستوى من الدمار لم يشهد مثله تاريخ صناعة النفط الحديث جراء الغزو العراقي الغاشم في تسعينيات القرن الماضي، اتخذت إدارة شركة نفط الكويت أولى خطوات الإصلاح في عمل دراسة مكثفة عن الدمار في مناطق الإنتاج ووضع التدابير العلاجية. فقد شهد موظفو شركة نفط الكويت الذين مكثوا في الكويت خلال فترة الاحتلال الآثم حجم الدمار الذي لاحق بمنشآت الشركة، باذلين جهودا مكثفة لاحتواء وإخماد الحرائق الناجمة عن حرق الآبار النفطية بالتعاون مع خبراء دوليين بغية إعادة تشغيل الآبار في إطار مشروع حمل اسم مشروع العودة. وعملت جميع فرق العمل في شركة نفط الكويت المتواجدة في الولايات المتحدة وأوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي في مشروع العودة، حيث أعدوا العقود والمعدات والأيدي العاملة المطلوبة لمكافحة ذلك الدمار البيئي والمساعدة في إعادة إعمار منشآت الإنتاج لبدء العمليات الإنتاجية من جديد ولإعادة تكرير المنتجات الخاصة للاستهلاك المحلي. جاء ذلك مع تشكيل الفريق في التاسع من سبتمبر عام 1991 لمكافحة النيران التي أضرمت في حقول النفط عقب تحرير دولة الكويت، لينجح فريق الإطفاء الكويتي في تسجيل رقم عالمي وهو 12 دقيقة في عملية إخماد أول الآبار المشتعلة، مما أذهل المراقبين لقدرتهم على السيطرة على واحدة من أخطر وأصعب الحرائق المضرمة في حقل بورغان 160.
1: أهلا بكم من جديد مستمعين، نعود بكم إلى السوق الكويتية وجلسة اليوم التي هي في المنطقة الخضراء وبارتفاعات تعتبر جيدة 8801 في هذه المنطقة بارتفاع نصف النقطة في المئة. الشركات المرتفعة تصل إلى 67 وأكثر من المنخفضة، كذلك السيولة تسجل رقما لا بأس به. الارتفاعات وهذه الانتعاشة لها أسباب نناقشها ونتعرف عليها من خلال الترحيب بضيفنا الكريم المحلل المالي والفني الأستاذ حسن بومجداد. أستاذ حسن مساء الخير.
2: مساء الخير أخوي فهد، أخوي نواف عفوا، رحب فيك وبإخواني مستمعي إذاعة الكويت.
1: أهلا بك أستاذ حسن، وأتساءل عن هذه الانتعاشة ويبدو أن القطاع العقاري كان أحد الأسباب.
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أشكرك على هذه المقدمة الجميلة. طبعا لنرجع إلى الوراء قليلا ونرى سلوك مؤشر السوق الأول، كانت تقريبا أدنى مستوياته في جلسة 19/7 عندما وصل إلى منطقة 8995. كانت حركة المؤشر إما النطاق العرضي أو جلسات هبوط. تقريبا منذ إعلان القطاع البنكي وخصوصا بداية البنكي الوطني وبوبيان في تاريخ 23/7، شفنا عودة للارتفاعات بزيادة التداولات، شفنا تركز في التداولات على سهمين محوريين بيتك والوطني، ثلاث جلسات ارتفاع، أعقبها جلسة جني أرباح في 29/7، أقفلات إيجابية 30/7، اليوم أول جلسة في شهر أغسطس جلسة ارتفاع كذلك للسوق الأول تقريبا بنصف المئة. اليوم الوطني يختبر مناطق 862 863، قيمة تداول 4 ملايين دينار. البيتك اليوم المفارقة شفنا شراء يعني ما ان تقريبا تجاوز منطقة 786، في النصف الثاني من الجلسة شفنا عمليات شراء وزيادة في التداول، اليوم مرتفع 5 فلوس عند منطقة 790، 9 ملايين دينار. فهذين السهمين بقيم التداول المرتفعة أعطوا دفعة أو فتحوا شهية شراء لأسهم في السوق بشكل عام. فشفنا تحرك لسهم بوبيان كذلك ارتفع فلسين 646، كويتية الاستثمار بارتفاع 3 فلوس 186، إيفا نشوف من فترة إلى أخرى إيفا اليوم بارتفاع فلس 1 366، ولكن اليوم قيمة تداول

0: ليست كبيرة. في السوق الرئيسي هناك بعض الأسهم تحركت في هذه الجلسة، ولو أن السوق الرئيسي هناك بعض الأسهم تستحوذ على قيمة تداول. اليوم شفنا سهم وطنية دال قاف في يوم الخميس اختبر منطقة ال 187 وأغلق على 179، اليوم يتجاوز منطقة ال 189 أثناء الجلسة على 191، مرتفع 10 فلوس حاليا عند 189 ب 5.5% ارتفاع 5 ملايين دينار. سهم كذلك مجموعة تذكير اليوم كفيك بارتفاع 10 فلوس تقريبا 7% 155 مليونين ونص. التخصيص كانت عليه عملية جني أرباح في يوم الخميس، اليوم نشوف معاودة للارتفاع 2.8% 143 مليون و337 ألف دينار. وطنية عقارية على نفس النمط مرتفع 3 فلوس على 134 2.2% مليون دينار. المعدات يجني ربح بعد ارتفاع سلسلة من الارتفاعات، اليوم منخفض 5.6%، الخصوصية انخفاض تقريبا 17% 268 راسيات. هذا السهم نشوف له من فترة إلى أخرى قيمة جديدة، اليوم مرتفع 4 فلوس عند 653 600 ألف دينار. أركان ارتفاع طفيف بفلس واحد 298. الإماراتية يرتفع بعشر فلوس 7% ولكن دون قيم تداول، اليوم 467 ألف دينار. بالمقابل شفنا جني أرباح على أسهم تحركت الأسبوع الماضي مثل عقار يجني ربح عند 104 انخفاض فلسين تقريبا 2%، مشاعر بعد وصوله إلى مناطق ال 130 تقريبا في الأسبوع الماضي اليوم عند 126 من انخفاض فلسين، تنظيف تقريبا طوال شهري يونيو ومايو وكذلك النصف الأول من شهر يوليو كان بارتفاع وبنشاط، اليوم نشوف عليه هدوء ما نشوف عليه قيم تداول كبيرة، منخفض فلس واحد عند منطقة 286. وعلى هذه الشاكلة أسهم أخرى في السوق الرئيسي تتحرك ولكن بقيم تداول منخفضة مثل الديرة مرتفع 4 فلوس 458 تقريبا 98 ألف دينار. الأولى عادة نشوف عليها نشاط وقيم تداول، اليوم مرتفع بشكل طفيف فلس واحد على 130 218 ألف دينار. بورتلاند مرتفع 9 فلوس عن 659 فلس 200 ألف دينار. أسهم منخفضة مثل شعيبة اليوم 3 فلوس انخفاض 258. يوتشركد 1.3% 98. البيت بانخفاض 4 أشهر الفلس 83.9. وأسيكو منخفض 4 فلوس عند منطقة 567.
1: حتى يسعفني الوقت أستاذ حسن، وشكرا على هذا الشرح الوافي لأداء الأسهم لهذا اليوم. أتساءل عن بروز أو قطاع العقاري بهذا الارتفاع مقابل الأكثر تراجع عن قطاع المواد الأساسية. عن قطاع العقاري ما الذي جعله يرتفع بهذه النسبة تقريبا بنقطة وربع النقطة، وكذلك التراجع للمواد الأساسية بتراجع تقريبا نقطة ونصف النقطة في المئة؟
0: نعم طبعا القطاع العقاري سهم المباني مرتفع بنسبة عالية في هذه الجلسة تقريبا 3.3% مرتفع 31 فلس 959، وهو من رفع القطاع العقاري. طبعا هناك أسهم أخرى مرتفعة ولكن ليس كنسبة المباني، إنجازات بارتفاع فلسين تقريبا 1.3%. قطاع المواد الأساسية هناك بعض الأسهم قليلة الدوران نشوف عليها ارتفاعات بنسب معينة ترفع هذا القطاع، ونشوف عليه نسب عالية من الارتفاعات دون قيم تداول كبيرة.
1: أخيرا السيولة، هل مع هذا الوضع الإيجابي لكنها لم تصل إلى سقف 100 مليون؟
0: نعم طبعا يجب أن نقبل بقيم التداول هذه أخوي نواف، الكل يعلم ما زال الوضع يعني غير مستقر، هناك دخول جزئي للسيولة. طبعا يوم الخميس الماضي كان هناك استثناء بدخول السيولة الأجنبية مع إقفالات آخر 5 دقائق بالسوق، دخول قوي على الوطني رفع السيولة إلى ما فوق منطقة 70 مليون دينار، ولكن يعني حتى هذه اللحظة 54 مليون إلى 60 مليون دينار مقبولة، خصوصا اليوم عطلة الصناديق الأجنبية والأسواق الأجنبية مغلقة. ممكن في الجلسة المقبلة إذا كانت الأمور إيجابية ممكن نشوف قيم تداول أعلى من قيم تداول في هذه الجلسة
1: بمشيئة الله. شكرا للأستاذ المحلل المالي والفني حسن بمجداد. مستمعينا الكرام الشكر موصول لكم وكذلك على كرم المتابعة، وصلنا بكم الختام، نلتقي غدا بمشيئة الله تعالى، دمتم بخير وإلى اللقاء.

أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة دولة الكويت، وإلى حضراتكم ثالثة نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، يقرأها لحضراتكم صالح الشمالي. موجز النشرة: دولة الكويت تستذكر اليوم الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم وما سطرته من بطولات ووحدة أبناء الوطن. معالي وزير الخارجية يجري اتصالين هاتفيين مع معالي رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، ومعالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. الرئيس الأمريكي أعلن تعليق هجوم غير مسبوق على إيران مؤقتا مقابل التوصل إلى اتفاق نهائي بشكل سريع. جولة المفاوضات السابعة بين لبنان والكيان الإسرائيلي تنطلق في روما بعد غد الثلاثاء. ارتفاع حصيلة الشهداء والمصابين الفلسطينيين جراء استمرار خرق قوات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في مناطق متفرقة في غزة. منظمات دولية تحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في مدينة الإبيض السودانية مع تفشي وباء الكوليرا وتفاقم نقص الغذاء والمياه النظيفة. الاتحاد الأوروبي يعقد اجتماعا طارئا بعد غد الثلاثاء لمناقشة أزمة العبور الجماعي لمهاجرين إلى مدينة سبتة. مقتل شخصين في هجوم بمسيرات أوكرانية استهدف مستودعا روسيا، وموسكو تعلن إسقاط 635 مسيرة أوكرانية فوق أراضيها. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة، تفصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. تحل اليوم الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت في فجر 2 أغسطس من عام 1990، لتشهد على واحدة من أبرز المحطات التاريخية المصرية في ذاكرة الوطن بما حملته من تهديدات لكيان الدولة وسيادتها. ويستحضر الكويتيون بمشاعر ملؤها الفخر والاعتزاز في هذا اليوم التضحيات التي سطرها أبناء الوطن في مختلف مواقعهم، مستذكرين بإجلال الشهداء الأبرار الذين روت دماؤهم الزكية ثرى الكويت في سبيل استعادة البلاد سيادتها على كامل أراضيها. وظهرت خلال تلك المحنة المريرة أسمى معاني التلاحم الوطني حين التف الشعب حول قيادته السياسية وحكومته الشرعية، مؤكدا تمسكه بالشرعية الدستورية وسيادة الدولة، ومجزة أروع صور الولاء والوفاء والامتناء للوطن الغالي. وأسهم ذلك كله إلى جانب الدعم العربي والدولي في تحرير دولة الكويت واستعادة سيادتها، لتبقى تلك المحنة شاهدا حيا على أن وحدة الشعب وقيادته هي أساس قوة الدولة واستقرارها والسبيل لتجاوز جميع الأزمات التي تواجهها والأخطار التي تتعرض لها. أجرى معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم اتصالا هاتفيا مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة.

حيث أجرى خلال الاتصال استعراض آخر التطورات الإقليمية وبحث الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية. أجرى معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم اتصالا هاتفيا مع معالي السيد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. جرى خلاله استعراض آخر التطورات الإقليمية وبحث الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية. وفي مستجدات التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق شن هجوم جديد غير مسبوق على إيران مقابل التوصل سريعا إلى اتفاق لوقف طموحات إيران النووية وإعادة فتح مضيق هرمز. وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال إن إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط طلبت مهلة لإتمام اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى إعادة فتح هرمز بشكل فوري وكامل وشامل وإنهاء التهديد النووي الإيراني. جاء ذلك فيما سعت عدة وساطات إقليمية خلال الساعات الأخيرة للإبقاء على قنوات التواصل بين الولايات المتحدة وإيران ومنع انهيار المسار الدبلوماسي، حيث أجرى سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد خلاله تغليب لغة الحوار من أجل خفض التصعيد في الشرق الأوسط. كما طلب مسؤولون من دول وسيطة منها قطر وباكستان العمل بشكل عاجل على تجنب أي تصعيد جديد في الصراع. في غضون ذلك، أفاد دبلوماسيون مطلعون بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وافق على مقترح تسوية صاغه الوسطاء في دولة قطر بشأن ترتيبات إعادة فتح مضيق هرمز. ووفقا لمقترح الوسطاء المقدم، ستمر السفن الداخلة إلى الخليج من مضيق هرمز عبر المياه الإقليمية الإيرانية، بينما ستمر السفن الخارجة منه عبر المياه الإقليمية العمانية. وحول الشأن اللبناني، تنطلق بعد غد الثلاثاء جولة المفاوضات السابعة بين لبنان والكيان الإسرائيلي في العاصمة الإيطالية روما. ووفق مصادر لبنانية، يرأس الوفد اللبناني في المفاوضات السفيران سايمون كرم وندى معوض ووفد عسكري. من المقرر أن يطرح لبنان خلالها الانتقال للمرحلة الثانية من المناطق التجريبية عبر ضم مدينة بنت جبيل وبلدات محتلة أخرى إليه. وإلى التطورات في غزة، أكد مسؤول في حركة حماس أن الوسطاء في مفاوضات غزة أبلغوا أعضاء الحركة أن قوات الاحتلال ستوقف بشكل كامل الاعتداءات وكافة عمليات القصف الجوي والمدفعي والهدم في القطاع اعتبارا من اليوم الأحد. وشدد المسؤول على التزام حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى بتنفيذ الاتفاق، مطالبا الوسطاء بإلزام حكومة الاحتلال بتنفيذه وبدقة. ميدانيا، استشهد 16 فلسطينيا وأصيب آخرون في عمليات قصف متواصلة نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في غزة، وذلك في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار. وأفاد مسؤولون في الدفاع المدني بمدينة غزة بأن مباني سكنية استهدفت خلال الليل في جنوب دير البلح وغربي غزة وشمال غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع. إلى السودان، حذرت منظمة بلان انترناشونال من أن مئات الآلاف من المدنيين في مدينة الأبيض السودانية بولاية شمال كردوفان يواجهون أزمة إنسانية متفاقمة مع تفشي وباء الكوليرا وتفاقم نقص الغذاء والمياه النظيفة. وقالت المنظمة الإنسانية في تقرير لها إن الأطفال يقفون في قلب الأزمة إذ يواجهون مخاطر

متزايدة من المرض وسوء التغذية مع استمرار تدفق النازحين إلى المدينة التي تشهد ضغوطا متزايدة جراء الحرب. من أخبارنا الدولية الأخرى، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين عودة غالبية المهاجرين غير النظاميين الذين دخلوا جيب سبتة الخاضع للإدارة الأسبانية بشمال المغرب بفضل ما وصفتها بالجهود الفعالة للسلطات الأسبانية والمغربية. وشددت فون دير لاين على أن الاتحاد الأوروبي لديه نظام قوي للسيطرة على الحدود، لكن هناك حاجة إلى تعزيزه، مشيرة إلى أنه بفضل التعاون بين المغرب وأسبانيا لم يصل مهاجر واحد إلى البر الرئيسي في أسبانيا أو بقية دول الاتحاد. يعني ذلك فيما دعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء الداخلية بشأن أزمة سبتة بعد غد الثلاثاء، داعية إلى مساعدة أسبانيا في استعادة السيطرة على حدودها. جاء ذلك فيما شددت فرنسا وإيطاليا والبرتغال إجراءات التفتيش على حدودها مع أسبانيا، في إجراء قد يؤثر على قدرة دول الاتحاد الأوروبي على موازنة بين حماية حدوده والحفاظ على انسيابية الحركة التي تمثل أحد أهم مقومات السياحة الأوروبية ضمن إطار اتفاقية شنغن. وفي جديد الحرب الأوكرانية الروسية، قال مسؤولون محليون في روسيا إن غارات أوكرانية بطائرات مسيرة قتلت شخصين على الأقل في مناطق على نهر الفولغا خلال الليلة، أصابت خلالها أهدافا من بينها مستودع تابع لأكبر شركات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت في روسيا. في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 635 مسيرة أوكرانية في عدة مناطق روسية، فيما أكد عمدة موسكو أن قوات الدفاع الجوي الروسي أسقطت مسيرات أوكرانية متجهة نحو العاصمة الروسية. في مقابل ذلك، ذكر الجيش الأوكراني اليوم أنه استهدف مصفاة نفط بمنطقة ساراتوف في جنوب غرب روسيا وعلى قاعدة إنجرلز الجوية العسكرية في المنطقة نفسها. وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في بيان إن الضربات تسببت في اندلاع حرائق في المنشأتين، مضيفة أن قوتها قصفت أيضا مستودعا للنفط في منطقة كالوجا غربي روسيا. من جهته، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الإدارة الأمريكية تسعى للعب دور بناء في تسوية النزاع في أوكرانيا، حيث تعتزم خلال الأسابيع المقبلة اتخاذ عدد من الخطوات لتقييم فرص استئناف المفاوضات بشأن هذا الملف. وقال روبيو في مقابلة مع قناة فوكس نيوز إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد إن واشنطن قادرة على لعب دور في إنهاء هذه الحرب وستواصل السعي لتحقيق ذلك. إلى المجر، أعلن رئيس الوزراء المجري بيتر ماديار إغلاق المحطة النووية الوحيدة في بلاده، وذلك بعد أن أدى الانخفاض القياسي في منسوب مياه نهر الدانوب إلى وقف تشغيلها للمرة الأولى منذ أكثر من 4 عقود. يعني ذلك فيما يمثل القرار أحدث تطور في أزمة الطاقة التي تسببت فيها موجات الجفاف الطويلة والحر الشديد التي تضرب أوروبا مؤخرا. البقاء لله. انتقلت إلى رحمة الله تعالى آمنة سليمان مبارك القصار عن عمر ناهز 83، وسيوارى جثمانها الثرى بعد صلاة العشاء اليوم. إنا لله وإنا إليه راجعون. ختاما لهذه النشرة، إلى حضراتكم إعادة لموجزها. دولة الكويت تستذكر اليوم الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم وما سطرته من بطولات ووحدة أبناء الوطن. معالي وزير الخارجية يجري اتصالين هاتفيين مع معالي رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة ومع

عن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. الرئيس الأمريكي أعلن تعليق هجوم غير مسبوق على إيران مؤقتا مقابل التوصل إلى اتفاق نهائي بشكل سريع. جولة المفاوضات السابعة بين لبنان والكيان الإسرائيلي تنطلق في روما بعد غد الثلاثاء. ارتفاع حصيلة الشهداء والمصابين الفلسطينيين جراء استمرار خرق قوات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في مناطق متفرقة في غزة. منظمات دولية تحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في مدينة الأبيض السودانية مع تفشي وباء الكوليرا وتفاقم نقص الغذاء والمياه النظيفة. الاتحاد الأوروبي يعقد اجتماعا طارئا بعد غد الثلاثاء لمناقشة أزمة العبور الجماعي لمهاجرين إلى مدينة سبتة. ومقتل شخصين في هجوم بمسيرات أوكرانية استهدف مستودعا روسيا. وموسكو تعلن إسقاط 635 مسيرة أوكرانية فوق أراضيها. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم ثالثة نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. نحييكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الدقيقة 16 بعد 1 ظهرا هي ساعتنا باستديوهاتنا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: أولى الأمم المتحدة
3: الدروس التي أخذتها الدورات الأخيرة
1: حدث وتعليق. متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم حدث وتعليق. حلقتنا لهذا اليوم نخصصها للحديث عن الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت، والتي تصادف اليوم الأحد 2 أغسطس لهذا العام 2026. تحل اليوم الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت، وهي مناسبة وطنية يستذكر فيها الكويتيون واحدة من أبرز المحطات في تاريخ بلادهم بما حملته من تحديات جسام، وما جسدته من وحدة وطنية ودعم عربي ودولي، انتهى بتحرير الكويت واستعادة سيادتها.
1: في ذاكرة الأوطان محطات لا يمحوها الزمن، لأنها صنعت تاريخا من الصمود والإرادة، ورسخت معاني الوحدة والولاء والانتماء، وتبقى ذكرى الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت واحدة من أبرز تلك المحطات بما حملته من تحديات جسام، وما أظهرته من تلاحم وطني وإجماع دولي أعاد الحق إلى أصحابه. وفي هذا اليوم تحل الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت، ذلك العدوان الذي وقع فجر 2 أغسطس عام 1990 في انتهاك صارخ لسيادة دولة مستقلة وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، في محاولة فاشلة لطمس هوية الكويت وإلغاء

0: شرعيتها. ومنذ اللحظات الأولى للغزو وقف الكويتيون صفا واحدا خلف قيادتهم الشرعية بقيادة سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، مؤكدين تمسكهم بوطنهم ورفضهم للاحتلال. وفي الوقت ذاته قادت القيادة السياسية تحركا دبلوماسيا واسعا على المستويين العربي والدولي لحشد الدعم للقضية الكويتية، حتى أصبحت قضية تحرير الكويت محل إجماع دولي ارتكز على مبادئ الشرعية الدولية ورفض العدوان. وسارع مجلس الأمن الدولي إلى إصدار سلسلة من القرارات التي أدانت الغزو، وفي مقدمتها القرار رقم 660 الذي طالب بانسحاب القوات العراقية فورا ومن دون قيد أو شرط قبل أن تتوالى القرارات الدولية التي عززت الموقف الكويتي ومهدت لتحرير البلاد. ويستذكر الكويتيون في هذه المناسبة الكلمات التاريخية التي وجهها سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه إلى العالم من على منبر الأمم المتحدة دفاعا عن حق الكويت في الحرية والسيادة والاستقلال. وخلال أشهر الاحتلال جسد أبناء الكويت في الداخل والخارج أروع صور الصمود والتضحية، وقدم رجال المقاومة والشهداء مواقف ستظل خالدة في تاريخ الوطن. كما عكس مؤتمر جدة الشعبي الذي عقد في أكتوبر عام 1990 وحدة الكويتيين والتفافهم حول قيادتهم الشرعية وتمسكهم بالدستور ورفضهم أي مساومة على سيادة الكويت واستقلالها وسلامة أراضيها. ومع استمرار تعنت النظام العراقي ورفضه تنفيذ قرارات مجلس الأمن تشكل تحالف دولي واسع لاستعادة الحق، وانطلقت عملية عاصفة الصحراء في 17 من يناير عام 1991 لتنتهي بتحرير دولة الكويت في 26 من فبراير من العام نفسه بعد احتلال دام نحو 7 أشهر لتنتصر الشرعية الدولية ويعود الحق إلى أصحابه. واليوم وبعد 36 عاما لا تزال هذه الذكرى حاضرة في وجدان الكويتيين، يستذكرون فيها شهداءهم الأبرار وتضحيات رجال المقاومة والمواقف المشرفة للدول الشقيقة والصديقة التي أسهمت في تحرير الكويت واستعادة سيادتها. كما تبقى هذه المناسبة الوطنية رسالة متجددة تؤكد أن وحدة الصف والالتفاف حول القيادة الشرعية والتمسك بالقانون الدولي كانت وستظل الركائز التي حفظت للكويت أمنها واستقلالها ورسخت مكانتها بين الأمم.
1: وللحديث أكثر عن هذه الذكرى الموجودة والمحفورة في ذاكرة دولة الكويت، والتي تعتبر أيضا يعني حدثا غير كثيرا في تاريخ الكويت المعاصر وفي تاريخ أيضا الشرق الأوسط، ينضم إلينا من هنا من داخل الاستوديو الأستاذ حسين عبد الرحمن الكاتب والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بكم أستاذ حسين وحياكم الله معنا.
2: أهلا وسهلا فيك وفي مستمعين إذاعة الكويت أينما كانوا.
1: نعم، ابتدأ التقرير السابق في عبارة مهمة جدا في ذاكرة الأوطان، هنالك أحداث تاريخية وتواريخ لا تنسى ربما لها تأثيراتها وتبعاتها الممتدة لعقود طويلة. ما الذي تمثله ذكرى الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت في وجدان الكويتيين بعد مرور 36 عاما؟
2: شوفي أخت تلال، يعني هذا العمل وهذا الحدث ليس في وجدان الكويتيين فقط، بس في وجدان كل أصحاب الضمائر الحية في العالم. وبالتالي تشوفين أن هؤلاء الناس أينما كانوا يتذكرون موقف الكويت، سواء رحت إلى بنغلاديش، رحت إلى الهند، رحت إلى أوروبا، رحت إلى اليابان، رحت إلى كل أماكن، رحت إلى أفريقيا، تجدين أن موقف الكويت، ها، اسم الكويت موجود، وهو فعال الكويت، أعمال الكويت خلال تاريخ الطويل في تقديم الهدايا. أنا ما سميها مساعدات، لأن إحنا نقدم هدايا للشعوب من واجب إنساني وواجب ديني وواجب وطني. لذلك هذا الحادث الأليم جدا يعني سيظل محفور في قلوب الكويتين، لا يمكن أن

جال بأي طريقة من نفوسهم ومن عقولهم، لأن هذا تاريخ يسجل للشهداء الذين قدموا أرواحهم ضحايا لهذا العدوان الغادر من اللي تم احتلال الكويت. لذلك احتفالنا أو مش احتفالنا، أن قيامنا سنويا بالتذكير هو لخلق جيل من الشباب، جيل من المواطنين الكويتيين يسعون إلى

0: كثير من الأشياء اللي تكون تؤثر علينا وتساعدنا. وبالتالي أنا أعتقد إن ما يتم هو الآن هو إعادة هذا الذكرى الأليمة، أليمة جدا لنا، لأن إحنا ما زلنا نتذكر شهدائنا ولن ننساهم. وبالتالي إحنا في الواقع علينا أن نحافظ على هذه الصورة الجميلة اللي إحنا في الغزو كيف كنا وكيف عملنا وكيف ساهمنا. الجميع ساهم يعني في عمل ملحمة وطنية. يعني لو تسوين عنا قصص وكتب راح تطلع يعني مؤلفات كثيرة في مجال التضحية للوطن والعمل للوطن والمساهمة في خلق جيل، يعني خلق جيل يحافظ على وطنه. يعني استلم هذا الجيل هذا الوطن الجميل بكل مميزاته بكل إمكانياته، علينا إحنا أيضا أن نحافظ الجيل القادم أيضا أن يحافظ على هذا الوطن ويحافظ على كل يعني الأشياء اللي موجودة في هذا الوطن.
1: نعم، وأنت تتحدث سيد الكريم أستاذ حسين عبد الرحمن، ربما تتداعى الصور في المخيلة في العقل حول الكثير من المواقف التي دعمت دولة الكويت، كما ذكرت وجدان الضمائر الحية حول العالم والحق الشرعي لدولة الكويت وما شهده من مساندة قوية ومساندة مشهودة في أروقة مجلس الأمن الدولي. ما هي أبرز الصور التي تتداعى إلى الذاكرة الآن، خاصة في ظل الالتفاف الكبير حول القيادة الكويتية والحق الكويتي والذي عاد لأصحابه؟
0: يعني شوفي دلال، في موضوع الحادث يعني في موضوع الغزو في مناظر وفي مواقف لا يمكن أن يعني ننساها أو ما يتذكرها العالم. من موقف يعني في الغزو وجدنا أن خروج الناس أول شيء عملوا عصيان مدني، وهذا العصيان المدني لم يكن له مثيل في العالم. هذا العصيان المدني يعني تفاجأ جنود الاحتلال أن كيف الكويتيين ينسقون بيناتهم في معيشتهم وكيف يألفون بين بعضهم وكيف يخدمون بعضهم، كل واحد يعني يتنازل عن شيء من أجل أن يوصل الهدف إلى زميله. هذا العصيان المدني لم يحدث في تاريخ الأمة العربية والإسلامية والأوروبية أن تم عصيان مدني بهذه الصورة اللي أذهلت العالم، أن الكويتيين رفضوا أن يتعاونوا مع الكيان المحتل يعني. وبالتالي وجود ناس يعني تمسكهم بأرضهم وعدم خروجهم ساعد كثير على إعجاب العالم الأوروبي إن كيف هذا الوطن محمي بشبابه في الداخل وأيضا بقيادته في الخارج. ودلال يعني لازم نعرف إن الكويتين سواء كانوا في الداخل أو كانوا بالخارج حسب كلهم ساهموا في عملية الصمود وساهموا في تحرير الكويت وساهموا مساهمة كبيرة في إعطاء صورة جميلة للعالم أن الكويت بخير بوجود شبابها وقيادتها اللي يعني وفرت حياة كريمة لهم أثناء الاحتلال. يعني ماكو دولة تحتل ويعني شوف يوفرون لهم كل شيء، يعني طائرات تروح إلى تجيب بعض الناس، أطباء، عيادات، أموال توزع عليهم. فهذه أشياء يعني أمثلة وناس تدرس يعني إن التعاون كيف صار بين. فبالتالي كل الأشياء اللي تشوفينها في الغزو إحنا نراها من زاوية أخرى بأنها جميلة، بأن عودتنا على الصبر، عودتنا على الحياة، عودتنا إن نقدر إحنا ننتج ونشتغل، يعني نقدر نشتغل في هذا. فعملنا هذا العصيان اللي أدهش يعني المحتل غازي أنه لم يجد ذو كويت يتعاون معه، ولذلك يعني سعى إلى قتل الكويتيين لأنهم كانوا صامدين، كانوا رافضين يتعاونوا، وهذه ما حصلت. دائما تجدين أن هناك طابور خامس في الدم يتعاونون مع المحتل، ولكن ما كان لدينا طابور لا خامس ولا سادس ولا عاشر.
1: نعم، العصيان المدني أدى أيضا إلى إنتاج يعني خلايا المقاومة التي بالتأكيد قامت بأعمال بطولية، أعمال لا تمحى لا تنسى، وكانت تتعرض للملاحقات، كانت تتعرض للأسر، للإعدام، الإعدام الميداني أيضا، يعني أعمال بشعة ووحشية جدا طالت أفراد المقاومة. دعنا نتحدث عن هذه النقطة التي ساهمت في حماية الوطن من الداخل من خلال خلايا المقاومة.
0: شوفي أختنا العزيزة دلال، المقاومة الكويتية في الاحتلال

0: هو مقاومة للدفاع عن الوطن، وليس وهذه المقاومة يعني جاءت من نفسها، يعني تكونت وتنظمت ومشت من نفسها، سبحان الله. الله يحب الكويت، فهمه. فبالتالي وجدنا الكل يريد أن يكون مقاومة، الكل يريد أن يساهم، لكن توزيع الأدوار في أثناء الاحتلال، توزيع الأدوار بأن فريق يعمل في الإسعافات الأولية، في فريق يعمل في التوزيع في الأكل، فريق يعمل إعاشة يوزع، فريق يعمل يهتم بكبار السن، وفريق هو دور المقاومة في تعطيل تقدم واحتلال وتعزيز موقف الكيان المحتل في الكويت. بالتالي يعني شفنا ان كيف ساهم هذا توزيع الادوار في المقاومه، يعني رحم الله الشهداء كلهم، وبذلوا جهد كبير وعملوا مقاومه، يعني كانت محل هذه المقاومه محل اعجاب حتى من المحتل. يعني كانت يعني مش قادرين، اولا هم قاعد يدافعون عن بلدهم، والدفاع عن البلد بأن إذا كان واحد بيفدي بلده بروحه، فبعد هذا ماكو شيء يوقفه يعني. فبالتالي كانت المقاومة مقاومة كبيرة جدا، رغم إمكانياتها المحدودة، رغم إمكانيات الموجودة، لكن استطاعوا أن يعني يوقفوا الأدوان عند نقطة معينة ويأثروا عليهم كثير. لذلك تشوفين يعني، وأيضا لاحظنا أن المقاومة خلال الفترة هذه كلها ما طلعوا وبرزوا نفسهم، أن كل واحد قال أنا مقاومة، يعني لا لا، هم يبون يعملون للوطن، وبالتالي ظلوا مخفيين. كثيرين من يعني الناس في المقاومة ما يسعني أنا أذكر أسمائهم، لأن طلبوا مني عدم ذكر أسماء، لأنهم هم يقولون إحنا سوينا للوطن يعني، وليس لل شيء آخر يعني.
1: نعم، نشكر لك هذا العرض، وربما هذا العرض من الجانب التاريخي المهم ليوم 2 أغسطس. إذن مستمعينا الكرام، نستمر معكم في حدث وتعليق.

0: في الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت، يستذكر الكويتيون بكل فخر واعتزاز تضحيات رجال المقاومة وشهداء الوطن الذين سطروا أروع صور الصمود والفداء، وأسهموا إلى جانب التحرك السياسي والدبلوماسي للقيادة الشرعية في الحفاظ على هوية الكويت وترسيخ حقها في الحرية والسيادة حتى تحقق التحرير.
1: في أحلك الظروف تصنع المواقف التي تبقى خالدة في ذاكرة الأوطان. وخلال الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت، سطر أبناء دولة الكويت صفحات مشرقة من الصمود والتضحية، مؤكدين أن قوة الأوطان لا تقاس بما تملكه من سلاح فحسب، بل بإرادة شعوبها وتمسكها بوطنها وشرعيتها. ومع الساعات الأولى للاحتلال لم تستسلم دولة الكويت للأمر الواقع، بل انطلقت المقاومة الكويتية بصورة عفوية مدفوعة بروح وطنية خالصة لتجسد وحدة الشعب في مواجهة العدوان. وفي الوقت الذي كانت فيه القيادة السياسية تتحرك على الساحة الدولية لحشد التأييد للحق الكويتي، كان رجال ونساء الكويت في الداخل يخوضون معركة الصمود والمقاومة في صورة عكست تكامل العمل الوطني بين الداخل والخارج. وبرزت منذ الأيام الأولى مواقف بطولية سجلها منتسبو القوات المسلحة وقوات الأمن، كما بقى بيت الجرين رمزا خالدا للمقاومة الشعبية بعدما خاض عدد من رجال المقاومة مواجهة بطولية غير متكافئة مع قوات الاحتلال، مقدمين مثالا راسخا في الشجاعة والفداء. ولم تقتصر المقاومة على المواجهات المسلحة، بل اتخذت صورا متعددة شملت جمع المعلومات وتأمين الاتصالات وإخفاء المطلوبين وتوزيع المنشورات ورفض التعاون مع قوات الاحتلال، إلى جانب تنفيذ عمليات استهدفت إرباك تحركات المحتل وإثبات أن إرادة الكويتيين لم تنكسر رغم قسوة الظروف. ودعا أبناء الكويت ثمنا باهظا لمواقفهم الوطنية، إذ تعرض المئات للاعتقال والتعذيب والإعدام، وارتقى شهداء قدموا أرواحهم دفاعا عن وطنهم وسيادته،

0: وستظل تضحياتهم علامة مضيئة في تاريخ الكويت ورمزا للفداء الذي حفظ للوطن كرامته ورسخ في وجدان الأجيال معاني التضحية والانتماء. ولم تكن تلك التضحيات معزولة عن الجهد السياسي والدبلوماسي الذي قادته القيادة الشرعية في الخارج، بل شكلت معا جبهة وطنية واحدة مقاومة على الأرض وتحركا سياسيا على الساحة الدولية، حتى توحدت الإرادة الوطنية مع الإرادة الدولية، وانتهى الاحتلال بتحرير دولة الكويت في 26 من فبراير عام 1991. واليوم وفي الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم، تستذكر دولة الكويت بكل الفخر شهداءها الأبرار ورجال مقاومتها البواسل الذين أثبتوا أن الدفاع عن الوطن مسؤولية لا تعرف المستحيل، وأن دولة الكويت ستبقى بفضل وحدة شعبها ووفائه لقيادته وشرعيتها وطنا عزيزا حرا عصيا على الانكسار.
1: إذن جميع الشواهد تدل على أن دولة الكويت مهما مرت بأزمات هي تستطيع أن تتخطاها بفضل وحدة شعبها والتفافه حول قيادته دائما وأبدا وفي كل المراحل السياسية التي مرت فيها. إذن نعود مرة أخرى إلى ضيفنا داخل الاستديو الأستاذ حسين عبد الرحمن الكاتب والمحلل السياسي. كنا نتحدث عن شهدائنا الأبرار رحمهم الله وأسكانهم فسيح جناته وأسرانا أيضا من عثر على رفاته ودفاته على أرض الكويت الطاهرة رحمهم الله، والمتبقي أيضا والجاري البحث عنهم. سيد الكريم، نتحدث عن بطولات كبيرة أدت إلى التضحية بالنفس بالروح فداء لهذا الوطن، يعني أسمى معاني الإنسانية. الإنسان كان يذهب لدوره في المقاومة بأي شكل كان، لا يعرف إن كان سيعود إلى بيته أم لا، ترك كل شيء ولم يفكر إلا بالوطن كأولوية. كيف نستطيع أن نستخلص هذه الدروس السامية والعليا في حب الوطن والتضحية لأجله لتكون نبراسا نسير عليه مهما تعرضنا لأي ظروف؟
2: يعني أختي الفاضلة، قضية منذ اليوم الأول في الاحتلال الساعة الأولى الكويتين كلهم صاروا مقاومة، سواء كانوا رجال أو نساء، فبالتالي ترجموا ذلك المقاومة بطرق عديدة. أولا بالامتناع عن الذهاب إلى العمل، بالامتناع التعاون مع المحتل وتجهيز أنفسهم لمرحلة لاحقة اللي هو مرحلة المقاومة الفعلية اللي هي استخدام السلاح. وبالتالي يعني الكويتيين ضربوا مثل رائع في هذا الموضوع، حتى لدرجة أن ميتران رئيس فرنسي قال يعني عندما وجد الكويتيين يدافعون عن بلدهم بهذه الطريقة، قال هذا الشعب يستحق أن يتم تحريره وأن يتم إعادة بلده إليه، لأنهم متمسكين بشرعيتهم، متمسكين بحريتهم، متمسكين بالعيش الكريم. فبالتالي كان ميتران كلمته جميلة جدا، يعني تكتب بماء الذهب، إشادة فينا في الأيام الأولى من الاحتلال. يعني بالتالي الكويتيين كانوا، خلني أنا أعطيك مثال، أنا شخصيا على نفسي أتكلم، الصبح الساعة 6 صباحا اتصل فيني وزير الإعلام السابق أستاذ يوسف سميط أبو خالد، اتصل فيني من جنيف، سألني قال الكويت صار فيها، قلت له الكويت احتلت يا أبو خالد، قال لي ايش بتسوي انت الحين؟ قلت له انت دقيت علي وانا لابس ملابس التجنيد، كنت انا ايامها ملازم مجند في الجيش ولابس البدلة العسكرية وكذا، قلت له الحين انا يعني لابس الملابس وحين بطلع، قال وين بتروح؟ قلت له بروح جيوان، قال شو بسوي؟ قلت له خلينا نشوف، الناس جلوسنا بالبيت ما منا فايده، خلينا نخرج نروح للشارع ها ونبدي يعني اي دور نقوم فيه يعني نساهم بأي دور. فعلا ذهبت الى الجيوان وشفت ان الوضع مو طبيعي، في مقاومه باسله من الجيش الكويتي، من كل افراد الجيش الكويتي في مقاومه المحتل. اضطريت ان قالوا لي اذهب الى كيفان، فلما وكيفان معروفه يعني في من أخونا الكبير أحمد قاب أبو صالح، كان يعني هو من أهل كيفان وعارف، لو نستمع إليه نرى كيف أهل كيفان وكل مواطنين يعني مش أهل كيفان، أنهم كان هناك مركز للمقاومة. أنا لما ذهبت قالوا لي روح إلى كيفان، إجوا

0: الاخوان حطوا جندي بسيارتي، قال هذا مصاب وده المستشفى، وانا قاعد اسوق قلت وين اودي يعني الحين؟ ف يعني من الصدمه فقلت نسيت اني انا قريب الى مستشفى الصباح، فوديت الجابريه اللي هي انا اسمها الجابريه العظيمه حيث مستشفى مبارك، فوديت المستشفى مبارك جو الاسعاف نزلوه ورحت انا. ف وانا واقف يعني طبيب قال لي ايش راح نسوي الحين؟ قلت له الحين انا الحين يعني نجمه واحده عندي، ويعني عندي المام بالاسعافات الاوليه عندي كذا. فقلت حق الدكتور ان لازم اول خطوه نطلع المرضى اللي حالتهم عاديه ما تحتاج عشان نحافظ على اسمهم. وفعلا بدينا نتصل في الاهالي ونتصل في الناس ان تعالوا خذوا المرضى الموجودين بالمستشفى. لما الحالات يعني الهدف من ذلك ان نحط اسره لا سمح الله في مصابين، ونخلي الباجي يروحون لبيوتهم عشان نخف الزحمه على الاطباء. وصارت خليه مستشفى بارك صارت خليه من الحركه والنشاط وكذا. وظليت انا لسه 10 بالليل 10 ونص بالليل يعني ظليت في المستشفى. وبعدين يو يعني جنود يو ضباط وكذا، كان من خوف ان الواحد مو من خوف من صعوبه انك تلبس لبس عسكري في ذاك الوقت، يعني لان قد تكون متعرض ان انت تكون هدف سهل لهم مباينين. فالحمد لله يعني في هذا اليوم يعني رحت البيت شفت يعني اهلي وشفت عيالي يعني منهارين خايفين. قلت لا تخافوا الامور شاء الله. بدت من ذاك اللحظه اللي وصلنا ثاني يوم هي عمليه الصمود، وهو التمسك بالارض ها وقيام بدور في مساعده الاهالي ونشوف المرضى وين يعني موجودين، وخاصة أن كثيرين من المرضى محتاجين مساعدات. ولكن شباب المقاومة ترى حتى مش المقاومة مقاومة السلاح، لا نقل مريض إلى المستشفى هو مقاومة، يعني تجيبين دواء حق مريض بالبيت هو أيضا يعتبر مقاومة، لأن كل هذا قد يعرض الإنسان إلى يعني ظروف ما تدري يعني ليش ماخذ الأدوية من وين يبني. وبدا التنسيق العجيب يعني بين الكويتيين بين بعض، صاروا كأن الواحد يعرف الثاني من سنوات، يعني رغم ان بعضهم في المناطق مو ملتقي مع بعض، لكن التقت ارواحهم على ان يتم العمل من اجل وقوف ضد هذا المحتل. وتم هذا الشغل، والمقاومه ابرزت دور كبير ويعني وعجبوا فيها كثير من الناس ان هذه المقاومه هذا الشعب يستحق ان يعيش في وطنه ويكون معه. فبالتالي يا اخت دلال يعني شايفين ان كثير وقدمنا تضحيات والشهداء موجودين يعني الشهداء يعني كثار كانوا كلهم ساهموا في تحرير الوطن، والله يرحم الشهداء جميعا على هذا الدور.
1: نعم، نقطة التوثيق يعني حضورك معنا اليوم والحديث بصوتك وبحضورك هو يعتبر نوع من أنواع التوثيق، بالصورة بالصوت بالكتاب بالكتابة بالصور، كل هذه تعتبر نوعية من أنواع التوثيق مختلفة الأشكال. مكتب الشهيد الذي أنشئ أيضا بعد تحرير دولة الكويت وثق صور الشهداء الأبرار رحمهم الله، وكذلك بالاسم وبالصورة وحتى يعني دائما ما نرى يعني هذه الصورة الكبيرة التي تجمعهم رحمهم الله موجودة في الأماكن المهمة. يعني حتى أذكر أنني رأيتها حتى في المطار موجودة. كيف نستطيع أن نستثمر هذا التوثيق ليكون دائما، ليكون حاضرا في الذاكرة، حاضرا حتى في ممارستنا لحياتنا اليومية بعد مضي هذه السنوات، حتى لا يكون ماضيا ونسي، حتى يكون دائما في الذاكرة والقلب والعقل.
0: شوفي دلال، الشهداء اللي دافعوا عن أوطانهم في كل الدول ها ما ينسيهم المواطن، الشعوب ما تنسى الناس اللي ضحوا وقدموا، وبالتالي سيظلون مركزهم في القلوب مهما صار تقصير من، لكن تشوفين ان الكويت بالنسبه للشهداء ما قصروا، جهود بذلت كبيره جدا من اجل اتيان برفاتهم، يعني رفات يعني احنا كنا حريصين مو ان نجيبهم حيين ايضا، لا احنا حتى ما قلنا لازم رفات لو ان شاء الله العظام ملوته التراب نبي احنا، بالتالي نحن جبنا يعني رفات

0: الشهداء عشان نؤكد شيء واحد، أن الكويت والدولة والنظام والقيادة السياسية حريصين على أبنائهم الشهداء الذين ضحوا تضحيات كبيرة من أجل الوطن في هذا الموقف الأليم، في هذا الموقف اللي شفنا كيف يعني يتم قتل الشهداء وتعذيبهم. والشيء الأجمل في هذا أن لم تقتصر المقاومة على على الرجال، بل أيضا يعني قدموا النساء تضحيات كبيرة. الأخت سناء الفودري من في الجابرية كانت هناك مسيرة كبيرة، فبالتالي كان العسكري واقف فوق المخفر وكانت هذه المسيرة تمشي في الشارع ومطالبين حاملين صور الأمير صايمين صور ولي العهد وعلم الكويت، كان يعني كانوا هدف سهل وبالتالي تم قنص سناء الفودري من هناك واستشهدت يعني. ولذلك لما سمو الأمير حفظه الله يرحمه طيب الله ثراه جابر الأحمد رجع راح زار الشهداء في بيوتهم، ويعني ما ترك الشهداء كلهم زارهم وعزاهم بتقديم هذه التضحية. لذلك كانت الملحمة وطنية، ما كان واحد يقول أنا سويت ولا أنا ما سويت، لا الكل شارك في يعني تحرير الكويت، الكل شارك فيه من الطيارين ومن شبابنا. أيضا نتذكر يعني الطيار محمد مبارك اللي سقطت طائرته وأسر الطيار وأسر في هذا، ويعني لعب دور مع الطيارين الباقيين اللي كانوا موجودين. فبالتالي احنا في الكويت قدمنا نموذج رائع ممكن نسوي منه عشرات الكتب. يعني انا شايف كتاب فرنسي، هذا الكتاب الفرنسي في هم يسوقون لنفسهم يعني الفرنسيين شاركوا في ان شلون لباجيت الخبز الفرنسي كانوا يبون الجنود فيابوا يعني تشولة او فرن عشان فقط اللاباجيت سوونه يعني، وسووا منه كتاب سووا فقط قصه اللاباجيت في الاحتلال كان موجود. ايضا لما نزلت الهليكوبتر في الجابرية واخترب الهليكوبتر الفرنسي طلعوا الاهالي كلهم، الاهالي طلعوا من بيوتهم لما نزلت في الجابرية طلعوا الاهالي من بيوتهم قدموا البقصاء ومدرابيل وسمسمية شاي حليب كل حق الجنود الفرنسيين. لذلك لاحظنا ان الجنود الفرنسيين كانوا خايفين، انا قلت لهم لا تخافون ترى احنا نحميكم، هذول كل الموجودين رجال ونساء لحمايتكم،
1: نعم
0: دروع بشرية بحيث ان نحمي من قام نعم. المسامة بالتحرير.
1: سنتحدث في الفقرة التالية عن الحق الكويتي وعودته لأصحابه ومرحلة التحرير. إذن يعني بختام حديثنا عن شهدائنا الأبرار وأسرانا أيضا يستحقون التكريم، يستحقون هذه المكانة العالية، يستحقون أن تكون صورهم وأسماؤهم دائما بارزة أمام أعيننا وحتى تكون مطبوعة في قلوبنا. رحم الله الجميع وأسكنهم فسيح جناته. إذن مستمعينا الكرام نتواصل وإياكم في حدث وتعليق.

0: في الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم، لا تزال الكويت تستذكر بكل الوفاء المواقف المشرفة للدول الشقيقة والصديقة التي وقفت إلى جانبها في أصعب الظروف، وقدمت الدعم السياسي والعسكري والإنساني في موقف جسد معاني التضامن والمسؤولية الدولية، وأكد أن احترام سيادة الدول ورفض العدوان يمثلان ركيزة أساسية في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين.
1: منذ اللحظات الأولى للغزو العراقي الغاشم على البلاد في 2 أغسطس 1990، سارعت معظم دول العالم الشقيقة والصديقة إلى إدانة هذا الغزو الهمجي والتنديد بما تضمنه من أباطيل وادعاءات زائفة، لا سيما أنه يتنافى مع كل القوانين الدولية ومواثيق المنظمات العالمية. ولم تتوانى القيادة الحكيمة للبلاد حينها، وعلى رأسها سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبد

0: ظل السالم الصباح طيب الله ثراهما في بذل كل الجهود من أجل حشد التأييد العربي والدولي للوقوف مع قضية الكويت العادلة، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحرير البلاد وسيادتها وعودة الأمن والأمان إلى ربوعها. وسجل الأشقاء الخليجيون ومن معظم الدول العربية والأصدقاء في العالم صفحة ناصعة البياض ستظل أبد الدهر محفورة في ذاكرة التاريخ الإنساني، شاهدة على تباري القوى العالمية لنصرة الشرعية الكويتية ودعمها في وجه المحتل، ما أثمر تحالفا دوليا قوامه أكثر من 30 دولة انخرطت في حرب تحرير الكويت حتى تقهقر المحتل صاغرا موسوما بعار انتهاك عرى الأخوة والجيرة. وبرز الدور البطولي للأخوة الخليجيين في دعم واحتضان الكويتيين والعمل سياسيا وعسكريا وغيره لعودة الحق الكويتي إلى أهله. فعلى الجانب العسكري عقد رؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعا لهم في الرياض في 11 من أغسطس عام 1990 لإقرار خطط موحدة للقوات المسلحة الخليجية في مواجهة التطورات المحتملة والتنسيق بشأن استقبال القوات الشقيقة والصديقة. كما عقد وزراء الدفاع في دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعا استثنائيا في الرياض في 22 من أغسطس من العام ذاته نوقش فيه الوضع العسكري في المنطقة، إضافة إلى توصيات رؤساء الأركان. وتم القرار في نهاية الاجتماع بدعم الكويت ومساندتها وتخليصها من الاحتلال العراقي ضمن الإطار الدولي والاستفادة القصوى من التسهيلات الموجودة في منطقة الخليج لتحرير الكويت. وانطلاقا من نصرة الحق والوقوف في وجه قوى الظلام، أعلنت معظم الدول العربية تأييدها التدخل العسكري لوقف آلة الحرب العراقية وإرغامها على الانسحاب ليصدح صوت العرب بقيادة المملكة العربية السعودية ومعها شقيقاتها دول مجلس التعاون الخليجي ومصر وسوريا ولبنان وغيرها لدعم الحق الكويتي وتوسيع دائرة الإدانة الدولية للغزو ورفض كل ما يترتب عليه من نتائج وإعادة الشرعية الكويتية. ولا تزال الكويت تستذكر بكل الوفاء المواقف المشرفة للدول الشقيقة والصديقة التي وقفت إلى جانبها في أصعب الظروف وقدمت الدعم السياسي والعسكري والإنساني في موقف جسد معاني التضامن والمسؤولية الدولية وأكد أن احترام سيادة الدول ورفض العدوان يمثلان ركيزة أساسية في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين.
1: نتابع وإياكم هذه الحلقة المخصصة لذكرى الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت في 2 أغسطس، وضيفنا من داخل الاستديو الأستاذ حسين عبد الرحمن الكاتب المحلل السياسي. سيدي الكريم، دعنا ننتقل إلى مرحلة السعي في أروقة الأمم المتحدة للحصول على الحق الكويتي واسترداده لأصحابه وأيضا الدعم الكبير واللامحدود أشرت إليه في بداية الحلقة. دعنا نبدأ من نطاق الخليج العربي. دول مجلس التعاون الخليجية كان لها موقف موحد منذ البدايات المبكرة وكان هنالك دعم سياسي وعسكري خلال فترة الاحتلال، كيف تقرؤونه وكيف تحللونه؟
2: يعني أختنا دلال، الحقيقة الموقف الخليجي كان موقف رائع جدا، ضرب مثال ودرس وعبر لكل الشعوب المحبة للسلام، أن الموقف الخليجي كان موقف يعني وطني، واستشعروا أن كل الخليجيين قيادة سياسية والمواطنين استشعروا أنهم هم احتلوا أو أن وطنهم راح منهم، وبالتالي كانت القيادة السياسية في دول مجلس التعاون الخليجي والمواطنين ساهموا بدور كبير يعني في أمن. أول شيء إيواء المواطنين في السعودية والبحرين وقطر، وطبعا تدري هذا الإيواء شال هم كبير من على رأس الدولة، خاصة البحث، وتم ترتيب الإسكان، تم توفير يعني مساعدات حق المواطنين الكويتيين، وتم توجيههم بحيث أنهم يعني يستقرون حتى تستطيع القيادة السياسية أن تفكر، لأن في حالة مثل حالة الكويت لا يمكن أن تساهمين بتحرير الكويت وعندك شعب معارف وين يسكن. فساهمت الحكومة بتوفير

0: في سكن، ويعني المواطنين استقروا نفسيا، ومن هنا اشتغلت الحكومة في كيفية بدء رحلة التحرير. بدأت رحلة التحرير من دول مجلس التعاون الخليجي، عندما قالت القيادة السياسية السعودية أن احنا يعني سنقف مع الكويت وفي كل المحافل الدولية. فسفراء دول مجلس التعاون الخليجي في كل العالم صاروا سفراء للكويت، وأعطوا يعني مثال رائع أن دول مجلس التعاون الخليجي هو يعني تعاون فعلا خليجي تم في هذا الغزو، وأيضا ساهموا بقوة عسكرية، يعني في شهداء كويتيين في شهداء خليجيين كانوا في المعركة هذه، يعني في معركة تحرير الكويت. لذلك وحدة الخليج كلها ما سمحت للنظام العراقي أن يخترقنا، يعني وبالتالي أو يعني يفرق بيننا، لا بالعكس، الاحتلال العراقي يعني وحد الخليجيين توحيد كامل، وصار كلهم صوت واحد، صار نفس واحد، حالة واحدة. واللي عند الخليجي مخباته لو عنده خبزة يقسمها بينه وبين وشعر الكويتيين اللي كانوا عاشوا بالشتات يعني في دول الخليج، كيف أن الخليجيين فتحوا بيبانهم، فتحوا يعني كل ما عندهم من أجل يعني الوقوف مع الكويتيين، وإشعار مدارس طب يعني أموال كل أمور وفروا لهم عشان هذا المواطن الكويتي يعني يهتم. وهذا تأتي نتيجة أن الدولة الكويت يعني تحظى باحترام كبير من من من من العالم، من دول مجلس، وهي دولة قامت على تقديم هدايا. أنا دائما أقول فيها لم نقدم مساعدات للأوطان العربية، بل نقدم هدايا من واجب إنساني، من واجب أخلاقي أن إحنا يعني نقدم لهم. وبالتالي دول مجلس التعاون الخليجي كان يعني في الأمم المتحدة شاهدناهم أيضا دول الخليج، ثم الدول العربية شاهدنا يعني موقف الرئيس حسني مبارك في اجتماع جامعة الدول العربية كيف كان موقفه. فبالتالي يعني كل العالم وقفت مع الكويت، لأن الكويت تحظى باحترام لأنها تعتبر لؤلؤة
1: نعم
0: كبيرة.
1: حتى دول إفريقية بعيدة ونائية كانت تعرف الكويت من مساعداتها من خلال الصندوق صندوق التنمية، وهذا أيضا يعني ما جعلها أيضا تصوت، ونالت تصويت في مجلس الأمن الدولي أيضا يعني حظوة كبيرة، وهو مما انطلق منه أيضا عملية عاصفة الصحراء. إذا فاصل ونعود.
2: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
1: وللمزيد من الحديث حول جوانب ذكرى 2 أغسطس وحول عملية الإعمار تحديدا، ينضم إلينا الدكتور عواد لنصافي، أستاذ المحاسبة في جامعة اليمامة. أهلا وسهلا بكم دكتور. حدثنا عن نجاح دولة الكويت في إعادة إعمار البلاد بعد الغزو العراقي الغاشم، خصوصا بظل وجود تحديات كثيرة من تحطيم ومن تضييع ومن أيضا سرقة لبعض الأمور يعني والأشياء المهمة.
3: الله يسعد مستمعين الكرام. بالنسبة لليوم هو يوم تاريخي حقيقة، يعني عاد هيكلة الوضع بشكل مزري ومؤلم جدا، وما أراه الآن من تداعيات حاليا نعيشها اليوم بعد الغزو العراقي للكويت في عام 1990 هي نتائج لتلك الحقبة وليست قائمة بذاتها. ما يحصل الآن في هرمز وما يحصل من العراق وما يحصل في المنطقة الشرق الأوسط بشكل كبير هو أداها الأساسي، هو مؤداها الأساسي هو الغزو العراقي للكويت. كان الغزو أصلا قائم على ذريعة أن يجب دفع الحرب العراقية الإيرانية. الكويت متجاوزة حصة النفط وكذلك أيضا تسرق النفط، هذا كله قدم من قبل النظام العراقي لابتزاز الكويت. لكن سبحان الله العظيم يعني انقلب السحر على الساحر وحول العالم الفاتورة التي يطالب فيها هذا النظام إلى عكس ما أراد به. ظهر مجلس الأمن وأبدأ أن الغزو غير مشروع، وبدل أن يسقط عن العراق الديون التي كان يطلع

0: يخالف فيها والذرائع التي كان يدعيها. انقلبت الطاولة على هذا النظام وانشئت لجنة للتعويضات. يعني هذه القضية اليوم هو دفع أكثر مما كان، يعني إذا بحدود حوالي 1.5 مليون مطالبة بحدود 52 مليار دولار، منها 15 مليار لمؤسسة البترول الكويتية نتيجة إحراق البترول الكويتي. لذا فالحكومة بعد العودة بعد التحرير، يعني في بعد 91 أتت تعاني من اولا الهاجس الامني، هذا بالدرجه الاولى، اعاده الثقه في المنظومه المؤسساتيه واعاده الثقه في منظومه دعم القرار، ايضا اعاده البناء وعوده الكويتيين المهجرين من قبل النظام العراقي. فهذه كلها تحديات، لكن لم يكن مواطن كويتي واحد راهن على شرعية الحكم في الكويت أو النظام السياسي في الكويت. وهذه يعني قضية من النادر جدا أن تحصل، أن يسقط نظام بالكامل ويعود بالكامل بنفس الظروف بنفس المتطلبات. يعني لو قرأنا الخريطة السياسية في الكويت اليوم كام في العالم كاملا، لا يوجد أي نظام عاد بهذا الشكل.
1: نعم سيدي الكريم، شكرا لكم على ما تفضلتم به. الدكتور عواد الانصافي، أستاذ المحاسبة في جامعة اليمامة.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم: ذكرى الغزو حين انتصر الوطن، عيسى عبد الله الصفران، أغسطس 1990 ذاكرة لا يجوز أن تشيخ، محمد الرميحي، ذكرى 2 أغسطس مصدر إلهام للأجيال، عيسى العميري. نبدأ جولتنا من صحيفة الأنباء الكويتية، حيث قال الكاتب الدكتور عبد الله عيسى الصفران إن منذ تأسيس دولة الكويت وانضمامها إلى الأمم المتحدة سارت على نهج ثابت لم يتبدل بقيادة حكامها المتعاقبين الذين حملوا أمانة الوطن وصانوا استقلاله وقادوا مسيرة بحكمة وبصيرة، ولا سيما في أحلك الظروف وأشد الأزمات حين كانت البلاد بحاجة إلى حسن التدبر ورجاحة العقل وثبات الموقف.
2: وخلص الكاتب إلى أن هذه الحكمة الوطنية في عهد المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد رحمه الله الحاكم 13 لدولة الكويت، الذي واجه محنة الغزو العراقي الغاشم في عام 1990 بقيادة حكيمة، فانتقلت الحكومة الكويتية إلى مدينة الطائف في المملكة العربية السعودية، حيث أدار شؤون الدولة وحشد الدعمين العربي والدولي حتى تحقق التحرير، ثم عاد إلى أرض الوطن في مارس من عام 1991 ليقود مرحلة إعادة الإعمار وبناء ما دمرته الحرب.
1: وكان إلى جانبه بطل التحرير ولعهده أنذاك المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبد الله رحمه الله، وكان له دور محوري في الحفاظ على استمرارية الشرعية الدستورية للدولة.
2: ولا شك أن تلك المواقف التاريخية الخالدة لحكام الكويت ستبقى محل فخر وتقدير ومحبة في قلوب أبناء الكويت، فقد كانت امتدادا لمواقف الشعب الكويتي الأبي الذي أثبت للعالم إن حب الوطن عقيدة راسخة، وإن أرض الكويت وترابها ليس لهما ثمن.
1: في الشرق الأوسط السعودية، قال الكاتب محمد الرميحي: في فجر 2 أغسطس استيقظ الكويتيون على غزو غادر، 36 سنة مرت على ذلك الحدث الجلل. من عاش تلك الأيام يتذكر تفاصيل كثيرة مفزعة ربما لا توجد في الكتب. أما الجيل الذي ولد بعد الكارثة فهو يسمع القصة من أهله لأنهم عاشوها، أنا أعود إليها اليوم للتذكير.
2: القيادة العراقية في ذلك الوقت أخذها الصلف والغرور إلى حساب ثبت سريعا أنها

0: كارثية. لم يكن أحد من أهل الحكم في العراق وقتها كما قرأنا لاحقا في مذكراتهم قادرا على أن يناقش ما يتخذه صدام من قرارات، تلك صفات الدكتاتورية. فقام بغزو بلد جار ومسالم وشعب لم يتأخر عن نصرة القضايا العربية، واعتقد أن الأمر يمكن أن يصبح حقيقة سياسية يقبل بها الآخرون مع مرور الوقت. ورافق هذا شن حرب إعلامية شعواء ضد الكويت ودول الخليج كانت شرسة وظالمة.
1: كانت 7 أشهر من الاحتلال كما شهدها أهلنا سوداء بكل معنى الكلمة، وفي تلك المحنة ظهر أيضا ما يعنيه التلاحم الوطني الكويتي، واعتبرت دول الخليج أن العدوان عليها أيضا، فقد استقبلت أهلنا الكويتيين الذين خرجوا قصرا من بلدهم، وتحركت تلك الدول لإنهاء الاحتلال. كانت الرياض في المقدمة ومعها كل دول الخليج. ربما الحقيقة الأساسية التي لا خلاف عليها أن دول الخليج اعتبرت العدوان قضية أمن خليجي مشترك.
0: في وسط تلك الأحداث كانت القيادة الكويتية تدير شؤون الداخل والخارج في ظروف استثنائية. وفي 27 من سبتمبر من عام 1990 حضر الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباحي لنيويورك وخاطب الجمعية العامة للأمم المتحدة. أتذكر ذلك المشهد، أعضاء الجمعية العامة بعد الخطاب وقفوا وصفقوا له دقائق. الأهم بالنسبة لي في تلك الكلمة إن الرجل تحدث عن المستقبل، فقال إن خروج الغزاة لا ريب فيه بإذن الله العلي القدير، وسنعود إلى كويتنا كما عهدناها دار أمن وأمان، وقد عدنا.
1: وفي صحيفة الاتحاد الإماراتية تحت عنوان ذكرى 2 أغسطس مصدر إلهام للأجيال، قال الكاتب عيسى العميري: تحل علينا اليوم ذكرى الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت في 2 أغسطس عام 1990. إنها واحدة من أكثر المحطات صعوبة في تاريخ دولة الكويت ومنطقة الخليج العربي ككل، لما حملته من مآس إنسانية وتحديات وطنية تركت آثار عميقة في وجدان الشعب الكويتي.
0: وخلص الكاتب إلى أن الذكرى تستحضر حجم المعاناة التي عاشها أبناء الكويت خلال فترة الاحتلال وما تعرض له من انتهاكات وممارسات قاسية، لكنها في الوقت ذاته تجسد أروع صور الصمود والتلاحم الوطني والوفاء للوطن وقيادته، وأثبت الجميع إن حب الوطن أقوى من كل المحن.
1: ورغم غساوة تلك المرحلة فقد أظهرت معدن الشعب الكويتي الأصيل، حيث تجلت أسمى معاني الوحدة الوطنية وتكاتف المواطنون والمقيمون في مواجهة الاحتلال، كما وقفت الدول الشقيقة والصديقة إلى جانب الكويت وقفة مشرفة حتى استعادت سيادتها واستقلالها. وأصبح هذا الموقف التاريخي شاهدا على أهمية التضامن الإقليمي والدولي في مواجهة الاعتداءات التي تهدد أمن الدول واستقرارها.
0: وقال الكاتب إن هذه الذكرى لا تهدف إلى استعادة آلام الماضي، وإنما إلى استخلاص الدروس والعبر التي ينبغي أن تبقى حاضرة في وجدان الأجيال. فالحفاظ على أمن الوطن واستقراره يتطلب تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ قيم الولاء والانتماء والالتفاف حول القيادة والعمل بروح الفريق الواحد في مواجهة مختلف التحديات.

0: إلى هنا نصل إلى ختام جولتنا في صحافة اليوم، غدا بإذن الله يتجدد اللقاء.
1: أما الآن سنوافيكم بموجز الأنباء. دولة الكويت تستذكر اليوم الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم وما سطرته من بطولات ووحدة أبناء الوطن. الرئيس الأمريكي يعلن تعليق هجوم غير مسبوق على إيران مؤقتا مقابل التوصل إلى اتفاق نهائي بشكل سريع. جولة المفاوضات 7 بين لبنان والكيان الإسرائيلي تنطلق في روما بعد غد الثلاثاء. ارتفاع حصيلة الشهداء والمصابين الفلسطينيين جراء استمرار خرق قوات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار.

0: في مناطق متفرقة من قطاع غزة. زلزال بقوة 6 درجات يضرب قبالة الساحل الشرقي للجزيرة الشمالية في نيوزيلندا. تحالف أوبك بلس يسعى في اجتماعه اليوم لزيادة حصصه من إنتاج النفط لسبتمبر المقبل وسط استمرار الاضطرابات في إمدادات الطاقة العالمية. وفي الختام فلنرفع أكف الدعاء بقلوب يملأها اليقين. اللهم اجعل قلوبنا مطمئنة ورب اجعل هذا بلدا آمنا. انتهت هذه الحلقة من حدث وتعليق، قدمتها دلال إبراهيم، نفذها حبيب الشعلان، أخرجها محمد السلطان. وباسمكم جميعا طبعا وقبل الختام نشكر ضيف الحضور الذي رافقنا من خلال خبرته الكبيرة وما عايشه وعاصره من مرحلة الغزو العراقي الغاشم وما أدلى به من معلومات ومن شهادات، السيد حسين عبد الرحمن الكاتب المحلل السياسي. إلى اللقاء.
1: حدث وتعليق.
2: هنا الكويت، هنا وطن حرم على المعتدي وأرض لها نفتدي، هنا رجال الله تبايع حتى الموت فيد الله فوق أيديهم، هنا رجال على المدافع تنادي أرواحنا الثمن والمجد للوطن.
3: إذاعة دولة الكويت وأسرة برنامج استراحة الظهيرة تقدم لكم حلقة خاصة في الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت.
4: الثاني من أغسطس لعام 1990، الغزو العراقي الغاشم. رغم مرارته ومأساويته إلا أنه شكل اختباراً حقيقياً كشف من خلاله المعدن الأصيل للكويتيين بمختلف أطيافهم وتمسكهم بوطنهم وشرعيته وهويته الجامعة. الثاني من أغسطس عام 1990، مع تحيات وزارة الأعلام.
5: في الثاني من أغسطس من كل عام تحيي دولة الكويت ذكرى الغزو العراقي الغاشم في عام 1990، وهي ذكرى وطنية خالدة يستذكر فيها الكويتيون ما تعرضت له البلاد من احتلال. وأسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام بكل خير، تسمعون أكيد من خلال حلقة خاصة على إذاعة البرنامج العام. في بداية حلقتنا أرحب فيك زميلي سعود.
6: أهلا وسهلا زميلتي شهد، وكذلك بمستمعين الكرام الذين يشاركون في هذه الحلقة في الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت، لنكون معهم بإذن الله تعالى خلال هذه الساعة بفقرات ومواضيع متنوعة. نتشرف بضيوفنا الكرام الذين يستعرضون صور هذه الملحمة الوطنية وحكايات الثبات والصمود والالتفاف تحت راية الوطن وحول القيادة الحكيمة، والكل ينادي هنا الكويت.
5: وفي مثل هذه المناسبات الوطنية لا يكون استذكار الماضي لمجرد استعراض الأحداث، بل لاستحضار الدروس والعبر التي أسهمت في ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز روح المسؤولية وتجديد العهد بالمحافظة على وحدة الوطن ومكتسباته.
6: نعم، وسنكون معكم بإذن الله تعالى خلال هذه الحلقة في هذه الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم مع ضيوفنا الكرام من المختصين في شتى المجالات الذين سيستعرضون هذه الصور، كما سنتحدث حول العديد من القضايا لا سيما الوحدة الوطنية في ذاكرة التاريخ، وكذلك ما يتعلق أيضا في ذاكرة الوطن وتلك المبادئ وتلك القيم وتلك الدروس التي قدمت، تلك الدروس التي لا تنسى واليوم نستحضرها لمختلف الأجيال من خلال إذاعة دولة الكويت وهذه الحلقة الخاصة بمناسبة الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم.

0: مستمعينا الكرام، لقد أثبتت تلك المرحلة وتلك التجربة أن قوة الوطن والأوطان لا تقاس بما تواجهها من تحديات، بل بما يمتلكه أبناؤها من تماسك وتعاون وإيمان بوطنهم، وهي القيم التي بقيت حاضرة في وجدان الكويتيين وأصبحت إرثا وطنيا تتناقله الأجيال جيلا بعد جيل.
1: وفي هذه الحلقة نتوقف عند الدروس الوطنية التي عززت وحدة الصف، ونتحدث عن أهمية الحفاظ على الذاكرة الوطنية ودور المؤسسات والأسرة والإعلام والإعلام الوطني في غرس قيم الانتماء والمسؤولية الوطنية، بما يسهم في ترسيخ الهوية الكويتية وتعزيز روح التكاتف والمحبة بين أبناء الوطن.
0: مستمعينا الكرام، سنكون معكم بإذن الله تعالى في هذه الحلقة الاستثنائية وهذه الحلقة الخاصة في الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت، لنستعرض تلك البطولات وتلك الملحمة الوطنية من الآباء والأجداد وحكايات الصمود والثبات على وطن النهار. ودائما نقول هي الكويت التي تستحق منا الوفاء والتضحية.
1: وفي بداية الحلقة تحية مقدمة من فريق العمل من الإعداد بشاير العيد وحوراء درويش،
0: وسنكون معكم في التقديم من أمام المايك في هذه الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم، لنستعرض معكم العديد من الفقرات بهذه المناسبة التي نفتخر دائما بما قدموه الأباء والأجداد من ثبات وصمود في وجه العدوان آنذاك. مستمعين الكرام، لكم هذه التحايا من التقديم زميلتي شاهد الخميس ومحدثكم سعود الفياض،
1: ومن الهندسة الإذاعية نورة العيسى،
0: أما التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان،
1: ومن التنفيذ محمد عبد العزيز المطيري.
0: مستمعين الكرام، كانت تلك الكلمات هي الانطلاقة، وسنكون معكم مع الحكاية وما قدمه هذا الوطن من ثبات وصمود في وجه العدوان الآثم إبان الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت. هذه الحلقة مقدمة لكم من إذاعة دولة الكويت، من إذاعة دولة الكويت ومن أسرة برنامج استراحة الظهيرة، لنكون معكم في هذه الحلقة الخاصة في الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم. ودائما وأبدا يبقى هذا الوطن عصيا أمام أي عدوان آثم، ودائما نقول هنا الكويت. لكم هذه الدعوة للمتابعة وهذه التحايا من قيادة هذا العمل من الإخراج سعود الحربي.
2: مع بزوغ فجر الخميس الثاني من أغسطس لعام 1990، استيقظ الكويتيون على جرح غائر في الوجدان، على ألم وخذلان، على غدر وطغيان. فما كان وما حصل في تلك الأيام الحالكة رسخ في التاريخ وأبى النسيان.
3: لقد تعرضت الكويت لعمل عدواني غادر من النظام العراقي.
2: في مثل هذا اليوم حاولت قوى الغدر والطغيان أن تمحو بلد بأكمله، حاولت، ولكن هيهات هيهات لكل معتد أثيم، هيهات. فالكويت أشد من العدوان وأبقى. ومع الخيوط الأولى لذلك الفجر، وقبل 36 عاما، اجتاح جحافل الجيش العراقي أراضي دولة الكويت، أرض الصداقة والسلام، في غزو همجي استهدف كيانها وسيادتها، متذرعا بأعذار واهية إن هي إلا أعاجيب الزمان. ولكن متى عرف الطغيان الحياة، ومع ما

تحمله تلك الذكرى من آثار اجتماعية ونفسية على الشعب الكويتي أولاً وعلى الأمة العربية والعالم أجمع، جراء ما ارتكب من جرائم ضد الإنسان وحقوقه وما شكله ذلك العدوان من أحداث مؤلمة من قتل وأسر وتشريد، إلا أن التقاء المجتمع الدولي لصد العدوان أرجعت الحق الكويتي بعد احتلال دام قرابة 7 أشهر، وتبقى هذه الذكرى شاهدة على أن القوة الحقيقية ليست في السلاح بل في التمسك بالحق ورفع رايته، فقد انتصرت الكويت بعدالة قضيتها وولاء أبنائها لتكتب ملحمة وطنية خالدة وستبقى حاضرة في ذاكرة الأجيال.

0: مستمعينا الكرام، استمعنا لتلك الكلمات، تلك الألحان التي تعود بنا لذاكرة هذا الوطن، وطن النهار. فحين تتعرض الأوطان للمحلات تكون البنادق وحدها في ساحات المواجهة، بل يقف الفن أيضا مدافعا عن الهوية والكرامة والذاكرة. وخلال فترة الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت في عام 1990، وتحديدا في مثل هذا اليوم في 2 أغسطس، دائما وأبدا نستعرض تلك الأعمال التي قدمت. مستمعينا، كان الفنان الكبير عبد العزيز المفرج شادي الخليج أحد أبرز الأصوات التي حملت رسالة الكويت إلى العالم العربي، مقدما مجموعة من الأغنيات الوطنية التي أصبحت جزءا من الذاكرة الجماعية للكويتين، وما زالت تثير مشاعر الفخر والاعتزاز كلما استعيدت في المناسبات الوطنية.
1: بالتأكيد في تلك الظروف الاستثنائية انتقل شادي الخليج إلى القاهرة، حيث جرى تسجيل سلسلة من الأغنيات الوطنية بالتعاون مع الموسيقار الكبير غنام الديغان، والذي استطاع أن يصوغ ألحانا ملحمية امتزجت فيها القوة العسكرية بالروح الكويتية الأصيلة، معتمدا على الإيقاعات التراثية الخليجية والأوركسترا الحديثة، ليمنح كل عمل بعدا وجدانيا يواكب حجم المأساة والأمل بالتحرير. وقد شكل شادي الخليج وغنام الديغان والشاعر الدكتور عبد الله العتيبي إلى جانب إسهامات الشاعر الدكتور خليفة لوقيان فريقا إبداعيا سخر الفن لخدمة الوطن والدفاع عن القضية.
0: وضم هذا المشروع الوطني عددا كبيرا من الأغنيات التي خاطبت مختلف فئات المجتمع، فمنها ما مجد سمو الأمير والشرعية الكويتية، ومنها ما

خلد الشهداء، ومنها ما احتفى بعلم الكويت، وأخرى بثت روح الصمود بين أبناء الشعب، مثل أنا الكويت ونصر الكويت وصوت الشهداء وكل العالم وموعد النصر حماة الكويت أيها الصامدون، إضافة إلى إعادة تقديم الأغنية الوطنية الخالدة يا حماة العرين بتوزيع موسيقي جديد يناسب المرحلة لتصبح

0: في مختلف الإذاعات العربية.
1: وأيضا لم تكن هذه الأغنيات مجرد أعمال فنية، بل كانت رسائل سياسية وإنسانية حملت صوت الكويت إلى الشعوب العربية، حيث سارعت الإذاعات الخليجية والعربية إلى بثها بشكل مكثف لتتحول إلى نشيد يومي يعبر عن التضامن مع الكويت ورفض الاحتلال. وقد أسهم هذا الانتشار في إيصال القضية الكويتية إلى ملايين المستمعين، وأصبح صوت شادي الخليج أحد الأصوات المرتبطة بمرحلة التحرير والصمود.
0: ومن أبرز ما يميز هذه التجربة أن الموسيقار غنام الدقان لم يكتفي بتلحين الأغنيات، بل أعاد توظيف عناصر الموسيقى الكويتية التقليدية داخل قوالب أوكسترالية حديثة، فجاءت الألحان قوية ومشحونة بالعاطفة، بينما صاغ الشعراء نصوصا جمعت بين الفخر الوطني والبعد الإنساني بعيدا عن الخطاب المباشر، وهو ما منح هذه الأعمال القدرة على البقاء في الذاكرة حتى اليوم. وقد وصفت وكالة الأنباء الكويتية كونا هذا التعاون بأنه الثلاث الذهبي الذي أسس مدرسة متكاملة في الأغنيات الوطنية والأوبريت الكويتي.
1: ماذا قالت الصحافة؟ تناولت الصحافة الكويتية والعربية هذه المرحلة باهتمام كبير، وأكدت أن شادي الخليج كان من أبرز الفنانين الذين سخروا صوتهم لخدمة الوطن أثناء الاحتلال. وأشارت صحيفة الراي إلى أنه قدم خلال فترة الغزو العديد من الأغنيات الوطنية، منها سلسلة الله أكبر يا كويت، والتي ضمت أعمالا مثل نصر الكويت وأنا الكويت وفي صوت الشهداء وكل العالم، مؤكدة أنها كانت من أهم الأعمال التي واكبت تلك المرحلة.
0: أما صحيفة الجريدة فقد وصفت شادي الخليج بأنه صاحب مشروع وطني حافظ على التراث الكويتي، وأشادت بالشراكة الفنية التي جمعتها بالشاعر عبد الله العتيبي والملحن غنام الديقان، معتبرة أن هذا الثلاثي قدم أعمالا وطنية خالدة كان لها أثر بالغ في ترسيخ الأغنية الوطنية الكويتية داخل الكويت وخارجها.
1: كما أكدت وكالة الأنباء الكويتية كونا أن الأغنيات والأوبريتات الوطنية التي قدمها شادي الخليج وغنام الديقان وعبد الله العتيبي تركت بصمات لا تمحى في الوجدان الشعبي، وأسست مدرسة فنية ما زالت الأجيال تستلهم منها معاني الانتماء والولاء للوطن.
0: مستمعينا الكرام، هو إرث لا ينسى، وبعد أكثر من 3 عقود على التحرير ما زالت تلك التسجيلات تحتفظ بقيمتها الفنية والوطنية، لأنها لم تكن مجرد أناشيد لمرحلة عابرة، بل وثائق صوتية تؤرخ لزمن واجه فيه الفن الاحتلال بالكلمة واللحن والإيمان بعدالة القضية الكويتية. لقد أثبت شادي الخليج ورفاقه أن الأغنية الوطنية ليست مناسبة موسمية، بل سجل تاريخي يحفظ ذاكرة الشعوب ويمنح الأجيال القادمة صورة صادقة عن وطن انتصر بإرادة الشعب وبدعم الأشقاء وبأصوات فنانيه الذين جعلوا من الموسيقى رسالة مقاومة ومن الفن عنوان للوفاء والانتماء.

0: باقون هنا، نحن باقون هنا.
1: كم من المحن مرت بها الكويت، وعصفت بها أهوال هزت كل بيت على مر التاريخ، هل تذكرون؟ وكيف قامت منها شامخة، هل تعرفون؟ إيمان، رجال ونساء، صمود، صبر وعطاء، إنها الكويت وكفى.

0: وفي حلقتنا الخاصة اليوم راح يكون عندنا حضور في الاستديو ضيفة نتكلم أكثر عن موضوع جدا مهم ومرتبط بالذاكرة الوطنية، وهي مسؤولية تتوارثها الأجيال. لا تحفظ ذاكرة الأوطان في الكتب والوثائق فحسب، ولكنها تبقى حية بما يرويه الناس من قصص وتجارب وشهادات، لتشكل جزءا أصيلا من الهوية الوطنية وجسرا يربط الماضي بالحاضر والمستقبل.
1: ومن هذا المنطلق تبرز أهمية توثيق التاريخ الشفهي بوصفه أحد أهم الوسائل التي تحفظ تجارب الأفراد وشهاداتهم وتنقلها إلى الأجيال القادمة، بما يعزز الهوية الوطنية ويصون ذاكرة الوطن ويجعلها حاضرة في الوعي المجتمعي.
0: وللحديث أكثر عن أهمية حفظ التاريخ الشفهي ودوره في المحافظة على الذاكرة الوطنية، يسعدنا أن نرحب في الاستوديو بضيفتنا الكريمة الأستاذة دلال الدايل، مؤسس ورئيس مبادرة ترى لحفظ التاريخ الشفهي في الكويت. حياك الله معنا.
2: الله يحييك، مشكورة على الاستضافة.
1: حياكم الله، نرحب فيكم أستاذة دلال الدايل، وإحنا اليوم نتشرف بوجودكم معنا في هذه الحلقة الاستثنائية المقدمة بمناسبة الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت. واليوم نتشرف بالأستاذة دلال الدايل، مؤسس ورئيس مبادرة ترى لحفظ التاريخ الشفهي للكويت. بداية ودنا لو تقدمي لنا فكرة وتحدثينا عن مبادرة ترى، كيف بدأت وانطلاقتها، وأيضا الرسالة التي تحملها هذه المبادرة الوطنية.
2: مبادرة ترى تأسست في عام 2019 تقريبا لحفظ التاريخ الشفهي، لأن احنا نؤمن أن تاريخ الكويت الحقيقي في قلوب الناس وفي صدورهم، وأن كثر ما احنا استنطقنا الناس اللي شهدوا هذا كل ما حدث في الكويت، كثر ما احنا صار عندنا ثراء أكثر، صار عندنا معرفة وصل أكثر في تاريخنا وحفظنا للمستقبل. لهذا وجدت هذه المبادرة.
0: اي نعم. إذا نبي نتكلم عن مبادرة ترى، هي تركز بشكل كبير على حفظ التاريخ الشفهي، وكلنا أكيد متأكدين على أهمية التاريخ الشفهي بالمقابل مع نفس مستوى نقدر نقول الحفاظ على الوثائق والمصادر المكتوبة.
2: هو التاريخ الشفهي هو يعتبر أصلاً مصدر، يعني حتى في اليونسكو هو مصنف كإرث تراث غير مادي يعتبر، وعلى أساسه يتم يعني تأكيد وتحقيق كثير من الوثائق والأحداث الوطنية استنادا إلى قول أحدهم. فالحفاظ على هذه المرويات كالحفاظ على أي كنز من كنوز الوطنية اللي احنا نحتس فيها في الكويت.
1: نعم، طبعا احنا نذكر مستمعينا الكرام، يعني عملية التاريخ الشفهي وعملية شهادات الشفهية هي أساسا عبارة عن إرث ثقافي وبشكل عام، يعني في مختلف القضايا. فاليوم جميل أن نسخره لخدمة هذا الوطن من خلال مبادرة ترى بأن ننقله للأجيال القادمة. لكن أستاذة دلال، كيف تختار الشخصيات، القصص، المواقف، الدروس التي يتم توثيقها ضمن هذه المبادرة؟
2: احنا نسعى احيانا الموضوع يقودنا

0: لبعض الشخصيات احنا ناويين نوثق موضوع ما، واحيانا احنا نسعى ان احنا نكون شاملين ونغطي كل فئات المجتمع الكويتي، من الانسان البسيط الى الانسان اللي خذ منصب قيادي، من الانسان اللي خذ تعليم الى الانسان اللي ما اخذ تعليم، بحيث ان تكون عندنا نظره شموليه للمجتمع كامله ونغطيه كله كامل. فلما نسولف مثلا عن روايه الغزو، فاحنا راح نسولف عن الطفل اللي حاش هذه الازمه، والشايب اللي عاش الازمه، والمرأة البسيطة اللي في بيتها وقدرت تدير بيتها في هذه الأزمة. فكمية البطولات اللي راح نلقاها بهالمشهد عظيمة، من الناس داخل بيتهم ما طلعوا منه كان فعل مقاومة، إلى ناس خذوا مشاهد وشالوا سلاح وإلى آخره. فكثر ما احنا توسعنا، كثر ما احنا شفنا يعني مشاهد من الجمال ومن الفداء ومن العطاء، كل واحد خذها بنظرته برؤيته بموقفه. شلون بدعوا الناس وهم كل واحد وهو بمكانه يفكر شلون يحافظ على الوطن، وشلون يكون جزء من هذا المشهد، سواء الكاميرا كانت عليه ولا الكاميرا مو عليه، كتب اسمه في التاريخ ولا ما كتب اسمه في التاريخ، بس بالنهاية هو قاوم. فلهذا التنوع اللي احنا قاعد نغطيه في توثيقنا الشفهي قاعد يعطينا ثراء وتجارب كثيرة، من الطفل الى اللي خذ منصب قيادي بذاك اليوم، وقف الأمم المتحدة ولا نادى ولا غيره. فلهذا يعني التنوع هذا قاعد يغذينا في قصص غير متوقعة، وقصص تكمل المشهد ما يكون ناقص.
1: اي نعم. أستاذة دلال، كلمينا أكثر أكيد عن هذه المناسبة، مناسبة ذكرى 2 أغسطس. أكيد كان في توثيق وكان في شهادات من أشخاص وعايشوا هذه المرحلة الصعبة وهذه المحطة الوطنية. كلمينا أكثر من خلال نقدر نقول تسجيلك لهذه الأمور المهمة.
0: يعني والله احنا انا كل الشخصيات اللي قابلتها مهما كان الموضوع اللي راح اوثقه دائما اسالهم وين كنتوا في الغزو وشنو سويتوا في الغزو. فصار احنا عندنا بالاضافه الى ارشيف تورا في العموم في كل المجالات، عندنا ارشيف خاص لذكرى الغزو. فالتنوع اللي لقيناه عجيب. يعني مثلا قابلت امهات في بيت من البيوت قالوا ان احنا كنا بيت حموله، فالبيت الحمولة الأسرة ممتدة، حريم العمام وايد وغيره، قرروا أن هم جزء من مقاومتهم أن عيالهم ما يوقفون تعليم، فأسسوا مدرسة في داخل البيت وقاموا يعطون مناهج داخل البيت حق عيالهم، بحيث أن عيالهم ما تأخروا دراسيا، ما وقف التعليم في داخل البيت. فهذا مشهد مقاومة مو عادي لما تكون هذه المرة قاعد تدرس وتعطي منهج ويسوون حصص، ولو بعد كنش كان يسوون طابور الصباح تحية العلم، ويلبسون عيالهم من الصبح ويوقفونهم بالطابور كل يوم.
2: أكيد.
0: فهذا مشهد عجيب.
3: صح.
0: ما توقع. تروح مثلا أذكر دكتور المضف قابلته في التطبيقي، فسولف لي عن شلون حفظوا الوثائق في لحظة مهمة جدا لما رد التطبيق للتعليم في الكويت، رد بسبة أن في ناس في لحظة الغزو فكروا شلون يحفظون هالأرشيف وشلون يحفظون بيانات الطلبة. فلما رد التعليم عقب رد عندهم الداتا
2: ما شاء الله.
0: في مثلا يعني من أهم الشخصيات اللي أو من أكثر الشخصيات القريبة لي الله يرحمه العم طارق البراك. العم طارق البراك لما قالوا اليوم غزو درنا اليوم غزو راح حق دوامه ومشى نظام التموين، وقدر احنا الكويت يعني لقينا وثائق من بعد ما تكلمنا عنه
3: الله يرحمه
0: تثبت انه هو الرجل الاول وراء الامن الغذائي في الكويت في ذاك الوقت. فتخيل هذا الانسان المره اللي اتفقت مع حموله في مسشوم مدرسه، وهذا الانسان اللي قدر انه يمشي التموين خلال فتره الغزو كامله. فكم من القصص الموجودة في تاريخ الكويت وفي قلوب الناس.
2: صحيح. أنا أشكرك أن وصفتي العملية التعليمية اللي كانت هي أحد المنازل في فترة الغزو الغاشم بأنها فعل مقاومة، وأنا أشكرك أن وصفتي يمكن حفظ المستندات بفعل مقاومة، التموين فعل مقاومة. المقاومة يمكن لا تقتصر فقط على حمل السلاح، ممكن تكون من خلال الإعلام، ممكن تكون من خلال أيضا التغني بالوطن والألحان مثل ما استعرضنا في بداية هذه الحلقة، والكثير من الدروس اللي قدمها الكويتيين في فترة الغزو العراقي الغاشم توصف بأنها وتصنف بأنها أعمال مقاومة، وهي فعلا تعتبر شكل من أشكال المقاومة، والبقاء على هذه الأرض هو أساسا شكل من أشكال المقاومة. لاحظت بأن ذكرتي شخصيات وذكرتي أسماء، نقدر نقول بأن هذه المبادرة لا تهدف فقط إلى اليوم ذكر تلك اليوم ما عاشته الكويت ورسالة الكويت نفسها، بل أيضا كذلك نحفظ الذاكرة للشخصيات اللي خلدوا الكويت بدمائهم، فيخلدون في تاريخ الكويت، خلدوا الكويت بأعمالهم.

0: يخلدون في تاريخ الكويت، واحنا نتشرف انهم ذكروا في هذا البرنامج. ودي لو تكلمينا عن هذه النقطة واهتمامكم فيها شخصيا في المبادرة.
1: يعني الوفا يعمر الأوطان، والوفا يستنهض القيم الجميلة في قلوب الناس جميعا. يعني حتى احنا في مبادرة ترى بين فترة وفترة نسوي حفلة لتكريم احدى الشخصيات الوطنية اللي كان لها دور، وغالبا كان يعني بالمصادفة لهم دور في الغزو. فلما نكرمهم هذه الشخصيات ونتكلم عنها، شوف الانتعاشة في المجتمع كله. الناس تبي هذه القدوات، وتبي مثل ما قلت قبل شوية أن فعل المقاومة ما هو بس في حمل السلاح. في حمل السلاح شيء عظيم، شيء معادي، بس لما نتعلم درس من الغزو أن كل إنسان في ثلاث دروس نتعلمها من الناس اللي قدمت بشكل متسامي. خلينا نقول الأول نكران الذات، ناس أدوا دروس عظيمة وسووا أثر عظيم ما حد درى عنهم، بس هم يدرون والله يدري. الشيء الثاني، احنا كل واحد خدم ديرته بالمكان اللي هو فيه، ما اضطر ان هو يقول لا لازم اكون بمنصب ولا اكون بمكان عشان اخدم الديره. فهذه الاشياء هي اللي يعني خلت الديره تمشي في هذه الايام الصعبه، وخلت المجتمع يمشي في هذه الايام الصعبه. كل ما ذكرنا قصة كل ما استنهضنا قصص زيادة وزيادة. يعني مثلا مرة قابلنا استاذة كوثر النشمي الله يحفظها، هي تدرون انه كان في بالكويت نساء الكويت لما اضطروا انها كانت تشتغل في الكويت فخافوا عليها، اضطرت انها تروح البحرين. افتحوا مكتب اجتماعي هناك كان يرعون نفسيات واسر وحاجات الناس الله. اللي موجودين في برا الكويت، مثلا الكبار السن اللي كانوا يعالجون صار الغزو ما قدروا يقعدون في مثلا في دول اجنبيه، فاضطروا انهم ينزحون للبحرين ما قدروا يدخلون الكويت. فمنو كان فيهم؟ مجموعه، مكتب صغير، مجموعه من النساء. هذا المكتب من النساء، تخيل واحده انسانه اسمها كوثر النشمي الله يحفظها، راحت كتبت كتاب لسمو الامير الشيخ جابر الله يرحمه، وقالت له ان انا بدخل مع قوات التحالف. فسووا اول فريق نسائي يدخل مع قوات التحالف عشان يقدمون الخدمات النفسية وتعاملوا مع الجثث الموجودة في الشوارع ويقدمون خدمات مدنية للناس. فهذه الأدوار منسية وتجارب عظيمة، هذه شيء الحين إذا الآن يمكن خمس
0: واليوم اليوم أدواركم كبيرة حتى لا تكون منسية، هي راح تبقى في ذاكرة هذا الوطن، واليوم تذكر من خلال إذاعة دولة الكويت في هذه الحلقة الخاصة. فأنا أشكرك يعني أن أنت جزء من عملية التوثيق، فهي لن تكون منسية، ستكون بإذن الله تعالى مسجلة في سجلات هذا الوطن
1: بإذن الله.
2: خلينا نتكلم عن الدور اللي ممكن الأسرة تقوم فيه، وخاصة في نقل القصص الوطنية للأبناء.
0: ولكن أستاذنك على عجالة، وهي تكون رسالة يعني مثل ما تفضلت زميلتي شهد، تكون رسالة حتى تكون مسك الختام لهذا اللقاء، ورسالة للأسرة.
1: والله يعني جدا مهم أن الواحد يسولف حق أبنائه واللي حوالينا ومجتمعه، ويستنطقون ذاكرة اليوم شو صار، مشاعرهم شنو كانت، مشاعرهم عقب التحرير. هذه الأشياء لازم ننقلها، هذا واجب علينا، نحفظ قصة اللي قبلنا ونسولف قصتنا وننقلها للأجيال الجاية.
0: نعم بإذن الله تعالى. مستمعينا الكرام، تشرفنا بهذا اللقاء بضيفتنا الكريمة في هذا الاستديو، الأستاذة دلال الدايل، مؤسس ورئيس مبادرة ترى لحفظ التاريخ الشفهي للكويت، وأدواركم جدا كبيرة حتى نخلد تلك الأعمال البطولية التي قدمت من الشعب الكويتي في فترة الغزو العراقي الغاشم. مستمعينا الكرام، كنا نتحدث عن ذاكرة وطن وهي مسؤولية تتوارثها الأجيال. نستمر معكم في بقية حلقاتنا، ونستمر معكم في بقية فقراتنا في حلقتنا هذا اليوم، هذه الحلقة الاستثنائية المقدمة في الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت.
3: 2 أغسطس 1990، الغزو العراقي الغاشم. إن اللحمة الوطنية ستظل خط الدفاع الأول عن بلدنا الحبيب الكويت، وسورها الواقي تجاه التقلبات والتطورات والتحديات الإقليمية.
4: وطني
3: مع تحيات وزارة الإعلام

0: مستمعينا الكرام، تحمل بعض التجارب الوطنية أثرا لا يمحوه الزمن، لأنها لم تكن مجرد أحداث في صفحات التاريخ، بل عاشها رجال ونساء حملوا الوطن في قلوبهم، وظلت ذكرياتهم شاهدة على معاني الصمود والوفاء والانتماء. ومن بين هؤلاء يبرز الأسرى المحررون الذين خاضوا تجربة استثنائية، وأصبحت تجاربهم جزءا أصيلا من الذاكرة الوطنية بما تحمله من دروس في الثبات والإيمان بالوطن وأهمية الوحدة الوطنية والتكاتف بين أبناء الكويت. للحديث عن هذه التجربة وما تحمله من رسائل للأجيال، يسعدنا أن نرحب عبر الهاتف بضيفنا الكريم الأسير المحرر العقيد الركن المتقاعد ناصر سلطان سالمين. أهلا وسهلا، حياكم الله، ونرحب فيكم في هذه الحلقة الاستثنائية في الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت. وبداية، العقيد الركن المتقاعد ناصر سلطان سالمين، بصفتكم أحد الأسرى المحررين، ماذا تمثل لكم هذه الذكرى 2 أغسطس بعد كل هذه السنوات وبعد مرور 36 عام؟
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله، حياك الله سعود، أستاذ سعود معنا في هذه المداخلة، وإن شاء الله نثري المستمعين في الأحداث اللي دارت من 2/8 ووقوعنا بالأسر، كذلك إطلاق سراحنا. بخصوص سؤالك اللي يتعلق في 2/8، 2/8 أستاذ سعود فقدنا الوطن، 2/8 فقدنا الحرية، 2/8 ذكرى كان الزاما علينا في كل عام أن نتطرق إليها ونطرق باب الذكريات ونقف عند محطة الوجع والألم والغدر. 2/8 ذكرى محفورة بالوجدان وحكاية وطن لم تكتب بحبر الأقلام، ولكن سطرت بدماء الشعب الكويتي اللي خرج عن بكرة أبيه لصد العدوان العراقي الغاشم في 2/8 اللي غدر في جاره في فجر 2/8 في الليل، ودخل مثل الحرامي ليغزو ويحتل هذا البلد الآمن. ولكن القوات المسلحة الكويتية التي قاتلت بشراسة، وبصفتي أحد الضباط والشاهد العيان ولله الحمد، كنا في مثل هذا اليوم قبل 36 سنة نسمع الانفجارات ونسمع الأصوات التي ونسمع أصوات الطائرات وهي تدق القوات العراقية وتدمرهم في دخولهم إلى الكويت. وكان هذا اليوم هو فعلا صمود الشعب الكويتي والتفافه حول القيادة الشرعية.
0: نعم، اليوم لما نسترجع هذه الكلمات، لما نسترجع هذه الذاكرة

0: الذاكرة يوم 2/8، نتكلم دائما عن المبادئ الوطنية، القيم الوطنية، صور التضحيات الوطنية التي تتبادر إلى أذهانكم وكنت خير شاهد عليها. ودنا لو ننقلها اليوم للأجيال التي تسمعنا من خلال إذاعة دولة الكويت في هذه الحلقة الاستثنائية في الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم، فما هي تلك المبادئ وتلك القيم وصور التضحيات الوطنية التي كنت شاهدا عليها؟
1: نعم أستاذ سعود، قيمة الوطن شفناها احنا بعيوننا يوم النظام العراقي استحل وغزا الكويت وحول كلمة الكويت الى المحافظة 19 ومسحها من الخريطة. هذا الوطن احنا كنا نفكر فيه طوال فترة الأسر، طوال 238 يوم. الوطن بدون الإنسان، بدون وطن لا قيمة له. حسينا فعلا بقيمة الوطن، حسينا بقيمة الأمن، حسينا بقيمة الأمان، حسينا بقيمة الاستقرار. احنا بدون وطن كنا عايشين داخل السجون والمعتقلات العراقية، كنا نعاني من هذا الفراغ ولا هذا الشيء اللي كان متعبنا نفسيا. وين وطننا؟ وين الكويت؟ الكويت بيوم وليلة انمسحت من الخريطة، ولكن بفضل من الله سبحانه وتعالى وبدعاء الجميع أن حرر دولتنا الكويت، وكذلك تحررنا احنا كأسرة ورجعنا الى اهلنا سالمين غانمين. الإنسان بدون وطن لا قيمة له أستاذ سعود.
0: نعم، وفيما يتعلق كذلك في تجربة الأسر، ودنا لو ننقلها لمستمعين الكرام. وفي الأسر كنت خير شاهد، كان هناك اليوم أخوانكم من الشعب الكويتي، من المواطنين الذين تعرضوا للأسر وكانوا من جميع مكونات الشعب الكويتي، من جميع أطياف الشعب الكويتي، كانوا صامدين أمام تهديدات العدو وأمام هذا الظلم وأمام تلك الويلات التي رأوها من خلال تجربة الأسر، لكن واجهوها بكل عزيمة وإصرار وصمود وتلاحم وترابط وهم في تلك السجون إلى أن كتب الله لهم التحرير. وكنت خير شاهد على هذا الأمر وعلى تلك التجربة، لم ينكسر كل أسير أمام تلك القضمان. ودنا لو نتحدث أكثر عن هذه التجربة وتجربتكم الخاصة مع الأسر وما لاحظتوه من لحمة وطنية وترابط ووحدة.
1: نعم، احنا طلعنا من الأسر في نقول تجربة ولا نقول بدروس مستفادة أستاذ سعود. يعني من أول يوم بعد ما تم القبض علينا على طول ودونا إلى الزبير، ومن الزبير بدأ من هناك هذه المسيرة أو التنقلات من معتقل لمعتقل ومن سجن إلى سجن، وكل سجن وكل معتقل كان هناك يوميات وكانت هناك قصص وتضحيات من الجميع. كنا على قلب واحد، كنا متعاونين، كان الوحدة الوطنية بين الأسرة شيء كان حتى العراقيين كانوا يتكلمون فيه. ولاءنا لبلدنا، حبنا للكويت، كان هذا الشيء اللي كان يجمعنا ونحن داخل الأسر وداخل المعتقلات العراقية. كان هناك تعاون، كان هناك حب، كان هناك أمل بأن الله سبحانه وتعالى سوف يحرر الكويت. وكانت سبحان الله السكينة من الله سبحانه وتعالى في قلوب الأسرة والدعاء وكذلك المحاضرات وكذلك الخطب وكذلك من الناس الخيرين اللي كانوا معانا من الشيوخ، كان لهم دور جبار في رفع المعنويات وكذلك في إلقاء الدروس والخطب لحث الأسرة للالتفاف مع بعضهم البعض وتعاونهم مع بعضهم البعض.
0: نعم،
1: هناك فترة يعني وبإذن الله سوف تتحرر الكويت وتعود كما كانت واحد أمن وأمان واستقرار.
0: وستبقى الكويت دائما وأبدا واحة أمن وأمان واستقرار رغم ذلك العدوان الآثم الذي طال الكويت في عام 1990، ورغم هذا العدوان الذي شاهدناه خلال هذا العام، لتبقى الكويت دائما بلد الأمن والأمان والسلام بفضل الله تعالى وبفضل التوجيهات

0: قيادية وتلاحم وترابط الشعب الكويتي. كل الشكر لضيفنا الكريم الأسير المحرر العقيد الركن المتقاعد ناصر سلطان سالمين، وتجمعنا لقاءات في مناسبات وطنية أخرى لنتحدث حول تلك الذكريات وذكريات وطن النهار، فشكرا لك.
1: حياكم الله، وإحنا سعيدين جدا في هذا.
0: حياكم الله.
1: تبقى الكويت عالية ناحية أمن وأمان واستقرار بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. مستمعينا الكرام، نستمر معكم في هذه الحلقة الخاصة في الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم.
2: الغزو العراقي الغاشم، يا بعد رغم مرارته ومأساويته، إلا أنه شكل اختبارا حقيقيا كشف من خلاله المعدن الأصيل للكويتيين. بمختلف أطيافهم وتمسكهم بوطنهم وشرعيته وهويته الجامعة.
0: مستمعينا الكرام، في ختام هذا اللقاء سيكون لنا حديث حول ذكريات هذا الوطن مع ضيفنا الكريم الذي دائما يشرفنا في الحديث في مختلف المناسبات الوطنية، لنستعرض تلك الدروس والقيم وحكايات الوحدة الوطنية في ذاكرة التاريخ أمام مختلف التحديات. باسمكم نرحب بضيفنا الكريم الدكتور حمد القحطاني، أستاذ التاريخ الحديث في جامعة الكويت. نرحب فيكم دكتور في هذه الحلقة الاستثنائية وهذه الذكرى 36 الغزو العراقي الغاشم 2/8 حكايات الصمود والثبات، فما الذي تمثله لكم وما هي قراءتكم التاريخية لهذه الذكرى؟
3: طبعا أولا أشكركم على هذا اللقاء. حقيقة هذه الذكرى هي ذكرى طبعا حدوث الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت الحرة الأبية المنضمة إلى الجامعة العربية والولايات المتحدة، وهذا الغزو الحقيقي مخالف لقوانين الدولية وقوانين طبعا مجلس الأمن والمتحدة والجامعة العربية. ولكن الحقيقة النقطة المهمة وهو أن الشعب الكويتي والقيادة السياسية طبعا أصبحت كتلة واحدة، وأصبح هناك في الحقيقة مقاومة كويتية لهذا الغزو، وبدأت هذا المقاومة من الجيش الكويتي عندما أسقط في الحقيقة في حرب الجسور 50 طائرة حسب طبعا الوثائق الموجودة، وكذلك الحرس الوطني. بالإضافة في الحقيقة لا ننسى أن كل العالم في الحقيقة تحرك للحق الكويتي من دول مستعاون على رأس المملكة العربية السعودية الذي انطلق التحرير من أراضي المملكة العربية السعودية في 17 يناير عام 1991. كذلك لا ننسى الحقيقة أن مجلس الأمن وهو طبعا ما يمثل طبعا هيئة سياسية عالمية أصدر قرار مهم جدا لتحرير الكويت، وهو قرار 660 الذي أصدر في 2 أغسطس 1990، والذي ينص على استخدام طبعا وانسحاب القوات العراقية من الكويت وعودة الشرعية. كذلك لا ننسى المقاومة الكويتية، لا ننسى سواء كانت مدنية أو عسكرية. كذلك لا ننسى القيادة السياسية في تلك الشيخ جابر أحمد الجابر مكي الصباح، وكذلك المغفور له طبعا أبو الاستقلال الشيخ أبو التحرير الشيخ سعد عبد الله. هذه القيادة في الحقيقة، وكذلك وزير الخارجي في تلك الفترة الشيخ أحمد، وكذلك الشيخ أحمد، كل هذا في الحقيقة لهم دور في الحقيقة في طبعا إعطاء الحق الكويتي، وانتهى الأمر بتحرير
0: أكيد الكويت. نعم. الدكتور حمد القحطاني أستاذ تاريخ الحديث في جامعة الوقت، كان ودنا يسعنا الوقت أكثر، ولكن هذه الحديث وهذه الكلمات هي مكسب كبير وإضافة كبيرة لهذه الحلقة الاستثنائية المقدمة في الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت، كما تشرفنا دائما وأبدا في مختلف المناسبات. كان معنا مستمعينا الكرام الدكتور حمد القحطاني أستاذ التاريخ الحديث في جامعة الكويت. في مسك الختام لهذه الحلقة التي دائما وأبدا نقول في بدايتها وفي ختامها وفي كل مناسبة وطنية، هنا الكويت وطن النهار، لكم هذه التحايا من أسرة العمل بقيادة المخرج سعود الحربي، في أمان الله.
4: 3:00 بتوقيت دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يعلن تعليق هجوم غير مسبوق على إيران مؤقتا مقابل التوصل إلى اتفاق نهائي بشكل سريع. الجيش اللبناني يعلن إصابة 5

0: عسكريين بجنوب لبنان إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، وجولة مفاوضات جديدة بين لبنان والكيان الإسرائيلي تنطلق في روما بعد غد الثلاثاء. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. منظمات دولية تحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في مدينة الأبيض السودانية مع تفشي وباء الكوليرا وتفاقم نقص الغذاء والمياه النظيفة. الاتحاد الأوروبي يعقد اجتماعا طارئا بعد غد الثلاثاء لمناقشة أزمة العبور الجماعي لمهاجرين إلى مدينة سبتة. روسيا وأوكرانيا تتبادلان القصف على منشآت للطاقة ومراكز عسكرية. واشنطن تقول إنها تسعى للعب دور بناء في تسوية النزاع في أوكرانيا خلال الأسابيع القادمة. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أهمية الحفاظ على قنوات اتصال مباشرة بين واشنطن وبكين لإدارة الخلافات بين البلدين. تحالف أوبك يتفق على رفع حصص إنتاج النفط لشهر سبتمبر بمقدار 188 ألف برميل. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: هنا الكويت، هنا وطن حرم على المعتدي وأرض لها نفتدي. هنا رجال الله تبايع حتى الموت، فيد الله فوق أيديهم. هنا رجال على المدافع تنادي، أرواحنا الثمن والمجد للوطن.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء. هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى. نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء، بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي، نقرأ لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

مستمعينا الكرام، في زاوية الأدب من إذاعتنا نقف اليوم عند تجربة شعرية كويتية معاصرة جمعت بين عالم الصحافة ورحابة الشعر، وصنعت حضورها بهدوء وثبات في المشهد الثقافي الخليجي. إنه الشاعر نشمي مهنة، المولود في الكويت عام 1964. حصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الكويت، واضعا بذلك أولى اللبنات في مسيرته العلمية، إذ لم تكن سنوات الجامعة سوى محطة عبور نحو اهتمام أعمق بالثقافة والفكر، حتى غدت الكلمة شغفا لا ينطفئ.

وترجمة لهذا الشغف اتجه نشمي نحو العمل الصحفي، فتولى مسؤولية الصفحة الثقافية في صفحة الطليعة الكويتية، يتابع من خلالها الحركة الأدبية.

ينقلها إلى القراء بمصداقية. ومن خلال هذا الحضور الصحفي اتسع نشاطه الثقافي، فشارك في عدد من المؤسسات والهيئات، وكان عضوا في جمعية الصحفيين الكويتيين، وعضوا سابقا في منظمة العفو الدولية فرع الكويت. حرص على المشاركة في الأمسيات والملتقيات الأدبية التي نظمتها رابطة الأدباء الكويتية، ليصبح اسما مألوفا في المحافل الثقافية والشعرية. أما قصائده فقد عبرت حدود الكويت إلى الصحف والمجلات الخليجية، حاملة رؤيته الشعرية ولغته الخاصة، وهو ما أسهم في حصوله على جائزة الدولة التشجيعية تقديرا لمنجزه الأدبي. وتوجت هذه المسيرة الأدبية بإصدار ديوانه الأول البحر يستدرجنا للخطيئة عام 2001، تلته الآتية كغد مألوف عام 2012، ومجارات المهموم في هذيانه عام 2013، ثم الماء في سورته عام 2014، لتشكل هذه الدواوين محطات متتالية في مسيرته الشعرية، كل واحدة منها نافذة جديدة على عالمه الداخلي وأسئلته الوجودية. وحين نترك سيرة الشاعر جانبا ونقترب من القصيدة نفسها، نجد صوت نشم مهنا تجلى في قصيدته دليل لأنثى الأيائل، فقال: على أي جنب ستغفو المراكب ليلى، وحضن الموانئ شوك ينز بعيني، رأيت وفيما يرى العاشقون بأرض الجزيرة ظلا تضيء فوانيسه برهة ثم تخبو. وتبقى تجربة نشم مهنة بين سطور صحيفة يحررها وقصيدة ينسجها بهدوء. رسم لنفسه مسارا خاصا جمع فيه بين بساطة الكلمة اليومية وشجن القصيدة، ليبقى نجما ثابتا في سماء الساحة الأدبية الكويتية والخليجية، مبرهنا أن الكلمة النابعة من القلب تبقى مع مر السنوات.

0: الشعراء.
1: هكذا تغدو كل قراءة انبعاثا جديدا، وكل نص احتمالا مفتوحا، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

0: نحن باقون هنا.
1: كم من المحن مرت بها الكويت، وعصفت بها أهوال هزت كل بيت على مر التاريخ، هل تذكرون؟ وكيف قامت منها شامخة، هل تعرفون؟ إيمان، رجال ونساء، صمود، صبر وعطاء، إنها الكويت وكفى.

إذاعة دولة الكويت تقدم من أعذب الكلام، نأخذكم في برنامج من أعذب الكلام بجولة ما بين حكمة أو موعظة أو عبرة أو قصة أو تاريخ،

قفات تربوية من أعذب الكلام. من أعذب الكلام إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم. من أعذب الكلام إخراج طلال مال الله.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم من أعذب الكلام. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم سيفا في يوم أحد وقال: من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم جميعا، كل واحد منهم يقول: أنا أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم وقال أبو دجانة: أنا آخذه بحقه. فأخذه أبو دجانة ففلق به هام المشركين. كل نعم الله على عبده لها حق أخذ وأدب أداء. أخذ المال بحقه يعني إنفاقه في مكانه، وإخراج زكاته، وإكثار صدقاته، وأخذ المنصب بحقه يعني القيام بمهامه وبمسؤولياته، وخدمة الناس فيه، وأخذ الوظيفة بحقها يعني القيام بالعمل على أكمل وجه ليكون الراتب حلالاً، وأخذ المحاماة بحقها يعني إحقاق الحق وإبطال الباطل. لا تجعل البريء مذنبا والمذنب بريئا لأجل مبلغ بسيط من المال. مبضع الجراح له حق، وقبعة التخرج لها حق، وعمامة الفقيه لها حق. الكثير من نعم الله سبحانه وتعالى لو تأملناها لعرفنا أنها تكليف لا تشريف. مستمعينا الكرام، خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش لغزوة أحد، فمر بمزرعة لرجل منافق ضرير اسمه مربع ابن قيظية. فقال مربع: لا أحل لك يا محمد إن كنت نبيا أن تمر بحائطي. وأخذ في يده حفنة تراب ثم قال: والله لو أعلم أني لأصيب بهذا التراب غيرك لرميتك به. فقام الصحابة رضوان الله عليهم ليقتلوه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، فهذا أعمى القلب أعمى البصيرة. بعض المواقف تكشف خطايا النفوس، فانتبه جيدا. الكثير من ردات الأفعال المبالغ فيها هي حقد دفين، والكثير من التصرفات الحادة هي انتقام منتظر. بعض الناس كالأفاعي، السم يجري داخلهم، والعاقل لا يعطي الوضيع منبرا ليقول فيه، ولا يوفر له ساحة ميدان ليبارزه فيها. التجاهل يعطي الأشخاص أحجامهم الحقيقية. وسمعنا الكرام، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، جاء الناس إليه بزيد بن ثابت فقالوا: يا رسول الله، هذا غلام من بني النجار، معه مما أنزل عليك بضعة عشرة سورة. فاستقرأه النبي صلى الله عليه وسلم سورة قاف، فقرأها زيد، فأعجب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا زيد، تعلم لي كتاب يهود، فإني والله لا آمن يهودا على كتابي. فتعلم زيد بن ثابت العبرانية،

0: وحذقها في 15 ليلة. هذه الأمة عليها أن تتعلم لغات أعدائها وأصدقائها. نحن لا نعيش على هذا الكوكب وحدنا، والتواصل لا بد له من لغة. أما الخجل بلغتنا ودس كلمة أجنبية بين كل كلمتين عربيتين ونحن نتحدث فيما بيننا، فهذا من التبعية المستقبحة والتقليد الأعمى. اللغة العربية ملكة اللغات، قاطبة على رأسها تاج القرآن. فإذا كانت الفرنسية هي لغة الإتيكيت، والإنجليزية هي لغة العلوم، والصينية هي لغة التجارة، فالعربية هي لغة كل هذه الأشياء مجتمعة. مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة، في أمان الله. قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج من أعذب الكلام، من إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم، من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله. الثاني من أغسطس لعام 1990، الغزو العراقي الهاشم.
1: لما قعدنا الصبح على صوت الضرب، لقيت أمي بالصالة مو عارفة شلون تقول لي إن العراق غزت الكويت وإن الكويت راح.
0: إنما سطره أبناء الكويت طوال فترة الاحتلال يعد ملحمة تاريخية.
1: عشان أصور هذا الفيلم كنت أخلي عيالي تطلع من المخبأ بالخفة. الأم كويتية خافت على بيتها وأولادها، ودافعت عن هويتها بالكلمة والصورة، حتى لو كانت تهمة هذا التصوير الإعدام.
0: قلما تسجل في تاريخ الشعوب والإنسانية جمعاء من أخلاص وتفان من أجل استعادة حرية الكويت. الثاني من أغسطس عام 1990، مع تحيات وزارة الإعلام.

لا لا بالسيوف اللي تقص العظام الصباح اللي حموا جالها ساهرين يوم كل ينام.

0: كنت تمازق الكويتيون موقفا عابرا، بل كان عنوانا لوطن رفض أن ينقسم تحت وطأة الاحتلال. فإذا كان الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت قد استهدف الأرض والسيادة، فإنه واجه وحدة وطنية راسخة عصية لم يستطع أن ينال منها.
1: عاشت الكويت حرة مستقلة!
2: عاشت الكويت حرة
0: مستقلة! ففي تلك الأيام العصيبة لم يكن الكويتيون أفراداً متفرقين، بل كانوا جسداً واحداً اجتمعوا على هدف واحد، حماية الوطن والتمسك بالشرعية.
3: الجمعيات التعاونية أصبحت هي نقطة الالتقاء بالنسبة للمتطوعين،
0: وتجلت هذه الوحدة في كل مكان، في المقاومة التي ضمت أبناء الكويت من مختلف فئات المجتمع، وفي الأسر الذي اختلطت فيه مشاعر الصمود والأمل، وفي الرجال والنساء الذين واصلوا.
4: قلصناهم إلى 3 شفتات، قلنا خلال 12 ساعة تدامون وتقعدون 48 ساعة مع أهاليكم.
0: أداء واجبهم في المستشفيات والمرافق الحيوية.
5: اللجنة الصحية والمقاومة الصحية ائتلفت من مدراء مستشفيات كانوا موجودين.
0: وفي الكويتيين داخل الوطن وخارجه الذين توحدت جهودهم لخدمة قضيتهم العادلة. لقد أثبت الجميع أنه لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا للشرعية.
4: كنا نحط فيها المعلبات ونحط فيها الخبز في الثلاجات، وحتى لحوم مثلجة كنا نحطها في الثلاجات، معكرونة وأمور كثيرة.
0: لم تكن الوحدة الوطنية شعارا يقال، بل كان واقعا عاشه الكويتيون حتى أصبحت الدرع الحصين للكويت. في الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت،
5: تعامل مع المحتلين تعامل خطر للغاية. في أي لحظة أي خطأ ترتكبه انتهى الموضوع.
0: يبقى هذا الدرس حاضرا في وجدان كل كويتي، فالأوطان لا يحميها السلاح وحده، وإنما يحميها شعب متماسك يلتف حول قيادته.
5: الإجرام في الدم.
6: مراكز الإطفاء وخاصة مركز السالمية كان له دور في تقريبا في فترة مرحلة الغزو.
0: ويؤمن بوطنه ويجعل من وحدته الوطنية القوة التي لا تنكسر مهما اشتدت التحديات.

0: في زمن الاحتلال لم يكن الإعلام ناقلا للأحداث فحسب، بل كان شريكا في المقاومة. فقد واجه الكويتيون محاولة طمس الحقيقة بإرادة لا تليم، فظهرت النشرات السرية داخل البلاد.
1: الكويت،
2: أيها العرب، إخوانكم في الكويت يناجونكم،
3: ستنجد بكم كويت العرب،
2: فارعوا لمجدها.
0: واستمرت الصحف الكويتية في الصدور من الخارج ليؤكد أن صوت الكويت سيبقى حاضراً مهما اشتدت الظروف. ففي الداخل نهض شباب الكويت بمسؤولية نقل الحقيقة إلى المواطنين، فكانت نشرة الصمود الشعبي أولى النشرات السرية.
4: استطعنا من خلال الإعلام الكويتي أن نصد التوغل العراقي ومثلين ثمانية، وأن نستنهض الهمم العربية والخليجية والعالمية من أجل الدفاع عن الكويت البلد المسالم.
0: التي صدرت خلال الاحتلال، ثم تبعتها نشرات أخرى، منها الحق والمرابطون والثبات والقبس. وبرغم اعتمادها على إمكانيات متواضعة لا تتجاوز الأوراق وآلة التصوير، فإنها أدت دورا وطنيا كبيرا في نقل الأخبار وإيصال التعليمات وتعزيز الروح المعنوية والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية.
5: يعني أخذت نفسي ورحت بالدسمة، السدي والدسمة هناك، وفعلا أول ما وصلت لقيت سيارة التلفزيون، سيارة النقل الكبيرة، أيضا مغطينها بشراع كبير عشان لا يبين شعار التلفزيون.
0: وقد شارك في إعداد هذه النشرات ثلة من المثقفين والكتاب، بينما تطوع آخرون بطباعتها ونقلها وتوزيعها سراً، رغم ما كان يحيط بهم من مخاطر جسيمة وفي الخارج. واصلت الصحافة الكويتية رسالتها الوطنية، فصدرت القبس الدولي وصوت الكويت من لندن، والأنباء من القاهرة، والسياسة من جدة، لتنقل إلى العالم حقيقة الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت، وتساند الشرعية وتواكب التحركات السياسية والدبلوماسية التي تحقق التحرير. لقد أثبت الإعلام الكويتي في تلك المحنة أن الكلمة الصادقة كانت سلاحاً من أسلحة المقاومة، وأن الحقيقة بقيت أقوى من محاولات التعتيم والتزيير.
6: الثاني من أغسطس لعام 1990، الغزو العراقي الغاشم. إنما سطره أبناء الكويت طوال فترة الاحتلال يعد ملحمة تاريخية قلما تسجل في تاريخ الشعوب والإنسانية جمعا، من إخلاص وتفان من أجل استعادة حرية الكويت. مع تحيات وزارة الأعلام.
7: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العصر لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج إرادة وطن، برنامج خاص عن الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت.
2: في ذاكرة الأوطان أيام لا تعبر كما تعبر سائر الأيام، لأنها تترك في وجدان الشعوب أثرا لا يمحوه الزمن، وتبقى بما حملته من ألم وصمود وتضحية، شاهدا على قوة الانتماء وصلابة الإرادة. وفي تاريخ دولة الكويت يظل 2 أغسطس من عام 1990 جرحا وطنيا عميقا ومحطة فارقة كشفت للعالم بشاعة جريمة الغزو العراقي الغاشم وما مثلته من انتهاك صارخ لسيادة دولة مستقلة واعتداء على أمن شعب آمن ومحاولة لطمس هوية وطن وإلغاء كيانه وشرعيته بقوة السلاح. إلا أن تلك الجريمة بكل ما حملت من قسوة ودمار أظهرت في المقابل معدن الكويت الحقيقي، قيادة ثابتة لم تتخلى عن مسؤوليتها، وشعبا موحدا لم يساوم على وطنه، ومقاومة شعبية سطرت أروع صور الشجاعة والفداء، وشهداء قدموا أرواحهم دفاعا عن الأرض والكرامة، ودبلوماسية نشطة نقلت القضية الكويتية إلى ضمير العالم، وحشدت موقفا دوليا واسعا انتهى بانتصار الحق وعودة الشرعية وتحرير البلاد. وبعد 36 عاما على تلك المحنة لا تأتي هذه الذكرى لاستعادة الألم وحده، بل لاستحضار معاني الصمود والوحدة والوفاء، ولتجديد العهد لشهداء الكويت، وتذكير الأجيال بأن الحرية لم تكن يوما أمرا مضمونا، وأن بقاء الأوطان عزيزة آمنة يحتاج دائما إلى شعب يعرف قيمة وطنه، وقيادة تدافع عن سيادته، وذاكرة تحفظ الحقيقة من النسيان. لم تكن جريمة الغزو العراقي الغاشم للكويت اعتداء على حدود دولة فحسب، بل كانت اعتداء على منظومة من المبادئ التي يقوم عليها الأمن والاستقرار في العالم، في مقدمتها احترام سيادة الدول واستقلالها وعدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة. فقد حاول الاحتلال أن يفرض واقعا جديدا بالقوة العسكرية، وأن يلغي هوية وطن عرف عبر تاريخه بالسلام والانفتاح والعمل الإنساني، غير أن المحاولة سرعان ما اصطدمت بإرادة شعب لم يتخلى عن وطنه، وبقيادة تمسكت بشرعيتها، وبموقف دولي أدرك أن الدفاع عن الكويت لم يكن دفاعا عن دولة بعينها فحسب، بل دفاعا عن مبادئ العدالة والشرعية الدولية. ومن هنا تحولت قضية الكويت من محنة وطنية إلى قضية عالمية، وأصبح تحريرها هدفا يجسد انتصار الحق على العدوان، وسيادة القانون على منطق القوة، والإرادة الوطنية على محاولات الإخضاع والاحتلال. في فجر 2 أغسطس من عام 1990 استيقظت الكويت على مشهد لم تعرفه في تاريخها الحديث. أرتال عسكرية تعبر الحدود، دبابات تتقدم نحو المدن والمواقع الحيوية، وأصوات الرصاص والانفجارات تقطع سكون الليل، بينما كانت البلاد آمنة مطمئنة لا تتوقع أن يأتيها العدوان من دولة جارة تربطها بها وشائج التاريخ والجغرافيا والعروبة. جاء الغزو مباغتا وغادرا من دون إعلان حرب أو إنذار، ليتحول فجر ذلك اليوم إلى بداية محنة وطنية كبرى، واجه خلالها الكويتيون قوة عسكرية اجتاحت أرضهم واستهدفت مؤسسات دولتهم وسيادتها وكيانها المستقل. خلال الساعات الأولى انتشرت قوات الاحتلال في الشوارع وسيطرت على المرافق والمنشآت الحيوية، وأقامت نقاط التفتيش، وبدأت حملات الاعتقال والمداهمة في محاولة لفرض الخوف وشل حركة الدولة وإخضاع المجتمع. لم يكن الهدف مجرد احتلال مؤقت للأرض، بل هو إلغاء الكويت كدولة وهوية وشرعية، وفرض واقع سياسي بالقوة ومحو اسمها من الخريطة، وتحويل شعبها إلى غرباء داخل وطنهم. وقد كشفت سرعة التحرك العسكري واتساعه أن الجريمة لم تكن رد فعل عابر، بل عدوانا مخططا استخدمت فيه القوة لتحقيق أطماع سياسية واقتصادية على حساب سيادة دولة مستقلة وأمن شعب آمن. هذه الجريمة يتوقف عندها الدكتور يوسف المطيري الأكاديمي والمحلل السياسي ليذكر أبعادها وطنيا وتاريخيا.
3: نستذكر في هذا اليوم الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت، والذي أوضح بشكل جلي مدى الأحقاد الموجودة لدى الجانب العراقي على دولة الكويت، والتي أخلت للأسف بالعروبة والإسلام والجيرة. ونعرف أن الكويت الحقيقة دولة صمدت أمام هذا الغزو الغاشم، وصمد الشعب الكويتي كله خلف القيادة السياسية وعدم قبول التعاون مع هذا العدوان الغاشم. وبالتالي الحقيقة سطرت الكويت الحقيقة أروع وأجمل التضحيات والعمل الذي ساهم خلال فترة قصيرة 7 أشهر من الزمن بإخراج هذا العدوان من دولة الكويت.
2: أمام العدوان الغادر الذي حاول فرض أمر واقع بقوة السلاح وإلغاء سيادة الكويت وشرعيتها، جاء الرد الكويتي حاسما منذ اللحظات الأولى، فقد تمكنت قوات الاحتلال من السيطرة على الأرض، لكنها عاجزت عن احتلال إرادة الشعب أو انتزاع اعتراف بشرعية وجودها. التف الكويتيون بمختلف فئاتهم حول شرعيتهم وحول قيادتهم، رفضوا كل محاولات الترهيب والإغراء، مؤكدين أن الكويت لا يمثلها إلا نظامها الدستوري وقيادتها الشرعية، وأن الاحتلال إلى زوال مهما طال أمده. وفي ظل ظروف بالغة القسوة ولدت المقاومة الشعبية الكويتية لتجسد أروع صور الانتماء والفداء، فلم تقتصر على العمل المسلح، بل امتدت إلى كل عمل وطني حافظ على تماسك المجتمع، من نقل للمعلومات وتوزيع للمنشورات وإخفاء أفراد المقاومة، إلى توفير الغذاء والدواء واستمرار الأطباء والممرضين والعاملين في المرافق الحيوية بأداء واجبهم رغم المخاطر. كما سجلت المرأة الكويتية حضورا وطنيا بارزا، وأسهم الشباب في عملية المقاومة، ليتحول المجتمع بأسره إلى جبهة صمود في مواجهة الاحتلال. ورد الاحتلال على هذه المواقف بحملات اعتقال وتعذيب وإعدامات، في محاولة لكسر إرادة الكويتيين، إلا أن تلك الممارسات لم تزدهم إلا تمسكا بوطنهم وشرعيتهم، وارتقى شهداء الكويت وهم يدافعون عن أرضهم وكرامتهم لتبقى تضحياتهم رمزا خالدا للوفاء، فيما ظلت قضية الأسرى والمفقودين واحدة من أكثر صفحات الغزو ألما في الذاكرة الوطنية. ولم يقتصر التمسك بالشرعية على من كانوا داخل البلاد، بل امتد إلى الكويتيين في الخارج الذين تحركوا للدفاع عن قضيتهم وإيصال صوت وطنهم إلى العالم. جاء مؤتمر جدة الشعبي ليجسد التلاحم التاريخي بين الشعب وقيادته، وليكون محطة وطنية مفصلية في تاريخ التحرير. ففي ذلك المؤتمر اجتمع الكويتيون بمختلف أطيافهم وفئاتهم، مجددين البيعة للقيادة الشرعية، ومؤكدين وحدة الصف، ورافضين أي محاولة لشق الصف الوطني. وقد وجه مؤتمر جدة رسالة واضحة إلى العالم أجمع، مفادها أن الشعب الكويتي موحد خلف قيادته، متمسك بدستوره، رافض للاحتلال بكل أشكاله، وأن أي حل لا يستند إلى عودة الشرعية كاملة غير منقوصة هو حل مرفوض. في الوقت الذي كان فيه أبناء الكويت يسطرون ملاحم الصمود والمقاومة في الداخل، كانت القيادة الكويتية تخوض معركة لا تقل أهمية على الساحة السياسية والدبلوماسية. فمنذ الساعات الأولى للغزو تمسكت القيادة الشرعية بحق دولة الكويت في استعادة سيادتها كاملة، ورفضت كل محاولات فرض الأمر الواقعي أو الاعتراف بنتائج العدوان، مؤكدة أن القضية ليست نزاعا حدوديا أو خلافا سياسيا عابرا، بل هو احتلال عسكري لدولة مستقلة وانتهاك صارخ للقانون الدولي. قاد سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء آنذاك الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح، وزير الخارجية آنذاك الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراهم، قادوا تحركا دبلوماسيا واسعا انطلق من المملكة العربية السعودية وشمل العواصم العربية والإسلامية والدولية لحشد موقف موحد يدين الغزو ويؤكد شرعية دولة الكويت وحقها في التحرير. ونجحت الدبلوماسية الكويتية بالتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء في إبقاء القضية الكويتية في صدارة الاهتمام الدولي، وتأكيد أن أي حل لا يمكن أن يقوم إلا على الانسحاب الكامل وغير المشروط لقوات الاحتلال.
4: أخاطبهم من على هذا المنبر العريق، منبر الحق والعدل، منبر الإشاء والأمل، مؤكدا لهم إن الله سبحانه وتعالى ناصرنا بفضل سواعدهم وعزيمتهم، وبفضل منظمة الأمم المتحدة ومناصرة الأشقاء والأصدقاء وجميع الخيرين والشرفاء في العالم، وإن خروج الغزاة آت لا ريب فيه بإذن الله العلي القدير، وسنعود إلى كويتنا كما عهدناها دار أمن وأمان وواحد أصيلة وارفة الظلال، يستظل تحتها كل الطيبين والشرفاء من الكويتيين وإخوانهم المقيمين، يعملون يدا واحدة من أجل الخير والبناء، مصداقا لقوله عز شأنه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم.
2: أثمرت الجهود الدبلوماسية عن موقف دولي غير مسبوق، ترجم إلى سلسلة من قرارات مجلس الأمن التي أدانت العدوان وطالبت بانسحاب القوات العراقية، وأكدت الاعتراف الكامل بشرعية الدولة الكويتية وصولا إلى تشكيل تحالف دولي واسع أسهم بتحرير الكويت وإعادة مؤسساتها الدستورية إلى ممارسة مهامها. وهكذا تكامل صمود الشعب في الداخل مع التحرك السياسي في الخارج، لتقدم الكويت نموذجا في توظيف الشرعية والدبلوماسية والقانون الدولي لاستعادة الحق وترسيخ حقيقة أن العدوان مهما بلغت قوته لا يمكن أن ينتصر على إرادة الشعوب ولا على الشرعية الدولية. هذه الجهود السياسية وذلك الدعم الدولي الحاشد لقضية الكويت العادلة يفصلها الدكتور حمد القحطاني، أستاذ التاريخ والحديث المعاصر بجامعة الكويت.
5: الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم، هذا الغزو وهذا الاعتداء، هذا الموقف حقيقة لم يتقبله العالم ولم تتقبله دول العربية والإسلامية والشقيقة، بل أن العالم وقف في الحقيقة ضد هذا العدوان الغازي والغزو العراقي الغاشم من قبل صدام الذي خان الكويت في 2/8/1990. فصدر في الحقيقة أول قرار هو قرار 660 الذي أصدر في 2/8/1990، والذي ينص على خروج القوات العراقية من الكويت وعودة الشرعية الكويت. كذلك لا ننسى في الحقيقة الدور الذي قام به الدول المجتمعون وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية، حيث أنه عقد اجتماع في الدوحة في عام 1990 ونص على عودة الشرعية الكويتية وكذلك انسحاب القوات العراقية. كذلك لن ننسى دور في حقيقة الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله وكذلك المملكة السعودية والمملكة العربية السعودية، حيث انطلق تحرير الكويت من أراضي المملكة العربية، وكان للمملكة العربية السعودية موقفا طبعا سياسيا وعسكريا مهما جدا حتى تحررت الكويت والحمد لله. بالإضافة طبعا لا ننسى طبعا الدول الأخرى العالمية منها الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك بريطانيا وفرنسا وكذلك مصر وسوريا وطبعا وكل الدول في حقيقة الصديقة والشقيقة حتى تحررت الكويت والحمد لله.
2: لم تكن الكويت وحدها في مواجهة تلك المحنة، فقد أدركت الدول الشقيقة والصديقة منذ الساعات الأولى أن الغزو العراقي الآتم لم يكن اعتداء على دولة عربية فحسب، بل سابقة خطيرة تهدد أمن المنطقة

واستقرارها وتمس المبادئ التي يقوم عليها النظام الدولي. لذلك توالت مواقف الإدانة والرفض مؤكدة عدم الاعتراف بالاحتلال أو بأي إجراءات فرضها بالقوة، والتمسك بسيادة دولة الكويت واستقلالها وشرعية قيادتها. وبرزت المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول التي وقفت إلى جانب الكويت، فاستقبلت القيادة الكويتية والحكومة الشرعية ووفرت لها كل أشكال الدعم السياسي والإنساني لتصبح منطلقا للتحرك الدبلوماسي والدولي الهادف إلى تحرير الكويت. كما سجلت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية موقفا تاريخيا موحدا عكس عمق المصير المشترك، وأكد أن أمن الكويت جزء لا يتجزأ من أمن الخليج والمنطقة بأسرها. وامتد التأييد إلى العديد من الدول العربية والإسلامية والصديقة التي ساندت حق الكويت في استعادة سيادتها وشاركت في الجهود السياسية والدبلوماسية والعسكرية الرامية إلى إنهاء الاحتلال. في الأمم المتحدة حظيت القضية الكويتية بإجماع دولي واسع ترجم إلى قرارات حاسمة أدانت العدوان وأكدت بطلان جميع الإجراءات التي اتخذها الاحتلال، ومهدت الطريق لتشكيل تحالف دولي نجح في إعادة الحق إلى أصحابه. توجت الجهود السياسية والدبلوماسية الكويتية بإجماع دولي واسع على دعم الحق الكويتي، إذ أدرك المجتمع الدولي أن السكوت على احتلال دولة مستقلة بالقوة يهدد أسس الأمن والسلم الدوليين، ويفتح الباب أمام تقويض سياسة الدول وشرعية حدودها. لذلك توالت قرارات مجلس الأمن الدولي التي أدانت الغزو ورفضت ضم الكويت وطالبت بالانسحاب الفوري والكامل وغير المشروط لقوات الاحتلال، مؤكدة بطلان جميع الإجراءات التي حاول النظام العراقي البائد فرضها على الأرض. ومع استمرار الاحتلال ورفض النظام العراقي الانصياع للشرعية الدولية، انتقل الموقف العالمي من الإدانة السياسية والعقوبات الاقتصادية إلى تشكيل تحالف عسكري دولي غير مسبوق ضم دولا عربية وإسلامية وصديقة توحدت تحت هدف واضح هو تحرير الكويت وإعادة الشرعية إليها. وقد جسد هذا التحالف واحدة من أوسع صور التعاون الدولي في العصر الحديث، إذ تكاملت القدرات العسكرية والدعم اللوجستي والسياسي في مواجهة عدوان هدد أمن المنطقة واستقرار العالم. ومع انطلاق عمليات تحرير الكويت أثبت التحالف أن الإرادة الدولية قادرة على التحول من قرارات إلى فعل، وأن الشرعية حين تحظى بوحدة الموقف وقوة التنفيذ تستطيع أن ترد العدوان وتعيد الحقوق إلى أصحابها. وبعد أسابيع من العمليات العسكرية انهارت قوات الاحتلال وتحررت أرض الكويت، ورفرف علمها من جديد فوق مؤسساتها ومدنها ليعلن للعالم أن الاحتلال مهما طال لا يصنع حقا، وأن القوة لا تمنح شرعية، وأن وحدة الموقف الكويتي والعربي والدولي كانت الطريق الذي قاد إلى النصر والتحرير. ولعل من أهم ما خلفت جريمة الغزو العراقي الغاشم إلى جانب ما سببت من خسائر وآلام أنها رسخت مجموعة من الدروس الوطنية والاستراتيجية التي أصبحت جزءا من الوعي الكويتي ومسيرة الدولة. فقد أثبتت التجربة أن الحفاظ على السيادة والاستقلال يتطلب يقظة دائمة ومؤسسات قوية وقدرات دفاعية.

0: دولية متطورة وسياسة خارجية متوازنة تقوم على احترام القانون الدولي وبناء الشراكات الفاعلة مع الأشقاء والأصدقاء. كما أكدت المحنة أن قوة الدولة لا تقاس بإمكاناتها المادية، بل بوحدة شعبها وتماسك جبهتها الداخلية والتفاف المواطنين حول قيادتهم الشرعية في أوقات الأزمات. فقد كانت الوحدة الوطنية بما جسدت من تضامن وتكاتف وصمود أحد أهم العوامل التي حافظت على هوية الدولة وأسهمت باستعادة حقوقها وسيادتها. وأظهرت تجربة الغزو أيضا أهمية العمل الخليجي والعربي المشترك والدور المحوري للشرعية الدولية في حماية الدول من العدوان، وأن التعاون بين الدول الصديقة قادر عندما تتوحد الإرادة على صون الأمن والاستقرار وإعادة الحقوق إلى أصحابها. كما عززت التجربة قناعة راسخة بأهمية الاستثمار في بناء الإنسان وترسيخ قيم المواطنة والانتماء وحفظ الذاكرة الوطنية حتى تبقى تضحيات الشهداء ومعاناة الأسرى والمفقودين حاضرة في وجدان الأجيال. دروس كبرى لتجربة أليمة يعددها الدكتور عايد المناع الكاتب والمحلل السياسي.
1: عانى الكويتيون والمقيمون الأمر من الحياة في تلك المرحلة، الملاحقات والسيطرات والتفتيشات والإهانات، لذلك كانت حقيقة كارثة بكل ما تعني الكلمة. حقيقة الدرس الوطني الذي ينبغي أن نتعلمه هو أن وحدة الصف والالتفاف حول الشرعية هو الحقيقة الأساس الذي مكن الشعب الكويتي من أن يصمد وأن لا يتيح للقوات الغازية أن تتلاعب بمصيره أو تسخره لأهداف نظام صدام حسين. وبالتالي تماسك الكويتيون وتجاوزوا أي خلافات بينية طائفية عرقية سياسية قبلية وأصبحوا صفا واحدا.
0: هكذا تبقى ذكرى الغزو العراقي الغاشم صفحة مؤلمة في تاريخ الكويت، لكنها في الوقت ذاته شهادة خالدة على صمود شعب وحكمة قيادة ووفاء أشقاء وأصدقاء وانتصار حق لم تستطع قوة العدوان أن تطمسه. وفي كل عام تستعيد الكويت هذه الذكرى لتجدد الوفاء لشهدائها وأسراها ومفقوديها، ولتؤكد أن الوطن الذي استعاد حريته بوحدة أبنائه سيبقى عصيا على الانكسار، متمسكا بسيادته، ماضيا في البناء وحافظا لتاريخه في وجدان الأجيال. تاريخ للصمود وتاريخ للحرية وتاريخ لمسيرة الكويت الآمنة العزيزة المزدهرة في ظل قيادتها الحكيمة ووحدة شعبها الوفي.
2: الرابعة عصرا بتوقيت دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يعلن تعليق هجوم غير مسبوق على إيران مؤقتا مقابل التوصل إلى اتفاق نهائي بشكل سريع. الجيش اللبناني يعلن إصابة 5 عسكريين بجنوب لبنان إثر استهداف قنوات الاحتلال الإسرائيلي، وجولة مفاوضات جديدة بين لبنان والكيان الإسرائيلي تنطلق في روما بعد غد الثلاثاء. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. منظمات دولية تحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في مدينة الأبيض السودانية. الاتحاد الأوروبي يعقد اجتماعا طارئا بعد غد الثلاثاء لمناقشة أزمة العبور الجماعي لمهاجرين إلى مدينة سبتة. روسيا وأوكرانيا تتبادلان القصف على منشآت للطاقة ومراكز عسكرية. واشنطن تقول إنها تسعى للعب دور بناء في تسوية النزاع في أوكرانيا خلال الأسابيع القادمة. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أهمية الحفاظ على قنوات اتصال مباشرة بين واشنطن وبكين لإدارة الخلافات بين البلدين. تحالف أوبك يتفق على رفع حصص إنتاج النفط لشهر سبتمبر بمقدار 188 ألف برميل يوميا. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: إذاعة دولة الكويت.

0: وعند جهينة الخبر اليقين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذه تحية موجهة إليك يا سيدتي، فأهلا ومرحبا بك.
2: أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا جهينة وبأعزائنا المستمعين الكرام. تورا، ماذا لدينا اليوم من أخبار جديدة في برنامجنا أخبار جهينة؟ عندما بدأ الأطباء يدرسون الأمراض المناعية قبل عقود، كانوا يواجهون لغزاً معقداً. كيف يمكن لجهاز صمم لحماية الجسد أن يتحول إلى قوة تهاجمه؟ الروماتويد، الذئبة الصدفية، التهاب الأمعاء، هذه ليست أمراضاً تدخل من الخارج، بل إنها اضطرابات تنشأ من خلل في المناعة نفسها. لسنوات طويلة لم يكن العلاج سوى أدوية تثبط جهاز المناعة بالكامل، وكأننا نطفئ الكهرباء في بيت كامل لأن غرفة واحدة فيها خلل. لكن العالم تغير يا جهينة، تغير حين ظهرت العلاجات البيولوجية، وهي جزيئات مصممة لاستهداف بروتين واحد أو مسار محدد داخل جهاز المناعة. لم تعد الفكرة إيقاف المناعة بل تهذيبها وتوجيهها. هذا التحول غير شكل العلاج وجعل الأمراض المزمنة التي كانت تلازم المريض طوال حياته أمراضاً يمكن السيطرة عليها بل والتعايش معها دون ألم دائم. كيف تعمل هذه العلاجات البيولوجية بطريقة مختلفة عن الأدوية التقليدية يا جهينة؟
1: الأدوية التقليدية تضعف الجهاز المناعي بالكامل، ولهذا قد تؤدي إلى التهابات أو ضعف في مقاومة العدوى. أما العلاجات البيولوجية فتعتمد على فهم دقيق جدا لدور بروتينات معينة في إشعال الالتهاب.
2: أعطينا مثالا على ذلك.
1: هناك بروتينات مثل TNF ألفا أو IL-6 أو IL-17 تعمل كشرارة تثير جهاز المناعة بشكل مفرط، فالعلاجات البيولوجية تأتي على شكل أجسام مضادة تتجه نحو هذه البروتينات وحدها فتعطلها دون أن تمس بقية الجهاز المناعي، والنتيجة هي إيقاف الالتهاب من جذوره مع الحفاظ على قدرة الجسم على الدفاع عن نفسه.
2: وهل حققت هذه العلاجات فعلاً نتائج ملموسة واقعية للمرضى؟
1: نعم، والنتائج واضحة في معظم الأمراض المناعية.
2: مثلاً؟
1: مريض الروموتويد الذي كان يعاني تيبساً في المفاصل وألماً يمنعه من الحركة أصبح قادراً على ممارسة حياته بصورة شبه طبيعية. مرضى الصدفية كانوا يعانون بقعا جلدية منتشرة ومزعجة، لكن مع العلاجات البيولوجية اختفت هذه البقع أو تراجعت بشكل كبير. أما مرضى التهاب الأمعاء المزمن فقد شهدوا تحسنا في الأعراض مثل الإسهال والألم والنزيف، وتمكن كثيرون منهم من تجنب الجراحة. التحسن لا يقتصر على الأعراض فقط بل يمتد إلى جودة الحياة، إلى القدرة على الحركة والنوم والعمل والاندماج الاجتماعي.
2: هل لهذه العلاجات مخاطر معينة يجب الانتباه لها؟
1: كل علاج له جانب يحتاج مراقبة، والعلاجات البيولوجية ليست استثناء. هي لا تضعف كل المناعة لكنها قد تؤثر على قدرة الجسم على مقاومة بعض الالتهابات البسيطة، ولذلك يخضع المريض لفحوصات قبل العلاج مثل فحص الدرن وفيروسات معينة. لكن الجانب المشرق يا سيدتي هو أن هذه العلاجات تعطى تحت إشراف طبي دقيق، وأن فوائدها تفوق مخاطرها بكثير لدى أغلب المرضى. كما أن التنوع الكبير في الأنواع البيولوجية يجعل الطبيب قادراً على اختيار العلاج الأنسب لحالة المريض.
2: هل تعتبر هذه العلاجات خطوة نهائية في علاج الأمراض المناعية؟ أم أن هناك ما هو أبعد منها؟
1: ما نراه اليوم هو بداية فقط. هناك جيل جديد يسمى العلاجات الموجهة الدقيقة، وهي أقراص فموية تستهدف مسارات جزيئية ضيقة مثل JAK Inhibitors. وهناك جيل آخر يطور الآن، يعتمد على إعادة برمجة الجهاز المناعي نفسه حتى يكف عن مهاجمة الجسد. الهدف ليس فقط بالسيطرة على المرض، بل الوصول إلى علاج يعيد المناعة إلى حالتها الطبيعية. هذا يعني أننا في المستقبل قد نصل إلى مرحلة يصبح فيها المرض المناعي قابلا للشفاء لا مجرد السيطرة عليه.

0: في عالم الأدب لا تقاس الجملة بطولها، بل بقدرتها على حمل إحساس كامل داخل سطر واحد. هناك لحظات إنسانية لا تحتاج وصفا مطولا، بل تحتاج إلى كلمة دقيقة تصيب القلب. الكاتب الذي يتقن فن كتابة اللحظة يعرف أن الإحساس لا يحتاج شرحا، بل يحتاج أن يلمس. حين يقول الكاتب ابتسم ببطء، كأنه يكتشف نفسه من جديد، فهو لا يصف الابتسامة بل يصف العودة إلى الحياة. الجملة القصيرة تعمل كنبضة تصل سريعا وتترك أثرا أطول. لهذا أصبح فن كتابة اللحظة جزءا من الأدب الحديث، لأنه يلتقط ما لا تستطيع العبارات الطويلة دائما الإمساك به. ما سر قوة الجملة القصيرة رغم بساطتها يا جهينة؟
1: الجملة القصيرة تمنح القارئ مساحة ليشعر، لا لتلقين، هي تلمح ولا تشرح وتترك صدى داخليا. اللغة حين تكون مقتضبة تصبح مثل ضوء خاطف يكشف شيئا مهما. القوة تأتي من الدقة، من اختيار كلمة واحدة مناسبة بدل 10 كلمات متفرقة. كما أن الجملة القصيرة تنسجم مع الإيقاع الداخلي للقارئ، فلا تتعبه بل تجذبه.
0: هل يمكن لأي شخص أن يكتب بهذا الأسلوب؟
1: نعم، لكنه يحتاج إلى حساسية في التقاط التفاصيل يا سيدتي.
0: كيف ذلك؟
1: على الكاتب أن يرى ما لا يرى عادة، حركة يد، تنفس شخص، انحناءة في الصوت، غيمة صغيرة في عين شخص حزين. عندما تجتمع هذه التفاصيل الصغيرة الدقيقة تصبح لحظة مكتملة يمكن صياغتها في جملة قصيرة. السر ليس في الجملة بل في العين التي تلتقط اللحظة أولا.
0: كيف تختلف كتابة اللحظة عن الوصف التقليدي؟
1: الوصف التقليدي يشرح، أما كتابة اللحظة فتشعر. الوصف يقول كان الجو حارا، أما كتابة اللحظة فتقول التصق القميص بجلده دون أن يتحرك. هذه الجملة لا تخبرك بدرجة الحرارة، لكنك تشعر بها وتعيشها. الفرق بين الأسلوبين يشبه الفرق بين أن ترى صورة وبين أن تعيش داخل الصورة.
0: ما الذي يجعل بعض الجمل تعيش طويلا في ذاكرة القراء؟
1: الجملة التي تصيب القلب تصبح جزءا من ذاكرة القارئ. اللغة التي تلمس تجربة إنسانية مشتركة كالخوف، الفقد، الحب، الأمل تصبح مأوى يتذكره القارئ حين يمر بهذه المشاعر. الأدب ليس كلمات على ورق بل انعكاس لما نشعر به جميعاً.

0: الخوف ليس مجرد انفعال، بل عملية عميقة تحدث في الدماغ وتشارك فيها الذاكرة والحواس والعاطفة أيضا. إنها آلية قديمة أنقذت الإنسان عبر التاريخ من الأخطار، لكن الخوف نفسه يمكن أن يصبح مشكلة عندما يخرج عن سياقه. الدماغ يمتلك قدرة على تشكيل الخوف وإلغائه وإعادة تعلمه، والمثير أن الخوف يمكن أن يتغير ويمكن تدريب الدماغ على التعامل معه. نحن لا نخاف فقط مما يحدث، بل مما نتخيل أنه سيحدث، ولذلك فإن فهم الخوف يعني فهم الطريقة التي يربط بها الدماغ بين التجربة والحكم عليها. كيف يتكون الخوف داخل الدماغ يا جهينة؟
1: أول ما يتفاعل هو منطقة تسمى اللوزة الدماغية، وهي التي تلتقط أي إشارة خطر حتى لو كانت بسيطة. بعدها تتواصل مع مناطق أخرى لتنبيه الجسد. القلب يتسارع، التنفس يتغير، العضلات تستعد. ثم يأتي دور القشرة الدماغية التي تحاول تفسير الإشارة. هل هذا الخطر حقيقي؟ هل يجب الاستجابة؟ إذا بالغت القشرة في التفسير يتحول الخوف المشروع إلى خوف مبالغ فيه، وإذا تجاهلت الإشارة يفقد الإنسان القدرة على حماية نفسه.
0: هل يمكن للدماغ أن يتخلص من الخوف غير العقلاني؟
1: نعم، وهذه إحدى أعظم قدراته. الدماغ قادر على إطفاء الخوف من خلال تجربة جديدة تعيد تفسير الموقف.
0: على سبيل المثال،
1: إذا كان شخص يخاف من مكان معين، فإن تعرضه لهذا المكان بشكل تدريجي وآمن يجعل الدماغ يعيد تصنيف الخطر. الأبحاث أثبتت أن الدماغ يمكن أن يبني مسارات جديدة تتجاوز المسار القديم المرتبط بالخوف. إنه يا سيدتي أشبه بتعلم لغة جديدة بعد سنوات من الاعتياد على لغة واحدة.
0: ما العلاقة بين الذاكرة والخوف؟
1: الخوف يعيش في الذاكرة، والذاكرة بدورها تغذيه. الدماغ يسجل التجارب المؤلمة بوضوح أكبر من التجارب المفرحة، لأن الهدف هو البقاء. لذلك قد يتذكر الإنسان حدثا مؤلما لسنوات، بينما ينسى لحظات سعيدة بسهولة. لكن الذاكرة ليست ثابتة يا سيدتي، بل يعاد كتابتها كل مرة نسترجعها، وهذا يعني أنه يمكننا تعديل الخوف بإعادة بناء العلاقة مع الخوف.
0: وكيف يمكن للإنسان أن يتعامل مع هذا الخوف بطريقة صحية؟
1: أولها الوعي يا سيدتي، أن يعرف الإنسان أنه خائف وأن يسمي خوفه بصراحة. والخطوة التالية هي تنظيم التنفس والحضور الذهني، لأنهما يرسلان إشارة للدماغ بأن الوضع ليس خطرا. ثم تأتي المواجهة التدريجية للتجنب، فالتجنب يجعل الخوف أقوى، أما المواجهة تجعل الدماغ يعيد التعلم. وفي الحالات الشديدة قد يحتاج الشخص إلى متخصص يساعده على إعادة صياغة العلاقة بالخوف.

0: المجاز هو اللغة حين تقرر أن تقول الحقيقة بطريقة أعمق من الحقيقة نفسها. هو انحراف مقصود عن المعنى المباشر، ليس للخداع بل لفتح باب أوسع للخيال. حين نقول انكسرت روحه، فنحن لا نتحدث عن شيء مادي بل عن حالة شعورية لا يمكن وصفها بالحرفية. المجاز يملك قدرة على تحويل اللحظة العادية إلى لوحة فنية، وعلى تحويل الشعور العابر إلى أثر يظل في الذاكرة. الأدب بدون مجاز يصبح جافاً، لأنه يتعامل مع الواقع بحدوده، بينما المجاز يمد اليد إلى ما وراء الحدود، هو المساحة التي تتنفس فيها اللغة. فما الذي يجعل المجاز مؤثراً أكثر من اللغة المباشرة؟
1: المجاز يترك مساحة للقارئ كي يشارك في بناء الصورة. اللغة المباشرة تقدم المعنى جاهزاً، بينما المجاز يجعلك ترى المعنى من داخلك. كما أن المجاز يحرر الكلمات من معناها الضيق، فيجعلها قادرة على حمل شعور أو فكرة معقدة في عبارة قصيرة. حين يقول شاعر: كان الليل يمسح دموع المدينة، هو لا يصف الليل بل يصف حالة حزن جماعي بلغة تجمع بين الصورة والشعور.
0: هل كل كاتب قادر على استخدام المجاز بفعالية؟
1: ليس بالضرورة. المجاز يحتاج حساسية في الالتقاط، ويحتاج قدرة على رؤية العلاقات الخفية بين الأشياء. الكاتب الذي يعيش بتأمل ويصغي للعالم من حوله يكون أقدر على ابتكار صورة غير مألوفة. كما أن المجاز يحتاج اتزانا، الإفراط فيه يجعل النص غامضا، وقلته تجعل النص مباشرا أكثر من اللازم.
0: كيف يختلف المجاز في الشعر عن المجاز في النثر؟
1: الشعر يعتمد على المجاز كجوهره للكتابة، لأنه يسعى إلى خلق تكثيف لغوي يجعل كل كلمة تحمل أكثر من طبقة. أما النثر، الرواية والقصة، فيستخدم المجاز فيها لدعم المعنى لا لاستبداله.
2: كنتم مع أخبار جهينة.

لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج. سماح، بسام الجزاف، مشرف العنزي، عبد الله الميموني، والمخرج إدهام العنزي.

0: مع بزوغ فجر الخميس 2 أغسطس لعام 1990. استيقظ الكويتيون على جرح غائر في الوجدان، على ألم وخذلان، على غدر وطغيان. فما كان وما حصل في تلك الأيام الحالكة رسخ في التاريخ وأبى النسيان.
1: لقد تعرضت الكويت لعمل عدواني غادر من النظام العراقي.
0: في مثل هذا اليوم حاولت قوى الغدر والطغيان أن تمحو بلد بأكمله، حاولت، ولكن هيهات هيهات لكل معتد أثيم، هيهات. فالكويت أشد من العدوان وأبقى. ومع الخيوط الأولى لذلك الفجر، وقبل 36 عاما، اجتاح الجحافل الجيش العراقي أراضي دولة الكويت، أرض الصداقة والسلام، في غزو همجي استهدف كيانها وسيادتها، متذرعا بأعذار واهية: إن هي إلا أعاجيب الزمان. ولكن متى عرف الطغيان الحياة، ومع ما تحمله تلك الذكرى من آثار اجتماعية ونفسية على الشعب الكويتي أولا، وعلى الأمة العربية والعالم أجمع، جراء ما ارتكب من جرائم ضد الإنسان وحقوقه، وما شكله ذلك العدوان من أحداث مؤلمة، من قتل وأسر وتشريد. إلا أن التقاء المجتمع الدولي لصد العدوان أرجعت الحق الكويتي بعد احتلال دام قرابة 7 أشهر، وتبقى هذه الذكرى شاهدة على أن القوة الحقيقية ليست في السلاح، بل في التمسك بالحق ورفع رايته. فقد انتصرت الكويت بعدالة قضيتها وولاء أبنائها لتكتب ملحمة وطنية خالدة، وستبقى حاضرة في ذاكرة الأجيال.

الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ هو الحضارة وتطورها، هو الإنسانية.

نافذة على التاريخ. تكتبها أبرار المفيدي ويخرجها

أكثر الليالي التي قطع فيها البارون مونشهاوزن الغابات والسهول وهو لا يحمل معه إلا شجاعته وثقته بنفسه. وقد حكى لنا في إحدى أمسياته أنه مر بليلة لم يكن يتوقع أن يخرج منها حياً. ليلة كان الثلج فيها يغطي الطرق والريح تعوي بين الأشجار، بينما كانت عيون الذئاب تراقب كل خطوة يخطوها. وكانت تلك الليلة بداية واحدة من أعجب مغامراته.

0: غادرت المدينة قبل شروق الشمس وأنا أقود عربتي الصغيرة، ولم يكن معي إلا رفاق أثق بهم منذ سنوات. كان هدفي الوصول إلى قرية تقع خلف الجبال قبل حلول الليل، لأنني كنت أحمل رسالة مهمة إلى حاكمها، لكن الثلوج الكثيفة أبطأت رحلتنا حتى بدأ النهار ينسحب سريعا.
1: يا سيد البارون، لقد سلكت هذا الطريق أكثر من مرة ولما أشعر يوما بهذا القلق. أخشى أن نكون قد دخلنا منطقة لا يجرؤ المسافرون على عبورها بعد غروب الشمس.
2: أشارك هانز هذا الشعور، فالهدوء هنا ليس طبيعيا، ومع ذلك أعرف أنك لا تتراجع بسهولة، ولذلك سأبقى إلى جوارك حتى نصل إلى نهاية هذه الرحلة.
3: سأسبق العربة قليلا لأتفقد الطريق، فإذا كان هناك جليد متشقق أو منحدر خطير فسأعود إليكم قبل أن تقع العربة في مأزق لا يمكن الخروج منه.

0: أيها البارون، وجدت آثارا جديدة على الثلج، لكنها ليست لحيوان واحد بل لعدة ذئاب تسير في اتجاهنا نفسه. يبدو أنها تتعقب رائحة الحصان منذ وقت طويل.
1: وأنا رأيت شيئا بين الأشجار. في البداية ظننت هوجد عن أسود، لكنه تحرك فجأة ثم اختفى. أظن أن القطيع يراقبنا من بعيد وينتظر اللحظة التي يطوف فيها الحصان أو تتعطل العربة.
2: لا تجعلوا الخوف يسيطر عليكم، لقد واجه الإنسان أخطارا كثيرة منذ بداية الخليقة، وكان هدوء العقل هو السلاح الأول الذي ينقذه.
3: أحسنتم جميعا، لا تطلقوا النار إلا إذا اضطررتم، فالطلقات قد تشتت ذئبا لكنها قد تستدعي بقية القطيع.
4: ومع ازدياد ظلام الليل أخذت الرياح تعصف بقوة، ثم دوى عواء طويل جعل الحصان ينتفض من مكانه، ولم تمضي لحظات حتى ظهرت عينان تلمعان بين الأشجار، ثم خرج ذئب ضخم لم يرى أحد مثله من قبل.
5: يا للعجب،

0: ليس ذئبا عاديا، انظروا إلى حجمه وإلى الطريقة التي يسير بها، لا يبدو خائفا من البشر، بل كأنه واثق أننا لن نستطيع الإفلات منه.
1: لقد بدأ الحصان يرتجف، وإذا فقد هدوءه فسوف تنقلب العربة فوق هذا الطريق الزلق. يجب أن نجد وسيلة لطمأنته قبل أن يسيطر عليه الذعر.
2: لقد اقترب الذئب أكثر وأصبح يسير بمحاذاة العربة دون أن يهاجم. أشعر وكأنه يختبر سرعتنا أو ينتظر فرصة لا نعرفها.
3: دعوه يقترب، فالعدو الذي يكشف نفسه أسهل من العدو الذي يختبئ. أريد أن أعرف ماذا ينوي قبل أن أتخذ أي خطوة، لأن التسرع في مثل هذه المواقف قد يكون أخطر من الذئب نفسه.
4: أيها البارون، لم يعد ذئبا واحدا فقط، لقد ظهر اثنان آخران من الجهة اليمنى، ثم تبعهما ثلاثة من الخلف. إنهم يحيطون بالعربة شيئا فشيء، ويتركون ذلك الذئب الضخم في المقدمة وكأنه قائد القطيع.
5: الطريق أمامنا يضيق، وعلى يسارنا منحدر عميق، أما اليمين فتغطيه الصخور. إذا هاجمتنا الذئاب الآن فلن يكون أمامنا مجال للمناورة، وسنضطر إلى القتال في مكان ضيق للغاية.
2: سأبقى في مؤخرة العربة وأراقب تحركات القطيع، فإذا حاول أحدها القفز نحو الحصان فسأصرفها عنه.
3: لا، ما زلت أرى أن قائد القطيع يريد شيئا آخر. انظروا إليه، إنه لا يهاجم رغم قدرته على ذلك، بل يقترب ثم يبتعد، وكأنه يدفعنا إلى زيادة السرعة والسير في اتجاه معين.
6: إذن فهو يقودنا إلى كمين، وإذا كان حدسك صحيحا فعلينا أن نكتشف هذا الكمين قبل أن نصل إليه، وإلا فلن ينفعنا السلاح ولا الشجاعة.
7: واصلت العربة سيرها فوق الطريق المتجمد، بينما كانت الذئاب تتحرك حولها في صمت غريب. ولم يكن أكثر ما أثار دهشة البارون كثرة الذئاب، بل ذلك النظام الدقيق الذي تتحرك به، حتى بدا وكأنه جيش يقوده قائد يعرف ماذا يريد، ولا يسمح لأحد أفراد القطيع بأن يتصرف من تلقاء نفسه.
1: أيها البارون، انظر إلى الطريق أمامنا، لقد أصبح أضيق بكثير، وهناك جرف عميق على الجانب الأيسر. إذا فزع الحصان في هذا المكان فسوف تنقلب العربة، ولن نحتاج بعدها إلى الذئاب لتقضي علينا.
0: كما أن الثلوج بدأت تغطي آثار الطريق، ولم أعد أستطيع التمييز بين الأرض الصلبة والجليد الرقيق، إننا نسير فوق منطقة خطيرة جدا.
3: لهذا السبب لن نمنح الذئاب فرصة لاختيار ساحة المعركة.

0: لقد اقترب كثيرا، بل أصبح بمحاذاة الحصان تماما، ولم يعد يفصل بينه وبين العربة سوى خطوة أو خطوتين. إذا قفز الآن فلن يستطيع أحد منعه.
1: هو الذئاب الأخرى بدأت تسرع هي أيضا، وكأنها تنتظر الإشارة من قائدها. يبدو أن اللحظة التي كنا نخشاها قد حانت.
2: أيها البارون، مهما كانت خطتك فأخبرنا بها الآن، لأن الوقت لم يعد يسمح بالغموض.
3: استمعوا جيدا، عندما يقفز الذئب نحو الحصان سأجذب لجمع

0: ما بقوة إلى اليمين، فيندفع هو بكل قوته تحت العربة، وفي اللحظة نفسها لا يطلق أحدكم النار، بل دعوا اندفاعه يحمله إلى الأمام، فإذا علق رأسه بين أخشاب العربة فسوف تتحول قوته إلى قوة تجرنا بدلا من أن تهاجمنا.
1: إنها خطة لم أسمع بمثلها قط، لكنها تناسب رجلا مثلك اعتاد أن يجد الحلول حيث لا يراها غيره.

0: أيها البارون، أعترف أنني شككت في خطتك عندما سمعتها، أما الآن فقد أيقنت أن سرعة البديهة قد تنقذ الإنسان أكثر مما تنقذه القوة. إن هذه الليلة ستبقى حديث كل من كان معنا.
1: لكن هناك أمر غريب. عندما اقتربنا من أطراف القرية رأيت الذئب يحرر نفسه أخيرا ولم يهرب إلى الغابة، بل وقف فوق التل ينظر إلينا طويلا، ثم أطلق عواء واحدا واختفى بين الأشجار.

0: نجا البارون ورفاقه من أخطر ليلة عاشوها. لماذا كان يقود المسافرين إلى القرية ذلك الذئب؟ وما السر الذي يخفيه في أعماق الغابة المتجمدة؟ وهذا ما سنتابعه يا عزيزي المستمع في الحلقة القادمة إن شاء الله.
1: إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ. مع تحيات أبرار علي المفيدي ويوسف الحشاش.

0: في الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت، يستذكر الكويتيون بكل فخر واعتزاز وبصوت يعلو صداه:
1: أنا الخليجي وافتخر إني خليجي.
2: ما في الكويت ولا في السعودية، في بلد واحد، يا نعيش سوا يا ننتهي سوا.
0: يستذكرون الموقف التاريخي الذي سطرته دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن أمن الخليج كل لا يتجزأ، وأن الاعتداء على أي دولة هو اعتداء على جميع دول المجلس.
3: في سنة 90 احتلت الكويت، الله يحفظ الكويت شعبها. الشيخ زايد طلب التطوع، وكنا نفكر أن نحن بيجينا بين 40-50 ألف، فوصلت الأعداد أكثر من ذلك بكثير، وصلت حوالي 80 ألف.
0: فلم تتأخر دول المجلس في التحرك، بل كانت نواة الجهد السياسي والدبلوماسي الرافض للغزو، حيث عقد وزراء خارجيتها اجتماعا طارئا في القاهرة في 3 أغسطس عام 1990، مؤكدين رفضهم القاطع للعدوان، ومطالبين بانسحاب القوات العراقية من الأراضي الكويتية دون قيد أو شرط، كما أسهمت جهودها في الدعوة إلى القمة العربية الطارئة بالقاهرة في 10 أغسطس لتوسيع دائرة الدعم العربي والدولي للقضية الكويتية. وامتد هذا الدور إلى المحافل الدولية، إذ كان لدول مجلس التعاون إسهام بارز في حشد التأييد لقرارات مجلس الأمن، بدءا من القرار رقم 660 الذي أدان الغزو، وصولا إلى القرارات التي مهدت لتحرير دولة الكويت وعودة الشرعية إليها. أن روابط الأخوة ووحدة المصير ليست شعارات تكتب، بل مواقف تترجم إلى أفعال. وستظل تلك الوقفة الخليجية المشرفة صفحة مضيئة في تاريخ المنطقة، وشاهدا على أن التضامن الصادق كان أحد أهم الركائز التي أسهمت في نصرة الحق وعودة دولة الكويت حرة عزيزة إلى أهلها.

في السفح نجوم خابية، وهناك نجوم في القمة تتلألأ في أفق الدنيا وتجدد أمجاد الأمة. المرأة صناع الخير، صناع الفن، ذوي الهمة. الفكرة صناع الشر، الحدث المشرق في الظلمة. الحرب، التاريخ، الإنسان، من كل أولئك ما يعلو ليخلد نجما في القمة.

تعددت الأساليب الخاصة بعمليات النصب والاحتيال عبر التاريخ، حيث كان لكل أسلوب طريقته الخاصة التي جعلت تلك العملية يتم تداولها عبر التاريخ، ويقرأ سيرتها جيل بعد جيل. ومن بين تلك العمليات الخاصة بالنصب والاحتيال كانت عملية فيكتور لوستيج حيلة استطاع من خلالها تحويل السراب إلى واقع ملموس. الحيلة تصنع نجما. باريس من عام 1925، وقعت تلك الواقعة التي كان بطلها فيكتور لوستيج.

0: أين القهوة يا بارتيز؟ لقد انتظرت كثيرا، ليس أمامي المزيد من الوقت، هيا عجل عجل بها.
1: حسنا حسنا حسنا يا سيدة، تالي دقيقة واحدة. هيا القهوة، تفضلي.
0: شكرا شكرا لك.
1: ومعها أيضا خبز فرنسي، هذا الخبز الذي تحبينه.
0: أشكرك أشكرك يا بارتيز.
2: أيه، هل سمعتم آخر الأخبار؟
1: وما هي آخر الأخبار يا سام؟
0: أنا عن نفسي أعتبرك نشرة الأخبار الخاصة بالنسبة لي. هاتي هاتي ما عندك من أخبار جديدة يا سام.
2: الحكومة الفرنسية بدأت تواجه العديد من المتاعب والمصاعب في عمليات الترميم والصيانة الخاصة لبرج إيفل.
1: أوه، هذا يعني أن تكاليف عمليات الترميم والصيانة ستؤثر على الميزانية العامة.
2: نعم بالتأكيد، ستؤثر بشكل سلبي وليس إيجابي.
0: وما العمل يا سام؟ كيف ستجد الحكومة الفرنسية حلا لهذه الأزمة؟
2: ما زال أصحاب الأمور في طول المحادثات، ولكن بالتأكيد سيجدون حلا.
1: برج إيفل رمز شامخ، رمز لا يمكن المساس به أبدا.
0: ولكن يا بارتيز، إذا اشتدت الأزمة ولم يجدوا حلا، ستنتهي هذه الأسطورة وتخرج من الواقع إلى التاريخ.
2: كلام تالي صحيح، ولكن ما زال هذا الكلام مجرد كلام في الصحف، ولا نعلم ماذا تخبئ لنا الأيام بما يخص هذا الأمر.

0: يجب عليك تسليم البريد في موعده، مفهوم أيها الساعي؟
1: أمرك سيدي المدير، سأسلمه البريد في وقته المحدد.
0: لا تنسى السرية.
1: السرية التامة ثم السرية التامة كما تعلمنا منك.
0: شكرا، شكرا لك أيها الساعي. والآن اذهب انصرف إلى عملك.
1: أمرك يا سيدي المدير.
2: صباح الخير أيها المدير.
0: أهلا فيكتور، صباح الخير.
2: هل وجدت إجابة حول سؤالي؟
0: نعم نعم، الحديد الذي تم استخدامه في بناء برج إيفل حديد من النوع الغالي جدا، إنه شديد الصلابة، لا يصهر ولا ينحني مع مرور الزمن، تستطيع القول بأنه ذهب على شكل حديد.
2: معلومات قيمة، شكرا لك أيها المدير.
0: تفضل تفضل، هذه التفاصيل كاملة حول كل قطعة حديد تم استخدامها في برج إيفل، هذه الورقة.
2: شكرا لك، شكرا لك.
0: أهلا وسهلا، أهلا، أتمنى لك النجاح والتوفيق في بحثك العلمي الخاص بالمواد الإنشائية لبرج إيفل.
2: سيكون بحثا استثنائيا، بحثا سيتحدث عنه العالم مدى الحياة. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.
0: لا تنسى يا فيكتور أن تضع اسمي في قائمة الشكر في كتابك. أين أنت أيها الساعي؟ لقد نسيت، لقد رحل للعمل الذي كلفته به.

0: معلومات قيمة، وبهذا أستطيع أن أقوم بالمهمة. أنا أملك كنزاً من معلومات الخاصة بالمواد الصلبة التي تم استخدامها في بناء برج إيفل.
1: صباح الخير يا فيكتور.
0: أهلاً أهلاً، صباح النور يا باتريك. أخبرني ماذا حدث؟ ما هي آخر المستجدات؟
1: سيكون لديك اجتماع مهم جداً مع 6 من كبار تجار المعادن والخردة في فندق يقع بالقرب من برج إيفل، وهذا هو العنوان.
0: هل أنت متأكد بأن هؤلاء التجار 6 تجار مهمين فعلاً في هذا المجال؟
1: نعم، هم أصلاً من أغنى تجار هذا المجال يا فيكتور. تجار لديهم سمعة كبيرة وسط المهتمين بتجارة المعادن والخردة.
0: جميل جدا يا باتريك، ولكن متى سيكون الموعد الخاص بالاجتماع؟
1: الاثنين المقبل في تمام الساعة 8 مساء.
0: حسنا، تفضل، هذه أتعابك.
1: شكرا يا فيكتور، ولكن لماذا أنت مصر على هذا الاجتماع؟
0: قريبا ستعرف السبب الرئيسي الذي دفعني لعقد مثل هذا الاجتماع.
1: كما ترى، إلى اللقاء.
0: علي الآن الاستعداد لذلك الموعد المهم. لا أريد أن أقع في أي غلطة قد تهدم كل ما أطمح إليه.
2: كل ما عرفته أنه مسؤول حكومي رفيع.
3: ما دام هو مسؤولا حكوميا رفيعا، المعلومات حقيقية فعلا.
2: نعم، أثق بهذا الشيء. ها هو.
0: مساء الخير.
3: أهلا، مساء النور.
2: أنا
0: أندري بواسون، تاجر المعادن المعروف، وأنت السيدة جولي، المحاسبة الخاصة بالسيد أندري.
3: نعم، هذا صحيح.
2: تفضل يا سيد فيكتور.
0: الأمر باختصار شديد، ولكن قبل قول الموضوع أطلب منكم السرية.
2: سرية تامة.
3: لا تقلق يا سيد فيكتور.
0: حسنا، الموضوع هو أن الحكومة الفرنسية الموقرة قررت تفكيك برج إيفل وبيعه.
3: ماذا؟
2: لماذا؟
0: بسبب تكاليف الصيانة والترميم. لقد واجهت الحكومة تكاليف باهظة، وهذا ما دفعها لقرار تفكيك البرج وبيعه كخردة معدنية.
2: إنها صفقة رائعة،
3: ستدر علينا أرباحا عدة.
0: بالتأكيد، يكفيك أن تخبر العملاء بأن الحديد الذي تملكه وتريد بيعه حديد استخدم في بناء برج إيفل.

0: سيد أندري، سيد أندري.
1: جولي، ما الأمر؟
0: مصيبة، مصيبة، بل كارثة، كارثة.
1: حدثيني، ما الأمر؟ هل تم اكتشاف أمر الرشوة؟
0: لا، الأمر يتعلق ببيع حديد برج إيفل.
1: هل تم منح المشروع لتاجر غيري؟
0: بل تم خداعنا. لا يوجد مسؤول حكومي يدعى فيكتور، ولا توجد هناك نية أصلا بتفكيك برج إيفل.
1: ماذا تقولين؟
0: نعم نعم، لقد تأكدت بنفسي. يجب عليك إبلاغ الشرطة.
1: كيف لي أن أقوم بإبلاغ الشرطة بأمر كهذا؟ لن يصدقني أحد، سوف يتهمونني بالجنون. لقد خسرت مبلغا ضخما، مبلغا من الصعب تعويضه أبداً.

بعد نجاح العملية التي قام بها فيكتور، قرر الفرار خارج فرنسا بالأموال التي حصل عليها من التاجر أندري بواسون، وظل مختفياً عن الأنظار لمدة زمنية.

0: ماذا تقول يا باتريك؟
1: نعم أيها الضابط، المحتال فيكتور لوستيج عاد من جديد لفرنسا، وهو بصدد فعل عملية احتيال جديدة.
0: وهل لديك المعلومات والأدلة الكافية؟
1: نعم يا سيدي الضابط.
0: حسنا أيها الشرطي.
2: نعم سيدي الضابط.
0: خذ معك باتريك وخذ منه المعلومات التي سيدلي لك فيها.
2: أمرك سيدي الضابط، تفضل يا سيد باتريك.

0: لقد تم القبض على محتال فرنسي يدعى فيكتور لوستيج. قام بتزوير العديد من العملات داخل الولايات المتحدة، وقد تبين أن فيكتور له سوابق عدة. يجب علي السعي نحو عمل حوار صحفي مع هذا المحتال. بالتأكيد سأجد عنده كنزاً من المعلومات الغريبة. سأسعى بهذا الأمر، ولن أتوقف حتى أجري حواراً صحفياً معه يكون حديث الجميع.
1: حكم على فيكتور لوستيج بالسجن لمدة 20 عاما، ثم توفي داخل سجن ألكتراز الشهير، السجن الفيدرالي المعروف بشدة الحراسة، والذي يقع في جزيرة صخرية وسط خليج سان فرانسيسكو.
2: في الحلقة القادمة لنا لقاء مع نجم آخر من نجوم القمة، الكاتب محمد عبد العزيز الكندري والمخرج عبد الله سالم القلاف.

0: الخامسة مساء بتوقيت دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يعلن تعليق هجوم غير مسبوق على إيران مؤقتا مقابل التوصل إلى اتفاق نهائي بشكل سريع. الجيش اللبناني يعلن إصابة 5 عسكريين بجنوب لبنان إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، وجولة مفاوضات جديدة بين لبنان والكيان الإسرائيلي تنطلق في روما بعد غد الثلاثاء. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. منظمات دولية تحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في مدينة الأبيض السودانية. الاتحاد الأوروبي يعقد اجتماعا طارئا بعد غد الثلاثاء لمناقشة أزمة العبور الجماعي لمهاجرين إلى مدينة سبتة. روسيا وأوكرانيا تتبادلان القصف على منشآت للطاقة ومراكز عسكرية. واشنطن تقول إنها تسعى للعب دور بناء في تسوية النزاع في أوكرانيا خلال الأسابيع القادمة. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أهمية الحفاظ على قنوات اتصال مباشرة بين واشنطن وبكين لإدارة الخلافات بين البلدين. تحالف أوبك يتفق على رفع حصص إنتاج النفط لشهر سبتمبر بمقدار 188 ألف برميل يوميا. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: الثاني من أغسطس لعام 1990. الغزو العراقي الغاشم. سنظل ككويتيين نستذكر بكل إجلال وإكبار وقفة أشقائنا الخليجيين التاريخية مع الحق الكويتي.
2: فإذا كان المملكة العربية السعودية بذلت ما استطاعت من مجهود، الحقيقة أن الحياة والموت تساوت عندنا واحد واحد بعد ما احتلت الكويت، وبعد ما شفت بعيني وش اللي عمل في الشعب الكويتي. ما في الكويت ولا في السعودية، في بلد واحد، يا نعيش سوا يا ننتهي سوا، يا تبدأ الكويت والسعودية يا تنتهي الكويت والسعودية.
1: ونستذكر وقوف إخواننا من العرب والمسلمين.
3: وأكرر ندائي وأطلب من الأمة العربية أن تستجيب لعقد قمة عربية في مدة لا تتجاوز 24 ساعة،
1: إضافة إلى وقوف أصدقائنا في العالم مع قضيتنا العادلة.
4: Iraq must withdraw from Kuwait completely, immediately, and without condition. We will stand by our friends. One way or another, the leader of Iraq must learn this fundamental truth.
1: الثاني من أغسطس عام 1990 مع تحيات وزارة الإعلام.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكيد اليوم حلقة خاصة لحلول ذكرى الغزو العراقي 36. دائما في مثل هذا اليوم نستذكر الكثير من التضحيات والكثير من الأمور التي حدثت في تلك الفترة، الفترة التي اجتمع الشعب والقيادة على قلب واحد لمواجهة العدوان العراقي الغاشم.
1: هناك أيام لا تقاس بالوقت بل بما تركته في القلوب، والثاني من أغسطس سيبقى يوما محفورا في ذاكرة كل كويتي، يوما اختبرت فيه الإرادة وظهر فيه معدن أهل الكويت الحقيقي.
0: ففي أصعب الظروف تجسدت أسمى معاني الوحدة والتكاتف، واجتمع أبناء الوطن على قلب واحد متمسكين بالأمل ومؤمنين بأن الكويت ستنهض من جديد.

0: وفي هذه الحلقة الخاصة نستذكر تلك الأيام، ليس لنستحضر الألم بل لنحفظ الدرس وننقل للأجيال القادمة قصة وطن انتصر بتلاحم أبنائه وبقي شامخا رغم كل التحديات.
1: في مثل هذه الأيام تستحضر الكويت واحدة من أهم المحطات في تاريخها الحديث، ذكرى الغزو العراقي الغاشم التي لم تكن مجرد أزمة عابرة بل اختبار حقيقي لوحدة الشعب الكويتي وصموده.
0: فالوحدة الوطنية لم تكن مجرد شعار بل كانت واقعا عاشه الكويتيين بكل معانيه داخل الكويت وخارجها. واليوم ونحن نستذكر تلك الذكرى نستحضر أيضا القيم التي صنعت هذا التماسك من الوفاء والانتماء إلى المسؤولية المشتركة في حماية الوطن والحفاظ على هويته.

0: مستمعينا الكرام، تابعوا معنا هذه الحلقة الخاصة بالذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم، لنتعرف من خلالها على أبرز الرسائل التي سطرها الآباء والأجداد في وحدة الصف في تلك الحقبة. ولكن قبل أن نبدأ لابد أن نرسل لكم أجمل تحية من فريق عمل هذا البرنامج، من الإعداد حوراء درويش وبشاير العيد.
1: وفي هذا اليوم نستذكر الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت، ذلك اليوم الذي جسد فيه الكويتيون أروع صور الصمود والوحدة والتلاحم. تحية من التقديم مشعل معرفي وعهد الخميس.
0: وأيضا أجمل تحية من الهندسة الإذاعية في هذا البرنامج، أكيد سارة كنكوني، والتنسيق والمتابعة آمنة البهلول.
1: أما التنفيذ محمد المطيري.
0: حلقة خاصة عن ذكرى الغزو العراقي 36 اليوم يوم الأحد 2/8، وأكيد يخرجها لكم المخرج سعود الحربي.

0: نحن باقون هنا.
1: كم من المحن مرت بها الكويت وعصفت بها أهوال هزت كل بيت على مر التاريخ، هل تذكرون؟ وكيف قامت منها شامخة، هل تعرفون؟ إيمان رجال ونساء، صمود صبر وعطاء، إنها الكويت وكفى.

0: رحبنا لكم مستمعينا ومستمعين الحلقة الخاصة لذكرى الغزو العراقي 36، وانتقلنا الآن إلى شادي الخليج، صوت الكويت الذي غنى للوطن في زمن الغزو.
1: في تاريخ الأمم تبقى هناك أعمال فنية تتجاوز حدود الغناء، تصبح وثائق وطنية تحفظ ذاكرة الشعوب وتروي الأجيال قصة الصمود والإيمان بالوطن. من أبرز هذه التجارب في تاريخ الكويت ما قدم الفنان الكبير عبد العزيز المفرج شهد الخليج خلال فترة الغزو العراقي الغاشم للكويت عام 1990، عندما سخر فنه وصوته ليكون صوت الكويت الحر حاملا رسالة الوطن إلى كل بيت عربي.
0: وبعد احتلال الكويت انتقل شادي الخليج إلى القاهرة التي أصبحت محطة رئيسية للإنتاج الإعلامي والثقافي الكويتي في المنفى، وهناك بدأ مشروعا وطنيا كبيرا لتسجيل مجموعة من الأغاني أو الأغنيات الوطنية التي تعبر عن معاناة الشعب الكويتي وتمجد صموده وتؤكد شرعية قيادته وتبث الأمل بقرب التحرير. ولم يكن الهدف إنتاج أغاني عاطفية فحسب، بل بناء خطاب وطني يصل إلى كل إذاعة عربية وكل مستمع يقف مع الكويت في محنتها.
1: قاد الجانب الموسيقي لهذا المشروع الموسيقار الكبير غنام الديقان، الذي استطاع أن يصوغ ألحانا ملحمية امتزجت فيها قوة الإيقاع مع جمال الجملة الموسيقية الكويتية، فكانت الألحان حماسية مؤثرة وعميقة في الوقت نفسه، وجاءت التوزيعات الموسيقية متناسبة مع طبيعة المرحلة لتمنح الأغنيات طابعا وطنيا خالدا بعيدا عن المبالغة وقريبا من وجدان الإنسان الكويتي.
0: أما الكلمة فقد كانت على مستوى الحدث، حيث شارك نخبة من شعراء الكويت وفي مقدمتهم الدكتور عبد الله العتيبي والدكتور خليفة لقيان، اللذان قدما نصوصا وطنية امتازت بالصدق والبلاغة والقدرة على التعبير عن مشاعر شعب بأكمله. لم تكن الكلمات شعارات عابرة، بل نصوصا أدبية حملت قيم الوفاء والكرامة والصمود، ولذلك بقيت حية في الذاكرة حتى اليوم.
1: من الأعمال البارزة التي خرجت من هذا المشروع أغنية قل رفاق للشاعر الدكتور خليفة لوقيان، التي جاءت رسالة وفاء إلى رجال الكويت الصامدين في الداخل والخارج، وإلى كل من حمل قضية الوطن في تلك الأيام العصيبة. وقد لحنها غنام الديقان بأسلوب مؤثر، بينما قدمها شهد الخليج بأداء اتسم بالإحساس والصدق. أصبحت واحدة من أبرز الأغنيات الوطنية التي ارتبطت بفترة الغزو والتحرير.
0: كما أعاد شادي

0: الخليج تقديم الأغنية الوطنية الخالدة يا حماة العرين بتوزيع موسيقي جديد لتستعيد حضورها كرمز للدفاع عن الوطن وتواكب المرحلة التاريخية التي كانت أو التي كانت تعيشها الكويت. وقد مثل هذا العمل جسراً بين الأغنية الوطنية الكويتية في بدايتها والأغنية الوطنية الحديثة التي واكبت أحداث الغزو والتحرير.
1: وضمت التسجيلات عدد كبير من الأغاني الوطنية التي تناولت مختلف جوانب القضية الكويتية، مثل أنا الكويت، أيها الصامدون، وحماة الكويت، وصوت الشهداء، وعلم الكويت، وموعد النصر، ونحن الكويتيون، ونصر الكويت، وكل العالم، وغيرها من الأعمال التي خاطبت سمو الأمير والشهداء والمقاومة والعلم والشعب الكويتي، مؤكدة أن الكويت ستبقى حرة مهما طال الاحتلال.
0: وقد انتشرت هذه الأغنيات سريعاً عبر الإذاعات العربية والخليجية، وأصبحت جزءاً من الرسالة الإعلامية الكويتية في الخارج، حيث كانت تبث يومياً في المحطات العربية وتصل إلى الكويتيين في المنافي وإلى أهل الكويت داخل الوطن المحتل عبر موجات الإذاعة، فكانت تمنحهم الأمل وتؤكد أن العالم لم ينسى قضيتهم.
1: كتبت الصحافة الكويتية والعربية آنذاك عن هذه التجربة بوصفها واحدة من أهم المبادرات الفنية الوطنية خلال الغزو العراقي الغاشم، مشيدة بالدور الذي قام به شاد الخليج في تحويل الأغنية إلى رسالة سياسية وإنسانية، كما أثنت على التعاون الفني الذي جمعه بالموسيقار غنام الديقان والشاعرين الدكتور عبد الله العتيبي والدكتور خليفة الوقيان، مؤكدة أن هذا الفريق استطاع أن يقدم أعمالا ستبقى جزءا من تاريخ الأغنية الوطنية الكويتية.
0: ولم تكن قيمة هذه التسجيلات في نجاحها الفني فقط، بل في توقيتها ورسالتها، فقد جاءت في لحظة كان الوطن بحاجة إلى كل صوت مخلص، فتحولت الأغنية إلى وسيلة للمقاومة المعنوية وإلى وثيقة تاريخية تؤرخ لموقف الفنان الكويتي في الدفاع عن وطنه جنبا إلى جنب مع الإعلاميين والمثقفين ورجال المقاومة.
1: واليوم وبعد مرور أكثر من 3 عقود على التحرير، ما زالت هذه الأعمال تحتفظ بقيمتها الفنية والوطنية، لأنها لم تكتب لمرحلة مؤقتة، بل خرجت من قلب الأزمة وحملت صدق المشاعر وإخلاص الفنان لوطنه. أثبت شاد الخليج أن الأغنية الوطنية ليست مجرد لحن وكلمات، إنما موقف ومسؤولية ورسالة، وأن الفن الحقيقي يبقى شاهدا على التاريخ وحارسا للذاكرة الوطنية.
0: وستظل هذه الأعمال وفي مقدمتها قل للرفاق ويا حماة العرين علامة مضيئة في مسيرة الأغنية الكويتية، وشاهدا على مرحلة اجتمع فيها الشعر واللحن والصوت يقول للعالم إن الكويت ستبقى حرة وأن الفن كان أحد جنودها في معركة التحرير.

0: الغزو العراقي الغاشم. يا بعد رغم مرارته ومأساويته، إلا أنه شكل اختبارا حقيقيا كشف من خلاله المعدن الأصيل للكويتيين. بمختلف أطيافهم وتمسكهم بوطنهم وشرعيته وهويته الجامعة.
1: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
0: مع تحيات وزارة الإعلام.

0: متواصلين معكم وأكيد هذه الحلقة الخاصة لذكرى الغزو العراقي الغاشم 36. يعني بالفلاش عهد من شوي سمعنا أصوات كانت يعني تصدح بالحق في أول يوم الغزو، طول الفترة نقدر نقول لهذا الغزو العراقي أصوات، يعني مو بس كانت نقدر نقول تنقل معلومات وتنقل أخبار، لا كانت هي الأمل، هي الإحساس بالأمان، أصوات حسستنا أن إن شاء الله يا رب الكويت بخير وأنه بترجع بإذن الله تعالى. من هذه الأصوات أكيد شخصية مميزة نقدر نقول معانا في الاستديو هنا عهد.
1: هناك أكيد أصوات لا تنسى، بالفعل لم تكن أصوات بل كانت طمأنينة ورسالة أمل ونبض للوطن. وخلال أيام الغزو العراقي الغاشم كان صوت الإعلام القدير يوسف مصطفى يصل إلى كل بيت كويتي، يحمل معاه الثبات ويؤكد أن الكويت ستبقى مهما اشتدت المحنة.
0: بالفعل عهد كتب التاريخ اسمه بحروف من وفاء، وبقيت نبرة صوته محفورة في ذاكرة كل من عاش تلك الأيام. اليوم احنا يعني نتشرف أن يكون معنا مثل هذه القامة الإعلامية الكبيرة الأستاذ الكبير يوسف مصطفى في هذا البرنامج، حتى نسترجع مع بعض الذكريات اللي لا تزال تسكن القلوب، ونستحضر قصة وطن انتصر بإيمان أبنائه ووحدتهم.
1: في البداية أهلا ومرحبا فيك في أكيد الحلقة الخاصة لذكرى الغزو العراقي 36. أستاذ يوسف، دايما نسترجع في صباح الثاني من أغسطس لعام 1990، شنو أول صورة أو لحظة ممكن تخطر في بالك في هذا اليوم؟
2: أولا مساكم الله بالخير، ومسي على مستمعي هذه الإذاعة الفتية، هذه الإذاعة العظيمة التي لها مكانة كبيرة جدا ليس فقط في نفوس أهل الكويت ولكن حتى على المستوى العربي والإقليمي. يعني أحيانا يحتار الإنسان في من أين يبدأ وكيف يبدأ، قد تكون اللحظات الأولى هي المدخل لأي حوار أو حديث أو حتى حدث. لذلك شوفي، الحروب قد تستغرق فترات طويلة، المعارك قد تستغرق سنوات طويلة، لكن اللحظات الأولى، الساعات الأولى لأي حدث هي التي ترسخ في الأذهان، هي التي تبقى في الوجدان، يستحضرها الإنسان، يستحضرها المرء في كل مراحل حياته. لذلك اللحظات الأولى هي مطبوعة ليس فقط في قلب يوسف مصطفى ولكن في قلب كل كويتي، عسكريا كان أم مدنيا، إعلاميا، فنانا، رجلا، امرأة، طفلا، شيخا، شابا، فتاة، كلهم يعني يستذكرون دائما اللحظات الأولى في أحداث حياتهم.
0: نعم.
2: أنا بس بودي قبل أن أنتقل إلى قيمة يوم 2/8 في حياة الإنسان الكويتي، أشكركم على هذه البداية الطيبة، بداية كيف أثرت الأغنية الوطنية في يعني دعم الصمود العسكري والصمود الوطني والعصيان المدني داخل الكويت، والمساهمة في نصرة قضية الكويت وحملها إلى المحافل الدولية وإلى أروقة الأمم المتحدة وإلى كل الشرفاء في العالم.
0: نعم.
2: هذه الأغنيات الوطنية التي استمعنا إلى أجزاء منها قبل قليل، وفي مقدمتها يا حماة العرين، كان لها وقع السحر، وقع الثبات والاستبسال، وبأن بالفعل قضية الكويت قضية مؤقتة ستنتهي وستعود الكويت حرة أبية. لا شك بأن الأغنية الوطنية عززت الهوية الوطنية، ساهمت في الثبات، ساهمت في مواقف الكويت، ساهمت في

0: الكويتية ممثلة بالأمير الشيخ جابر رحمة الله عليه وسمو الأمير الوالد الشيخ سعد العبد الله. بالفعل الأغنية حتى في القصائد، القصائد يعني اليوم لما نتكلم عن 2/8 هذه الذكرى، لا نتكلم أو لا نسترجع ونستحضر أمامنا ذكريات الألم، صحيح هي ألم، هي مشاهد مأساوية وقد شاهدناها ورأيناها رؤيا العين كما يقولون، لكن نستحضر معها قيمة الصمود، قيمة الثبات، كيف تحولت اللحظة إلى موقف، كيف تحول الموقف من خوف إلى ثبات إلى شجاعة إلى استبسال، كيف تحولت الصدمة إلى استرجاع ذهني عسكري نفسي، سواء كان عند رجال قواتنا المسلحة الذين أخذوا على حين غرة كما يقولون، أو عند أهل الكويت الذين استوعبوا الصدمة بشكل سريع جدا وقاوموا المحتل، وأيضا عند الإعلاميين الكويتيين، وهذه نقطة جدا مهمة. اليوم لما نناقش من خلال هذا البرنامج نحن نناقش ماذا قدم الإعلام الكويتي، ماذا قدم هذا الشعار الكبير هنا الكويت الذي لم ينقطع ولله الحمد،
1: لله الحمد.
0: استمر بالرغم من المحاولات المستميتة لخنق هذا الصوت، لكبت هذا النداء، لكن لله الحمد استمرينا كإعلاميين وكنا جزءا من المعركة العسكرية
1: رغم الخطر وملاحقة الجنود والمخابرات عن ذلك كلكم.
0: لا شك يعني المشهد كان رهيب.
1: نعم.
0: لذلك اليوم نحن نستحضر هذه الصور لكي نقدمها أو نعيد تقديمها لأهل الكويت، وهذه جدا مهمة ومسؤولية على الإعلام، نقدم لمن لم يشاهد،
2: للأجيال،
0: نقدم لمن لم يعاصر، لم يعرف.
1: نعم.
0: ماذا حدث يوم 2/8 عهد. فيعني شكرا للإعلام الكويتي الذي جير التلفزيون وجير الإذاعة وجير منصات التواصل الاجتماعي لهذه الذكرى الأليمة يوم 2/8. نحن اليوم في هذه الذكرى الأليمة نعيد تقديم المشاهد بطريقة مختلفة لأهل الكويت، ونقول لهم بأن الوطن وأهل الكويت قدموا الكثير في سبيل أن يبقى هذا الوطن حرا أبيا.
1: نعم.
0: نستذكر شهداءنا الأبرار، نستذكر حتى القصائد التي كانوا يعني يتغنون بها الشعراء وكانت جزءا من المعركة الإعلامية. نحن باقون هنا قبل قليل.
1: نعم.
0: أذعتم جانبا من قصيدة الشاعرة المرموقة سعاد، الشيخة سعاد الصباح. هذه القصيدة كانت تعمل في نفوسنا نحن باقون هنا في أيام الاحتلال العراقي الغاشم، هي ونحن يا حماة العرين لقنوا المعتدين درسنا في اليمين. الله ما تتخيل، والله لم نكن ننام، لم نكن نخلد إلى الراحة، عمل ونداءات على مدار الساعة.
1: نعم.
0: ولكن بمجرد أن نستمع، وفنانين طبعا الكبار ما ننساهم، عبد الله الرويشيد الله يتعب الصحة،
1: اللهم
0: نبيل شعيل، محمد البلوشي، رابح صقر، كلهم
1: الكل خدم القضية،
0: سواء كان في الاحتلال أم في بعد التحرير
1: ما بعد.
0: فلذلك الأغنية. نعم. الوطنية تعزز الحقيقة قيم الإنسان الكويتي. أعظم قيمة في درس 2/8 هو قيمة الإنسان الكويتي. لذلك الإنسان الكويتي محل ونموذج يحتذى به اليوم ودوم بإذن الله.
1: نعم.
0: عندما يقولون هذا كويتي، أنا كويتي، أنا
1: قول فعل،
0: قول فعل وعزومي
1: قوية.
0: الله الله، لو
1: كلمات يعني تعبر
0: ما
1: عن
0: تخيل
1: قوة
0: تخيل.
1: وإصرار المواطن الكويتي على مواجهة المحتل العراقي آنذاك. يمكن أستاذ يوسف أنتوا كنتوا في الإذاعة السرية تتنقلون مكان لمكان وأجهزة، والكل يحاول يجتهد حتى يوصل صوتكم إلى أهل الكويت، يعني الأوضاع كانت خطرة عندكم، لكن هل كنت تعرف أن صوتكم آنذاك، صوتك وصوت زملائك، كان يعني يبث الطمأنينة والأمل في قلوبنا إحنا ككويتين؟ أنا أستذكر يعني مشاهد فلاشات أن جيراني وأهلي قاعدين كلهم عند الراديو الصغير يسمعونكم وأنتوا تتكلمون، أشوف مثلا كان في خوف، أشوف بعد كلامكم يرجع الأمل لعيونهم من خلال كلماتكم. هل كنتوا تدرون تعرفون اللي قاعد تسوونه قاعد يبث الأمل فينا؟
0: يعني أولا عندما حدثت الجريمة الكبرى والطعنة الغادرة من النظام

0: العراقي السابق للكويت، يعني لم نكن نتصور ونتخيل أن نصل إلى هذه المرحلة من الخطورة وهذه المرحلة من الاجتياح. الكويت تعرضت لأكبر عملية اجتياح عرفها التاريخ المعاصر.
1: نعم.
0: لم يحدث من قبل جريمة بحجم جريمة طاغية بغداد المقبور، لكن ولله الحمد كان لدينا إحساس بأن يجب أن نقدم شيئا للكويت.
1: نعم.
0: وأغلى ما نملك هو أن نقدم أرواحنا، إن انقبضوا علينا فنحن قدمنا أرواحنا للكويت، وإن كتب الله لنا أن نستمر سنحاول أن نوصل الرسالة الكويتية، رسالة الحق الكويتي، القضية الكويتية. وكان هاجسنا الكبير نقطتان. النقطة الأولى هو أن نتأكد من سلامة أميرنا المفدى الشيخ جابر الأحمد رحمه الله، لأن بالفعل في ساعات الفجر الأولى الأخبار كانت يعني لا أحد يعرف ما الذي جرى.
1: نعم.
0: أين الأمير؟ أين سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؟ ولكن عندما وصلتنا الرسالة ووصلنا الخطاب بصوت الشيخ سعد رحمه الله، وأيضا يوم 3/8 خطاب الشيخ جابر الأحمد، طمأن أهل الكويت من أن أميرنا الشيخ جابر الكويت وسعد الكويت بخير ولله الحمد، وهم متواجدون في المملكة العربية السعودية. هذا كان دافع، لأن شرعيتك موجودة. العامل الثاني هو أن نقاوم بكل ما أوتينا من قوة، ونقول للعالم بأن العراق اجتاح الكويت بالرغم من التعهدات، وبأن هناك أباطيل ومزاعم وادعاءات كاذبة بحق الكويت. كيف توافق ما بين الاثنين؟ هذه كانت مهمة ليست بالسهلة، ولكن لله الحمد استطعنا بحكم الخبرة والمهنية. يعني نحن نعمل في إذاعة الكويت أو في الإعلام الكويتي منذ بداية الثمانينات، وهذا أسعفنا من أن نكون أنا وزملائي الحقيقة، يعني أستذكرهم يمكن كانوا الأبرز معاي في التقديم سلوى حسين والزميل علي حسن، وأيضا فريح العنزي كان في صباح الباكر في جيوان.
1: نعم.
0: وزميلنا أيضا جاسم كمال في محطة من محطات الإرسال، يعني في جزئيات بسيطة
1: تم وفي مهندسين ساعدوكم في توفير،
0: مهندسين حميد خاجة، منصور المنصور، كثير منهم. هؤلاء حملوا لواء الإعلام الكويتي والخلية الأولى للمقاومة الإعلامية الكويتية.
1: نعم.
0: لما التقينا بالمقاومة العسكرية عندما جاءت الأوامر بالانتقال من الكويت إلى المملكة العربية السعودية، حيث جهزت السعودية لنا استوديو لبث إذاعة دولة الكويت والإعلام الكويتي حتى لا ينقطع هنا الكويت، المقاومة العسكرية، وأذكر منها يعني بدي قائد المقاومة في يوم 2/8 وزملاء الحقيقة، لكن يستحضرني لأن لما التقيت معه أخذني بالأحضان بعد، يعني في اليوم الخامس. نعم. عندما جت الأوامر بحمل هذا الفريق الإعلامي وإخراجه من الكويت إلى بر السعودية وتحديدا منطقة الخفجي.
1: نعم.
0: كنت سعيد لأن الكلمة ناصرت السلاح، والكلمة أمضى من سلاح البندقية. اليوم الكلمة حرب تحرير الكويت نجحت إعلاميا قبل أن تنجح عسكريا
1: بالفعل.
0: فلما كانت العسكرية كانت تحصيل حاصل لحرب تحرير الكويت، فلذلك الكلمة سلاح. ولذلك أنا أناشدكم من الآن من هذا الاستديو، اتعبوا على أنفسكم
1: بإذن الله،
0: ستصبحون نجوما إن شاء الله في المستقبل. الإعلام يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى أنك أنت تضحي من أجله بالكثير، كأنه محبوب، كأنه معشوق. كيف يضحي الإنسان من أجل محبوبه، من أجل معشوقه؟ هكذا هو الحب. الحب تضحية، الحب فداء، الحب أنك أنت تنسى نفسك وتتذكر الآخرين. هنا الإعلام والميكروفون والكلمة والكويت هي الصورة المقابلة.
1: يا سلام عليك أستاذ يوسف.
2: أستاذ يوسف، شنو أصعب كلمة أو أصعب رسالة ممكن حاولت أنك تقدمها في ذيك الفترة وكانت تحمل لك حمل نفسي ممكن يكون كبير؟
0: القوات العراقية تغزو الكويت. هذه الكلمات كانت والله كأنها خنجر في خاصرتي. كيف؟ لماذا غزت القوات العراقية أرض الكويت واستباحت حرماتها من أرض ومن بحر ومن قتل للأبناء الصغار؟ عشت اللحظات اللي كانوا يطلعون فيها الأطفال الخدج من الحاضنات، وكيف يرمون المرضى خارج المستشفيات.
1: نعم.
0: هذه كلها عشتها يوم 2/8 و3/8 و4/8. شفنا كيف حول طاغية بغداد جنوده وجلاوزته ببنادقهم المصوبة نحو صدور وقلوب أهل الكويت. هذه كانت أشد الأحداث إيلاما ووقعا على قلبي، ما أنساها، أستحضرها، أحاول أكبتها لكن ما أقدر، لأن بالفعل أوقعت في نفوس الإعلاميين حالة من العنف الداخلي. كيف نواجه هذا بالثبات والاستبسال وبأن ستعود الكويت حرة؟ هذه كانت اللحظات المؤثرة في حياة يوسف مصطفى.
1: مثل ما كان في لحظات مؤثرة ونقدر نقول حزينة تخلي الواحد يعني قلبه يتألم وهو يتكلم، صعب يعبر عنها ببضع كلمات، لكن أيضا كان في لحظات جميلة، لحظات التحرير أستاذ يوسف مصطفى. يعني ممكن أنت بوقت التحرير عرفت قيمة ما قمت فيك إعلاميين، يعني واجهت جنود العدو العراقي أثناء الغزو العراقي للكويت، واجهت المخابرات اللي طاردكم مكان مكان، من تعرفين أنتوا وين، إيش قاعد يصير معاكم، جهود فردية من مهندسين من مذيعين من ناس تحاول توصل للرسالة هذه. الرسالة والموقف اللي وصل لك بعد التحرير خلاك تدرك فعلا قيمة الدور اللي قمتوا فيه أنتوا زملائكم وقيمة الدور الإعلامي اللي صار في تلك المرحلة.
0: أولا لكي تنجح لابد أن تؤمن بقضيتك. كان لدينا إيمان كبير جدا ويقين من أن الله سبحانه وتعالى ناصرنا. يعني
1: طبعا أكيد بإذن الله تعالى أن الله بينصرنا، دائما الحق دائما هو الأعلى وهو أكيد الحقيقة الثابتة والراسخة أن الكويت الكويتيين.
0: هذه الحقيقة يعني كانت ماثلة أمام أعيننا في الكويت وفي خارج الكويت. فقدت الفكرة الحقيقة، لأن
1: المشاعر تختلف.
0: لحظات النصر كنا نؤمن فيها، فلذلك عندما تؤمن بالقضية بتؤمن بأي شيء تبذل كل ما في وسعك من أجل، ولذلك الثمرة. اليوم عندما تغرس أنت غرسا وتسقيه بماء عذب ستجني الثمرة حلوة المذاق.
1: نعم.
0: وكما يقولون الغرس ما طاب سقيه، فإن سقيته بماء عذب أعطاك ثمارا حلوة المذاق. حتى في الظل يستظل تحت الشجرة كل الخيرين، كما ورد في خطاب الأمير في الأمم المتحدة الشيخ جابر رحمه الله. هذا الخطاب أثر في النوايد.
1: نعم.
0: لكن بنفس الوقت أعطانا أمل
1: والقوة
0: عندما وقف شامخا في الأمم المتحدة يحمل رسالة شعب آمن مطمئن تحول ليله إلى هدير دبابات وأصوات طائرات وطلقات، شيء كان مرعب. لكن أعود وأكرر بأن الإنسان الكويتي إنسان عظيم، سواء كان إعلامي فنان مقاتل. الله، أنتم ما تدرون رجال قواتنا المسلحة ماذا فعلوا يوم 2/8. والله بطولات تصدية ودفاع عن معسكرات قواتنا المسلحة، حدودنا بكل ما أود. طبعا هم فوجئوا، لم تكن لديهم أوامر بالرد، والحمد لله. هذا قد يكون شيء لصالح الكويت.
1: نعم.
0: من أن الكويت تم الاعتداء عليها دون حق، ولذلك نصرنا المجتمع الدولي ووقف وقفة غير مسبوقة في تحالف دولي من أكثر من 33 دولة، لأنها كانت آمنة في سربها، في مأمنها، في مكامنها، في منازلها.
1: بلد الصداقة والسلام، هذا كان شعارها.
0: ذكرتني في بلد الصداقة والسلام، وأعود إلى الأغنية. سبحان الله، رحمة الله عليه الشيخ فهد الأحمد
1: رحمة الله عليه.
0: وعندما أذعت خبر استشهاده أمام بوابة قصر دسمان، كان في 1989 كان عندنا بطولة الصداقة والسلام بالفعل. إذا تذكر
1: على أرض نادي كاظمة.
0: بالضبط بالضبط أستاذ الصداقة والسلام
1: بالفعل.
0: طلع شريط أو مجموعة أو ألبوم يسمونه ألبوم غنائي سبحان الله، وكأن كان يتحدث عن ما سيجري في 1990. أحلف بالله يا كويت يا كويت الله. لو لو لو درت الدنيا ولفيت ما ألقم الله الله عدل. وعاشت لنا الكويت وعاش وهلها ويا شيخنا يا بن صباح يا راعي الرأي سبحان الله. مجموعة الأغنيات في وبريت الصداقة والسلام
1: استمرت
0: أثناء الاحتلال العراقي الغاشم، كانت تعطينا وقود نووي. شايف الوقود النووي شلون يشغل المحطات ويشغل المفاعلات؟ بالفعل
1: بالفعل
0: كانت هذه الكلمات تعطينا ذلك الشحن الكبير جدا لنواصل الليل والنهار حتى تحررت الكويت. وتحرير الكويت هذا بحث آخر،
1: هذه قصة أخرى أكيد أستاذ يوسف. يعني إن شاء الله يعني يسعفنا الوقت في حلقات قادمة نستضيفك ونتكلم عن تلك المرحلة وتأثيرها وتأثير الإعلام ما بعد أكيد الغزو العراقي الغاشم على الكويت. طبعا إحنا نشكرك دائما أنت يعني بمكانك وهذا الملعب ملعبك، وإحنا دائما نتعلم منك أستاذنا القدير الإعلامي يوسف مصطفى، وأعلم أن وجودك في الاستديو خلى زملائنا المذيعين يمرون علينا ويسلمون علينا ويشوفونك هنا معنا، والكل طالب تكون ضيف في البرامج الأخرى. بحنا نشكرك على وجودك معنا في هذا البرنامج وفي هذا الحلقة الخاصة.
0: أنا أشكركم وأشكر الإعلام الكويتي والمسؤولين الإعلاميين في مقدمتهم معالي الوزير القيادة الإعلامية سعادة وكيل الوزارة الأخ تركي المطيري وكيل الإذاعة والتلفزيون وبقية الزملاء اللي جيروا هذا اليوم بشكل مميز. نحن نحتفل بالذكرى في كل عام، لكن في كل عام يعني نسأل الله أن تكون هذه الذكرى مميزة عن الذكرى السابقة، وسنعيد إحياء هذه الذكرى في كل عام حتى نقدم للجيل وللأجيال الحالية ماذا قدم أهل الكويت من أجل أن يعود هذا الوطن حرا أبيا مستقلا بشعار فري كويت تذكرونه. الكويت حرة أبية، ولا تنسون أنتم تجلسون خلف أعظم جهاز وأعظم مايكروفون يخرج من خلاله الشعار الخالد، هنا الكويت.
2: كل شكر على وجودك اليوم معنا في الحلقة الخاصة لذكرى الغزو العراقي الغاشم. صوت الإعلام القدير أكيد يوسف مصطفى كان معنا اليوم وقدم لنا أكيد ذكريات كثيرة لا تزال تسكن قلوبنا.
3: الثاني من أغسطس لعام 1990،
4: هنا الكويت. أيها المواطنون الكويتيون الأحرار، أيها العرب في كل مكان،
3: في ذلك اليوم الأسود في تاريخ الكويت الحزين، في الثاني من أغسطس لعام 1990، ومع دخول القوات العراقية أرض الكويت الطيبة،
4: إن الذي يتم الآن وعلى مشهد ومسمع من العالم كله صورة مخزية للغدر نفسه.
3: أعلن المواطنون رفضهم للعدوان السافر.
5: سندافع عن بيوتنا الآمنة، سنزلزل الأرض من تحت أقدامهم، سنموت ونموت وتحيا الكويت.
3: ووقف أبناء الكويت في الداخل والخارج إلى جانب قيادتهم الشرعية صفا واحدا للدفاع عن الوطن وسيادته وحريته.
4: ولكن متى عرف الطغيان الحياة؟
3: مع تحيات وزارة الإعلام.

0: عدنا لكم مستمعينا في هذه الحلقة الخاصة لذكرى الغزو العراقي 36، وفي كل عام تعود ذكرى الغزو العراقي الغاشم لتذكرنا بمرحلة استثنائية من تاريخ الكويت تجلت فيها أسمى معاني الوحدة الوطنية والتكاتف بين أبناء الوطن.
1: عهد مستمعي الكرام، بعد التحرير واجهت الكويت تحدي آخر تمثل في حراق أبار النفط اللي تحولت إلى قصة نجاح عالمية بفضل عزيمة الكويتيين تعاونهم مع الفرق الدولية. أنا ذاك عهد اللي كان يعني متواجد على أرض الكويت في تلك الفترة كانت السماء سوداء من دخان أكيد الأبار المحترقة، فالتجربة اللي صارت بعد ذلك شلون تم إطفاء هذا الكم الهائل من الأبار، كان وراء فريق عمل يعمل نهار وليل من أجل إطفاء هذه الأبار بطرق علمية وتفكير خارج الصندوق. فاليوم احنا سعيدين تكون معنا المهندسة سارة حسين أكبر التي كانت شاهدة ومشاركة في تلك المرحلة التاريخية، تحدثنا عن تلك التجربة وما حملته من دروس وعبر.
0: يا هلا ومرحبا فيك المهندسة سارة حسين أكبر.
2: يا هلا ومرحبا، مساكم الله بالخير.
0: مساك الله بالنور. وبداية ودنا نسترجع معاك مشاعر كل مرة تحل فيها هذه الذكرى، ذكرى الغزو العراقي الغاشم.
2: والله مثل ما سمعنا الظلام كان يحيط بكل شيء، الغزو كان ظلام، وبعد التحرير نتيجة لحق الأبار كان ظلام. هذا الظلام هو الشيء اللي بتأثر الشيء، هذه المأساة اللي مرينا فيها 7 أشهر الغزو.
1: نعم.
2: المشاعر المختلطة، الحزن، يعني الظلم اللي وقع على الكويتيين ذات الوقت. الحمد لله الله فرجها والله ساعدنا، العالم كله وقف معانا. هذه الأشياء اللي معنا صراحة.
1: نعم. مهندسة سارة، يعني ممكن من الأمور اللي دائما نتكلم عنها في مثل هذه الذكرى في كل عام، ووصلنا الحين إلى ذكرى 36، بعد التحرير كانت حرائق الآبار النفط تحدي كبير، شلون كانت الأيام الأولى لكم للعمل في مواقع إطفاء هذه الآبار؟ ودنا تنقلينا معاك احنا كمستمعين كناس موجودين بالاستديو إلى أرض الواقع، الواقع اللي عشتيه في تلك الفترة.
2: طبعا بعد التحرير مباشرة لما تم تفجير جميع الآبار كانت المشكلة من وين نبدأ، شنو الأولويات. لكن الحمد لله حكومتنا الرشيدة بالخارج كانت مركزة بعض القضايا، يعني كان في عقد مع دكتور علشان تجهيزات، كان في عقود 4 عقود مع شركات عالمية لإطفاء الآبار. فإحنا طبعا بالداخل من أول يوم كنا في المكاتب، وكان طبعا مكاتب الشركة محترقة تماما كلها.
1: نعم.
2: اخترنا مكتب آخر اللي نداوم منه، وبدينا بإعداد وثيقة هي لعمل مسوحات عشان بس نعرف شنو اللي محترق وشنو اللي موجود وشنو الإمكان عمله. ومن ثم بدينا بالتجهيز لبعض الآبار اللي على الطرق، بالآبار القريبة من المدينة. يعني كانت في هناك، كان هناك في برنامج للأولويات، والحمد لله في يعني بدينا بعمليات مساعدة الفرق اللي من البداية، يعني كان جزء من عملنا عشان نساعد الفرق الأجنبية اللي اجت الكويت وساهمت في معانا في إطفاء الآبار.
1: نعم.
2: ويعني من خلال هذه المساهمة، شنو المساهمة؟ نحن طبعا كنا نعرف آبارنا زين، نعرف شنو المعدات اللي فيها، نعرف إنتاجها، نعرف طريقة التحكم فيها، كنا نعطيهم هذه المعلومات يومية حق هذه الفرق.
0: نعم.
2: وبعدها أنشأنا فريق الإطفاء الكويتي. فريق الإطفاء الكويتي كان يعني قصة نجاح أظن في الحقيقة، لأن تاركة إطفاء الأبار ويمكن الجميع ما يتذكر الحين، بس إن كل الخبراء قالوا إن هذه الأبار راح تحترق لها 5 سنوات و7 سنوات وإلى آخره. والحمد لله الكويت أثبتت بقدرات شبابها، بعقل متفتح من إدارة القطاع النفطي ودعم لا محدود من الحكومة.
1: نعم.
2: الحكومة بذاك الوقت ما قصرت، يعني فتحت الأبواب وساعدت وساهمت، ويعني هذا كل الجهود هذه كلها صبت إلى هدف واحد، قضاء على النيران هذه وإعادة جزء من الإنتاج أيضا. يعني كان خطين للعمل المتوازيين، خط إطفاء الأبار وخط إعادة الإنتاج. والحمد لله الأبار كلها أطفأت في 7 شهور في 6/11. الحمد لله نحتفل بذكرى آخر بئر. عاد الإنتاج يعني بداية الإنتاج كان في 30/6 سنة 91 يعني بعد ثلاث شهور بدينا كميات من الإنتاج. فقطاع النفطي كالعادة أثبت جدارته وأثبت قدراته وأثبت أنه هو قادر على أنه يتخطى كل هذه الصعوبات ويحقق نتائج مذهلة للكويت.
1: نعم وهذا الواقع أستاذة سارة.
2: نعم وما زال يحقق هذه النتائج في حقيقة.
1: بالفعل
0: المهندسة سارة أكيد من خلال تجربتك وأكيد أنت كنتي المرأة الوحيدة في فريق الإطفاء خاصة إطفاء الآبار، شون شفتي صور التكاتف بين الكويتيين خلال هذه المرحلة؟
2: والله شنو أقول لك، الغزو العراقي خلى الشعب الكويتي يلتم كأنه جسد واحد، ما كان في يعني أي تفرقة بين الكويتيين، وكلنا كنا نعمل يد واحدة أثناء الغزو. هذا استمر بعد التحرير في القطاع النفطي للقضاء على تاركة حرق الآبار وعلى إعادة الإنتاج. مو بس تكاتف، إن فعلا فريق واحد نعمل مع بعض نداري بعض ونحافظ على بعض. الآبار مثلا في الحقول، الحقول كانت خطرة جدا، كان في ألغام متفجرات، نيران جارية، نفط على الأرض كل مكان. فكان الحرص والواجب ان الواحد مثل ما يحافظ على نفسه يحافظ على اخوه قبله ويداري ويعني يتاكد انه ما في احد يصيب اي شيء. والحمد لله نتيجه لهذا التكاتف، نتيجه لهذه اللحمه، استطعنا مو فقط ان احنا نقضي على الكارثه، ولكن الحمد لله بدون اي اصابات، بدون ما احد من الفريق يتعرض الى اي خطر، بدون يعني هي معجزه فعلا مع كل المخاطر اللي كانت موجودة إن تمت العملية وكأن ما كان في مخاطر.
1: نعم
2: هذا كان نتيجة للتكاتف والعمل الجماعي.
1: مو هذا الموضوع اللي يرني في سؤال القادم، يعني أكيد التكاتف والظروف اللي كنتوا فيها والبدايات في تشكيل الفريق وتوجيه المعلومات أكيد للفرق اللي معاكم، كان في مواقف إنسانية وطنية أنا ذاك للحين عالقة في ذاكرتك، يعني ودنا احنا نعيش مثل هذه المواقف والأحاسيس حتى ننقلها للجيل الجديد اللي ما لحق، أو حتى الجيل اللي كان موجود يمكن ما عرفها.
2: والله نشوف المواقف كثيرة ومتعددة، لكن واحد من المواقف اللي للحين أنا يعني عالق بذهني كثير هو موقف إطفاء بير 160، لأن هذا كان بير جدا ضخم، حرارته جدا عالية.
1: عالية نعم.
2: فهذا البير كان يشكل يعني تحدي للجميع، وكل الفرق الإجنبية كلها تخلت عنه ويا الفريق الكويتي، والحمد لله إحنا قدرنا يعني نسيطر على هذا البير. لكن يعني منظر الشباب عقب ما يطفون البير وعقب ما يكبرون ويهللون ويسجدون، هذا المنظر اللي عالق بذهني من هذاك الوقت. يعني الأرض حارة تطبخ نار، لكن فرحتهم أنهم فعلا ساهموا أنهم أطفأوا بهم ضخم مثل هذا، يعني كان واحد المواقف. المواقف الأخرى أن إحنا كنا نتعاون مع جميع الفرق اللي كانت موجودة، الفريق الصيني، الفريق الإيراني، الفريق الهنغاري. يعني العلاقات الإنسانية مع هذه الفرق والتعاون بيناتنا كان أيضا يعني كان شيء جميل. أيضا كنا نمارسه أثناء عمليات الإطفاء. يعني شو أقول لك، واحد من كثر المواقف اللي صار ما يقدر يتذكر هذا الموقف ذاك الموقف، لكن مع صعوبة التجربة، مع صعوبة العمل نفسه ومع مخاطره، يعني لو ما هذا التعاون وهذا هذه اللحمة الوطنية، ما أعتقد كنا راح نقدر نوصل بهذا الإنجاز. وبعدين ما قلت كنا راح نقدر نتغلب على المواقف المتعددة اللي صارت معنا، قلة الماء في بعض الأحيان، صح، عدم وجود في المقدار مثلا ما كان عندنا ماء، اضطرينا نستخدم مياه الأبار الجوفية،
1: نعم،
2: تجهيزات المعدات، كلها هذه كانت مواقف متعددة خلتنا أثبتت شيء واحد، قدرة الفريق على أنه يخترع أشياء أثناء العمل اللي تحقق الهدف من العمل نفسه.
1: ظروف صعبة مع مخاطر كثيرة كانت موجودة يعني معاكم،
0: بس شنو اللي منحكم أو شنو اللي منحكم القوة للاستمرار أكيد المهندسة سارة؟
2: خلنا أقول لك شغلة، اللي منحنا القوة اللي هو التحدي الكبير هو حب الكويت. إحنا كنا قاعدين نشوف بلدنا فرق قدامنا، هل كان بالإمكان أن الواحد يقعد يقول لا أنا رح ما رح أشتغل لأنه والله رح أخاف من المخاطر ولا أخاف أحترق ولا أخاف يدمر وجهي ولا ما شو؟ كانت الجزيرة تحترق قدام عيوننا، ثروتنا تتبخر كل يوم قدام عيوننا. كان لازم إن إحنا نشارك في هذه العمليات ونحاول قدر الإمكان إن إحنا نسرعها علشان نتخلص من الغمامة السوداء اللي غطت الكويت، علشان نحافظ على ثروتنا اللي كانت تحترق قدامنا. فهذا كله كان يعني قسما بالله إن الفريق الكويتي الدافع الأساسي مالنا كان حب الكويت، وكان مستعد يضحي بنفسه علشان يحافظ على ثروة بلده وينهي هذه الكارثة اللي كانت فقط على الكويت، كانت على كل المنطقة.
1: نعم نعم، وهذا أكيد شيء لا شك فيه، يعني حبكم للوطن وحبكم على مقدراته وجهدكم الكبير آنذاك، وأكيد يعني دائما أنتم سباقين في خدمة هذا الوطن. المهندسة سارة حسين أكبر، يمكن احنا تقريبا وصلنا إلى آخر دقيقة دقيقتين من حلقة اليوم، ودنا توصي رسالة حق الجيل اللي ما عاش تلك الفترة، شو تقولي لهم؟
2: الجيل الشباب اللي ما شافوا طبعا الكارثة وهذه الجريمة، تكاتف الكويتيين، حبهم حق الكويت هو المنجا، هو اللي راح يوصل الكويت إلى المراكز اللي احنا نحب نشوفها. احنا يا الكويت، الشعب الكويتي شعب الواحد يفتخر انه هو جزء منه. فرسالتي حق الشباب الكويتي هو العمل لمصلحة البلد، حب البلد، تضحية في سبيل البلد. أنا دائما لازم أسأل شنو أقدر أنا أسوي علشان أساهم تطوير بلدي بالعمل الصادق اللي ينبع من المعرفة والعلم، سلاح العلم هذا اللي الواحد لازم يكون هو الأساس.
0: صحيح.
2: اللي فعلا نقدر من خلال هذه الأدوات إن إحنا نساهم لو بجزء بسيط في تطوير بلدنا وفي تحقيق الأهداف الكبيرة اللي نسعى لها.
1: نعم.
0: إيه نعم. نعم، كل شكر لك على هذه المداخلة الهاتفية المهندسة سارة أكبر. أكيد كنتي المرأة الوحيدة في فريق الإطفاء، إطفاء الآبار في سنة 1990. كل شكر لك.
2: أهلا حبيبي، شكرا، حياكم الله.
1: السلام، بارك حياك الله المهندسة سارة أكبر. وأكيد إحنا تقريبا بعد هذا الاتصال وهذا اللقاء مع المهندسة يعطيها العافية على جهودهم آنذاك، ودائما أكيد سباقين في كل المجالات، وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من هذه الحلقة الخاصة لذكرى الغزو العراقي 36 مع تحياة فريق العمل من الإعداد حوراء درويش وبشاير العيد،
0: ومن التقديم مشعل المعرفي وعهد الخميس.
1: أجمل تحية من تسيق المتابعة آمنة البالون،
0: الهندسة الإذاعية سارة كنكوني،
1: التنفيذ محمد المطيري.
0: الحلقة الخاصة لذكرى الغزو العراقي 36 والمخرج سعود الحربي.
1: في أمان الله.
3: السادسة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يعلن تعليق هجوم غير مسبوق على إيران مؤقتا شريطة التوصل سريعا إلى اتفاق. قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مناطق في جنوب لبنان بقذائف فوسفورية، وجولة مفاوضات جديدة بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي تنطلق في روما بعد غد الثلاثاء. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. منظمات دولية تحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في مدينة الأبيض السودانية. روسيا وأوكرانيا تتبادلان القصف على منشآت للطاقة ومراكز عسكرية. واشنطن تقول إنها تسعى للعب دور بناء في تسوية النزاع في أوكرانيا خلال الأسابيع القادمة. الاتحاد الأوروبي يعقد اجتماعا طارئا بعد غد الثلاثاء لمناقشة أزمة العبور الجماعي لمهاجرين إلى مدينة سبتة. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أهمية الحفاظ على قنوات اتصال مباشرة بين واشنطن وبكين لإدارة الخلافات بين البلدين. وتحالف أوبك يتفق على رفع حصص إنتاج النفط لشهر سبتمبر بمقدار 188 ألف برميل يوميا. انتهى الموجز، في أمان الله.
4: إذاعة دولة الكويت تقدم حكاية صمود. هنا الكويت وطن واجه الغزو ولم يعرف الانكسار. في لحظة صعبة وقف شعبها صامداً متمسكاً بأرضه وكرامته. حكاية صمود، نروي فيها قصة وطن تألم

لكنه انتصر بإرادته. حكاية صمود. إعداد عبد الله المطيري، تقديم أحمد سالم العتيبي، إخراج عبد الله العميري.

0: On the morning of August 2nd, thousands of people in Kuwait City woke up to war.
1: Stay away from the window.
2: هنا الكويت. أيها المواطنون الكويتيون الأحرار. أيها العرب في كل مكان. لقد كثر الغدر عن نابه. وكشف الطغيان عن مخالبه. وأماط اللثامة عن مطامعه. أن الذي يتم الآن وعلى مشهد ومسمع من العالم كله صورة مخزية للغدر نفسه. إن غزو الكويت باسم العروبة هو أحد أعاجيب الدنيا، ولكن متى عرف الطغيان الحياء؟
3: إذا كان المعتدون قد استولوا على مرافقنا ومنشآتنا العامة، فإنهم لن يستطيعوا أبداً الاستيلاء على إرادتنا. فعزيمتنا وإرادتنا هما عزيمة وإرادة آبائنا وأجدادنا الذين واجهوا أعدى التحديات، فلم تلني لهم قناة ولم يخضعوا لأي عدوان. وكويت اليوم هي كويت الأمس، أرض العزة والكرامة، بلد الرجال ومن بدو الأبطال. لم تطأطئ رأسها للغزاة ولا خفضت جبينها للمعتدين.
4: حين تبدل فجر الكويت صباح الثاني من أغسطس عام 1990، صباح مختلف عن كل صباح عرفته الكويت من قبل. في ساعات الفجر الأولى استيقظ الكويتيون على وقع أصوات الانفجارات وتحركات الآليات العسكرية، ليجدوا وطنهم يواجه عدوانا غير مسبوق استهدف سيادته واستقلاله وأمن شعبه. خلال ساعات قليلة تحولت الشوارع الهادئة إلى مسرح للأحداث، بينما بدأت الأخبار تتوالى معلنة دخول القوات العراقية إلى الأراضي الكويتية، في مشهد شكل صدمة للكويتيين وللعالم بأسره.
5: صبح الساعة 6 ادق لي تليفون هلن شماس عشان تقول لي ترى عزنا راح، الكويت راح. للعراق صاروا بشرتهم.
6: طلعت السطح فجر اشوف غصف على المعسكر اللي جنبنا، نزلت ركبت سيارتي، هم ما نصدق شوف تفتيش أبا الكويتين ولا جماعة. الشكل مو شكل كويتي، اللبس مو لبس كويتي.
7: هليكوبترات قامت تمر على شبابيكنا وعلى بيوتنا وعليها العلم العراقي، وبعد خلال السويعات تشوف الدبابات حوالينا في كل مكان.
8: كنا نبكي نبكي على بلادنا، شلون استحلوها بظرف يوم وليلة.

0: لم يكن الغزو مجرد احتلال لأرض، بل كان محاولة لطمس هوية دولة مستقلة وإلغاء شرعيتها ومؤسساتها. تلك اللحظات الصعبة كشفت منذ بدايتها معدن الشعب الكويتي، شعب رفض الاستسلام للواقع المفروض عليه، تمسك بقيادته الشرعية ودستوره ووطنه. منذ الساعات الأولى بدأت تتشكل ملامح قصة ستروى للأجيال، قصة وطن لم ينحني أمام الاحتلال، وشعب آمن بأن الحق لا يمكن أن يهزم مهما اشتدت المحن.
1: فجأة كذي خط 298 انقلب الوضع، صرنا نبي نقفل البيبان، صرنا نبي شنوكل عيالنا، صرنا نبي شنلبسهم. فجأة يعني وين الناس؟ وين اللي كانوا يحموننا؟ وين المفروض كان جارنا؟ منو صديقنا؟ منو عدونا؟ انقلبت الموازين.
0: الكويت وطن لا ينكسر.
2: بدأت تهدأ الشوارع وهدوء الشوارع، ما في سيارات، كان مؤلم بشكل عمرنا ما شفناه، مؤلم مؤلم ألم. رأساً تلاقين ولا ناس بالشارع، الكل عايش في وجوم معارف شي يسوي، يعني صاعقة كأن في وضح النهار رأساً صار ليل.
3: أعتقد ما طلعنا حتى من الحوش أول أسبوع، أول أسبوعين يمكن ما طلعنا من الحوش، ما أتذكر إحنا حتى بطلنا دريشة.
4: الوضع كل مقاييسه يخوف.
5: كنا خايفين، جدا خايفين، لان المعلومات اللي توصل لنا بحملة تحرير الكويت كانت معلومات شنيعة ما نقدر نتخيلها لحد ما طلعت الصور.
1: علم الكويت كان تهمة، صورة الشيخ كانت تهمة، النشيد الوطني كانت تهمة. انت تحتاط راسك على المخدة ما تدري من ممكن يقعدك، يعني اكثر مرة نقعد على صوت ضرب، نقعد على صوت قنابل، نقعد على صوت دبابات، نمشي بالسيارة ينزلونا يرجونك مشي.
6: كل يوم سحبينك مودينك، سحبين فلان، عم تحز نفسك لما يقولوا فلان ذبحوه، فلان سحبوه، فلان مجروح، فلان كذا، فلان مشى.
5: سبعة أشهر الكويتيين عايشين في هالألم، في هالخوف. مو إلا يكون ألم، مو إلا يكون يوع، مو إلا يكون شرب، كافي إنه يقعد الصبح ما يدري بعيش، ينام بالليل ما يدري بيكمل نومته، خوف. فإحنا منو إحنا اللي نبكي؟ اللي جايين عشنا برا وكنا على الأقل ننام مرتاحين.

مع اتساع رقعة الاحتلال لم تنكسر إرادة الكويتيين، بل ازدادت تماسكا في الداخل. تشكلت مجموعات المقاومة التي واجهت المحتل بإمكانات محدودة وإيمان كبير. قدم رجال ونساء الكويت نماذج خالدة في التضحية والفداء، بينما تكاتف المواطنون في حماية بعضهم البعض والمحافظة على مؤسسات الدولة وتقديم الدعم لكل من احتاج إليه. أصبحت الوحدة الوطنية السلاح الأقوى في مواجهة محاولة فرض الأمر الواقع.

0: احنا كل واحد فينا شعر انه هو المسؤول مباشرة. اذا ما انا اقوم احرك طولي واطلع واجيب رزق عيالي ما راح ياكلون بنهايتي.
1: فما كان متوقع انه هذا الشباب ممكن يكون بذاك الصلابة وبذاك الجرأة انه يسوي شيء. لكن اللي حصل داخل القزو انه شاف وضع غير طبيعي، شاف وضع مأساوي، شاف جرحى، شاف قتله، شاف معذبين، شاف تشوهات موجودة، شاف العنف العراقي.
2: وقتها الكويتيين جمعوا كلهم سبحان الله، يعني بهالوقت صار كلنا بيت واحد. والله في الشباب بعضهم انضم للمقاومة، خلاص يعني صار طريق المقاومة. في مناطق من الشباب بعضهم قسموا انفسهم، قال يعني اللي يمسك ان شاء الله تنظيف المنطقه، المناطق فيها قطع، فقام يقسمهم على كل مجموعه تمسك قطعه قطعه او قطعتين. الكل يشتغل يعني نكنس، قمنا نغسل، قمنا نخبز. اهل الفريج الواحد كانوا صار سنين موجودين في المنطقه، اجتمعوا فلان محتاج شيء، فلان تبي شيء، وتبي شيء، يعني وكنا على طول من يقول فلان ابي شيء حاضر، فلان تبي شيء يقول حاضر.
3: بالازمه الشباب الكويتي وزع الغذاء على الناس، ما خاص شيء. تحت الاحتلال وتحت التهديد، يعني اللي يلقونه يوزع اغذيه واللي يلقونه يوزع فلوس العراقيين يذبحونه. مع ذلك ما حد ياع، ما خاص الاكل، الكهرباء ما انقطعت عن اماكن معينه يعني، او الجمعيات واسمها مخازن التبريد، كل شيء ماشي تمام، كان بهمه الشباب، ما يعني ما ينا احد من برا.
4: كذي ناس مو عاديين، مو عاديين يعني. فجاه اعطيتيهم ابر نشاط وقوه وحب للوطن مو طبيعي.

0: في الخارج. واصلت القيادة الكويتية أداء مسؤولياتها السياسية والدبلوماسية بقيادة الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء آنذاك الأمير الوالد الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح ووزير الخارجية الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. تحركت الدبلوماسية الكويتية في مختلف العواصم والمنظمات الدولية لنقل حقيقة ما جرى والحفاظ على الاعتراف الدولي بشرعية الدولة الكويتية، حتى تحولت القضية الكويتية إلى قضية رأي عام عالمي تستند إلى مبادئ القانون الدولي ورفض العدوان على الدول ذات السيادة.
1: ها هو الثاني من أغسطس، دولة صغيرة في حجمها كبيرة في عطائها.
2: الوطن، الوطن ثم الوطن هو الذي يجب أن نحافظ عليه.
3: يا وطن، أحبك يا وطن.
4: مسيرة الإذاعة في 2/8/1990 حقيقة ذكرى أليمة على الإذاعيين، ولكن صوت الكويت حقيقة بقى صداح على مستوى العالم، وأصبحت إذاعة الكويت على يعني في هذه الفترة تزخر المحبين لإذاعة الكويت. بدأت الإذاعة السرية، طبعا الإذاعة السرية تقريبا بدأت من الساعة 7 مساء، وفي الساعة 7 مساء بدأوا الأستاذ يوسف مصطفى، الأستاذ سلوى حسين، الأستاذ منصور منصور، الأستاذ عبد العزيز منصور الوكيل المساعد، أستاذ أزور ياسين، كلهم إذاعيين، الأستاذ حميد خاجة كهندسة، كلهم بدأوا حقيقة في بداية الإذاعة السرية. وهذه الإذاعة السرية تقريبا كانت في الدسمة، طلعوا من وزارة الإعلام هذا الموقع الحالي إلى استديو الدسمة وهي الإذاعة السرية.
5: كلمات ستبقى خالدة.
6: في ختام كلمتي هذه أنا أغتنم هذه المناسبة لأخاطب أهلي وعشيرتي أبناء الكويت الأوفياء، أخاطبهم من على هذا المنبر العريض، منبر الحق والعدل، منبر الإشاء والأمل، مؤكدا لهم إن الله سبحانه وتعالى ناصرنا بفضل سواعدهم وعزيمتهم وبفضل منظمة الأمم المتحدة ومناصرة الأشقاء والأصدقاء وجميع الخيرين والشرفاء في العالم، وأن خروج الغزاء آت لا ريب فيه بإذن الله العلي القدير، وسنعود إلى كويتنا كما عهدناها دار أمن وأمان وواحة أصيلة وارفة الظلال يستظل تحتها كل الطيبين والشرفاء.
5: الكويت صغيرة بحجمها كبيرة بمكانتها، يحصنها بعد الله عز وجل عطاؤها وحكمة قادتها وإخلاص أبناؤها، وهو ما لم يدركه الطغاة الذين انهارت عروشهم على عتبة الكويت على مر التاريخ.

العالم ينتصر للحق. لم يكن التحرك الكويتي مقتصراً على الجهود الدبلوماسية، بل وجد صداً واسعاً لدى المجتمع الدولي الذي أدرك منذ اللحظة الأولى خطورة ما حدث. 3 أغسطس عام 1990 عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة أصدر خلالها القرار رقم 660 الذي أدان الغزو العراقي وطالب بالانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي الكويتية. توالت بعد ذلك القرارات الدولية، فرضت العقوبات الاقتصادية، أبطلت قرار ضم الكويت وأكدت أن سيادتها واستقلالها غير قابلين للمساس، لترسم بذلك موقفا قانونيا دوليا موحدا في مواجهة الاحتلال.

كل المحطات التاريخية أثبتت أن الكويت عصية على المتآمرين الذين انتهوا إلى الهلاك وخسروا رهاناتهم أمام تماسك الجبهة الوطنية والتمسك بالشرعية الكويتية.

0: وفي الوقت ذاته تشكل تحالف دولي واسع ضم عشرات الدول مدعوما بمواقف خليجية وعربية راسخة، كان في مقدمتها موقف المملكة العربية السعودية بقيادة الملك الراحل فهد بن عبد العزيز آل سعود، الذي احتضن القيادة الكويتية وفتح أراضي المملكة لتكون منطلقا للجهود السياسية والعسكرية الرامية إلى تحرير الكويت. لعب الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب لعب دورا محوريا في توحيد المواقف الدولية وتشكيل التحالف، ليصبح الدفاع عن الكويت دفاعا عن مبادئ الشرعية الدولية وسيادة الدول وليس مجرد قضية إقليمية.
1: شعب الكويت سطر أروع الملاحم في حب الوطن والتضحية من أجله في محطات عديدة، لا سيما خلال محنة الغزو. تلك المواقف البطولية أبهرت العالم وجعلته يصطف خلف الحق الكويتي.
0: التحرير فجر الحرية.

بعد انتهاء المهلة التي منحها مجلس الأمن للعراق للانسحاب من الكويت. انطلقت في 17 من يناير عام 1991، انطلقت عملية عاصفة الصحراء، حيث بدأت قوات التحالف الدولي حملة جوية استهدفت المواقع العسكرية ومراكز السيطرة والتحكم تمهيدا للمرحلة الحاسمة. وعلى مدى أسابيع تواصلت العمليات العسكرية وفق خطة دقيقة، حتى انطلقت العملية البرية في 24 من فبراير، لتشهد الكويت أياما فاصلة أعادت الأمل بقرب انتهاء الاحتلال.

الشعب الكويتي لن ينسى مواقف الدول التي ساندت الشرعية الكويتية والتي ما زالت ماثلة وتمثل عصب العلاقات الكويتية مع تلك الدول.

في 26 من فبراير عام 91. ارتفع العلم الكويتي مجددا فوق أرضه، معلنا انتهاء 7 أشهر من الاحتلال وعودة الكويت إلى شعبها وقيادتها الشرعية. خرج الكويتيون إلى الشوارع يستقبلون يوم التحرير بمشاعر امتزجت فيها الفرحة بدموع الفقد، وهم يستذكرون الشهداء والأسرى والمفقودين الذين دفعوا أثمانا غالية في سبيل الوطن. قد كان التحرير تتويجا لصمود شعب ووحدة قيادة وتكاتف عربي ودولي عاد الحق إلى أصحابه.

0: إن دماء شهداء الكويت الطاهرة التي اختلطت دفاعاً عن الوطن ما زالت تروي أبناء الكويت بحب الوطن والتمسك به والتضحية من أجله.
1: الغزو، الذاكرة التي لا تغيب. انتهى الاحتلال.

لكن أثاره بقيت محفورة في ذاكرة الكويت. خلف الغزو شهداء ومفقودين، وألحق دمارا واسعا بالبنية التحتية والمنشآت في الدولة، كما ترك جروحا إنسانية عميقة في نفوس كل من عايش تلك المرحلة. ورغم حجم التحديات، بدأ الكويتيون فور التحرير، بدأوا رحلة إعادة البناء، فعادت مؤسسات الدولة إلى العمل، وأعيد إعمار ما دمرته الحرب، لتؤكد الكويت مرة أخرى أن إرادة الحياة أقوى من آثار العدوان، وأن الشعوب التي تتكاتف قادرة على تجاوز أصعب المحن. ومع مرور السنوات لم تجعل الكويت

0: لإعادة الإعمار بعد عام 2003، انطلاقا من إيمانها بأن العلاقات بين الشعوب تبقى أسمى من النزاعات، كما مثلت زيارة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمة الله عليه إلى العراق عام 2019، مثلت محطة مهمة في مسار بناء الثقة وطي صفحات الماضي، دون أن تنسى الكويت تضحيات شهدائها أو تتخلى عن حقها في حفظ الذاكرة الوطنية. تظل ذكرى الثاني من أغسطس تظل درسا متجددا للأجيال، يؤكد أن وحدة الشعب والقيادة والتمسك بالشرعية والإيمان بالوطن هي الركائز التي تحفظ الأوطان وتصنع مستقبله. هنا الكويت. كويت.
1: تبقى حكاية الصمود شاهدا على قوة الكويت وأهلها، حكاية وطن لم يهزم وشعب لا ينكسر. كنتم مع حكاية صمود. تقبلوا تحيات فريق العمل: عبد الله المطيري، أحمد سالم العتيبي، والمخرج عبد الله العميري.

0: بكل الفخر والاعتزاز الدور التاريخي الذي قام به بطل التحرير سمو أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح.
1: أخاطب أهلي وعشيرتي أبناء الكويت الأوفياء، أخاطبهم من على هذا المنبر العريق، منبر الحق والعدل، منبر الإشاء والأمل، مؤكدا لهم إن الله سبحانه وتعالى ناصرنا بفضل سواعدهم وعزيمتهم وبفضل منظمة الأمم المتحدة وبناصرة الأشقاء والأصدقاء وجميع الخيرين والشرفاء في العالم، وأن خروج الغزاء آت لا ريب فيه بإذن الله العلي القدير.
0: وسمو الأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح ولي العهد آنذاك.
2: بعد أن دخلتم الكويت طلنتم أو من نقل إلى مسامعكم معلومات تفيد بأن الكويت سوف يفرشون لكم الطرق بالورود والرياحين، ولكن خابت أعمالكم. هذا شعبي.
0: طيب الله ثراهما في قيادة الجهود السياسية لاستعادة الوطن وتحريره. فمنذ الساعات الأولى للغزو بدأ عملا متواصلا وتحركات دؤوبة ارتكزت على رؤية حكيمة وخطة واضحة لنقل صوت الكويت إلى العالم وكشف حقيقة العدوان والدفاع عن الحق في استعادة سيادتها. وامتدت جهودها إلى مختلف الميادين، كما أوفد المبعوثين الكويتيين إلى مختلف دول العالم حاملين رسالة الحق وعدالة القضية الكويتية. ويستذكر الكويتيون على وجه الخصوص ذلك الموقف التاريخي الخالد عندما اعتلى أمير القلوب الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه منبر الأمم المتحدة في 27 من سبتمبر عام 1990 ليخاطب العالم بكلمة أصبحت من أبرز المحطات في تاريخ الدبلوماسية الكويتية، مستهلا خطابه بقوله: جئت إليكم حاملا رسالة شعب أحب السلام وعمل من أجله. لقد كان خطابا مؤثرا، لامس ضمير العالم وأكد أن الكويت كانت ولا تزال دولة سلام، وأن قضيتها قضية حق وعدالة. فوقف ممثلو الدول احتراما وتبجيلا في مشهد جسد التفاف المجتمع الدولي حول الحق الكويتي، ومهد الطريق نحو تحرير الوطن وعودة الشرعية. شكل الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت منعطفا مهما في تاريخ العمل العربي المشترك، إذ سارعت دول عربية إلى إعلان موقفها الرافض للعدوان، مؤكدة أن احترام سيادة الدول واستقلالها يمثل مبدأ لا يمكن التهاون فيها. ويستذكر الكويتيون بكل الوفاء المواقف العربية المشرفة التي ساندت دولة الكويت، مؤكدة بأن الدفاع عن سيادة الكويت هو دفاع عن الأمن القومي العربي، وأن احتلال دولة عربية بالقوة يمثل سابقة خطيرة لا يمكن القبول بها. فإلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي سارعت معظم الدول العربية وغيرهما إلى إعلان رفضها القاطع للغزو، ووقفت بكل إمكانياتها السياسية والدبلوماسية والعسكرية دعما للشرعية الكويتية، وسعت إلى توحيد الموقف العربي في مواجهة العدوان. وشملت القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة في 10 من أغسطس عام 1990 محطة مفصلية، إذ أدانت الغزو العراقي الغاشم، وأكدت سيادة دولة الكويت واستقلالها وسلامة أراضيها، ورفضت جميع الآثار المترتبة على الاحتلال، كما أيدت كل الإجراءات الرامية

0: إلى تحرير الكويت وعودة حكومتها الشرعية. لقد سجلت تلك الدول مواقف ستظل محفورة في ذاكرة الكويتيين، لأنها انطلقت من الإيمان بأن الحق لا يتجزأ، وأن نصرة الأشقاء واجب تمليه الأخوة والمسؤولية المشتركة. وتبقى تلك الوقفة العربية المشرفة صفحة مضيئة في تاريخ الأمة، تؤكد أن التضامن الصادق في أوقات الشدائد هو الذي يصنع الفارق، وأن المواقف النبيلة تبقى خالدة في ذاكرة الشعوب جيلا بعد جيل.
1: الثاني من أغسطس لعام 1990، في ذلك اليوم الأسود في تاريخ الكويت الحزين، ومع دخول القوات العراقية أرض الكويت الطيبة، أعلن المواطنون رفضهم للعدوان السافر، ووقف أبناء الكويت في الداخل والخارج إلى جانب قيادتهم الشرعية صفا واحدا للدفاع عن الوطن وسيادته وحريته. الثاني من أغسطس عام 1990، مع تحيات وزارة الأعلام.
2: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: الثاني من أغسطس لعام 1990، الغزو العراقي الهاشم. سنظل ككويتيين نستذكر بكل إجلال وإكبار وقفة أشقائنا الخليجيين التاريخية مع الحق الكويتي.
2: فإذا كان المملكة العربية السعودية بذلت ما استطاعت من مجهود، الحقيقة أن الحياة والموت تساوت عندنا واحد واحد. بعد ما احتلت الكويت وبعد ما شفت بعيني وش اللي عمل في الشعب الكويتي، ما في الكويت ولا في السعودية، في بلد واحد، يا نعيش سوا يا ننتهي سوا، يا تبدأ الكويت والسعودية يا تنتهي الكويت والسعودية.
1: ونستذكر وقوف إخواننا من العرب والمسلمين.
3: وأكرر ندائي وأطلب من الأمة العربية أن تستجيب لعقد قمة عربية في مدة لا تتجاوز 24 ساعة.
1: إضافة إلى وقوف أصدقائنا في العالم مع قضيتنا العادلة.
4: Iraq must withdraw from Kuwait completely, immediately, and without condition. We will stand by our friends. One way or another, the leader of Iraq must learn this fundamental truth.
1: الثاني من أغسطس عام 1990، مع تحيات وزارة الأعلام. الثاني من أغسطس لعام 1990، الغزو العراقي الهاشم. إن اللحمة الوطنية ستظل خط الدفاع الأول عن بلدنا الحبيب الكويت وسورها الواقي تجاه التقلبات والتطورات والتحديات الأقليمية.
5: وطني
1: مع تحيات وزارة الأعلام.

0: قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتوائم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري. جاليليو جاليلي والتلسكوب ونظرة الإنسان إلى السماء. حين اقتربت السماء من العين،
1: ظل الإنسان يرفع عينيه إلى السماء فيراها بعيدة صامدة مهيبة. ثم جاءت العدسة وجاء التلسكوب، فاقترب البعيد وتحولت السماء من لوحة جميلة إلى كتاب مفتوح. وفي هذا التحول يبرز اسم جاليليو جاليلي الذي وجه التلسكوب إلى السماء فرأى ما لم يكن مألوفاً وغير نظرة الإنسان إلى الكون.
0: لم يكن جاليليو أول من صنع عدسة أو أداة تكبير، لكنه كان من أوائل من استخدم التلسكوب فلكياً بطريقة

0: مؤثرة. رأى جبال القمر وأقمار المشتري ومظاهر في السماء جعلت الأسئلة القديمة تستيقظ من جديد.
1: يا أمينة، هل يمكن لعدسة صغيرة أن تغير صورة الكون في عقل الإنسان؟
0: نعم يا ياسر، أحياناً لا نحتاج إلى عين جديدة، بل إلى أداة تجعل العين أصدق مدى.
1: وماذا رأى جاليليو حتى أحدث كل هذا الأثر؟
0: رأى أن القمر ليس سطحاً ناعماً كاملاً كما تخيله بعض القدماء، بل فيه جبال وتضاريس. رأى أجراماً صغيرة تدور حول المشتري، فعرف الناس أن كل شيء لا يدور حول الأرض.
1: هذا لابد أنه كان صادماً.
0: كان صادماً لمن اعتاد صورة واحدة للكون. الحقيقة حين تأتي بعدسة واضحة قد تبدو مزعجة.
1: لكن لماذا ينزعج الناس أن يعرفوا أكثر؟
0: لأن المعرفة أحياناً تغير مكان الإنسان في خياله. من ظن نفسه مركز كل شيء قد يتعب حين يرى أنه جزء من كون أوسع.
1: إذن التلسكوب لم يكبر النجوم فقط، بل صغر غرور الإنسان
0: وأعطاه عظمة من نوع آخر، عظمة السؤال.
1: يا أمينة، هل كان جاليليو شجاعاً؟
0: كان شجاعاً في النظر والقول. أن ترى ما يخالف المألوف ثم تعلن إنك رأيته يحتاج إلى ثبات.
1: لكن هل يكفي أن يرى الإنسان شيئاً بالتلسكوب ليصدقه الجميع؟
0: لا، الدليل يحتاج إلى عقول مستعدة. بعض الناس لا يرفضون الدليل لأنه ضعيف، بل لأنه يزعجهم.
1: وهذا يحدث حتى اليوم
0: كثيراً. الأدوات تتطور، لكن مقاومة الحقيقة قديمة.
1: ما أجمل أن يكون التلسكوب رمزاً للفكر.
0: كيف ذلك؟
1: لأنه يعلمنا أن ما تراه العين وحدها ليس كل شيء. نحتاج أحياناً إلى وسيلة وإلى منهج وإلى صبر حتى نرى أبعد.
0: صحيح، الرؤية العلمية ليست تحديقاً فقط، بل قياس وتكرار وتدوين ومقارنة.
1: وهل غير جاليليو علم الفلك؟
0: كان جزءاً مهماً من تحول كبير. ملاحظاته دعمت تصورات جديدة عن الكون. وساعدت على زعزعة النموذج القديم الذي جعل الأرض مركزاً ثابتاً لكل شيء.
1: يا أمينة، حين أنظر إلى السماء الآن أشعر أننا نعرف كثيراً ومع ذلك نجهل أكثر.
0: وهذا شعور علمي جميل. الجهل إذا اعترفنا به صار بداية معرفة، وإذا أنكرناه صار ظلاما.
1: أظن أن جاليليو كان يملك هذا الشعور.
0: كان يملك دهشة لا تخاف من السؤال، والدهشة هي الطفولة النبيلة للعقل.
1: الدهشة الطفولة النبيلة للعقل، عبارة جميلة.
0: لأن العقل إذا فقد الدهشة صار يكرر ولا يكتشف.
1: وماذا نتعلم من هذه الحلقة؟
0: نتعلم أن الاقتراب من الحقيقة يحتاج إلى عدسة نظيفة. وعدستنا ليست زجاجا فقط، بل عقل منصف وقلب لا يخاف من الاتساع.
1: وأن السماء بعيدة لكنها ليست مغلقة.
0: نعم، كل سؤال صادق يفتح فيها نافذة.
1: إذن جاليليو لم يقرب السماء من العين فقط،
0: بل قرب الإنسان من تواضعه ومن

0: شجاعته ومن قدرته على أن يعيد النظر في العالم.
1: هكذا اقتربت السماء من العين، ورأى الإنسان في العدسة الصغيرة كونا أكبر من عاداته القديمة، ولم يكن التلسكوب أداة نظر فحسب، بل أداة مراجعة لخيال البشر عن مكانهم في الوجود.
0: إلى أن نلتقي في قل ودل، تذكروا، من أراد أن يرى أبعد فليطهر عدسته من الكبر، فالكون لا يضيق ولكن أعيننا تضيق حين نخاف الحقيقة. كنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.
2: الثاني من أغسطس لعام 1990، الغزو العراقي الغاشم. سنظل ككويتيين نستذكر بكل إجلال وإكبار وقفة أشقائنا الخليجيين التاريخية مع الحق الكويتي.
3: فإذا كان المملكة العربية السعودية بذلت ما استطاعت من مجهود، الحقيقة أن الحياة والموت تساوت عندنا واحد واحد بعد ما احتلت الكويت، وبعد ما شفت بعيني وش اللي عمل في الشعب الكويتي. ما في الكويت ولا في السعودية، في بلد واحد، يا نعيش سوا يا ننتهي سوا، يا تبدأ الكويت والسعودية يا تنتهي الكويت والسعودية.
2: ونستذكر وقوف إخواننا من العرب والمسلمين.
4: وأكرر ندائي وأطلب من الأمة العربية أن تستجيب لعقد قمة عربية في مدة لا تتجاوز 24 ساعة.
2: إضافة إلى وقوف أصدقائنا في العالم مع قضيتنا العادلة.
5: Iraq must withdraw from Kuwait completely, immediately, and without condition. We will stand by our friends. One way or another, the leader of Iraq must learn this fundamental truth.
2: الثاني من أغسطس عام 1990 مع تحيات وزارة الإعلام.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام. اللهم احفظ الكويت وأميرها وشعبها وكل من يقيم على أرضها الطيبة من كل مكروه، اللهم أدم علينا كل النعم.
1: أمين يا رب العالمين. وفي هذه الذكرى مستمعين الكرام نستخلص العبرة بأن الوحدة والتضامن تساهم في بناء مجتمعات قوية ومتماسكة أمام مختلف التحديات.
0: الكويت وطن أصبح جزءا من كل كويتي، في كل شارع من شوارعها، في كل علم يرفرف في سمائها، هناك حكاية عز وفخر تستحق أن تروى. وفي هذه الذكرى هناك الكثير من القصص والحكايات التي سنرويها معكم. هذه تحيات أسرة البرنامج تأتيكم من فريد الكندري وعبد الله الميموني من الإعداد.
1: ودائما وأبدا نقول بسم الله، نبدأ معكم برنامجنا بتحية حب وتقدير واحترام لكم من التقديم عبد الله العمار وإسراء العسكر.
0: من التنسيق والمتابعة ريم المطيري.
1: مستمعينا الكرام، تكاتف المواطنين هو الجدار المنيع الذي يحمي الوطن من الطمع والفتن. هذه تحيات التنسيق والمتابعة ناصر العنسي.
0: سعد البوص من التنفيذ على الهواء يحييكم.
1: عندما تتحد سواعد الشعب تصبح الصعاب مجرد محطات عابرة نحو النجاح. هذه دعوة لمتابعتنا من مخرج البرنامج محمد ملالله.

0: في الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت، يستذكر الكويتيون بكل الفخر والاعتزاز الدور التاريخي الذي قام به بطل التحرير سمو أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح.
1: أخاطب أهلي وعشيرتي أبناء الكويت الأوفياء، أخاطبهم من على هذا المنبر العريق، منبر الحق والعدل، منبر الإشاء والأمل، مؤكدا لهم إن الله سبحانه وتعالى ناصرنا بفضل سواعدهم وعزيمتهم وبفضل منظمة الأمم المتحدة وبناصرة الأشقاء والأصدقاء وجميع الخيرين والشرفاء في العالم، وأن خروج الغزاء آت لا ريب فيه بإذن الله العلي القدير.
0: وسمو الأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح ولي العهد آنذاك.
2: بعد أن دخلتم الكويت ظننتم أو من نقل إلى مسامعكم معلومات تفيد بأن الكويت سوف يفرشون لكم الطرق بالورود والرياحين، ولكن خابت أعمالكم. هذا شعبي،
0: طيب الله ثراهما، في قيادة الجهود السياسية لاستعادة الوطن وتحريره. فمنذ الساعات الأولى للغزو بدأ عملا متواصلا وتحركات دؤوبة ارتكزت على رؤية حكيمة وخطة واضحة لنقل صوت الكويت إلى العالم وكشف حقيقة العدوان والدفاع عن الحق في استعادة سيادتها.

0: وامتدت جهودها إلى مختلف الميادين، كما أوفد المبعوثين الكويتيين إلى مختلف دول العالم حاملين رسالة الحق وعدالة القضية الكويتية. ويستذكر الكويتيون على وجه الخصوص ذلك الموقف التاريخي الخالد عندما اعتلى أمير القلوب الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه منبر الأمم المتحدة في 27 من سبتمبر عام 1990 ليخاطب العالم بكلمة أصبحت من أبرز المحطات في تاريخ الدبلوماسية الكويتية، مستهلا خطابه بقوله: جئت إليكم حاملا رسالة شعب أحب السلام وعمل من أجله. لقد كان خطابا مؤثرا، لامس ضمير العالم، وأكد أن الكويت كانت ولا تزال دولة سلام، وأن قضيتها قضية حق وعدالة. فوقف ممثلو الدول احتراما وتبجيلا في مشهد جسد التفاف المجتمع الدولي حول الحق الكويتي، ومهد الطريق نحو تحرير الوطن وعودة الشرعية.
1: مستمعينا الكرام، في 2 أغسطس لا نستحضر مجرد تاريخ في الذاكرة، بل نستحضر وطنا واجه المحنة بإيمان، وشعبا كتب بدمائه وصبره وإرادته واحدة من أعظم صفحات الصمود في التاريخ الحديث.
2: في الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت، نقف إجلالا لتضحيات الشهداء ووفاء لمن قاوموا الاحتلال، واستذكارا لمواقف الأشقاء والأصدقاء الذين ساندوا الحق والشرعية حتى عادت الكويت حرة أبية عزيزة في 26 من فبراير عام 1991.
1: 36 عاما مضت، لكن التفاصيل، تفاصيل تلك الأيام، ما زالت حاضرة في وجدان الكويتيين، تروى للأجيال جيلا بعد جيل، لتبقى شاهدة على الأوطان، تبنى بالإخلاص وتحمى بالوحدة، وتنتصر حين يلتف أبناؤها حول قيادتها وشرعيتها.
2: في هذه الحلقة الخاصة أحباءنا المستمعين، نصحبكم في رحلة عبر الذاكرة الوطنية، نستعيد خلالها محطات الغزو والتحرير، نستمع إلى شهادات ومواقف، ونقف عند وثائق ومقاطع أرشيفية، نستذكر الدور الخليجي والعربي والدولي، لنؤكد أن الكويت لم تكن وحدها في معركة استعادة الحق، وأن قصة الصمود ستظل خالدة في ذاكرة الوطن.
1: أهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة، حيث تحكى الذاكرة وينطق التاريخ، وتبقى الكويت وطنا لا تنكسر إرادته.
3: 2 أغسطس لعام 1990، الغزو العراقي الغاشم. سنظل ككويتيين نستذكر بكل إجلال وإكبار وقفة أشقائنا الخليجيين التاريخية،
4: يا نعيش سوا يا ننتهي سوا،
3: مع الحق الكويتي. ونستذكر وقوف إخواننا من العرب والمسلمين، إضافة إلى وقوف أصدقائنا في العالم مع قضيتنا العادلة.
5: أغلبية
3: مع تحيات وزارة الأعلام.
2: أحباءنا، لم نزل معكم في بداية هذه الحلقة الخاصة بالذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت، في حلقة نستذكر فيها قصة الأبطال. 7 أشهر من الاحتلال العراقي الغاشم على دولة الكويت

0: كانت من أصعب الفترات في تاريخ الوطن، لكنها كشفت عن قوة تلاحم المجتمع، عن روح التكافل التي ميزت أهل الكويت. ففي أحلك الظروف كان للعمل الخيري ولجان التكافل دور كبير في دعم الأسر وتعزيز قيم التعاون والعطاء. لذلك في هذه الحلقة دعونا نستعيد تلك الصفحات المضيئة ونتحدث عن الأعمال الخيرية التي سادت في تلك الفترة. لذلك يسعدنا أن ينضم معنا عبر الهاتف ضيفنا الكريم الأستاذ وليد البسام، وهو رئيس قطاع الشؤون الإدارية في نماء الخيرية التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي، يحدثنا عن دور العمل الخيري، عن دور لجان التكافل خلال تلك الفترة، فترة الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت. حياك الله أستاذ وليد.
1: الله يحييك أخي الكريم، وأهلا وسهلا في الأخوة المستمعين.
0: نحن نتحدث عن هذا التاريخ ورغم مرور 36 عاما عليه، إلا أننا لازلنا نستذكر أحداثه، لازلنا ننقل هذه الأحداث لأجيال ربما لم تعش تلك الحقبة ولكنها حتما تأثرت به كما تأثر الوطن. حينما نتحدث عن العمل الخيري أستاذ وليد أثناء الغزو العراقي، ما هو أول مشهد، ما هي أول ذكرى تتبادر إلى ذهنك أستاذ وليد وتختصر تلك المرحلة؟
1: يا أخي إن شاء الله في البداية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نشكركم أخي الكريم على يمكن هذه الاستضافة، واللي في بدايتها نتوجه بالرحمة والمغفرة إلى شهدائنا الأبرار والدعاء أن يحفظ الكويت قيادة وشعبا وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان. عندما نتحدث أخي الكريم عن 2 أغسطس، يعني هذه المأساة يمكن اللي مرت على بلدنا الحبيب ولله الحمد، وهذه يمكن ذكرى 36 في يعني اللي نستذكر فيها معاني صراحة خرجت فيها معادن الرجال والنساء لأظهروا كيف أن تكون المسؤولية المجتمعية وروح الوطن تتمثل في أجساد هؤلاء الناس اللي تحولت كل بلد إلى أسرة واحدة متلاحمة في مواجهة المحن. هذه الأيام العصيبة أخي الكريم للأسف تعطلت فيها يمكن كثير من مظاهر الحياة، وأصبح الحصول على الاحتياجات الأساسية يعني تحدي يومي يسعى له كل شخص من الأشخاص اللي كانوا مستقرين على هذا البلد الطيب. مع ذلك لم يستسلم أهل الكويت لهذه الظروف، ولكن بدأت الكثير من المبادرات وخاصة الأهلية منها، وبرزت منها لجان التكافل التي جسدت معنى الحقيقي للتلاحم والتعاون والتكافل بين أبناء الوطن. لجان التكافل أخي الكريم ما كانت فقط توزيع مواد غذائية، ولكن هي رسالة إنسانية ووطنية كانت تعمل بصمت بعيد عن الأضواء بدافع الإخلاص والانتماء لهذا الوطن.
0: نعم، هناك الكثير من البيوت يعني بعيدة عن المواد الغذائية مثل ما ذكرت أستاذ وليد، هناك الكثير من البيوت يعني حولت سراديبها كملاجئ وكملاذات آمنة للأسر الكويتية وغيرهم من المقيمين على هذه الأرض، وهناك الكثير من البطولات التي سطرها أهل الكويت والتي لم يسلط عليها الضوء إعلاميا كما قلت، إلا أنهم عملوها من منطلق محبتهم الكبيرة من وفائهم وإخلاصهم لوطنهم.
1: أخي الكريم يمكن نذكر بأن أكثر مكان كان يبعث الطمأنينة واليقين في هذا الاحتلال الزائل ولله الحمد، وهو أن الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا يخذل كل أعداء البلاد بإيمان يعني هذا الشعب الكريم بالله سبحانه وتعالى وقوة تعاضده وتلاحمه مع بعض. من المشاهد الكبيرة أخي الكريم مثل ما تبدينا يمكن أستذكر أحد يمكن الجيران كان عندنا في منطقة مشرف فرق سردابة كامل، كونه هو كان دكتور طبيب وكذلك زوجته كانت طبيبة، فعملت مستوصف أو منطقة إسعاف رئيسية وضرورية حق كل من يحتاج لهذه الخدمة. رحمة الله عليه يمكن هو توفى يمكن من فترة قريبة، ولكن إلى الآن نستذكر مثل هذه المواضيع هذه خاصة مع أبنائه وأسرته، على الله تبارك وتعالى نتقبل منه ومنهم. كذلك هناك الكثير ولله الحمد من التجار والناس اللي يعني يمتلكون الكثير من المخازن للمواد الغذائية والأجهزة، فتحت أبوابها لكل شعب الكويتي اللي حاب إنه يستفيد منها ويأخذ منها. الجمعيات التعاونية والله الحمد يمكن فتحت أبوابها للمتطوعين اللي للأسف لمن عمالها مشوا، والعاملين فيها أبناء الكويت هم اللي سدوا هذا الثغر وبدأوا يقومون بأعمال هذه العمالة من توفير المواد، من الاتيان فيها من المخازن.

0: كذلك تسعيرها، وكذلك يمكن الكاشيرية كانوا من أبنائنا. كل هذه الأمور والله الحمد استوفتها الكويت والله الحمد من أبنائها، ما كان هناك منا، ولكن هو دين في أعناقنا لابد أن نسددها لهذا البلد الطيب.
1: هذا صحيح، فرصيد الكويت معنا، رصيد لا ينتهي الحقيقة، ومهما سوينا يعني لا نوفي هذا الوطن حقه. سالفة السرداب هذه أستاذ وليد، يعني حينما تسأل أي أسرة كويتية تجد لهم قصة مشابهة، يعني هذا دليل على محبة أهل الكويت. يعني أنا ذكرت مثال السرداب كمثال، وأنت ذكرت مثال آخر لسرداب آخر مع أسرة أخرى، هذه القصة تتكرر عند معظم الكويتيين، حتى بعض البيوت تحولت إلى جمعيات تعاونية. سيد وليد، يعني يا ريت لو تكلمنا عن تلك الأجواء قليلا، عن ذلك الدور الذي قام به الرجل الكويتي والمرأة الكويتية خلال تلك الفترة العصيبة.
0: أخي الكريم، يمكن منذ يمكن الدقائق الأولى لهذا الاحتلال تشكلت يمكن الكثير من الفرق والمبادرات، خاصة التي نبعت من المساجد، كون يمكن كثير من رجالات الكويت يلتقون في مثل هذه الأماكن، يتبادلون الأخبار ويتبادلون الأحاديث، حتى يحاولون يساعدون بعضهم بعض، ويحاولون يأمنون بعضهم بعض، ويحاولون يعوضون نفسهم حتى يستقرون ويثبتون في هذا البلد الطيب. هذه من الأمور الأساسية، ومن ثم انطلقت مثل هذه اللجان التكافل في كل منطقة من المناطق، ولله الحمد جزء منها ذهب إلى الجمعيات، وجزء منها ذهب إلى يمكن شركة التموين، وكذلك جزء منها بدأ يمكن حتى يسد الثغرات يمكن الطبية، يوفرون بعض الأدوية وبعض المستلزمات خاصة لكبار السن والمرضى المتواجدين عندهم في المناطق. الكثير من الشباب ولله الحمد اشتغلوا حتى في المخابز وبدأوا يخرجون. كل المظاهر هذه مرت علينا، يعني يمكن شفناها بعيوننا، وكذلك هناك من يعني جسد هذه الأمور في يمكن مسلسلات وكذلك أفلام عن هذه الحقبة، إضافة إلى بعض الكتب التي انتشرت ولله الحمد لتبين قوة وتماسك أهل الخير، أهل البلد، أهل الكويت في كل المحن. هل الله تبارك وتعالى أن يزيدها أمنا وأمنا.
1: آمين آمين. دور لجان التكافل الذي ذكرته أستاذ وليد، يعني في المساجد، في البيوت، في الجمعيات التعاونية، في المراكز الخدمية المختلفة، دور حيوي. يعني الكويتيون كلهم كانوا يعملون كأنهم خلية نحل متكاملة، لا يعني ما يعني لا أحد يتوقف عن لعب دور معين في تلك الفترة العصيبة. أستاذ وليد، ما كنتوا تخافون؟
0: والله الامر كان شيء يعني في غيبه وفي خوف، ما نذكر هذا الامر، ولكن اخواننا والله الحمد كل يعني وابائنا كانوا يحاولون يساعدوننا ويامنوننا ويطمنوننا اكثر واكثر. ولكن يمكن في هذه الفتره يمكن احنا شباب، وقوة الشباب وحماسته قد ينسينا يمكن كثير من الأمور الخوف. الواحد إلى الآن ما تزوج ولا صار عنده أبناء، والله الحمد يمكن كانت عنده الشجاعة إنه يقوم في هذه الأمور، ولكن سبحان الله يمكن مع مع مع مع الأحداث هذه قد يمكن الواحد ينسى نفسه ويبادر في كثير من الأمور، على الله تبارك وتعالى أن يكتب لها الأجر، خاصة مع إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. نعم. أخي الكريم، مثل ما تكلمنا أن يمكن سر نجاح يمكن هذه اللجان أنها كانت مؤسسة تبحث، يعني كل المؤسسات كانت تبحث عن موظفين، وكل الناس كانوا يبحثون عن فرق عمل يمكن تقيم مثل هذه المشاريع. من ثاني يوم ولله الحمد من الاحتلال تشكلت لجان مختلفة، منها لجان مالية لتوزيع الأموال، ولجان اجتماعية تمر على الدواوين وعلى التجمعات، كذلك لجان إعاشة وأخرى للتنسيق بين كل هذه اللجان. نعم. كان العاملين يدركون خطر يعني حجم المخاطر اللي يمرون عليها وينتقلون في نقل الأموال ونقل الأغذية، لكن نقاط التفتيش ولله الحمد سبحان الله يمكن قد مرات الله سبحانه وتعالى يعمي على عيونهم، بحيث أن نقدر نمر من هذه الجوانب بسهولة ويسر. نعم. كما أن المجتمع الكويتي أخي الكريم بطبيعته يمتلك الخبرة الكبيرة في التعامل في العمل التطوعي وحبه لفعل الخير، وهذا الأمر أخي الكريم يعني هذا يعني خير من الله سبحانه وتعالى. نعم. لأننا نعلم بأن صناع المعروف تقي مصارع الشر.
1: نعم هذا صحيح، ولكن العمل التطوعي يعني في ظروف مناسبة، في ظروف تسمح بأن الإنسان يعمل طوعا من أجل خدمة بلده، ليست في ظروف صعبة، في ظروف خطيرة، إلا أن الكويتيين أثبتوا أيضا حتى في مثل هذه الظروف يستطيعون القيام بهذا الدور. ربما أصعب ما كان في الأمر سيد وليد هو عدم المعرفة بالغد، عدم شعور التأكيد، ما الذي يحمله المستقبل لنا، ما الذي سيحصل في الساعات القليلة المقبلة. هذا الشعور متعب الحقيقة، مرهق، يجعل الإنسان

0: يعيش في دوامة من الخوف، إلا أن يعني الكويتيين أثبتوا كذلك بأنهم تجاوزوا حتى هذه المشاعر، والتي ربما تكون من أصعب المخاطر التي تواجه الإنسان. بما أنكم كانت لكم لجان اجتماعية تدور على البيوت سيد وليد، ما هي أبرز الاحتياجات للأسر الكويتية في تلك الحقبة حينما زرتم البيوت المختلفة؟
1: أخ الكريم، يمكن نستذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المحنة، أنه من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. أخ الكريم، الأمن والأمان هو من أهم الأمور ومن الاحتياجات الأولى لكل أي إنسان يعيش على هذه الأرض. لذلك نحن والله الحمد في بلدنا الحبيب الكويت دائما وأبدا ندعو الله تبارك وتعالى أن يزيدنا أمنا وأمانا وسلما ورفعة حتى يقينا شرور كل من به شر.
0: آمين.
1: أخ الكريم، لجان التكافل كانت من أهم اللجان اللي فيها أو الفرق الموجودة، أنها تفتر لجان اجتماعية تفتر على بعض التجمعات وبعض الدواوين. أستذكر أن كان في كل فريج من الفرجان لابد أن تكون هناك نقطة يتجمعون فيها رجال الفريج متواجدين فيها تقريبا في الفترة المسائية، منها حراسة ومنها أنهم يتقوون بينهم وبين بعض وكل واحد يحاول يساعد أخوانه ويحاول يتحسس حاجياتهم. إضافة إلى دائما مثال الجهاز الراديو يكون متواجد حتى نسمع الأخبار ونطمئن على أحوال القيادة الشرعية، خاصة إذا كانت خارج البلاد، ويتبادلون مثل هذه الأخبار حتى تتقوى اللحمة ويعني يعني بين هؤلاء الناس. قد وهناك الكثير من الناس اللي كانوا يمرون علينا يتحاولون ينتقلون من فريج لفريج ومن منطقة لمنطقة حتى يسمعون هذه الأخبار ويحاولون يساعدون هؤلاء الناس على الثبات وعلى الاستقرار وعلى الرباط في هذا البلد الطيب. ألا الله تبارك وتعالى أن يزيح مثل هذه الغمة، ولله الحمد أزيحت خلال 7 أشهر، هذا بفضل الله سبحانه وتعالى.
0: الحمد لله رب العالمين، اللهم احفظ الكويت وأدم عليها كل النعم. سيد وليد، يعني لا يسعنا الوقت بأن نتحدث عن كل البطولات وعن كل القصص، ولكن لا أستطيع أن أختم معك اللقاء من غير أن أسألك، كيف من الممكن أن نجعل هذه التجربة الوطنية القاسية بكل ما مرت به الكويت من آلام في 7 أشهر، كيف نجعلها قصة تبقى مصدر إلهام للأجيال اللي ما عاشت هذه الفترة؟
1: أخي الكريم، هذه رسالتنا نحن للأجيال القادمة، رسالتنا للشباب الكويت أن نحفظ فضل الله سبحانه وتعالى علينا. حفظ الكويت سبحانه الله وتعالى يعني ليس بالسلاح فقط، ولكن حفظها بتلاحمها أهلها وتعاونهم وحبهم لوطنهم ومسؤوليتهم في هذا الجانب، وليس شعار فقط يرفع، ولكن هو يعني مجرد إحسان وعمل تطوعي وصنع تاريخ حتى يستمر هذا البلد الطيب إلى أبد الآبدين. الإيمان بالله سبحانه وتعالى كان مصدر قوة وثبات، لكن الوحدة الوطنية هم كذلك كانت سلاح حقيقي لإفشال كل احتلال قد يصل إلى هذا البلد الطيب. حافظوا على هذا الإرث العظيم اللي بداه الأباء والأجداد، ويستمر إن شاء الله أبنائنا وأحفادنا في هذا الأمر.
0: إن شاء الله تبقى الكويت شامخة بتاريخها، قوية بوحدة شعبها، وفية لمن ضحوا من أجلها. في كل عام نستذكر الماضي لا لنعيش آلامه، بل لنجدد عهد الوفاء لهذا الوطن. شكرا جزيلا لك أستاذ وليد البسام، رئيس قطاع الشؤون الإدارية في نماء الخيرية التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي. حياك الله.
1: حياك وسلمك إن شاء الله. حياك الله.
2: الثاني من أغسطس لعام 1990، الغزو العراقي الغاشم. رغم مرارته ومأساويته، إلا أنه شكل اختبارا حقيقيا كشف من خلاله المعدن الأصيل للكويتيين بمختلف أطيافهم وتمسكهم بوطنهم وشرعيته وهويته الجامعة. الثاني من أغسطس عام 1990، مع تحيات وزارة الأعلام.
3: في الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت، يستذكر الكويتيون بكل فخر واعتزاز وبصوت يعلو صداه:
4: أنا الخليجي وافتخر إني خليجي.
5: ما في الكويت ولا في السعودية، في بلد واحد، يا نعيش سوا يا ننتهي سوا.
3: يستذكرون الموقف التاريخي.

الدولي الذي سطرته دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن أمن الخليج كل لا يتجزأ، وأن الاعتداء على أي دولة هو اعتداء

0: كثير، وصلت حوالي 80,000.
1: فلم تتأخر دول المجلس في التحرك، بل كانت نواة الجهد السياسي والدبلوماسي الرافض للغزو، حيث عقد وزراء خارجيتها اجتماعا طارئا في القاهرة في 3 أغسطس عام 1990، مؤكدين رفضهم القاطع للعدوان ومطالبين بانسحاب القوات العراقية من الأراضي الكويتية دون قيد أو شرط، كما أسهمت جهودها في الدعوة إلى القمة العربية الطارئة بالقاهرة في 10 أغسطس لتوسيع دائرة الدعم العربي والدولي للقضية الكويتية. وامتد هذا الدور إلى المحافل الدولية، إذ كان لدول مجلس التعاون إسهام بارز في حشد التأييد لقرارات مجلس الأمن، بدءا من القرار رقم 660 الذي أدان الغزو، وصولا إلى القرارات التي مهدت لتحرير دولة الكويت وعودة الشرعية إليها. أن روابط الأخوة ووحدة المصير ليست شعارات تكتب، بل مواقف تترجم إلى أفعال، وستظل تلك الوقفة الخليجية المشرفة صفحة مضيئة في تاريخ المنطقة، وشاهدا على أن التضامن الصادق كان أحد أهم الركائز التي أسهمت في نصرة الحق وعودة دولة الكويت حرة عزيزة إلى أهلها.

0: مستمعينا الكرام، 7 أشهر غيرت تاريخ الكويت، لكنها لم تكسر إرادة شعبها، بل كشفت للعالم معنى الوفاء للوطن ووحدة الصف وقوة الإيمان. وفي الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت، نستذكر تلك الأيام بكل فخر واعتزاز، ووفاء للشهداء وتقديرا لرجال المقاومة ولكل من ساهم في حماية الوطن والوقوف إلى جانب أهله حتى عاد حرا عزيزا. يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف العقيد الركن المحرر الأستاذ إبراهيم أحمد الكندري. أهلا وسهلا فيك عقيد إبراهيم.
1: حياك الله. أهلا وسهلا.
0: بداية اذكر لنا قصتكم مع الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت، أين كنتم وكيف عايشتم اللحظات الأولى للاحتلال؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. التحقت أنا 1/8 يوم الأربعاء 90 إلى معسكر مغاوير، والتقينا بآمر الوحدة المقدم الركن في ذاك الوقت أحمد سعد المنيفي، بلغنا بأن هناك حشود على الحدود وتم من قبل القوات الغازية، وخلال ساعة القوة جهزت كأن هذا أمر إنذاري وأنذرنا باقي الوحدات. في الساعة 12 بالليل تقدمت القوات العراقية الغازية نحو الكويت بثلاث فرق على محور ردقة والعبدلي المطلع والصبية، ثلاث فرق نسق أول عمليات وفرقة نسق ثاني عمليات. بعدها تم إرسال قوتين من قبل آمر الوحدة، وحدة إلى سناتر والقوة الثانية إلى محور العبدلي المطلع، لتأخير وعرقلة تقدم قوات المعادية.
0: نعم.
1: الفرق تقدمت نحو الكويت. أنا بوضح نقطة مهمة جدا، الفرق أن الفرق تقدم نحو الكويت وليس الباصات كما قيل. قد الباصات تستخدم كنقاط مواصلات مثل السيطرة على المداخل والمخارج والدوار. جاء وطبعا هم يعني الفرقة جاية بقطاع جوي، وقيل قبل فترة سابقة أنه والله ما يوع قطاع جوي، فإذا مو جاي بقطاع جوي كأن انتحار هذا.
0: نعم.
1: يعني هذه فرقة لازم تي بقطاع جوي، والدليل على ذا والفرقة عددها 15,000، يعتمد على إذا كان مدرعة أو دبابة.
0: دبابات. نعم.
1: سواء مدرعة أو دبابات الميكانيكية. زين.

0: والدليل على ذلك ان القوه الجويه الكويتيه احد طيارين قصفت الخانق بالمطلع، كلها كانت دبابات احترقت زين، تسبب تاخير القوات المعاديه وعرقلت سير حركتها، وانا قدامي تقريبا المسافه كيلوات شفت النار واللهب على ارتفاع 50 متر.
1: نعم.
0: اثنين، القوات الجويه الدفاعات الجويه الكويتيه الباسله دمرت فوق 40 طياره بانواعها.
1: قصف يعني.
0: قصف.
1: نعم.
0: قصف زين، قامت هذا قصفت طيارات بانواعها وخاصه المروحيات لان فيها افراد. زين، وتتبدوا القوات المعادي خسائر بالارواح، خسائر كبيره. وكذلك صار عندنا اصابات وصار عندنا شهيد، وهذا في وقت وتم ترحيلهم في وقت سابق.
1: نعم.
0: وفي هناك عندنا مفارس على خط الصبيه يعني من بعد معسكر مغاوير مفارس، وتم القبض على افراد الجيش العراقي وهم مجموعه استطلاع وتم ترحيلهم الى المعسكر. وبعدها يعني بلغني المقدم ركن احمد سعد فيل بان هناك قوات خاصه عراقيه سوت يعني بتيع المعسكر بتيع علينا.
1: متجهه الى المعسكر.
0: اي متجهه معسكر ولا. وبعدين يعني بلغني ان حرك القوه بسرعه، بلغني ان اطلع لهم، خذيت القوه بكامل تسليحه وطلعت على شرق المعسكر مغاوير باتجاه الممر الترابي، انا ادل المكان. وخذينا موضع الكمين وحطينا الاسلحه احنا نبيها القاذفات والرشاشات كذا بانتظار مرور القوات الخاصه العراقيه.
1: نعم.
0: صدف ان هذا البلاغ كذا نزلت شو اسمه هذا قوات صديقه ربعنا يعني الكويتيين كذا، شفت بالجيب كنت انا جريب لان هذه كمية لازم تكون في قرب عشان الاسلحه والرمايه. كان موجود بالجيب، عرفت انا العقيد عيسى فهد العيسى. بعد تركتهم تراجعت، شفت لي ثلاث عساكر استطلاع خذيتهم وديت المعسكر وحطيناهم، صار عددهم 30 عسكري ما بين جنود وضابط واحد.
1: هذه في الساعات الاولى عقيد ابراهيم عدل.
0: نعم نعم نعم نعم نعم. فبعدها بعدها قاموا بالرماية على البوابة الرئيسية، وأنا واقف عند البوابة الرئيسية بعد ما حققت وياهم، رموا على العمود اللي عند الباب بطلقات يعني بعيدة من مسافة بعيدة رموا، وأنا كنت أسمع الصوت وكذلك صوت الطلقة بالهواء تبين تكون واضحة. بلغت العسكري اللي على اليسار اسمه جليعب أنه يأخذ أفراد ويروح على الساتر، ورموا علينا لمدة ربع ساعة.
1: نعم.
0: بعدها وقفوا الرماية، رحت حق زميلي ملازم أول عبد الواحد ناقة، قلت له إن أنا بطلع بروح المستودع أحمل متفجرات وذخيرة وأخذ فتيل فوري وأسلحة قناصة والسي فور سي ثري والصواعق والقنابل اليدوية عشان إحنا نأخذ قبل لا يتوفى الشهيد طبعا زين، عشان نأخذ ونروح نحطهم بالقارب ونأخذهم ونوديهم عن طريق البحر إلى مستشفى الموجود الصدري. فبلغت لهذا أن أنا بتحرك سواء أنا أو زميلة عبد الواحد ناقة، فقال المقدم أحمد السعد قال لا الشخص هذا تقول عنه توفى شهيد هذا عبد الكريم توفى.
1: نعم.
0: إلى رحمة الله تعالى. فأنا بعدين كلمت عبد الواحد ناقة، كنا واقفين في مكان معين تناقشت وياه، عاد قلت له أنا إن خل روح المكان هذا مكشوف روح ناخذ ساتر. رحنا خلينا ساتر احنا ويت القذيفة بنفس المكان اللي احنا كنا فيه يعني الله ستر.
1: سبحان الله. نعم.
0: اي نفس المكان وغير الطلقات اللي صارت متر فوق راسنا. فيعني كان الوضع يعني كان شوية يعني صعب يعني زين. بعدها يعني دشوا قوات عراقيه وقاموا بالقصف بالهاونات داخل المعسكر. ودخولهم الى مدينه الكويت كانوا دشوا هني اسقطت هذا الدوله. ففي الساعات في خلال الساعات تبلغنا امر وحده باننا خلاص يعني الموضوع يعني اللي بيطلع من المعسكر بإمكانه أن يطلع سواء الأفراد والضباط بإمكانهم الخروج. ليش؟ عشان يسوي مقاومة برا أو يلتحق بمجاميع أفراد الجيش. أنا قعدت صراحة تمسكت بالأرض وتمسكت معسكر ومكان هذا، وقعدت مع الآمر ومعاي بعض الضباط. وفي يوم الثاني 3/8/90 يا بلغونا يا ضابط عراقي، كان هو ماسكين الباب والمعسكر فاضي، أنا والمقدم أحمد سعد النيفي معاي كذا ضابط، أمرنا أن ما في خروج وأنتم محجوزين، لازم تروحون إلى الزبير أنتوا عند تجون معانا. خذونا باختصار شديد، خذونا إلى البصرة، خذونا الزبير إلى البصرة وعدها بغداد سجن رشيد 28 يوم شهر زين، وبعدها رحنا الموصل وبعدين بعقوبة. وطبعا هناك في تحقيقات شديدة مع الضباط يبون التعاون معاهم، والحمد لله الضباط رفضوا رفضا قاطعا، ويوجد هناك سجن انفرادي تحت الأرض يسمونه القبو لتهديد الضباط والتحقيق والتخويف. كل الأمور هذه التحقيقات باءت بالفشل. زين، وبعدها يأخذون ضباط يردون إلى المعتقل، خلاص يرد إلى المعتقل. بعدها بعد فترة كنا آخر محطة وين بالبعقوبة، يوني صليب الأحمر الدولي وتناقش مع بعض الضباط يعني وكتبوا تقاريرهم. وبعد فترة من الله علينا بنعمة التحرير، وبعد فترة شهر 3 برمضان 91 أبلغونا بأن راح تفرج عنكم، وطلعنا وصار باكر راح تفرج عنه، وصار باكر طلعنا من المعسكر بعقوبة باصات إلى منفذ عرعر السعودي.
1: نعم.
0: استقبلنا السعودية ما قصروا ويانا أمانة، واستقبلنا الشيخ أحمد الحمود الصباح، وبعدها ثاني يوم رحنا إلى الكويت.
1: نعم، يعني العقيد الركن إبراهيم أحمد علي الكندري، الساعات الأولى مثل ما تفضلت يعني كان الوضع أو دخول الجيش العراقي الغاشم على دولة الكويت كان بغتة، فبالتالي يمكن كانت هناك مقاومة من الجيش الكويتي، ولكن كان الشيء غير متوقع ولم يجهز له يعني. نعم
0: هي حالة قاسية.
1: نعم،
0: يعني تجمع بين الصدمة والقلق يعني.
1: نعم،
0: ما عرفنا إن شلون جارة دولة.
1: نعم، يعني هو شيء كان غير متوقع، ولكن الجيش الكويتي تصدى يعني في الساعات الأولى، وهذا يؤذكر في التاريخ. ولكن مثل ما تفضلت يعني كان الموضوع بغتة وغدر منهم، فبذلك يعني نقول إن يعني الكويت اليوم ليست كويت 90. كل الشكر لك العقيد الركن إبراهيم أحمد علي الكندري على هذه المعلومات. شكرا لك.
0: شكرا.
2: لم يكن تمازق الكويتيون موقفا عابرا، بل كان عنوانا لوطن رفض أن ينقسم تحت وطأة الاحتلال. فإذا كان الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت قد استهدف الأرض والسيادة، فإنه واجه وحدة وطنية راسخة عصية لم يستطع أن ينال منها.
3: عاشت الكويت حرس مستقلة.
2: ففي تلك الأيام العصيبة لم يكن الكويتيون أفرادا متفرقين، بل كانوا جسدا واحدا اجتمعوا على هدف واحد، حماية الوطن والتمسك بالشرعية.
4: الجمعيات التعاونية أصبحت هي نقطة الالتقاء بالنسبة للمتطوعين،
2: وتجلت هذه الوحدة في كل مكان، في المقاومة التي ضمت أبناء الكويت من مختلف فئات المجتمع، وفي الأسر الذي اختلطت فيه مشاعر الصمود والأمل، وفي الرجال والنساء الذين واصلوا.
5: قلصناهم إلى 3 شفتات، قلنا خلى 12 ساعة تداومون وتقعدون 48 ساعة مع أهاليكم.
2: أداء واجبهم في المستشفيات والمرافق الحيوية.
6: اللجنة الصحية والمقاومة الصحية ائتلفت من مدراء مستشفيات كانوا موجودين.
2: وفي الكويتيين داخل الوطن وخارجه الذين توحدت جهودهم لخدمة قضيتهم العادلة. لقد أثبت الجميع أنه لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا للشرعية.
5: كنا نحط فيها المعلمة.

0: أحبتنا، نحن معكم في هذه الحلقة الخاصة بالذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت، هذه الذكرى الأليمة التي ألمت الكويت وأهلها وكل من يحب هذه الأرض الطيبة، ولكنها ألمت أشخاصا ربما بصورة أكبر، ألمت الأسرى، ألمت أهل الأسرى، ألمت أناس ربما عاشوا تفاصيل الغزو العراقي الغاشم بكل ما حمله من ألم وصمود. لهذا الحدث الأليم صفحة خالدة في تاريخ وطننا الكويت، ففي 2 أغسطس من كل عام لا نستحضر مجرد ذكرى مستمعينا الكرام، بل نستذكر تضحيات شعب تمسك بأرضه، ونستذكر وحدة وطنية صنعت قصة من الوفاء والإرادة حتى عاد الحق إلى أصحابه. ولهذه القصة أبطالها، من أبطال قصة الإرادة، من أبطال قصة الوفاء، هو ضيفنا الكريم الأستاذ فاضل عبد الرحمن الكندري، هو أسير كويتي سابق يشاركنا في هذه الحلقة شهادته الإنسانية، يأخذنا إلى تفاصيل عاشها بنفسه لا يعرفها أحد غيره، ليبقى هذا التاريخ حاضرا في الذاكرة، يتعرف عليها الجيل الجديد، يتعرف على هذه المعاني، الصبر، التضحية، حب الوطن. لذلك يسعدنا أن نرحب بضيفنا الكريم أستاذ فاضل الكندري، حياك الله معنا في هذه الحلقة.
1: الله يحييك ويجزيك وجزاكم الله خير وما قصرت، وأشكر العاملين على هالبرنامج الحلو صراحة اللي يشوق. بالبداية أحب إن شاء الله أشكر كل شخص بالكويت، كان 2/8 اللي ما قصر ويا ديرته ووقف ويا ديرته وقفة ريال يعني بمعنى الكلمة. والله يحفظ شيوخنا إن شاء الله وأميرنا،
0: آمين،
1: يرحم شهدائنا الأبرار يا رب العالمين،
0: آمين، عسى الله يحفظك ويطول بعمرك سيد فاضل. يعني لم يعش أحد هذه التجربة كما عشتها أنت وبقية الأسرى والذين أصبحوا شهداء فيما بعد، عسى الله يتغمدهم بواسع رحمته. يعني 2 أغسطس يمثل ذكرى أليمة لكل الكويتيين، ولكن ما الذي يمثله تحديدا لك سيد فاضل؟
1: والله صراحة يعني هذا يوم كان، شو أقول لك، يوم مشؤوم. الفير يعني فير هالدبابات، وإحنا بيتنا كان بنيد القار على الشارع،
0: نعم،
1: فالأصوات واضحة وضوح الشمس، الله لا يجيب ذاك اليوم. شفنا منهم العجب صراحة، يعني شيء مغول على قولتهم،
0: نعم،
1: شيء يعني يضيق الخلق. في البداية أنا يعني كنت موجود، عمري 18 سنة،
0: نعم،
1: وبيني وبينك كنت يعني أحب الكرة،
0: نعم،
1: يحب الكرة، وحتى بالغزو يعني دائما احنا العصر الصبح بالجمعية نوزع الخبز وسندرات الغاز ونشيل، نتعاون بالفريج ويا ربعنا عزك الله نشيل تكرم الخمام ونقطهم برا،
0: نعم،
1: نقطهم نحرقهم ورا مسجد النقي اللي الحين في بنيد القار،
0: نعم،
1: مسجد استغفر الله الشيرازي اللي في بنيد القار ورا جمعية بنيد القار،
0: نعم،
1: كنا نتعاون يعني انا وعيال عمي وربعنا الخاصين يعني فريج واحد وعلى قلب واحد.
0: هذا بالغزو ولا قبل الغزو قصدك؟
1: هذا بالغزو،
0: نعم،
1: نعم، كنا بالجمعية نشتغل،
0: نعم،
1: توزيع على المناطق، نوزع الشغلات اللي نقدر عليها اول ايام، بعدين مسكنا البيبسي اللي صوب برجر كينج بالدسمة، كنت اشتغل ويا اخوي صالح، واخوي صالح عسكري، كنا نوزع البيبسي،
0: نعم،
1: اي والله،
0: نعم. دعنا نقف عند تفاصيل مهمه في هذه القصه سيد فاضل. الغزو كان 7 أشهر، متى تم اسرك تحديدا؟
1: اخر الايام، انا والله
0: اخر الايام، وكانت اصعب الايام كذلك.
1: يصيدوننا في الشوارع وفي المسجد وهذا، والمشكله مو كذي، الطامه الكبرى اني انا كل يوم العب كره في سكننا في الدسمه، لان اعطونا امر،
0: نعم،
1: اخلاء 24 ساعه نفضي المنطقه ببنيد القار،
0: نعم،
1: رحنا بيت رفيجنا واخونا.
0: ليش كانوا يفضون ببنيد القار؟
1: لان حاطين مدرعات ومجمع المنار والوفره، هذه كانت براحه كلها دبابات،
0: نعم صحيح،
1: اي، وكلها موجهه على وين؟ على البحر. أعطونا أمر خلال 24 ساعة إذا ما طلعتوا راح نطلعكم بالقوة. والله يا جزاه الله خير أنور البكر ودانا بيته بالدسمة. نعم. قعدنا هناك بالدسمة تقريبا شهر ليه قبل التحرير.
0: نعم. يعني الأيام الأخيرة طبعا احنا الحين نقول عنها الأيام الأخيرة، ذاك الوقت ما كنا ندري هل هي الأيام الأخيرة، هل الموضوع مطول، يعني كان أمر صعب. والأصعب منه أن يتم أسر يعني شاب بعمر 18 سنة، يعني شاب توه يعني مقبل على الحياة. نعم، لماذا تم أسرك أول شيء؟
1: أنا كنت قاعد ألعب كرة في الحديقة.
0: نعم.
1: والطامة الكبرى يعني شوف لما نقول لك ما لهم مصداقية، كل يوم يلعبون ويانا.
0: أهو.
1: أنتوا بالمخفر تطلعون من المخفر الدسمة.
0: نعم.
1: من الحديقة اللي قبال البنزين.
0: نعم. ما لهم صاحب أستاذ فاضل. نعم.
1: ما لهم صاحب. نعم. والله بالله لو تعطيه ماي عينك.
0: نعم.
1: على صاحب. زين أنت الحين لما تيجي تقول لي باكر لا تطلع فاضل، ترى باكر راح يصيدون الشباب نبيها منكم، وإحنا مو مقصرين وياهم، أي شيء يطلبونه كانوا بالملعب أريد كذي أريد شي. ما نقص نقولها
0: هم كل شيء يبونه
1: ونعطيه تلفزيون ساعة تكرم جواتي. والله العظيم ما قصرنا وياهم.
0: نعم.
1: نقول لا تطلع. دشينا الحديقة الساعة 4 كان يحاوطون الحديقة دار مدارها كلها جنود واسلحة بيدهم. كم عمرك كم عمرك كم عمرك؟ رفيجي مشى أخذ القاري منهم ومشى راح بلغ أهلي.
0: نعم.
1: أمسكوه.
0: نعم. شنو كانت يعني يعني على اي اساس يعني لماذا يجعلون شخصا ما
1: يمشي دروع بشريه هذيل الاسرى نحطهم قدام ناخذهم ويانا قبل لا نطلع.
0: نعم.
1: اي والله هم هذا هدف
0: يعني كانوا عارفين ان يعني نحشتهم قريبه
1: هذا بس خلنا اخذ القط.
0: نعم.
1: لي قدامي.
0: نعم.
1: لي قدامي اشيل اشيل اشيل اشيل واخذهم وياي واركبهم الباص.
0: نعم.
1: وانا اسمع اصوات يعني خذونا المخفر يقول لا حد يتكلم وش انتوا الحين اسرع.
0: نعم. خذوكم وين عقب المخفر؟ خلوكم بالمخفر مخفر الدسمه.
1: خلونا مخفر الدسمه.
0: نعم. وبعدين
1: من الساعه 4 للساعه 11 الصبح ركبونا الباصات وحركنا.
0: حركتوا وين؟ العراق.
1: اي العراق.
0: لا حول ولا قوه.
1: بس اول ناس ترى ردينا.
0: نعم.
1: يعني ما حاشك عن ابو 7 اشهر اللي مساكين هذين العسكريين اللي قعدوا وتموا مدة.
0: نعم صحيح صحيح. ولكن يعني كل لحظة تمر في هذه الرحلة كانت يعني تعادل سنوات من العمر. شنو كانت مشاعرك أستاذ فاضل حينما يعني ركبت الباص وتدري أن أنت متوجه الآن للعراق؟
1: يعني مو مستوعب الشغلة، يعني شكلي صغير 18 سنة وما تقدر يعني تلف وتدور عليهم. بتنحاش بتنحاش بشنو؟ بيده سلاح. الحديقة دار مدارك كلها جنود. والمشكلة اللي المشكلة الطامة الكبرى اللي كانوا يلعبون هم يعرفون ان اليوم بيصيدونكم، ليش ما تقولون؟ ما قالوا.
0: لا يعني دولة غدرت بدولة جارة لا تريد ان يغدروا هؤلاء الجنود يعني باشخاص ما يعرفونهم. يعني الغدر يعني مع الاسف يعني لا نعلم ما الذي يقال. ولا
1: اللي صارت وياي فيها بعد بالمخفر.
0: نعم.
1: اقول لك شغله على اساس شوف بقول لك يا هذه ما صرتها، انا صرتها مرتين هذه بثير هالسالفه. انا يوم صادوني كنت لابس فنيله زرقاء.
0: نعم.
1: ورقم 9.
0: نعم.
1: شعري كان لهني لظهري
0: ما شاء الله. نعم.
1: ايوه
0: اخاف عشان كذي صروك سيد فاضل.
1: نعم. تقول الاعرابي ليش لابس كذي وليش لابس فنيله زرقاء؟ سوي روحك جاسم يعقوب. عاد والله من ورا التفت على الدرج كان يعطيني ذاك الفنجر اللي ما بعده فنجر.
0: يعني شاتك يعني عزك الله.
1: نعم
0: نعم حسبي الله ونعم الوكيل. نعم.
1: اي والله. وبعدين كان يقول لي ليش شعرك طويل؟ قلت له ما في حلاق. كان يقول كل شيء عندنا هني. كان يبطل الدرج ولا كلابتين عنده مصديه ما ادري وين لاقيها ويحطها تحت شعري ويرفع بالكلابتين. حسبي الله ونعم.
0: يعني انت لم تكن حتى جندي ولم تكن عسكري ولم تكن حتى يعني نعم يعني يعني شاب بعمر 18 سنة يقومون بهذه الأعمال مع. أريد أن أعود إلى قصة الباص سيد فاضل من فضلك. ما هي مشاعرك في تلك الفترة يعني حينما كنت في الباص وتعلم بأنك متوجه الآن إلى العراق؟ كيف كانت؟
1: عدت الباص فوت أمري لله. مسكين الله يرحمها الوالدة ما خلت مكان ما راح.
0: نعم نعم.
1: يقولوا لها راح راحني راحني بلج بعد شوي نيبل. المشكلة مو كذي. أنا بعد عند حادثة أقوى إن يونا ابن دلقار يدورون على أخوي صالح أخوي عسكري بوزارة الداخلية.
0: شلون دروا إنه يعني أنت أخوك؟

0: بلغين عنه، ما قصروا بلغين عنه.
1: نعم
0: فطلع من هني راح كيفان.
1: نعم كيفان الصمود. نعم
0: اي كان ادش انا كيفان، جايك على كيفان الحين.
1: نعم.
0: اروح اشوف اخوي، زرت اخوي قبل لا يصيدوني هذا، ولا من اشوف توقع
1: منو
0: دشيت كيفان ولا اروح العصر. قاعد اطالع الناس قاعد تلعب كره، منو قاعد يلعب؟ الله يذكره بالخير، ان شاء الله ان شاء الله يذكر السالفه. عادل عباس لاعب منتخب نادي الكويت.
1: نعم.
0: حسين الجريسي لاعب نادي الكويت.
1: نعم.
0: محمد ابراهيم الكنديري لاعب نادي الكويت. يا صفت عندنا كارتيو، والله العظيم ما ما ما تشوفه الا ما الا ترفع رقبتك وتشوفه، ولا منو عدنان درجال. وقف يمي كان يقول لي ما في لاعبين هناك ملوت المنتخب. قلت لا لا، هذيلا كلهم شياب ولا لاعب، هم قاعد يسلون روحهم قاعد يلعبون.
1: يستقصي الاخبار، يحاول
0: يدور اللاعبين. هو
1: نعم ليش يبي فيهم؟ ايش يبي باللاعبين؟
0: ايه
1: ايش يبي باللاعبين؟
0: يبي يوديهم العراق؟
1: ليش يعني ايش معنى اللاعبين؟
0: النادي ما خذ ما لم كوسهم وميدالياتهم
1: كان اختيار عشوائي، يعني يبدو لي بأن لا لا لا لم تكن هناك يعني أسباب معينة للأسر، ولكن يعني كان يعني اللي يشوفونه قدامهم مشاعر الأهل، يعني هي أصعب ما تواجه الأسير ربما حينما يفكر بوالدته بوالده بإخوته.
0: يعني أنا شوف هالعمر هذا منو يعني، خلني أقول لك شغلة اللي شفتها بعيني بعد، يعني شوف هالعمر من لاعبين العراق اثنين شفت، أنت تذكرهم، هذا واحد منهم حسبي الله ونعم الوكيل فيه، اللي ما قصر بالأندية كلها، خم الأندية كلها وانتياح. أحمد راضي، أحمد راضي كان يشتغل بالصرافة بنيد القار، وين مطعم برقان؟
1: نعم
0: مطعم برقان بنيد القار، وكان يشتغل بالصرافة، وشرى من محمد إبراهيم لاعب المنتخب والمدرب نادي القادسية حاليا، شرى منه سيارة 6000 كلهم مضروبين الفلوس.
1: نعم طبعا طبعا، هذا بعد إذا أعطاه فلوس. على كل حال سيد فاضل، يعني القصص كثيرة في تلك الفترة، ويعني أنت شخص صاحب قصص الحقيقة يعني مؤثرة ومؤلمة في نفس الوقت، ولكن الحمد لله النهاية كانت سعيدة.
0: الحمد لله الله كتب لنا عمر جديد، والله لا يخير على ديرتنا.
1: عسى الله يطول بعمرك إن شاء الله،
0: يحفظ الخليج بكبره.
1: آمين.
0: الأزمة اللي قاعد تصير حاليا، اي والله.
1: آمين آمين آمين. شكرا جزيلا لك أستاذ فاضل عبد الرحمن الكندري، الأسير الكويتي السابق. نسأل لك إن شاء الله حياة مليئة بالراحة السعادة العافية الأمان في كويتك الحبيبة، حياك الله.
0: بالله يا رب، الله لا يغير علينا يا رب.
1: حياك
0: الله خير حبيبي.
2: الثاني من أغسطس لعام 1990، في ذلك اليوم الأسود في تاريخ الكويت الحزين، ومع دخول القوات العراقية أرض الكويت الطيبة، أعلن المواطنون رفضهم للعدوان السافر، ووقف أبناء الكويت في الداخل والخارج إلى جانب قيادتهم الشرعية صفاً واحداً للدفاع عن الوطن وسيادته وحريته. الثاني من أغسطس عام 1990، مع تحيات وزارة الأعلام.
3: مستمعينا الكرام، كنا مع حضراتكم في حلقة خاصة للذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت. تلاحم الشعب هو المحرك الأول للتاريخ.
1: في هذه الذكرى ننحني إجلالا لأرواح شهدائنا الذين قدموا أرواحهم فداء للكويت. نستذكر بكل فخر تضحيات أهل الكويت والمواقف الأخوية والدولية التي ساندت الحق حتى تحررت الأرض وعاد الوطن لأهله. شكرا جزيلا مستمعين الكرام على متابعتكم. هذه تحيات الإعداد تأتيكم من فريد الكندري عبد الله الميموني.
3: كنا معكم من التقديم عبد الله العمار وإسراء العسكر،
1: ريم المطيري من التنسيق والمتابعة،
3: الهندسة الإذاعية ناصر العنسي،
1: سعد البوص من التنفيذ على الهواء.
3: دمتم في حفظ الله ورعايته، وهذه تحيات المخرج محمد ملالله.
1: في أمان الله.
4: شكل الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت منعطفا مهما في تاريخ العمل العربي المشترك، إذ سارعت دول عربية إلى إعلان موقفها الرافض للعدوان، مؤكدة أن احترام سيادة الدول واستقلالها يمثل مبدأ لا يمكن التهاون فيها. ويستذكر الكويتيون بكل الوفاء المواقف العربية المشرفة التي ساندت دولة الكويت، مؤكدة بأن الدفاع عن سيادة الكويت هو دفاع عن الأمن القومي العربي، وأن احتلال دولة عربية بالقوة يمثل سابقة خطيرة لا يمكن القبول بها. فإلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي، سارعت معظم الدول العربية وغيرهما إلى إعلان رفضها القاطع للغزو، ووقفت بكل إمكانياتها السياسية والدبلوماسية والعسكرية دعما للشرعية الكويتية، وسعت إلى توحيد الموقف العربي في مواجهة العدوان. وشملت القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة في 10 أغسطس 1990 محطة مفصلية إذ أدانت الغزو العراقي الغاشم.
5: الثامنة مساء في إذاعة دولة الكويت.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية المسائية تقدمها لحضراتكم اليوم أمير الحسن، وفي الإخراج أمير مختار.

0: في جولتنا هذا المساء، سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا لمناقشة آخر مستجدات مشروع مستشفيات الضمان الصحي. وزير الخارجية يجري اتصالات هاتفية مع عدد من نظرائه من الدول الخليجية والعربية لبحث الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد بالمنطقة. دولة الكويت تستذكر اليوم الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم وما سطرته من بطولات ووحدة أبناء الوطن. الرئيس الأمريكي يعلن تعليق هجوم غير مسبوق على إيران مؤقتا شريطة التوصل سريعا إلى اتفاق. جولة مفاوضات جديدة بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي تنطلق في روما بعد غد الثلاثاء. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. روسيا وأوكرانيا تتبادلان القصف على منشآت للطاقة ومراكز عسكرية. واشنطن تقول إنها تسعى للعب دور بناء في تسوية النزاع في أوكرانيا خلال الأسابيع القادمة. الاتحاد الأوروبي يعقد اجتماعا طارئا بعد غد الثلاثاء لمناقشة أزمة العبور الجماعي للمهاجرين إلى مدينة سبتة. ووزير الخارجية الأمريكي يؤكد أهمية الحفاظ على قنوات اتصال مباشرة بين واشنطن وبكين لإدارة الخلافات بين البلدين. مستمعينا الكرام، إليكم تفاصيل الأنباء ونبدأها بالشأن المحلي. ترأس سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم لمناقشة آخر مستجدات مشروع مستشفيات الضمان الصحي. وجرى خلال الاجتماع بحث آخر تطورات إنجاز مشروع مستشفيات الضمان الصحي ومراكز ضمان للرعاية الصحية الأولية، إضافة إلى استعراض مستجدات مشروع التأمين الصحي والشرائح المستفيدة منه، والتأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية والجهات المعنية في القطاع الخاص بهذا الصدد. حضر الاجتماع وزير الصحة الدكتور أحمد عبد الوهاب العوضي ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد العزيز ناصر المرزوق ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد الصباح ووكيل وزارة الصحة الشيخ الدكتور سلمان خليفة عبد الله الصباح والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم عبد العزيز الصباح. أجرى معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم اتصالا هاتفيا مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، حيث جرى خلال الاتصال استعراض آخر التطورات الإقليمية وبحث الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية. أجرى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان. وقالت الخارجية في بيان صحفي إنه جرى خلال الاتصال استعراض آخر التطورات الإقليمية وبحث الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها. الله

0: مستمعين الكرام، رفع منذ قليل أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: مستمعينا الكرام، مستمرون معكم من خلال الجولة الإخبارية المسائية، ولازلنا في الشأن المحلي. أجرى معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم اتصالا هاتفيا مع معالي السيد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. جرى خلاله استعراض آخر التطورات الإقليمية وبحث الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية. تلقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة الدكتور بدر عبد العاطي. وقالت الخارجية في بيان صحفي إنه جرى خلال الاتصال استعراض آخر التطورات الإقليمية وبحث الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية. تحل اليوم الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت، وهي مناسبة وطنية يستذكر فيها الكويتيون واحدة من أبرز المحطات في تاريخ بلادهم بما حملته من تحديات جسام وما جسدته من وحدة وطنية ودعم عربي ودولي انتهى بتحرير الكويت واستعادة سيادتها. معا إلى هذا التقرير.
2: في ذاكرة الأوطان محطات لا يمحوها الزمن، لأنها صنعت تاريخا من الصمود والإرادة، ورسخت معاني الوحدة والولاء والانتماء، وتبقى ذكرى الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت واحدة من أبرز تلك المحطات بما حملته من تحديات جسام وما أظهرته من تلاحم وطني وإجماع دولي أعاد الحق إلى أصحابه. وفي هذا اليوم تحل الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت، ذلك العدوان الذي وقع فجر 2 أغسطس عام 1990 في انتهاك صارخ لسيادة دولة مستقلة وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في محاولة فاشلة لطمس هوية الكويت وإلغاء شرعيتها. ومنذ اللحظات الأولى للغزو وقف الكويتيون صفا واحدا خلف قيادتهم الشرعية بقيادة سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، مؤكدين تمسكهم بوطنهم ورفضهم للاحتلال. وفي الوقت ذاته قادت القيادة السياسية تحركا دبلوماسيا واسعا على المستويين العربي والدولي لحشد الدعم للقضية الكويتية، حتى أصبحت قضية تحرير الكويت محل إجماع دولي ارتكز على مبادئ الشرعية الدولية ورفض العدوان. وسارع مجلس الأمن الدولي إلى إصدار سلسلة من القرارات التي أدانت الغزو، وفي مقدمتها القرار رقم 660 الذي طالب بانسحاب القوات العراقية فورا ومن دون قيد أو شرط قبل أن تتوالى القرارات الدولية التي عززت الموقف الكويتي ومهدت لتحرير البلاد. ويستذكر الكويتيون في هذه المناسبة الكلمات التاريخية التي وجهها سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه إلى العالم من على منبر الأمم المتحدة دفاعا عن حق الكويت في الحرية والسيادة والاستقلال. وخلال أشهر الاحتلال جسد أبناء الكويت في الداخل والخارج أروع صور الصمود والتضحية، وقدم رجال المقاومة والشهداء مواقف ستظل خالدة في تاريخ الوطن. كما عكس مؤتمر جدة الشعبي الذي عقد في أكتوبر عام 1990 وحدة الكويتيين والتفافهم حول قيادتهم الشرعية وتمسكهم بالدستور ورفضهم أي مساومة على سيادة الكويت واستقلالها وسلامة أراضيها. ومع استمرار تعنت النظام العراقي ورفضه تنفيذ قرارات مجلس الأمن، تشكل تحالف دولي واسع لاستعادة الحق، وانطلقت عملية عاصفة الصحراء في 17 يناير عام 1991 لتنتهي بتحرير دولة الكويت في 26 فبراير من العام نفسه، بعد احتلال دام نحو 7 أشهر لتنتصر الشرعية الدولية ويعود الحق إلى أصحابه. واليوم وبعد 36 عاما لا تزال هذه الذكرى حاضرة في وجدان الكويتيين، يستذكرون فيها شهداءهم الأبرار وتضحيات رجال المقاومة والمواقف المشرفة للدول الشقيقة والصديقة التي أسهمت في تحرير الكويت واستعادة سيادتها. كما تبقى هذه المناسبة الوطنية رسالة متجددة تؤكد أن وحدة الصف والالتفاف حول القيادة الشرعية والتمسك بالقانون الدولي كانت وستظل الركائز التي حفظت للكويت أمنها واستقلالها ورسخت مكانتها بين الأمم.
1: في الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت، يستذكر الكويتيون بكل فخر واعتزاز تضحية رجال المقاومة وشهداء الوطن الذين سطروا أروع صور الصمود والفداء وأسهموا إلى جانب التحرك السياسي والدبلوماسي للقيادة الشرعية في الحفاظ على هوية الكويت وترسيخ حقها في الحرية والسيادة حتى تحقق التحرير. معا إلى هذا التقرير.
3: في أحلك الظروف تصنع المواقف التي تبقى خالدة في ذاكرة الأوطان. وخلال الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت، سطر أبناء دولة الكويت صفحات مشرقة من الصمود والتضحية، مؤكدين أن قوة الأوطان لا تقاس بما تملكه من سلاح فحسب، بل بإرادة شعوبها وتمسكها بوطنها وشرعيتها. ومع الساعات الأولى للاحتلال لم تستسلم دولة الكويت للأمر الواقع، بل انطلقت المقاومة الكويتية بصورة عفوية مدفوعة بروح وطنية خالصة لتجسد وحدة الشعب في مواجهة العدوان. وفي الوقت الذي كانت فيه القيادة السياسية تتحرك على الساحة الدولية لحشد التأييد للحق الكويتي، كان رجال ونساء الكويت في الداخل يخوضون معركة الصمود والمقاومة في صورة عكست تكامل العمل الوطني بين الداخل والخارج. وبرزت منذ الأيام الأولى مواقف بطولية سجلها منتسب القوات المسلحة وقوات الأمن، كما بقى بيت الجرين رمزا خالدا للمقاومة الشعبية بعدما خاض عدد من رجال المقاومة مواجهة بطولية غير متكافئة مع قوات الاحتلال، مقدمين مثالا راسخا في الشجاعة والفداء. ولم تقتصر المقاومة على المواجهات المسلحة، بل اتخذت صورا متعددة شملت جمع المعلومات وتأمين الاتصالات وإخفاء المطلوبين وتوزيع المنشورات ورفض التعاون مع قوات الاحتلال، إلى جانب تنفيذ عمليات استهدفت إرباك تحركات المحتل وإثبات أن إرادة الكويتيين لم تنكسر رغم قسوة الظروف. ودعا أبناء الكويت ثمنا باهظا لمواقفهم الوطنية، إذ تعرض المئات للاعتقال والتعذيب والإعدام، وارتقى شهداء قدموا أرواحهم دفاعا عن وطنهم وسيادته، وستظل تضحياتهم علامة مضيئة في تاريخ الكويت ورمزا للفداء الذي حفظ للوطن كرامته ورسخ في وجدان الأجيال معاني التضحية والانتماء. ولم تكن تلك التضحيات معزولة عن الجهد السياسي والدبلوماسي الذي قادته القيادة الشرعية في الخارج، بل شكلت معا جبهة وطنية واحدة مقاومة على الأرض وتحركا سياسيا على الساحة الدولية، حتى توحدت الإرادة الوطنية مع الإرادة الدولية، وانتهى الاحتلال بتحرير دولة الكويت في 26 فبراير عام 1991. واليوم وفي الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم، تستذكر دولة الكويت بكل الفخر شهداءها الأبرار ورجال مقاومتها البواسل الذين أثبتوا أن الدفاع عن الوطن مسؤولية لا تعرف المستحيل، وأن دولة الكويت ستبقى بفضل وحدة شعبها ووفائه لقيادته وشرعيتها وطنا عزيزا حرا عصيا على الانكسار.
1: في الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت، لا تزال الكويت تستذكر بكل الوفاء المواقف المشرفة للدول الشقيقة والصديقة التي وقفت إلى جانبها في أصعب الظروف وقدمت الدعم السياسي والعسكري والإنساني في موقف جسد معاني التضامن والمسؤولية الدولية، وأكد أن احترام سيادة الدول ورفض العدوان يمثلان ركيزة أساسية في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين. معا إلى هذا التقرير.
2: منذ اللحظات الأولى للغزو العراقي الغاشم على البلاد في 2 أغسطس عام 1990 سارعت معظم دول العالم الشقيقة والصديقة إلى إدانة هذا الغزو الهمجي والتنديد بما تضمنه من أباطيل وادعاءات زائفة، لا سيما أنه يتنافى مع كل القوانين الدولية ومواثيق المنظمات العالمية. ولم تتوانى القيادة الحكيمة للبلاد حينها وعلى رأسها سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح طيب الله ثراهما في بذل كل الجهود من أجل حشد التأييد العربي والدولي للوقوف مع قضية الكويت العادلة، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحرير البلاد وسيادتها وعودة الأمن والأمان إلى ربوعها. وسجل الأشقاء الخليجيون ومن معظم الدول العربية والأصدقاء في العالم صفحة ناصعة البياض ستظل أبد الدهر محفورة في ذاكرة التاريخ الإنساني، شاهدة على تباري القوى العالمية لنصرة الشرعية الكويتية ودعمها في وجه المحتل، ما أثمر تحالفا دوليا قوامه أكثر من 30 دولة انخرطت في حرب تحرير الكويت حتى تقهقر المحتل صاغرا موسوما بعار انتهاك عرى الأخوة والجيرة. وبرز الدور البطولي للأخوة الخليجيين في دعم واحتضان الكويتيين والعمل سياسيا وعسكريا وغيره لعودة الحق الكويتي إلى أهله. فعلى الجانب العسكري عقد رؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعا لهم في الرياض في 11 أغسطس عام 1990 لإقرار خطط موحدة للقوات المسلحة الخليجية في مواجهة التطورات المحتملة والتنسيق بشأن استقبال القوات الشقيقة والصديقة. كما عقد وزراء الدفاع في دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعا استثنائيا في الرياض في 22 أغسطس من العام ذاته نوقش فيه الوضع العسكري في المنطقة، إضافة إلى توصيات رؤساء الأركان. وتم القرار في نهاية الاجتماع بدعم الكويت ومساندتها وتخليصها من الاحتلال العراقي ضمن الإطار الدولي والاستفادة القصوى من التسهيلات الموجودة في منطقة الخليج لتحرير الكويت. وانطلاقا من نصرة الحق والوقوف في وجه قوى الظلام، أعلنت معظم الدول العربية تأييدها التدخل العسكري لوقف آلة الحرب العراقية وإرغامها على الانسحاب ليصدح صوت العرب بقيادة المملكة العربية السعودية ومعها شقيقاتها دول مجلس التعاون الخليجي ومصر وسوريا ولبنان وغيرها لدعم الحق الكويتي وتوسيع دائرة الإدانة الدولية للغزو ورفض كل ما يترتب عليه من نتائج وإعادة الشرعية الكويتية. ووقفت الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن موقفا موحدا إزاء العدوان العراقي على أرض الكويت، وظهر ذلك بعيد وصول أنبائه إلى أروقة مجلس الأمن الذي اجتمع وأصدر بالإجماع القرار رقم 660 الذي دان فيه الغزو وطالب بانسحاب جميع القوات العراقية الغازية من الكويت فورا ومن دون أي شروط. وأعلنت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق تنديدهما بالغزو وطالبا العراق بسحب قواته فورا، كما أصدرت الدورة 19 لوزراء خارجية الدول الإسلامية خلال انعقادها بالقاهرة بيانا طالبت فيه بانسحاب القوات العراقية من الأراضي الكويتية، في حين أجمع سفراء مجموعة دول عدم الانحياز خلال اجتماعهم في نيويورك على إدانة الغزو ومطالبة العراق بالانسحاب الفوري. هذا وقد توالت قرارات مجلس الأمن المنددة بالجريمة حتى صدر القرار رقم 678 الذي يقضي باستخدام القوة العسكرية ضد العراق. وفي فجر 17 من يناير عام 1991 بدأت قوات التحالف هجومها الكبير على مواقع عسكرية واستراتيجية عراقية في الكويت والعراق تمهيدا لتحرير الكويت. وتطبيقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، توافدت قوات عربية ودولية إلى الأراضي السعودية لتشكل التحالف الدولي لتحرير الكويت من القوات الغازية، حتى تم ذلك في فبراير عام 1991 بعملية عاصفة الصحراء. ولا تزال الكويت تستذكر بكل الوفاء المواقف المشرفة للدول الشقيقة والصديقة التي وقفت إلى جانبها في أصعب الظروف، وقدمت الدعم السياسي والعسكري والإنساني في موقف جسد معاني التضامن والمسؤولية الدولية، وأكد أن احترام سيادة الدول ورفض العدوان يمثلان ركيزة أساسية في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين.

0: مستمعينا الكرام، لتسليط الضوء حول ذكرى الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت ينضم إلينا عبر الهاتف من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور غانم السليماني. أهلا بك معنا دكتور غانم.
1: حياكم الله، يا أهلا وسهلا.
0: دكتور، بداية، كيف ساهم الالتفاف الشعبي الفوري حول القيادة الشرعية في إحباط المخطط السياسي للغزو خلال الساعات الأولى من الاجتياح؟
1: بلا شك يعني شكلت الحالة الكويتية يعني النادرة والغريبة في لحظات الغزو وهذا الاجتياح في البربري. لم يجد الغزاة ولا مواطن كويتي يتعامل معه أو يقبل ما قام به، بعكس بعض الدول هناك اجتياح أو غزاة، تجد هناك بعض المتعاملين بعض العملاء، ولكن في الكويت كان الوضع مختلف تماما. لم يجد الغزاة أي شخص كويتي يتعامل مع العراقيين، بل قوبلوا بالمقاومة، بالرفض، بالعصيان، بعدم الاستجابة، برسائل يعني ترفض كل ما قام به الغزاة آنذاك، وسطروا الشعب الكويتي أقوى أو أكبر الملاحم على مدى التاريخ. نستذكر معها ملحمة معسكر الصمود وبيت القرين وحركات المقاومة في الداخل ودماء الشهداء التي روت هذه الأرض الطاهرة. بفضل الله يعني تجاوزنا هذه الفترة الصعبة بفضل هذه اللحمة الوطنية والتناغم بين الحكومة وبين الشعب، فانصهرت يعني هذه الأركان كبوتقة واحدة وأصبحت على قلب رجل واحد. حتى المرأة الكويتية تجاوزت أدوارها التقليدية في المقاومة، في المساعدة، في المد يد التعاون لأهلها، لجيرانها. كانت يعني الأسرة الكويتية عبارة عن يعني مؤسسة تكافلية واحدة. لذلك يعني الغزو العراقي البربري أوجد حالة كويتية غير مسبوقة بفضل هذه الوحدة الكويتية وبفضل تضحية الشهداء، وأيضا لا ننسى دور الدبلوماسية وانتقال الحكومة الكويتية إلى مقرها الجديد وبدء عملها في الحشد الدولي. ونستذكر أيضا الخطاب الشهير لسمو الأمير الشيخ جابر الأحمد،
0: نعم،
1: رحمه الله، ولا ننسى الدموع الغالية آنذاك وكيف يعني سطرت يعني دبلوماسية متناهية عندما وقفت الجمعية العامة تصف طويلا، وأيضا بعد ذلك عندما عادت الكويت أيضا الشيخ جابر رحمه الله سجد السجدة الشهيرة على أرض المطار. فكانت هذه يعني لحظات تاريخية. ونستذكر أيضا بطل التحرير رحمة الله عليه الشيخ سعد العبد الله. هناك رموز كثيرة صراحة نحتاج ساعات ونحن نذكرها. لذلك كما تفضلت أختي العزيزة، الحالة الكويتية حالة نادرة غير مسبوقة. التكاتف، الوحدة الوطنية، انصهروا جميعا في تحت هذا العلم وتحت هذه القيادة وتحت هذه الأرض الكويتية.
0: نعم، صحيح. الدكتور غانم، حدثنا عن أبرز الملاحم البطولية للمقاومة الكويتية إبان الاحتلال، وكيف دارت عجلة الحياة اليومية بجهود أبناء الكويت في الداخل؟
1: أولا هو نذكر يعني المنارة، وأقصد هنا معسكر الصمود الذي تحول هذا المعسكر الكويتي إلى أسطورة تاريخية عندما قابل جيش بأكمله بعتاده بدباباته بصواريخه وقاوم منذ الصباح حتى يعني اليوم التالي عندما نفذت الذخيرة الكويتية وتحول هذا المعسكر عندما شعر الغزاة

0: ويقتلون الكويتيين. وأيضا كانت هناك في هذا المعسكر كانت هناك عيادة طبية تستقبل الجرحى الكويتيين، وكان على رأس المعالجين الدكتور وليد البشارة الذي يروي يعني كيف تحولت هذه العيادة إلى برك من الدماء، وكانت المعدات الطبية انتهت، لم يجد أي شيء يعالج به الجرحى، فقام بكسر الزجاج ومعالجة الجراح الكويتية، بعضهم يعني يستشهد، بعضهم يعني يعود مرة أخرى للقتال، يعني ملحمة أسطورية تاريخية. وأيضا نذكر البيت، أنا أعتبره البيت الخالد، بيت القريب الذي حوى جميع أطياف الشعب الكويتي في هذا البيت، وتلقت يعني جدرانه الصواريخ ومقذوفات الدبابات، وكان الكويتي يعني بمختلف مشاربهم الكويتيين انصهروا واستشهدوا على هذه الأرض. لذلك نستذكر أيضا الشهيد فهد الأحمد رحمة الله عليه الذي سقط على أسوار قصر دسمان وهو يقاوم حتى الرمق الأخير، والعديد من الشهداء. في كل قصة تحتاج إلى كتاب طويل لنروي هذه للتاريخ، ويتعلم اليوم الكويتيين، نحن نعيش هذه الفترة فترة صعبة من الاعتداءات الآتمة، لابد أن نلتحم على وحدتنا الوطنية وأن نقاوم من خلال الالتزام بالقوانين، بدحر الشائعات، بالالتفاف الوطني، بالتكاتف والتلاحم الوطني، حتى نعبر هذه الفترة الصعبة.
1: نعم دكتور، دعنا نسلط الضوء أكثر على المرأة الكويتية التي سطرت مواقف مشرفة في الصمود والتضحية أثناء الغزو العراقي. كيف تقرؤون دور المرأة كعنصر فاعل في المقاومة الكويتية أثناء الغزو العراقي الغاشم على الكويت؟
0: بلا شك المرأة الكويتية كانت نبراس، وكانت يعني الحاضن التي تطمئن الأولاد وتطمئن الأخوة وتقدم لهم المعونة، بل تجاوزت إلى أدوار المقاومة، نقل الرسائل، نقل الأموال. وهناك يعني رموز وشهيدات في كويتات يعني تعرضوا للتعذيب والضرب، يعني أشد أنواع وسائل التعذيب. فالمرأة الكويتية مرأة يعني على مدى التاريخ وليس على فترة الغزو، لها يعني محطات مشهودة بالعمل. فالمرأة الكويتية هي يعني لم تقتصر دورها على الأدوار التقليدية، قامت بكل شيء حتى تساند الرجل وتساند الحق الكويتي وتعيد الحق إلى أهله بإذن الله.
1: نعم مستمعينا الكرام، كان معنا عبر الهاتف من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور غانم السليماني. شكرا جزيلا لك دكتور على المشاركة معنا والحديث حول ذكرى الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت، شكرا لك. مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من خلال الجولة الإخبارية المسائية، ونتحول الآن إلى ملف التصعيد العسكري بالمنطقة، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق شن هجوم جديد غير مسبوق على إيران مقابل التوصل سريعا إلى اتفاق لوقف طموحات إيران النووية وإعادة فتح مضيق هرمز. وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال أن إيران ودولا أخرى في الشرق الأوسط طلبت مهلة لإتمام اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى إعادة فتح هرمز بشكل فوري وكامل وشامل وإنهاء التهديد النووي الإيراني. وفي سياق متصل، قالت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم إنه تم تحويل مسار 35 سفينة وتعطيل سفينتين منذ استئناف الحصار على الموانئ الإيرانية، مؤكدة مواصلة الطائرات الحربية التحليق في سماء بحر العرب لدعم الحصار على إيران. وفي الملف اللبناني، تنطلق بعد غد الثلاثاء جولة المفاوضات السابعة بين لبنان والكيان الإسرائيلي في العاصمة الإيطالية روما. ووفق مصادر لبنانية، يرأس الوفد اللبناني في المفاوضات السفيران سيمون كرم وندى معوض ووفد عسكري. ومن المقرر أن يطرح لبنان خلالها الانتقال للمرحلة الثانية من المناطق التجريبية عبر ضم مدينة بنت جبيل وبلدات محتلة أخرى إليه. وعلى الصعيد الميداني، أعلنت قيادة الجيش اللبناني اليوم إصابة 5 عسكريين بجروح على إثر استهداف من قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفرة بقضاء بنت جبيل.

أثناء مواكبة آلية للجيش للأهالي في البلدة في جنوب لبنان. بدورها ذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام اليوم أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مرتفع علي الطاهر الواقع عند أطراف منطقة النبطية الفوقة بالجنوب اللبناني بالقذائف الفسفورية. وفي قطاع غزة يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشن سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة في القطاع خلفت المزيد من الشهداء والجرحى. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع استشهاد 14 فلسطينيا بينهم أطفال وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية. ويواصل الاحتلال استهداف المجمعات السكنية في مناطق متفرقة إلى جانب استهدافه مستودع أدوية تابعا لمستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع. وعلى الصعيد السياسي أكد مسؤول في حركة حماس أن الوسطاء في مفاوضات غزة أبلغوا أعضاء الحركة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ستوقف بشكل كامل الاعتداءات وكافة عمليات القصف الجوي والمدفعي والهدم في القطاع اعتبارا من اليوم الأحد. وشدد المسؤول على التزام حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى بتنفيذ الاتفاق مطالبا الوسطاء بإلزام حكومة الاحتلال بتنفيذه وبدقة. وفي الضفة الغربية المحتلة قطع مستوطنون من الاحتلال الإسرائيلي اليوم التيار الكهربائي عن بلدة مادما في محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة فيما اعتقل الجيش الإسرائيلي 7 فلسطينيين خلال اقتحامات في عدة مناطق. بدوره أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الجلزون شمال رام الله وسط الضفة الغربية. وفي السودان حذرت منظمة بلان انترناشنال من أن مئات الآلاف من المدنيين في مدينة الأبيض بولاية شمال كورتوفان السودانية يواجهون أزمة إنسانية متفاقمة مع تفشي وباء الكوليرا وتفاقم نقص الغذاء والمياه النفطية. وقالت المنظمة الإنسانية في تقرير لها إن الأطفال يقفون في قلب الأزمة إذ يواجهون مخاطر متزايدة من المرض وسوء التغذية مع استمرار تدفق النازحين إلى المدينة التي تشهد ضغوطا متزايدة جراء الحرب. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها استهدفت خلال 24 ساعة الماضية منشآت البنية التحتية للنقل والطاقة ومراكز لوجستية تابعة للقوات الأوكرانية. من جانبها أعلنت مؤسسة روساتوم الروسية اليوم أن القوات الأوكرانية نفذت هجومين بطائرات مسيرة استهدفا محطة زاباروجيا للطاقة النووية شمل أحدهما منطقة قريبة من حجرة المفاعل في الوحدة الثالثة فيما استهدف الآخر منطقة المخزن الجاف للوقود النووي المستهلك. وفي كييف قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا قصفت 16 مقاطعة أوكرانية ب 144 صاروخا ونحو 2000 مسيرة خلال أسبوع واحد أدت إلى تدمير نحو 1600 منشأة ومجمع سكني في أوكرانيا. بدوره قال الجيش الأوكراني اليوم إنه استهدف مصفاة النفط بمنطقة ساراتوف في جنوب غرب روسيا وقاعدة أنجلر الجوية العسكرية في المنطقة نفسها. وفي واشنطن أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن ستتخذ خلال الأسابيع المقبلة خطوات جديدة لاستكشاف وتقييم فرص استئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، مبينا أن الرئيس دونالد ترامب يشدد على قدرة الولايات المتحدة في لعب دور بناء لتحقيق تسوية سياسية للنزاع. في بروكسل دعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء الداخلية بشأن أزمة سبتة بعد غد الثلاثاء داعية إلى مساعدة إسبانيا في استعادة السيطرة على حدودها.
جاء ذلك فيما شددت فرنسا وإيطاليا والبرتغال إجراءات التفتيش على حدودها مع إسبانيا، في إجراء قد يؤثر على قدرة دول الاتحاد الأوروبي على الموازنة بين حماية حدوده والحفاظ على انسيابية الحركة التي تمثل أحد أهم مقومات السياحة الأوروبية ضمن إطار اتفاقية شنغن. وفي ملف العلاقات الصينية الأمريكية، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة لن تسمح للصين بأن تصبح الدولة الأقوى في العالم على حسابها، مشددا على أهمية الحفاظ على قنوات اتصال مباشرة بين واشنطن وبكين لإدارة الخلافات وتجنب أي صراع قد تكون تداعياته كارثية على البلدين والعالم. كما جدد روبيو موقف واشنطن الرافض لأي تغيير للوضع القائم في تايوان بالإكراه.

0: وفي محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة، قال تحالف أوبك اليوم في بيان إنه اتفق اليوم على زيادة طفيفة في حصص إنتاج النفط لشهر سبتمبر أيلول بمقدار 188 ألف برميل يومياً، ولم يتطرق البيان إلى سياسة الإنتاج التي قد يتم الاتفاق عليها للأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2026. وأعربت لجنة تابعة لتحالف أوبك بلس عن قلقها إزاء الهجمات على البنية التحتية للطاقة، مؤكدة على أهمية حماية ممرات الملاحة البحرية لضمان وصول إمدادات الطاقة إلى الأسواق. أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام 39 نقطة وثمانية أعشار النقطة، ليبلغ مستوى 8796 نقطة ونصف النقطة. وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 22 نقطة ونصف النقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الأول 45 نقطة ونصف النقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 211 مليون سهم عبر 13735 صفقة نقدية بقيمة 58 مليون و200 ألف دينار. مستمعينا الكرام، إليكم وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
1: مساء الخير. الطقس المتوقع لهذه الليلة ونهار الغد: طقس حار نسبيا ورطب نسبيا على المناطق الساحلية وشديد الحرارة بالنهار، ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعة الرياح من 10 إلى 35 كيلومتر بالساعة. درجات الحرارة الصغرى متوقعة لفجر الغد: مدينة الكويت 35 درجة مئوية، مطار الكويت الدولي 35، الجهرة، مزارع العبدلي، مزارع الوفرة 32، مينا الأحمدي وفيلتشة 37، جزرنا الشمالية ورب بوبيان 36، وجزرنا الجنوبية قارو كبر وأم المرادم 37 درجة مئوية. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى 3 قدم. أعلى مد في الساعة 3:15 دقيقة الفجر، أدنى جزر في الساعة 8:55 دقيقة صباحا. موعد أذان الفجر في الساعة 3:41، موعد شروق الشمس في الساعة 5:09. كان معكم جمال إبراهيم، شكرا لاستماعكم.
0: مستمعينا الكرام، في نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء: سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا لمناقشة آخر مستجدات مشروع مستشفيات الضمان الصحي. وزير الخارجية يجري اتصالات هاتفية مع عدد من نظرائه من الدول الخليجية والعربية لبحث الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد بالمنطقة. دولة الكويت تستذكر اليوم الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم وما سطرته من بطولات ووحدة أبناء الوطن. الرئيس الأمريكي يعلن تعليق هجوم غير مسبوق على إيران مؤقتا شريطة التوصل سريعا إلى اتفاق. جولة مفاوضات جديدة بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي تنطلق في روما بعد غد الثلاثاء. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

روسيا وأوكرانيا تتبادلان القصف على منشآت للطاقة ومراكز عسكرية. واشنطن تقول إنها تسعى للعب دور بناء في تسوية النزاع في أوكرانيا خلال الأسابيع القادمة. الاتحاد الأوروبي يعقد اجتماعا طارئا بعد غد الثلاثاء لمناقشة أزمة العبور الجماعي لمهاجرين إلى مدينة سبتة. ووزير الخارجية الأمريكي يؤكد أهمية الحفاظ على قنوات اتصال مباشرة بين واشنطن وبكين لإدارة الخلافات بين البلدين. مستمعينا الكرام، إلى هنا نختم الجولة الإخبارية المسائية من إذاعة دولة الكويت. لكم أطيب التحيات من فريق الإعداد في الإدارة العامة للأخبار والبرامج السياسية، ومن محدثتكم على الهواء مباشرة أمير الحسن، ومن المخرج أمير مختار. شكرا على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله.

8:45 دقيقة، هذه إذاعة دولة الكويت. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في النشرة الرياضية لهذا اليوم. في البداية لكم أجمل التحيات من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم أحمد الكيلاني، ومن الإخراج الزميل مصطفى عبد الصمد. نبدأ نشرتنا لهذا اليوم بأهم وأبرز العناوين. الفحيحي ليعسكر في القاهرة استعدادا للموسم الجديد. يعقوب اليوحى يتأهل لبطولة آسيا لألعاب القوى 2027. اتحاد السلة يتعاقد مع المدرب اليوناني فاسيليوس لتدريب المنتخب الأول. مستقبل إنفانتينو على رأس الفيفا موضوع شك بعد مشروع كأس العالم. رسميا تشيلسي يضم الإنجليزي داني ويلباك لموسمين. انتر ميلان يتقدم بعرض مالي لضم كورت جونز من ليفربول. غادر وفد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفحيحيل إلى العاصمة المصرية القاهرة للدخول في معسكر تدريبي يمتد حتى 17 من الشهر الجاري، تحضيرا للمشاركة في منافسات الدوري الممتاز الذي ينطلق في 25 من هذا الشهر. ويضم وفد الفحيحيل 24 لاعبا بالإضافة إلى الجهازين الفني والإداري والفريق الطبي، ومن المقرر أن يخوض الأحمر 4 مباريات ودية في مرحلتها التحضيرية الأخيرة قبل خوض منافسات الدوري. خاض فريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية مباراته الودية الأولى في معسكره التحضيري في مدينة أزمة التركية، حيث خسر من فريق زد المصري بثلاثية دون مقابل. ويأتي هذا المعسكر الذي يمتد حتى 17 من الشهر الجاري استعدادا لانطلاق منافسات دوري زين الممتاز المقرر لها في 25 من الشهر الجاري. ومتبقي للسماوي في معسكره التركي 3 مباريات ودية مع أندية المرخية القطري وأولمبي شف الجزائري، فيما لم يحدد الفريق الثالث بعد. حقق البطل يعقوب اليوحى المركز الثالث في سباق 110 حواجز ضمن منافسات لقاء بلجيكا الدولي أحد جولات سلسلة الدوري البرونزي، مسجلا أفضل توقيت له في الموسم، ليحسم بذلك رسميا بطاقة التأهل إلى بطولة آسيا لألعاب القوى 2027 والتي ستقام في مدينة شيامن الصينية. تعاقد الاتحاد الكويتي لكرة السلة مع المدرب اليوناني فاسيليوس براتسكيوس لتولي مهمة تدريب منتخب الكويت الأول خلال فترة المرحلة الأولى من التصفيات الآسيوية. وبهذا الصدد قال أمين صندوق في اتحاد السلة غازي العتيبي أن اختيار المدرب براتسكيوس جاء بناء على خبراته الفنية الطويلة وسجلها التدريبي الحافل والمميز على مستوى المنتخبات والأندية بجانب خبرته في كرة السلة بمنطقة الخليج، إذ سبق لها التدريب في المنطقة. وفي سياق متصل أعلن أمين السر المساعد بالتكليف ورئيس لجنة التدريب والمنتخبات الوطنية في اتحاد كرة السلة محمد الحساوي أن مجلس الإدارة اعتمد برنامج ابتعاث متكامل لعشرة من اللاعبين الكويتيين بالتعاون مع شركات رياضية لتطوير المواهب في صربيا. وقال الحساوي أن هذا الأمر يعد استثمارا حقيقيا في اللعبة عبر صناعة جيل مميز للمنتخبات الوطنية من خلال لاعبيها الشباب، ولا يعتبر معسكرا تدريبيا فقط بل صناعة لاعبين أكثر مهارة وثقة، موضحا أن بناء المنتخبات يبدأ بتطوير المهارات وصقلها منذ الصغر. ومن أخبارنا الخليجية، تعادل فريق الدرعية الأول لكرة القدم مع نظيره العين الإماراتي بهدف لكل منهما في رابع مواجهته التجريبية في معسكره الخارجي في إسبانيا.
وأنهى الفريق الصاعد حديثا إلى مصاف دوري روشن السعودي معسكره الأوروبي الذي جرى على مرحلتين في السويد وأسبانيا. هذا ويدشن الدرعية أولى مبارياته في الدوري في دوري روشن السعودي أمام الأهلي في 13 أغسطس الجاري، على أن يعقبها بخمسة أيام مواجهة ضد بطل الدوري النصر في الدور 32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين. وقعت إدارة الحزم مع الغيني موري كواناتي لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الجديد وفق ما نشره النادي عبر حسابه الرسمي، واستقطب الحزم لاعب وسط الدفاعي بصفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ميخيلين البلجيكي الموسم الماضي. ويحمل كوناتي خبرة مع منتخب غينيا الأول منذ عام 2020 حيث شارك في 20 مباراة دولية، كما مثل بلاده في نسختي كأس الأمم الأفريقية 2022 و2024. مستمعينا الكرام، إلى الأخبار العالمية. أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مواعيد بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية لموسم 2026-2027، كاشفا عن الجدول الرسمي لجميع مراحل المنافستين حتى المباراة النهائية. ووفق الرزنامة التي أعلنها الكاف، تنطلق منافسات الدورة التمهيدية الأول في سبتمبر، فيما تبدأ مرحلة المجموعات في 27 من نوفمبر وتستمر حتى 24 من يناير 2027، على أن تقام الأدوار الإقصائية خلال شهري مارس وإبريل، ويختتم الموسم بإقامة المباراة النهائية في مايو من ذات السنة. اعتبر رئيس رابطة مسابقة الدوري الأوروبية كلاوديوس شيفر أن استمرار جاني إنفانتينو في رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم بات صعباً بعد فشل خطته لبيع حصص من الحقوق التجارية لكأس العالم. وقال شيفر أن طرح مشروع تجاري بهذا الحجم من دون علم مجلس الفيفا أو الاتحادات القارية يضع قيادة الاتحاد أمام تبعات مباشرة، وأضاف أن الخطة كانت تهدف إلى تحقيق مكاسب مالية لأطراف خارجية مع زيادة عدد المسابقات والمباريات على حساب البطولات المحلية. عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم بعد مشاركته في مونديال 2026، حيث دخل بديلا في الشوط الثاني خلال تعادل فريق إنتر ميامي مع كولومبوس كرو بهدفين لمثلهما، وبعد أسبوعين من خسارة الأرجنتين أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم الذي استضافته أمريكا. عاد ميسي إلى الملاعب ودخل المباراة وسط ترحيب كبير من جماهير ملعب نيو ستاديوم في ميامي، لكن اللاعب لم يتمكن من الاحتفال بعودته بهدف واكتفى بالتسديد مرتين خارج المرمى. أعلن تشيلسي عن تعاقده مع المهاجم داني ويلبك قادما من نادي برايتون، وانضم ويلبك إلى فريق البلوز بعقد يمتد حتى عام 2028. وتحدث ويلبك عن انتقاله إلى فريق تشيلسي قائلا: عندما تسمع باهتمام تشيلسي تشعر بفخر عظيم بمعرفتي لتاريخ النادي، فهو فريق يسعى للفوز بالألقاب ويبذل قصارى جهده لتحقيق ذلك في كل موسم. يستعد نادي انتر ميلان لتقديم عرض مالي كبير لإقناع ليفربول بالتخلي عن لاعب خط وسط كورتيس جونز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وبحسب صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، فأن انتر ميلان مستعد لدفع 30 مليون جنيه استرليني من أجل الظفر بخدمات اللاعب الإنجليزي. وأشارت إلى أن ليفربول رفض عرض النادي الإيطالي ويصر على موقفه بعدم التفريط في جونز بهذا المبلغ، ويعتقد أنه يستحق أكثر من ذلك ورغم تراجع دوره المحوري في أنفيلد خلال المواسم الأخيرة. لا يزال كورتيس جونز لاعبا مطلوبا بشدة من بعض الأندية الأخرى على رأسها انتر ميلان.
يواصل دوشان فلاوفيتش مهاجم المنتخب الصربي اتخاذ استراتيجية محفوفة بالمخاطر من أجل الانتقال إلى برشلونة خلال الصيف الحالي. وفقا لصحيفة سبورت الإسبانية، يترقب فلاوفيتش والمحيطون به تطورات سوق الفريق الكتالوني بحذر، مقتنعين بامتلاك خيارات للتوقيع مع برشلونة في نهاية المطاف. وأشارت إلى أن فلاوفيتش يملك منذ ما يقارب من شهر عرضا ماليا ضخما مشتاش للحصول على خدماته، حيث يعرض عليه النادي التركي أكثر من 5 ملايين يورو كمكافأة توقيع براتب سنوي يبلغ 8 ملايين يورو صافية عن كل موسم من الموسمين الذين سيوقعهما، وهو عرض لا يمكن لأي نادي آخر معادلته من الناحية الاقتصادية.

أعلن نادي ليفانتي الإسباني تجديد عقد الحارس الأسترالي ماثيو رايان لموسم إضافي ليستمر في حماية عرين الفريق خلال الموسم القادم بعد التوصل إلى اتفاق بين الطرفين. وكان رايان قد شارك مع منتخب أستراليا في

شارك مع منتخب أستراليا في كأس العالم قبل أن يعود إلى فانتي، حيث كان قد قدم موسما مميزا خاض خلال 36 مباراة في الدوري الإسباني. ويعول النادي على خبرة الحارس الدولي الذي سبق له تمثيل عدد من الأندية الأوروبية، إلى جانب مشاركته في 4 نسخ من كأس العالم لمواصلة تعزيز صفوف الفريق الأول في الموسم الجديد. أبرم نادي برنتفورد صفقة غير مسبوقة في تاريخه بتعاقده مع لاعب الوسط المالي مامادو سانغاري قادما من لونس الفرنسي في صفقة قدرت بنحو 39 مليون جنيه استرليني. وقع سانغاري عقدا لمدة 5 أعوام مع خيار التمديد لعام إضافي. وقال المدرب الإيرلندي لبرنتفورد كيث أندروز أن اللاعب يجسد كل ما يريده أي لاعب في برنتفورد داخل الملعب وخارجه.

مستمعينا الكرام، إليكم تذكير بأهم وأبرز العناوين. الفيحيل يعسكر في القاهرة استعدادا للموسم الجديد. يعقوب اليوحى يتأهل لبطولة آسيا لألعاب القوى 2027. اتحاد السلة يتعاقد مع المدرب اليوناني فاسيليوس لتدريب المنتخب الأول. مستقبل إنفانتينو على رأس الفيفا موضع شك بعد مشروع كأس العالم. رسميا تشيلسي يضم الإنجليزي داني ويلباك لموسمين. انتر ميلان يتقدم بعرض ما. وفي ختام النشرة الرياضية لهذا اليوم مستمعينا الكرام، لكم أجمل التحيات من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم أحمد الكيلاني، ومن الإخراج الزميل مصطفى عبد الصمد.

0: نحن باقون هنا، نحن باقون هنا.
1: كم من المحن مرت بها الكويت، وعصفت بها أهوال هزت كل بيت على مر التاريخ، هل تذكرون؟ وكيف قامت منها شامخة، هل تعرفون؟ إيمان رجال ونساء، صمود صبر وعطاء، إنها الكويت وكفى.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج صمود ووفاء.
1: كويت العرب تستنجد بكم، وسنرد المعتدين بعون الله ثم بتكاتف شعبنا والتفاف أمته العربية من حوله. والله أكبر على المعتدين.
2: غزو المفزع، أنا ما أعتقد أني صحيت على خبر مفزع مثل ذاك اليوم.

0: تماما بعد الظهر بتوقيت جرينتش. موعدكم الآن سيدتي سادتي مع نشرة الأخبار يقرأها محمد صالح الصيد. احتلت القوات العراقية إثر غزوها للكويت ليلة أمس المنشآت الرئيسية في العاصمة ومن بينها قصر أمير الكويت، وقد وردت أنباء عن استمرار المقاومة.
1: في ذاكرة الأوطان أيام لا تنقضي بانقضاء ساعاتها ولا تغيب مهما تعاقبت السنوات، لأنها تحفر في وجدان الشعوب وتبقى شاهداً على ما مر بها من محن وما قدمته من تضحيات. وفي ذاكرة الكويت يظل 2 أغسطس عام 1990 يوماً مثقلاً بالألم حين امتدت يد العدوان إلى وطن آمن، وحاول الغزو العراقي الغاشم أن يطمس هويته وينال من سيادته ويسقط رايته. لكن الكويت لم تغب، ظلت حاضرة في قلوب أبنائها، ثابتة بشرعيتها، قوية بوحدة شعبها، عصية على الخوف والانكسار. ففي قلب الظلام أضاءت مصابيح المقاومة، وتكاتفت البيوت وتوحدت الصفوف، وحمل الكويتيون في الداخل والخارج وطنهم أمانة في الأعناق وعهدا لا يقبل المساومة.
2: نعم، مشهد التلاحم والتكافل وسقوط الكلفة وسقوط الفوارق، فلا طائفية ولا قبلية ولا فئوية ولا عائلية، الجميع مع الجميع ولله الحمد، مشهد لا يمكن أن ينسى من ذاكرتي.
1: إنها حكاية وطن أراد المحتل أن يسكت صوته فإذا بصوته يبلغ العالم، وحكاية شعب أريد له أن ينكسر فإذا به يكتب واحدة من أعظم ملامح الوحدة والوفاء، وحكاية شهداء ومقاومين وأسرى وصامدين من فجر الغزو إلى أيام المقاومة، ومن ثبات الشرعية إلى مواقف الأشقاء والأصدقاء، ومن مرارة الاحتلال إلى فرحة التحرير. نروي فصول الملحمة ونستحضر أصوات الذين عاشوها، ونقف إجلالا أمام وطن نهض من بين الجراح أكثر قوة وإيمانا ووحدة.
3: إنني من على هذا المنبر أوجه بالنيابة عنكم وبالإصالة عن نفسي رسالة تحية وتقدير واحترام لأهلنا في الكويت الذين يسطرون منذ بدء الاحتلال أروع آيات الصمود والتحدي للعدو الغاشم، ويحافظون على أرض الوطن بقلوبهم وعيونهم، ويثبتون كل يوم أن الكويت ستبقى حرة عزيزة رغم أنف المعتدي الآثم.
1: صمود ووفاء، برنامج وثائقي في ذكرى وطن لم ينحني وشعب لم يستسلم، وقيادة حملت الحق حتى عادت الكويت حرة أبية. برنامج صمود ووفاء، إعداد فواز المطيري، تقديم أحمد شاكر الشمري. برنامج صمود ووفاء، إخراج فيصل الظفيري.
0: هنا الكويت، أيها المواطنون الكويتيون الأحرار، أيها العرب في كل مكان، لقد كثر الغدر عن نابه وكشف الطغيان عن مخالبه وأماط اللثامة عن مطامعه. انمي كله

0: مخزية للغدر نفسه. إن غزو الكويت باسم العروبة هو أحد أعاجيب الدنيا، ولكن متى عرف الطغيان الحياء؟ إن نشيد العروبة على فمهم كان خدعة، إن حماية العروبة في إعلانهم كان مكرا ومناورة. تحدثوا عن القيم وخانوها، وتحدثوا عن الخيانة وتمرغوا في حمأتها، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
1: في 2 أغسطس عام 1990 لم تكن الكويت أمام يوم عابر في سجل الأيام، بل أمام جرح وطني عميق ومحطة قاسية اختبرت الإنسان والأرض والشرعية والولاء. وفي هذا العام تحل الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت في عهد حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، لتعود الذاكرة إلى فجر حزين وإلى شعب لم ينكسر وقيادة شرعية حملت الحق الكويتي إلى العالم بثبات وإيمان. إنها ذكرى لا تستعاد للبكاء وحده، بل للعبرة والوفاء ولتجديد العهد مع وطن ظل عصيا على المحو، ومع شهداء ومقاومين وأمهات وآباء وأبناء وبسو وصمود الكويتيين وجهود القيادة.

0: وصمود الكويتيين وجهود القيادة الشرعية ومواقف الأشقاء والأصدقاء وصولاً إلى التحرير، ثم إلى رسالة الأجيال أن الكويت باقية بإيمان شعبها ووفائه لقيادته وتمسكه برايته.
1: يا عرب، الكويت تناديكم، تستغيث بكم.
2: أن الذي يتم الآن وعلى مشهد ومسمع من العالم كله صورة مخزية للغدر نفسه.
3: في بداية الساعات الأولى أنا الفجر اتصل فيني أخوي حمد الساعة 6 وشوية، كلمته قال لي أبو خالد الحق، العراق دش الكويت. شلون يا حمد؟ قال العراق دش الكويت وصلونا. طبعا لا شك أن الشعب الكويتي تفاجأ، ما كانوا يتوقعون من هالدولة الشقيقة أنها تغزو الكويت، وما كان أحد يتصور. وفي الساعات الأولى علماً بأن الجيش الكويتي ما كان عنده استنفار، ولكن الناس الموجودين كذلك ما عند بعض القادة العسكريين ما كانت عنده تعليمات، هو أخذ تعليمات من نفسه. لأن للآن الكويت كانت تعمل أن بدخوله ممكن يتراجع. في هالأثناء الجيش الكويتي أسقط تقريباً من 50 إلى 52 طائرة في الساعات الأولى. هذا مو كلامنا ولا كلام الجيش الكويتي، هذا كلام القادة العراقية العسكرية. ومعركة الجسور هم كذلك يشهدون فيها.
4: اتصل فيني أنا مركز العمليات للقوى الجوية، بيّن لي أن هناك حدود 70 طائرة وهليكوبترات متجهة لصوب الكويت، معظمها طائرات هليكوبتر، وطلب مني أن طائرات الإقلاع الفوري مذخرة وجاهزة للإقلاع على مدار الساعة، يعني طوال الأسبوع طوال السنة. فبالفعل بالساعة 4:15 أقلعت أول طائرتين وأسقطت طائرات الهليكوبتر، بعدها بربع ساعة أيضا طائرتين قاموا بالإقلاع وأسقطوا طائرات. لكن قاعدة علي السالم الجوية تعرضت لهجوم الساعة 5:25 صباحا، ضرب فيها الممر الرئيسي والممر الفرعي وبعض المباني، وكانت عندنا طائرات لا تزال في الجو. فطبعا أنا أتذكر في الحالة هذه اتصلت في قيادتي وبلغتهم أن القاعدة ضربت وأن الطائرات لا تزال موجودة في الجو، فطلب منهم من الطيارين أن يتجهون إلى قاعدة أحمد الجابر الجوية. الطيارين اتصلوا مرة ثانية وقالوا أن القاعدة أيضا مضروبة، فطلب منهم اتجاه إلى مطار الكويت الدولي. لكن تبين أن مطار الكويت الدولي أيضا في قوات عراقية ومحتل، فهذا السبب اللي أعطيت أوامر للطائرات بالاتجاه إلى المملكة العربية السعودية.
0: فجر 2 أغسطس حين بدأ الجرح. في الساعات الأولى من فجر الخميس 2 أغسطس عام 1990 استيقظت الكويت على حدث لم يكن في حسبان شعب آمن عرف وطنه بالسلام والانفتاح ومد يد العون. دخلت القوات العراقية أراضي دولة الكويت في عدوان غادر، استهدف احتلال البلاد بالقوة وسلب حريتها ومحاولة القضاء على شرعيتها وفرض واقع باطل على دولة مستقلة ذات سيادة. لم يكن ما جرى مجرد تحرك عسكري عابر، بل كان انتهاكاً صارخاً للشرعية الدولية واعتداءاً على المواثيق الإنسانية والدبلوماسية، وكارثة إنسانية تركت أثرها العميق في الذاكرة الكويتية والعربية والدولية. في تلك اللحظات الثقيلة لم يكن المشهد فقط دبابات تتحرك، بل أصوات قصف ترتفع، بل كان امتحاناً قاسياً لمعنى الوطن ومعنى الانتماء ومعنى أن يقف الإنسان في وجه القوى الغاشمة وهو لا يملك إلا إيمانه بعدالة قضيته.
5: في وراء قائدنا حضرة صاحب السمو الأمير بلال حفظه الله، نرد المعتدين ونحاربهم في كل مكان من كويتنا الحبيبة حتى نطهر أرضنا الطيبة بغدرهم وخيانتهم ونردهم على أعقابهم الخاسرين. اللهم علمنا.

0: وهو القائد في كتابه الكريم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
1: حاول الغزو أن يفرض الخوف وأن يطفئ صوت الكويت وأن يحول الأرض الآمنة إلى مساحة من الترويع والاعتقال والنهب والقتل. استهدفت المواقع المدنية والعسكرية، وتعرض المدنيون لأبشع صور الانتهاك، وتبدلت ملامح الحياة اليومية فجأة. البيوت كانت عامرة بالأمان أصبحت محاطة بالقلق، والشوارع التي كانت تعبرها الحياة أصبحت شاهدة على محنة وطنية كبرى. ومع ذلك، ومنذ اللحظات الأولى أدرك الكويتيون أن الوطن لا يقاس بمساحته بل بقيمة شعبه وإيمانه. لم تنطفئ الكويت في قلوب أبنائها، ولم يسقط الحق تحت جنازير الدبابات. كان الإيمان بالشرعية والالتفاف حول القيادة ووحدة الصف هي السلاح الأول في مواجهة الاحتلال. ومن رحم ذلك الفجر القاسي بدأت ملحمة صمود ووفاء ستبقى حية في ذاكرة الأجيال.
2: يا عرب، الكويت تناديكم، تستغيث بكم.
3: أن الذي يتم الآن وعلى مشهد ومسمع من العالم كله صورة مخزية للغدر نفسه.
4: الكويتيين الذين وقفوا وقفة رجل واحد، وخاصة الكويتيين الذين بقوا تمسكوا في أرضهم ولم يتركوها مع العذاب ومع الإهانة ومع القتل.
1: الشرعية الكويتية راية لم تسقط. حين وقع الغزو كان الهدف واضحا: كسر الدولة وإلغاء الشرعية وفرض أمر واقع على شعب ووطن. لكن الكويت بقيادتها وشعبها أثبتت أن الشرعية لا تنتزع بالقوة، وأن الدولة الحقيقية لا تسقط ما دام شعبها مؤمنا بها. وقف الكويتيون خلف قيادتهم الشرعية وفي مقدمتها أمير دولة الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طياب الله ثراه، وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء آنذاك الأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح طياب الله ثراه. كانت القيادة الكويتية في تلك المرحلة تدرك أن المعركة ليست عسكرية فقط، بل سياسية ودبلوماسية وإنسانية وإعلامية، وأن الدفاع عن الكويت يبدأ من تثبيت حقها أمام العالم وإثبات أن ما جرى عدوان صريح لا يمكن قبوله أو التهاون معه.
5: في لقاء كهذا رسمي الدعوة شعبي الاستجابة، ليس الهدف أبداً مبايعة آل الصباح، ذلك لأن مبايعة الكويتيين لهم لم تكن يوماً موضع جدل لتؤكد. ولا مجال نقض لتجدد، ولا ارتبطت بموعد لتمدد، بل هي بدأت محبة واتساقاً واستمرت تعاوناً واتفاقاً، ثم تكرست دستورياً وميثاقاً.
1: وفي الخارج تحركت القيادة الكويتية بحكمة وصبر وثبات لحشد التأييد العربي والدولي. لم يكن الخطاب الكويتي خطاب انفعال، بل خطاب دولة تعرف حقها وتعرف مكانتها وتعرف أن العدالة قد تتأخر لكنها لا تموت. حمل أمير دولة الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طياب الله ثراه رسالة شعب أحب السلام وسعى للخير ومد يد العون للمحتاجين، فإذا به يتعرض لعدوان غاشم حاول أن يمحو وجوده. كما أدى الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، وكان وزيراً للخارجية آنذاك، دوراً دبلوماسياً بارزاً في حشد التأييد الدولي للحق الكويتي، مستنداً إلى خبرته العميقة وعلاقات الكويت المتوازنة مع دول العالم. هكذا بقيت راية الشرعية مرفوعة، وبقى الصوت الكويتي حاضراً في المحافل يؤكد أن الاحتلال إلى زوال، وأن الكويت ستعود حرة مستقلة إلى أهلها.
6: نخاطبهم من على هذا المنبر العريق، منبر الحق والعدل، منبر الإشاء والأمل، مؤكداً لهم إن الله سبحانه وتعالى ناصرنا بفضل سواعدهم وعزيمتهم وبفضل منظمة الأمم المتحدة ومناصرة الأشقاء والأصدقاء وجميع الخيرين والشرفاء في العالم، وإن خروج الغزاء آت لا ريب فيه بإذن الله العلي القدير، وسنعود إلى كويتنا كما عهدناها دار أمن وأمان وواحد أصيلة وارفة الظلال، يستظل تحتها كل الطيبين والشرفاء من الكويتيين وإخوانهم المقيمين، يعملون يدا واحدة من أجل الخير والبناء، مصداقا لقوله عز شأنه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: شعب واحد، قلب واحد. لم يكن صمود الكويت في تلك المحنة موقفاً رسمياً فحسب، بل كان موقف شعب كامل. ففي الداخل والخارج تلاحم الكويتيون في صورة نادرة من الوفاء الوطني. الذين بقوا داخل الكويت واجهوا الاحتلال بالخوف والصبر والمقاومة والتمسك بالهوية، والذين خرجوا منها حملوا الوطن في قلوبهم ورفضوا أن يكونوا مجرد لاجئين منسيين، بل أصبحوا سفراء لقضية وطنهم، يتحدثون عنها ويشرحون للعالم حقيقتها، ويؤكدون أن الكويت ليست أرضاً تغتصب ولا شعباً يقبل الإلغاء. في كل بيت كويتي كانت هناك حكاية ألم، وفي كل أسرة قصة انتظار، وفي كل قلب عهد صامت بأن الوطن سيعود وأن رايته سترتفع من جديد. لقد أثبت الكويتيون أن الوحدة الوطنية ليست شعاراً يقال في المناسبات، بل فعل يظهر وقت الشدة. لم يسأل الناس عن اختلافاتهم، ولم يتوقفوا عند مناطقهم أو قبائلهم أو أسرهم أو توجهاتهم، بل اجتمعوا على اسم واحد، الكويت. كانت البيوت مراكز للتكافل، وكانت الأيدي تمتد بالطعام والدواء والمساعدة، وكانت الأخبار تنتقل بحذر بين الناس لتثبيت المعنويات، وكانت كلمة الحق تنتشر رغم الخطر. وفي الوقت الذي حاول فيه الاحتلال بث الرعب وتفكيك المجتمع، كان المجتمع الكويتي يزداد تماسكا. إن هذه الروح هي التي جعلت الغزو يفشل في تحقيق هدفه الأعمق، فلم يستطع أن يغير ولاء الكويتيين، ولم يستطع أن يمحو ذاكرة وطنهم، ولم يستطع أن يصنع شرعية مزيفة فوق أرض رفضته من أول لحظة. لقد كانت الكويت في محنتها أكثر وحدة من أي وقت مضى.
1: أثناء فترة الغزو قام اتحاد الجمعيات وأخوانه أعضاء الجمعيات التعاونية باتخاذ جميع التدابير الرئيسية واللازمة في هذه الحقبة الهامة على دولة الكويت أثناء فترة الغزو، من إقامة اجتماعات تنسيقية على مستوى الأعضاء، وكانت هذه الاجتماعات على مستوى عالي من السرية. قام هذا الاجتماع التنسيقي في جمعية الروضة على مستوى جميع الجمعيات التعاونية، وأسفر هذا الاجتماع عن تشكيل مجلس إدارة مشكل من 7 أعضاء. كان دور المهم بذلك الفترة تنسيق بين الأخوان في جميع مجالس الإدارات في جميع الجمعيات المعنية بذلك الوقت، وتوفير جميع ما يحتاجونه من سلع غذائية والتنسيق ما بين الجمعيات.
0: المقاومة الكويتية صوت الأرض. من داخل الكويت المحتلة ولدت المقاومة الكويتية كصوت صادق للأرض. لم تكن المقاومة مجرد فعل عسكري محدود، بل كانت حالة وطنية شاملة عبرت عن رفض الشعب للاحتلال وتمسكه بالحرية والسيادة. تشكلت مجموعات وفصائل وطنية عملت على إرباك القوات الغازية وإلحاق الضرر بها وبث الرعب في صفوفها ورفع معنويات الكويتيين في الداخل. كانت الرسالة واضحة، الكويت لم تستسلم وشعبها لا يقبل الاحتلال، ووجود القوات الغازية على أرضه وجود مرفوض مهما طال الزمن ومهما كانت التضحيات. إن المقاومة في تلك الأيام لم تكن خيارا سهلا، فقد كان الخطر حاضرا في كل خطوة، والاعتقال أو التعذيب أو الاستشهاد احتمالاً قائماً في كل لحظة.
2: مساعد الهنيدي يصور عنده التصوير ويدري ان احنا بنفجر بمكان جليب شيوخ، ويصور لنا، قال يا جماعة تصوير جليب شيوخ صورته. قلنا يلا على بال ان شاء الله مكان ثاني. بد اول ما فجرنا بالمكان هذا بجليب شيوخ، قالوا مكان ثاني مكان ثاني، قالوا دوار عظام يجون من العراق ولا يوقفهم إلا عسكري عشان يوزعهم. دوار عظام كلها متروس كارجوات وناس ويبيعون خضرة والدنيا متروسة، كلها عسكر يجون من العراق ما يردهم إلا هالدوار هذا، ويتم توزيعهم هناك. العميد بعدين تعرف علي، من أنا عارفه من زمان، كان مديري هو العميد صالح إسحاق. العميد صالح إسحاق قايل حق فيصل ثويني صيدوا لي ساعة شرار، بس أنا أبي ساعة شرار، هو يدري أني أنا مدد. فيصل ثويني شافني قال لي أبو ناجي ترى العميد صالح إسحاق يبيك. قلت حاضر. قال امشي معي. قلت زين. ركبت أنا طبعا أنا ما أركب ويا أحد، معاي هو بسيارته وأنا بسيارتي. جيته قلت نعم. قال أخ سعد. قلت نعم. تعال تعال تعال أنا أبيك أدورك أدورك. قلت حاضر حاضر آمن. قال أبي سيارات ملغومة. قلت على الخشم حاضر، بس ما دلك مكاني أو دلك السيارات تأخذهم وتمشي. قال حاضر. ليش ربعي هذولك من يوسف سعودي ومحمد عقيل المسلم والصواب مجموعة إشهاب إشهاب، أنا ما أنسى إشهاب إشهاب، إشهاب إشهاب عسكري بحري ضعيف طويل، الذخائر كلها اللي تفجرت بدور عظام جنوب شيوخ تحت سريرة، ناخذها من تحت سريرة روي يجيبهم لنا، وأنا اللي أخذهم أنا أمدد. هذا إشهاب إشهاب الله يرحمه الله يرحمه، وكانت تجينا ذخائر من الشيخ علي الله يرحمه والشيخ سالم الله يرحمه، كان تجينا ذخائر، وكان مسعود مطيري يلحمهم في سيارة تيوتا أبو شنب، هذا تيوتا أبو شنب، ويخشونهم داخل تي أن تي وسيفور وصاعق ريموت كنترول وساعات تفجير وأسلحة. كان هذا اللي يجيبهم سائق اللي يجيبهم من السعودية ويهربهم تهريب اسمه حميد عقاب العجمي الله يرحمه، شهيد الله يرحمه. العميد صالح إسحاق طبعا أخذ مني سيارات ملغومة وقاموا يفجرون خاصة بدوار عظام، دوار عظام على طول حيل يمكن 4-5 سيارات حطوها هناك، بس تفجيره صحيحه داخل. فيصل الثويني ما يخاف يحط داخل بين الجنود وبالضبط ويسلم عليهم بعد الله يساعدكم، هو شكله مربي شوارب وكنا عراقي سلام عليكم عيني هلا والله هلا، ويحط السيارات ويفجر زين. انا قايل على اساس الغرين يشدهم على كوك ويمشي.
0: إلى جانب العمل المقاوم المباشر كانت هناك مقاومة أخرى لا تقل أهمية، مقاومة الحياة اليومية، مجموعات تتولى توفير الغذاء وأخرى تسعى إلى تأمين الدواء، وثالثة تعمل على النظافة والصحة، ورابعة تنقل الأخبار وتدعم الأسر وتساعد المحتاجين. كان كل جهد صغير جزءاً من معركة كبيرة، لم يكن المقاوم وحده من يحمل السلاح، بل كان المقاوم هو من أخفى مطلوبة أو أوصل مؤونة أو عالج جريحة أو حفظ وثيقة أو نشر خبراً صادقاً أو رفع علم الكويت في قلب الظلام. وفي تلك الملحمة امتزج الخوف بالشجاعة والألم بالأمل والدم بالوفاء، ومن هنا أصبحت المقاومة الكويتية شاهداً على أن حب الوطن لا يقاس بالكلمات بل بالأفعال والتضحيات، وأن الأرض التي يحبها أبناؤها لا يستطيع محتل أن يمتلكها مهما امتلك من قوة.

0: المرأة الكويتية بطولة لا تغيب. في ملحمة الغزو لم تكن المرأة الكويتية على هامش المشهد، بل كانت في قلبه. سجلت المرأة الكويتية حضوراً وطنياً مشرفاً في التصدي للمحتل، وقدمت أدواراً متعددة عكست شجاعتها ووعيها وإيمانها بأن الدفاع عن الوطن مسؤولية الجميع. شاركت في توصيل المؤن ونقل الرسائل وإخفاء المطلوبين ودعم رجال المقاومة ورعاية الأسر ومساعدة الجرحى وحفظ تماسك البيوت في أيام كان الخوف فيها يطرق الأبواب بلا استئذان. لم يكن دورها دوراً عاطفياً فقط، بل كان دوراً عملياً وميدانياً وإنسانياً. أثبتت أن المرأة الكويتية شريكة أصيلة في صون الوطن وحماية كرامته. وقد وصلت مشاركة المرأة الكويتية إلى صور أكثر جرأة وشجاعة، منها المساهمة في العمليات المساندة للمقاومة ونقل الأسلحة والمؤن، بل والمشاركة في مواقف مباشرة ضد جنود الاحتلال. إنها صورة المرأة التي لم تسمح للخوف أن يعزلها عن واجبها، ولم تسمح للقهر أن يكسر صوتها. في تلك الأيام كانت الأم تخفي دمعتها كي تثبت أبناءها، وكانت الزوجة تنتظر ولا تنكسر، وكانت الأخت تساعد وتخاطر، وكانت الفتاة تتعلم مبكراً أن الوطن ليست كلمة في كتاب، بل معنى يدافع عنه الإنسان بكل ما يستطيع. ولهذا فإن ذكرى الغزو لا تكتمل دون استذكار المرأة الكويتية التي جسدت الوفاة في أبهى صوره. إن بطولتها ليست تفصيلاً صغيراً في الحكاية، بل فصل مضيء من فصول الصمود، وشهادة على أن المجتمع الكويتي بكل مكوناته وقف في وجه العدوان، وأن الكويت انتصرت لأنها كانت بيتاً واحداً تقف فيه المرأة والرجل جنباً إلى جنب.
1: ورغم أن سلطات الاحتلال عزلت الكويت عن العالم الخارجي عن طريق قطع الاتصالات منذ بداية الاحتلال، إلا أن صوت سارة محمد مبارك، وهي ذاتها أسرار محمد القبندي، كان أول صوت يخرج من داخل الكويت المحتلة إلى الإعلام العالمي، كاسرة بذلك الحصار الذي فرضه المعتدي. وقامت بالاتصال بقناة ABC، حيث أجابت عن أسئلة المذيع عن وضع الكويت والمقاومة والممارسات الوحشية.
2: I just want you to know that they are ripping everything apart in Kuwait, taking it to Baghdad. We don't have any guns. We don't have any arms. A lot of them, they have been killed. And the ones that they captured, they just, you know, they've been taking them, torturing them, and they have been killing them.
0: مجلس الأمن العالم يسمع صوت الكويت. منذ الساعات الأولى للغزو انتقلت قضية الكويت إلى أروقة المجتمع الدولي. كان العدوان واضحا، وكان الموقف الكويتي واضحا كذلك، انسحاب فوري وغير مشروط وعودة الشرعية، ورفض كامل لأي محاولة لطمس هوية الكويت أو ضمها أو تغيير واقعها القانوني والسياسي. اجتمع مجلس الأمن الدولي في 3 أغسطس عام 1990، وأصدر القرار رقم 660 الذي دان الغزو العراقي، وطالب بانسحاب جميع القوات العراقية من الكويت فوراً ومن دون شروط. كان ذلك القرار بداية مسار دولي واسع، أثبت أن العالم لا يستطيع أن يقبل ابتلاع دولة مستقلة بالقوة، وأن العدوان على الكويت لم يكن شأناً إقليمياً محدوداً، بل تهديداً للأمن والسلم الدوليين. وتتابعت بعد ذلك قرارات مجلس الأمن، ومنها القرار رقم 661 الذي فرض عقوبات اقتصادية وعسكرية شاملة، والقرار رقم 662

0: 1962 الذي رفض ضم الكويت واعتبره باطلاً وملغي، ثم قرارات أخرى أكدت حماية المدنيين ورفض تغيير هوية الكويت والتمسك بسيادتها واستقلالها. وفي 29 من نوفمبر عام 1990 صدر القرار رقم 678 الذي أجاز استخدام الوسائل اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنح العراق مهلة للانسحاب قبل مواجهة القوى الدولية. لقد شكلت هذه القرارات إطاراً قانونياً وسياسياً لتحرير الكويت، ورسخت أن الحق الكويتي لم يكن معزولاً بل كان مدعوماً بإجماع دولي نادر. ومن خلال هذا المسار بدا واضحاً أن السياسة الخارجية الكويتية القائمة على الاعتدال وبناء العلاقات المتوازنة ومد يد العون قد صنعت رصيداً أخلاقياً ودبلوماسياً ظهر أثره في لحظة المحنة حين وقف العالم مع الكويت وقضيتها العادلة. الأشقاء والأصدقاء، موقف لا ينسى في ذاكرة الكويتيين. لا تنفصل ملحمة التحرير عن مواقف الأشقاء والأصدقاء الذين وقفوا مع الكويت في أصعب أيامها. فمنذ اللحظات الأولى تحركت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من منطلق الروابط الأخوية ووحدة المصير، ورفضت العدوان ونتائجه، وطالبت بانسحاب القوات الغازية دون شروط. كما كان للمملكة العربية السعودية موقف تاريخي كبير، إذ فتح خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله بلاده للقيادة الكويتية وأبناء الكويت، وقدم الدعم السياسي والعسكري والمادي لتصبح الأراضي السعودية منطلقاً رئيسياً لتشكيل التحالف الدولي لتحرير الكويت. ولم يكن الدعم عربياً فقط، بل امتد إلى دول صديقة عديدة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية التي كان لها دور بارز في قيادة التحالف الدولي، إلى جانب دول عربية وإسلامية وغربية شاركت سياسياً وعسكرياً ومادياً في دعم الحق الكويتي. وقد جسدت تلك المواقف عمق العلاقات التي بنتها الكويت عبر عقود من السياسة المتزنة والعمل الإنساني والدبلوماسية الهادئة والوفاء بالتزاماتها العربية والدولية. إن الكويتيين وهم يستذكرون الغزو يستذكرون أيضاً من وقف معهم ومن فتح لهم الأبواب ومن شاركهم الألم والأمل ومن ضحى من أجل أن تعود الكويت حرة مستقلة. وهذه الذاكرة ليست ذاكرة مجاملة بل ذاكرة وفاء، لأن الشعوب الأصيلة لا تنسى مواقف الشدة. لقد أثبتت تلك الأيام أن الكويت لم تكن وحدها، وأن صوت الحق حين يكون واضحا يجد من يسمعه، وأن العلاقات بين الدول لا تقاس فقط بالبيانات الرسمية بل بالمواقف حين تمتحنها الأزمات. عاصفة الصحراء، الطريق إلى التحرير. بعد أشهر من الاحتلال وبعد أن استنفدت الجهود السياسية والدبلوماسية فرصها، بدأت مرحلة الحسم العسكري ضمن إطار الشرعية الدولية. في 17 من يناير عام 1991 انطلقت العمليات العسكرية الواسعة لقوات التحالف مستهدفة المواقع العسكرية والاستراتيجية العراقية ومراكز القيادة والسيطرة تمهيداً لتحرير الكويت. كانت تلك المرحلة إذاناً بأن ساعات الخلاص تقترب، وأن الليل الطويل الذي عاشته الكويت تحت الاحتلال بدأ يتراجع أمام فجر التحرير. ومع كل تطور ميداني كان الأمل يكبر في قلوب الكويتيين داخل الوطن وخارجه، وكان الحلم بالعودة يقترب خطوة بعد أخرى.
1: الحمد لله أيها الكويتيون الصامدون على ترى الكويت، أيها الكويتيون في كل مكان، لقد آن يوم الانتقام من طاغية بغداد وحزبه. إن دماء شهدائنا لم تذهب هباء، إن العذاب الذي ذاقه هو

تبعث قناتهم لم يذهب هباء. إن أرواح أطفالنا الذين ألقوا من حاضناتهم عجلت في غضب الله عليهم، فجاء الانتقام مريرا. الله أكبر، الله أكبر.

0: وفي 24 من فبراير عام 1991 بدأت قوات التحالف الدولي الهجوم البري على القوات العراقية في الكويت، وسرعان ما انهارت القوات الغازية تحت ضربات التحالف لتعود مدينة الكويت إلى أهلها بعد أشهر قاسية من الاحتلال. وفي 26 من فبراير عام 1991 عادت الكويت حرة أبية، وعاد علمها مرفوعا خفاقا، وعادت الشرعية إلى أرضها وشعبها. لم يكن التحرير نهاية ألم فقط، بل بداية لمرحلة جديدة من البناء والإعمار ولم الجرح واستعادة الحياة.
1: As Commander in Chief, I can report to you our armed forces fought with honor and valor. And as President, I can report to the nation aggression is defeated, the war is over. For the sake of our principles, for the sake of the Kuwaiti people, we stood our ground. Because the world would not look the other way. Ambassador El Sabah, tonight, Kuwait is free.
0: فالكويت التي حاول الغزو كسرها خرجت من المحنة أكثر إصراراً على البقاء، وأكثر تمسكاً بوحدتها، وأكثر إيماناً بأن الأوطان التي تبنى بالوفاء لا تهدمها الأطماع. لقد كان التحرير يوماً تاريخياً، لكنه لم يكن معزولاً عما سبقه، فقد سبقه صمود شعب وثبات قيادة ومقاومة داخلية وجهود دبلوماسية وموقف عربي ودولي، وتضحيات شهداء ستبقى أسماؤهم حاضرة في ضمير الكويت.

بعد التحرير لم تكن الكويت أمام مهمة سهلة، فقد ترك الاحتلال آثاراً قاسية على الإنسان والمكان، من خسائر بشرية ودمار في الممتلكات وآثار بيئية واقتصادية واجتماعية وجراح عميقة في قلوب الأسر التي فقدت أبناءها أو عاشت تجربة الأسر والاعتقال والانتظار. لكن الكويت كعادتها لم تقف عند حدود الألم، بدأت مسيرة البناء والإعمار واستعادة المؤسسات وترميم ما خلفه العدوان وإعادة الحياة إلى طبيعتها. كان التحدي كبيرا، لكن الإرادة كانت أكبر، وكما صمد الكويتيون في زمن الاحتلال صمدوا في زمن البناء، مؤكدين أن الوفاء للوطن لا يكون فقط في أيام الحرب، بل في أيام العمل والإصلاح والنهوض. واليوم في عهد حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، تأتي الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم، لتؤكد أن الكويت لا تنسى تاريخها.

0: لكنها لا تعيش أسيرة له، تستلهم من الماضي دروس الوحدة واليقظة والولاء، وتمضي نحو المستقبل بثقة ووعي. إن نقل هذه الذاكرة إلى الأجيال الجديدة ليس ترفاً وطنياً، بل واجب تربوي وثقافي وإعلامي، لأن من لم يعش تلك المرحلة يجب أن يعرفها من شهادات الآباء والأجداد، ومن وثائق الدولة، ومن بطولات الشهداء والمقاومين. إن أبناء الجيل الجديد قد لا يتذكرون صوت القصف ولا ظلام الاحتلال، لكنهم يستطيعون أن يفهموا معنى أن يكون الوطن، وأن الأمن مسؤولية، وأن الوحدة الوطنية سور يحمي البلاد في الشدائد. ومن هنا تصبح الذكرى درسا دائما لا مجرد مناسبة سنوية.
1: يحسدون العالم، احنا لازم نقوم ونقعد نحمد الله ونتمنى الخير طولة العمر حق حكامنا الأفاضل على الصباح وعلى رأس سمو الأمير الله يحفظه ويخليه وولي عهده الأمين. أرجع أقول كثر الله خيرهم، وإحنا لازم ولاءنا لهالوطن، هالوطن لو باللي هو وما عاش اللي يضر الكويت بشعره، كلنا ضده وكلنا نحاربه. هذا للعلم، ما في أحد يرضى، ما في كويتي يرضى على الكويت بشعره. يعني هذا خلي يكون علم، العلم هذا عند الكل. الكويتي قلبه ما يطاوعه إنه يؤدي ديرته، يؤدي ربعه، يؤدي أهله. لا يمكن يعني الغرب يمدحون الكويت مو أهل الكويت.
0: في الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت، نقف أمام تاريخ لا يبهت، وأمام ملحمة لا تغيب. نقف إجلالا للشهداء الذين بذلوا أرواحهم دفاعا عن الوطن، وتقديرا للمقاومين الذين واجهوا الخطر بإيمان وشجاعة، ووفاء للأسر التي صبرت، وللأمهات اللواتي احتضن الألم بصمت، وللآباء الذين علموا أبنائهم أن الكويت ليست مكانا نعيش فيه فقط، بل كرامة وهوية وراية. نقف أيضا عرفانا للقيادة الشرعية التي حملت الحق الكويتي إلى العالم، وللأشقاء والأصدقاء وحده، بل تاريخ للوعي. يذكرنا بأن الطغيان مهما على صوته فإن إرادة الشعوب المؤمنة بوطنها أقوى وأبقى. واليوم ونحن نستذكر تلك المحنة، نجدد العهد والولاء للكويت تحت راية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، ونسأل الله أن يحفظ وطننا آمنا مطمئنا، وأن يديم عليه نعمة الأمن والاستقرار، وأن يرحم شهداء الكويت الأبرار، وأن يجزي كل من وقف معها خير الجزاء. ستبقى الكويت كما أرادها أهلها، وطنا حرا أبيا، لا تنكسر عزيمته ولا تطفأ رايته، ولا يضيع حقه ما دام في أبنائه وفاء، وفي قيادته حكمة، وفي ذاكرته درس لا ينسى. ومن جيل إلى جيل ستبقى الحكاية حاضرة، غزو غادر وصمود عظيم وتحرير مجيد، ووطن نهض من الجرح ليقول للعالم إن الكويت باقية، وإن الوفاء لها عهد لا ينتهي.

مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم صمود ووفاء، هذا البرنامج الوثائقي في ذكرى وطن لم ينحني وشعب لم يستسلم وقيادة حملت الحق حتى عادت الكويت حرة أبية. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: فواز المطيري، أحمد شاكر الشمري، والإخراج فيصل الظفيري.

0: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: العاشرة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يعلن تعليق هجوم غير مسبوق على إيران مؤقتا، شريطة التوصل سريعا إلى اتفاق. القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم تؤكد أن القوات الأمريكية تواصل بإحكام فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية منذ منتصف شهر يوليو الماضي. جولة مفاوضات جديدة بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي تنطلق في روما بعد غد الثلاثاء. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. روسيا وأوكرانيا تتبادلان القصف على منشآت للطاقة ومراكز عسكرية. واشنطن تقول إنها تسعى للعب دور بناء في تسوية النزاع في أوكرانيا خلال الأسابيع القادمة. الاتحاد الأوروبي يعقد اجتماعا طارئا بعد غد الثلاثاء لمناقشة أزمة العبور الجماعي للمهاجرين إلى مدينة سبتة. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أهمية الحفاظ على قنوات اتصال مباشرة بين واشنطن وبكين لإدارة الخلافات بين البلدين. مقتل وجرح 25 شخصا في هجوم انتحاري استهدف مركزا للشرطة بإقليم خيبر بختونخوا الباكستاني. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس حار إلى مائل للحرارة ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية، والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتظهر بعض السحب المتفرقة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج، أعلى مستوى للمد في الساعة 3 بعد منتصف الليل و13 دقيقة، أدنى مستوى للجزر في الساعة 8 صباحا و55 دقيقة. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت 38، أم المرادم والوفراء وجزيرة جارو 33، لنويصيب وجال الياح 34 درجة. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت والوفرة 48، لنويصيب 46، جال الياح 50 درجة، أم المرادم 41، جزيرة جارو 37 درجة. موعد شروق الشمس في الساعة 5:09. إلى هنا ينتهي الموجز، في أمان الله.
2: الثاني من أغسطس لعام 1990، الغزو العراقي الغاشم. رغم مرارته ومأساويته، إلا أنه شكل اختبارا حقيقيا كشف من خلاله المعدن الأصيل للكويتيين بمختلف أطيافهم وتمسكهم بوطنهم وشرعيته وهويته الجامعة. الثاني من أغسطس عام 1990، مع تحيات وزارة الأعلام.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم ليالي الإذاعة، حلقة خاصة بمناسبة الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم.
4: يصادف اليوم الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت، ذكرى أليمة ما تغيب عن بال كل كويتي. نستذكر فيها تضحيات الشهداء والأسرى، ونستحضر مواقف البطولة والصمود التي سطرها أهل الكويت في مواجهة الاحتلال. فأهلا وسهلا بكم.
5: أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة، وراح نسترجع مستمعين الكرام محطات من هذه المرحلة المفصلية من تاريخ وطننا الغالي دولة الكويت، ونستضيف شخصيات عاصرت الغزو العراقي الغاشم وعاشت تفاصيله، وراح ننقل لكم وننقل الأجيال قصة وطن ما انكسر وشعب توحد خلفه قيادتنا الحكيمة وتوحدوا مع بعضهم البعض حتى عاد الحق وارتفع علم الكويت من جديد.

إذا ذكرنا الغزو العراقي الغاشم ما نقدر ما نستذكر بطولات رجال القوات المسلحة الكويتية اللي وقفوا بكل شجاعة يدافعون عن أرضهم ووطنهم وسطروا مواقف خالدة بالتضحية والفداء. بطولاتهم تبقى مصدر فخر لكل كويتي وشاهد على حبهم للكويت وإخلاصهم لها.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الخاصة التي تتعلق بهذا اليوم الأليم على كل مواطن ومقيم شريف أعطى الوطن الكثير وأعطى أبناءه الكثير والكثير، وأعطى كذلك كل مقيم الأمن والاستقرار والأمان، ولكن تأتي يد الغدر حتى تغدر بهذا الوطن. ولكن هيهات هيهات، الوطن غالي وعصي بأبنائه الذين يدافعون عنه بكل مكان حول العالم أجمع، بل وأجمع العالم على هذا الوطن، الوطن الغالي، وطن الكويت بأفراده، برجاله، بنسائه، بأطفاله، بالقيادة الحكيمة، يدا واحدة لعودة هذا الوطن. وعاد الوطن بفضل من الله عز وجل، ومن ثم بتوحيد هذه الصفوف، وعاد الحق لأصحابه، وما ضاع حق وراهم طالب.
1: أكيد طبعا راشد، إحنا راح نتكلم عن بطولات وما ننسى بطولات رجال القوات المسلحة في هذه الذكرى الوطنية، ويسعدنا يكون معنا عبر الهاتف سعادة وكيل وزارة الدفاع الشيخ والدكتور عبد الله مشعل مبارك الصباح. مساك الله بالخير.
2: مساكم الله بالخير أختي شاهة وأخي راشد، وأحب مسي بالخير على الأخوات والأخوة المستمعين الأفاضل. بداية أشكركم على هذه الاستضافة، وقدر إتاحة هذه الفرصة للحديث عن الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت، وهي ذكرى نستحضر فيها الدروس والعبر، ونستذكر بكل فخر واعتزاز تضحيات أبناء الوطن الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن الكويت وسيادتها.
0: سعادة وكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبد الله مشعل مبارك الصباح، حياك الله ويا هلا ومرحبا فيك. وبالتأكيد حضرتك يعني عاصرت وزامنت هذه الفترة، وبجعبتك الكثير من الحديث حول هذه المرحلة وهذه الحقبة اللي بالتأكيد احنا نؤكد عليها كل سنة ونتحدث عن هذا الغزو العراقي الغاشم، ونؤكد الأجيال القادمة. لذلك بودي أن أبتدي مع حضرتك ونعرف كيف تمثل لكم ذكرى الغزو العراقي الغاشم على المستوى الوطني والعسكري.
2: الله يحييك أخ راشد. طبعا هذه الذكرى تمثل محطة مفصلية في تاريخ الكويت، على المستوى الوطني هي تجسد وحدة الكويتيين والتفافهم حول قيادتهم في أصعب الظروف، أما على المستوى العسكري فهي تذكرنا بما قدمه رجال القوات المسلحة من تضحيات وبطولات ستبقى محل فخر واعتزاز، وستظل جزءا أصيلا من تاريخ الكويت.
1: عدل، لكن الشيخ الدكتور عبد الله مشعل مبارك الصباح، احنا ايضا ودنا نعرف شلون نستذكر بطولات، او ايضا تستذكرون بطولات رجال القوات المسلحه الكويتيه خلال فتره الغزو اللي سطروا مواقف خالده في الدفاع عن هذا الوطن.
2: طبعا وزاره الدفاع لا تدخر جهدا في ان تخلد ذكرى التضحيات التي قدمها منتسبي القوات المسلحه إبان الغزو العراقي الغاشم، نستذكرهم بكل فخر وامتنان لأنهم أدوا واجب بكل شجاعة وإخلاص، وقدموا نماذج مشرفة في التضحية والدفاع عن الوطن، وما قاموا به سيبقى مصدر اعتزاز لنا جميعا. من واجبنا أن نحفظ هذه التضحيات وننقلها للأجيال القادمة حتى تبقى سيرتهم مصدر إلهام لكل من يقدم هذا الوطن. وللعلم معظم أو كثير من الشهداء والأسرى في الغزو العراقي الغاشم كانوا من منتسبي القوات المسلحة.
0: نعم، رحمة الله عليهم ونحسبهم بإذن الله شهداء. شيخ عبد الله، يعني أيضا أهم الدروس والعبر اللي نستفيد منها من خلال هذه التضحيات، تضحيات رجال القوات المسلحة خلال تلك المرحلة.
2: أعتقد أهم درس هو أن أمن الوطن واستقراره مسؤولية مشتركة. نعم. وأن وحدة الصف والولاء للكويت هما أساس مواجهة أي تحدي. كما تعلمنا أن الإيمان بالوطن والجاهزية والعمل بروح الفريق هي قيم أساسية لحماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.
1: عدل، لكن أيضا الشيخ والدكتور عبد الله، شلون تحرص وزارة الدفاع على نقل تاريخ بطولات الجيش الكويتي وغرس قيم الولاء والانتماء في نمو نفوس عفوا انتماء في نمو نفوس عفوا

0: في نمو نفوس عفوا الأجيال الجديدة تحديدا؟
1: يعني مثل ما ذكرت سابقا، يعني تحرص وزارة الدفاع على إبقاء تاريخ القوات المسلحة وتضحيات رجالها حاضرا في وجدان الأجيال من خلال المناسبات الوطنية والبرامج التوعوية، سواء في نادي الضباط، مخيم وزارة الدفاع، أو المرافق الاجتماعية التابعة للوزارة، كما يواصل مكتب الشهيد اللي ألحق مؤخرا بوزارة الدفاع دوره الوطني في تخليد ذكرى شهداء الكويت وترسيخ قيم الوفاء والانتماء لدى الأجيال الجديدة.
2: سعادة وكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبد الله مشعل مبارك الصباح، بالتأكيد هناك في جعبتك الكثير والكثير كوطني وكمواطن وكمسؤول، وأيضا بالتأكيد لديك الكثير من الكلمات تجاه هذا الوطن. إلينا الآن في هذه الذكرى الأليمة، نسأل الله عدم إعادتها، وبالتأكيد إن شاء الله بتظافرنا جميعا سنحمي وطننا. فما الرسالة اللي حضرتك تود أن توصلها إلى كل مستمعينا؟
1: بداية رسالتي لأبنائنا وبناتنا أن يعتزوا بوطنهم وأن يعرفوا تاريخه وأن يدركوا أن ما تنعم به الكويت اليوم من أمن واستقرار جاء بعد تضحيات كبيرة. المحافظة على الكويت مسؤولية الجميع، كل من موقعه، والرهان دائما على وعي شبابها وتمسكهم بقيم الولاء والانتماء، لأنهم امتداد لمسيرة الآباء والأجداد في خدمة الوطن. ولا يخفى عليكم ولا على المستمعين الأفاضل أن اليوم قاعدين نمر في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، نؤكد اعتزازنا وفخرنا برجال قواتنا المسلحة المرابطين في مواقعهم، الذين يواصلون أداء واجبهم بكل إخلاص وكفاءة لحماية أمن الكويت واستقراره. كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى أخي سعادة رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد درج الشريعان، وإلى جميع قيادات القوات المسلحة وكافة الضباط وضباط الصف والأفراد على جهودهم الكبيرة ويقظتهم الدائمة، سائلين الله أن يحفظهم ويوفقهم. وفي الختام يعني نسأل الله عز وجل أن يتغمد شهداء الكويت بوسع رحمته، وأن يحفظ الكويت وشعبها، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده الأمين، حفظهم الله ورعاهم.
0: اللهم آمين. كل الشكر لك الشيخ والدكتور عبد الله مشعل مبارك الصباح، سعادة وكيل وزارة الدفاع، شكرا جزيلا لك.
1: الشكر لكما.
3: مع بزوغ فجر الخميس 2 أغسطس لعام 1990،
4: إلى كل رؤساء الدول العربية والأعضاء،
3: استيقظ الكويتيون على جرح غائر في الوجدان، على ألم وخذلان، على غدر وطغيان. فما كان وما حصل في تلك الأيام الحالكة رسخ في التاريخ وأبى النسيان.
5: لقد تعرضت الكويت لعمل عدواني غادر من النظام العراقي.
3: في مثل هذا اليوم حاولت قوى الغدر والطغيان أن تمحو بلد بأكمله، حاولت، ولكن هيهات هيهات لكل معتد أثيم، هيهات. فالكويت أشد من العدوان وأبقى. ومع الخيوط الأولى لذلك الفجر، وقبل 36 عاما، اجتاحت جحافل الجيش العراقي أراضي دولة الكويت، أرض الصداقة والسلام، في غزو همجي استهدف كيانها وسيادتها، متذرعا بأعذار واهية، إن هي إلا أعاجيب الزمان. ولكن متى عرف الطغيان الحياة؟ ومع ما تحمله تلك الذكرى من آثار اجتماعية ونفسية على الشعب الكويتي أولا، وعلى الأمة العربية والعالم أجمع، جراء ما ارتكب من جرائم ضد الإنسان وحقوقه، وما شكله ذلك العدوان من أحداث مؤلمة، من قتل وأسر وتشريد، إلا أن التقاء المجتمع الدولي لصد العدوان أرجعت الحق الكويتي بعد احتلال دام قرابة 7 أشهر. وتبقى هذه الذكرى شاهدة على أن القوة الحقيقية ليست في السلاح، بل في التمسك بالحق ورفع رايته. فقد انتصرت الكويت بعدالة قضيتها وولاء أبنائها لتكتب ملحمة وطنية خالدة

0: طبعا راشد، دائما إذا ذكرنا الغزو العراقي القاشم لازم نذكر المرأة الكويتية بكل فخر واعتزاز اللي كانت رمز للصمود والعطاء، واجهت الخوف بإيمان وحافظت على تماسك الأسرة وساندت المقاومة بكل الطرق الممكنة، وأثبتت أن حب الوطن ما يعرف رجل أو امرأة، وأن وقت الشدائد الكل يوقف صف واحد من أجل حب الكويت.
1: بالتأكيد شاها، من أجل حب الكويت الكل يفدي الكويت بروحه ونفسه وماله وكل ما يملك وأبنائه لأجل هذا الوطن، يظل دائما على ما يرفرف في جميع أنحاء المعمورة. لذلك يسعدنا أن يكون معنا ضيفتنا في هذا المساء عبر الاتصال الهاتفي الدكتورة كافية رمضان، وهي عضو في اللجنة المنظمة لحركة نساء وأطفال الكويت، وساهمت في تعبئة النساء وتنظيم المقاومة المدنية. أهلا وسهلا دكتورة كافية.
2: أهلا فيك، أهلا فيك، حياكم الله.
0: حياك الله معنا دكتورة كافية. حضرتك كنت عضو في اللجنة المنظمة لحركة نساء وأطفال الكويت خلال الغزو، لو تحكينا عن طبيعة هذه اللجنة وشلون تأسست؟
2: أي أول شيء شلون تأسست، تعرفين يعني 2/8 يعني تاريخ الغزو اللي يعني وتأثير علينا وتأثير نفسي ما زال القائم يعني للأسف، ودائما نقول يعني نذكرها إن شاء الله ما تنعاد. كان زلزال، فكان سهل إنه كل من يسأل الثاني إيش بنسوي، فوجئنا في الغزو يعني. فبالتالي أول شيء التقينا في مسجد في العديلية، كلنا كلمنا بعض ومجموعة تلاقينا هناك، طلعنا أول شيء مظاهرة. وطبعا احنا ما كنا مقدرين ذيك الساعة خطورة الموقف، كنا نعتقد ان احنا بس نطلع نحتاج وكذا يعني. بعدين واجهونا بالعنف، تعرفين يعني حتى من ضمننا سميرة معرفي يعني كانت تطلع معنا بالمظاهرات وانقتلت يعني، الله يرحمه ويرحم شهدائنا جميعا. يعني صدقيني الحين وانتوا تسألون انا كثير من الألم الواحد يسترجعه.
0: أكيد.
2: المهم بعدين قلنا لازم نحن ننظم أنفسنا، يعني كل منطقة يكون فيها، لأن أنت سألتي شلون يعني تيمعتوا شلون نسقتوا، كل منطقة حطينا 2 يكونون أهما مثل ضباط الاتصال عشان كل حركتنا أن تكون يعني منظمة ونعرف من ترجعين له. يعني مثلا مشرف، أنا والأخت منيرة الغانم كنا مسؤولين، بيان وسلوى مثلا فوزية هادي وسهام أحمد وبدرية تويتان، بالشويخ نجاة السلطان ولطيفة دويسان وريم القبندي، ولو تبين يعني الأسامي أنا دائما يعني محتفظة فيها عندي ووثقتها أنا في كتاب. فالنساء الكويتيات يعني حب الوطن حركهم، وبنفس الوقت مو بس تيمعنا، بعدين لجأنا لأن حشون ندعم نفسيا النساء الكويتي الموجودين. فتطور الموضوع إلى دورات في الإسعافات وبعدين إصدار نشرة. هذه النشرة يعني صدر منها أكثر من 40 عدد، وكانت تتوزع بطريقة سرية، كان الحقيقة لازم الأمر يعني ينذكر والفضل حق أصحابه. كان التجمع في بيت هداية السلطان السالم ذيك الساعة، بيتها في الخالدية، كنا نتيمع عندها مطابع مع المجلة الرياضي فتطبع، اللي يكتبون فاطمة حسين ونوال العثمان وآنا، ويعني كل وحدة تقدر تكتب شيء تكتبه وبعدين ينطبع، وانت يعني في التليفون نقول ها ترى الخبز جاهز. ما يعني احنا ما نعرف العمل السري يعني، اضطرينا ان بتشري على اساس ان النشرة جاهزة، كل وحدة تاخذ اللي الله يقدرها عليه وتوزع، لان الهدف من هذا تدعيم نفسي للناس يعني، ترى صاحب السمو والله يحفظه بخير وولي عهد ديك الساعة الشيخ يادر والشيخ سعد ولي العهد، انه يعني الحمد لله طلعوا هم سالمين وموجودين. تعرفين ثبات الشرعية موضوع مهم جدا يعني
0: أكيد. أكيد. يعني لكن أكيد. لكن قولي. دكتورة كافية، إحنا هي. ودنا نعرف يعني شلون كنتوا تعرفون إن هذه البيوت مثلاً فيها كويتيين؟ يعني في بعض البيوت كان ما فيها أحد.
2: إيه في.
0: لما يتم توزيع.
2: شوفي الناس ترى تداعت بشكل يعني طبيعي، بس بحب. يعني كل شيء، كل حركة بالفريج أنت تعرفينها، يعني فريجك اللي أنت ساكنة فيه واللي حواليك تعرفين منه كان مسافر، تعرفين لأن كان صيف، في ناس مسافرة، في ناس موجودة. الناس قامت تدعم بعض بشكل يعني. أنا مثلا وحدة طقت من الإيران، طقت علي الباب كانت تقولي كرتون منظفات، إذا هلا ألف خير، أبوها عنده يعني شركة وكذا. ان تعرفين بك الساعة وين، ما تقدرين وين وين وين بتروحين وبتحركين. فالناس تداعت بشيء طبيعي، وحركة الكويتيين كانت تتبل حتى يعني بالنسبة لتنظيف الشوارع، بالنسبة اذا عندك حتى لو اي شيء زايد ممكن تشركين الناس اللي حواليك فيه.
0: عادل يعني هذه يعني للأمانة لحمت
2: تداعت محبة.
0: عادل لحمت الكويتين للأمانة يعني يشهد لها التاريخ في صح. يعني هذه الأثناء
2: صح صح.
1: نعم دكتورة كافية، يعني حضرتك تفضلتي بالبداية وقلتي نذكرها وما تنعاد.
2: أي والله،
1: وإن شاء الله ما تنعاد.
2: إن شاء الله ما تنعاد
1: بتظافر الجهود ولحمة الوطن. أي. ووحدة الصف بالتأكيد صح. دائما الكويت صح. وعلم الكويت يرفرف عاليا بحفظ صح. الله سبحانه وتعالى، ومن ثم توحيد صحيح. هذه الصفوف وبقيادة سيدي صاحب السمو حفظ الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين.
2: الله يحفظه ويحفظ ولي العهد الحقيقة. وإحنا الحمد لله بخير وأمان،
1: الحمد لله.
2: والمعدن الكويتي يعني ما يحتاج
1: صحيح
2: يعني، والحمد لله هذا الخير موجود في الأنفس لليوم،
1: الحمد لله. وأهلها يعني جبلوا على عمل الخير بالتأكيد، عمل الخير اللي زرعوه في المعمورة كافة، لا يميز بين عربي وأجنبي، بين مسلم وغير مسلم، الكل سواسية في العمل الخيري، فكان له دور كبير. دكتورة كافية، أنا أستذكر مع حضرتك هذه اللحظات وحضرتك شاهد عيان، فمن المهم جدا أن نستذكر هذه المواقف حتى نرسخها في ذهن الأجيال
2: صحيح.
1: وكل من يستمع إلينا. لذلك أسألك هذه الأسئلة، أبرز صبر. المواقف اللي ما زالت عالقة في ذاكرتك وفي ذهنك في تنظيم هذه المقاومة، وأسوأ المواقف اللي تعديت منها فضل الله سبحانه وتعالى، لابد أن تذكر هذه المواقف.
2: صحيح. أول شيء خلنا نبدأ في الأسوأ اللي هو سقوط شهداء وشهيدات. يعني هذا جزء منك، جزء من كيانك، وإحنا يعني مو متعودين. شعب الحمد لله محب للخير، وساعدنا الديار، ساعدنا العراق لما قلنا بس.
1: نعم.
2: فلما يسقط شهيد هذا الألم اللي يعتصرك، لأن كل واحد يحس أن هذا جزء منه، ولليوم لليوم يعني ما نقدر ننساهم يعني، ونحتسبهم إن شاء الله عند الله في جنانة العالية.
1: اللهم آمين.
2: فبالتالي يعني هذه الجوانب المؤلمة، في جوانب تخليك تفتخر اللي هي أن هذا التماسك الجميل اللي كان بين الكويتيين، والحمد لله إن شاء الله ما زال قائم. هذا جانب يعني ما نقدر ننسى، أن الشباب اللي حتى كانوا مرفهين ويقولون شعب الكويتي شعب مرفه، تشوفهم هم اللي ينطفون الشوارع، هم اللي يخبزون، هم اللي يعني يقومون مساعدة مثلا في بعض البيوت فيها ناس معوقين أو كبار بالسن. الشباب شالوا الدنيا كلها،
1: هذه اللي حجت حجايجها ما لها لهلها.
2: أي والله صدق صدق صدقت وليدي يعني صراحة. فالرجال ونساء، النساء يعني قاموا بدور نفسي أيضا جبار، لأن تعرف الناس يعني في أطفال تخاف، في كبار بالسن ما حتى ما تلقى لهم العلاج. فكانت حركة عفوية لكنها وايد صارت بطريقة حلوة.
1: الباقي يعني بذاكرة وبنفس الدكتورة كافية رمضان، تستذكر حتى اللحظة.
2: شوف أنا اللي ما أقدر أنساه، يعني أول أيام التحرير أنا دخلت الكويت، سجلت مع أسر الشهداء، والأمهات اللي تقول ولدها انقتل على الباب، هذا مسجل تلفزيونيا على فكرة.
1: نعم.
2: اللي انقتل على بابها يابوه وطقوه بالرصاص قدام عينها على بابها، وهذا أنا سجلته تلفزيونيا، يعني تقول لي هني قطوه الولد.
1: نعم.
2: أنا طبعا ما أقدر أحبس دموعي.
1: صحيح.
2: فلفيت على وايد من بيوت الشهداء وسجلت المواقع حقيقية بلحظتها، وأتمنى هذا يعني في كذا مناسبات إنه يعني تنبث الناس تتذكر هالألم، يعني في أشياء ما تقدر تشيلها من الذاكرة.
0: أكيد
2: يعني
0: طبعا.
2: مهما يكون.
0: أكيد أكيد للأمانة، يعني الحديث قاعد يدور بيننا دكتورة كافية، وأيضا حتى إحنا يعني متأثرين، يعني يمكن ما عاصرنا في مواقف معينة لكن فعلا هذا فعلا تأثر يعني قوي. لكن إحنا أيضا ودنا نعرف شنو المخاطر اللي واجهتوها أو مواقف صعبة خلال عملكم في المقاومة.
2: أول شيء يعني تعرفين أن حتى لما تطلعين وانتي معاك النشرة هذه ممكن تنقتلين، لأنهم كان عندهم حساسية أن تشيلين علم الكويت أو صورة الشيخ يابر عليه رحمة الله أو الشيخ سعد عليه رحمة الله، فبالتالي هذه مخاطرة توترج. البعض كان يحط النشرة هذه بكوشاية ويقعد عليها على أساس أنه يعني ما فيها أوراق، أو تحت كشم السيارة أو تحت العبات تخش، لكن أنت طول الطريق أنت تعرفين في أي لحظة أنت معرضة للقتل. ويوقفون ذيك الساعة يسمونهم السيطرات، يوقفون عند إشارات ويسألون، وأيضا مواقف صعبة أن يسألون وين بيت فلانة وين بيت فلان، يعني فبالتالي كله ما أعرف كله ما أعرف. وبعدين أنت يعني يمكن صغيرة فمو ما لحقتي، طلعنا هويات ذيبية، يعني كل من يطلع الهوية مثلا تغيرين اسمك تقولين ان انت تشتغلين، يعني اذا مكان حساس تشيلين تحطين تقولين انا ربة بيت، تقولين اي شيء. مواقف يعني شايدة ترى ما كانت سهلة يعني، لكن الحمد لله الله فكنا ويعني تحررت الكويت وظل معدن اهلها النقي والجميل. نعم. ما زال قائم.
1: نعم دكتورة كفاية رمضان كل الشكر لك، ولكن اختم معاك بالتأكيد برسالة أكيد حابة توصلينها للشباب اليوم اللي ما عاشوا الغزو ولا تعرفوا على تلاحم أبناء الوطن صغيرا وكبيرا رجالا ونساء، ما هي الرسالة التي توجهها الدكتورة كافية رمضان؟
2: وايد وايد وايد كلام حلو، فعلا احنا محتاجين إلى رسائل يستوعبها الشباب. الكويت غالية والكويت جوهرة، إذا ما حافظنا عليها وايد صعب الأمر. فعلا لازم الشباب يعي أن هذه الجوهرة كلنا مسؤولين فرد فرد. طبعا دوركم الإعلامي كثر الله خيركم مهم، والإعلام يوصل كل بيت، يعني يشجع الروح الوطنية، وكتابنا وشعرائنا ما يقصرون فيها الكلمات يعني الحلوة، وإن شاء الله الملحنين أيضا تعرف يعني القوى الناعمة وايد مؤثرة.
1: نعم.
2: وايد مؤثرة. وبنفس الوقت المدارس هم يعني قاعد تغير التعليم، لأن قوتك في تعليمك، وإذا قوة التعليم عرفت أن هذا الوطن شلون تقدر تحافظ عليه وشلون تخدمه لما تتخرج أنت يعني في كل مكان، الإعلامي يكون أحسن إعلامي والطبيب أحسن طبيب، فبالتالي الكويت تستحق أن احنا نبذل كل جهد عشان نكون احنا مميزين
1: بالفعل.
2: عشان نحافظ على هالنعمة اللي الله أعطانا إياها واللي الناس حاسدتنا، مثل ما أنت تشوف قاعدة تعرض إلى مخاطر.
1: نعم.
2: لأن الناس حاسدتنا على اللي احنا فيه، وعسى الله يديمها علينا ويديم علينا صاحب السمو والله يحفظه الشيخ مشعل وولي العهد. يعني وبالتالي أن احنا إن شاء الله في أمان، والله يكفينا شر اللي تعدى علينا بشر، إن شاء الله يرد كيده في نحره يا رب العالمين.
1: اللهم أمين. عضو في اللجنة المنظمة لحركة نساء وأطفال

0: بمختلف أطيافهم وتمسكهم بوطنهم وشرعيته وهويته الجامعة.
1: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
0: مع تحيات وزارة الإعلام.

0: وكذلك راشد، المرأة الكويتية أيام الغزو كانت مثال للصبر والقوة، ما كان دورها بس داخل البيت، بالعكس كانت سند لعيالها والأهلها، وساهمت أيضا في المقاومة وعالجة الجرحى ونقلت الرسائل ووقفت بكل شجاعة مع وطنها، وثبتت أن حب الكويت ما له حدود وأنها شريك أساسي في حماية الوطن، وطبعا بصمتها بتظل خالدة في تاريخ دولة الكويت.
1: بالتأكيد شاها، والأجمل في هذا الأمر أن الحمد لله، عسى الله يمدهم بالصحة والعافية وطولة العمر وطاعة الرحمن، شاهد عيان متواجدين معنا ويثبتون ويؤرخون هذا التاريخ ويتحدثون عنا الحين معنا، ويسعدنا تكون معنا ضيفة عبر الهاتف ونشكرها لقبولها هذه الدعوة. بالتأكيد اللي هي معنا ضيفتنا
0: الفنانة منى شداد، مساك الله بالخير.
2: يا أهلا وسهلا، مساكم الله بالنور، يعطيكم العافية، وسعيدة تواجدي وياكم من خلال برنامجكم المميز.
0: حياك الله معنا للأمانة الفنانة منى شداد. في البداية ودنا نعرف، يوم سمعتي خبر الغزو شنو أول شعور مر في بالك؟
2: أول شيء إن شاء الله لا يعود علينا هالأيام،
0: اللهم آمين،
2: وربي يحفظ البلد إن شاء الله بأميرنا وبولي عهدها وشعبها وكل من يقيم فيها يا رب،
0: آمين،
2: ويبعد عنا الشر،
0: آمين،
2: بإذن الله تعالى. أنا كنت صغيرة وقتها، كانت عندنا مسرحية مألف في بلاد العجائب. لما سمعت خبر الغزو حسيت أنه ما كنت عارفة شنو معنات غزو، ما كنت عارفة شنو يعني شنو فيه بالضبط حرب، شيء مو فاهمة، ما كنت فاهمة هذه التفاصيل. تالي أدركت أن الغزو معناته كذا وكذا وكذا وكذا، وفعلا ضاق خلقي وحسيت بحماس، حسيت أني أنا وقتها أبي أسوي أي شيء حق الكويت، وأبي أساعد الشباب والبنات من خلال الأشياء اللي يقدمونها طبعا للكويت. والحمد لله كنت قاعدة طبعا خلال 7 شهور، أكيد عانينا الكثير ويا عوائلنا ويا أهالينا، ولكن الحمد لله عدت الأمور كلها على خير، والكويت دايما يعني باقية وشامخة، وعسى الله إن شاء الله يحفظ هالبلد. وأنا كنت يعني وايد نفسيا تضررت، ويعني كنت وايد تعيسة، لكن الحمد لله شوي شوي حكومتنا ما قصرت ويانا حتى لو حتى هم خارج الكويت، والحمد لله والشكر لك يا رب، الله يعني دام علينا نعمة الأمن والأمان في هذا البلد.
1: اللهم آمين. حياك الله للفنانة القديرة منى شداد، هذه الذكرى، ذكرى هذه الأيام الأليمة اللي تكون محفورة في ذاكرة كل كويتي وكويتية. بالتأكيد نستذكر معاكم ونذكر الجيل الحالي كيف كانوا أهل الكويت وكيف كان صمودهم وتمسكهم بوطنهم،
2: نعم،
1: رغم كل الظروف. لذلك أسأل حضرتك هذا السؤال، وإن كان يؤلمك هذا السؤال، ولكن ينبغي علينا إجابة هذا السؤال حتى يعلم القاصي والداني ما الألم،
2: نعم،
1: الذي ترسخ في نفوس الناس، ولكن الحمد لله بجهودنا وتضافرنا نتجاوز كل ألم لجل دولتنا الكويت. شنو أكثر موقف وذكرى في أيام الاحتلال ما قدرت تنسينها؟

0: أكثر موقف، أنا كنت في منطقة سلوى، كنت في بيت خالتي. هناك مجموعة من الشباب المقاومة كانوا وقتها يسوون المنشورات، يوزعون الفلوس على أهل الكويت، وكانت توصلنا معونة دولة الكويت. المعونة كانت راهية، والحمد لله احنا حتى في أثناء الغزو ما كان في شيء يقاصرنا، سواء الأمور الطبية سواء الجمعيات التعاونية. فكنت وقتها أساعدهم إني أوزع وياهم هالأشياء هذه، يعني بين البيوت تحديدا. أتذكر بسلوى قطعة 2، وكنت حاطة الكويت قدام عيني في كل شيء، وأنا على صغري يعني. الحين
1: كنتي
0: أنا عمري
1: بنفسك توزعين وتطقين الأبواب
0: أي
1: وتوزعين
0: والله
1: الأكل
0: أي
1: عليهم
0: أي نعم، كنت أوزع الأكل. وكنا
1: شنو كانت ردة
0: وكنا
1: فعلهم هنا لما تطقين الباب يفتحون الباب؟
0: طبعا أكيد
1: خايفين
0: يخافون يبطلون البيبان، لكن لما يعرفون إحنا كويتيين يعني. كنت يعني تعرف يعني كنا في منطقتنا وقطعتنا قطعة 2. أتذكر جيران بيت خالتي، يعني كنا ببيت خالتي، وبنفس الوقت يدرون إني أنا منى، يدرون إني أنا بنت فلانة، يدرون إني أنا مثلا ماني غريبة عنهم، وكانوا يستقبلون الأمور بصدر رحب، وكان الكل متعاون، كل متعاون. حتى في هناك ناس يعني كانوا غير كويتيين هم كانوا متعاونين. بالنهاية يعني الحمد لله، يعني ما حد قدر يصيبنا، ما حد قدر يمسكنا، لكن الحمد لله والشكر لك يا رب. يعني قدرت أسوي شيء بسيط، جزء بسيط يعني حق الوطن يعني. وهذا الشيء يعني مو كافي، لكن كانت ردة الفعل، وكانت نفسياتنا كانت كلش ما هي زينة، لكن الحمد لله والشكر لك يا رب. يعني قوة حكومتنا ووقفتها ويا الشعب، والشعب كانوا حتى اللي كانوا خارج الكويت الحمد لله كلهم بخير ونعيم، وكنا الحمد لله هم كنا بخير ونعمة بظل حكومتنا أثناء الغزو.
2: عدل الفنانة القديرة منى شداد، في نهاية هذا اللقاء شنو تقولين للكويت في ذكرى التحرير والصمود؟ ما هي رسالتك لأرواح الشهداء والأسرى وأهاليهم؟
0: أول شيء حابة أشكر رب العالمين على نعمة هذه الديرة الطيبة، وبنفس الوقت أشكر الناس الطيبة اللي يحبون هالبلد واللي يخافون على هالبلد. أشكر رب العالمين على نعمة الكويت، وأيضا أشكر وزارة الإعلام على رسائلها التوعوية من خلال برامجها التلفزيونية والإذاعية، وحضرتكم أيضا أشكركم وأشكر كل طاقم البرنامج الأمانة على هذا البرنامج الرائع، وعلى وجودكم في هذا اليوم تنقلون دائما الصورة المشرفة لدولة الكويت. هذه الهجوة فيكم الصراحة.
1: شكرا جزيلا، بارك الله فيك. إذا حابة تقولين شيء أستاذة منى؟
0: لا والله أنا حابة أقول عسى الله إن شاء الله يحفظ هالبلد اللي
1: آمين.
0: ما مثلها بلد.
1: آمين.
0: شكرا لكم.
1: شكرا جزيلا الفنانة القديرة منى شداد،
0: حياك الله.
1: شكرا.
0: مع السلامة.
3: 2 أغسطس 1990، في ذلك اليوم الأسود في تاريخ الكويت الحزين، ومع دخول القوات العراقية أرض الكويت الطيبة، أعلن المواطنون رفضهم للعدوان السافر، ووقف أبناء الكويت في الداخل والخارج إلى جانب قيادتهم الشرعية صفا واحدا للدفاع عن الوطن وسيادته وحريته. 2 أغسطس 1990، مع تحيات وزارة الإعلام.

وأيضا راشد طبعا ما ننسى رجال الأمن كانوا في الصفوف الأولى خلال الغزو العراقي الغاشم، قدموا نماذج مشرفة في الشجاعة والوفاء وأدوا واجبهم كل إخلاص رغم صعوبة الظروف. اليوم راح نتكلم عن هذا الدور الوطني مع ضيفنا الخبير الأمني والكاتب الصحفي ومدير مديرية أمن محافظة العاصمة السابق الفريق متقاعد طارق

0: حمادة، مساك الله بالخير.
1: مساء الخير. وأنا أقول بالبداية بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم على الاستضافة الكريمة التي تعكس حرص إذاعة دولة الكويت، خاصة البرنامج العام، على ترسيخ الذاكرة الوطنية واستحضار محطة مفصلية في تاريخ البلاد. وفي البداية أدعو الله أن يحفظ حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل أحمد جابر الصباح، وسمو ولي عهده الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، حفظهم الله ورعاهم. سائلين المولى عز وجل أن يحفظ الكويت قيادة وشعبا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان. كما نستذكر بكل فخر واعتزاز شهداء الكويت الأبرار، وندعو بالرحمة لمن ترقوا دفاعا عن الوطن والوفاء الدائم للأسرى والمفقودين، فهم جميعا جزء أصيل من تاريخ الكويت وضميرها الوطني.
2: بالتأكيد الخبير الأمني والكاتب الصحفي ومدير مديرية أمن محافظة العاصمة السابق الفريق متقاعد طارق حمادة، حياك الله. وبالتأكيد مثل هذه الذكرى ثق تمام بأن ليس إذاعة الكويت ولا تلفزيون دولة الكويت ولا الصحف الكويتية ولا حتى الصحف الشريفة العالمية، بالتأكيد الكل يستذكر هذا الأمر، وكذلك المجتمع الكويتي ودواوين الكويت وتجمعات نساء الكويت، الكل يستذكر هذا اليوم ويؤرخ وينقل هذا الفكر وهذه المرحلة المفصلية في حياة دولة الكويت إلى الأجيال جميعا. لذلك اليوم نستضيف حضرتكم حتى تكون شاهد عيان على هذه اللحظة والذاكرة العسكرية. أنا أعلم تماما تختلف تماما عن الذاكرة المدنية، كون العسكري يعلم ويرى أمور مختلفة تماما، وذلك بسبب التدريبات التي يتلقاها وطبيعة عمل العسكرية والميدانية. لذلك نستذكر مع حضرتك بعد 36 عام، كيف تنظر إلى هذه الذكرى برأيك وبفكرك وبعينك العسكرية؟
1: وفي رأسي مهما تعقبت السنوات، فإن الثاني من أغسطس سيبقى يوما استثنائيا في تاريخ الكويت، لأنه لم يكن مجرد حادث سياسي أو عسكري، بل كان اختبارا حقيقيا لوطن بأكمله. نتذكر جميع الساعات الأولى، جميع الساعات الأولى للقزم وما صاحبها من دهش وقلق، لكن تلك المشاعر سرعان ما تحولت إلى يقين راسخ بأن الكويت باقية، وأن الاحتلال إلى الزوال مهما طال الزمن. لقد أثبتت تلك المرحلة أن قوة الأوطان لا تقاس فقط بما تمتلك من إمكانيات، إنما بما يتحلى بها شعبها من وحدة وإيمان بقضيته، ومما يتمتع بها قيادتها من حكمة وقدرة على إدارة الأزمات. كما ثبتت أن الشرعية لا يمكن أن تنتزع بالقوة، وإن العدوان مهما بقى قويا في البداية فإنه لا يستطيع الصمود أمام إرادة الشعب وعدالة القضية.
2: نعم، أيضا أسألك كذلك الفريق المتقاعد أستاذ طارق حمادة، الآن أسألك كمواطن وكقلب نابض ككويتي ابن لهذا الوطن، ما هي الصورة التي بقيت عالقة في ذاكرتك الخاصة؟
1: أخي راشد، هناك صور لا يمكن تغيب على الناس مهما مرت السنوات، وفي مقدمتها صور شهداء الكويت الذين كتبوا بدمائهم صفحات خالدة من التاريخ الوطني، وصور الأسرى والمفقود. نتذكر أو نستذكر بكل جلال الشهيد الشيخ فهد الأحمد الجابر الصباح، الذي استشهد دفاعا عن قصر دسمان في الساعة الأولى للغزو، ولنؤكد أن الدفاع عن الوطن كان مسؤولية يتحملها الجميع دون استثناء. ونستذكر أيضا أحمد سعود، أحمد محمود أبازرد، الذي أصبح رمزا من رموز المقاومة الكويتية، إلى جانب رجال القوات المسلحة ووزارة الداخلية والحرس الوطني الذين واجهوا الاحتلال بكل شجاعة، وأقدم الكثير منهم أرواحهم دفاع عن الكويت. ولا يمكن أن نغفل على الدور البطولي للمرأة الكويتية التي شاركت في المقاومة والعمل الوطني واستشهدت وهي تؤدي واجبها. في مقدمة هؤلاء الشهداء والأسرى أسرار المبندي والشهيدة وفاء العامر وغيرها من النساء التي أثبتنا أن حب الوطن لا يعرف فرقا بين رجل وامرأة.
2: بالتأكيد حب الوطن لا يعرف الفرق بين رجل وامرأة وطفل وكبير. الخبير الأمني والكاتب الصحفي ومدير

0: مديرية أمن محافظة العاصمة السابق الفريق متقاعد طارق حمادة، شكرا جزيلا لك.
1: يا هلا مرحبا. أنا عندي بس كلمة في الختام يا راشد،
0: تفضل.
1: ودي أقولها.
0: تفضل.
1: أولا شكرا لكم ولإذاعة دولة الكويت على هذه الوادرة الوطنية التي تؤكد أهمية ترسيخ الذاكرة الوطنية في نفوس الأجيال. وفي الختام أترحم على شهداء الكويت الأبرار، وأسأل الله أن يتقبلهم بواسع رحمته،
0: اللهم
1: وأن يبقى الأسرى والمفقودين حاضرين في الأوجاد في ذاكرة الوطن، فهم جزء لا يتجزأ عن تاريخ الكويت. ونسأل الله أن يحفظ دولة الكويت قيادة وشعبا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يجعلها دائما واحدة خير وسلام، وأن يحفظ أبناءها الأوفياء لتاريخ وطنهم متمسكين بوحدتهم الوطنية، مستلهمين من ذكرى القزو القاشم الصبر والتضحية والولاء للوطن.
0: نعم، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا.
1: يا هلا.
2: الثاني من أغسطس لعام 1990، الغزو العراقي الغاشم.
3: قعدونا بالقاع، قلت بيعطونا الأمانات،
4: صار صوت في أقسام قامت تنسحب. كان يرمي أول واحد، رمى أول واحد، أنا حين رافع راسي شفت هذا طاح راسي قدامي، نزلت راسي رمى، طيحت نفسي نفس أول واحد، رمى الثالث طاح يمي، فكوا الرباطات على عيوننا، فكوا الكلبشات، ربعي ماتوا وأنا ما مت.
2: إنما سطره أبناء الكويت طوال فترة الاحتلال يعد ملحمة تاريخية قلما تسجل في تاريخ الشعوب والإنسانية جمعا، من إخلاص وتفان من أجل استعادة حرية الكويت. الثاني من أغسطس عام 1990، مع تحيات وزارة الإعلام.

0: كذلك ما ننسى المرأة الكويتية أيام الغزو كانت مثال للصبر والقوة، ما كان دورها طبعا بس داخل البيت، بالعكس كانت سند لعيالها ولأهلها،
1: وأيضا ساهمت في المقاومة وعالجت الجرحى ونقلت الرسائل ووقفت بكل شجاعة مع وطنها.
0: أكيد، وأثبتت أن حب الكويت ما له حدود وأنها شريك أساسي في حماية هذا الوطن وبصمتها بتظل خالدة في تاريخ دولة الكويت.
1: بالتأكيد شاها، نشكر جميع الضيوف لقبولهم هذه الدعوة وختامها مسك مع ضيفتنا اللي راح تنقل لنا هذه الذكرى وتنقل لنا هذه الصور كي يعتبر الجيل الحالي ويعرف ويتعرف كيف كانوا الآباء والأمهات والأخوان والأخوات في تلك الفترة، كيف تضافرت هذه الجهود وكيف وقفوا وقفة رجل واحد وامرأة واحدة أمام شيء واحد لا يعرفون غيره، وهو الكويت، وطن باقي بمواطنينا بأهل بناسه. يسعدنا يكون معنا رئيس معهد المرأة للتنمية والسلام المحامية كوثر الجوعان. مساء الخير سادة كوثر.
2: أهلا أهلا، مساء النور، يا هلا،
0: حياك الله. معنا المحامية والأستاذة كوثر الجوعان. في البداية نبي نعرف شنو أكثر صورة ما زالت راسخة في ذاكرتك من صباح 2 أغسطس 1990.
2: اليوم هي ذكرى 36.
1: نعم.
2: يعني بقي لك هذه الأعوام الثلاثة لا تزال الذاكرة تتذكر من أول يوم إلى اليوم هذا. إذا كانت الذاكرة فأقول صباح يوم الغزو تدافع الناس إلى الجمعيات التعاونية، الهرع الذي أصاب الجميع في الكويت، المفاجأة التي يعني لم نكن نتصورها من جار وصديق وتاريخ تربطنا في علاقات، وعلاقات ليست فقط علاقات سياسية وعلاقات اجتماعية، علاقات سياسية توطدت كثيرا بدليل منح صدام حسين وسام للمغفور للشيخ جابر أحمد في شهر مايو.
1: نعم.
2: فكانت صدمة بالنسبة لنا للجميع في الكويت، هذا اللي أنا أقدر أقوله.
1: نعم، كيف تصفين أستاذة كوثر دور المرأة الكويتية تحديدا في الأيام الأولى من الغزو العراقي الغاشم؟
2: الحقيقة هي ملحمة وطنية، ملحمة وطنية تجمع الجميع، الطفل، المرأة، الشاب، الكبير. طبعا ظهرت بوضوح المرأة الكويتية اللي مثل يعني كما الشعب هو الكويتي ظهر العالم، المرأة الكويتية ظهرت العالم بصمودها، بعملها الوطني. طبعا هذا شيء طبيعي، يعني في الرخاء نجد المرأة الكويتية تعمل بجد وإخلاص، في أيضا وقت الشدة وقت المحن برزت المرأة الكويتية في المقاومة المدنية، في المقاومة العسكرية، في كل زاوية من زوايا الكويت كانت هناك بصمة للمرأة الكويتية. فكان أداء المرأة الكويتية حقيقة فاق التصورات في كافة المجالات، سواء الطبية، التطوعية، العسكرية، الأمنية، المدنية، في كل المجالات. الحقيقة المرأة الكويتية لهذا اليوم الجميع يتذكر مواقفها وصلابتها بدليل الشهيدات اللي قدموا أنفسهن للوطن، الأسيرات، الجريحات أيضا. فكان أيضا هذا العطاء الوطني القوي يشهد له التاريخ اليوم وإلى الأبد. نعم.
0: عادل، الأستاذة والمحامية كوثر الجوعان، حضرتك كنت من الشخصيات الوطنية الفاعلة خلال فترة الغزو العراقي القاشم، حطينا عن أبرز المواقف اللي عشتيها في ذيك الفترة.
2: طبعا ما كنت أفكر في الخروج من الكويت، رغم يعني العذاب ورغم القسوة ورغم ظروف الاحتلال كما قرأتموها أو اطلعت عليها أو سمعت عنها. فطبعا ظروف الاحتلال كانت صعبة جدا جدا، وأقول أيضا غزو واحتلال ما كان الواحد يعني يتوقع في يوم من الأيام تستيقظ على دبابات وطائرات. فكانت مرحلة حقيقة مفصلية في حياة كل الكويتيين وليست فقط كوثر اليوعان. يعني في هذا التاريخ أولا كان سؤالنا الأول والأهم شلون الشيخ يابر والشيخ سعد الله يرحمهم.
1: نعم.
2: لساننا ما وقف شلونهم شلون وضعهم. تطمننا لما عرفنا انهم تركوا الكويت وتوجهوا الى السعودية لان هي الشرعية.
1: تأكيد.
2: فبالتالي يعني كان هذا هم المواطن الكويتي رجلا كان او امرأة. ودائما نتساءل ايضا عن صحة الله يرحمهم الشيخ جابر والشيخ سعد. فكان طريق المرحلة هو الإمداد القوي بعد قوي بعد الله لصمودنا وصمود الشعب الكويتي. نعم
1: نعم.
2: فصبيحة يوم الغزو اتصال على اتصال من أحد الأصدقاء يتحدث مع زوجي الله يرحمه فيخبرنا بأن العراقيين دخلوا الكويت. طبعا ما كنت أنا أستغرب حقيقة. كنت في وقت أنا أعمل بوزارة الخارجية كنت رئيسة الشؤون الدبلوماسية وحقوق الإنسان كنا نتابع يعني الأوضاع خاصة بعد زيارة المرحوم المغفور للشيخ سعد العبد الله إلى جدة للاجتماع مع الجانب العراقي.
1: نعم.
2: وبالتالي كانت العودة إلى الكويت كانت سريعة حيث أن الوفد العراقي برئاسة طارق عزيز لم يحضر معه أي ملف مما اضطر الشيخ سعد إلى العودة والقول باستكمال المباحثات فيما بعد. لكن كانت خطة حقيقة أن بعد 6 ساعات من الاجتماع من عودة الشيخ سعد غزا العراق الكويت. نعم
1: أستاذة كوثر، الرسالة اللي كانت المرأة الكويتية تحرص وتحاول أن توصلها للعالم خلال الاحتلال

رسالة أن الوطن لا مثيل له، وأن التمسك بالشرعية الكويتية هي الأصل. فبالتالي كانت هذه الرسالة، وكانت جميع كافة المظاهرات، كافة المظاهرات، فإن الكويت هي باقية.

0: إن الكويت هي باقية والعدو زائل. فكانت هذه الرسالة القوية في على كافة الأصعدة في والمنظمات الدولية والإقليمية، كان هو التمسك بالشرعية الكويتية الرسالة، لا غير، رفض التعاون مع المحتل العراقي الغازي، الثبات في الوطن والعودة والعمل على استرجاعه بكل الطاقات يعني. فكانت هذه الرسالة التي بهرت العالم الحقيقة، صمود الشعب الكويتي رجالا ونساء وشبابا، أذهل العالم. لذا تحرك العالم لتحرير الكويت بعد الله. تفضل.
1: نعم أستاذة كوثر الجوعان، المحامية ورئيس معهد المرأة للتنمية والسلام، رسالة لكل من يسمعنا الآن، رسالة للجيل الحالي في هذا الوطن، رسالة من عاصر تلك الفترة وتلك الحقبة، اللي نسأل الله أنها ذكرى ولا تعود بإذن الله سبحانه وتعالى. ماذا تقولين من رسالة؟
0: بإذن الله ما نشوف إلا الأيام الحلوة، والكويت تستاهل كل شيء حلو، من القيادة إلى الشعب يستاهلون، وهذه الأرض الطيبة اللي أعطتنا الكثير. وبالتالي أعتقد أول عامل هي مناهج وزارة التربية.
1: نعم.
0: في تعزيز هذه المفاهيم وأدوار الشهداء والجرحى والأسرى وأدوار الشعب الكويتي والقيادة في الخارج، هذه أعتقد إنها مهمة جدا، تدريسها بشكل مفصل.
1: نعم.
0: لأن اليوم مع تواصل الشبكات التواصل الاجتماعي الحقيقة يعني أخذت الكثير من اهتمامات الأجيال سواء كانت في الكويت أو الخارج، لكن إحنا نتكلم عن الكويت، اهتماماتهم.
1: نعم.
0: في مثل هذه الأمور. وبالتالي أعتقد إن وزارة التربية وأيضا وزارة الإعلام من خلال قنواتكم أيضا، والإعلام سواء كان الرسمي أو الشعبي، إن التأكيد على هذه المفاهيم لدى الشباب.
1: واضح الرسالة.
0: اليوم
1: نعم.
0: إحنا اليوم نمر في أزمة لا قدر الله.
1: نعم.
0: يعني إن شاء الله الله يبعدها عنا ويجعل تدبيرهم في تدميرهم.
1: شكرا جزيلا.
0: اليوم نعم. هذا التضافر يعني عفوا
1: لا نحن وصلنا الختام أستاذة كوثر،
0: شاهدناه في القزو.
1: نعم.
0: وشاهدنا في كونة وشاهدنا اليوم.
1: نعم.
0: التضافر الجميع في رد أي عدوان على الكويت، لأن الكويت بلد العطاء، بلد الإنسانية، بلد الكرم، بلد الاحتواء.
1: نختم بهذا الكلام بالتأكيد أستاذة كوثر الجوعان، رئيس معهد المرأة للتنمية والسلام، شكرا جزيلا لك. شكرا
0: لكم. شكرا.

0: احنا بكذي وصلنا معكم مستمعينا للختام. تقبلوا تحيات فريق العمل، هذه تحيات مخرج هذا العمل مشعل العمير. نترككم بحفظ الله ورعايته، في امان الله.
1: في امان الله.

الحادية عشر مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يعلن تعليق هجوم غير مسبوق على إيران مؤقتا شريطة التوصل سريعا إلى اتفاق. القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم تؤكد أن القوات الأمريكية تواصل بإحكام فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية منذ منتصف شهر يوليو الماضي. جولة مفاوضات جديدة بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي تنطلق في روما بعد غد الثلاثاء. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. روسيا وأوكرانيا تتبادلان القصف على منشآت للطاقة ومراكز عسكرية. واشنطن تقول إنها تسعى للعب دور بناء في تسوية النزاع في أوكرانيا خلال الأسابيع القادمة. الاتحاد الأوروبي يعقد اجتماعا طارئا بعد غد الثلاثاء لمناقشة

0: أزمة العبور الجماعي للمهاجرين إلى مدينة سبتة. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أهمية الحفاظ على قنوات اتصال مباشرة بين واشنطن وبكين لإدارة الخلافات بين البلدين. ومقتل وجرح 25 شخصا في هجوم انتحاري استهدف مركزا للشرطة بإقليم خيبر باختونخوا الباكستاني. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.

0: الثاني من أغسطس لعام 1990، الغزو العراقي الغاشم. سنظل ككويتيين نستذكر بكل إجلال وإكبار وقفة أشقائنا الخليجيين التاريخية مع الحق الكويتي.
1: فإذا كان المملكة العربية السعودية بذلت ما استطاعت من مجهود، الحقيقة أن الحياة والموت تساوت عندنا واحد واحد. بعد ما احتلت الكويت وبعد ما شفت بعيني وش اللي عمل في الشعب الكويتي، ما في الكويت ولا في السعودية، في بلد واحد، يا نعيش سوا يا ننتهي سوا، يا تبدأ الكويت والسعودية يا تنتهي الكويت والسعودية.
0: ونستذكر وقوف إخواننا من العرب والمسلمين.
2: وأكرر ندائي وأطلب من الأمة العربية أن تستجيب لعقد قمة عربية في مدة لا تتجاوز 24 ساعة.
0: إضافة إلى وقوف أصدقائنا في العالم مع قضيتنا العادلة.
3: Iraq must withdraw from Kuwait completely, immediately, and without condition. We will stand by our friends. One way or another, the leader of Iraq must learn this fundamental truth.
0: الثاني من أغسطس عام 1990 مع تحيات وزارة الأعلام. الثاني من أغسطس لعام 1990، الغزو العراقي الغاشم.
4: قعدونا بالقاع، قلت بيعطونا الأمانات،
5: صار صوت في أقسام قامت تنسحب. كان يرمي أول واحد، رمى أول واحد، أنا حين رافع راسي شفت هذا طاح راسي قدامي، نزلت راسي رمى، طيحت نفسي نفس أول واحد، رمى الثالث طاح يمي، فكوا الرباطات عيوننا، فكوا الكلبشات، ربعي ماتوا وأنا ما مات.
0: إنما سطره أبناء الكويت طوال فترة الاحتلال يعد ملحمة تاريخية قلما تسجل في تاريخ الشعوب والإنسانية جمعا، من إخلاص وتفان من أجل استعادة حرية الكويت. الثاني من أغسطس عام 1990 مع تحيات وزارة الأعلام.
6: إذاعة دولة الكويت، واجهة الثقافة الكويتية.

0: نحن باقون هنا، نحن باقون هنا.
1: كم من المحن مرت بها الكويت، وعصفت بها أهوال هزت كل بيت. على مر التاريخ هل تذكرون؟ وكيف قامت منها شامخة؟ هل تعرفون؟ إيمان، رجال ونساء، صمود، صبر وعطاء.
2: يا كويت شلتك بيوف وطن وطن.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم السهرة الإذاعية الدرامية ذاكرة جريحة.

نعيش في هذه الأيام، والأيام تعيش فينا حاملة ذكريات لا تموت لأرض طعنتها يد الغدر فانتفضت على جراحها وهب بها أبناؤها الأوفياء. نقدم هنا شهادة لوطن حي بشهدائه وأسراه، ونهار يأبى إلا الصدوع في وجه ليل غادر، لنسترجع تلك الأيام ونرويها. شهيد لم

الحياة إلا في الموت، وأسير لم يرى النور إلا في ظلمة السجن، وصغير كبر وأم جادت بأبنائها. هكذا سطر الكويتيون قصصهم على صفحات تاريخ نسجوه بتآزرهم وتضحياتهم، تاريخا ممتدا مع الأيام ليخلق ذاكرة جريحة. ذاكرة جريحة، تأليف أسامة فؤاد الشطي، إخراج علي حسن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من اللي يتصل هالحزة؟ سلمان، سلمان قوم شوف التليفون يمك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يا حسنتي
1: الساعة 3 الحين. إيه؟ 3 البير.
0: رد.
1: زين. ألو، عليكم السلام، الله يقويك عبد الله. خير يا عبد الله؟ خير يا يبا، في شيء؟ كم الساعة عندكم الحين؟
0: خليك من الساعة الحين عبد الله. شفي صلى شيء بأمريكا؟
1: عن الغشمرة البايخ الله يهديك، احنا الفيرت هالكلام هذا. قول ليش فيكم؟ احنا ما فينا الا العافية الحمد لله، نايمين وقعتنا من النوم. ها؟ حشود؟ من صدق تتكلمن؟ عيل سواها النذل، سواها النذل. أمك وأخوانك الحمد لله بخير. لحظة حليمة، حليمة هات كلمة الولد. خلاك بيتطمن.
0: أنت شخبارك؟ شغلتني عليك.
2: أكيد ما صار لكم شيء. أخواني بخير؟ عمامي وخوالي شلونهم؟ تطمنتوا عليهم؟
0: إحنا كلنا بخير يا يما، ما فينا العافية. أنت الصاير اللي تفزت قلبي.
2: الجيش العراقي هجم على الديرة. ألو ألو يمة، ألو يمة.
0: ها يمة عبد الله، أنت إيش قاعد تقول؟
2: سواها الغدار، سواها، دخلوا الديرة.
0: أنت من وين تجيب هالحكي؟
2: العالم كله يتحكى، الأخبار ما وصلتكم؟ يمة لي عندش طلب، أنت وأبوي.
0: لك عمري كله يا وليدي.
2: يفداك عمري يا الغالية، تكفين حرصوا على أعماركم، أنت وأبوي وإخواني. لينا رد الديرة.
0: ترد الديرة؟ يما شلون بترجع؟ أنت مو توك تقول لي الديرة تحت الهجوم؟
2: لا تحاتيني يا يما، المهم انتبهوا على نفسكم.
0: يما اسمع كلامي، يما لو الخبر هذا صج أبيك تتم هناك، تتم مكانك، خليك هناك يا يما.
2: وديرتي وأهلي.
0: اسمع كلامي يا عبد الله، اسمع كلام أمك يا عبد الله، اسمع كلام أمك، اسمع كلامي. اسمع كلامي يا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله.
3: صح النوم يا يمه.
0: المريض ناشف يا عبد الكريم.
3: هاك يا يمه، هاك، تفضلي. شربي
0: بس.
3: عوافي.
0: يا عبد الكريم، يما انا مليت خلاص، عاد طلعوني من هالمستشفى.
3: هانت يا يمه، هانت يا ام عبد الله. المفروض الدكتور يمرنا الحين ويطمنا ويرخصك.
0: انا ما ادري ليش طاوعتك من البدايه انت واخوانك، وخليتوني اي المستشفى برويلاتي.
3: لانك تحبيننا وتعرفين ان صحتك وسعادتك عندنا بالدنيا كلها، نبي نتطمن عليك يا الغاليه.
0: يا ربي يحفظكم ويخليكم لي.
3: اللهم امين.
0: بس يا يمه انا ما فيني شيء. شوية تعب، وانت تعرفني اتعب شوية واقوم خلاص. بعد ما انا كبرت يا عبد الكريم.
3: عسى الله يطول بعمرك يا يمه. ارجوك حاولي تنامين وترتاحين.
0: انام توني قايمة بس عشانك بحاول. بس
3: شفيك يا
0: تدري يا عبد الكريم، اول ما فزيت وبطلت عيوني من هالنومة شفتك كذي قدامي، لا اله الا الله، كنك عبد الله اخوك
3: الله يرحمه
0: تبارك الرحمن. كل مالك

0: وتصير شبه منه.
1: مليون رحمة عليه، هو أخوي العود أكيد بيشبهني. أقول يمه، أنت توج علمانة فيه؟
0: اشتر راكدة اسمعي بالحلم بقى.
1: مبين عليك إيه يا أم عبد الله، أكثر من 30 سنة.
0: ويه 30 سنة عندك، بس عندي أنا يا يمه كانها 30 ثانية. هذا أخوك العود، هذا هو فرحتي بالدنيا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم. إلا بسألك يا يمه،
1: نعم يمه.
0: تتذكر يعني ترى كنت وقتها صغيرون؟
1: هي ما كنت صغير على الذاكرة، ذيك الأيام محفورة بقلبي.
0: إيش نذكر بالله من ذيك الأيام المحفورة؟
1: أتذكر أني سمعت حسكم أنتي وأبوي الله يرحمه في الصالة الفير، وكان يوم خميس وانتو تتسعسرون، ما تبون تخوفونا انا وخواتي.
0: بعد يمش تذكر
1: كنت اول واحد يقعد من النوم، دخلت الصالة ولقيتك هناك قاعدة بالربعة انتي وابوي تسمعون بالراديو. ابوي رحمة الله عليه ما انتبه لي وانت طليتي بويهي.
0: ما شاء الله عليك يا يمه، تذكر هالتفاصيل؟
1: يومها ابتسمتي لي تحاولين تطمنيني، بس الصراحة كان لون وجهك كان مخطوف، وكنتي تلتفتي للراديو. وما زلت أتذكر أول كلمة سمعتها من الراديو: هنا الكويت.

0: هنا الكويت. أيها المواطنون الكويتيون الأحرار، أيها العرب في كل مكان، لقد كشر العدو عن نابه، وكشف الطغيان عن مخالبه، وأماط اللثام عن مطامعه.
1: صباح الخير يمه، صباح الخير يبا.
2: صباح الغدر والخيانة. ها؟
1: أنا قلت شيء غلط؟
3: أمسك نفسك قدام لحيان يا سلمان.
2: استغفر الله العظيم، ما أقدر. لكن ما عليه عبد الكريم، ما عليه. أبوك يحاكي روحه، شو نسوي بعد؟ خلني أسمع الراديو.
1: حاضر يبا.
0: إن غزو الكويت باسم العروبة هو أحد أعاجيب الدنيا، ولكن متى عرف الطغيان الحياء؟ إن نشيد العروبة على فمهم كان خدعة، إن حماية العروبة في إعلانهم كان مكرا ومناورة. تحدثوا عن القيم وخانوها، تحدثوا عن الخيانة وتمرغوا في حمأتها. بسم الله الرحمن الرحيم. ليعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله العظيم. هنا الكويت.
1: غزو؟ منو غزانا؟
2: العراق، العراق.
3: سلمان، شنو هذا؟ يلا الحافظ، ايش هذا؟
2: محتلين يا ام عبد الله، محتلين. احنا الحين محتلين.
3: ايش فيك قمت؟ وين رايح؟
2: السطح.
4: ركضت ورا ابوي على السطح وانتي تلاحقينه، وهناك شفنا منظر ما شفناه من قبل. كانت طيارات الهليكوبتر العسكرية تطير فوق روسنا، ومن بعيد تهيأ لي اني اشوف خيوط الدخان السوداء متناثرة من بعيد.
3: الله ينتقم من الظالم يا يمه.
4: اللهم امين.
2: الجو مهو امان على السطح، خلنا ننزل.
4: نزلنا وقعدنا نجاب للراديو، وكان ابوي الله يرحمه على التليفون يتصل ويتطمن على الاهل والمعارف والجيران.
2: وسالم وين فيه؟ ما وصلكم خبر عنه؟ الله يحفظه وهو ربع ان شاء الله. طلبتك يا ابو مشاري، خلك على تواصل معاي، ابى تطمن. ها، يحفظك الله. فمن له
3: شني سمعتك تحكي عن سالم ولد اخوك؟
2: انت عارف انه ضابط.
3: ايه بس هو في جاز الحين.
2: ايه، هذا الكلام ما يمشي مع سالم. طلع بملابس المدنية وخذ الملابس العسكرية بجنطته، راح يلتحق بالقاعدة.
3: هو ليش؟
2: ليش؟ نقاط السيطرة انتشرت وقاموا يعتقلون اي واحد بملابس عسكرية.
3: وهم بعد طلع؟
2: حالة حال ربعه في الجيش. ليش؟ متوج شدي مكلمة، يا رتم ناصر ويا رتم عصام، الثنتين عندهم عيال بالجيش، والاثنين اطلعوا يبشرون شغلهم. الديرة كلها سباع، كلها سباع يدافعون عنها.
3: الله يحميهم وينصرهم.
2: آمين يا رب العالمين.
4: الحمد لله سالم رجع لنا بالسلامة.
3: إيه يمه، بس عقب أسر وعذاب شهور يا عبد الكريم. ولد عمك بطل بطل.
4: ما يحتاج تعلميني يا يمه.
3: إلا تعال قول لي، أنت تذكر يوم أنه رد من الأسر؟
4: إيه أتذكر، كان بعد التحرير، ويومها كنا ببيت يدي الله يرحمه ويغفر له. كانوا الأهل كلهم موجودين، وكان هو قاعد وسط عمي ومرت عمي، والأثنين محاوطين سالم، كنا طير خايفين يطير من بين يدينهم.
2: قرت عينك يا أخوي، قرت عينك يا أبو سالم، قرت عينك يا أم سالم. الحمد لله على سلامتك يا بطل.
5: البطل عبد الله والشهداء اللي مثله يا عمي، الكل يتواضع قدامهم. عظم الله أجرك يا عمي، عظم الله أجرك يا مرت عمي.
2: كلنا فدى الديرة يا ولدي، كلنا يا ولد أخوي. الحمد لله رجعت الديرة لأهلها.
4: يومها كنت صغير وما لي كلام وسط الكبار، قعدت أراقب وأتأمل من بعيد وأطالع ولد عمي سالم اللي تغيرت ملامحه بشكل كبير. شهور الأسر خذت سنين من عمره، ضعف وطلعت له لحية طويلة، بس عيونه كانت تبرق وهو يقول لنا عن اللي صار.
5: طلعت بالسيارة وعيني على الطريق والعالم من حولي. شغلت الراديو.
6: إن الذي يتم الآن وعلى مشهد ومسمع من العالم كله صورة مخزية للغدر نفسه.
5: بدت نقاط السيطرة تنتشر في الشوارع. حسيت بالخوف على أهلنا. فكرت أرجع، بس نداء الواجب طغى على كل مخاوفي وتابعت طريقي. وقفت في مكان قريب من القاعدة، بدلت ملابسي وتوكلت على الله. كملت طريقي ليه ما وصلت.
7: النقيب سالم.
8: نقيب سامي.
7: وصلت في وقتك، تونا بنقوم بجولة تفقدية في محيط القاعدة.
5: ركبت الجيب مع باقي الضباط وبدينا الجولة.

0: قاعدين تشوفون؟
1: اقصفوا المدرجات.
2: واضح انهم مبيتين الغدره من زمان.
1: شلوا طيارانا يا جماعه.
0: يهضون. ارفع راسك وشوف.
2: شوفوا ربعنا يسبحون السماء طياراتهم.
1: الله يوفقهم والله يحميهم.
0: اللهم امين يا رب.

0: يا جماعة الخير، راح ينصرف لكل واحد في الناس سلاح وذخيرة.
1: يا جماعة احنا لازم نكون على اتم استعداد.
2: استعداد في اوامر جديدة؟
0: هذه توصيات العقدة.
2: ما نطلع بجولة جديدة يعني؟
0: يا جماعة الطيارات العراقية قاعدة تحوم فوقنا الحين، ما نقدر نجزم على مجازفة غير محسوبة.
1: ما لنا غير الرابط هني في انتظار اوامر جديدة مني لباكر الجمعة، ربنا بيسهل الحال.
2: الحمد لله، الحمد لله على كل حال، والله يستر.
0: انا عن نفسي بتصل واطمن على الاهل.
1: هذا اللي راح نسويه كلنا.
2: ثاني يوم بعد ما صلينا الجمعة في مسجد القاعدة وما طلعتنا من الباب،
3: يلا يلا كلكم، اي واحد عنده سلاح يرميه، يلا كلكم على البساط.
2: كانت القوات العراقية محاصرتنا وسادة علينا الطريق، كانت أعدادهم مهولة وتفوقهم العددي واضح. من حوالينا حاصرتنا دباباتهم وآلاتهم العسكرية، وفي النص كانوا مجهزين لنا الباصات علشان نركبها.
4: ويلكم الكويتيين، الباصات كلكم يلا، ترى كل شيء ما في، كل هيومين تقعدون عندنا خطار وتعالي نرجعكم باللي ما يحفظكم. يلا
5: ما هقيت يا يما انك تتذكر كل التفاصيل.
6: صدق كنت ياهل بس كنت واعي، واذا تحبين اذكرك بتفاصيل ثانيه حاضر. وتذكر شلون سالم قص علينا رحله الاسر وشلون عاشوا في ثلاث معتقلات، معسكر الرشيد والموصل وبعقوبه.
5: يما صح كلامك عدل، بس انا ما تذكر يعني انه قال كل هالقصه بقعده واحده.
6: وانا على مدار السنين كنت اجمع خيوطها.
5: بسم الله عليك يا يما، وشنو تتذكر بعد؟
6: ايه اتذكر انك وعدتيني بتنامين يا يمه وترتاحين شوي.
5: انا بعرف الحين منو الام ومنو الولد، ها؟
6: وانا بعرف مو يقولون وعد الحر دين عليه، حاولي تنامين يا يمه.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم خالي.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قصروا حسكم، يدتكم نايمة. أنا قايل لكم من قبل إذا بتدشون الغرفة تدشون من غير صوت، يدتكم نايمة.
3: حقك علينا خالنا.
4: يدت شلونها الحين؟
2: الحمد لله. إلا قولوا لي وين أمكم؟ ما أشوفها معاكم.
4: قالت لنا نسبقها ووصتنا نبلغك رسالة.
2: خير؟
3: قالت
2: شرسالة.
3: كان قاعد أتكلم خالي.
2: إيه وأنت تقول لنا تكلموا شوي شوي وهم تقاطع.
3: قولوا والخالكم يرجع بيته يرتاح، أنا جاي إعجاب البدالة.
2: جزاه الله خير أم عبد الله. أنا قاعد ومطمن مرتاح مع يدتكم هني.
4: يا أم عبد الله. عبد الله.
3: أمري أمري يدتي.
1: يدتي نايمة ولا قاعدة تحلم؟
4: عبد الله يما، عبد الله لا تنسى أخوك يما. يما أخوك عبد الله
3: قاعدة تحلم فيني؟
4: يما عبد الله، عبد
1: الله لا لا لا، هذا حلم عن خالي عبد الله رحمة الله عليه.
2: الله يرحمه ويغمد روحه الجنة. خالكم عبد الله اللي أختي أم عبد الله سمتك عليه، أنتم ما لحقتوا عليه.

0: إيه، وفي قصص باء غين بعد، وطبعا قصص قاف غين مختلفة عن قصص باء غين. أشوفك أنت وأختك قمت تخورونها بالكلام، شنو قاف ميم ولا كاف هذه وكاف تاء وكاف ميم، شنو
1: قاف غين وباء غين يا خالي؟
0: يعني قبل الغزو وبعد الغزو، قولوا قبل الغزو ولا بعد الغزو.
2: صوتك
0: ليش التفلسف يا عيال اختي؟
1: وايد نسمعكم تستخدمون هالتعبير اللي صار مصطلح دارج عندكم، مثلا نسمعكم تسألون السالفة الفلانية صارت قبل الغزو ولا بعد الغزو،
0: فلان متى تزوج قبل الغزو ولا بعد الغزو،
1: فلان متى سكن المنطقة قبل الغزو ولا بعد الغزو،
0: وذاك متى تخرج من الجامعة قبل الغزو ولا بعد الغزو،
1: قبل الغزو ولا بعد، قبل الغزو ولا بعد الغزو.
3: خلاص فهمت، وضحت الصورة يا حبكم للهذرة.
1: اسمح لي خالي، هذه مو هذرة، هذه ملاحظة دقيقة.
3: هذه ما هي نكتة تتسلين فيها أنت وخوك، هذا تاريخ بلدنا، دم وتضحيات أهل الكويت، مو محل استخفاف.
4: حشا حشا يا خالي، لا تفهمنا غلط، ما كنا نقصد.
1: لما نسمعكم وانتو تأرخون كلامكم بهالطريقة نتساءل بيننا وبين نفسنا عن ذيك الأيام اللي صارت عندكم تاريخ منقوش،
3: اللي حسبناه أخو طعنا بالظهر وانقلب عالمنا، وكل القيم اللي آمنا فيها بين يوم وليلة، وما قمنا نشوف العالم والدنيا من حوالينا مثل أول. شيء طبيعي يصير عندنا هالحدث نقطة فاصلة، اللي قبل غير واللي بعد غير.
4: كلامك خالي يشبه كلام أمي.
3: أمكم كانت صغيرة، ما أعتقد إنها كانت تتذكر.
1: لا
0: أنا حسبها الفرق بيني وبين أمكم سنتين، يعني أنا كان عمري هم... لا لا لا لا، عدل عدل، كانت واعية تتذكر أكيد. أنا غلطان وأنتي صح.
4: ما تخيل نفسي ياهل يفتح عينه على الغزو.
0: لا ياهل ولا شاب ولا عود، ما حد يحب يفتح عينه على ديرته وهي تحت الغزو.
3: إيه؟ لا ما قلتولي شنو قالت لكم أمكم عن ذيك الأيام؟

0: أيامها كنا ياهال، كانوا أهلنا يحاولون يعزلوننا عن أجواء الخوف والتوتر اللي يعيشونها. لما كانوا يتكلمون عن الغزو وحال الديرة يقولوا لنا إحنا اليهال يلا يلا نروح لعبوا هناك بعيد، هذه سوالف كبار ما يصير شيء طبيعي.
1: لو أنا كنت أبو في ذيك الفترة طبيعي كنت بحمي عيالي وأحاول أحسسهم إن الأجواء طبيعية.
0: لا لا ما كانت طبيعية أبداً، هذا غزو يا وليدي.
1: يمه لا تفهميني غلط، أنا قصدي إن الكبار يشيلون الحمل عن الصغار.
0: فاهمتك وفاهمة قصدك، بس عموماً كل هالحكي ما كان يفيد.
2: ما فهمت.
0: مهما حاولوا أهلنا يعزلونا عن الهم والأجواء اللي كانت، كنا عايشين الغزو عايشينه وحاسين بثقله ومرارته. عند كل نقطة تفتيش، عند كل زوارة للأهل، كل روحة للجمعية، في كل لحظة يا عيالي نتذكر فيها اللي صار، نحط يدنا على قلوبنا، خايفين على أنفسنا وعلى اللي حوالينا.
1: لهالدرجة كنتوا خايفين؟
0: تبون الصراحة يا عيالي؟
2: إيه؟
0: كان خوفنا خوف يهال. بعدهم ما حسوا بمسؤوليات الدنيا، أهلنا اللي شالوا الحمل الأكبر. بس أنا عن نفسي للحين أتذكر ثلاث لحظات مرة ومرعبة ما أنساها أبد.
1: وشنو هاللحظات؟
0: اللحظة الأولى اللي تلقيت فيها خبر الغزو، مع أني أنا كنت ياهل، بس فجأة سبحان الله حسيت إن أكو كابوس أو شيء ماني عارفة شنو هو يقعدني من نومي.
2: واللحظة الثانية؟
0: اللحظة الثانية اللي ما تقل مرارتها، اللحظة هذه اللي عرفت اني بعد ما راح اشوف اخوي العود ابد مرة ثانية.
1: خبر استشهاد خالي الله يرحمه.
2: واللحظة الثالثة؟
0: واللحظة الثالثة يا بنيتي اللي وقف فيها مصير العائلة علي وعلى الكلمة اللي راح تطلع مني، قصة التفتيش انتوا عارفينها.
1: سمعناها من يدتي ومن خوالي، بس ما سمعناها منك. قولي يا يمه.
2: نبي نسمعها من لسانك يمه.
1: نبي نعيشها من خلال عيونك.

0: الكويت.
1: تحيا الكويت.
0: عاش الأمير.
1: عاش الأمير.
0: تحيا الكويت.
1: تحيا الكويت.
0: عاش الأمير.
1: عاش الأمير.
0: تحيا الكويت.
1: تحيا الكويت.
0: عاش الأمير.
1: عاش الأمير.
2: طلعنا في الأيام الأولى من الغزو في مظاهرات مثل كل أهل الديرة. كل أهل منطقة من مناطق الكويت قرروا يتجمعون ويوصلون صوتهم ورفضهم للاحتلال.

0: تحيا الكويت،
1: تحيا الكويت،
0: عاش الأمير،
1: عاش الأمير،
0: تحيا الكويت،
1: تحيا الكويت،
0: عاش الأمير،
1: عاش الأمير،
0: تحيا الكويت،
1: تحيا الكويت،
0: عاش الأمير،
1: عاش الأمير.
2: كنا نعلق صور الأمير ولي العهد رحمة الله عليهم في ذاك الوقت على رؤوس الشوارع ونوزع منشورات.
3: ما شاء الله.
2: إيه تدرون إن يدكم رحمة الله عليه كان يطبعها بس كان خاشها علينا، ما يبي أمي تحاتي.
3: رحمة الله عليه، الحمد لله العائلة كلها مو مقصرة كانت.
2: إيه وفي يوم المظاهرة لما كنا نهتف بأعلى أصواتنا صار اللي صار.

0: خطفني يدكم وشالني على صدره ومسك خالكم عبد الكريم بيده القوية، وبنفس الوقت حاوط أمي وهي كانت شايلة خالتكم سلمة اللي كان في ذاك الوقت عمرها 3 سنوات.
1: دهو نهو هني هني هني هني هني تعالوا تعالوا هني.
0: كان بيتنا قريب وكان يدكم رحمة الله عليه يساعد الناس اللي كانت تركض خايفة على نفسها، كان فاتح لهم باب البيت يخشهم ويحميهم عندنا.
1: هني هني هني تعالوا هني تعالوا يبا تعالوا هني تعالوا حصل حصل.

0: يا بنيتي يا نور، يا رب يا قلبي، بنيتي بنيتي يا نور وينك يا يوم؟
1: يا ام خالد ذكري يلا وحدي يلا يا بنت الحلال.
0: الله، كنت ماسكتها بيدي، شلون فلتت من دنياتي يا بنيتي؟ شلون فلتت؟ انا ام، انا انا ام يما، يا ام خالد شلون فلتت من دنياتي؟ يا ربي
2: يا حبيبتي لا تسوين بروحك كذي، ذكري يلا ان شاء الله تلاقينها، ان شاء الله
3: بتلاقينها بتلاقينها ان شاء الله، اكيد من خشه في بيت من هالبيوت الطيبه.
1: لا اله الا الله، هات يا حبيبتي ام خالد، هات شربي شربي هالماي، ذكري يلا وصلي على النبي وان شاء الله بنلاقيها. كا ابو عبد الله طلع وراح يتفقد الجيران وان شاء الله بيردون، بترد بيده ان شاء الله.
4: يا البيت
1: هذا ابو عبد الله، اللهم تحلق خير.
4: دار دار دار
1: خير خير خير
4: دار
1: خير يا ابو عبد الله خير.
4: تعرفون هالبنيه الحلوه هذه اللي بين ايدينا الحين؟
0: يما بنيتي نور، يما حبيبتي،
3: الحمد لله على سلامتك.
1: قرت عينك، قرت عينك يا ام خالد، الحمد لله.
0: وين رحتي يا حبيبتي؟ وين رحتي؟ غطي قلبي معاك يا بنيتي.
3: ما طحت وما شفتك وسط العالم اللي تراكم.
1: يا جماعه الحمد لله على سلامتها. شمعيني خليك عند امك راقه فيها.
0: الحمد لله يا ربي.

0: بعد المظاهرة قاموا الغزاة يسوون حملات تفتيش في البيوت، وكنا إحنا ماخذين كل احتياطاتنا، حالنا حال أهل الديرة اللي عنده صور الأمير ولي العهد رحمة الله عليهم لازم يخشها، والعسكري والشرطي اللي عنده ملابس ملوت شغلة هم يخشها، لأن الأخبار كانت توصلنا كانوا ياخذون الناس من بيوتهم.
1: وش دراكم ساعتها انهم بفتشون البيوت؟
0: ما كنا ندري يا بنيتي، بس كنا على مدار الساعة ماخذين استعداداتنا. كانوا يطبون على غفلة بين الناس، ووصلنا خبر انهم كانوا يدورون على اللي علق الصورة.
1: اي صورة؟
0: الصورة يا بنيتي هذه صورة للأمير معلقة على لافتة براس الشارع، فاستفزتهم وكانوا يفتشون ويدورون في البيوت، منو اللي عنده نفس هالصورة، منو اللي عنده منشورات وهالسوالف.

0: حليمة حليمة.
1: خير خير يا سلمان.
0: تشوفين لا شوفها؟
1: اي قاعدين يفتشون البيوت اليمنى.
0: هي هنا الدور، يا هنا الدور يبا.
1: زين احنا شو بنسوي؟
0: يم علي حال ابيهم بكلمهم.
2: كنا انا وخالكم عبد الكريم واعين، اما خالتكم سلمى بعدها كانت صغيره ما تستوعب الكلام، ويان ابوي وعطانا ذاك الكلام.
0: عبد الكريم ندى يبا، انتوا كبار وتفتهمون الحين، يمكن تدشون على بيتنا يفتشون، ابيكم واقفين يم امكم ساكتين مره واحده، ما تحجون لا حد يتلقف منكم بالكلام.
1: ايه يمه انتبهوا الكلام ابوكم ولا تخالفونه.
0: يبا هذا علشان سلامتكم وسلامه امكم.
3: ان شاء الله يبا
4: ولا يهمك.
0: لا تخافوا لا تخافوا نو مثل ما وصلتكم خلكم يا ابوكم.
1: تعالوا تعالوا يا ابوكم خلصوا يا ابوكم.
5: بعد خلصوا الجمهور، بعد خلصوا الجمهور يا مو بيت. انت لاعبين لعب تعال.
6: نعم سيدي.
5: اصعد فوق فتش ركن ركن حجرة حجرة دالوب دالوب
6: باب باب
5: كل شيء فتشة.
6: حاضر سيدي.
5: وانت تعال فتش الحجرة اللي هناك.
7: امرك سيدي.
5: وانتوا اعطوني بطاقاتكم يلا
0: تفضل تفضل.

0: وانتهى التفتيش. وقبل لا يطلعون من الباب التفت ناحيتنا الضابط العود اللي واقف معاهم.
1: هاي البنوتة الحلوة بنتك؟ ما شاء الله، شقد عمرها؟ 7 6؟
2: انت ما فتشتوا البيت؟
1: ها يا حلوة، تعالي قليلي، شايفة الصورة اللي هنا؟
0: وأشر على صورة الأمير اللي كانت معلقة عند رأس الشارع وكنا نقدر نشوفها من الدريشة، وسأل سؤاله:
1: هاي تحبين بالصورة؟
2: يا معوذ يا أهل، هذه شفهمها
1: انت بنته انطم، هاي تحبينه؟
3: أنا ما فهمت، ما أدري أنت شنو تقول عني.
1: ما تدرين.
2: يبا يا أهل ما تفهم.
1: انجب انطم. ما شاء الله علمكم، نبيها من يومها، انقذتنا.
3: هذا كله صار قبل لا يرجع خالي عبد الله الله يرحمه الديره، مو كذي؟
1: اي، ذيك كانت الايام الاولى للغزو.
4: صدق خالي، قل لي شلون اكتشفتوا ان خالي عبد الله الله يرحمه كان مشترك بالمقاومه؟
5: يا يمه ليش تسال خالك؟ كاني موجوده حيه ارزق، اسالني انا يمك. علامكم ساكتين، ها وين لسانكم اللي مساع؟
1: صح النوم يمه، عسى ما نكون ازعجناك او قعدناك من النوم سوالفنا.
5: احنا من ناحيه قعدتوني يا يمه،
1: سامحين
5: بس ما من ازعاج، اصلا بالعكس سوالفكم يا زينها هي اللي ردت للروح. الا قولوا ما تبوني اشارك معاكم. ساكتين ها، ما رديتوا لي جواب، اكمل ولا ما اكمل؟
1: خل اشوف الباب بس. تفضل.
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله دكتور.
6: شلونك يا عم عبد الله، عساش طيبة؟
5: الحمد لله يا يما، أنا بخير وعافية وما فيني شيء. بس يما يعني أنت جيتك على عيني وراسي، بس لا تواخذني يما، أنا مليت من قعدة هالمستشفى، أنا أبي أرد بيتنا.
6: ومنو يحب قعدة المستشفى؟ عموما أنا يا يطمنكم بنتائج الفحوصات، ما شاء الله تبارك الرحمن، أبشرك كل شيء تمام.
1: الله يبشرك بالخير يا دكتور.
5: الله يبشرك بالخير يا يمه. المهم يعني عقب هالحكي والسوالف يا دكتور وتحاليلكم اللي ما خليتوا فينا نقطة دم، ها أقدر أطلع أروح بيتنا؟
6: أي أكيد طبعاً، بتطلعين وبتروحين البيت إن شاء الله.
5: الله يعطيك الصحة والعافية. بس دكتور واللي عافيك، نادلي على هالممرضة خشيل عني هالأجهزة وهالإبرة اللي بيدي هذه ذبحتني يما.
6: حاضر حاضر، تطمني كل اللي تبينه راح يصير. أستاذ عبد الكريم.
1: نعم أمري دكتور.
6: لو سمحت وقت ما تفضى، الإدارة محتاجين بعض التوقيعات والمعاملات قبل المغادرة.
1: إن شاء الله، من عيوني ثنتين.
6: تبين شيء يا أم عبد الله؟
5: لا يا يما، أبيك سالم وغانم، ما قصرت يا حبيبي، ما عليه.
6: يلا أنا أترخص، سلام عليكم.
1: عليكم السلام، حافظك الله دكتور.

0: أقول يمّا عبد الكريم،
1: نعم يمّا،
0: انسى عندك اليوم تروح توقع الأوراق اللي قال عنها
1: حاضر.
0: الدكتور
1: حاضر حاضر،
0: أنا مالي قاعدة بعد بهالمستشفى، أطلع أطلع.
1: تامرين أمر يا يمّا.
0: وانتوا علامكم ساكتين، ها ما تبونا نرجع لموضوعنا؟ ويل ساكتين، ما تبون يعرفكم عن خالكم ايش سوى ما سوى؟
1: اخ يا يمه، يعني ما تعرفين عبد الله وعبير يحبون الهذره؟
0: اعرف هذرتهم، يا زينها من هذره احبها، عسى الله لا يحرمني منها. قولوا يمه ايش تبون تعرفون؟
1: يمه بس عن اذنك شويه بس، وخري خل عدل جنطتك، برتب اغراضك علشان نرجع البيت.
0: اقول اوخر، خليك قاعد، خر خليك قاعد منك.
1: لا يمه،
0: خواتك بيوني ويرتبون غريضاتي.
1: لا هذه كلها واحد يا يمه.
0: عيالي اشوف نطرتكم، ايش عندكم من اسئله؟ ما انا بنثقل على شدتي. اقول يمه ترى انا اللي بسولف بهالموضوع، انا يا يمه ارتاح اذا تحكيت.
1: ليش تعيدين فتح الجرح عليك يا يمه؟
0: واحنا يا يمه ايش كنا نسولف فيه كل هالوقت؟ مو عن الغزو وايام المره؟
1: كل اللي تكلمنا فيه جرح وفقد اخوي جرح ثاني.

0: وبعدش تحسين بالجرح؟
1: الجرح واحد والألم واحد والوطن واحد والولد واحد. عبد الله ولدي ولد كل أم وكل أبو وكل بيت، عشان كذي كل شهيد وكل شهيدة حزنهم في قلوبنا حزن واحد، لأن الأرض واحدة ودم شهدائنا واحد. عشان كذي لازم ما ننسى دم كل شهيد، لازم ما ننسى دم كل شهيد وشهيدة، لازم ما ننسى دمعة كل أم وكل أب وكل بيت، ونتذكر إن هالناس ضحت بروحها عشان نكون إحنا اليوم موجودين ومتمتعين في بلد ينعم بالأمن والأمان. خلونا يا يمة، خلونا نرد الجميل لهم على الأقل، لأنهم منا وإحنا منهم، وروحهم لازالت موجودة بيننا، نحس فيها في كل مكان، لأن كل شبر وكل متر وكل قطعة من هالأرض تشهد على تضحياتهم. هذه جروح لكنها دروس بنفس الوقت، دروس لازم نعلم عيالنا عليها. يا يمه، احنا مالنا غير هالارض ووقفتنا تحت رايه واحده، هذا الجرح اللي هو اسمه هدف، جرح يخلينا نحس باللي احنا فيه.

كنتم مع السهرة الإذاعية الدرامية ذاكرة جريحة.

ذاكرة جريحة، تأليف أسامة فؤاد الشبلي، إخراج علي حسن.

مستمعي الكرام، أهلا بكم معنا في هذه النشرة والتي تقرأها على حضراتكم إيمان أحمد. في موجز النشرة، سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا لمناقشة آخر مستجدات مشروع مستشفيات الضمان الصحي. الرئيس الأمريكي يعلن تعليق هجوم غير مسبوق على إيران مؤقتا شريطة التوصل سريعا إلى اتفاق. جولة مفاوضات جديدة بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي تنطلق في روما غدا الثلاثاء. شهداء وجرحى برصاص قوة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. روسيا وأوكرانيا تتبادلان القصف على منشآت للطاقة ومراكز عسكرية. واشنطن تقول إنها تسعى للعب دور بناء في تسوية النزاع في أوكرانيا خلال الأسابيع القادمة. الاتحاد الأوروبي يعقد اجتماعا طارئا غدا الثلاثاء لمناقشة أزمة العبور الجماعي لمهاجرين إلى مدينة سبتة. ووزير الخارجية الأمريكي يؤكد أهمية الحفاظ على قنوات اتصال مباشرة بين واشنطن وبكين لإدارة الخلافات بين البلدين. من العناوين إلى التفاصيل، وفيها بداية بسم الله الرحمن الرحيم. ترأس سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اجتماعا يوم أمس الأحد لمناقشة آخر مستجدات مشروع مستشفيات الضمان الصحي. وجرى خلال هذا الاجتماع بحث آخر تطورات إنجاز مشروع مستشفيات الضمان الصحي ومراكز ضمان للرعاية الصحية الأولية، إضافة إلى استعراض مستجدات مشروع التأمين الصحي والشرائح المستفيدة منه، والتأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية والجهات المعنية في القطاع الخاص بهذا الصدد. حضر الاجتماع وزير الصحة الدكتور أحمد عبد الوهاب العوضي، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد العزيز ناصر المرزوق، ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد الصباح، ووكيل وزارة الصحة الشيخ الدكتور سلمان خليفة عبد الله الصباح، والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم عبد العزيز الصباح. أجرى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح يوم أمس الأحد اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان. الخارجية قالت في بيان صحفي إنه جرى خلال هذا الاتصال استعراض آخر التطورات الإقليمية وبحث الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية. تلقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح يوم أمس الأحد اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة الدكتور بدر عبد العاطي. وقالت الخارجية في بيان صحفي إنه جرى خلال هذا الاتصال استعراض آخر التطورات الإقليمية وبحث الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية. ونتحول بحضراتكم إلى ملف التصعيد العسكري في المنطقة، وفيه أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق شن هجوم جديد غير مسبوق على إيران مقابل التوصل سريعا إلى اتفاق لوقف طموحات إيران النووية وإعادة فتح مضيق هرمز. وكتبت ترامب على منصته تروث سوشيال أن إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط طلبت مهلة لإتمام اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى إعادة فتح هرمز بشكل فوري وكامل وشامل وإنهاء التهديد النووي الإيراني. في سياق متصل أيضا، قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إنه تم تحويل مسار 35 سفينة وتعطيل سفينتين منذ استئناف الحصار على الموانئ الإيرانية، مؤكدة مواصلة الطائرات الحربية التحليق في سماء بحر العرب لدعم الحصار على إيران.
وفي الملف اللبناني تنطلق غدا الثلاثاء جولة المفاوضات السابعة بين لبنان والكيان الإسرائيلي في العاصمة الإيطالية روما. ووفق مصادر لبنانية يرأس الوفد اللبناني في المفاوضات السفيران سيمون كرم وندى معوض ووفد عسكري. ومن المقرر أن يطرح لبنان خلالها الانتقال للمرحلة الثانية من المناطق التجريبية عبر ضم مدينة بنت جبيل وبلدات محتلة أخرى إليه. أما على الصعيد الميداني فقد أعلنت قيادة الجيش اللبناني إصابة 5 عسكريين بجروح على أثر استهداف من قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفرة بقضاء بنت جبيل أثناء مواكبة آلية للجيش للأهالي في البلدة في جنوب لبنان. بدورها ذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مرتفع علي الطاهر الواقع عند أطراف منطقة النبطية الفوق بالجنوب اللبناني، وذلك بالقذائف الفسفورية. في قطاع غزة يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشن سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة في القطاع خلفت المزيد من الشهداء والجرحى. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع استشهاد 14 فلسطينيا بينهم أطفال وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية. هذا ويواصل الاحتلال استهداف المجمعات السكنية في مناطق متفرقة إلى جانب استهدافه مستودع أدوية تابعا لمستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع. على الصعيد السياسي أكد مسؤول في حركة حماس أن الوسطاء في مفاوضات غزة أبلغوا أعضاء الحركة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ستوقف بشكل كامل الاعتداءات وكافة عمليات القصف الجوي والمدفعي والهدم في القطاع. كما شدد المسؤول على التزام حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى بتنفيذ الاتفاق، مطالبا الوسطاء بإلزام حكومة الاحتلال بتنفيذه وبدقة. وفي الضفة الغربية المحتلة قطع مستوطنون من الاحتلال الإسرائيلي التيار الكهربائي عن بلدة مادما في محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، فيما اعتقل الجيش الإسرائيلي 7 فلسطينيين خلال اقتحامات في عدة مناطق. بدوره أيضا أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الجلزون شمال رام الله وسط الضفة الغربية. إلى السودان، وفيه حذرت منظمة بلان انترناشونال من أن مئات الآلاف من المدنيين في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان السودانية يواجهون أزمة إنسانية متفاقمة مع تفشي وباء الكوليرا وتفاقم نقص الغذاء والمياه النظيفة. وقالت المنظمة الإنسانية في تقرير لها إن الأطفال يقفون في قلب الأزمة إذ يواجهون مخاطر متزايدة من المرض وسوء التغذية، وذلك مع استمرار تدفق النازحين إلى المدينة التي تشهد ضغوطا متزايدة جراء الحرب. أما عن الجديد في الحرب الروسية الأوكرانية فقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت خلال 24 ساعة الماضية منشآت البنية التحتية للنقل والطاقة ومراكز لوجستية تابعة للقوات الأوكرانية. من جانبها أعلنت مؤسسة روساتوم الروسية أن القوات الأوكرانية نفذت هجومين بطائرات مسيرة استهدفا محطة زابوريجيا للطاقة النووية، شمل أحدهما منطقة قريبة من حجرة المفاعل في الوحدة الثالثة، فيما استهدف الآخر منطقة المخزن الجاف للوقود النووي المستهلك. وفي كييف قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن روسيا قصفت 16 مقاطعة أوكرانية ب144 صاروخا ونحو 2000 مسيرة خلال أسبوع واحد، أدت إلى تدمير نحو 1600 منشأة ومجمع سكني في أوكرانيا. بدوره قال الجيش الأوكراني إنه استهدف مصفاة النفط بمنطقة ساراتوف في جنوب غرب روسيا وقاعدة أنجلز الجوية العسكرية في المنطقة نفسها. وفي واشنطن أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن ستتخذ خلال الأسابيع المقبلة خطوات جديدة لاستكشاف وتقييم فرص استئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.
مبينا أن الرئيس دونالد ترامب يشدد على قدرة الولايات المتحدة في لعب دور بناء لتحقيق تسوية سياسية للنزاع. في بروكسل دعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء الداخلية بشأن أزمة سبتة غدا الثلاثاء، داعية إلى مساعدة إسبانيا في استعادة السيطرة على حدودها. وجاء ذلك فيما شددت فرنسا وإيطاليا والبرتغال إجراءات التفتيش على حدودها مع إسبانيا في إجراء قد يؤثر على قدرة دول الاتحاد الأوروبي على الموازنة بين حماية حدوده والحفاظ على انسيابية الحركة التي تمثل أحد أهم مقومات السياحة الأوروبية ضمن إطار اتفاقية شنغن. وفي ملف العلاقات الصينية الأمريكية، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة لن تسمح للصين بأن تصبح الدولة الأقوى في العالم على حسابها، مشددا على أهمية الحفاظ على قنوات اتصال مباشرة بين واشنطن وبكين لإدارة الخلافات وتجنب أي صراع قد تكون تداعياته كارثية على البلدين والعالم. جدد أيضا روبيو موقف واشنطن الرافض لأي تغيير للوضع القائم في تايوان بالإكراه. وفي إسلام أباد، ارتفع عدد ضحايا هجوم مركز شرطة كابال الانتحاري بإقليم خيبر بختونخوا الباكستاني، والذي وقع في وقت سابق أمس الأحد، إلى 15 قتيلا من بينهم 6 من عناصر الشرطة الباكستانية بالإضافة إلى 25 جريحا. وقال رئيس شرطة مقاطعة سوات عمر خان في بيان له، قال إن الانتحاري فجر نفسه عند محاولة العناصر الأمنية تفتيشه عند بوابة مركز شرطة كابال بالمقاطعة.

في نهاية هذه النشرة مستمعين إلى حضراتكم إعادة لموجزها. سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا لمناقشة آخر مستجدات مشروع مستشفيات الضمان الصحي. الرئيس الأمريكي يعلن تعليق هجوم غير مسبوق على إيران مؤقتا شريطة التوصل سريعا إلى اتفاق. جولة مفاوضات جديدة بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي تنطلق في روما غدا الثلاثاء. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. روسيا وأوكرانيا تتبادلان القصف على منشآت للطاقة ومراكز عسكرية. واشنطن تقول إنها تسعى للعب دور بناء في تسوية النزاع في أوكرانيا خلال الأسابيع القادمة. الاتحاد الأوروبي يعقد اجتماعا طارئا غدا الثلاثاء لمناقشة أزمة العبور الجماعي لمهاجرين إلى مدينة سبتة. وكان أيضا في هذه النشرة وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أهمية الحفاظ على قنوات اتصال مباشرة بين واشنطن وبكين لإدارة الخلافات بين البلدين. انتهت نشرتنا مستمعينا الكرام، نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.

0: ساعتنا في إذاعة دولة الكويت تشير إلى 12:13 فجرا.
1: برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، وصولا إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات، ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أينما كنتم أهلا بكم في حلقة جديدة من محطات إخبارية.

وفي محطتنا لهذا اليوم، الرئيس الأمريكي يعلن تعليق الهجوم على إيران بعد اتفاق مبدئي على ملامح صفقة شاملة. متابعة إخبارية. جولة سابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما، قضايا استراتيجية. شهداء وجرحى جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، تحليلة استراتيجية. وفي آراء سياسية، روسيا وأوكرانيا تتبادلان القصف على منشآت للطاقة ومراكز عسكرية. ونبدأ هذه الحلقة بمتابعة إخبارية.

0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن تعليق شن هجوم جديد غير مسبوق على إيران، وذلك مقابل التوصل سريعاً إلى اتفاق لوقف طموحات إيران النووية وإعادة فتح مضيق هرمز. ترامب كتب على منصته تروث سوشيال أن إيران ودولاً أخرى في الشرق الأوسط طلبت مهلة لإتمام اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى إعادة فتح هرمز بشكل فوري وكامل وشامل وإنهاء التهديد النووي الإيراني. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الآن من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم. أستاذ محمد، أهلا بك.
1: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
0: الله يحييك أستاذ محمد. نتساءل في البداية عن وجهة نظرك عن الدوافع الحقيقية وراء قرار الرئيس دونالد ترامب كما ذكرنا بإلغاء الضربات العسكرية التي كان مخططا لها ضد إيران فيها.

0: هذه اللحظه الحرجه؟
1: طبعا بالتأكيد هناك عدة عوامل دفعت الرئيس الأمريكي إلى التراجع عن تهديده وتنفيذ هذا التهديد. العامل الأول والأهم باعتقادي هو الوساطات الكبيرة من دول المنطقة. دول المنطقة رمت بثقلها الوساطات، دفعت بهذا الاتجاه بشكل كبير، واستجاب الرئيس الأمريكي لهذه الوساطات، خصوصا أن هناك مقترحات وضعت على الطاولة، وأن الإيرانيين أبلغوا الوساطات باستعدادهم لإبداء مرونة، خصوصا فيما يتعلق بمضيق هرمز، وهذا ما ظهر في الساعات اللاحقة لقرار الرئيس الأمريكي. العامل الثاني، يبدو أن الداخل الأمريكي ليس متحمسا كثيرا لاستمرار الحرب على إيران، وإن كان التصويت في الكونغرس حتى الآن هو لصالح الرئيس والإدارة، لكن على المستوى الشعبي هناك انخفاض كبير في شعبية الرئيس الأمريكي. هو الأقل بين أقرانه في هذه الفترة، في الصف الثاني من ولايته الثانية، وهناك بحسب استطلاعات الرأي بعض الآراء أو غالبية الآراء تذهب إلى أنه لا يهتم بالوضع الداخلي، خصوصا على المستوى الاقتصادي. الأمر الثالث الذي تم الحديث عنه هو أن مثل هذه الضربة التي كان مخطط أن توجه لإيران ربما تؤدي إلى إشعال المنطقة، لأن هناك مصالح أمريكية في المنطقة وهناك تهديدات متقابلة. هذه العوامل المجتمعة أنا أعتقد دفعت الرئيس الأمريكي لإعطاء فسحة للدبلوماسية من أجل التوصل إلى اتفاق.
0: طيب من وجهة نظرك، يعني من الجانب الآخر، ما هي الدوافع الحقيقية التي قد تكون وراء موافقة إيران على الانخراط في محادثات أو التوصل إلى إطار صفقة في هذا التوقيت أيضا؟
1: طبعا بالتأكيد الضغوط كبيرة على النظام الإيراني. أولا هناك ضغوط داخلية على المستوى الشعبي، على المستوى الاقتصادي، يتحدث عنها كبار المسؤولون بما فيهم وعلى رأسهم بازاشكان رئيس الجمهورية. وهناك عوامل أخرى هي الخسائر الكبيرة التي منيت بها القوات الإيرانية، سواء في الساحل الغربي على المطل على مضيق هرمز وعلى الخليج العربي، أو على الجزر المحيطة والتي تلعب دورا هائلا ودورا أساسيا في إغلاق المضيق أو في منع السفن من العبور بالمضيق. هذه القدرات تضررت بشكل كبير جراء الضربات التي تعرضت لها إيران على مستويين، أولا في حرب 39 يوما التي انتهت في 8 أبريل، وثانيا في الجولة الأخيرة استمرت 13 ليلة. هذا الأمر دفع النظام الإيراني إلى إعادة حساباته. الآن هناك مقترح يبدو أن هناك فرصة حقيقية لإيجاد حل لمضيق هرمز على قاعدة استخدام الممر الأوسط، أي المياه التي تعتبر مياها دولية وليست تابعة لعمان أو لإيران، وإنما من الوسط، وهذه المنطقة هي مياه دولية ضمن آلية يتفق عليها البلدان. نعتقد هذا الاقتراح الذي أبدت مرونة، وربما تكون إيران وافقت عليه ونحن لا نعرف، هي لا تعلن ذلك. صحيح أن الأمريكيين أيضا في بعض الأحيان هناك بعض الأساليب التفاوض مثل المراوغة وما إلى ذلك، لكن الإيرانيين هم أقل وضوحا، هم يقولون شيء في العلن ويقولون شيء في المفاوضات.
0: طيب بالنسبة للتقدم في المحادثات الذي أشار إليه الرئيس دونالد ترامب كما تعلم، هل يمكن اعتبار هذه الإشارة بمثابة اختراق دبلوماسي حقيقي أم أنه مجرد تكتيك لتخفيف التوتر مؤقتا؟
1: من الناحية المنطقية لم يكن الرئيس الأمريكي ليتراجع عن مثل هذا القرار إلا في حال كان لديه معطيات حقيقية بأن إيران وافقت على فتح مضيق هرمز. ربما الأيام المقبلة أو الساعات المقبلة هي فقط لحفظ ماء الوجه وإيجاد المخرج، وأنا أعتقد هذا الأمر حقيقي، لأنه يعني للمرة الأولى تتحدث إيران عن أن المحادثات ربما تفضي إلى نتيجة في هذا الإطار، لكن طبعا هي تتحدث عن أن الأمر يتعلق بها وبسلطنة عمان ولا علاقة لأطراف أخرى، هذا في العلن. لكن في الحقيقة هناك تسريبات أمريكية كما بات معروفا أن عرقجي وزير الخارجية النظام الإيراني أعطى موافقة للأمريكيين لأنه سيتم فتح المضيق. لذلك لا أعتبر أنها مراوغة، لأن تراجع بهذا الحجم من قبل الرئيس الأقوى دولة في العالم وفي ظل هذا الحشد العسكري لا يمكن أن يكون تكتيكي ببساطة، لأن الرئيس الأمريكي يمكن أن يعود مباشرة ومرة جديدة خلال أيام وساعات إلى شن مثل هذه الضربة. هذا تراجع، لكن السؤال هل هذا التراجع فقط فيما يتعلق بالمضيق هو لامتصاص الصدمة أو هذه الضربة أو هذا التهديد الذي كان وشيكا، أم أن بالفعل النظام الإيراني اختار المضيق قدما في الدبلوماسية؟ هذا ما سنعرفه في الأيام المقبلة.
0: طيب أستاذ محمد، أشرت قبل قليل بأن إيران ما تصرح به يختلف عن الواقع أو ما تخفيه بشكل عام. في هذه الحالة، ما هي الضمانات التي تسعى إليها الولايات المتحدة من إيران في أي اتفاق مستقبلي لضمان الأمن الإقليمي ولوقف أيضا الأنشطة المزعزعة للاستقرار؟
1: طبعا بالتأكيد هذا هو السؤال الكبير بالنسبة للولايات المتحدة في أي مفاوضات مع إيران. لن تكون مفاوضات سهلة ولن تكون شبيهة بسابقاتها. الرئيس الأمريكي كما أعلن مرارا هو لا يعقد صفقات كما يسميها. بالمناسبة الرئيس الأمريكي كتب كتابا هو فن الصفقة، وهو يطبق هذا الأمر، ويعتقد أن الذهاب بالتهديد إلى الحد الأقصى ومن ثم التراجع عنه كفيل بأن يدفع الطرف الآخر إلى إعادة حساباته وتقديم تنازلات. هذا ما طبقه في الكثير من الأحيان في الرسوم الجمركية، الآن يطبقه هو نفسه في إيران. الضمانات باعتقادي هو في إشراك دول المنطقة في المفاوضات. عندما تنتقل المفاوضات إلى الأمن الإقليمي والأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار، خاصة في ظل هذه الاعتداءات الآثمة المستمرة منذ بداية الحرب، بالتأكيد دول المنطقة يجب أن يكون لها مقعد على طاولة التفاوض. هذه المفاوضات لا يمكن أن تبقى ثنائية، لأن الأمن الإقليمي كله مهدد. هذا النظام الإيراني بات خطر على المنطقة ويجب أن يتغير سلوكه. لا يمكن أبدا لاتفاق بين بلدين فقط، الولايات المتحدة وإيران، أن يضمن الأمن الإقليمي، ويجب
0: طيب
1: أن
0: عفوا
1: يكون هناك
0: للمقاطعة أستاذ محمد، ولكن ماذا أيضا عن الأطراف الأخرى مثل الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين؟ يعني كيف يمكن أن تؤثر في مسار هذه المفاوضات؟ هل يمكن برأيك أن تظهر مبادرات وساطة جديدة لكسر حالة الجمود هذا؟
1: أنا أعتقد أن الاتحاد الأوروبي دوره الآن متراجع جدا، لأن هناك خلافات عميقة مع النظام الإيراني، ولن تقبل إيران أن يكون جزءا من أي مفاوضات. روسيا أيضا وضعها مختلف، لكن الصين نعم. أنا أعتقد أن ما يجري الآن بعيدا عما هو معلن، هناك مبادرة صينية تم الحديث عنها في بعض الأحيان بطريقة تلميحية أيضا أكثر من مرة، والحديث كان يدور عن أنها مساندة للمبادرة الباكستانية. أنا أعتقد هذه المبادرة الصينية أو الجهد الصيني كان دافعا أساسيا أيضا في تحقيق مثل هذا الاختراق، إذا بالفعل تحقق.
0: نعم.
1: الدور الصيني مهم، لأن الصين بوابة أساسية لإيران للهروب من العقوبات. هذه المبادرات نعم، المجتمع الدولي كله معني، ليس فقط إيران وليس فقط الولايات المتحدة، لأن مضيق هرمز العالم برمته وليس فقط دول المنطقة، هذا المضيق يؤثر عليه، يؤثر على الدولار الأمريكي، يؤثر على الصادرات والواردات، يؤثر على الاقتصاد العالمي.
0: ولكن هل تعتقد أستاذ محمد أن هذه المبادرات يمكن أن تؤتي ثمارها؟
1: يجب أن يكون هناك إرادة سياسية قبل أن يحسم أمر النظام الإيراني. من الصعوبة بمكان الحديث أو توقع أن يكون هناك اتفاق شامل. هذه الحرب لها أوجه متعددة ولها طبقات متعددة ولها أشكال متعددة. النظام الإيراني الآن في حالة تشظي، لا أحد يعرف كيف يتخذ القرار. هناك مرشد سوري لا نعرفه، نقع عنه بيانات، لا أحد يعرف إن كان موجود. هناك حرس ثوري يسيطر على كل شيء، العسكر أقوى من السياسيين. هناك مسؤولون في النظام الإيراني يتحدثون في العلن عن هذا الحجم من الانقسامات. طريقة اتخاذ القرار لم تعد واضحة. قبل أن يحسم هذا الأمر ويحسم هذا النظام أمره باتجاه الجنوح للسلام وفتح قنوات حوار مع دول المنطقة لطمأناتها بأن هذه الاعتداءات الآثمة لن تتكرر، لا يمكن أن نتوقع اختراق. أنا أعتقد أن الأمر سيكون صعب ومعقد في الداخل الإيراني، لأن الانقسام بالفعل عميق، ومن غير الواضح من يستطيع أن يحسم الرأي. جنرالات الحرس الثوري، الكثير من المحللين الخبراء في الشأن الإيراني المخضرمين يقولون إن الحرس الثوري يريد أن تستمر الحرب، وهذا أمر خطير جدا، لأن أساسا في إيران لا يفضلون هذا الخيار، لكن سلطتهم أقل بكثير، سيطرتهم على الأرض أقل بكثير، خصوصا بعد في ظل وجود مرشد ربما يكون غد ربما يكون غير موجود.
0: طيب أستاذ محمد، في هذه الحالة يعني هذا كل ما تفضلت بذكره الآن يجرنا للتساؤل أيضا بالإضافة لما ذكرته عن أبرز العوامل التي تعيق التقدم في المحادثات، يعني ما السيناريوهات أيضا المتوقعة من وجهة نظرك بين التصعيد العسكري أو الانفراج الدبلوماسي؟
1: العامل الأول هو انقسام النظام.

0: الإيراني. العامل الثاني هو تشبث الطرفين بمواقفهما. العامل الثالث هذا عامل مهم، يريدون فرض ما يسمونها سيادة عليهم، وهي هذا على المضيق ويعتبرونه خطا احمر. هذه العوامل الثلاث. ما هو متوقع في المستقبل؟ انا اعتقد انه اذا تنازلت ايران عن هذه الورقه، لان ورقه هرمز تعتبر ايران انها الورقه الاقوى بيدها، والتي باتت كما هو معروف تسمى النووي الاقتصادي او النووي الجديد، عندها يمكن الحديث عن بدايه انفراجها، لان الملفات الاخرى على تعقيدها، وحتى الملف النووي اسهل من ملف هرمز. لكن المشكله ان النظام الايراني يعتقد ويظن ان هذه الورقه يمكن ان يمضي بها الى مدى طويل، لكن الحقيقه انه حرق هذه الورقه واستخدمها اكثر مما هو لازم. لماذا؟ لانه استعدى العالم برمته، وليس فقط الولايات المتحده. الان ونحن نتحدث لا يوجد دوله في العالم تؤيد سيطرة النظام الإيراني أو خطة النظام الإيراني فيما يتعلق بمضيق هرمز، وهذا أمر مهم وجوهري. مسألة الحرب، هناك دول ربما تتفهم وجهة النظر الإيرانية، أتحدث هنا عن روسيا والصين، لكن في مضيق هرمز لا يوجد أي دولة، لأن هذه الدول حتى التي تدعم إيران أو ربما هي ليست مع الجانب الأمريكي لا تدعم النظام الإيراني في موقفه من هرمز. إذن هو حرق هذه الورقة بالذهاب بها إلى النهاية. المتوقع أنه إذا تنازل عن هذه الورقة ذهب إلى الطاولة يمكن أن يتم تحقيق خرق. سمعنا شيئا مهما في الساعات القليلة الماضية، النظام الإيراني يتمسك بمذكرة التفاهم، وهذا محدد أساسي فيما سيجري. مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو الماضي أنا أعتقد ستكون الأساس لأي مفاوضات، ويمكن تحقيق اختراق إذا تراجع النظام الإيراني عن سطوه واحتلاله لمضيق هرمز.
1: نعم، كل الشكر لك أستاذ محمد إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي، شكرا لك.

0: تنطلق غدا الثلاثاء جولة المفاوضات السابعة بين لبنان والكيان الإسرائيلي في العاصمة الإيطالية روما. ووفق مصادر لبنانية، يرأس الوفد اللبناني في المفاوضات السفيران سيمون كرم وندى معوض ووفد عسكري. هذا ومن المقرر أن يطرح لبنان خلالها الانتقال للمرحلة الثانية من المناطق التجريبية عبر ضم مدينة بنت جبيل وبلدات محتلة أخرى إليه. حول تفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا الآن من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود. أستاذ علي، أهلا بك.
1: أهلا، صباح الخير.
0: صباح النور. أستاذ علي، في البداية نتساءل عن قراءتك لاستمرار هذه الخروقات الإسرائيلية ولهذا القصف الذي استهدف بلدات الجنوب رغم كل الحديث عن التهدئة المرتقبة.
1: نعم، يعني بطبيعة الحال هذه هي سياسة الاحتلال، لا يتوقف عن إطلاق النار، علما أن هناك اتفاق واضح وهناك مفاوضات جارية وهناك جلسة كما تفضلت وذكرت اليوم الثلاثاء. هذه السياسة ثابتة لدى الاحتلال الإسرائيلي. في الأصل هو لا يريد المفاوضات ولا يريد الانسحاب من المنطقة المحتلة، ولكنه مضطر بناء على الطلب الأمريكي أن يخوض في هذه المفاوضات وأن يوقف إطلاق النار. ولكن يبقى أنا لديه أهداف معينة يتابع استهدافها ولا يتوقف ولا يأبه. يعني هذه كل يعني تجارب الاحتلال الإسرائيلي في كل مكان، ليس فقط في لبنان. حتى عندما يدخل مفاوضات فإنه يدخلها تحت النار، يعني يبقي الضغط العسكري قائما. هذا هو السبب، علما أن الأهداف البعيدة تتعلق بالمفاوضات ومآلاتها. الاحتلال لا يريد ترك منطقة جنوب لبنان، هذا ما يعلنه يعني مسؤولون كبار في كيان

0: توقف يعني منذ أشهر، لا قبل وقت إطلاق نار ولا بعد إطلاق نار. يريد الاحتلال خلق واقع، واقع جديد، وهو أن هذه المنطقة ستصبح غير قابلة للسكن، غير قابلة للحياة إن لم يدمر المنازل بأنه يحرقه، بعد عن عمليات النهب والسرقة للمنازل قبل إحراقها. يعني سياسة، يعني هدف الاحتلال واضح أنه لا يريد الانسحاب من هذه المنطقة، لا يريد عودة الأهالي. وهو وهنا وهذه صعوبة يعني كبيرة بالنسبة للمفاوضات التي ستستأنف يوم الثلاثاء. إذا كان الاحتلال جادا في تنفيذ اتفاق الإطار، فيجب أن يوافق على إخلاء مناطق محتلة هذه المرة، وليس فقط التجربة السابقة كانت الضوطر الغربية، الضوطر الغربية لم تكن محتلة، كان جزءا منها، يعني يبقى فقط مداخلها أو خلال محيطة بها. المحك الأساسي هو في الجولة المقبلة أن تظهر نوايا الاحتلال. لبنان يعرف هذه النوايا، الوفد اللبناني يعرف، ولكن التأويل بطبيعة الحال على الراعي هذه المفاوضات أن يلزم الجانب الإسرائيلي باستكمال تنفيذ اتفاق الإطار من خلال إخلاء منطقة تشريعية ثانية.
1: طيب هذا التصعيد الميداني الأخير، يعني هل يمكن اعتبار أن محاولة إسرائيلية لفرض شروط ميدانية معينة قبل الذهاب إلى طاولة المفاوضات في روما؟
0: صحيح صحيح، مع كل جولة يحدد موعدها، يسبقها تصعيد إسرائيلي. يعني قبل يومين شهدنا تفجيرا ضخما بلغت قوته زلزالية 3.8 على مقياس ريختر، تفجير ضخم جدا. هذا من ناحية هو فرض أمر واقع ميداني جديد كما قلنا، بجعل تلك المنطقة غير قابلة للحياة وللسكن، وأيضا للضغط على الجانب اللبناني وابتزازه من خلال القول أننا ربما نخفف ضرباتنا أو عمليات الهدم، ولكن يعني غض النظر حاليا عن موضوع المناطق التجريبية والانسحاب منها، لا سيما يعني أن هذه المفاوضات لا تجري في عالم معزول عما يجري في الأقليم. شهدنا التصعيد يعني في الأسبوعين أو الثلاث أسابيع الماضية، ولا شك أن الاحتلال الإسرائيلي يستفيد من هذا التصعيد وهذا التوتر في المنطقة وفي المنطقة في الخليج العربي لتوتير الأوضاع في لبنان، والدفع باتجاه تثبيت يعني أقدامه الاحتلالية في جنوب لبنان.
1: نعم، طيب ما المتوقع أو المنتظر أساسا يعني من هذه الجولة السابعة للمفاوضات في روما غدا الثلاثاء؟ هل يمكن القول مثلا أننا أمام انفراجة حقيقية؟
0: يعني الانفراجة تتمثل بموافقة الاحتلال على إخلاء منطقة مهمة، يعني كان يطالب بثلاثة إخلاء ثلاثة مناطق، يعني بالجبال الخيام والناقورة، ولكن الاحتلال يرفض. هذه المناطق مهمة جدا، يعني في القطاعات الثلاثة في جنوب لبنان، القطاع الشرقي والأوسط والغربي، ولكن يبدو من مواقف المعلنة أنه لن يحدث ذلك. المأمول أن يمارس الأمريكيون ضغطاً للانسحاب على الأقل من واحدة من هذه المناطق. الخيام هي بلدة كبيرة، يعني مدينة صغيرة. هذا هو المأمول، ولكن لا ندري إذا كان الضغط الأمريكي سيكون كافياً لإقناع الاحتلال بهذا.
1: طيب لابد أن يكون هناك نوع من الضمانات في هذه الحالة، يعني ما هي الضمانات من وجهة نظرك التي يمكن أن يطلبها لبنان لضمان عدم تكرار هذه الخروقات الإسرائيلية بعد أي اتفاق يتم التوصل إليه في روما؟ هل يمكن ضمان عدم اختراق الاتفاق مرة أخرى؟
0: للأسف لا يوجد ضمان، لا يوجد ضمان، لأن الراعي الأمريكي الذي يفترض أن يكون هو الضامن لم يمنع كل الخروقات، هو أوقف الحرب الواسعة والكبيرة والمفتوحة، هذا صحيح، أوقفها وتوقفت الغارات، يعني ليس فقط على بيروت وضاحيتها الجنوبية وإنما كل مناطق الجنوب والبقاع، ولكن هذه الخروقات لم يوقفها الاحتلال، ولم يعني يضغط الأمريكي بشكل كافي لإنهائها. يعتبرها ربما أنها ضرورية لأمنها القوات الإسرائيلية أو المستوطنات الإسرائيلية. لا نعم، الموقف الأمريكي لم يذهب باتجاه يعني إلزام إسرائيل بالكامل، ونخشى يعني أنه طالما أن المفاوضات مستمرة وهي تتقدم أن

0: تصبح سياسة ثابتة أن الإسرائيلي يفاوض تحت النار وأن يكون لبنان ملزما بقبول ذلك والتسليم به. وهذه مسألة يعني ليست يعني مسألة سيئة بالنسبة للمفاوضات وبالنسبة لي، وخصوصا أن الدولة اللبنانية كدولة تعاني من موقف يعني من انقسامات داخلية معارضة ربما للتفاوض. هذا لا يساعد، يعني سلوك الاحتلال الإسرائيلي لا يساعد الدولة اللبنانية، وهذا ما يجب أن يفهمه الأمريكيون لأنهم الوحيدون القادرون على السير بهذه العملية حتى النهاية حتى نهاية ناجحة، وذلك عبر وقوف وموقف يعني وسيط وليس الداعم للاحتلال من خلال تحديدا ممارسة الضغط عليه.
1: طيب بشكل عام أستاذ علي، وبعد كل ما تفضلت بذكره الآن، ألا يمكن أن نتوقع على الأقل أن تشهد مفاوضات روما غدا الثلاثاء إعلانا عن آلية واضحة على الأقل للتحقق من الانسحاب الإسرائيلي؟
0: لو أراد الأمريكيون إيجاد هذه الآلية لحصل ذلك في المنطقة التجريبية الأولى، ولكن يعني الأمريكيون برأيي سيرون الاحتلال الإسرائيلي بمسألة أنه طبعا أن تصعيد موجود في المنطقة وإيران طبعا طرف فيه، طرف معتدي على الدول العربية الشقيقة والتي تواجه الولايات المتحدة، وإيران لديها زراعها في لبنان حزب الله، فأن الأمور مرتبطة ببعضها. طالما استمر التصعيد وتوتر في المنطقة ككل لن تتقدم فعليا المفاوضات، هذا هو السبب الحقيقي. يعني لن تتقدم المفاوضات نحو انسحابات إسرائيلية متتالية. يعني لبنان ينتظر أيضا انفراج ما أو حتى أكثر من انفراج، يعني حل على المستوى الأقليم ليكون متاحا تنفيذ الحل الموجود في لبنان والذي تم التوصل إليه من خلال اتفاق الإطار.
1: طيب بعيدا عن الدور الأمريكي، هل يمكن المراهنة أستاذ علي على أن الدور الإيطالي المستضيف لهذه المحادثات في تقريب وجهات النظر وتأمين أيضا غطاء أوروبي لهذا للحل؟
0: يعني لا شك أن وجود المفاوضات في أوروبا في إيطاليا في أوروبا أمر مهم، علما أن المفاوضات تجري داخل السفارة الأمريكية فهي أيضا أرض أمريكية، ولكن البلد المضيف أيضا له دور، وخصوصا أن إيطاليا يعني مشاركة في قوات اليونيفيل منذ عقود، هي وفرنسا وألمانيا وإسبانيا، هذه الدول تسعى وتعمل فعلا لإيجاد حل لموضوع اليونيفيل التي ستنسحب من لبنان في نهاية هذا العام، ولابد من إيجاد قوة بديلة. الدور الأوروبي يتركز على هذه المسألة الآن، وهذه نقطة مهمة يمكن أن تساهم فيها إيطاليا من خلال يعني مع فرنسا وإسبانيا وألمانيا كل الاتحاد الأوروبي لإيجاد هذه القوة، وهي قوة ضرورية للإشراف على الانسحاب الإسرائيلي ومساعدة الجيش اللبناني.
1: أستاذ علي حمود الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.

0: في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وسقوط المزيد من الشهداء، تتواصل الخروقات رغم الإعلان عن اتفاق لتنفيذ المرحلة التالية من وقف إطلاق النار، ما يثير تساؤلات حول مستقبل الاتفاق وإمكانية تثبيته على أرض الواقع. وحول تفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا الآن من القاهرة الخبير في الشؤون السياسية الدكتور سعيد عكاشة. دكتور سعيد، أهلا بك. دكتور سعيد تسمعني؟
1: سامع حضرتك. أهلا وسهلا.
0: أهلا بك دكتور سعيد. في البداية نتساءل، يعني كما ذكرنا قبل لحظات، هناك إعلان عن اتفاق لتنفيذ المرحلة التالية من وقف إطلاق النار، ورغم ذلك هناك أيضا استمرار للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كيف تفسر ذلك؟
1: في الواقع خريطة الطريق لمجلس السلام عندما عرضت كانت هناك تحفظات إسرائيلية، ولن يكن هناك موافقة صريحة من جانب إسرائيل على الخطة، وبالتالي يمكن تفسير استمرار الحرب بأن إسرائيل تؤكد على أنه بدون تحقيق شروطها وهي نزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية فإنها لن تتعامل مع هذه الخطة على الإطلاق.
0: طيب ما مدى تأثير هذه الخروقات من وجهة نظرك على فرص تثبيت وقف إطلاق النار وأيضا استكمال بنود الاتفاق؟
1: للأسف الشديد يعني من الصعب جدا تثبيت وقف الاعتداءات الإسرائيلية، لأنه كلما كانت هناك ضغوط قوية على إسرائيل للامتناع عن توجيه ضربات وقتل المدنيين في قطاع غزة والتي أصبحت مأساة دولية بشكل متواتر، كلما كانت عليها ضغوط، كلما كانت هناك ضغوط مضادة من الداخل الإسرائيلي وخاصة من خلفاء نتنياهو، سواء بن غفير الوزير بن غفير أو سموتريتش، كلاهما يريد استكمال الحرب ويريدين استكمال مخطط تهجير قطاع غزة أهالي غزة من القطاع، وبالتالي هم ما بين الضغوط الداخلية.
0: نعتذر عن هذا الانقطاع، فاصل ونكمل معكم هذه الحلقة.

0: وعودة مرة أخرى إلى دكتور سعيد عكاشة الخبير في الشؤون السياسية، ونستكمل هذا الحوار. دكتور سعيد، يعني برأيك هل يؤدي هذا الاستمرار للعدوان إلى عرقلة تنفيذ خطط السلام والانسحاب أيضا من القطاع؟
1: إلى حد كبير أعتقد أنه سيعرقلها، وإسرائيل تخطط أنها تؤجل أي تطبيق لهذا القرار أو هذه الخطة إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية في أكتوبر القادم. ربما تقلل من حجم الاعتداءات، ولكن في كل الأحوال هي لن تتعامل مع هذه الخطة قبل الانتخابات القادمة في أكتوبر القادم.
0: طيب ماذا عن الوضع الإنساني دكتور سعيد في غزة؟ يعني ما هو الوضع الإنساني في غزة في ظل استمرار العدوان واستهداف المناطق السكنية والمنشآت الطبية أيضا؟
1: هي مأساة بكل المعايير. نحن نتحدث عن أنه نتنياهو كان قد وعد باستكمال احتلال ما يقرب من 70% من القطاع، هو الآن يسيطر على 60% من القطاع، الجيش الإسرائيلي يسيطر على 60%، وهو يعد أيضا باستكمال حتى 70% من القطاع. فلنتخيل أن أكثر من 2 مليون شخص محاصرين في مساحة ربما لا تزيد عن 120 كيلومتر فقط. ليست هناك أي خدمات طبية، ليست هناك مياه، ليست هناك كهرباء. نحن أمام مأساة إنسانية يومية بشكل يومي، يسقط آلاف الضحايا، مئات الضحايا، سواء بالضربات العسكرية الإسرائيلية أو بالمجاعة وبأيضا نقص الإمدادات الطبية.
0: نعم، طيب إذا ما توجهنا بالحديث عن الضفة الغربية وهذا العدوان الإسرائيلي المتواصل هناك، ما دلالات تصاعد هذه الاعتداءات والاقتحامات في مدن وبلدات الضفة الغربية أيضا؟
1: فلنتذكر أنه منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر كان التصريحات الإسرائيلية واضحة على لسان وزير الدفاع السابق يوآف جالانت عندما قال نحن نحارب على 8 جبهات، وذكر الضفة الغربية على أنها جبهة من الجبهات التي تقاتل فيها إسرائيل. فنحن لا يعني نندهش مما يحدث الآن من عدوان إسرائيلي في داخل الضفة، خاصة أنه المستوطنين الإسرائيليين لديهم سلاح شخصي ويقومون باعتداءات مستمرة ضد الفلسطينيين لإجبارهم على الرحيل عن أراضيهم.
0: طيب دكتور، في هذه الحالة ما المطلوب دوليا من وجهة نظرك لوقف العدوان ولحماية المدنيين في غزة والضفة الغربية؟
1: يؤسفني القول بأن المجتمع الدولي عبارة على عجز تماما عن ردع إسرائيل عما تقوم به من عدوان، ويعني الأمل الوحيد هو في تشديد الضغوط من خلال المجتمع المدني في العالم كله، سواء نقابات سواء تجمعات تقوم بها بمظاهرات للتعريف بالمأساة الفلسطينية. هذا هو الأمل الوحيد الذي يمكن أن يضغط إلى حد ما على إسرائيل التي تخشى من العزلة الدولية، تزايد العزلة الدولية، في عزلة دولية بالأساس، ولكنها تخشى أن تتزايد هذه العزلة بالصور المأساة الفلسطينية، وبالتالي التركيز على نقل المأساة الفلسطينية إعلاميا هو ضرورة كبيرة الآن.
0: طيب بشكل عام دكتور سعيد، يعني من وجهة نظرك هل يمكن أن يؤدي هذا العدوان في الضفة إلى توسيع دائرة التوتر في الأراضي الفلسطينية؟
1: بطبيعة الحال هناك نقاشات حتى داخل أجهزة الأمن الإسرائيلية، هل يمكن أن تؤدي التوترات داخل الضفة الغربية إلى يعني انتفاضة فلسطينية جديدة؟ هم يناقشون ذلك بجدية الآن، ولكن يعني بشكل أساسي الفلسطينيون بعد التجربة المريرة في الانتفاضة الثانية عندما يعني لم يجدوا العون الكافي من المجتمع الدولي لإيقاف الاعتداءات الإسرائيلية لم يعودوا متحمسين لإطلاق انتفاضة، لأنه الانتفاضة الآن ستؤدي إلى مزيد من المأساة الداخلية، وهم لا يريدون أن يزيدون من مشكلات الشعب الفلسطيني المحاصر أساسا بالاعتداءات الإسرائيلية.
0: وماذا عن مشكلة النزوح الجماعي بناء على إجبار سلطات الاحتلال؟
1: بالفعل لدى يعني هناك السلطات الإسرائيلية يعني تغمض عينها عما يقوم به المستوطنين، مع أن المستوطنين لديهم خطة واضحة أن في بعض المناطق سيقومون بالضغط على المواطنين الفلسطينيين لترحيلهم عن قراهم، وقد حدث بالفعل أنه قرابة 40 ألف مواطن من الضفة تركوا أراضيهم تحت الاعتداءات التي يقوم بها المستوطنين. وهذه مسألة في غاية الخطورة، لأنه سواء بن غفير الوزير بن غفير أو الوزير سموتريتش كلاهما يعد بأنه لابد من ضم الضفة الغربية أو معظم الضفة الغربية، ولن يتسنى لهم ذلك إلا بطرد يعني مئات الآلاف من الفلسطينيين من أراضيهم لكي يكون من السهل ضم الضفة الغربية.
0: نعم، كل الشكر للدكتور سعيد عكاشة الخبير في الشؤون السياسية.

0: آراء سياسية. بينما تبادلت روسيا وأوكرانيا خلال الساعات الماضية القصف الذي استهدف منشآت للطاقة ومراكز عسكرية ولوجستية، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أن الإدارة الأمريكية تسعى للعب دور بناء في تسوية النزاع في أوكرانيا، وتعتزم خلال الأسابيع المقبلة اتخاذ عدد من الخطوات لتقييم فرص استئناف المفاوضات بهذا الشأن في هذا الملف. للحديث عن مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا الآن من باريس الكاتب والمحلل السياسي الدكتور رامي الخليفة. أهلا بك دكتور رامي.
1: أهلا بك حياكم الله وحيا سمعت الكلام.
0: دكتور رامي، في البداية نود أن نعرف قراءتك لهذا التصعيد العسكري المتبادل بين روسيا وأوكرانيا، وما دلالة استهداف منشآت الطاقة والنقل في الجانبين؟
1: الحقيقة هناك عدة دلالات. بالنسبة للجانب الروسي، هناك رغبة بالرد بقوة على التصعيد الأخير الذي جرى من قبل الجانب الأوكراني، كما تعلمين كان من اللافت للنظر أن أوكرانيا قامت باستهداف العمق الاستراتيجي للجانب الروسي، قامت باستهداف مدن بعيدة عن حدود الأوكرانية الروسية، قامت باستهداف العاصمة، وكذلك قامت باستهداف منشآت استراتيجية، وبالتالي كان لابد من الرد الروسي وأن يكون هناك استخدام لنوعية أخرى من الأسلحة ويستهدف القواضي الاجتماعية في أوكرانيا. هذا من جهة. من جهة أخرى الحقيقة بالنسبة للجانب الأوكراني، هنالك إعطاء رسالة سواء للجانب الروسي وهو القول بأن هذه الحرب مقلقة على المواطن الروسي. كما تعلمين حدث هنالك أزمة في مشتقات الطاقة في البنزين وفي المازوت، واضطرت روسيا إلى استيراد هذه المواد من الهند خلال الفترة الماضية، وهذا من جهة. من جهة أخرى أيضا رسالة للدول الأوروبية، لأنه كان هنالك سؤال أستاذ إيمان خلال الفترة الماضية، هنالك دعم كبير من قبل الدول الأوروبية، من قبل دول حلف الناتو، وكذلك من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن عمليا لا يوجد منجز واضح على أرض الواقع. الآن روسيا تقول نحن ربما نتراجع على خطوط الجبهات قليلا أمام الجانب الروسي، ولكن نستطيع إيلام الجانب الروسي سواء في القطاعات الاستراتيجية أو في ضرب البنية الاجتماعية والحاضنة الاجتماعية المؤيدة للحرب والمؤيدة للقيادة الروسية. وبالتالي دعينا نقول أن هنالك أهداف مشتركة، لكن نقطة أخيرة اسمحي لي بالإشارة إليها. بالرغم من كل التصعيد الذي نشهده سواء من قبل الجانب الروسي أو من قبل الجانب الأوكراني، ذلك لا يعني أن هنالك حسم قريب لصالح أي من الجهتين. من الواضح أن هنالك حالة من المستنقع الحقيقة بهذه الحرب والتي يمكن أن تستمر لفترات طويلة.
0: الدكتور رامي، وزير الخارجية الأمريكي تحدث عن جهود لتقييم فرص استئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، هل يعني ذلك برأيك أن هناك مؤشرات فعلية على إمكانية العودة إلى طاولة المفاوضات؟
1: هذا ما يغض به الجانب الأمريكي. هنالك مراهنة على أن كلا الطرفين قد تعبا، دعينا نقول، من العمليات العسكرية ومن الحرب التي تستنزف القدرات البشرية من جهة، وتستنزف القدرات الاقتصادية على صعيد القدرات الاقتصادية على صعيد القدرات البشرية. نحن نتحدث عن مئات الآلاف من القتل العسكريين في الجانب الروسي، حتى أصبح هنالك أزمة في عمليات التجنيد، واضطرت روسيا إلى الاستعانة ببعض المرتزقة من خارج روسيا، كما يشير إلى ذلك الجانب الأوكراني. الأمر لا يختلف كثيرا على الصعيد الأوكراني، هنالك أيضا سقوط لمئات الآلاف من الضحايا العسكريين، فضلا عن تضرر البنية التحتية. وبالتالي كل هذه العوامل لا أعتقد الجانب الأمريكي لأنه حان الوقت لوضع خط النهاية، ولكن يصطدم ذلك مع إصرار روسي لتحقيق نقل استراتيجي كامل، لأن روسيا أثناء المحادثات التي جرت مع وصول الإدارة الأمريكية إلى سدة الحكم كانت تشترط إبقاء السيطرة على المقاطعات الأربعة وشبه جزيرة القرم، أن يتم حل الجيش الأوكراني، وأن لا تكون هنالك قوة عسكرية فاعلة أوكرانية، أن لا يكون هنالك تحالف ما بين أوكرانيا وبين حلف الناتو أو ما بين استراتيجية كاملة الجانب الروسي واستسلاما كاملا من الجانب الأوكراني. الدول الأوروبية رفضت هذه الطلبات الروسية، وترى أن تحقيق نصر استراتيجي روسي سوف يؤثر على موازين القوى في شرق القارة الأوروبية. هل هنالك حل؟ كان هنالك اقتراح.
0: تفضل.
1: كان هنالك اقتراح امريكي من ان يكون هنالك على الاقل وقف مرحلي لاطلاق النار وتوقف الهجمات العسكريه، ولكن روسيا ارادت ضمانات وهذا ما لم تعطيه اوكرانيا. لذلك اعتقد بان هو ما تزال كبيره ما بين كييف وموسكو، وبالتالي امكانيه الوصول الى تسويه على الاقل في الامد المنظور لا يبدو احتمالا كبيرا للغايه.
0: هذا يجرنا للتساؤل أن روبيو أيضا أشار إلى وجود خطوط حمراء وصارمة لدى الطرفين، هل يمكن تقريب وجهة النظر برأيك بين موسكو وكييف في هذه الحالة في ظل استمرار العمليات العسكرية؟
1: هناك بعض الخطوط الحمراء التي يمكن باعتقادي زحزحتها إذا جاز التوصيف، يمكن أن تكون هنالك مرونة، وهي مسألة الضمانات الأمنية مثلا بالنسبة للجانب الروسي، يمكن أن تدخل الولايات المتحدة الأمريكية أيضا أن تكون هناك ضمانات للجانب الأوكراني، وتم الحديث عن توقيع اتفاقية المعادن كما تذكرين ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الأوكراني، أن يكون هنالك تعهد بعدم انضمام الجانب الأوكراني أو إلى الاتحاد الأوروبي أو إلى حلف الناتو، يمكن أن تكون هنالك مرونة. ولكن المعضلة الأساسية والتي بقيت العقبة الكاداء وهي مسألة الأراضي، أوكرانيا أعلنت بأنها يمكن أن توافق على وقف لإطلاق النار ولكن دون التنازل ولا بأي شكل من الأشكال عن الأراضي الأوكرانية التي سيطرت عليها، ودون أن تأخذ روسيا اعترافا من السلطات الأوكرانية بأن هذه الأرض قد أصبحت روسية. هذا الأمر الحقيقة بقي هو النقطة الصعبة في إطار المحادثات التي جرت والتي قادها كما أشرت كوشنر وويتكوف خلال الشهور الماضية. الجانب الروسي رفض أي إمكانية للوصول إلى وقف إطلاق النار إلا بأن توافق أوكرانيا على الاعتراف بسيطرة روسيا على شبه جزيرة القلم على المقاطعات الأربعة، وهذا ما لم يتم حتى الآن. الحقيقة بالفعل هذه مسألة الأرض هي الخط الأحمر الصارم لدى الجانب الروسي وكذلك لدى الجانب الأوكراني، ولا يبدو أن هنالك أفق بتسوية تجمع ما بين هذين المتناقضين.
0: طيب هناك تساؤل أيضا دكتور، يعني كيف يمكن لواشنطن استمرار تقديم الدعم ومع ذلك قيادة العمل الدبلوماسي أيضا من جانب آخر، يعني وأيضا كيف تنظر موسكو لذلك؟
1: الحقيقة أولا دعينا نتحدث عن الدعم أنه على مستويين. المستوى الأول وهو الدعم اللوجستي الاستخباراتي، واعتقادي أنه لولا الدعم الأمريكي لا سقطت القوات الأوكرانية خلال فترة وجيزة، ولكنها لديها بنك من المعلومات هائل ولديها معطيات من الأقمار الصناعية، وبالتالي من هذه الزاوية أعتقد أن الدعم الأمريكي كبير للغاية. هناك دعم آخر وهو الدعم للسلاح التقليدي وشبه التقليدي المقدم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، كما تعلمين أنه منذ وصول إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى سدة الحكم وكان هنالك ضغط على الجانب الأوروبي، لذلك أوروبا هي التي تدفع عمليا الفاتورة الاقتصادية والمالية للدعم الأمريكي، وبالتالي من هذه الزاوية تبدو الإدارة الأمريكية مرتاحة على الأقل من الناحية المالية والاقتصادية. طبعا اعتقادي بأن أمريكا لن تخفف هذا الدعم اللوجستي طالما أن الحرب قائمة وطالما لم يصل الطرفان إلى اتفاق يمكن الاستناد إليه لإيقاف الدعم، وبالتالي عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل بداية هذه الحرب. في نهاية المطاف طبعا جانب هنالك طرفين في أمريكا، دعنا نقول الطرف الأول وهو الدولة العميقة البنتاغون والCIA وأطراف لطالما عملت على مساندة الجانب الأوكراني وهي خصم عمليا للجانب الروسي، ولكن الرئيس الأمريكي لديه رؤية مختلفة عن الدولة العميقة الأمريكية. الرئيس الأمريكي لديه علاقات جيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لديه رؤية أيضا بإمكانية الوصول إلى تسوية. حتى السيد ويتكوف
0: يعني تعتقد دكتور أن هناك تباين بين وجهة نظر واشنطن وأوروبا فيما يتعلق بطريقة إنهاء الحرب؟
1: اعتقد بان هنالك تلاقي اوروبي امريكي فيما يتعلق بالمؤسسات العميقه للتكوين والسياسي، ولكن الاداره الامريكيه لديها رؤيه مختلفه تماما، وهذه الرؤيه عمليا هي التي تدفع الى ابقاء باب المفاوضات مفتوحا ومواردا دعينا نقول، وهذا ما يسمح باستمرار العمل الدبلوماسي، وهذا ما يبرر التناقض الذي اشرت اليه وهو استمرار الدعم العسكري واللوجستي والاستخباراتي بمقابل استمرار الجهود الدبلوماسيه للوصول الى تسويه.
0: نعم مستمعينا، وصلنا بحضراتكم إلى نهاية هذه الحلقة. كل الشكر للدكتور رامي الخليفة الكاتب والمحلل السياسي. نشكركم على المتابعة وتقبلوا تحيات المخرج وليد المطيري وفريق الإعداد ومحدثتكم إيمان أحمد. إلى اللقاء.

0: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة، نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: حروف الحياة.
1: الحياة كتاب مفتوح، نكتب صفحاتها بأنفسنا، وكل تجربة نعيشها هي حرف يضاف إلى سطورنا، منها ما يشرق بالأمل، ومنها ما يعلمنا الصبر، ومنها ما يرسخ القيم والمعاني. حروف الحياة، إعداد وتقديم الدكتور حسن المطيري. حروف الحياة يخرجها لكم عبد العزيز بوغماز.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حروفنا الجميلة، في حروف الحياة، عبر هذا الأثير الجميل في إذاعة دولة الكويت. فاصل ونبدأ معكم هذا المشوار.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حروفنا في حروف الحياة. حينما يصبح الابتعاد انتصارا للذات، أنا لا أبتعد لألقن أحدا درسا، بل أبتعد لأن الذي تعلم الدرس هو أنا. أحيانا لا يكون الانسحاب انتقاما من هذا أو ذاك، ولا من موقف معين، ولا من فعل معين، ولا محاولة لإثارة الندم لدى ذلك الطرف أو الطرف الآخر، بل يكون نتيجة وعي متأخر بأن الاستمرار في نفس العلاقة ونفس السلوك ونفس الخيبة يكلف الإنسان شيئا كبيرا مرة تلو مرة. عندما يفهم الإنسان ذلك الدرس، يتوقف عن محاولة تغيير الآخرين ويبدأ بحماية نفسه. فبعض المسافات ليست عقابا لأحد، بل هو شكل من أشكال السلام الداخلي. كثير من الناس يا أصدقاء يجعل مسافة مهمة هي مسافة العلاقات الإنسانية بينه وبين إنسان آخر، أو بينه وبين من يتعرف عليه، فيكون متحكما بتلك المسافة، ويكون أيضا مجبرا على وضع مسافة بينه وبين الآخرين. كثير من الناس يا أصدقاء أيضا يكون حزينا، وللأسف أحيانا لا يكون الإنسان حزينا بالمعنى الذي يستدعي من ذلك الإنسان ذلك القلق وتلك السلبية وتلك الأفكار التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا سعيدا بالقدر الذي يجعله متحمسا للحياة، ولا بأمور متعددة من الإيجابية. الإنسان يؤدي ما عليه، يرد على الرسائل، يذهب إلى عمله، يكمل أيامه بشكل طبيعي، لكنه يشعر أن شيئا ما منطفئ في داخله. مستمع الكريم، علماء النفس يطلقون على ذلك الأمر الخمول النفسي. وهي ليست اكتئابا، هي حالة وللأسف من الفتور، حيث تستمر الحياة في الحركة بينما يتراجع شغف الإنسان وشعوره بالمشاركة بتلك الحياة. ربما تكمن صعوبة هذه الحالة في أنها لا تبدو مشكلة واضحة، فلا شيء مكسور ولا شيء على ما يرام، مجرد وللأسف شعور خافت بأن الأيام تمضي أسرع من قدرتنا على الإحساس بتلك الأيام، وأننا نعيش أكثر مما فاصل. ومن ثم نعاود معك حروف الحياة.

من جديد أهلا وسهلا بكم في حروف الحياة. في كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة قال محمد التيمي: ما شيء أثقل علي من المروءة. فقيل له: وأي شيء المروءة؟ فقال: لا تعمل شيئا في السر تستحي منه في العلانية. يا صاحبي، إن لنفسك عليك حقا، ومن حقوق تلك النفس عليك ألا تهنها، ولا تجعلها تمشي في دروب لا تليق بتلك النفس. وعليك حق بهذه النفس أن ترفعها عن الزائف من الناس والملوث من العلاقات، وأن توردها مورد النقاء، فيكون ظاهرك كباطنك، أنت كما أنت. وأن تضع رأسك على وسادتك في آخر الليل، وكل شيء في هذا العالم يعدل الطمأنينة في الحياة. هذه هي الحياة، وأشياء لربما تكون بسيطة، ولكنها أشياء مهمة في عالم الإنسان. يا صديقي، الطمأنينة شيء مهم في عالمك، فابحث عن تلك الطمأنينة، وعليك بأن تسير في هذه الدروب للبحث عن الطمأنينة الحسنة التي تبعث لك خيرا وحبا وسعادة لك وللآخرين. تخيل أنك مطمئن، فإنك ستنقل هذه الطمأنينة لأفراد أسرتك في البيت، ولأحبابك من أقاربك وزملائك في العمل. الطمأنينة هي كما يقولون معدية، كما أن السعادة معدية في هذا العالم. مستمعي الكريم، أيضا من خلال هذه الحروف الجميلة في حروفنا في حروف الحياة، قاعدة واضحة لا تقبل الشك البتة: المرء لا يمنح إلا ما يفيض به قلبه، فالمتعافي يداوي، وذاك الناجح يدعم، وهذا السعيد يلهم، أما من يسكنه النقص وللأسف فلا يجد وسيلة ليشعر بالرفعة إلا بالنقد والإزعاج. ينتقد هذا وذاك في كل المستمع. لا تأخذ انطباعك عن نفسك من أفواه الجائعين نفسيا، فكل إناء بما فيه ينضح، والممتلئ سلاما وحبا وطمأنينة وإيجابية وسعادة لا يمنح إلا السلام، ولا يمنح إلا الطمأنينة، ولا يمنح إلا الخير في هذا العالم. انتظرونا.

هارون الرشيد وقال له: يا أمير المؤمنين، إني أريد أن أكلمك بكلام فيه غلظة، فاحتمله مني. فقال له الرشيد رحمه الله: لا، فقد بعث الله موسى عليه السلام وهو خير منك إلى فرعون وهو شر مني، فأمره أن يقول له قولا

0: فأمره أن يقول له قولا
1: أرب في أمثالها إذا وجدت لينا في أحدهم فاعلم أنه شخص قوي، فللأسف القساة ضعفاء كما قالت العرب. هذه مستمعين الكرام لمحة جميلة بأن يكون الإنسان هينا لينا، مفتاحا لكل خير ومغلاقا لكل شر. جميل أن يعيش الإنسان مع هذا اللين، وجميل أن يبعث الخير والأمل والسعادة للآخرين. جميل أن يكون الإنسان هينا لينا مع أولاده وأهل بيته وأصحابه وأرحامه وإخوانه. أشياء بسيطة ولكنها مهمة في حياة كل منا. وصلنا معكم مستمعين الكرام لختام حلقتنا ومشوارنا لهذا اليوم من خلال برنامجكم حروف الحياة. يتجدد اللقاء معكم في الغد. دمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي الكريم، قرأنا معكم أسرار هذه الحروف، حيث أن كل كلمة تمثل قصة ودرسا، وكل لقاء يمثل معنى جديد. حروف الحياة. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: الدكتور حسن الهاملي، والمخرج عبد العزيز بوغماز.

0: 20 دقيقة بعد 1 صباحا في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة وننقلها لكم بأسلوب جديد وبشكل مميز.
2: نجمع لكم من الفوائد والضيوف ما ينمي ثقافتكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
1: عبر أثير إذاعة دولة الكويت على تردد
2: 89.5 FM 540 AM
1: في برنامجكم إذاعة على الهواء.

أهلا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، أنتم تستمعون لإذاعة دولة الكويت وتحديدا برنامج إذاعة على الهواء من الآن حتى 3 فجرا. أنتم على موعد مع كل ما هو جديد محليا وعالميا.

0: أهلا بك صديقنا المستمع حتى تنضم معنا عبر أثير إذاعة دولة الكويت في محطاتنا القادمة في برنامج إذاعة على الهواء عبر الهواء مباشرة من خلال موجاتنا العاملة 89.5 FM داخل الكويت. أما خارجها أيها المستمع الكريم أنت تستمع لنا من خلال موجاتنا العاملة 540 AM، فأهلا بك أينما كنت سواء داخل الكويت أم خارجها. لكن في بداية المشوار مستمعينا تقبلوا تحيات أسرة البرنامج من الإعداد ماجد الحميدان وطلال بن حسين.
1: ومن التقديم مساعد السوارج وعثمان سليمان.
0: فراج الأسهلي يحييكم من التنسيق والمتابعة.
1: عبد الرحمن المطيري يحييكم من الهندسة الإذاعية.
0: حمد المزيعل يحييكم من التنفيذ على الهواء.
1: ننطلق معكم في برنامج إذاعة على الهواء، ولكم تحية مخرج هذا العمل المخرج عادل خاجة.

إذاعة على الهواء. برنامج إذاعة على الهواء كل يوم ضيف مميز في شتى التخصصات المهنية والعلمية. تابعونا على إذاعة دولة الكويت في برنامجكم إذاعة على الهواء.

0: أهلا بكم مستمعين الكرام، ما زلنا مستمرين في برنامج إذاعة على الهواء، ونتحدث اليوم في هذه الحلقة عن الكتاب. الكتاب ليس مجرد صفحات تقرأ، بل هو تجربة وفكرة ورسالة يتركها الكاتب للقارئ. مع كل إصدار جديد تبدأ رحلة مختلفة تحمل رؤية جديدة وتجربة قد تعكس واقعا أو تناقش قضية أو تقدم فكرة تستحق التأمل.
1: وفي الوقت الذي يشهد فيه المشهد الثقافي تطورا ملحوظا، يواصل الكتاب تقديم أعمال تثري المكتبة العربية وتفتح أبوابا جديدة للحوار والمعرفة.
0: والحديث عن عالم الكتابة والاستعدادات لإطلاق الإصدارات الجديدة، يسعدنا أن يكون معنا الكاتب الصحفي سالم الخويطر. سعداء في وجودك معنا أستاذ سالم، وشكرا لتلبية الدعوة.
2: يا مرحبا، حياكم الله، صباح الخير. يعني ما نقول
1: صباح النور،
2: لكن صباح الخير.
1: سالم، في البداية شلون بدأت رحلتك مع الكتابة، ومتى اكتشفت أنها أكثر من مجرد هواية؟
2: والله يمكن طبعا سعيد جدا بالتواصل معاكم وجود اليوم في برنامجكم، وصدق أنا متأخر لكن يستاهل الواحد يعني يكون حاضر فيه. والله مع يمكن الابتدائي، يمكن مع المرحلة الابتدائية كنت في التعبير يعني وايد يعني متفوق الحمد لله، وخذ جوائز قبل في ابتدائي وفي المتوسط وفي الثانوي أيضا، فالحمد لله يعني كنت متميز في القراءة وفي الكتابة والحمد لله. فلقيت نفسي أن يعني تستهوين الكتابة، يعني خصوصا أيام قبل يمكن كانت مثلة يمكن فترة الثمانينات أو بداية الثمانينات أو السبعينات، نهايتها كانت مجلة سعد، مجلة ماجد،
0: صحيح،
2: والعربي كنا نقراها قبل في إصداراتها يمكن الدورية، فيعني عطتنا شوية شغف في الكتابة.
0: يعني نقدر نقول أستاذ سالم أنت من المحاضرين

0: فيعني عطتنا شوية شغف في الكتابة
1: يعني
0: خالص.
1: نقدر نقول استاذ سالم انت من المحظوظين القلائل اللي لقوا شغفهم وهم صغار.
0: الحمد لله، خصوصا كانت هواية المراسلة قبل، يعني اليوم كانت المراسلة هي يعني اليوم بتحدث عن مواقع التواصل والتعارف كذا، لكن المراسلة كانت كتابة وخط ورسائل، نحط طابع ونودي البريد وننطر البريد قبل في جيب يدور في المناطق يوصل الرسائل حق البيوت. فيعني كان فيها شغف وكان فيها انتظار وكان فيها فعلا انك تخط الرسالة، شلون تكتب المقدمة، شلون اصدقاء حول يعني من الدول العربية تقريبا اكثرهم، فشلون تكتب الرسالة، شلون تصيغ الكتابة الرسالة، شلون تعبر عن مشاعرك حق الصديق هذا وتختم الرسالة. وكانت قبل يمكن الكروت المعايدة يسمونها، مناظر من الكويت بوابات، فصار يعني نوع من خلينا نقول اليوم بديل عن مواقع التواصل، مواقع التواصل القديمة كانت يعني هذا
1: نعم
0: الرسالة، رسالة البريد يعني.
1: صحيح.
2: لكن من خلال رسالتك وأيضا رسائلك التي بعتها إلى أصدقائك الذين خلنا نفرض أنه يعني ما شفتهم على واقع الحياة، هل كونت صداقات حقيقية استمرت حتى اليوم بعد هذه السنوات؟
0: والله في لي صديق يمكن من سلطنة عمان، يعني هذا تقريبا خلينا نقول من نهاية السبعينات 78 79 لحد الآن، يعني قبل كم يوم متواصل معه.
2: ما شاء الله.
0: وإي والله وزارنا في الكويت والحمد لله استمرت الصداقة يعني. وفي أصدقاء يعني أيضا مستمرين لكن على فترات نتواصل يعني الحمد لله يعني.
1: ممتاز.
0: فالمراسلة كانت تقوي الخط وتقوي القراءة عندنا كنا من هو المراسلة، وكانت يعني فعلا كانت هي اللي طاغية في كل الدول تقريبا يعني. إذا راسلت ناس من برا من أفريقيا ومن أوروبا، لكن ما كنت أتقن الإنجليزية بالضبط يعني تقريبا، فما كنت ما استمرت العلاقات يعني.
1: هل هذا الشيء يعني الحين في هذا الزمن في هذا الوقت تشتاق له؟
0: والله طبعا اكيد اللي تعود واعتاد المراسله واعتاد على الكتابه والطابع والظرف وانك تروح تودي البريد وكذا، في قصه يعني فيها شغف، فيها قصه علاقه ود مع الظرف، الرساله مع الطابع، مع يعني هم نمت عندي موهبه هوايه جمع الطوابع والعملات والكروت المعايده، يعني تفتح لك افاق كبيره. يمكن اليوم على عكس اليوم يمكن المعلومه سريعه، التعارف سريع، لكن هناك انت في حاله انتظار دائم حق هالرسائل هذه، يعني
2: نعم
0: تنطر الرساله يعني مستعد لها نفسيا وذهنيا وتبي تكتب شيء يعني ترد على الصديق.
2: يمكن تكتب أشياء أنت ما تحب تقولها حق اللي حولك، لكن حق صديقك هذا اللي بعيد تكتب له أشياء تعبر فيها عن الشيء اللي يدور في بالك، وأيضا تثري مخيلتك وتطرح أفكار وتتكلم عن مواضيع جديدة، وهذا الشيء اللي أثر عليك اليوم في عام 2026 حتى أصدرت كتب وأعمال كثيرة. لكن أستاذ سالم، لو نتكلم عن هذه الصداقة، ما هي الأشياء التي اكتسبتها من خلال الصداقة هذه، بمعنى أشياء مادية بقت ذكريات معك؟
0: والله شوف، يمكن تعرفنا على دول، يمكن مجتمعات، ثقافات، كان الكروت المعايدة هذه المتداولة يعني هي الصورة اللي تنقل لنا تفاصيل المكان، تفاصيل الدولة، تفاصيل المجتمع، تفاصيل الثقافة. فكانت يعني دائما نسأل على الأخبار وشون مدينتكم، وين موقعها في الدولة مثلا الفلانية، مثلا شنو عندكم، شنو تهتمون فيه، شنو الثقافة.

0: طبعا في، انا من هواة التصوير عموما، عندي صور قديمه جدا، فدائما التقط الصوره وارسل يعني حق بعض الاصدقاء اللي مهتمين فعلا في الاماكن يعني. فالحمد لله يعني، حتى قبل مثل ما قلت لك ان الكروت المعايده كانت هي الساعده في ذاك الوقت يعني، في كانت اعتقد ما ادري والله من اللي ينتجها، لكن المكتبات الخاصه هي يمكن تطبعها، او المطابع الخاصه تطبعها يمكن، او ايضا وزاره الاعلام اعتقد قبل تطبع كروت معايده عن يمكن الاماكن التراثيه في الكويت، عن الابراج، عن البوابات، عن سوق المباركيه، عن اماكن كثيره كانت تطبعها وزاره الاعلام.
1: استاذ سالم، اليوم احنا نتكلم عن يعني شيء كان فعلا في ذاك الزمن جميل جدا، يعني حتى لغايه يعني بدايه الالفينات مثلا كانت في حتى يعني بعض البطاقات يسمونها بوست كارد. انت تقصد هذه صح، اللي هي
0: اي هذه اللي احنا الكروت اللي نسميها يعني
1: البريد
0: التعريفيه،
1: التعريفيه صحيح.
0: اي اللي هي كانت حتى من امريكا، كان عندي
1: ايوه
0: صديق من
1: صحيح
0: اي
1: صحيح،
0: زين،
1: يعني
0: اللي في مرات يحطون عليها طابع من
1: أو
0: ورا
1: يصير فيها
0: شكل
1: منظر
0: زين.
1: طبيعي مثلا في بعض
0: ايوه
1: الأحيان، يعني حتى
0: زين،
1: في يعني بعض الشركات توصلت لمرحلة أن تسوي إصدار محدود مثلا من هذه الطوابع بعد.
0: نعم
1: فجميل أنه يتم تبادلها، لكن اليوم أنا يعني في هذا الجيل حاليا سهل تلاقي أحد في يعني وسائل التواصل الاجتماعي، وسهل ان تعرف حياته، لكن انتوا شلون كنتوا تلتقون؟ يعني انا ما اتخيل ان يعني الرساله تروح عشوائيا، لا انتوا تكونون شايفين بعض في مكان معين فتسالون بعدين، او مثلا تلاقيتوا في مثلا مؤتمر، تلاقيتوا في مجال معين.
0: والله شوف، هواة المراسلة يمكن في المجلات احنا نتعرف على بعض، نكتب
1: ممتاز.
0: هواة الكتابة احنا يمكن نطرش مثل ما تقول مقالات او مقولات او شغلات ينشرونهم لنا المجلات اللي قبل، فيصير تعارف، الاسامي تداول، في بعض الاسماء من الاصدقاء تداول اكثر من مرة، فيصير تعارف، فحاط عنوان، عطني عنوانك، فاحيانا حتى التليفونات قبل،
1: ممتاز.
0: يمكن انا كنت مخسر المكالمات الدولية قبل، ما في يعني الا المكالمات الدوليه مع الخليج
1: صحيح صحيح.
0: وصار في لقاء يعني هني مثل مرون هني في الكويت يعني، اصدقاء من الامارات، من عمان، من السعوديه، فصار في تعارف يعني الحمد لله يعني. هو المراسله فيها شغف كبير اخوي، فيها شغف الانتظار، فيها شغف انك تكتب، فيها شغف انك تبادر وتسال وتتعلم يعني، تنتظر بلهفه يعني. شلون الواحد اليوم يمكن الناس ينتظرون عاد تشوف الواتساب والاسناب
1: ما
0: وكل شيء،
1: الحين ما حد ينتظر، انت يعني
0: إيه
1: انتوا اللي
0: لحد ما
1: عشتوا
0: حد ينتظر
1: في فترة تعلم الصبر.
0: انزين، لكن احنا قبل نصبر، قبل
1: صح.
0: اقول لك مرور جيب البريد قبل في السبعينات الثمانينات، والله مرور جيب البريد في الفريج يعني تحس انه جايب لك شيء، جايب لك شيء عظيم يعني، جايب لك هديه، جايب لك شيء انت قاعد تنتظره، رساله يعني، كانت رسائل اكثرها مثل ما تقول اصدقاء يعني.
2: بالنسبة للأصدقاء اللي يبعثون هذه الرسائل، كم مرة تقراها أستاذ سالم؟
0: والله بعض طبعا في بعض الاصدقاء مميزين يمكن دائما تقراها او تشوفها عشان طالعها، طالع اللي داز لك مثلا منظر داز لك يعني، فانت المميز جدا تقرا رسالته يعني اكثر من مره وترد عليه، تحاول تحط الرساله قدامك وتكتب له رساله ترد عليه، نفس الاحساس، نفس المشاعر، فترد عليه يعني. فيعني في اصدقاء مميزين يعني اكيد، وفي اصدقاء عابرين يعني، لكن في اصدقاء والله كسبت اصدقاء صداقات يعني حلوه جميله جدا، وتعلمت وعرفت الدول الثانيه والمجتمعات، فاللي مر بهوايه المراسله اكيد عاش التجربه، عاش لحظات الانتظار، عاش لحظات هالشغف الجميل هذا في الهوايه هذه.
1: طبعا يعني ذكرت استاذ سالم من بين الامور اللي ذكرتها انك انت من عشاق التصوير. انا غالبا الاحظ ان اللي يحبون الصحافه يحب يوثق، يحب يصور، يحب يعني في ارتباط ما بين هالشيئين، خصوصا في الزمن اللي قاعد تتكلم عنه، زمن يعني المطبوع.
0: شوف الحين يمكن كلنا عيالنا واحنا وانتم، شوف كم صورة نصورها في اليوم في التليفون،
1: صحيح
0: صور كثيرة 100%
1: بالمئة
0: في العشرات
1: بالمئة.
0: بالمئات،
1: يمكن قبل كان أصعب بعد.
0: لا لكن قبل الصورة الفوتوغرافية انا لازلت الحين مع العيال اطلع كل فترة، كل فترة كذي طويل طلعنا كل الصور، عندي يعني اذا اقول لك مئات الصور عندي الحمد لله، فطلعناهم وعشنا اللحظات. الصورة الفوتوغرافية فيها يعني واقع وحقيقة المشاعر قبل يعني، أنت فعلا تعيش الصورة، تعيش الحدث، تعيش اللحظة، تعيش الزمان، المكان اللي

0: صورت فيها اللقطة هذه. وطبعا نكون احنا صغار، نكون في أماكن مثلا ترفيهية ولا مكان مسافر ولا رايح، غير عن الصورة اليوم. الصورة اليوم ما لها إحساس، ما لها قيمة، إنه مجرد بس إني بصور بنزل، لكن ما في تفاعل داخلي بينك وبين هالصورة. لكن اليوم لما أطلع الصور أقدر أتكلم عنها كلام كثير جدا حق عيالي، مثلا أقول هالسالفة هذه كذي، كنا في المكان الفلاني والتوقيت والعصر ورحنا مع فلان وعلان وهالصورة والخلفية كذي. الصورة الفوتوغرافية فيها أهداف كثيرة، يعني تقدر تتكلم عنها، تقدر تكتب عنها كثير كلام. لكن اليوم صور التليفون عابرة وسريعة جدا، زي ما حد يرجع لها أصلا صور التليفون.
1: يمكن الصورة القديمة الواحد يحرص على الدقة حتى أنه يأخذها، لأن الصورة اللي تتصور ممكن يخسر يعني ميزة بالفلاش أو الفيلم اللي يكون موجود تروح عليه، إذا كان يقدر يصور عدد معين من الصور فلها قيمة عنده، ما يقامر يصور إلا لما يكون خلاص مقتنع اقتناع تام.
0: هي قيمتها أنها موجودة، أنها صارت إرث، يعني إرث نقول ثقافي، إرث ذكريات، يعني جميل جدا في شخصية الإنسان. تناقلها يمكن، يعني تناقلها يمكن. أنا في صورهم أيضا قبلي صوروا، يمكن حصلت صور، يمكن عند الوالد حصلت في صور، فأنت اليوم تناقل هالصور هذه. لكن الأجهزة هذه، غيرت الجهاز خلاص الصور راحت مع الجهاز، محفوظة في الجهاز موجودة ما طلعتها. لكن ألبومات الصور شيء حسي مادي، تحس في عيشك، في يرجعك ذكريات قديمه جدا انت يمكن تشتاق لها، تفاصيل كثيره تعلم عيالك انه والله كنا كذي وكنا بهالحياه هذه بهالظروف هذه. فيها يعني نوع من خلينا نقول الاحساس والواقعيه، انه مو مجرد بس صور تلتقطها. والله اليوم للاسف الصور الملتقطه يعني ما فيها تفاعل حسي، ما فيها تفاعل انساني، ما فيها ذيك الروح. يعني ما فيها صور القديمة تعطيك إحساس تتكلم، هي الصورة تتكلم تشوف وتسأل، وحتى اللي يشوفها من الجيل الجديد يقول شنو هالصورة، شنو الخلفية، شنو هاللون، ليش أنتوا قاعدين كذي، ليش بهالمكان، ليش. ففي أسئلة كثيرة يعني تحملها الصورة هذه. لكن اليوم التصوير السريع والوجبات والكوفي وما أدري منها، يعني التصوير الحديث هذا ما يعطيك شغف ولا يعطيك إحساس ولا يعطيك شعور ولا يعطيك أي سالفة، يعني إلا المصورين اللي فعلا
1: محترفين
0: يصورون مناظر طبيعية، قاعد يصورون فعلا مكان زمان، قاعد يصورون فعلا لهم خاصية مميزة، فعلا صورهم فعلا تحترم. يعني
2: طبعا اليوم نتكلم معاك كونك كاتب وصحفي الأستاذ سالم الخويطر، اليوم نتكلم عن عملك بحكم عملك في الصحافة، وشلون أثر هذا الجانب يعني أسلوبك في الكتابة. احنا نتكلم اليوم عن شخص حب هذا المجال من الطفولة، لكن أكيد مع مرور الوقت الإنسان يتغير ويتطور، حتى ممكن أسلوبه يتغير. فاليوم من هالجانب اشرح لي.
0: والله شوف، يمكن أصدمكم من، أو ما أدري تعرفون عمري، أنا يمكن مواليد 66، زيت
1: ما شاء الله. مبين الصوت، مبين أنك من جيلنا يعني.
0: المادر شهر 11 كم من 60، زيد
1: الله يعطيك طولة العمر.
0: يعني الله يعطيكم الصحة والعافية. شنو كانت يعني، ما أخذ فرصتي، يمكن مساء على بالخير أستاذ فرحان القيان، كان في جريدة الرأي وعطاني فرصة. يمكن كنت في الثانوية، ترى أنا خلصت الثانوية، قدمت على دورة مذيعين في إذاعة الكويت ونجحت الحمد لله، لكن ما أدري شنو الظروف اللي صارت ما كمل.
1: هي تصير للأمانة، صارت فيها زملاء وايد. يعني
0: شغفي الكبير لحد الآن يعني الإذاعة، ولحد الآن أشارك في برامج يمكن مراحل، برنامج مع الأسرة، برنامج ثاني على الخط، برامج كثيرة قاعد أشارك فيها. زين، فصحافة يمكن دخلتها، يمكن كنت أكتب في القابس قبل القراء في الأنباء، فما أخذت الفرصة إني أحقق طموح إني أكون كاتب إلا في 2070. زين، فأنت لما تشوف مقالك ينزل وتنطر مقالك أول مرة، يكون عندك حافز كبير أن تطور نفسك في الكتابة، تشوف صورتك موجودة، تشوف تروح الجمعية تشوف صورتك، تروح في فالناس مثل الرابع الأصدار ما شاء الله كتبت لك مقال، كتبت، يصير عندك طموح كبير أنك تطور نفسك وتزيد من إنتاجيتك وتعدل أسلوبك أكثر وأكثر وتكتشف أخطائك. فحزتها أنك ف فعلا قاعد تمشي على الخطا. يعني انا احب اللي يبين لي اخطائي، احب اللي دائما ينتقد يعني، بس انتقاد طبعا
2: بناء صح،
0: اي يكون صح. بحيث انك تستفيد منه، مو انتقاد انه بس. حصلت يعني احباطات كثيره جدا، اللي يقول لي انت ايش دعوه محمد حسين هيكل، واللي يقول لي ايش دعوه فؤاد الهاشم، واللي يقول، لكن والله ما رديت على احد
1: بالفعل. اللي يتبع المحبطين راح يحبط.
0: وقمت اكتب، والحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى، اكتب المقال يمكن خلال ربع ساعه 20 دقيقه يكون المقال جاهز وخالص زين، حتى ما يحتاج
2: بس تقرأ. بس استاذ سالم لا تقول حق احد دايم، اذا كذي ما يحاسبونك عدل. صح، مو دايما يقولون كذي.
0: لا، فشنو صار عندي ان الحمد لله يعني ثقه في النفس اهم شيء في الكاتب، يكون عنده ثقه في النفس. يعني اليوم اذا انت ما عندك ثقه في نفسك وما عندك فكره وما عندك هدف، ما راح تسوي شيء، ولا راح حتى مقالاتك. يمكن انا تعلمت يعني كل يوم قاعد اتعلم، حتى من اللي اصغر مني اتعلم ان المقال فكره. يعني شنو هالفكره هذه؟ مو شرط انه طويل المقال. اليوم العصر السرعه وعصر التكنولوجيا والتليفون يعطيك الاخبار، القارئ تغير، شخصيه القارئ تغير، نمط القارئ تغير، انه يبي شيء سريع.
1: بالفعل الحياة تغيرت بشكل عام يعني، أستاذ سامي
0: يعني إيه. فعموم المقالات تكون دائما من 300-250-300 بالكثير 400 كلمة أساس لا يكون المقال طويل ممل. عط الفكرة، عط المقدمة، عط النص، وعط أختم بحيث أن القارئ فعلا يستفيد ويتعلم منها، فعلا يكون أنه قرأ مقال مفيد في حياة يعني استفاد منه شوي.
1: لكن أسلوبك كان يعتمد على شنو في الكتابة؟
0: والله أشوف متنوع يعني بين اجتماعي سياسي مرات
1: من واقع الحياة،
0: من واقع، لا لا أنا واقع الحياة يعني جدا واقع. فمرات تشطح حق الخيال في إسقاطات. يعني اليوم مرة كتبت يمكن عن حمل الرجل، الرجل حمل، تخيل أن الرجل حمل وروح الديوانية وكذا وكذا، الرجال زي في إسقاط على معاناة المرأة مثلا في الولادة وفي أمور كثيرة، ف حطيت اسقاطات على هذا. انزين في في في بعض الخيالات، الخيال اللي تدخل في الخيال تحتاج انك تبي تطلب ضوء على قضيه مهمه جدا،
1: وهذا يعتبر ذكاء الكاتب للامانه انه يستخدم هذا الاسلوب حتى يلفت النظر لقضيه معينه. ويمكن هذا هذا الخيال ممكن خلاك اليوم تجهز اصدار جديد. كلمنا عنه بشكل عام، وشنو الفكره اللي يدور حولها؟
0: والله شوف، سميتها مذاكرة العزلة، طبعت أنا النسخة الحين، وطبعا ناطر بس موافقة وزارة الإعلام على التصريح، وبعدين أطبع إن شاء الله يكون جاهز حق معرض الكتاب إذا الله سهل إن شاء الله. ذاكرة العزلة ذكريات من 1971 عشناها في فترة يعني شوي يمكن ما أدري، هي فترة طبعا في شيء اسمه صهد العوازم العشيش، ما أدري سامعين عنه ما أدري.
1: بالشدادية كان
0: جنب الشدادية يعني بين اللي حده في المباني اللي هو الجليب والعباسية إذا تعرفونهم.
1: نعم. أنا سكان الرابعة فعارف المناطق هذه.
2: وإحنا سكان عبد الله مبارك فعارف.
1: يعني يمنا.
0: ها مثال جامعة الكويت.
1: مميزين هناك، إحنا المنطقة الرابعة مميزين.
0: فهذه ذاكرة العزلة البطلة فيها يعني حطيت شخصية والدتي رحمة الله عليها. يعني الحياة كانت شوي فيها نوع من المعاناة، نوع من
2: شقاء.
0: فيها
2: شقاء صحيح،
0: مو شقاء والله، كانت جميلة جدا. يعني لو أقول لك تقرأ الكتاب يعني فيها من المتعة وفيها من الشقاء وفيها من الارتباط في الأرض وفيها من يعني الاكتشاف، محاولة اكتشاف العالم الآخر، فيها أمور كثيرة يعني، فيها دخلت فيها المباركية العباسية، صهد العوازم، الدوقة اللي هي الفروانية، انزين دخلت فيها حديقة الحيوان، أول ما رح سينما قرناطة دخلت فيها يعني أمور كثيرة، حتى المصارعة اللي قبل حضرناها في ذاك الزمن، دالي لانش وعدنان قيسي، فيها أحداث كثيرة عايشتها ويعني أعيشها كأنها شريط يعني فيلم سينمائي قاعد يمر قدامي.
2: ممتاز. لكن اليوم شنو اللي يميز هذا الكتاب أو هذا الإصدار عن أعمالك وكتاباتك السابقة؟
0: قبل المقال يختلف ترى، يعني أنا كنت أطمح إني أكتب كتاب، لكن يمكن الفضل لله سبحانه وتعالى، ثم يمكن أحد الأصدقاء اللي تعرفت عليه في برنامج مراحب اللي هو عبد المحسن الشمري، أستاذ عبد المحسن الشمري كاتب وروائي، أصر مني هو، لكن تعلمت منه شغلة يعني قاعد أتناقش، فقال لي مبارك ليش ما تكتب؟ قلت والله ما أعرف الرواية ولا أعرف الكتاب ولا أعرف شلون أبدأ. أنا كاتب مقال فعلا، أكتب مقال يمكن 400 كلمة 300 كلمة، ما في مشدة أن أكتب والله 100 صفحة. يعني كنت متخوف صراحة في البداية وما أعرف يعني من وين أبدأ. قال لي شنو فكرتك؟ لا والله في فكرة عندي ببالي، إن من ذكريات اللي سردية المكان والزمان يسمونها يمكن الروائيين. فقال لي اكتب. قلت له اكتب. قال اكتب شنو عندك الحين في بالك انت؟ لا والله. قال لي اكتب اللي في بالك الحين. وفعلا والله يا اخوان انه من كتبت يعني انفتحت شهيتي على الكتابة.
1: صحيح.
0: يعني خلصتها خلال يمكن شهر، المسودة الأولى أقل من شهر، شهر بعدين عاد قاعد أراجع فيها. فصار عندي
1: كذا
0: اللي صار عندي شغف كبير للكتابة. ففعلا أنه أنت مو مو مو عيب إن الواحد يتعلم في هالعمر هذا، يعني مو بالعكس، يعني هذا درس لي والغيري، إن الواحد فعلا الحياة طالما إن النفس موجود، وطالما إن الشغف موجود، طالما إن عندك العطاء، القدرة على العطاء، وعندك في ذاكرتك مخزون كبير، زين خلاص من تبدأ أول سطر، من تبدأ أول جملة في الفكرة، اكتشفت إن فعلا يعني حتى الكتاب، يعني الكتاب المعروفين والناس واللي كتبوا ترى كتبوا مشاعرهم، كتبوا أفكارهم، يعني ما مو شيء يعني يعني شيء صعب ولا شيء مستحيل ولا شيء، كتبوا اللي بداخلهم، حطوا على الورق وكتبوا وراجعوا وصارت روايات. يعني حتى الأدب الروسي والأدب الأوروبي يتكلم عن تفاصيل. أنا طلعت من البيت والله شفت كفتي مين، شفت قطو قاعد يمشي راح من هناك، تفاصيل حياتك انت. بس هي تحتاج الى الجرأة فعلا. اليوم عبد الرحمن عبد المحسن الشمبري كاتب الروائي اعطاني الشعلة فعلا، اوقد في داخل الشعلة اللي اعطاني فعلا، مسكت الطريق. بس شنو اتعلم، لازلت اتعلم، لازلت اني في بداية الطريق مثل ما يقولون في هالعمر هذا، اقول في بداية الطريق، يعني ما بيعطي نفسي زخم ولا أعطي نفسي أني روائي ولا أني كاتب. لكن
1: يمكن هذا الحديث أستاذ سالم يعطيك دافع أنك تعطي شيء جديد متجدد في المستقبل.
0: أكيد ما في شك، أكيد بيكون عندك طالما أنك مسكت الطريق هذا وفعلا عرفت بعض الخبايا والأسرار شلون تنكتب الرواية أو القصة أو الكتاب، يعني راح يكون عندك دافع مستقبل تفكر في أفكار ثانية، تطلع لك أفكار ثانية، تكتب عن مواضيع ثانية، تكتب عن قضايا مهمة، تكتب جانب ثاني في حياتك. يمكن هذه الفترة 71-75 أربع سنوات خمس سنوات كتبت عنها 100 صفحة.
1: شلون تستحضر أيضا الذاكرة كذلك؟
0: أنا أقول لك يمكن ذاكرتي القديمة أحسن من ذاكرتي الجديدة. الحين لو تقول لي قبل أسبوع سويت ما أعرف، لكن والله يمكن بدون مبالاة كأن شريط سينمائي قاعد يمر قدامي، المكان، الزمان، ريحة المكان، ريحة صوت الخشب، أمور كثيرة، يمكن يعني أمور كثيرة اللي كتبتها فعلا واقعية عشتها، ويعني عشتها بإحساس ومشاعر وفعلا حب حق هالمكان هذا.
1: لكن حق إخواننا المستمعين عشان نشوقهم على الإصدار، شنو اللي يميز هذا الإصدار عن أعمالك أو كتاباتك السابقة سواء في عالم الصحافة أو في كتابة لكتاب معين؟
0: والله شوف المقال يختلف عن الكتاب أو الرواية. المقال يمكن فكرة وقضية اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية أو رياضية أو أي شيء تكتبها وتبدأ فيها في المقال وتتحدث عن التفاصيل تختم فيها وخلاص مع السلامة. لكن اليوم أنت تتكلم عن حقبة فيها حياتك تفاصيلها كاملة، الصبح وبالليل والظهر ورحت وكذا ورديت وانت صغير وحضرت رحت الحديقة الحيوان وخفت انه وقال لك ان الاسد بيطلع والحيوانات بتاكلك، وقال لك حتى سينما قرناط اخوان الكبار قالوا لا راح يطلع البطل ويرمي المسدسات فانت اليوم تقعد تتكلم عن احداث سردية المكان والزمان اللي هو فيها احداث كثيرة، فيها تفاصيل كثيرة، فيها بس مو مجرد ايضا الكاتب يكتب كذا، لازم تحط فيها الجانب الانساني، الجانب الشاعري، الجانب يعني عرفت مو بقضية بس انك والله انا عشت هناك ورحت ورديت، لا فيها تفاصيل عاطفية، مشاعر مع امك البطلة في الرواية هذه والدتي رحمة الله عليها، لكن كان هذا دور كبير جدا جدا جدا، دور كبير في ان عطتنا يمكن نوع من يعني الثقة، نوع من ان شلون تعامل مع ظروف الحياة الصعبة، شلون تعيش، شلون انك تتحمل هالظروف هذه، يعني لكن مشاعر حب مو مشاعر يعني ما في تذمر، ما شفت تذمر من أمي وأبوي رحمة الله عليهم في ذاك الوقت. فانتقلت هالحالة هذه وهالمشاعر هذه، أنا واحد من الناس أخذتها وعيالي كذلك، فمتعاملين مع الحياة بأريحية، يعني الجود من الموجود مثل ما يقولون، فما تشيل هم شيء، أمر عند الله سبحانه وتعالى، مثل ما يقولون الأمس راح واليوم إحنا اليوم وبكرة علم عند الله سبحانه وتعالى.
2: 100%
0: إيه، في التعامل مع الحياة بهالفكرة هذه، بهالفلسفة هذه، لا تعيش تفكر والله خطط المستقبل بعد سنة 5 سنوات حق عيالي شنو يسوي، ما تدري باكر شنو يسوي، ما تدري بعد 10 دقائق شنو يسوي، فالعلم عند الله سبحانه وتعالى. فهذا أيضا يعطينا درس في الحياة، إنه نتأقلم مع الحياة، نعيش الواقعية، نعيش القناعة، نعيش الرضا. ففي أمور كثيرة يمكن كتبتها أنا في القصة هذه، وإن شاء الله يا رب أن تعجب القارئ، وإن شاء الله يكون لها مشاركة في معرض الكتاب القادم إن شاء الله يا رب.
2: بإذن الله، إن شاء الله كل التوفيق لك في هذا الكتاب. أستاذ سالم، اليوم إحنا نتكلم، أو مثل ما ذكرت، أن الفكرة كانت أنها صعبة في البداية، لكن بعد ما كتبت استرسلت. أثناء الكتابة شنو أكبر التحديات وأكثر التحديات اللي واجهتك؟
0: والله شوف، طالما أن الواحد استرسل في الكتابة ذكريات حاضرة موجودة، ويعني ما كان في تحديات، بس أن الهاجس الخوف أنه إن إن إن يعني تبي تكمل، يعني بس ما في يعني عراقيل ثانية. بعض طبعا بعض العرب في انتقادات وفي كذا، تكلم عن الحقبة هذه ما حد داري عنها وما أدري شلون. المحبطين كثيرين في كل الأعمال، مو بس في الكتابة المحبطين، يعني دائما محبطين، لكن الإنسان الواثق بالنفس يتجاوزهم. بس ما كان في هاجس، يعني تحوشك بعض المخاوف إنك ما تقدر تكمل ولا شيء، لكن تغلب عليها. تحوشك لحظة فتور لكن تغلب عليها، يعني طبيعي الإنسان يمر في حالة من حالات الفتور، لكن طالما إنه عنده هدف خلاص. إنه من زمان ترابطي هالفكرة، يمكن ومثل فكرة الإذاعة، أنا طلعت في الإذاعة على الهواء مباشرة، طلعت في الاستديو، طلعت في التلفزيون أيضا. ف يعني تغلب عليها، يعني قبل كان في خوف حتى، يعني يمكن مواجهة الميكروفون وكذا، لكن أنا الحمد لله يعني أتكلم في الإذاعة، أمسك المايك، حتى في الندوات مؤتمرات أمسك المايك وأسأل بكل ثقة، يعني فأتحدث أتكلم. فإحنا اليوم حاجة حق عيالنا الجيل إنه فعلا ينمي هالقدرات اللي عنده. يمكن اليوم يعني اللي عنده قدرة تشوفون إنه فعلا يتكلم، فعلا عنده كتابة، عنده المفروض حتى يمكن المدارس المفروض الموهبة يعزلون المواهب هذه، يفرزونها، اللي يحب الكتابة، اللي يحب المسرح، اللي يحب الرسم، اللي يحب، وتنمي هالموهبة هذه. يعني مو انك تخليه بس كذا انه بروح بروح، لا، لازم تكتشفه وتنتشله من هالمكان هذا، على الاقل تبرزه حق المجتمع.
1: حتى احدى الدول العربية للأمانة دون ذكر الاسم يعني تحتوي الأبناء المميزين في مدارس خاصة، لا يتم قبول أي طالب غير مميز في هذا الجانب، ويطورون منه حتى يكون يعني فاعل بالمجتمع في المستقبل. لكن من باب النقاش وليس من باب التحدي، اليوم هناك انتشار كبير للمحتوى الرقمي، هل برأيك ما زال الكتاب الورقي يحافظ على مكانته رغم هذا الانتشار الكبير الخاص بالمحتوى الرقمي؟
0: والله أنا يعني أشوف يمكن يكشف هالشيء معارض الكتاب، أشوف حضور كبير للشباب، جيل الشباب، يعني ما أدري، طبعا فيهم اللي يحب القراءة، فيهم بيكتشف، فيهم بيشوف، لكن أتوقع يمكن راح يرجعون الناس حق الكتاب وحق الصحيفة الورقية وحق الكتاب الورقي وحق الأجهزة. مملة يعني مهما كان، والله مو
1: والله اشتقنا حق القديم،
0: يعني ممل صحيا حتى حق اصابعنا، يعني تتعب من الكتابه زين النظر. فلكن الكتاب انك تحط فاصل وتقرا كم صفحه وترد له مره ثانيه، في علاقه محبه ود بين الكتاب وبين الانسان. فاليوم حتى الاجانب تشوفهم كل ماسك كتابه، يعني يمكن اكثر ناس يمكن احنا اللي ماسكين تليفوناتنا في المجتمعات العربيه، لكن
1: الجانب الآخر أكيد متمسك لازال بالكتب القديمة والأسلوب القديم الذي لازال موجود في عام 2026 مثل الدول الأجنبية كما ذكرت أستاذ سالم. لكن اليوم شنو أكثر نوع من الكتب أو المواضيع اللي تشوف اليوم تهم القارئ أو يميل لها؟
0: والله شوف، الجيل الشباب قاعد يدور على كتب الرعب وكتب الخيال وكتب اللي فيها قبوض وجريمه، وهذا اللي قاعد اشوفه يعني صراحه. ف يعني حتى معرض الكتاب في توجه كبير على هالكتب.

زين، لكن احنا لكن نقول نتفائل خير في عيالنا وفي شبابنا، ان اللي تشوفه ونصيحه حق كل اسره اللي يشوف عند موهبه عند عياله لا يسكت عنها، يعني خلي يطور نفسه مثلا في الرسم، يجيب له شنو اللي يبي مثلا مواد حق الرسم، زين في الكتابه مثلا مثلا اخذ معرض الكتابه وغيره، حتى في فعاليات ترى كثيره في مجلس الوطن الثقافه الفنون والمكتبه. اليوم انا كنت في المكتبه الكويت الوطنيه عندهم فعاليه مناسبه

0: كتابة الكويت الوطنية عندهم فعالية مناسبة في المجال يمكن عن إصدارات وطنية في كل المجالات، فأخذت منهم والله كتاب. فعندهم فعاليات يمكن مهرجان الصيف أعتقد يمكن يبدأ بشهر 8 بعد يعلنوا راح يعلنون عنه. فمكتبة الكويت الوطنية مفخرة كبيرة صراحة، صرح
1: بالفعل
0: يعني صرح ثقافي كبير يعني، وطريقه سهل ترى، مدخله سهل ومخرج سهل على شارع خليل، فسهل ان الواحد يروح، خليه يروح هناك يشوف اللي، وهذا طبعا دورهم اكيد المجلس الوطني للثقافه والفنون والاداب ومكتبه الكويت الوطنيه انه يعلنون عن فعالياتهم مهرجاناتهم في وسائل التواصل وفي تلفزيون الكويت. فيعني فرصه حلوه جميله جدا الواحد يعني يروح. قبل يمكن
1: يستفيد.
0: المكتبات
1: صحيح.
0: العامه في المناطق كان لها دور كبير ترى، بس للاسف يمكن غمشت
1: أغلقت
0: يعني، ممكن في بعض
1: في بعض المكاتب، يعني مكتبات مفتوحة.
0: قليل
1: صحيح،
0: جدا.
1: قليلة.
0: لكن
1: صحيح.
0: قبل ايام الدراسه قلنا نبحث في الكتب عن نسوي بحث ونكتب وكذا، فكان لها دور كبير جدا صراحه يعني القراءه في
1: أستاذ
0: دعم
1: سالم،
0: القراءه.
1: تغير الزمن اليوم، ضغطة زر المعلومات كلها موجودة عندك.
0: اكيد
1: إيه نعم،
0: اكيد
1: إيه نعم. فنشكرك يعني على وجودك معنا اليوم أستاذ سالم الخويطر، كاتب وصحفي، وكل التوفيق لك في كتابك القادم.
0: الله يعطيكم الصحة والعافية، سعيد جدا بكل الوقت اللي تأخذ، لكن صراحة استمتعت بالأسئلة، استمتعت بالحوار معكم، وإن شاء الله نكون يعني قدمنا شيء مفيد حق المستمع إن شاء الله.
1: كل الشكر لك لوجودك معنا في هذا الوقت المتأخر أستاذ سالم، وسعداء في استضافتك، وسعدنا في هذا الحوار الجميل. أعزائي المستمعين، ننتقل وياكم إلى استديو الأخبار والبرامج السياسية لننقل لكم موجزا

0: في هذا الموجز الرئيس الأمريكي يقول إن هناك اتفاقا مع إيران بشأن مضيق هرمز، ويعلن تعليق الهجوم مؤقتا شريطة التوصل سريعا إلى اتفاق. جولة مفاوضات جديدة بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي تنطلق في روما غدا الثلاثاء. 16 شهيدا فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. روسيا وأوكرانيا تتبادلان القصف على منشآت للطاقة ومراكز عسكرية. واشنطن تقول إنها تسعى للعب دور بناء في تسوية النزاع في أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة. الاتحاد الأوروبي يعقد اجتماعا طارئا غدا الثلاثاء لمناقشة أزمة العبور الجماعي لمهاجرين إلى مدينة سبتة. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أهمية الحفاظ على قنوات اتصال مباشرة بين واشنطن وبكين لإدارة الخلافات بين البلدين. وارتفاع ضحايا الهجوم الانتحاري على مركز شرطة في باكستان إلى 15 قتيلا. انتهى الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.
1: إذاعة على الهواء،
2: ما زلنا معكم وبرنامج إذاعة على الهواء. ننتقل بكم في هذا البرنامج من معلومة طبية
1: عالية وعالمية، تابعونا من الساعة 1:21
2: وحتى 3 صباحا يوميا. إذاعة
1: على الهواء.

0: أخبارنا الرياضية.
1: حياكم الله معنا مستمعينا، ونرحب بكل من انضم معنا بهذه اللحظات عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأنتم تستمعون إلى برنامج إذاعة على الهواء. وصلنا وياكم إلى فقرة الرياضة وأيضا الأخبار الرياضية، وخير من يتكلم عن هذا الموضوع هو الزميل فهد الشمري، وهو معنا بهذه اللحظات على الطرف الآخر من الهاتف. حياك الله وصباحك خير فهد.
2: صباح الورد عليك وعلى جميع المستمعين، ويوم اثنين ان شاء الله يكون جميل. واليوم اخبارنا الرياضيه وايد، خصوصا ان صار لنا 3 ايام بعد الويكند نتابع الاخبار.
1: حياك الله، وايضا كثير من الاخوه يعني مشتاقين لهذه الاخبار وايضا يستمعون بهذه اللحظات. شنو الجديد من الناحيه الرياضيه؟
2: طبعا نبدا اكيد بالاخبار المحليه. الاستعدادات مستمره حق انديتنا الكويتيه لكره القدم، ف السالمية تعادل مع الوعب القطري وهو أحد أندية الدرجة الأولى في معسكر بتركيا بهدفين لكل منهما. العربي والقادسية يلعبون أمام فرق تركية، العربي فاز 4-1 والقادسية اكتفى بتعادل إيجابي. هذا بالنسبة حق أنديتنا الكويتية. طبعا ونادي فحيحيل ونادي الشباب معسكرهم في القاهرة، واليرموك وصليبخات طبعا لحد الآن يلعبون مباريات دوري الدرجة الأولى المنتظرة الجولة الأخيرة 16 يوم الثلاثاء. بالنسبة حق السلة، فأعلن الاتحاد الكويتي لكرة السلة الكويتي تعاقد مع المدرب اليوناني فراس سياكوس لقيادة المنتخب الأول في المرحلة المقبلة. وطبعا في معسكر تدريبي باليابان لتجهيز الأزرق الأولمبي لدورة الألعاب الآسيوية القادمة التي ستقام في اليابان. هذه طبعا أخبارنا المحلية. أما أبرز أخبار العالمية وسوق الانتقالات، فتشيلسي يتحرك بقوة لحسم المهاجم المخضرم داني ويلبك لمدة 2 عام، وضم المدافع منتخب فرنسا ماكسينس درب تشيلسي.

منشطات. يوفنتوس تمكن من الفوز بصفقتين وهما تعاقد الدائم مع راندال كولو مواني من باريس سان جيرمان والموهبة

0: والموهبة البوسنية من باير ليفركوزن الألماني تيم علي بوغولوفيتش صاحب 18 عاماً، وتمكن يوفنتوس من الظفر بهذين اللاعبين بمقابل تقريباً 70 مليون يورو. ليفربول يستهدف الموهبة الفرنسية، تقارير تؤكد أن ليفربول الآن سيستعد وسيقدم العرض الافتتاحي لضم برادلي باركولا نجم باريس سان جيرمان وسط اهتمام قوي أيضا من منافسين آخرين. طبعا هذه آخر الأخبار، ونختمها بخبر فينيسيوس. يقال بأن فينيسيوس جونيور سيجدد عقده مع ريال مدريد، لأن ريال مدريد في آخر 3 أيام ظهرت الأخبار إما أن تجدد أو يتم بيعك هذا الصيف، وكانت أغلب الأخبار تذهب نحو أرسنال بطل الدوري الإنجليزي.
1: إذن مستمعينا كل الشكر للزميل فهد الشمري على هذه المداخلة وعلى هذه أيضا الأخبار الرياضية. شكرا لك فهد.
0: الله يسلمك، وإن شاء الله غدا أخبار جميلة أكثر.
1: بالفعل. إذن مستمعينا غدا يتجدد اللقاء بالزميل فهد الشمري حتى يلقي علينا هذه الأخبار الرياضية التي تهم كثير من المستمعين. مستمرين معاكم عبر الهواء مباشرة في برنامج إذاعة على الهواء.
2: برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الأخبار المحلية. أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي القرارين الوزاريين رقمي 197 و198 لسنة 2026 بشأن تعديل ضوابط توحيد المظهر العام والزي الرسمي والمهني لممارسي الرعاية الصحية في القطاعين الحكومي والأهلي، بما يشمل تحديد ألوان الزي السريري وفق الفئات الوظيفية. ونصت التعديلات على اعتماد اللون الكحلي الغامق للأطباء وأطباء الأسنان رويال بلو أو الأبيض للهيئة التمريضية والقبيلات، مع استثناء القطاع الأهلي من الالتزام بألوان الزي السريري لمدة عام مع استمرار تطبيق بقية الضوابط المنظمة للمظهر والزي المهني. أكدت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة أهمية مواصلة تطوير خدمات الرعاية المقدمة للنزيلات والأطفال في مجمع دور الرعاية الاجتماعية بمنطقة الصليبخات وتوفير بيئة آمنة ومتكاملة تلبي احتياجاتهم. جاء ذلك للوزير الحويلة عقب جولة تفقدية في مجمع دور الرعاية الاجتماعية، حيث شددت على ضرورة المحافظة على أعلى معايير الجودة في الرعاية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والتأكد من جاهزية المرافق والتجهيزات بما يضمن تقديم أفضل مستويات الرعاية للنزيلات والأطفال. أكد عدد من الوزراء أن الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت ستظل محطة وطنية خالدة تستحضر فيها تضحيات الكويتيين وصمودهم، مشددين على أن الشعب الكويتي يلتف حول قيادته الحكيمة بقيادة سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لصون أمن الوطن وهويته ووحدته الوطنية. وأضاف الوزراء أن هذه المناسبة الوطنية تجسد قيم التلاحم والوفاء وتؤكد أهمية ترسيخ الوعي الوطني لدى الأجيال والحفاظ على المكتسبات التي تحققت بفضل وحدة الصف والإخلاص للوطن، بما يعزز استمرار مسيرة التنمية والاستقرار في دولة الكويت. عقد رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد الشريعان اجتماعا تنسيقيا بين الجهات العسكرية والأمنية بحضور وكيل وزارة الداخلية اللواء عبد الوهاب لوهيب ووكيل الحرس الوطني الفريق الركن حمد البرجس ورئيس قوة الإطفاء العام اللواء طلال الرومي. وذكرت رئاسة الأركان أنه جرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات العسكرية والأمنية وبحث آليات تطوير العمل المشترك بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية وتعزيز كفاءة الأداء وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات العسكرية والأمنية. كنتم مع فقرة الأخبار المحلية من برنامج إذاعة على الهواء، تقديم ألا البناي.

لقاء اليوم قد تبدأ المشكلة بقطرة دم وتنتهي بفقدان السن، فنزيف اللثة أثناء تنظيف الأسنان ليس دائما أمرا عابرا، بل قد يكون إنذارا مبكرا لمشكلة تتفاقم بصمت إذا أهملت، ما يجعل الوقاية والتدخل المبكر خط الدفاع الأول للحفاظ على صحة الأسنان. وللتعرف أكثر على هذا الموضوع أعددنا لكم هذا

0: التقرير مع طبيب الأسنان مشاري زيد الخبيزي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأعزاء، معاكم طبيب الأسنان مشاري زيد الخبيزي. أكيد في يوم من الأيام وانت تغسل أسنانك بالفرشة فاجأت بدم ينزل من اللثة، الموضوع تكرر معاك كل مرة. أول فكرة تكون ببالك أن المشكلة من فرشة الأسنان نفسها، وبكل بساطة قررت توقف تفريش أسنانك ظنا منك أنك كذي حلقت المشكلة، لكن الحقيقة العكس تماما، أنت هني تركت أسنانك تواجه مصيرها مع نفسها. طيب إذا ما كانت الفرشة أي سبب، شنو ممكن يكون؟ سبب يا عزيزي هو عدم الالتزام بتنظيف الأسنان مرتين في اليوم، وإهمال خيط الأسنان، وتأجيل زيارة طبيب الأسنان لحد ما يوصل الألم لمرحلة لا تحتمل. هذا الإهمال خلى البكتيريا وبقايا الأكل يتراكمون، والبكتيريا تتكاثر وتبدأ تفرز سمومها وهني تلتهب اللثة. ولما وقفت تنظيف الأسنان أنت أعطيت البكتيريا الضوء الأخضر عشان تأخذ راحتها، تبني بيوتها وتتحول لطبقة صلبة وقوية اسمها الجير. مع الوقت الجير ينمو واللثة والعظم الداعمين للأسنان يتراجعون، وفجأة تلاقي أسنانك بدأت تتحرك وتتخلخل لحد ما تطيح من مكانها. تخيل تفقد أسنانك السليمة فقط بسبب إهمال دقائق بسيطة من يومك. في هذه المرحلة المتقدمة الفرشة والخيط ما راح يفيدونك في إزالة الجير لأنه صار صلب جدا. طبعا ممنوع تستخدم أي أدوات حادة في البيت عشان ما تأذي نفسك، طبيب الأسنان هو الوحيد المتخصص في إزالة الجير بشكل آمن وصحي. لما تشوف دم في اللثة لازم ما توقف تفريش أسنان، لكن استمر في التفريش بلطف، واحجز موعد في عيادة الأسنان للتشخيص وإزالة الجير بأقرب وقت. لا تنظر الألم، الدم يعتبر إنذار مبكر يستوجب استشارة طبيب أسنان. شلون الدم إنذار مبكر؟ الدم إنذار مبكر لحالتين رئيسيتين في الفم. الأولى التهاب اللثة، وهي المرحلة الأولى والأسهل بالعلاج. تكون اللثة محمرة متورمة تنزف بسرعة، هذا يكون بسبب تراكم الجير والبكتيريا. أما المرحلة الثانية هو مرض انحسار اللثة والأنسجة الداعمة، هني المرحلة تكون متقدمة وخطيرة. في المرحلة البكتيريا تهاجم العظم نفسه الداعم للأسنان، وهذا اللي يؤدي أنها تتخلخل وتطيح. إذن ما هو الحل لحماية ابتسامتنا؟ شنو نسوي؟ الخطة بسيطة عبارة عن ثلاث أشياء بس. أول شغلة دقيقتين، اغسل أسنانك مرتين يوميا لمدة دقيقتين. ثاني شغلة استخدم خيط الأسنان الطبي مرة واحدة قبل النوم، لأن الفرشة ما توصل للأماكن اللي بين الأسنان. ثالث شغلة وأكيد زيارة دورية كل 6 شهور لطبيب الأسنان للفحص العام والتنظيف. وبخصوص نوع الفرشة والمعجون، اختاروا الفرشة الناعمة والمعجون اللي يحتوي على مادة الفلورايد. وأخيرا مستمعينا، الأسنان نعمة واللي ما يحافظ عليها يخسرها. اهتموا بنظافة أسنانكم عشان تظل ابتسامتكم دائما حلوة وصحية. كان معاكم طبيب الأسنان شاري زيد الخبيزي، ودمتم بخير وصحة يا رب.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محلياً وعالمياً.
0: إذاعة
1: على الهواء.

0: الأخبار المنوعة. باريس تتصدر العالم في مأكولات الشارع، ودراسة تكشف مفاجآت في قائمة أفضل 10 مدن.
1: أظهرت دراسة حديثة أجرتها شركة راديكال ستورج ونقلها موقع نيورايزر أن العاصمة الفرنسية باريس جاءت في صدارة أفضل مدن العالم لمأكولات الشارع، متقدمة على وجهات اشتهرت عالميا بهذا النوع من الطعام. وشملت الدراسة تحليل 6897 بائع بالتحديد في أكثر من 100 مدينة استقطابا للزوار حول العالم، مع تقييم المدن وفق معايير شملت جودة الباعة وتنوع المطاعم وتوفر الخيارات النباتية والخالية من الجلوتين والأسعار المناسبة، إضافة إلى كثافة انتشار الباعة. وحصلت باريس على تقييم 7.2 من 10 بفضل تنوع الخيارات وارتفاع نسبة الباعة الحاصلين على تقييمات مرتفعة. وجاءت أثينا وثيسالونكي في المركز الثاني والثالث، بينما ضمت قائمة أيضا برشلونة، لندن، رودز، روما، هانوي، بودابست وأمستردام. كما ظهرت النتائج أن رودز سجلت أعلى نسبة من الباعة ذوي التقييمات المرتفعة، في حين تصدرت لندن من حيث تنوع المطابخ. وتقدم الدراسة نظرة مختلفة على مشهد المأكولات في الشارع العالمي، مع التركيز على معايير الجودة والتنوع وسهولة الوصول، وليس فقط على شهرة الأطباق التقليدية. هل أنت من الأشخاص اللي ممكن يعني؟
0: ممكن أجرب.
1: إيه؟
0: اساسا احيانا اشتهي، بس موضوع الحلال والحرام هو اللي يبعدني عنه.
1: لا انا مع يعني شوف اي شيء انا بالنسبه لي مو في مطعم
0: رسمي يعني.
1: انا ادور النظافه.
0: انت اتكيتك عادي.
1: لا لا بالعكس، يعني لان صارت لي تجربه يعني فالسفره كلها كنت تعبان.
0: ممكن
1: يعني
0: ردة فعل نفسيه.
1: انت رايح تستانس يعني خاطفه. ما سافرت انت
0: الحين؟ والله الواحد يتشهوى انه ياكل من عندهم، خاصه لما يكون في زحمه تقول لا اكيد شيء يشوي
1: عليهم،
0: بس تقرب تحس لا في لحوم، لا ستوب.
1: لا يقولون ترى يقولون
0: الكل لا صريحين هم. بس انت تعرف يعني انت شخص واعي
1: بس خل اقول لك
0: تعرف وتميز.
1: خلنا نكون صريح وياك يعني في لندن، في اسبانيا، ما شفت ناس يبيعون بالشارع يعني.
0: انا ما شفت
1: في محلات صغيره بس مطعم
0: هو
1: لا ما في كشكات مميزه ما شفت يعني ما شفت كشك. انا شفت مطاعم، بس ممكن مطعم يكون صغير يعني اوكي عليه زحمه يعني
0: عربه صاير
1: لا مو تصدق ما
0: بعضهم في
1: يمكن ما انا ما لاحظت، بس انا كنت مثلا في مدريد مثلا اسبانيا وحتى في بريطانيا ما شفت عربات. في محلات صغيرة يعني، في محل تنطر دور لاين برا، هو صغير المحل بس محل يعني مطعم يعني يبين أصلا حتى اللي قاعد يشتغلون يعني مهتمين في جودة الأكل يعني. حتى هذا المطعم موصى، وفي بعض الأحيان يعني الدش المطعم يشوف وجهك يقول لك مثلا لا تطلب هذا.
0: ميز إن أنت مسلم أو
1: غير. لا يقول يعني يقول أنت شنو يعني، وغالبا انت تدخل تقول له هذا حلال ولا لا، فهو ترى يعني هو ما يبي يغشك
0: اكيد،
1: لان يعني خلينا نكون صريحين هو كذي ولا كذي راح يبيع
0: صح.
1: فانت اخذ اللي تبيه يعني في اشياء هم مثلا يحطون في البسطرمة، يحطون في التركي، يحطون في هالاشياء احنا ما تناسبنا لان مو مناسبه لنا، فيقول لك اخذ الجبن ممتاز. فهو يعني في اشياء
0: وهذا شيء زين ويميز ايضا.

0: وهذا شيء زين ويميز ايضا الدول انها شلون متعاونه وفريندلي مع الاخرين وايضا صح. بس انا من النوع اللي للامانه احب اجرب لسبب ان اشوف الشيء بس اللي بعدني مثل ما قلت لك نقطه اللحوم اللي صحيح. فيها صحيح. لكن حلو الانسان يجرب وفي ناس خذوا رده فعل مثل ما ذكرت انت صحيح. ايضا عثمان صحيح. ممكن بسبب عارض صحي خلاص ياخذ ستوب لا يتعامل مع أي. اماكن موثوقه وكذا
1: اي يعني الفكره اللي يعني انا شخصيا مريت فيها انه شنو انه ان يعني انت هذه السفره ناطرها
0: عرفت تخيل ينبعث جوك طيحه فراش
1: يعني يعني تعب يعني تتعب يعني ودك تروح تطلع وياهم حتى لو تطلع وياهم وانت يعني اصلا السفره ما تتذكر منها شيء يعني لان انت تعاني
0: انذكرت
1: اي لا تطلع وياهم بس تطلع وياهم شايل نفسك بالغصب يعني وما شاء الله وهم مو ذنبهم انهم يبون يستانسون
0: صدق هذا الحديث ودنا ان نخلي اخواننا المستمعين يشاركونا بهذا الموضوع ويسالفون ويانا للامانه والله
1: بالعكس يعني وهي تجارب صح تجارب صح تجرب لكن في بعض الاحيان يعني حتى في اشخاص وايد يعني يقول لك هي السفر مره صح يعني انا واحد من الناس ما احب اروح دوله اكثر من مره
0: صح
1: يعني
0: في وايد ناس
1: جميل. انا كذي احب اني اروح اماكن جديده لكن اروح اماكن جديده يعني اليوم شنو اللي يفرق ما بين كشك ومطعم بالنسبه لي اللي يفرق ان جوده النظافه يعني حتى ترى بعض المرات الكشك ممكن يكون احلى يعني ما نختلف احنا في هذا الجانب ما نختلف لكن النظافه تفرق لان المطعم يخضع لي يعني رقابه صحيه الكشك هو كشك يعني في النهايه يعني حتى اليوم لما نروح دول اسيا كشك
0: صح
1: يعني المعنى الحرفي لكلمه كشك يعني ما في هذه
0: عربات بعد صغيره
1: عربات يعني وممكن يكون لذيذ يعني انا ما ادري شنو الفكره بس ممكن يكون لذيذ بس مو مناسب لي يعني عرفت هي هذه هني الفكره عندي يعني في العائله يعني احنا لما نطلع في ناس حيجربون يعني احنا لما نسافر مثلا في العائله ناس تجرب ومثل ما ذكرت في ناس مرت في تجارب
0: خلاص ردت فعل عندهم تصير يعني وايد حلو ان الانسان انه يكتشف بس ليش ذكرت انه ما تحب تجرب مثلا دوله اكثر من مره ما في عندك دوله معينه حاب تزورها وتقول لا تستحق
1: بعد فتره ممكن بس
0: فتره طويله
1: اي يعني بالزمن. الفكره انه شنو انه اليوم يعني مبدئيا انا اقدر اسمي لك 100 دوله لو بشكل على دولتين
0: راح عمرك
1: اي ما راح تكتشف اي عرفت فبالعكس يعني حلو ان انت يعني انا احب الاكتشاف فعلى ما قط هني اروح يعني حتى مثلا في بعض الدول مناطقها غير يعني مثلا اليوم اللي يروح ايطاليا ترى ايطاليا فيها روما فيها ميلان فيها مثلا نابولي في وايد فانت بسفره واحده مستحيل راح تروح ايطاليا كلها
0: اكيد بالفعل
1: فتخيل انت يعني اليوم ممكن ارجع لها للاماكن اللي حبيتها سريعه للذكرى وبعدين اروح اكمل الاماكن اللي يعني اليوم ايضا المانيا شماليه غير عن الجنوبيه غير عن الشرقيه غير عن الغربيه زحمه يعني فيها وايد امور يعني انا رحت المانيا 3 ايام مدينه واحده بس 3 ايام
0: ما كفت 3 ايام
1: لا تكفي يعني خطه كانت حلوه انا كنت رايح عمل اساسا فاكتشفتها يعني هي عمل واكتشاف حلو بس مثلا قدامها كان في دزلدورف ما قدرت اروح دزلدورف يعني ما انا تبعد ساعتين سياره فانت تخيل هذا الشيء يعني انت الحين لما تبي تروح زين

0: سفرنا زين خلصنا من ألمانيا، في دول أوروبية كثيرة يعني، في هولندا، سويسرا، بلجيكا، فرنسا،
1: في مناطق بهذه الدول غير مكتشفة
0: 100%. لا الحين خلينا نقول انت اذا ما زرتهم انت زور اللي قاعد يقوله الناس يعني، مثلا اليوم زور باريس، زور برشلونة، زور مدريد، زور لندن، زور روما، زورها. الحين لو قلنا هذيل، هذا كل منطقة من اللي قلناهم دولة، صحيح. فانت زور هذيل الاساسيين واطلع شوية تشعب، يبين لك الحين 10 سفرات يعني دول مختلفة، صحيح. وانت ما كررت، ما نختلف، انت ارتحت واستانست في هذه الدولة، هذه الدولة ما تعطيك نفس الباجي، هذه الدولة غير، مو مشكلة ارجع لها. بس جرب يعني، اليوم شلون انا اقول ان هذه الدولة فعلا هي عجيبة، رحت هناك ما يازلي، رحت هني ما يازلي، رحت هني ما يازلي، لا هذه الدولة غير. هني تفرق الدنيا. بس هي الفكرة يعني، حتى في بعض الدول ترى الناس ليش يحبون دولة ما يحبون دولة ثانية؟ ذائقة شخصية، صح. فلما يجيلك واحد يقولك لا أنا هذه الدولة ما حبيتها، ذائقتك، يمكن أنا أروح استأنس.
1: في أعرف شخص معين عنده بيت في إحدى الدول، كل سنة يسافر بالصيف هو وعائلته، يعتبرها بلد الثاني للأمانة، لكن داخل الفترة هذه اللي يكون موجود فيها عيالة عندهم عطلة دراسية، وهذا يقول أنا أستثمر هذه العطلة حتى أزور أوروبا من خلال هذه الدولة، والتذاكر أقل قيمة من أني أطلع من الكويت نفسها، تخيل.
0: 100%
1: يعني كل واحد يقرب
0: يعني قرب للدول الأوروبية. أنا افتراضا الحين قاعد تقول لي أنها هي قريبة من الدول الأوروبية،
1: عدل، هي تركيا.
0: ممتاز ممتاز. فبالعكس يعني البنزين أقل على الطيارات يعني، التذاكر أقل لأن خلاص هي أقرب، فليش أطلع من هني وأروح مثلا؟ نفس ترى يعني هذه الفكرة، نفس إحنا مثلا، إحنا مع الإمارات اليوم، الكويت مع الإمارات، الإمارات وجهة سياحية عالمية اللي لها من الولايات المتحدة، يدفع فلوس،
1: صح.
0: أنت بالويكند تروح ترجع يعني خطافي مثل ما يقولون، إيه يعني حتى التذكرة في بعض الأحيان تذكرة ممكن توصل 40-50 دينار،
1: صح،
0: ذهاب وعودة.
1: أنا مرة من المرات، ولازم يصدقون إخواني المستمعين، أنا حجزت عرض على إحدى الشركات ب27 دينار رايح راد دبي،
0: على حسب اليوم، على حسب الموسم، على حسب الوقت، يفرق وايد.
1: حتى أبو ظبي أحياناً يسوون عروض 20 دينار،
0: صح صح،
1: بس جنطة حقيبة.
0: إيه يعني الحين هذا اللي يميزنا إحنا، إن أنت رايح يعني، أنا مرة رحت أبو ظبي الصبح رجعت بالليل،
1: صح، مسافة قريبة، وفي عدة رحلات.
0: بالعكس ويخدمك يعني، أنت أيا كان شنو هدفك اللي بتسويه يخدمك يعني، ممكن يكون عندك أهل أقارب هناك، تمر ترى الرحلة يعني 2.5-3 ساعات إلا يدوب الطيارة صعدت انزلت،
1: صح.
0: فيعني
1: عندك أصدقاء أيام، صح، الجامعة وذكريات، صح، يعني، صح، أيضاً، وهي أماكن سياحية للأمانة، مثل ما هم يزورون ويشوفون الأماكن السياحية الموجودة عندنا.
0: لكن أنا ما أنصح تروح مع عائلة يعني، مع أطفال، تروح الصبح ترجع بالليل،
1: أكيد تعب. لا، العائلة وضعها غير وطريقتها غير أساساً،
0: 100%.
1: ففي ناس لا يفضلون إنه مثلاً يكونون يعني ويا أهلهم فترات طويلة أكثر وأكثر حتى يستمتعون في الأماكن، وأكيد يعني يكون مشوار تعب.
0: 100%.
1: نطرة الطيارة بحد ذاتها متعبة، أنت، صح، قبلها بساعتين أقل شيء، غير الرحلة وغير على ما تطلع يعني، هذا 5 ساعات، صح، من يومك طالع.
0: 100% يعني، بعد نطرة الجناط غير، وأيا كان يصير غير،
1: 5 ساعات، هذه 6 ساعات رايحة، خصوصا لما تأجر وتنطر بعد دورك مالت السيارة.

0: إسبانيا تخلد نجمتها العالمية الثانية بعملة فضية محدودة الإصدار.
1: تستعد دار سك العملة الوطنية الإسبانية لإصدار قطعة فضية تذكارية احتفاء بتتويج منتخب إسبانيا بلقبه الثاني في كأس العالم لهذا العام من عام 2026 بعد فوزه على الأرجنتين بهدف دون مقابل.

في المباراة النهائية التي أقيمت في يوم 19 من يوليو الماضي في نيوجيرسي. وتحمل العملة كما نقل موقع يورو نيوز قيمة اسمية قدرها 5 يورو، وتأتي ضمن البرنامج النقدي الرسمي المرتبط بالبطولة. ويظهر على الوجه الآمي للعملة الملك فيليب السادس وسنة الإصدار عام 2026، بينما يتضمن الوجه الخلفي كأس العالم وشعار مونديال 2026 ونجمتين ترمزان إلى لقبي إسبانيا العالميين إلى جانب ألوان العلم الإسباني. وصنعت القطعة من فضة بنقاء 925 وبوزن 13 جراما وقطر 33 مليمترا، مع تحديد الإصدار الأقصى عند 50,000 قطعة نقدية. ومن المقرر طرح العملة لهواة الجمع خلال أوائل أغسطس بسعر معلن يبلغ 60 يورو قبل الضريبة، ويأتي الإصدار بعد 16 عاما.

0: 16 عاماً في مونديال جنوب أفريقيا لعام 2010 ليحول الإنجاز أيضاً الرياضي الجديد إلى جزء من التراث النقدي الإسباني. مبادرة طيبة
1: صحيح.
0: وجميلة من بلد يعتبر أن الشيء اللي قاعد يصير وياه شيء ذات قيمة، وأيضاً هناك هواة لجمع هذه العملات، ويقول لك قيمتها بروحها هذه العملة اللي هي يمكن 5 يورو تعادل 60 يورو قبل الضريبة.
1: صحيح، طبعا في ناس وايد يدورون، يعني هي هذه العملة ما راح تكون بس مخصصة ل يعني للأسبان دائما، يعني اللي يحبون يدورون هذه القطع تلاقي يعني يسافر ويبحث عنها ويجمع، لأن في النهاية في عدد معين محدود من من من هذه العملات، وأتوقع هذا الشيء اللي يميزها يعني. وبعدين أنت تمتلك شيء ما حد عنده منه يعني.
0: بالفعل يعني احنا نشوف خلال الأفلام والوثائقية وأيضا بعض الأخبار العالمية هناك مزاد
1: صح.
0: موجود لقطع صح. أثرية نادرة
1: صح. صحيح.
0: لها 100 سنة 50 سنة
1: 100%.
0: أو شيء انقطع العالم ما في موجود منه إلا يمكن قطعة أو قطعتين ولا زالت محافظة، فتلاقي الناس عندهم رغبة في الاقتناء وعندهم

0: تلاقي الناس عندهم رغبة في الاقتناء وعندهم فلوس سيولة أن يشترون هذه الأشياء ويجملون بيوتهم فيها.
1: ممكن تشتري؟
0: أشتري بس مو بالمبالغ الكبيرة. أشتري شغلة صغيرة شفتها في بلد معين ممتاز. على قد فلوسي أخذها حطها ذكرى عندي بالبيت.
1: مر عليك الربية الكويتية؟
0: ما شفتها أصلا بحياتي.
1: ممتاز. الربية الكويتية من كثر ما هي نادرة يعني سعرها يوصل ربية بس هي ربية يعني عادي يوصل 1500 دينار.
0: ما شاء الله. أنا ما شفتها على الواقع.
1: يعني يعني عادي يوصل 1500 دينار وصاحبها ما يبيع. لأن لأن إذا إذا يعني إذا تنازل عنها ما في يعني شلون بيحصل. عرفت شلون؟
0: عزيزة.
1: فعلًا فعلًا في في بعض الأشياء يعني أوكي تقدر في هذا السعر بس مو معناته أنها قابلة للبيع. يعني في ناس يعني اليوم حتى احنا نتكلم على على جانب السيارات مثلا في بعض السيارات اشخاصها يعني سيارات قديمه مثلا كذي ما يبيعونها مع ان سعرها معروف. يعني مثلا خلينا نفترض مثلا في سياره من من السيارات موديل 1967 تباع حاليا ب 35,000 كويتي.
0: ما شاء الله.
1: 67 ليش تباع بهذا السعر؟
0: رغبة وحب
1: ما في
0: ما مقطوعة على السوق
1: ما لا حتى اللي موجود ما في واللي عندهم ما يبيعون ويعني إذا حصلت واحدة مثلا إذا حصلت واحدة نظيفة وزينة يعني ما يبي لها شغل مثل ما يقولون 35,000 اللي يبي لها شغل 20,000 18,000 كويتي. ففي ناس وايد يقول لك يعني منطقيا أنا ليش أشتري سيارة موديل 67 ويبي لها شغل ب 18,000 أنا أشتري لي سيارة من السيارات اللي الحين موجودة وتعطيني مثلا لكن شوف هني دور الشخص الراغب اللي قاعد يدور اللي يبي وفي جانب استثماري في جانب يعني عاطفي داخلي نفسه يعني ترى الهواية هذه أو الاقتناء يعني احنا نقول 50,000 قطعة 50,000 قطعة 50,000 قطعة اليوم تخيل
0: لو توزعت على العالم مثلا
1: ما
0: كذكريات صعب تحصلها
1: صعب اي يعني حتى
0: هي شعبهم يمكن ملايين شوف شلون يحصل
1: لا وبعدين مو بس كذي النجمة الثانية يعني حدث رياضي وغالبا حدث رياضي ولعبة كرة القدم من اكثر يعني اشهر لعبة رياضية في العالم فانت تخيل 50,000 قطعة بيتنافس عليها مليون
0: مليارين
1: احنا خلينا
0: حول العالم
1: احنا ايه احنا خلينا نقول مليون هنقول مليونين إيه شلون منو اللي راح ياخذ طبعا اللي راح ياخذ هو محظوظ لان اعتقد هني راح يكون في قرعه راح يكون في كذي يعني
0: مزايد.
1: بالبدايه وهذا سعرها ان كم قلنا احنا 60 يورو ما بعد ال 60 يورو اذا احد يعني يبي يبيع شلون هني هني هني كم يعني كم تقييمهم لهذه السلعة أو لهذه العملة فالفكرة أن هني الفكرة هني المجال اليوم حتى السيارات في بعض السيارات أنت تعتقد أن سعرها كذي بس هي سعرها مو كذي أنا أكون عاطفي مع سيارة معينة أنت عاطفي مع منتج معين أنا أشوف ناس عندهم كاميرات حتى كاميرات قديمة ما تشتغل بس لأن شكلها موجود ومثلا صور فيها في بعض الأشخاص يأخذون قطعة من فيلم
0: صح.
1: يعني اليوم شريط البكرة مات الفيلم القديم ماخذين منه قطعة ويحطونها في في في يعني
0: مجلد
1: مجلد أو غلاف أو برواز وتأخذ قطعة لها قيمة لها قيمة هني يفرق أنت شنو تشوف هل تشوف لها قيمة شخص تاني ما يشوف لها قيمة
0: وذكرت أنت أيضا المشاعر والذكريات تلعب دور كبير
1: تلعب دور إيه
0: وخاصة إيه. لما ذكرنا أيضا مع ضيفنا اليوم سالم الخويطر ذكر موضوع الرسائل والتخاطب بينه وبين زملائه وأصدقائه اللي كانوا مهتمين بهذا المجال
1: صح صح
0: صار اليوم عنده أصدقاء لا زالوا حتى عام 2026 يتواصلوا وياه فما بالك لما تكون أشياء أنت شاريها مثلا من بلد معين
1: وخلي زيدك من شهر بيت خلي زيدك من شهر بيت أنت اليوم لما مثلا إحنا نقول نتكلم على الأفلام يعني مثلا المشهورة في هوليوود في السابق
0: كاسيتات مثلا
1: لا مثلا أفلام سينما ونزلوا مثلا إصدار محدود شريط فيديو مثلا وكذي يعني يصير في بعض يعني بعض المجلدات موجودة وياه وكذي ترى يفرق إذا أنت الفيلم شايفه في السينما ولا شفته بعدين واقتنيته هناك ذكرى ان انا هذا الفيلم شفته يعني في وايد اشخاص مثلا تساله تقول له شنو اول فيلم شفته في السينما يقول لك هذا الفيلم تلاقيه مرتبط معه شنو اكثر فيلم

0: يعني هي هني شوف ذكريات، الذكرى هي اللي في بعض الأشخاص، يعني حتى أنا أشوف
1: حتى الأشرطة صارت تباع الحين بأسعار غالية.
0: 100% 100% وفي أشياء محدودة، في أشياء يعني حتى محدودة يعني في كل المجالات. الشركات شاطرة يعني تسوي هذا الشيء، بنفس الوقت ترى ممكن الشركة تنتج هذا الشيء وتخسر لأنه ما يكون في طلب عليه.
1: صحيح.
0: طبيعي عادي. والشركات في بعض الشركات بعد مرور 25 سنة 30 سنة يعيد إصدار يعني نسخ معينة محدودة. هذا الشيء شفناه حتى مع شركة مثلا بلاي ستيشن، بعد مرور 25 سنة نزلوا مثلا عدد محدود 1000 جهاز مثلا. تخيل يعني
1: لقطع قديمة،
0: لا نفس يعني هو مثلا خلينا نفترض سلسلة جديدة لكن بشكل قديم، فنزلوا 1000 جهاز محدود مثلا ولا شيء. تخيل اليوم كم سعره، يعني في واحد من الأجهزة ووصل سعره مثلا 5000 دينار، مع أن أنت تاخذه منهم في البداية يعني خلينا نقول 250 دينار، فتخيل وصل 5000 دينار. ليش وصل 5000؟ لأنه مو موجود، لا شغال بس مو موجود.
1: لا كشكل في رغبة،
0: في رغبة فلة. في رغبة. لا وهذا اللي وصلنا إن في ناس ارتبطت معاه، يعني هو أوكي إصدار جديد مثلا الجزء الخامس بس هو بشكل الجزء الأول.
1: نعم.
0: فالناس شنو يعني ذكرياتها معاه ويكونون ماشيين مع ال فاليوم
1: تطور.
0: ايه تطور ويحس إنه، وترى بعد الفكرة مو بس شيء، الفكرة إن أنت عندك شيء ما مو موجود عند الناس.
1: صح.
0: ايه هذا جانب عاطفي ثاني. ففي وايد أشياء، وايد أشياء
1: دائما الذكريات تبقى في الحياة وتعطينا أمل بعد إن لما نرجع فيها تحس بريلاكس وراحة نفسية لما ترجع ذكرياتك وتتذكرها في حياتك، وأيضا في شوق لها يظل. يعني دائما إحنا لما نتذكر الماضي نقول آخ على أيام أول،
0: مو معناته إن كبرنا،
1: لا مو كبرنا، هو مو موضوع كبر، العمر مجرد رقم يا عثمان.
0: أكيد
1: أكيدين.
0: أوكي.
1: إذاعة على الهواء،
2: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة بأسلوب جديد وبشكل يومي، ومن خلال هذا البرنامج نجمع لكم باقة من الفوائد والعلم والمعرفة.
3: يعد الاستهلاك والادخار من المفاهيم المهمة في حياة الفرد والمجتمع، فهما يرتبطان بطريقة إدارة المال واستخدام الموارد المتاحة بشكل صحيح. ويعني الاستهلاك استخدام السلع والخدمات لتلبية الاحتياجات اليومية مثل شراء الطعام والملابس ودفع تكاليف التعليم والخدمات المختلفة. ويعد الاستهلاك أمرا ضروريا لكنه يحتاج إلى تنظيم حتى لا يؤدي إلى الإسراف وإهدار المال. أما الادخار فهو الاحتفاظ بجزء من الدخل وعدم إنفاقه بالكامل بهدف الاستفادة منه في المستقبل أو مواجهة الظروف الطارئة. ويساعد الادخار الفرد على تحقيق أهدافه مثل شراء احتياجات مهمة أو التخطيط للمستقبل، كما يمنحه شعورا بالأمان والاستقرار المالي. ويعتمد النجاح في إدارة المال على تحقيق التوازن بين الاستهلاك والادخار، وذلك من خلال وضع ميزانية مناسبة وترتيب الأولويات والتمييز بين الحاجات الأساسية والرغبات غير الضرورية، كما أن تجنب الإسراف وشراء ما يحتاجه الفرد فقط يساعده على زيادة القدرة على الادخار. وللاستهلاك والادخار دور مهم في تنمية المجتمع، فالأفراد الذين يديرون أموالهم بطريقة صحيحة يساهمون في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. لذلك يجب نشر ثقافة التخطيط المالي وتعليم الأجيال أهمية المحافظة على المال وحسن استخدامه. وفي الختام فإن التوازن بين الاستهلاك والادخار يساعد الإنسان على تحقيق حياة أكثر استقراراً ويجعله قادراً على مواجهة المستقبل بثقة ومسؤولية.
2: إذاعة على الهواء.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محليا وعالميا.
0: إذاعة
1: على الهواء.
2: الحكمة مستمدة من عمق الحياة لنستلهم منها القوة والإلهام. كونوا معنا في إذاعة على الهواء لنقدم لكم باقة من الحكم ودروس الحياة.
3: إن الحسد اعتراف بتفوق الآخرين.
4: كن في حياة الآخرين كحبات السكر، حتى وإن اختفيت تركت مذاقا جميلا.
3: إن الحظ هو العنصر الغريب الذي يتيح للآخرين النجاح في أمور فشلنا بها.

0: الصبر مفتاح الفرج، فكن صبورا تسعد، وكن صبورا تلقى، وكن صبورا تجد كل ما تريد.
1: تتعدد المعلومات وتتنوع وتتراكم في تزايد للعلم والمعرفة، ونزودها إلى فقرتنا اليومية، هل تعلم؟
2: هل تعلم أن ملكة النحل بالخلية تضع 3000 بيضة باليوم؟
0: وهل تعلم أن أول من اخترع القلم قلم الحبر هو الإنجليزي لويس ووترمان، وذلك سنة 1884؟

هكذا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لليوم، نلقاكم غدا في نفس التوقيت. لكم تحية فريق العمل، ولكم تحية مخرج هذا العمل عادل خاجة.

الثالثة صباحا في إذاعة دولة الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نرحب بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من برنامج جولة إخبارية. برنامج جولة إخبارية يأتيكم يوميا من الساعة 3 وحتى 3:30 صباحا.

0: ونبدأ جولتنا لهذا اليوم بقضايا استراتيجية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن هناك اتفاقا مع إيران بشأن مضيق هرمز، ويتبقى ملف البرنامج النووي. في وقت سابق أيضا أعلن ترامب تعليق شن هجوم جديد غير مسبوق على إيران مقابل التوصل سريعا إلى اتفاق لوقف طموحات إيران النووية وإعادة فتح مضيق هرمز. كما أضاف ترامب أيضا أن إيران ودولا أخرى في الشرق الأوسط طلبت مهلة لإتمام اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى إعادة فتح هرمز بشكل فوري وكامل وشامل وإنهاء التهديد النووي الإيراني. حول تفاصيل هذا الموضوع أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم. أستاذ محمد، نتساءل في البداية عن وجهة نظرك عن الدوافع الحقيقية وراء قرار الرئيس دونالد ترامب كما ذكرنا بإلغاء الضربات العسكرية التي كان مخططا لها ضد إيران في هذه اللحظة الحرجة.
1: طبعا بالتأكيد هناك عدة عوامل دفعت الرئيس الأمريكي إلى التراجع عن تهديده وتنفيذ هذا التهديد. العامل الأول والأهم باعتقادي هو الوساطات الكبيرة من دول المنطقة. دول المنطقة رمت بثقلها الوساطات، دفعت بهذا الاتجاه بشكل كبير، واستجاب الرئيس الأمريكي لهذه الوساطات، خصوصا أن هناك مقترحات وضعت على الطاولة وأن الإيرانيين أبلغوا الوساطات باستعدادهم لإبداء مرونة، خصوصا فيما يتعلق بمضيق هرمز، وهذا ما ظهر في الساعات اللاحقة لقرار الرئيس الأمريكي. العامل الثاني، يبدو أن الداخل الأمريكي ليس متحمسا كثيرا لاستمرار الحرب على إيران، وإن كان التصويت في الكونغرس حتى الآن هو لصالح الرئيس والإدارة، لكن على المستوى الشعبي هناك انخفاض كبير في شعبية الرئيس الأمريكي. هو الأقل بين أقرانه في هذه الفترة في الصف الثاني من ولايته الثانية، وهناك بحسب استطلاعات الرأي بعض الآراء أو غالبية الآراء تذهب إلى أنه لا يهتم بالوضع الداخلي خصوصا على المستوى الاقتصادي. الأمر الثالث الذي تم الحديث عنه هو أن مثل هذه الضربة التي كان مخطط أن توجه لإيران ربما تؤدي إلى إشعال المنطقة، لأن هناك مصالح أمريكية في المنطقة وهناك تهديدات متقابلة. هذه العوامل المجتمعة أنا أعتقد دفعت الرئيس الأمريكي لإعطاء فسحة للدبلوماسية من أجل التوصل إلى اتفاق.
0: طيب من وجهة نظرك، يعني من الجانب الآخر، ما هي الدوافع الحقيقية التي قد تكون وراء موافقة إيران على الانخراط في محادثات أو التوصل إلى إطار صفقة في هذا التوقيت أيضا؟
1: طبعا بالتأكيد الضغوط كبيرة على النظام الإيراني. أولا هناك ضغوط داخلية على المستوى الشعبي على المستوى الاقتصادي يتحدث عنها كبار المسؤولون بما فيهم وعلى رأسهم بازشكان.